0: التجريبية التي من المقرر أن ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب.
1: بين الانسحاب المشروط والسيادة المؤجلة، جولة خامسة من المحادثات بين بيروت وتل أبيب تختتم في واشنطن لكن دون اختراق حاسم. فبينما يتمسك لبنان بانسحاب الاحتلال من المناطق التي يسيطر عليها وتحديد جدول زمني واضح لذلك، تواصل تل أبيب ربط أي انسحاب إضافي بمسألة نزع سلاح حزب الله، بل تؤكد أنها لن تغادر ما تعتبره مناطق أمنية ما دام الحزب يحتفظ بقدراته العسكرية.
2: نشرف على جنوبي لبنان من قلعة الشقيف، وسنبقى في المناطق التي سيطرنا عليها هناك مهما تطلب ذلك من وقت، ولن ننسحب من لبنان.
1: وفي موازاة ذلك، تصريحات أمريكية تبرز بشأن تفعيل آلية مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في محاولة لتثبيت التهدئة ومنع العودة إلى التصعيد.
3: اليوم هو الثالث من جولة المحادثات التي استمرت 3 أيام بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية. أعتقد أننا قضينا يوما جيدا للغاية بالأمس، ونحن قريبون جدا كما نأمل من التوصل إلى التزام يعكس الاهتمام والنوايا المشتركة بين البلدين.
1: غير أن الخلاف الأبرز يتمحور حول ما يعرف بالمناطق التجريبية، حيث تسعى واشنطن إلى إنشاء مناطق يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها الأمنية الكاملة، فيما يصر لبنان على أن يبدأ أي مسار جديد بانسحاب إسرائيلي فعلي من الأراضي المحتلة. وفي الداخل اللبناني لا تزال التباينات السياسية حاضرة حول طبيعة التفاهمات المطروحة وحدود القبول بها، إذ تجدد كتلة حزب الله البرلمانية رفض المفاوضات المباشرة، ما يضيف تعقيدات جديدة إلى مشهد تفاوضي بالغ الحساسية.
4: إياكم أن تقدموا له أي تنازل، ولن نسمح لكم بأي شكل من الأشكال أن تمرروا أي تنازل على حساب سيادتنا وعلى حساب مقاومتنا.
1: وبين الضغوط الأمريكية والتشدد الإسرائيلي والانقسام اللبناني، يبقى التحدي القائم حول إمكانية النجاح في تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض، في وقت تبقى الحدود الجنوبية رهينة التوتر وعدم اليقين.
0: جددت دول الخليج والولايات المتحدة في بيان مشترك الالتزام الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ورحب البيان الأمريكي الخليجي بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية بهدف تهيئة الظروف لإبرام اتفاق سلام، كما شدد على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض بشأن لبنان وعدم ربطه بأي نزاعات أخرى. ودعا دول الخليج والولايات المتحدة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان واستعادة احتكار الدولة للقوة. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 3 أشخاص في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة ميفدون جنوبي لبنان. وأكد مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي نقطة في المناطق التي يحتلها في جنوب البلاد. وكشف المصدر أنه كان يفترض خروج الجيش الإسرائيلي من منطقة الوزان عين عرب، لكنه عاد وتقدم واضعا سواتر ترابية في المنطقة. إلى ذلك، وثقت مشاهد تحليقا للطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق بلدات القطاع الأوسط جنوبي لبنان، إضافة إلى إطلاقها بالونات حرارية في الأجواء. قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو ردا على سؤال للتلفزيون العربي إن فرنسا ليست على علم حتى الساعة بأي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، عقب تصريحات لمسؤول أمريكي لوكالة رويترز عن انسحاب إسرائيلي.
5: بحسب علمنا لم يحدث انسحاب إسرائيلي من لبنان، منذ أيام عدة يبدو أن وقف إطلاق النار أصبح راسخاً ومستقراً، وينبغي أن يتيح الآن التقدم نحو اتفاق دائم لخفض التصعيد في المنطقة، ويجب أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على الأرض وأن يستفيد منه الشعب اللبناني، وهو ما يقع على عاتق جميع الأطراف. فعلى حزب الله أن يواصل وقف هجماته ضد إسرائيل، ومن الواضح أيضاً أن على إسرائيل الامتناع عن أي تصعيد عسكري والانسحاب من جنوب لبنان.
0: قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قوات اليونيفيل تواصل رصد التزام عام بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مشيرا إلى عدم تسجيل أي عمليات إطلاق صواريخ أو غارات جوية منذ الثلاثاء الماضي. وأضاف دوجاريك أن اليونيفيل رصدت انتهاكات إسرائيلية للمجال الجوي اللبناني وتحركات عسكرية برية شملت آليات مدرعة وأعمالا هندسية، إلى جانب وجود زوارق إسرائيلية داخل المياه الإقليمية اللبنانية قرب الناقورة.
3: بعثة اليونيفيل رصدت انتهاكات إسرائيلية للمجال الجوي اللبناني معظمها بطائرات مسيرة، إلى جانب أنشطة برية للجيش الإسرائيلي ضمن منطقة عملياتها شملت أعمالا هندسية وتحركات مدرعة ولوجستية.
0: وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي من القدس عن مستجدات الساحة السياسية والعسكرية في إسرائيل وأهم تصريحات المسؤولين عن التطورات الميدانية في جنوب لبنان.
6: الصورة في إسرائيل أبسط لكنها أكثر سوداوية. وسائل إعلام إسرائيلية منذ ساعات المساء وهي تتحدث عن تعثر في المفاوضات، عن أجواء متوترة، عن فجوة كبيرة بين ما يقدمه الجانب الإسرائيلي أو يستعد لتقديمها الجانب الإسرائيلي وبين ما تطالب به الحكومة اللبنانية في هذه المفاوضات. الفجوة كبيرة جدا، وإسرائيل غير مستعدة للانسحاب من المنطقة التي تسميها المنطقة الصفراء الأصلية، تلك التي تبعد نحو 12 كيلومترا عن الحدود، وكان هدفها الأساسي تحييد سلاح الصواريخ المضادة للدروع التي يملكها حزب الله. وإسرائيل غير مستعدة كذلك للانسحاب من قلعة شقيف التي احتلها الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك خلال الأسابيع الماضية. تعرض إسرائيل الانسحاب من بعض المواقع، ربما من منطقة النبطية، لكن لا تعرض أكثر من ذلك. بينما في المقابل تطالب لبنان بحسب وسائل إعلام إسرائيلية بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدن مركزية في الجنوب اللبناني، منها مجدلزون، منها الطيرة، منها زبقين وغيرها من القرى التي تبعد أقل من 12 كيلومترا في الجنوب اللبناني، وتقع كذلك فيما تسميه إسرائيل الخط الأصفر الأول. يبدو أن هدف الحكومة اللبنانية هو محاولة دفع إسرائيل حتى من المناطق التي تصنفها إسرائيل بأنها ضرورية وغيرها من التصنيفات الإسرائيلية. في المقابل تسعى إسرائيل إلى مهمات أخرى الجيش اللبناني. أولا العمل بين مناطق الخط الأصفر التي يحتلها الجيش الإسرائيلي وبين نهر الليطاني أو نهر الزهراني، تلك المناطق التي لم يكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي الوصول إليها، يسعى لتكليف الجيش اللبناني بمهمة نزع سلاح حزب الله الموجود في تلك المنطقة بحسب المزاعم الإسرائيلية، وليس الانسحاب. وإن انسحب فسينسحب من مناطق خفيفة، من مناطق صغيرة وليس من مساحات واسعة. ركز بنيامين نتنياهو اليوم على قلعة شقيف، قال إنها منطقة مسيطرة، تلة مسيطرة يسيطر من خلالها الجيش الإسرائيلي على كافة المناطق في الجنوب اللبناني، يبرز أهمية هذه التلة. تذكر بشيء ما؟ تذكر بما فعله نتنياهو قبل نحو عامين عندما ركز على محور صلاح الدين، محور فيلادلفي في قطاع غزة، وقال إن صخرة أمن إسرائيل تقوم على هذا الممر أو على هذا المحور عند الحدود الفلسطينية المصرية، وبالغ في الحديث عن هذا المحور، بالغ حتى بحسب التقديرات الإسرائيلية التي جرى الحديث عنها في تلك الفترة. الآن ينقل الأمر نفسه إلى الجبهة اللبنانية، يبالغ في الحديث عن قلعة شقيف وعن أثرها في تلك المنطقة، على الرغم من وصف ضباط سابقين للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على هذه التلة بالأمور التكتيكية التي يحاول بنيامين نتنياهو تحويلها إلى نصر استراتيجي. المشهد في إسرائيل بسيط، لانسحاب من جنوب لبنان.
0: أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بقذيفة مجهولة جنوب شرق ميناء في سلطنة عمان. في الأثناء جددت الولايات المتحدة ودول الخليج تأكيدها ضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم.
7: رغم إعلان وقف إطلاق النار لا تزال تداعيتها تلقي بدلالها على مضيق هرمز، ففي أحدث التطورات تعرضت سفينة شحن لهجوم جنوب شرق السواحل العمانية. وأعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شحن أصيبت بقذيفة مجهولة أثناء إبحارها على بعد 7 أميال جنوب شرق أحد موانئ سلطنة عمان، ما ألحق أضرارا بالسفينة من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم أو أي تأثيرات بيئية. وعلى خلفية الهجوم سارعت المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق خطة الإجلاء من مضيق هرمز حتى الحصول على مزيد من التوضيحات. وأشارت المنظمة إلى أن السفينة التي تعرضت للهجوم في خليج عمان لم تعبر بموجب إطار عمل الإجلاء الخاص بها. بالتزامن مع ذلك تسارعت التحركات السياسية والدبلوماسية لتؤكد أولوية حماية حرية الملاحة وتفتح نقاشا بشأن مستقبل إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وفي أحدث موقف أمريكي أكد وزير الخارجية ماركو روبيو عقب الاجتماع الأمريكي الخليجي في البحرين أن واشنطن ترفض فرض أي رسوم أو ضرائب على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى عدم وجود دعم من دول الخليج لأي إجراءات من هذا النوع.
3: من الأمور التي اتضحت جليا أنه لا يوجد أي تأييد على الإطلاق من جانب دول الخليج لأي نوع من الرسوم أو المصاريف أو أي شيء آخر يفرض على استخدام المياه الدولية، وقد أوضح الرئيس أن هذا لن يحدث.
7: وتطابق هذا الموقف مع ما ورد في البيان الأمريكي الخليجي المشترك الذي شدد على أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات وإنهاء الأعمال العدائية، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة، ورافضا أي رسوم أو ضرائب أو محاولات السيطرة على هذا الممر. في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أنه أجرى اتصالا وصفه بالمثمر مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، مؤكدا اتفاق الجانبين على إطلاق حوار بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز إلى جانب بحث آخر التطورات المتعلقة بالممر البحري، مع التشديد على أهمية التنسيق الإقليمي في هذا الملف. من جانبه أكد وزير الخارجية العماني أن بلاده جددت خلال الاجتماع الخليجي الأمريكي دعمها لمبادرات السلام والتزامها بالحوار وحرية الملاحة، في تأكيد على مواصلة مسقط جهودها الرامية إلى تثبيت التهدئة وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
0: شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز ارتفاعا متزايدا، حيث وصل عدد عمليات العبور المؤكدة للسفن إلى 70 سفينة في 24 يونيو الجاري. وأظهرت بيانات ملاحية ارتفاع نسبة حركة العبور عند المضيق بنحو 105% مع تقدم جهود إزالة الألغام وتزايد استخدام السفن للمسار العماني الجديد. هذا ويذكر أن القضايا العالقة المتعلقة بالتفتيش والعقوبات وإدارة المضيق تهدد بعدم عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير الماضي.
8: لا تنفك اللزمة في مضيق هرمز حتى يأتي كل طرف بين الحين والآخر بمسار جديد لعبور السفن منه. فبعد إعلان إيران خلال الفترة الماضية عن مسار لعبور السفن، أعلنت سلطنة عمان مساء الأربعاء عن مسار جديد للخروج من مضيق هرمز بنشر هذه الصورة التي نعرضها أمامكم على الشاشة. وفقا لبيانات الخريطة العمانية فإن المسار الجديد يمر بمحاذاة السواحل العمانية بهذا الشكل بطول معلن يبلغ 62 ميلا بحريا. وإذا ما احتسبنا المسافة ما بين منطقة انتظار السفن إلى أول نقطة في هذا المسار فإن المسافة الإجمالية تبلغ 80.7 أميال بحرية. لنطلع بشكل أقرب على المسار العماني، نقترب بالخارطة من مضيق هرمز. هنا أمامنا على الخارطة تقع جزيرة طنب، بموازاتها تقع منطقة الانتظار على أن تتوجه السفن بعدها إلى هذه النقطة المرمز لها بـ WP1 وتبلغ المسافة 18 ميلا بحريا ونصف الميل. وفقا للتعليمات العمانية فإن هناك سرعات محددة يجب الالتزام بها أثناء الانتقال بين النقطة والأخرى في هذا المسار، فما بين النقطة الأولى وكذلك النقطة الثانية يجب على السفن أن تبقى

0: تختلف وفقا لنوع السفينة والظروف البحرية. الحرس الثوري الإيراني بدوره علق على هذا المسار بنشره تحذيرا مفاده أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون آمنة فقط في ظل الترتيب الإيراني، وأن أي مسار غير الترتيب الإيراني في جنوب هرمز، نتحدث عن المسار العماني، حيث يشير الحرس الثوري بأن هذا المسار أمر خطير وغير مقبول. المسار الذي نشرته إيران سابقا يقع إلى الشمال من المسار العماني، حيث يشتمل على مسارين، واحد للدخول إلى الخليج عبر هرمز وآخر للخروج منه. مسار الدخول يتم بالإبحار ما بين هاتين المنطقتين، ما بين جزيرة لارك وجزيرة أشم، أما مسار الخروج فيتم بالإبحار إلى الجنوب من جزيرة لارك، وما بين هذين المسارين اللذان يظهران أمامنا على الشاشة يقع المسار التقليدي الذي كانت تعبر منه السفن في الاتجاهين قبل اندلاع الأزمة وإغلاق مضيق هرمز، في حين يظل حتى الآن هناك ملف مفقود ولم تبدأ أي خطوات عملية فيه، ألا وهو نزع الألغام المنشورة في مضيق هرمز. فرغم إعلان نائب الرئيس الأمريكي بأنه يتم العمل على إنشاء آلية لنزع الألغام من المضيق، تظل ترجمة هذه الوعود والتصريحات على أرض الواقع قيد الانتظار. إلى هنا آخر التطورات.
1: وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي من العاصمة الإيرانية طهران عن ردود الفعل الإيرانية عن التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران وأزمة مضيق هرمز.
2: بالتأكيد هذه الخطوة خطرة للغاية، خاصة وأننا ما نزال نتحدث خالد عن المراحل الأولى التمهيدية في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وبين واشنطن. فشل هذه الخطوات التمهيدية إلى جانب الخطوات الأخرى المتعلقة بالملف اللبناني ربما قد يوتر الوضع ولا أحد يعلم، ربما إن جرى سوء تفاهم أو سوء تقدير من كلا الجانبين قد يعود بالطرفين إلى المربع الأول، وهذا ما لا يريده الطرفان في نهاية المطاف. من ناحية أخرى عندما نستمع للبيانات الصادرة من الجانبين الإيراني والعماني وما تلاها من كلام أو اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيرانية ونظيره العماني صباح هذا اليوم، نرى بأن الصورة مختلفة تماما. هناك قراءات أولية في الداخل الإيراني بعيدة عن مسار المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى المسألة من جانب اقتصادي بحت خالد، ودعني أوضح هذه النقطة. منذ سنوات طويلة أغلب السفن تمر من الممرات المائية القريبة أكثر من السواحل العمانية، ولهذا أسباب أمنية تتعلق بطبيعة التعاطي الدولي مع الجانب الإيراني الذي كان يحظى أو تحظى المياه القريبة من السواحل الإيرانية عند مضيق هرمز بأهمية أمنية كبيرة، تتعامل معها إيران بوضع خاص للغاية يتعلق بنظرتها لبعض الدول في المنطقة من ناحية، وخشية أن يكون هناك تهريب للأسلحة من قبل بعض السفن للداخل، وهذه السردية طرحتها إيران خلال الفترة الماضية خلال فترة الحرب بالقول بأن تغاضيها عن مرور بعض السفن إلى داخل مياه الخليج لسنوات طويلة ربما سهل مرور بعض الأسلحة الحديثة والإمكانيات والرادارات تم استخدامها أمريكيا للهجوم على الجانب الإيراني خلال حربين متتاليتين خلال أقل من عام. ما تحاول إيران بحسب هذه القراءة القيام به مجددا وإن كان هناك نوع من المناوشات المضبوطة على ما يبدو مع الجانب العماني، يمكن القول بأن إيران تحاول بناء إعادة بناء سمعتها كبلد قادر على تقديم الخدمات اللوجستية عند السواحل الجنوبية أسوة بكل من الإمارات من ناحية وسنغافورة، ولهاتين الدولتين باع طويل في مسألة تقديم الخدمات بعيدا عن شركات التأمين، بمعنى تقديم حالة تأمين جديدة تخص الدول بعيدا عن شركات التأمين. نعلم أنه كلما زادت خطورة الحركة عند المضيق والممرات المائية المهمة ترتفع أسعار التأمين لهذه السفن، طالما أن إيران تحدد المسارات وتعطي معلومات دقيقة عن أن سير السفن في بعض المناطق قد يؤدي إلى خطر ما أو إلى حوادث ما، هذا يعني أن شركات التأمين ستنجذب أكثر من الناحية الاقتصادية ومن الناحية اللوجستية أكثر للتعامل مع إيران نظرا لدقة معلوماتها، وهذا ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني، وهذا ما دفع ربما هيئة إدارة المضيق التي شكلت حديثا والتي تحمل بعدا اقتصاديا بحسب الكثيرين هنا في إيران حرك بعد تحذيرات الحرس الثوري الإيراني لتقديم مثل هذه تقديم مثل هذا البيان. الأيام المقبلة هي ما ستكشف ذلك إن كانت هذه الحوادث ستتكرر مجددا أم لا.
1: قالت حركة حماس إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب والحصار، مشيرة إلى تفشي الجوع والفقر وانهيار الخدمات الصحية وتدمير البنية التحتية الأساسية.

0: وأكدت الحركة في بيان أن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع لا يلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، معتبرة أن إدخال كميات محدودة لا يمكن أن يكون بديلاً من وقف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل. وحملت حماس إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، داعية الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف الحرب وفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار.
1: تعود مشاهد الدمار في غزة إلى صدارة المشهد من جديد، حيث تختلط أنقاض الخيام ببقايا أوتادها وتكشف آثار القصف فصولا جديدة من مأساة نزوح لا يبدو لها نهاية. بين الركام يقف النازح أحمد ياسين يبحث عن أثر لمأوى كان آخر ما تبقى له عقب غارة جوية استهدفت خياما تأوي عائلات نازحة في مدينة غزة.
2: يعني في كل لحظة هان قصف هان قصف هان اغتيال هان دمار هان، وين وقف إطلاق النار؟ وين وقف إطلاق النار اللي بتحكوا عنه والهدنة اللي بتحكوا عنها وينها؟
1: وسط الغبار والحطام تمتد أيادي الأطفال بين الأنقاض بحثا عن ذكرياتهم وتفاصيل صغيرة اختفت تحت الردم. مشاهد تختصر صورة النزوح المتكررة في غزة، عائلات تفقد مأواها وناجون يواصلون البحث عن مساحة آمنة.
3: وقف إطلاق النار مجرد خدعة، مجرد خبر عابر بس على قنوات الأخبار، أما وقف إطلاق نار حقيقي على أرض الواقع ما في أي وقف إطلاق نار. كل يوم في نزوح، كل يوم في تشريد، احنا في نص الليل نزحنا.
1: واقع انساني متدهور تتفاقم فيه المخاطر الصحيه مع استمرار تضرر الخيام وتراجع القدره على توفير الاحتياجات الاساسيه في وقت تتزايد فيه الحاجه الى ادخال مئات الالاف من وحدات الايواء والمواد الضروريه لحياه كريمه. ومع ضعف إمكانيات الاستجابة تتسع معاناة المخيمات في ظل انتشار الحشرات والقوارض، بينما لا تزال مئات الأصناف اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية ممنوعة من الدخول إلى القطاع وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. المكتب حذر من أن استمرار القيود على إدخال الاحتياجات والمعدات الأساسية يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني ويعرقل جهود الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تعطيل عملية إعادة تأهيل المرافق الحيوية التي يعتمد عليها الأهالي. أزمة تتفاقم فصولها يوما بعد آخر مع اتساع التحديات التي تواجه السكان في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات المياه ومحطات الضخ ووجود أكثر من 200,000 حفرة امتصاصية في مختلف مناطق القطاع، ما يفاقم مخاطر تلوث مصادر المياه وانتشار الأمراض لا سيما في مناطق النزوح.
0: في خيام لا تقي حر الصيف تتواصل معاناة النازحين في قطاع غزة مع ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتدهور الأوضاع الصحية، ويعيش قرابة 1,700,000 نازح في مراكز نزوح مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، في حين يضطر بعضهم للجوء إلى شاطئ البحر هربا من الحر رغم المخاطر الصحية.
4: شمس حارقة وحرارة مرتفعة، وداخل هذه الخيام بأقمشتها المهترئة عوائل وأسر بمن فيهم من شيوخ كبار وأطفال مرضى.
5: ضيق الخيام يزيد المعاناة وشح المياه يفاقمها. أم علي أبو سلطان تسكن هنا، مريضة ترعى أحفادها بينهم مرضى، تكابد الحر والنزوح والمرض.
6: والله ما انا عارفه اقعد اطلع العرق ماسكه كرتون، وانا عامله فتح بطن والتهبت العمليه من العرق اللي بينزل مني كله بتصفى في بطني، والتهبت عمليتي ومش ملحقه اروح على المستشفيات اغير على عمليتي، وغير الدبان وغير الناموس وغير يعني انت عارف الفيران. الصبح انا لقيت 4 فيران تحتيه.
5: شاطئ بحر غزه ملاذ الناس الوحيد قبل الحرب تحول إلى مهلكة صحية تغزوه. رغم ذلك إبراهيم أبو عجوة ينزح هنا، يقول إنه يعيش ظروفا أسوأ من تلك التي عاشها خلال الحرب. يعول 10 من الأولاد رجاؤه بغد أجمل لهم، يصارع حشرة البعوض لحمايتهم منها.
7: مرض الجلد من المجاري بصيبنا، بيجن البعوضة علينا بتكبى في المجاري بتجي علينا بصيبنا مرض جلدي. يعني قد ما حطيت براهم نفس الحاجة، قول الليل زي الأجرة بنحك حك، قول الليل حك حكا ظل كيف جسامنا كلنا نفس الحاجة. تعال يا هاته ها، كل نفس كل يوم نصل يعني هذه قصة المجاري كتلانا كتل.
5: كانت لكل هؤلاء بيوت تحميهم من حر الصيف وشظف العيش، لكنهم اليوم بالكاد يعيشون في شبه خيمة. وفقا لأوتشا ينزح أكثر من 1,700,000 مواطن في 1,600 موقع نزوح مثل هذا، يقيم 88% منهم في خيام. وذكرت أن الخيام ليست حلا مستداما ولا يمكن الاعتماد عليها لمدة طويلة، داعية إلى الانتقال إلى حلول إيواء أكثر متانة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: تواصل فرق الإنقاذ في فنزويلا أعمال البحث والإنقاذ لناجين ومفقودين عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وواكبت كاميرا التلفزيون العربي جانبا من جهود الدفاع المدني في رفع الأنقاض في أحد أحياء العاصمة كاراكاس.
8: تواصل فرق الدفاع المدني وفرق الاستجابة للطوارئ عمليات البحث عن ناجين محتملين في هذا البرج، هذين البرجين السكنيين اللذين سويا بالأرض بالكامل بعد الهزة الأرضية التي ضربت العاصمة الفنزويلية كاراكاس. قبل قليل شهدنا وصول العديد من المعدات الثقيلة التي ستساعد وتسرع عمليات البحث عن ناجين محتملين، انتشار أمني مكثف للحرس الوطني وكذلك للشرطة الفنزويلية من أجل دعم عمليات الفرق الدفاع المدني وضمان أن تسير العملية بأسرع وقت دون أن يكون هناك أي إشكاليات تتعلق بتجمع من المواطنين. تحدثنا قبل قليل مع أحد مسؤولي البلدية، قال أن هذين البرجين كان يحتويان لحظة وقوع الزلزال على أكثر من 24 عائلة، تم إنقاذ 18 شخصا ولا يزال البحث جاري عن بقية الأشخاص الذين قد يكونوا ناجين بالفعل تحت ركام هذين البرجين. الأضرار لم تقتصر على هذه المنطقة تحديدا، وإنما شملت ولاية لاغويرا، مشاهد الدمار واسعة، الاستجابة لغاية الآن تزال أضعف من الحدث، والإعلانات من قبل رؤساء دول أمريكا اللاتينية وعديد من زعماء العالم أنهم سيقومون بإرسال المساعدات وفرق المتخصصة من أجل مساعدة فنزويلا على تجاوز هذه اللحظة وهذه المحنة الصعبة. معاذ موسى، التلفزيون العربي، بلدية شكاو، كاراكاس.
0: أوقفت شركة الطاقة الفرنسية مفاعلين نوويين كإجراء لحماية البيئة بتجنب تصريف المياه الساخنة في الأنهار التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة جراء موجة حر قياسية، ودعا رئيس بلدية باريس السكان إلى توخي الحذر مع استمرار موجة الحر التي تضرب غربي أوروبا وتسبب. ختام النشرة.
9: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. زلزال نيويورك يسقط أيباك، وغزة تهز اللوبي الإسرائيلي في قلب الديمقراطيين. ديما المغرب، تأهل وفوز جديد وأرقام تاريخية. ما قصة الهجوم الإسرائيلي على المنتخب المصري، وما علاقة إسرائيل بكأس العالم؟

إسرائيل لم تعد الأبا الروحية للديمقراطيين والجمهوريين، أو في قول آخر الديمقراطيون لم يعودوا مستعدين لدفع ثمن حروب نتنياهو بأموال الضرائب الأمريكية. جمل ثقيلة، جمل كهذا هل ترون أنه ممكن تتقال علنا وصراحة أين في نيويورك؟ مشاهدينا، هذا ما قاله حرفيا براد لاندر في حفل انتصاره بعد هزيمة النائب الديمقراطي دان جولدمان في الانتخابات التمهيدية بنيويورك. فوز لاندر مشاهدينا جاء ضمن اكتساح لثلاثة مرشحين تقدميين مدعومين من مامداني في انتخابات شكلت فيها قضية غزة ونفوذ منظمة أيباك محورا رئيسيا. نعم، ما تسمعونه صحيح ودقيق. فاتحاد اليهودية الإصلاحية شدد أيضا على رفض الخيار الزائف بين سلامة اليهود وكرامة الفلسطينيين. فما الذي يحدث في نيويورك هذه الأيام؟ ونزيدكم، مامداني قبل أيام وصف أيباك بالوحوش، الوحوش التي تخاف من الديمقراطية وتخشى إنهاء الإبادة الجماعية في غزة. هذا مشاهدينا كله المشهد في نيويورك باختصار، وإليكم التفاصيل. أيباك لم تعد صانعة الملوك والرؤساء والنواب، هذا باختصار ما يجري في نيويورك. أما في التفاصيل فالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أظهرت تحولاً متزايداً تجاه إسرائيل في القاعدة الديمقراطية، وذلك بعد أن حقق ثلاثة مرشحين تقدميين انتصارات لافتة وضربة للمؤسسة الحزبية التقليدية ولجماعات الضغط والنفوذ الإسرائيلي أيباك. فما أسباب هذا التحول الكبير إن صح التعبير؟ وما هي كلمة السر؟ حرب الإبادة في غزة، الدعم الأمريكي لإسرائيل، هي كلمة السر، وهي التي لعبت دورا محوريا في الحملات الانتخابية. لم تعد الحكاية حكاية مال ونفوذ فقط، بل صراع على الرؤى والتوجهات. أيباك وجماعات الضغط ومجموعات المال المظلم، وهي الأموال التي يتم إنفاقها على الحملات الانتخابية دون الكشف عن مصدرها، أنفقت مشاهدينا وبحسب انترسبت مبلغا إجماليا يقدر ب 8,400,000 دولار في السباقات الثلاثة ضد المرشحين المدعومين من مامداني. وردا على ذلك أنفقت الجماعات التقدمية أكبر استثماراتها في التاريخ الحديث على المرشحين التقدميين تحت شعار قيادة أجندة تحويلية بدعم شعبي. في هذه الانتخابات الهجوم على أيباك ومرشحيها مشاهدين بلغ ذروته، ولكن قبل أن نقول لكم كيف لنتساءل من هم الفائزون. الفائزون براد لاندر في الدائرة العاشرة، كلير فالديس في الدائرة السابعة، وداريا ليزا أفيلا شيفاليه في الدائرة الثالثة عشرة. ماذا يعني فوزهم؟ يعني أنهم في طريق شبه مضمون للوصول إلى الكونغرس في انتخابات نوفمبر المقبل، ويعني تمكن لاندر وأفيلا شيفاليه من إقصاء نائبين حاليين في مجلس النواب. طيب، خلونا نتعرف أكثر على الفائزين. براد لاندر مشاهدينا هو سياسي يهودي أمريكي تقدمي من نيويورك، شغل منصب مراقب مدينة نيويورك من عام 2022 وحتى عام 2026. نقاتل ولا نستسلم، هذا هو عنوان حملته الانتخابية، وفي هذه الحملة ركز على رفض تمويل أيباك والمال المظلم، وهو ما يعد انقلابا على أيباك من يهود نيويورك نفسهم. كما ركز أيضا على ملفات أخرى متعلقة بالإسكان والرعاية الصحية. مشاهدينا، لاندر استطاع أن ينتقد سياسات إسرائيل من دون أنهم يتهموه بأنه معادي للسامية لأنه يهودي، وهالشيء طبعا ساعده في جذب دعم واسع من التقدميين ومن اليسار اليهودي. أما منافسه فهو دان جولدمان، أيضا يهودي ومحامي وسياسي أمريكي ديمقراطي، ويشغل عضو الكونغرس عن الدائرة العاشرة منذ يناير 2023، وهو مؤيد لإسرائيل وطبعا
مدعوم من أيباك، مما شكل نقطة ضعف كبيرة استخدمها براد ضده. ننتقل للتالية، أفيلا. أفيلا شافليه المنظمة السابقة مشاهدين لمخيمات جامعة كولومبيا لفلسطين، أكيد أنكم تتذكروها وتتذكروا كيف تصرفت تجاهها الحكومة الأمريكية بطريقة أمنية صارمة واعتقلت المئات منهم. أفيلا كانت المنظمة لهذه الاعتصامات وكانت تعتبر مرشحة بعيدة الاحتمال عندما أطلقت حملتها ضد النائب أدريانو إسبايلات في الدائرة 13 للكونغرس، ولكن ورغم ذلك فازت في أصعب سباق من بين الثلاثة. حملتها الانتخابية مشاهدينا ركزت بشكل قوي على فلسطين ورفض نفوذ أيباك وقضايا الطبقة العاملة، وفازت على منافسها أدريانو عضو الكونغرس الديمقراطي منذ 10 سنوات. يا جماعة، نحن أمام جيل جديد يغير أمريكا من القاعدة. أما كلير فالديز ركزت على الطبقة العاملة والقضايا التقدمية، وهي مدعومة من زهران ممداني، وهاجمت المرشحين المدعومين من أيباك شهارا نهارا. وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في هذا الخصوص أن فوز مرشحين من اليسار المتطرف المناهض لإسرائيل في الانتخابات التمهيدية يعني أن صعود عمدة نيويورك لم يكن حدثا استثنائيا، فالاشتراكيون الديمقراطيون يسعون لمضاعفة التمثيل. الصحيفة تضيف أيضا أن صعود ممداني لم يكن نتيجة قدراتها السياسية فقط، بل كان جزءا من حركة أكبر في مدينة نيويورك وسياسة الحزب الديمقراطي. طبعا هذا الموضوع مشاهدينا كان العنوان الأبرز ليس فقط في The Times of Israel، ولكن ضج الإعلام الإسرائيلي بهذه الأخبار. لماذا؟ لأنه من المعروف أن نيويورك ليست ولاية عادية، فهي تضم أكبر جالية يهودية في العالم خارج إسرائيل. لذلك فوز مرشحين يصنفون على أنهم يسار متطرف مناهض لإسرائيل يعتبر إشارة على تحول بنيوي في المزاج السياسي داخل أكبر قاعدة ديمقراطية يهودية، ويعني أيضا أن صعود ممداني لم يكن استثناء كما أشارت الصحف الإسرائيلية، بل هو إفراز لحركة مستمرة، حركة ما زالت تتوسع. وهناك دلالة أخرى هي ما يمكن وصفه بالقول وصمة دعم الأيباك، وهي تحدث لأول مرة في التاريخ، إضافة إلى ربط المرشح بغزة التي أطاحت بمرشحين تاريخيين. مشاهدينا، لنشاهد الهتافات التي علت بعد فوز كلير فالديز.

هذا ما يحدث في نيويورك. أراءكم في السوشيال ميديا نقرأ بعضها هنا. جات الصحفي يقول ردا على تغريدة لكوهن كتب فيها أنها كانت ليلة مخيفة لليهود بعد فوز لندن، كتب: دعونا ننظر إلى بعض الحقائق هنا. الدائرة العاشرة في نيويورك هي واحدة من أكثر الدوائر اليهودية في الكونغرس. لاندر، والذي وصفه كوهن باليهودي الذي يسعى للإرضاء، فاز بفارق كبير بنسبة 66%، بينما حصل مرشح كوهن المفضل جولدمان على 34% فقط. بالنظر إلى ذلك، هل يحق لكوهن أن يتحدث باسم كل يهود نيويورك كما فعل في التغريدة؟ انتقل لي سمر جرح، تقول: صدعتونا بالديمقراطية والآن في حالة رعب منها. رئيس مجلس النواب مايك جونسون يقول بعد فوز مرشحين أيدهم ممداني: هناك نسخ مصغرة من ممداني تظهر في أنحاء البلاد، هذا أمر خطير وليس مزح على الإطلاق. نحن نخوض معركة الآن لإنقاذ الجمهورية، وعلى كل أمريكي أن يأخذ هذا الأمر على محمل الجد. ننتقل للتغريدة التالية. يعقوب الخضر يقول: الصراخ على قدر الألم، هذه النتائج ظهرت كزلزال داخل الحزب الديمقراطي في ولاية تضم أكبر جالية يهودية في العالم بعد إسرائيل. العاصفة قادمة، ليس على الحزب الديمقراطي فحسب، بل على الحزب الجمهوري أيضا، وسيقوم الناخبون الأمريكيون الذين استيقظوا الآن بعد سبات طويل بإلقاء أسماء أولئك الساسة الفاسدين خارج الصناديق. ننهي مع ليلى. ليلى تقول: هذه النتائج تعتبر تحولا تاريخيا في أكبر مدينة أمريكية تضم أكبر تجمع يهودي خارج إسرائيل، وتؤكد أن حرية فلسطين أصبحت ورقة رابحة انتخابيا في أوساط اليسار.

وأخيرا ضمن تأهل منتخب عربي للدور 32 في المونديال. ديما مغرب، المغرب مشاهدينا رسميا يتأهل بعد فوزه على هايتي في مباراة صبت الترشيحات فيها من البداية لصالح المنتخب المغربي من البداية. فالمواجهة عالميا، وفريق بدأ كأس العالم وهو في المرتبة 83 عالميا، حتى جاءت الصدمة في الدقيقة 10. مازلنا نقول يا هادي، وافتتحت هايتي التسجيل وبدأ حرق الأعصاب والقلق والخوف، خوف من أن يعاد نفس السيناريو. أي سيناريو؟ السيناريو الذي تكرر 12 مرة من قبل مع المنتخب المغربي. لنحكي لكم لماذا هذا الفوز المغربي يعد مختلفا وتاريخيا. المنتخب المغربي مشاهدينا تأخر في النتيجة خلال 12 مباراة مختلفة خلال مشاركاته السابقة في المونديال. الحصيلة كانت مؤسفة، 11 خسارة، واكتفى بالتعادل مرة واحدة مع منتخب بلغاريا في نسخة 1970. ولكن الآن الأمر مختلف مشاهدينا، هذا الجيل المغربي مختلف. صحيح أن منتخب هايتي تقدم بالنتيجة مرتين، ولكن منتخب المغرب استطاع هو أن يحقق الانتصار الكبير بأربعة أهداف مقابل هدفين، وهذا أول فوز للمغرب في تاريخ المونديال بعد التأخر في النتيجة. هل أخيرا نستطيع القول الآن اللعنة المونديالية انتهت؟ بهذه النتيجة مشاهدينا أصبح منتخب المغرب هو ثاني منتخب إفريقي في التاريخ يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم، وذلك بعد الجزائر اللي فازت أيضا 4-2 على كوريا الجنوبية في مونديال 2014. واليوم المنتخب المغربي يعيد نفس النتيجة. الفوز صعد بالمنتخب المغربي لدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، وهي ليست المرة الأولى التي سبق يعني المنتخب المغربي التأهل إلى الأدوار الإقصائية في نسختي 1986 و2022. رفع المنتخب المغربي بذلك رصيده إلى 7 انتصارات في كأس العالم لينفرد بصدارة قائمة أكثر منتخبات إفريقيا تحقيقا للفوز في تاريخ المونديال. كل شيء يبدو رائعا، ولكن المركز الثاني سيجعل طريق المنتخب المغربي أصعب في الأدوار القادمة. فالبرازيل تصدرت المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن المغرب الوصيف، والتي خاضت 3 مباريات، فازت في مبارتين وتعادلت في مباراة دون أي هزيمة. طبعا ما زالت الإنجازات والتألقات. أشرف حكيمي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، سجل الهدف الأول في الدقيقة هايتي. أما اللاعب إسماعيل صباري فأصبح أول لاعب إفريقي يسجل في كل مباريات منتخب بلاده الثلاث في دور المجموعات في نسخة واحدة من كأس العالم. وبعد هذه المباراة مشاهدينا أصبح لدى المغرب أكبر عدد من الهدافين المختلفين من المنتخبات الإفريقية في تاريخ كأس العالم، بعدما وصلوا إلى 19 لاعبا. الأمال المغربية كبيرة في منتخبها خلال أول جولتين من كأس العالم 2026. هذا المنتخب الذي يعد أصغر تشكيلة أساسية بمتوسط أعمار 26 عام وشهرين. هذا الجيل الصغير في السن والكبير في الإنجازات كسر عقدة تاريخية وأسس لشخصية فريق قادر على العودة والانتصار تحت الضغط. المغرب الذي وصل لنهائي نصف نهائي مونديال قطر، هل يفعلها هذه المرة ويصل للنهائي ونشهد منتخبا عربيا يصل إلى نهائي المونديال لأول مرة في التاريخ؟ نأمل ذلك إلى مواقع التواصل الاجتماعي. حسام كتب: المغرب نجا من اختبار نفسي قبل أن ينجو من منافسه، أما الصدارة فقد مضت
إلى البرازيل تاركة للمغرب طريقا ربما أكثر قسوة. حارث والله يستاهلوا الفوز، لعب حلو، تكتيك رائع وأهداف تاريخية. أما هنا عائشة كتبت: هذا اللقاء فرصة لتصحيح الأخطاء للماتش أو المباراة القادمة إن شاء الله. انتقل لي حسنين كتب: فريق يستحق أن يفتخر به المغرب والعرب أجمع. فعلا. نختم مع أمير. أمير عبد الحليم كتب: مونديال كبير جدا من منتخبات إفريقيا، من بين 10 منتخبات ودع منتخب تونس فقط حتى الآن. إفريقيا حاربت على زيادة مقاعدها في كأس العالم لسنين، والآن مستوى الفرق الإفريقية واضح.

منتخب الساجدين هو أحد الألقاب المشهورة للمنتخب المصري منذ 20 عاما تقريبا، واستمر معه حتى الآن في المباراة الأخيرة والتي فازت فيها مصر على نيوزيلندا 3-1 في كأس العالم. سجد اللاعبون بعد انتهاء المباراة سجدة جماعية. قبل المباراة نشر الاتحاد المصري لكرة القدم فيديو من غرفة تغيير الملابس للاعبي المنتخب الوطني وهم يتلون سورة الفاتحة، وكتب على الفيديو: سر الفوز روح الفريق. لنشاهد الفيديو.

0: الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا.
1: هناك اشخاص لم يعجبهم هذا المقطع وحاولوا افتعال أزمة جديدة للتشتيت على هذا الإنجاز وفق كثيرين، فقاموا بإخراج مقطع الفيديو من مضمونه الرياضي وتناقلوه في منصات التواصل وسط موجة اتهامات. من هؤلاء وماذا فعلوا؟ نظرة سريعة على منصة إكس تظهر أن من يقف وراء حملة التحريض هذه هي حسابات إسرائيلية وحسابات مؤيدة لإسرائيل وأخرى يمينية غربية تقدم الفيديو باعتباره دليلاً على تحريض ديني. المصيبة مشاهدين أن الجدل لم يكن حول ما ظهر في الفيديو فقط، بل حول المعنى الذي عمدوا إلى تحريفه، يعني قراءة آيات من القرآن، الدعاء، السجود بعد إحراز الأهداف، شيء طبيعي نشوفوه بين المنتخبات العربية، بل ممكن أن يكون فريق عربي في مواجهة فريق عربي آخر ويحصل هالشيء. يعني تحريض أو عنصرية بالتأكيد لا، ولكن مقطع الفيديو للمنتخب المصري أعيدت ترجمته وتأويله بلغات مختلفة ليتحول إلى مادة جدلية ودينية لا علاقة لها بالحدث. مشاهدينا، عيديت بار تعرف نفسها بكونها باحثة في الشؤون العربية، هي من بين الذين يقودون حملة التحريض، وقالت إن المنتخب المصري عنصري وأن لقب منتخب الساجدين يحمل دلالات إقصائية. كما أضافت: ما هذا التمييز العنصري في دولة تضم أكبر تجمع مسيحي في العالم العربي؟ يحاولوا يفتعلوا فتن بأي طريقة. هذا ما قالته مشاهدين الإسرائيلية المتطرفة عيديت بار، ولكنها نسيت أو تناست أنها نشرت صورتها داخل باحات المسجد الأقصى متفاخرة بالمشاركة في الاقتحامات الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية والشرائع السماوية والتعدي على الأماكن والمقدسات الدينية، وهو الأمر الذي يتناقض يا عيديت مع خطابك تجاه المنتخب المصري وحملة التحريض الدينية التي تقودينها، أليس كذلك؟ الخطاب مشاهدينا التحريضي الذي كان منطلقا من حسابات إسرائيلية وأخرى غربية مؤيدة لإسرائيل تناست وفق متابعين تناست هذه الحادثة، حادثة اعتداء مستوطن إسرائيلي على راهبة في القدس قبل أقل من شهرين، أو مثلا حادثة تدمير تمثال المسيح في قرية جنوب لبنان على يد جنود إسرائيليين، أو ما أحدثه جيش الاحتلال في كنائس غزة، أو القائمة تطول، وهو ما أثار غضبا واسعا في العالم. إلى منصات التواصل الاجتماعي التي شهدت تفاعلا واسعا مع هذا الموضوع، هنا عماد عمر قال: محاولة تشويه سمعة المنتخب المصري تعكس مدى يأسكم وغيرتكم من انتصارات المصريين وفرحتهم، بينما أنتم معزولين مكروهين حتى من أكبر حلفائكم. أتمنى لكم المزيد من الغيظ والحسرة من انتصارات المصريين وتوهجهم. ننتقل لشيمة كتبت: ما فيش لاعب حيروح يلعب حيقولوله لا أنت مسيحي ما تجيش معنا، إحنا مش دولة فصل عنصري زيكم، كلنا نفس الديانة ومنقسمين ثلاث درجات حسب الأصل، أوروبي شرقي ولون البشرة. إلى التدوينة التالية إلياس كتب: على أساس تحبون المسيحيين وأنتم تبزقون عليهم في القدس وتدمرون تماثيلهم وصلبانهم في لبنان. أما شهاب كتب، قال شهاب صابر مخاطبا الإسرائيلية التي تقود حملة التحريض عيديت بار، قال: برغم أن عدد اليهود الشرقيين مكافئ لليهود الغربيين في إسرائيل، لم نجد أي رئيس وزراء من الطائفة الشرقية اليهودية لحكومتكم. لماذا هذه العنصرية يا إسرائيل؟

واحد من أمهر من لمسوا الكرة بالتاريخ قرر العودة إلى الملاعب مجدداً في سن 46 وبعد غياباً عن اللعب بشكل احترافي منذ عقد كامل. مشاهدينا، الأسطورة البرازيلية رونالدينيو يعود من الاعتزال. العودة للملاعب مفاجأة، والفريق الذي اختاره كبوابة لعودته مفاجأة أكبر. صاحب الابتسامة الشهيرة والتي جعلته أحد أكثر اللاعبين الشعبية في تاريخ اللعبة، سيستكمل مشاهدين مسيرته التي امتدت 17 عاما في الملاعب. رونالدينيو وقع عقدا مع نادي رافينا المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي. رونالدينيو مشاهدين ظهر خلال مراسم التوقيع مرتديا ملابس بيضاء كما شاهدنا، وقد وضع قميصه الجديد فوق الكرة الذهبية التي توج بها منذ عقدين. أسطورة كرة القدم البرازيلية قال إن عودته إلى الملاعب تهدف إلى ترك أثر إيجابي وإلهام الأجيال الشابة لمواصلة السعي وراء أحلامها، وأنه يأمل أن تمنح تجربته الآخرين الحافزة لتحقيق طموحاتهم كما فعل هو خلال مسيرته الحافلة. لنشاهد معا جزءا من الاحتفاء به خلال توقيعه مع فريقه الجديد.

أثر إيجابي، إلهام، أحلام، كلمات كبيرة. ولكن هل يستطيع لاعب مبتعد عن المنافسات الرسمية لأكثر من عقد أن يقدم إضافة فنية حقيقية؟ مشاهدينا، الأكيد أن رونالدينيو عانى خلال السنوات الأخيرة من المشكلات الاقتصادية في بلده البرازيل، بين اتهامات بالتهرب الضريبي وأنباء متضاربة عن الإفلاس ثم السجن في باراغواي بتهمة دخول البلاد باستخدام جواز سفر مزور. التعاقد مع الفائز بجائزة أفضل لاعب لعام 2005 وضع النادي الصغير في دائرة الاهتمام الإعلامي العالمي. فهل الهدف من عودة رونالدينيو رياضيا أم أنه فقط تسويق؟ وهل سنشاهد لمحات من سحره القديم أم أن الزمن لا يسمح حتى للأساطير بمقاومته؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي. نقرأ هنا تغريدة كتب فيها: ملاعب كرة القدم لم ترى لاعبا بمهارة رونالدينيو. أما إبراهيم كتب: هذا النادي الإيطالي سيكسب شعبية عالمية ومردود مالي من خلال التسويق الجيد. نفس الشيء جربته الأندية السعودية وتعاقدوا مع أحد نجوم بارزين واليوم لديهم قاعدة جماهيرية. ننتقل لتغريدة مروان: فقط المال، المال فقط يستطيع فعل هذا. وأخيرا نختم مع رونالدينيو كتب: مع الوقت هيلعب دورات رمضانية عشان يلم فلوس. مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، حزب الله يجدد رفض مخرجاتها، ونتنياهو يقول إنه لن ينسحب من الجنوب، ودعم خليجي أمريكي لإجراءات الحكومة اللبنانية. طهران تحذر من عواقب إبحار السفن خارج المسار الذي حددته في مضيق هرمز. واشنطن تتهم إيران باستهداف سفينة قرب ساحل سلطنة عمان. وبيان أمريكي خليجي يرفض أي رسوم أو ضرائب للسيطرة على المضيق. استمرار عمليات البحث عن مفقودين جراء الزلزال الذي ضرب فنزويلا مخلفا مئات القتلى والجرحى، وانتشار لقوات الأمن الحكومية في المناطق المنكوبة لدعم المتضررين.

0: نبدأ من واشنطن، حيث أفادت الخارجية الأمريكية بأن المحادثات بين إسرائيل ولبنان مستمرة، وسيجتمع الطرفان مجددا صباح اليوم لمواصلة العمل نحو التوصل إلى اتفاق. ويتوقع أن تكون هذه الجولة وهي الخامسة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية حاسمة على مستوى اختيار المناطق التجريبية التي من المقرر أن ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب.
1: بين الانسحاب المشروط والسيادة المؤجلة، جولة خامسة من المحادثات بين بيروت وتل أبيب تختتم في واشنطن لكن دون اختراق حاسم. فبينما يتمسك لبنان بانسحاب الاحتلال من المناطق التي يسيطر عليها وتحديد جدول زمني واضح لذلك، تواصل تل أبيب ربط أي انسحاب إضافي بمسألة نزع سلاح حزب الله، بل تؤكد أنها لن تغادر ما تعتبره مناطق أمنية ما دام الحزب يحتفظ بقدراته العسكرية.
2: نأخذ خرشيم الدروم لبنان،
3: نشرف على جنوبي لبنان من قلعة لشقيف، وسنبقى في المناطق التي سيطرنا عليها هناك مهما تطلب ذلك من وقت، ولن ننسحب من لبنان.
1: وفي موازاة ذلك، تصريحات أمريكية تبرز بشأن تفعيل آلية مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في محاولة لتثبيت التهدئة ومنع العودة إلى التصعيد.
4: اليوم هو الثالث من جولة المحادثات التي استمرت 3 أيام بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية. أعتقد أننا قضينا يوما جيدا للغاية بالأمس، ونحن قريبون جدا كما نأمل من التوصل إلى التزام يعكس الاهتمام والنوايا المشتركة بين البلدين.
1: غير أن الخلاف الأبرز يتمحور حول ما يعرف بالمناطق التجريبية، حيث تسعى واشنطن إلى إنشاء مناطق يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها الأمنية الكاملة، فيما يصر لبنان على أن يبدأ أي مسار جديد بانسحاب إسرائيلي فعلي من الأراضي المحتلة. وفي الداخل اللبناني لا تزال التباينات السياسية حاضرة حول طبيعة التفاهمات المطروحة وحدود القبول بها، إذ تجدد كتلة حزب الله البرلمانية رفض المفاوضات المباشرة، ما يضيف تعقيدات جديدة إلى مشهد تفاوضي بالغ الحساسية.
5: إياكم أن تقدموا له أي تنازل، ولن نسمح لكم بأي شكل من الأشكال أن تمرروا أي تنازل على حساب سيادتنا وعلى حساب مقاومتنا.
1: وبين الضغوط الأمريكية والتشدد الإسرائيلي والانقسام اللبناني، يبقى التحدي القائم حول إمكانية النجاح في تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض، في وقت تبقى الحدود الجنوبية رهينة التوتر وعدم اليقين.
0: جددت دول الخليج والولايات المتحدة في بيان مشترك الالتزام الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ورحب البيان الأمريكي الخليجي بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية بهدف تهيئة الظروف لإبرام اتفاق سلام، كما شدد على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض بشأن لبنان وعدم ربطه بأي نزاعات أخرى. ودعا دول الخليج والولايات المتحدة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان واستعادة احتكار الدولة للقوة. ميدانياً، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 3 أشخاص في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة ميفدون جنوبي لبنان. وأكد مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي نقطة في المناطق التي يحتلها في جنوب البلاد. وكشف المصدر أنه كان يفترض خروج الجيش الإسرائيلي من منطقة الوزان عين عرب، لكنه عاد وتقدم واضعاً سواتر ترابية في المنطقة. أفادت مصادر محلية بشأن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبال جنوبي لبنان. وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة الدخان من المكان المستهدف. إلى ذلك، وثقت مشاهد تحليقا للطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق بلدات القطاع الأوسط جنوبي لبنان، إضافة إلى إطلاقها بالونات حرارية في الأجواء. قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو ردا على سؤال للتلفزيون العربي إن فرنسا ليست على علم حتى الساعة بأي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان عقب تصريحات لمسؤول أمريكي لوكالة رويترز عن انسحاب إسرائيلي.
6: بحسب علمنا لم يحدث انسحاب إسرائيلي من لبنان. منذ أيام عدة يبدو أن وقف إطلاق النار أصبح راسخا ومستقرا، وينبغي أن يتيح الآن التقدم نحو اتفاق دائم لخفض التصعيد في المنطقة، ويجب أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على الأرض وأن يستفيد منه الشعب اللبناني، وهو ما يقع على عاتق جميع الأطراف. فعلى حزب الله أن يواصل وقف هجماته ضد إسرائيل، ومن الواضح أيضا أن على إسرائيل الامتناع عن أي تصعيد عسكري والانسحاب من جنوب لبنان.
0: مدد البرلمان الألماني للمرة الأخيرة مشاركة البحرية الألمانية في المهمة الدولية قبالة السواحل اللبنانية، وصوت النواب بأغلبية كبيرة لصالح مواصلة المشاركة في مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل التي ستنهى بنهاية العام الجاري. وتدعم القوات المسلحة الألمانية هذه المهمة الدولية من خلال المشاركة في مكافحة تهريب الأسلحة إلى حزب الله عبر البحر المتوسط. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قوات اليونيفيل تواصل رصد التزام عام بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مشيرا إلى عدم تسجيل أي عمليات إطلاق صواريخ أو غارات جوية منذ الثلاثاء الماضي. وأضاف دوجاريك أن اليونيفيل رصدت انتهاكات إسرائيلية للمجال الجوي اللبناني وتحركات عسكرية برية شملت آليات مدرعة وأعمالا هندسية، إلى جانب وجود زوارق إسرائيلية داخل المياه الإقليمية اللبنانية قرب الناقورة.
4: بعثة اليونيفيل رصدت انتهاكات إسرائيلية للمجال الجوي اللبناني معظمها بطائرات مسيرة، إلى جانب أنشطة برية للجيش الإسرائيلي ضمن منطقة عملياتها شملت أعمالا هندسية وتحركات مدرعة ولوجستية.
0: أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بقذيفة مجهولة جنوب شرقي ميناء في سلطنة عمان. في الأثناء جددت الولايات المتحدة ودول الخليج تأكيدها ضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم.
7: رغم إعلان وقف إطلاق النار لا تزال تداعيتها تلقي بدلالها على مضيق هرمز، ففي أحدث التطورات تعرضت سفينة شحن لهجوم جنوب شرق السواحل العمانية. وأعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شحن أصيبت بقذيفة مجهولة أثناء إبحارها على بعد 7 أميال جنوب شرق أحد موانئ سلطنة عمان، ما ألحق أضراراً بالسفينة من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم أو أي تأثيرات بيئية. وعلى خلفية الهجوم سارعت المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق خطة الإجلاء من مضيق هرمز حتى الحصول على مزيد من التوضيحات. وأشارت المنظمة إلى أن السفينة التي تعرضت للهجوم في خليج عمان لم تعبر بموجب إطار عمل الإجلاء الخاص بها. بالتزامن مع ذلك تسارعت التحركات السياسية والدبلوماسية لتؤكد أولوية حماية حرية الملاحة وتفتح نقاشا بشأن مستقبل إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وفي أحدث موقف أمريكي أكد وزير الخارجية ماركو روبيو عقب الاجتماع الأمريكي الخليجي في البحرين أن واشنطن ترفض فرض أي رسوم أو ضرائب على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى عدم وجود دعم من دول الخليج لأي إجراءات من هذا النوع.
4: من الأمور التي اتضحت جليا أنه لا يوجد أي تأييد على الإطلاق من جانب دول الخليج لأي نوع من الرسوم أو المصاريف أو أي شيء آخر يفرض على استخدام المياه الدولية، وقد أوضح الرئيس أن هذا لن يحدث.
7: وتطابق هذا الموقف مع ما ورد في البيان الأمريكي الخليجي المشترك الذي شدد على أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات وإنهاء الأعمال العدائية، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة، ورافضا أي رسوم أو ضرائب أو محاولات السيطرة على هذا الممر. في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أنه أجرى اتصالا وصفه بالمثمر مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، مؤكدا اتفاق الجانبين على إطلاق حوار بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز، إلى جانب بحث آخر التطورات المتعلقة بالممر البحري، مع التشديد على أهمية التنسيق الإقليمي في هذا الملف. من جانبه أكد وزير الخارجية العماني أن بلاده جددت خلال الاجتماع الخليجي الأمريكي دعمها لمبادرات السلام والتزامها بالحوار وحرية الملاحة، في تأكيد على مواصلة مسقط جهودها الرامية إلى تثبيت التهدئة وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
0: حذرت الهيئة الإيرانية للممرات البحرية في الخليج مما وصفته بعواقب إبحار السفن عبر مضيق هرمز خارج المسار المحدد من قبل طهران. كما أكدت الهيئة أنها لن تضمن المرور الآمن لأي سفينة تعبر المضيق دون التنسيق معها، مشيرة إلى أن مالك السفينة ومشغلها وقائدها يتحملون مسؤولية عواقب الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد مع وزير الخارجية الأمريكي أكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتابع أنه خلال الاجتماع جرى التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الحلول الدبلوماسية. شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز ارتفاعا متزايدا، حيث وصل عدد عمليات العبور المؤكدة للسفن إلى 70 سفينة في 24 من يونيو الجاري. وأظهرت بيانات ملاحية ارتفاع نسبة حركة العبور عند المضيق بنحو 105% مع تقدم جهود إزالة الألغام وتزايد استخدام السفن للمسار العماني الجديد. هذا ويذكر أن القضايا العالقة المتعلقة بالتفتيش والعقوبات وإدارة المضيق تهدد بعدم عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي. أفادت المنظمة البحرية الدولية بتعليق خطة إجلاء السفن والبحارة من مضيق هرمز مؤقتا بعد هجوم على سفينة قبالة سواحل عمان. كما أظهرت بيانات المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 57 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين، وعلى متنها قرابة 1100 بحار، وذلك ضمن خطة إجلاء أطلقتها الأمم المتحدة هذا الأسبوع، وتستهدف مساعدة نحو 11,000 بحار على مغادرة المضيق.
8: لا تنفك الأزمة في مضيق هرمز حتى يأتي كل طرف بين الحين والآخر بمسار جديد لعبور السفن منه. فبعد إعلان إيران خلال الفترة الماضية عن مسار لعبور السفن، أعلنت سلطنة عمان مساء الأربعاء عن مسار جديد للخروج من مضيق هرمز بنشر هذه الصورة التي نعرضها أمامكم على الشاشة. وفقا لبيانات الخريطة العمانية، فإن المسار الجديد يمر بمحاذاة السواحل العمانية بهذا الشكل، بطول معلن يبلغ 62 ميلا بحريا. وإذا ما احتسبنا المسافة ما بين منطقة انتظار السفن إلى أول نقطة في هذا المسار، فإن المسافة الإجمالية تبلغ 80.7 أميال بحرية. لنطلع بشكل أقرب على المسار العماني، نقترب بالخارطة من مضيق هرمز. هنا أمامنا على الخارطة تقع جزيرة طنب، بموازاتها تقع منطقة الانتظار، على أن تتوجه السفن بعدها إلى هذه النقطة المرمز لها بـ WP1، وتبلغ المسافة 18 ميلا بحريا ونصف الميل. وفقا للتعليمات العمانية، فإن هناك سرعات محددة يجب الالتزام بها أثناء الانتقال بين النقطة والأخرى في هذا المسار. فما بين النقطة الأولى وكذلك النقطة الثانية يجب على السفن أن تبحر بسرعة 10 عقد بزمن تقديري يبلغ 6 ساعات وربع ساعة، وما بين النقطة الثانية والنقطة الثالثة تبحر السفن بسرعة 12 عقدة وزمن يبلغ 5 ساعات و10 دقائق، وما بين النقطة الثالثة والنقطة الرابعة تبحر السفن بسرعة 14 عقدة في زمن تقديري يبلغ 4 ساعات و25 دقيقة على أن تواصل السفن الإبحار بين النقطة الرابعة والنقطة الخامسة بسرعة 16 عقدة خلال 3 ساعات و55 دقيقة لتكمل بعد ذلك مسيرها نحو النقطة السادسة حيث تخرج بها من حدود مضيق هرمز، مع الإشارة إلى أن الأزمنة التقديرية قد تختلف وفقا لنوع السفينة والظروف البحرية. الحرس الثوري الإيراني بدوره علق على هذا المسار بنشره تحذيرا مفاده أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون آمنة فقط في ظل الترتيب الإيراني، وأن أي مسار غير الترتيب الإيراني في جنوب هرمز، نتحدث عن المسار العماني، حيث يشير الحرس الثوري بأن هذا المسار أمر خطير وغير مقبول. المسار الذي نشرته إيران سابقا يقع إلى الشمال من المسار العماني، حيث يشتمل على مسارين، واحد للدخول إلى الخليج عبر هرمز وآخر للخروج منه. مسار الدخول يتم بالإبحار ما بين هاتين المنطقتين، ما بين جزيرة لارك وجزيرة قشم، أما مسار الخروج فيتم بالإبحار إلى الجنوب من جزيرة لارك وما بين هذين المسارين اللذان

0: المجمع الإيطالي في حي النصر غربي مدينة غزة، وأفاد المراسل بنقل جريح في حالة خطرة إلى مجمع الشفاء الطبي جراء الاستهداف الإسرائيلي. قالت حركة حماس إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب والحصار، مشيرة إلى تفشي الجوع والفقر وانهيار الخدمات الصحية وتدمير البنية التحتية الأساسية. وأكدت الحركة في بيان أن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع لا يلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، معتبرة أن إدخال كميات محدودة لا يمكن أن يكون بديلاً من وقف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل. وحملت حماس إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، داعية الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف الحرب وفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار.
1: تعود مشاهد الدمار في غزة إلى صدارة المشهد من جديد، حيث تختلط أنقاض الخيام ببقايا أوتادها وتكشف آثار القصف فصولا جديدة من مأساة نزوح لا يبدو لها نهاية. بين الركام يقف النازح أحمد ياسين يبحث عن أثر لمأوى كان آخر ما تبقى له عقب غارة جوية استهدفت خياما تأوي عائلة نازحة في مدينة غزة.
2: يعني في كل لحظة هان قصف هان قصف هان اغتيال هان دمار هان، وين وقف إطلاق النار؟ وين وقف إطلاق النار اللي بتحكوا عنه والهدنة اللي بتحكوا عنها وينها؟
1: وسط الغبار والحطام تمتد أيادي الأطفال بين الأنقاض بحثا عن ذكرياتهم وتفاصيل صغيرة اختفت تحت الردم. مشاهد تختصر صورة النزوح المتكررة في غزة، عائلات تفقد مأواها وناجون يواصلون البحث عن مساحة آمنة.
3: وقف إطلاق النار مجرد خدعة، مجرد خبر عابر بس على قنوات الأخبار، أما وقف إطلاق نار حقيقي على أرض الواقع ما في أي وقف إطلاق نار. كل يوم في نزوح، كل يوم في تشريد، احنا في نص الليل نزحنا.
1: واقع انساني متدهور تتفاقم فيه المخاطر الصحيه مع استمرار تضرر الخيام وتراجع القدره على توفير الاحتياجات الاساسيه في وقت تتزايد فيه الحاجه الى ادخال مئات الالاف من وحدات الايواء والمواد الضروريه لحياه كريمه. ومع ضعف إمكانيات الاستجابة تتسع معاناة المخيمات في ظل انتشار الحشرات والقوارض، بينما لا تزال مئات الأصناف اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية ممنوعة من الدخول إلى القطاع وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. المكتب حذر من أن استمرار القيود على إدخال الاحتياجات والمعدات الأساسية يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني ويعرقل جهود الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تعطيل عملية إعادة تأهيل المرافق الحيوية التي يعتمد عليها الأهالي. أزمة تتفاقم فصولها يوما بعد آخر مع اتساع التحديات التي تواجه السكان في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات المياه ومحطات الضخ ووجود أكثر من 200,000 حفرة امتصاصية في مختلف مناطق القطاع، ما يفاقم مخاطر تلوث مصادر المياه وانتشار الأمراض لا سيما في مناطق النزوح.
0: أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين يواصلون إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، الذي لا يزال المعبر التشغيلي الوحيد لإدخال الإمدادات الإنسانية.
4: شركاء الإيواء حذروا من أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم في غزة بات أقل مقارنة بالأشهر السابقة نتيجة النقص الحاد في مواد الإيواء المرتبط بقيود الاستيراد وصعوبة الوصول إلى بعض مناطق القطاع.
0: في خيام لا تقي حر الصيف تتواصل معاناة النازحين في قطاع غزة مع ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتدهور الأوضاع الصحية، ويعيش قرابة 1,700,000 نازح في مراكز نزوح مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، في حين يضطر بعضهم للجوء إلى شاطئ البحر هربا من الحر رغم المخاطر الصحية.
5: شمس حارقة وحرارة مرتفعة، وداخل هذه الخيام بأقمشتها المهترئة عوائل وأسر بمن فيهم من شيوخ كبار

0: أطفال مرضى.
1: ضيق الخيام يزيد المعاناة، وشح المياه يفاقمها. أم علي أبو سلطان تسكن هنا، مريضة ترعى أحفادها، بينهم مرضى، تكابد الحر والنزوح والمرض.
2: والله ما أنا عارفة أطلع العرق، ماسكة كرتون وأنا عاملة فتح بطن والتهبت العملية من العرق اللي بينزل مني كله بتصفى في بطني، والتهبت عمليتي ومش ملحقة أروح على المستشفيات أغير على عمليتي، وغير الدبان وغير الناموس وغير يعني أنت عارف الفيران. الصبح أنا لقيت 4 فيران تحتية.
1: شاطئ بحر غزة ملاذ الناس الوحيد قبل الحرب تحول إلى مهلكة صحية تغزوه. رغم ذلك إبراهيم أبو عجوة ينزح هنا، يقول إنه يعيش ظروفا أسوأ من تلك التي عاشها خلال الحرب. يعول 10 من الأولاد، رجاؤه بغد أجمل لهم، يصارع حشرة البعوض لحمايتهم منها.
3: مرض الجلد من المجاري بصيبنا، بيجي من البعوضة علينا بتكبى في المجاري بتجي علينا بصيبنا مرض جلدي. يعني قد ما حطيت براهم نفس الحاجة، طول الليل زي الأجرة بنحكحك، طول الليل حكحكة والله كيف جسمنا كلنا نفس الحاجة. تعال يا أتا ها، كلنا نفس كل يوم نصل يعني هذه قصة المجاري كتلنا كتل.
1: كانت لكل هؤلاء بيوت تحميهم من حر الصيف وشظف العيش، لكنهم اليوم بالكاد يعيشون في شبه خيمة. وفقا لأوتشا ينزح أكثر من 1,700,000 مواطن في 1,600 موقع نزوح مثل هذا، يقيم 88% منهم في خيام. وذكرت أن الخيام ليست حلا مستداما ولا يمكن الاعتماد عليها لمدة طويلة، داعية إلى الانتقال إلى حلول إيواء أكثر متانة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
4: ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 235. وفي وقت سابق أفادت الوزارة بإصابة 1600 جراء زلزال مزدوج هو الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900 وفق السلطات الفنزويلية. وأعلن مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية معبأة بالكامل بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، معتبرا أن الوضع يتطلب جهدا جماعيا هائلا لمساعدة كاراكاس. وأعلنت بلدان كثيرة أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا والهند والصين استعدادها لتقديم المساعدة. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رصد الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وسيخصص 50 مليون دولار منها لمنظمات إنسانية محلية و100 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأوردت الخارجية في بيان أن فريقين للإسعاف والبحث عن المفقودين سيتم نشرهما أيضا على الأرض. وقالت مديرة مستشفى فرانسيسكو بيريز ديليون في كاراكاس في تصريح للتلفزيون العربي إن القطاع الصحي يمر بحالة طوارئ قصوى للتكفل بالمصابين والجرحى جراء الهزة الأرضية المزدوجة التي ضربت البلاد بشكل غير مسبوق.
5: حسناً، نحن نمر الآن بحالة طوارئ قصوى أعلنتها الرئيسة دلسي رودريغيز، وبطبيعة الحال استنفرنا كافة طواقمنا نظراً للتوافد الكبير للجرحى، إذ ضربت المنطقة هزة أرضية مزدوجة بلغت قوة الأولى 7.1 والثانية 7.4، وهو حدث غير مسبوق على كوكب الأرض.
4: وتواصل فرق الإنقاذ في فنزويلا أعمال البحث والإنقاذ للناجين ومفقودين عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وواكبت كاميرا التلفزيون العربي جانبا من جهود الدفاع المدني في رفع الأنقاض في أحد أحياء العاصمة كاراكاس.
0: تواصل فرق الدفاع المدني وفرق الاستجابة للطوارئ عمليات البحث عن ناجين محتملين في هذا البرج، هذين البرجين السكنيين اللذين سويا بالأرض بالكامل بعد الهزة الأرضية التي ضربت العاصمة الفنزويلية كاراكاس. قبل قليل شهدنا وصول العديد من المعدات الثقيلة التي ستساعد وتسرع عمليات البحث عن ناجين محتملين، انتشار أمني مكثف للحرس الوطني وكذلك للشرطة الفنزويلية من أجل دعم عمليات الفرق الدفاع المدني وضمان أن تسير العملية بأسرع وقت دون أن يكون هناك أي إشكاليات تتعلق بتجمع من المواطنين. تحدثنا قبل قليل مع أحد مسؤولي البلدية، قال أن هذين البرجين كانا يحتويان لحظة وقوع الزلزال على أكثر من 24 عائلة، تم إنقاذ 18 شخصا ولا يزال البحث جاري عن بقية الأشخاص الذين قد يكونوا ناجين بالفعل تحت ركام هذين البرجين. الأضرار لم تقتصر على هذه المنطقة تحديدا وإنما شملت ولاية لاغوايرا، مشاهد الدمار واسعة، الاستجابة لغاية الآن تزال أضعف من الحدث، والإعلانات من قبل رؤساء دول أمريكا اللاتينية وعديد من زعماء العالم أنهم سيقومون بإرسال المساعدات وفرق المتخصصة من أجل مساعدة فنزويلا على تجاوز هذه اللحظة وهذه المحنة الصعبة. معاذ موسى، التلفزيون العربي، بلدية شكاو، كاراكاس.
4: أودت موجة الحر في إسبانيا بحياة عدد من الأشخاص خلال 4 أيام فقط، وسجل نظام رصد حالات الوفاة بجامعة كارلس الثالث في مدريد زيادة حالات الوفاة ما بين الأحد الماضي حتى الأربعاء، مرجعا ذلك إلى درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة وصلت إلى أكثر من 45 درجة مئوية. أوقفت شركة الطاقة الفرنسية مفاعلين نوويين كإجراء لحماية البيئة بتجنب تصريف المياه الساخنة في الأنهار التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة جراء موجة حر قياسية، ودعا رئيس بلدية باريس السكان إلى توخي الحذر مع استمرار موجة الحر التي تضرب غربي أوروبا وتسببت في عشرات الوفيات.

0: ختام هذه النشرة الآن إلى برنامج اقتصادكم.
1: ماذا تهدف إسرائيل من خططها لخصخصة ثاني وثالث أكبر شركاتها العسكرية في السوق الأمريكية؟ وهل دخل الذكاء الاصطناعي في مرحلة الفقاعة مع اشتعال حرب الأسعار بين عمالقة التكنولوجيا في أمريكا والصين؟ ومن يصنع قمصان المنتخبات المشاركة في كأس العالم؟ وما السبب وراء أسعارها القياسية؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصادكم.

تستعد إسرائيل لطرح شركتين دفاعيتين تعدان من الأكبر في الصناعة العسكرية الإسرائيلية للاكتتاب في الولايات المتحدة، وتخص إسرائيل شركتي الصناعات الجوية الإسرائيلية IAI ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة المملكتين للحكومة في خطتها للطرح في السوق الأمريكية. بحسب ما ذكرت بلومبرغ، فإن إسرائيل تهدف إلى تجنب متطلبات الإفصاح الصارمة في السوق المحلية. من المقرر أن يزور وفد إسرائيلي وممثلون عن الشركتين الولايات المتحدة منتصف يوليو لتقييم إمكانية الإدراج الأولي أو المزدوج في بورصتي ناسداك أو نيويورك. تخطط الحكومة لبيع حصص تصل إلى 30% في الشركتين المصنعتين لمنظومتي أروى القبة الحديدية. تبلغ القيمة التقديرية لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية IAI نحو 34 مليار دولار، ولرافائيل 20 مليار دولار. تهدف إسرائيل إلى إنجاز العملية بنهاية العام الحالي، مما يوفر مليارات الدولارات لتمويل العجز في الموازنة المتفاقم. تتمتع الهيئات التنظيمية الأمريكية بمرونة أكبر في قواعد الشفافية للشركات ذات الطبيعة الأمنية الحساسة، وتهدف الخصخصة الجزئية للوحدات التابعة للشركتين أيضا إلى تعزيز قدرة وصولها للأسواق العالمية بعدما سجلتا إيرادات قياسية العام الماضي وطلبات متراكمة تجاوزت 50 مليار دولار.

0: وينضم إلينا من عمان محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء محمد صمادي. أهلا بك اللواء محمد. لماذا تسعى إسرائيل إلى خصخصة جزئية لثاني وثالث أكبر شركات الدفاع؟
1: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. باعتقادي هذه خطوة استراتيجية لربط كبرى شركات الدفاع الإسرائيلية برأس المال والمؤسسات الاستثمارية الغربية والأمريكية. هذا حقيقة يوفر شبكة أمان مالية وسياسية للشركات ضد أي محاولات مقاطعة أو عقوبات دولية مستقبلاً، وخاصة أنه إسرائيل تمعن في عمليات الإجرام، والعديد من الدول الآن تنظر إلى إسرائيل بأنها ترتكب حرب إبادة في المنطقة. ولذلك الخصخصة هي لم تعد خيار، بل تحولت إلى ضرورة تمويلية وعملياتية ملحة فرضتها حرب الاستنزاف الطويلة وعجز الموازنة. الآن يعني الخصخصة تتركز على شركتي الصناعات الجوية الإسرائيلية وشركة رافائيل، لأنهما مملوكتان للدولة، ولكل شركة تقريبا 40 شركة فرعية، وهذه لا تحتاج إلى موافقة حكومية. والشركة الأكبر هي شركة إلبت سيستمز، وهذه شركة خاصة منذ عدة سنوات. ولذلك الآن عندما نتحدث عن الدوافع، نقول بأن الدوافع هي دوافع سياسية استراتيجية، دوافع مالية لتسهيل الأرباح لتمويل العجز والديون، وبالتالي فإنه بيع 30% يوفر مليارات الشواكل للحكومة الإسرائيلية دون أن تفقد السيطرة، لأنها تبقى تمتلك السهم الذهبي بنسبة قد تصل إلى 70% من رأس المال.
0: نعم، طيب برأيك ما هي التداعيات الاستراتيجية لإدراج شركتي الصناعات الجوية ورافائيل في بورصة أمريكية ودخول رأس المال الأمريكي فيها؟
1: يعني أرى بأن هذه خطوة تتجاوز التمويل لإعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية للصناعات العسكرية يعني الإسرائيلية. أبرز النتائج ستكون يعني زيادة قدرة الشركتين على عمليات التمويل للبحث والتطوير، وتسمح بدخول مستثمرين ومؤسسات مالية أمريكية، وكذلك تسهل عمليات الاستحواذ والشركات والشراكات الصناعية أستطيع أن أقول، وترفع مستوى الحوكمة والإدارة، بالإضافة إلى أنه بالمقابل سيكون هناك العديد من الضغوطات من المساهمين لتحقيق أرباح ونمو مستمر، وهذا قد يؤثر في أولويات الاستثمار مستقبلا.
0: طب برأيك هل يعكس هذا الطرح تعميقا للتعاون العسكري الإسرائيلي الأمريكي؟
1: يعني من وجهة نظر اقتصادية أستطيع أن أقول نعم، ولكن بصورة صناعية واقتصادية أكثر مما هي عسكرية. العلاقة العسكرية بين البلدين وصلت إلى مستوى متقدم جدا في مجال التطوير المشترك لمنظومات الدفاع الصاروخي في التمويل الأمريكي لبعض البرامج الدفاعية، بالإضافة إلى أنه التكامل الصناعي والإنتاج المشترك. أما يعني عمليات الإدراج في البورصة الأمريكية، هذا يضيف بعد جديد حقيقة يتمثل في اندماج مالي للصناعة العسكرية الإسرائيلية داخل منظومة أسواق المال الأمريكية. ولذلك أرى أن العلاقة ستصبح ثلاثية الأبعاد من ناحية تعاون عسكري، تعاون صناعي، وتشابك مالي واستثماري بين الطرفين.
0: طيب لدى الشركتين طلبات متراكمة بقيمة 50 مليار دولار، برأيك ما السر وراء رواج أنظمتها مثل أرو؟
1: يعني هي السبب لا يتعلق فقط بالكفاءة التقنية، ولكن بعمليات التغير في طبيعة الحروب الحديثة. الطلب العالمي الآن يزداد على أنظمة الدفاع الجوي، يعني نحن نتحدث عن انتشار الصواريخ البلستية، الصواريخ المجنحة، الانتشار الكبير للمسيرات، ازدياد الحروب الإقليمية. ويعني هذه المنظومات تمتلك ميزة مهمة جدا، وأثبتت بالواقع العملياتي قدرات على عمليات الاعتراض، ولذلك العديد من الدول الآن أصبحت تفضل شراء أنظمة أثبتت فعاليتها في الحروب بعمليات حقيقية، وهذا ما يمنح القبة الحديدية وأرو قيمة تسويقية، على الرغم من أنه يعني القبة الحديدية واجهت مشاكل عديدة في عمليات اعتراض الصواريخ، خاصة عندما يكون هناك إغراق لمنظومات الدفاع الجوي.
0: طيب سؤال أخير اللواء الصمادي، برأيك إسرائيل حاليا في المرتبة 7 عالميا على قائمة أكبر مصدري السلاح، حصة تبلغ 4.4% من السوق العالمي، برأيك هل الانتقال إلى السوق الأمريكية يعزز قدرتها على الوصول للمشترين العالميين؟
1: طبعا بلا شك، يعني سيعزز قدرة إسرائيل على الوصول إلى المشترين العالميين. نحن نتحدث عن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية استحوذت على حوالي 30 مليار دولار في عام 2025، وشركة رافائيل حوالي 20 مليار دولار، والإدراج سيحقق في الولايات المتحدة لهذه الشركات العديد من المكاسب، رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والعملاء، بالإضافة إلى أنه يعني هذا سيسهل على هذه الشركات تمويل العقود الضخمة، وكذلك باعتقادي تعزيز قدرتهم على الدخول في برامج إنتاج مشتركة ولتسهيل الوصول إلى أسواق أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، رفع القيمة السوقية للشركات بما يدعم توسعهم العالمي.
0: شكرا لك محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء المتقاعد محمد الصمادي، شكرا على هذه المداخلة.

0: حرب أسعار الذكاء الاصطناعي تشتعل بفعل المنافسة الرهيبة تسفر عن ضغوط هائلة على رواد التكنولوجيا في ظل ارتفاع التكاليف. تقول وول ستريت جورنال أن الشركات التي تعاني من ارتفاع تكلفة التكنولوجيا تتجه بسرعة صوب أدوات أرخص، بما في ذلك نماذج صينية رخيصة السعر، ما يضر بأعمال أنثروبيك وحتى أوبن أي آي. تتيح شركات صينية نماذج رخيصة طورتها علي بابا، ديبسيك التي تلقى ترحيبا في العالم، بينما تترك الشركات إصدارات تشات جي بي تي وكلود للمهام الأكثر تعقيدا بهدف خفض تكاليف الأعمال بنسبة 95%. بحسب بيانات الأسعار، فإن نموذج فابل 5 المتطور من أنثروبيك أغلى بأكثر من 50 ضعفا من نموذج في 4 برو الصيني لديبسيك. تشهد نماذج المصادر المفتوحة الصينية رواجاً متزايداً في أوساط الشركات الأمريكية، وذكرت تقارير أن حصة ديبسيك من استخدام الذكاء الاصطناعي ارتفعت إلى 30%. تدرس أوبن أي آي تخفيضات كبيرة في أسعار خدمتها تمهيداً لتخفيضات أخرى تقوم بها أنثروبيك، وخفضت أنثروبيك سعر كلود بنسبة 67% عند إطلاق أوبس 4.5 في نوفمبر 2025. تسعى الشركات الأمريكية أيضاً إلى الاستفادة من زخم نماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة، فقد كشفت مايكروسوفت مؤخراً عن مجموعة من النماذج الأصغر حجماً، كما أطلقت إنفيديا نموذجاً منخفض التكلفة، كما بدأت العديد من الشركات بتصميم نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهذا باستخدام بدائل مفتوحة المصدر لتؤكد نجاحها في خفض تكاليف الذكاء الاصطناعي. يقول المسؤولون التنفيذيون أن هذه النماذج قد تتجاوز قدرات النماذج الرائدة. تنضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الدكتورة سالي حمود، أستاذة الاتصال والحوكمة للذكاء الاصطناعي. أهلا بك دكتورة. دكتورة، في عام 2022 طرح تشات جي بي تي، اليوم ب 2026 هل يمكننا القول أن الذكاء الاصطناعي وصل إلى مرحلة حرق الأسعار مبكرا؟
1: هو مش مبكر الوقت حقيقة، كان أمر متوقع. يعني هيدي الفقاعة اللي كان عم ينحكى عنها كل هذه السنين، لنربطها شوي بالاقتصاد، يعني حتى يعرفوا المشاهدين أن الاقتصاد هو الذي يرسم ملامح المرحلة المقبلة. ويبدو أنه اقتصاد الذكاء الاصطناعي دخل بمنافسة شرسة، وصارت تتدالى يعني كل هالتغييرات في الجيوبوليتيكس صارت تتغير بشكل كتير سريع. لحتى بس وضح اللي عم بقوله، آخر زيارة اللي عملها الرئيس الأمريكي للصين مع الرئيس الصيني، نلاحظ أنه ما خرج الرئيس بأي صفقة، يلي هو أمر غير عادي لدونالد ترامب. ويبدو أنه كان في إعلان من قبل الصين أنه نحن نعمل على البنى التحتية الخاصة فينا. هيدا الأمر يلي عم بيخلق هيدا النوع من التنافس وعم بيؤدي إلى حرق الأسعار، لأنه الاختلاف هو ليس فقط بالأسعار، إنه لأنه الصين بتعرض الأدوات الخاصة فيها بأسعار أرخص. النموذج الصيني كيف بيتكون يختلف بشكل أساسي، يعني 360 degrees مثل ما بيقولوا، عن النموذج الأمريكي. يعني أولا يعني هو اللي عم نحكي عن النموذج الصيني لأنه هو الأكثر شيء عم بيأثر.
0: تفضل. طب برأيك يا دكتور، يعني هل يمكن القول أنه أصبحت النماذج الصينية منخفضة التكلفة تهديدا حقيقيا للشركات الأمريكية؟
1: هو أساساً الصين النموذج تبعها أقل كلفة، لأنه أصلاً كلفة الديبلويمنت تبعها أقل. يعني خليني أوضحها بشكل هيك سريع ومقتضب. النموذج الصيني لما بده يبدأ ينطلق للمستخدمين ما بيعمل مثل ما بيعمل النموذج الأمريكاني، دغري ينطلق فوراً من اللاب، من المختبر إلى المستخدمين. هلأ طبعاً العدد السكان بالصين يساعد على هذا الأمر، هذا رقم واحد. رقم اثنين، كل هذه الابتكارات بتكون تحت السلطة الخاصة أو تحت مظلة الدولة. هذا الأمر بيسهل عملية الديبلويمنت وبيساعدها تصير أكبر. فهي من أول ما تخلق هذه النماذج هي أقل كلفة، وأيضا تعطى للمستخدم الصيني وغير الصيني بأقل كلفة. ولكن كمان مش بس النموذج الصيني، هالمشرومينج يعني هالفطريات من نماذج الذكاء الاصطناعي اللي بلشت تنشأ لأنه صار في سهولة بأنك أنت تعملي هذه الأداة، عم بتخلي أنه يصير في منافسة أكثر، وكمان لأنه عم بيصير في عنا تبدل بالسلوك الشرائي أيضا. في عالم عم بتفضل النموذج غير الأمريكي لأنه عنده يمكن تحيز أقل، عنده يمكن أوسع النماذج تبعه أوسع، لأنه منه محدود بتحيزات معينة مرتبطة بالنشر الأمريكاني، مرتبطة بكل البرودكتس اللي إلها علاقة بالمجتمع الأمريكي. طيب فأنت لما بيعطيك ديب سيك أو حتى نعم. كلود يلي هو أقل تحيزا يبدو.
0: طيب نعم. عندما تكون هذه هناك نماذج صينية بسعر أرخص 50 مرة من نماذج أمريكية، كيف تستطيع الشركات الأمريكية المنافسة في هذه الحالة؟
1: هيدا الأمر يلي هي يعني كرمال هيك عم قلك، لما راح الرئيس الأمريكي ومعه عمالقة وأباطرة التكنولوجيا كان من أجل أنه يكون في صفقة تعاون وتبادل بين الصين والولايات المتحدة، ولم تحصل. وهذا الأمر يلي هو بشكل تهديد كبير لشركات التكنولوجيا. ولكن خليني أقولك على البزنس موديل تبع شركات التكنولوجيا الأمريكية يلي هي تبني عليها أساساً عملها. اليوم هذه المؤسسات تعطي خدمات لوزارات الدفاع، تعطي خدمات لمؤسسات حكومية، وكل هذه للأسف البيانات اللي نحن عم نستخدمها على تشات جي بي تي وغيره عم بتروح لهذه الدول. هون بتجي قيمتها الفعلية. اليوم ولا مؤسسة من اللي تفضلتي وذكرتيهم عم تعمل أرباح. كل ما هو الأمر عليه أنه في الفاليويشن تبعها، الفاليويشن تبعها يعني هي أنها تكون هي تقييم هذه المؤسسة هو تقييم عالي جدا، ولكن هيدا التقييم قد يكون أيضا في خطر مع ظهور هيدا التنافس الشرس وأكثر شيء من الصين، لأنه ساعتها المستثمرين بخافوا أكثر رقم واحد، والمستهلكين عم بيروحوا على النماذج الأخرى اللي هي أقل كلفة عليهم. نعم في خطورة على المؤسسات الأمريكية، ولكن حماية المؤسسات الحكومية الأمريكانية واستخدامها في عدة إذا بدك مجالات عسكرية عم بيساعد هذه المؤسسات أن تضل على مستمرة وترجع تحاول قد ما فيها أن تقدر تكون عم بتنافس من جديد. كرمال هيك بتلاقي دايما عم بيقوموا بابتكارات. شات جي بي تي قرر يعمل شيء للأديوكيشن، أو قرر قبل يعمل شيء للمنتل هيلث.
0: طيب.
1: ولكن مثل ما ذكرتوا بتقريركم كمان عم بيكون في تحول جزئي نحو small language models.
0: تفضل. هل يعني توجه الشركات إلى نماذج صينية رخيصة أنه جودتها أصبحت مقبولة الآن؟
1: شوفي النماذج عزيزتي، النماذج الذكاء الاصطناعي تتعلم منها نحن، عم تتحسن كثير النماذج الصينية، وعم نلاقي أنه المؤسسات الكبيرة يعني المؤسسات العملاقة بلشت تتحول حتى على النموذج الصيني. يعني كل ما انت عم بتكون عندك يعني هي مثل العلاقه الترابطيه، كل ما يكون في عندك انت اكثر مستخدمين وعندك شغل اكثر في نماذج الذكاء الاصطناعي، فاذا هي قابله انها تصير اذكى. وبالفعل عم تثبت النماذج الصينيه انها عم بتصير اذكى لدرجه انها عم بتهدد اذا بدك انها تكون منافس شرس للنماذج الامريكانيه.
0: نعم.
1: واليوم نرجع نربطها لأنه كمان الصين تفتح، يعني الصين اليوم انتبهت وتفتح إلى العالم الآخر. يعني أنا من الأشخاص اللي لجأت يعني اللي كمان تتواصل معهم الصين من أجل أنه إذا بدك تروج هذه النماذج الخاصة تبعها، وإنها تكون هي عم بتفوت على المجتمعات وعلى المؤسسات. تعلمت يمكن شوي من النماذج الأمريكية.
0: طيب دكتورة، برأيك هل ستضطر شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى إلى خفض أسعارها للحفاظ على عملائها؟
1: بدأت طبعا جديا بهذا الأمر، وطبعا رح تلجأ لهذا الموضوع، لأنه أنت لما بصير عندك migration من مكان إلى مكان بدك ترجعي تجذبيهم. يعني هيدي 101 مثل ما بيقولوا of marketing. سوف تلجأ بتصور هذه المؤسسات إلى هذا الأمر، مش بس لأنها مجبرة، يعني هذا الأمر كمان بيعطيها مكسب لأنه هي بهمة تضل العالم عم تستخدمها. برجع بقول الربح يلي تعتمد عليه هذه المؤسسات منه من الربح اللي بتاخده من مستخدم بيدفع $20 بالشهر أو $100 بالشهر. هذه مؤسسات كلفتها التشغيلية كتير عالية، وكلفة البنى التحتية أيضا كتير عالية، وايضا كلفتها البيئيه يعني حنشوف بالمستقبل حتفوت بمشاكل اكبر، لانه بلشت كمان كان بامريكا بلشنا مواضيع الداتا سنترز ياخذ اتنشن كتير كبير بين العالم، وبدات تتعرض لضغوطات كتير كبيره من قبل السكان واللوبيست حتى يمنعوهم من انه يحطوا الداتا سنترز. فانت عم بتشوفي انه في يعني صار في تضييق في هذا النظام البيئي على المؤسسات الامريكانيه. وبعدنا طبعا ما حكينا في مواضيع تتعلق بالحوكمه، لانه من بعد ما حصل في ايران واستخدام الذكاء الاصطناعي واستهداف المدرسه كما ادعى الامريكيين انه بشكل خاطئ مدرسه ميناب، هذا الامر بعده قيد التحقيق، ويجب انه يكون لشركات الذكاء الاصطناعي دور في تحمل المسؤوليه في هذا النطاق.
0: صحيح، شكرا لك يا دكتوره سالي حمود استاذه الاتصال وحوكمه الذكاء الاصطناعي، شكرا على هذه المداخله.

ثمة علامات تجارية يشاهدها عشاق كرة القدم ومتابعو كأس العالم 2026 أكثر من غيرها، وحتى أكثر من وجوه بعض اللاعبين. التنافس بين أكبر الشركات الرياضية ظهر على قمصان وأحذية لاعبي المونديال، خاصة بين العمالقة الثلاثة كبار في عالم الصناعات الرياضية أديداس، نايكي وبوما، والتي تسيطر على 75% من أطقم المنتجات المشاركة. لكن هذا التنافس لم ينعكس على الأسعار. تقول الغارديان أن سعر قميص الملاعب الرسمي من إنتاج نايكي يصل إلى 160 يورو، أما قميص المشجعين من إنتاج أديداس وكذلك بوما فيصل سعره إلى 100 يورو. تبرز أديداس في المقدمة مع حضورها على قمصان 14 منتخبا، وتشمل قطر، الجزائر، السعودية، الأرجنتين، ألمانيا، إسبانيا، بلجيكا، المكسيك واليابان وغيرها. في المرتبة الثانية تأتي نايكي مع أطقم منتخبات كبرى على الساحة الرياضية مثل فرنسا، إنجلترا، برازيل، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية. أما شركة بوما وهي ثالث اللاعبين الكبار فتنتج أطقم عديد من المنتخبات من بينها المغرب، السنغال، غانا، سويسرا، صربيا. على الجهة المقابلة فإن 10 علامات تجارية أخرى تسجل حضورها في المونديال إلى جانب الثلاثي العملاق، حيث تعتبر شركة كلمي العلامة التجارية الوحيدة من بينها التي تصنع أطقما لمنتخبين هما الأردن والبوسنة، بالإضافة إلى علامات أخرى مثل جاكو التي تظهر على قمصان المنتخب العراقي وكابا لقمصان المنتخب التونسي.

0: أرحب معي في الاستديو بمحررة الشؤون الرياضية في التلفزيون العربي عهد حسان. أهلا بك يا عهد.
1: أهلا بك.
0: عهد، برأيك لماذا يشتكي الناس من ارتفاع أسعار القمصان؟
1: يعني أسعار القمصان في تزايد مستمر منذ عقود، اليوم أكثر من 50% في الفترة الأخيرة تزايد عدد أو سعر هذه القمصان، والشكوى تأتي طبعا لأننا نعلم الجماهير الأكبر، القاعدة الجماهيرية تأتي من المداخيل المتوسطة، أو هناك يعني بعض الأسر إذا نتحدث عن 160 يورو مثلا قمصان قميص نايكي في المونديال الآن، وهو سعر يعادل ربما الناتج المحلي أو يعني التكلفة الشهرية لبعض الأسر. لذلك هناك بعض المشجعين يشكون من هذه من هذا الارتفاع الكبير، ولكن نعلم.
0: طب ما في أي خيارات أخرى؟
1: الأكيد أن هناك خيارات للمشجعين، خيارات تتعدد. نتحدث عن إذا القمصان الأصلية للاعبين تختلف عن قمصان المشجعين،
0: صحيح.
1: فيها نفس الجودة، التكلفة أقل، ممكن تصل إلى 100 يورو، يعني فرق عن 160، يكون فيها يعني الجودة عالية، الشعارات كلها موجودة. ممكن أيضا خيار آخر وهي القمصان كلاسيكية، يعني اليوم بعض المشجعين يفضلون القمصان الكلاسيكية التي ممكن ارتداؤها في أي زمن، وأسعارها أيضا مستقرة. ممكن أيضا يعني انتظار تخفيضات، ولكن هذا يعني الموسم سيكون انتهى الموسم والمونديال، ويعني شريحة كبيرة وملايين من الأشخاص يلجأون إلى النسخ التقليدية المقلدة عفوا، يعني التي هي غير أصلية ولكن تكون مناسبة لأصحاب المداخيل المحدودة.
0: طيب تحدثنا عن 160 يورو لسعر القميص، برأيك طب هل تستغل الشركات حماس المشجعين لرفع الأسعار؟
1: يعني هذه من أول الاستراتيجيات ربما الاقتصادية والتجارية لهذه الشركات، لأن صناع القرار في هذه الشركات يعلمون أن المشجع هو مستهلك غير عقلاني، لأنه يشتري ويستهلك بشغفه وبانتمائه لوطنه وبلده، ربما بغض النظر عن سعر هذا القميص. لذلك يستغلون هذا الشغف ويحولون الشغف إلى أرقام في ميزانياتهم. طبعا تقوم على استراتيجيات كثيرة هذه الشركات أيضا وطرق لجعل المشجع يستهلك ويشتري هذا القميص. ممكن أيضا تقوم بيعني إنتاج لمدة محدودة. نعلم في السابق كان القميص للمنتخب يعني كل 3 إلى 4 سنوات يتم تغييره، الآن كل عامين يتم تغيير القميص، والمشجع يريد أن يكون ترند وأن يواكب العصر، لذلك يقوم بشراء أيضا هذه القمصان.
0: طيب الآن تسيطر أديداس، نايكي، بوما على 75% من قمصان المنتخبات المشاركة، برأيك هل من الممكن أن نرى شركات منافسة لهم في المستقبل؟
1: هناك بعض الشركات اليوم التي نسمع بها كما تحدثت قبل قليل أيضا، مثل جاكو، كيلمي، وكابا، يعني بعض الشيء بدأنا نسمع بها، ولكن الشركات العملاقة المسيطرة 75% نقول نايكي، أديداس، وبوما من الصعب مجاراتهم. هذه الشركات يعني تضخ المليارات سنويا، نعلم منتخبات اليوم عقودها ويعني تدفع هذه الشركات مئات ملايين الدولارات سنويا، لذلك صعب أن يكون هناك هذه السيولة. بالإضافة إلى الشركات التي توزع القمصان، الشركات الكبيرة لديها متاجر، آلاف المتاجر، وتستطيع في نفس الوقت أن تنتج وأن يعني تنشر هذه القمصان، بالإضافة إلى البنية التحتية اللوجستية. إذا تحدثنا عن ربما ملايين القمصان قبل المونديال بيعت بوقت قياسي، لذلك الشركات الصغيرة ستجد صعوبة في مجاراتها.
0: طيب سؤال أخير عهد، برأيك هل ستزيد مبيعات القمصان عندما يحقق المنتخب الفوز مثلا بكأس العالم؟
1: دائما شراء هذه القمصان يكون قبل المونديال أو خلال المونديال. الشركات هذه ربما بالطبع تستغل هذه المواقف وهذه البطولات وماذا سيحقق المنتخب، خاصة إذا كان موجود في المنتخب نجوم عالمية. نتحدث عن ميسي اليوم، الجميع
0: لو سمحت
1: باختصار، اليوم الجميع يعني يشتري قميص أرجنتين بسبب ميسي، الفرنسا بسبب مبابي، لذلك النجوم اليوم تؤثر.
0: شكرا لك يا عهد حسن، محررة الشؤون الرياضية في التلفزيون العربي.
1: شكرا لك.

أهلا بكم في ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، حزب الله يجدد رفض مخرجاتها، ونتنياهو يقول إنه لن ينسحب من الجنوب، ودعم خارجي أمريكي لإجراءات الحكومة اللبنانية. طهران تحذر من عواقب إبحار السفن خارج المسار الذي حددته في مضيق هرمز. واشنطن تتهم إيران باستهداف سفينة قرب ساحل سلطنة عمان. وبيان أمريكي خليجي يرفض أي رسوم أو ضرائب للسيطرة على المضيق. ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب فنزويلا إلى أكثر من 230، وانتشار لقوات الأمن الحكومية في المناطق المنكوبة لدعم المتضررين.

0: أفادت الخارجية الأمريكية بأن المحادثات بين إسرائيل ولبنان مستمرة، وسيجتمع الطرفان مجددا اليوم لمواصلة العمل نحو التوصل إلى اتفاق. ويتوقع أن تكون هذه الجولة، وهي الخامسة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، حاسمة على مستوى اختيار المناطق التجريبية التي من المقرر أن ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب.
1: بين الانسحاب المشروط والسيادة المؤجلة، جولة خامسة من المحادثات بين بيروت وتل أبيب تختتم في واشنطن، لكن دون اختراق حاسم. فبينما يتمسك لبنان بانسحاب الاحتلال من المناطق التي يسيطر عليها وتحديد جدول زمني واضح لذلك، تواصل تل أبيب ربط أي انسحاب إضافي بمسألة نزع سلاح حزب الله، بل تؤكد أنها لن تغادر ما تعتبره مناطق أمنية ما دام الحزب يحتفظ بقدراته العسكرية.
2: نشرف على جنوبي لبنان من قلعة لشقيف، وسنبقى في المناطق التي سيطرنا عليها هناك مهما تطلب ذلك من وقت، ولن ننسحب من لبنان.
1: وفي موازاة ذلك، تصريحات أمريكية تبرز بشأن تفعيل آلية مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في محاولة لتثبيت التهدئة ومنع العودة إلى التصعيد.
3: اليوم هو الثالث من جولة المحادثات التي استمرت 3 أيام بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية. أعتقد أننا قضينا يوما جيدا للغاية بالأمس، ونحن قريبون جدا كما نأمل من التوصل إلى التزام يعكس الاهتمام والنوايا المشتركة بين البلدين.
1: غير أن الخلاف الأبرز يتمحور حول ما يعرف بالمناطق التجريبية، حيث تسعى واشنطن إلى إنشاء مناطق يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها الأمنية الكاملة، فيما يصر لبنان على أن يبدأ أي مسار جديد بانسحاب إسرائيلي فعلي من الأراضي المحتلة. وفي الداخل اللبناني لا تزال التباينات السياسية حاضرة حول طبيعة التفاهمات المطروحة وحدود القبول بها، إذ تجدد كتلة حزب الله البرلمانية رفض المفاوضات المباشرة، ما يضيف تعقيدات جديدة إلى مشهد تفاوضي بالغ الحساسية.
4: إياكم أن تقدموا له أي تنازل، ولن نسمح لكم بأي شكل من الأشكال أن تمرروا أي تنازل على حساب سيادتنا وعلى حساب مقاومتنا.
1: وبين الضغوط الأمريكية والتشدد الإسرائيلي والانقسام اللبناني، يبقى التحدي القائم حول إمكانية النجاح في تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض، في وقت تبقى الحدود الجنوبية رهينة التوتر وعدم اليقين.
0: جددت دول الخليج والولايات المتحدة في بيان مشترك الالتزام الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ورحب البيان الأمريكي الخليجي بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية بهدف تهيئة الظروف لإبرام اتفاق سلام، كما شدد على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض بشأن لبنان وعدم ربطه بأي نزاعات أخرى. ودعا دول الخليج والولايات المتحدة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان واستعادة احتكار الدولة للقوة. ميدانياً، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 3 أشخاص في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة ميفدون جنوبي لبنان. وأكد مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي نقطة في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. وكشف المصدر أنه كان يفترض خروج الجيش الإسرائيلي من منطقة الوزاني عين عرب، لكنه عاد وتقدم واضعاً سواتر ترابية في المنطقة. أفادت مصادر محلية بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة الدخان من المكان المستهدف. إلى ذلك، وثقت مشاهد تحليقاً للطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق بلدات القطاع الأوسط جنوبي لبنان، إضافة إلى إطلاقها بالونات حرارية في الأجواء. قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو ردا على سؤال للتلفزيون العربي إن فرنسا ليست على علم حتى الساعة بأي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان عقب تصريحات لمسؤول أمريكي لوكالة رويترز عن انسحاب إسرائيلي.
5: بحسب علمنا لم يحدث انسحاب إسرائيلي من لبنان منذ أيام عدة. يبدو أن وقف إطلاق النار أصبح راسخا ومستقرا، وينبغي أن يتيح الآن التقدم نحو اتفاق دائم لخفض التصعيد في المنطقة، ويجب أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على الأرض وأن يستفيد منه الشعب اللبناني، وهو ما يقع على عاتق جميع الأطراف. فعلى حزب الله أن يواصل وقف هجماته ضد إسرائيل، ومن الواضح أيضا أن على إسرائيل الامتناع عن أي تصعيد عسكري والانسحاب من جنوب لبنان.
0: مدد البرلمان الألماني للمرة الأخيرة مشاركة البحرية الألمانية في المهمة الدولية قبالة السواحل اللبنانية، وصوت النواب بأغلبية كبيرة لصالح مواصلة المشاركة في مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل التي ستنهى بنهاية العام الجاري. وتدعم القوات المسلحة الألمانية هذه المهمة الدولية من خلال المشاركة في مكافحة تهريب الأسلحة إلى حزب الله عبر البحر المتوسط. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قوات اليونيفيل تواصل رصد التزام عام بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مشيرا إلى عدم تسجيل أي عمليات إطلاق صواريخ أو غارات جوية منذ الثلاثاء الماضي. وأضاف دوجاريك أن اليونيفيل رصدت انتهاكات إسرائيلية للمجال الجوي اللبناني وتحركات عسكرية برية شملت آليات مدرعة وأعمالا هندسية، إلى جانب وجود زوارق إسرائيلية داخل المياه الإقليمية اللبنانية قرب الناقورة.
3: بعثة اليونيفيل رصدت انتهاكات إسرائيلية للمجال الجوي اللبناني معظمها بطائرات مسيرة، إلى جانب أنشطة برية للجيش الإسرائيلي ضمن منطقة عملياتها شملت أعمالا هندسية وتحركات مدرعة ولوجستية.
0: أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بقذيفة مجهولة جنوب شرقي ميناء في سلطنة عمان. في الأثناء جددت الولايات المتحدة ودول الخليج تأكيدها ضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم.
6: رغم إعلان وقف إطلاق النار لا تزال تداعيتها تلقي بدلالها على مضيق هرمز، ففي أحدث التطورات تعرضت سفينة شحن لهجوم جنوب شرق السواحل العمانية. وأعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شحن أصيبت بقذيفة مجهولة أثناء إبحارها على بعد 7 أميال جنوب شرق أحد موانئ سلطنة عمان، ما ألحق أضرارا بالسفينة من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم أو أي تأثيرات بيئية. وعلى خلفية الهجوم سارعت المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق خطة الإجلاء من مضيق هرمز حتى الحصول على مزيد من التوضيحات. وأشارت المنظمة إلى أن السفينة التي تعرضت للهجوم في خليج عمان لم تعبر بموجب إطار عمل الإجلاء الخاص بها. بالتزامن مع ذلك تسارعت التحركات السياسية والدبلوماسية لتؤكد أولوية حماية حرية الملاحة وتفتح نقاشا بشأن مستقبل إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وفي أحدث موقف أمريكي أكد وزير الخارجية ماركو روبيو عقب الاجتماع الأمريكي الخليجي في البحرين أن واشنطن ترفض فرض أي رسوم أو ضرائب على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى عدم وجود دعم من دول الخليج لأي إجراءات من هذا النوع.
3: من الأمور التي اتضحت جليا أنه لا يوجد أي تأييد على الإطلاق من جانب دول الخليج لأي نوع من الرسوم أو المصاريف أو أي شيء آخر يفرض على استخدام المياه الدولية، وقد أوضح الرئيس أن هذا لن يحدث.
6: وتطابق هذا الموقف مع ما ورد في البيان الأمريكي الخليجي المشترك الذي شدد على أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات وإنهاء الأعمال العدائية، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة، ورافضا أي رسوم أو ضرائب أو محاولات السيطرة على هذا الممر. في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أنه أجرى اتصالا وصفه بالمثمر مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، مؤكدا اتفاق الجانبين على إطلاق حوار بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز إلى جانب بحث آخر التطورات المتعلقة بالممر البحري، مع التشديد على أهمية التنسيق الإقليمي في هذا الملف. من جانبه أكد وزير الخارجية العماني أن بلاده جددت خلال الاجتماع الخليجي الأمريكي دعمها لمبادرات السلام والتزامها بالحوار وحرية الملاحة، في تأكيد على مواصلة مسقط جهودها الرامية إلى تثبيت التهدئة وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
0: حذرت الهيئة الإيرانية للممرات البحرية في الخليج مما وصفته بعواقب إبحار السفن عبر مضيق هرمز خارج المسار المحدد من قبل طهران، كما أكدت الهيئة أنها لن تضمن المرور الآمن لأي سفينة تعبر المضيق دون التنسيق معها، مشيرة إلى أن مالك السفينة ومشغلها وقائدها يتحملون مسؤولية عواقب الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد مع وزير الخارجية الأمريكي أكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتابع أنه خلال الاجتماع جرى التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الحلول الدبلوماسية. وشهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز ارتفاعا متزايدا، حيث وصل عدد عمليات العبور المؤكدة للسفن إلى 70 سفينة في 24 من يونيو الجاري. وأظهرت بيانات ملاحية ارتفاع نسبة حركة العبور عند المضيق بنحو 105% مع تقدم جهود إزالة الألغام وتزايد استخدام السفن للمسار العماني الجديد. هذا ويذكر أن القضايا العالقة المتعلقة بالتفتيش والعقوبات وإدارة المضيق تهدد بعدم عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي. أفادت المنظمة البحرية الدولية بتعليق خطة إجلاء السفن والبحارة من مضيق هرمز مؤقتا بعد هجوم على سفينة قبالة سواحل عمان، كما أظهرت بيانات المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 57 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين، وعلى متنها قرابة 1100 بحار، وذلك ضمن خطة إجلاء أطلقتها الأمم المتحدة هذا الأسبوع، وتستهدف مساعدة نحو 11,000 بحار على مغادرة المضيق.
7: لا تنفك الأزمة في مضيق هرمز حتى يأتي كل طرف بين الحين والآخر بمسار جديد لعبور السفن منه. فبعد إعلان إيران خلال الفترة الماضية عن مسار لعبور السفن، أعلنت سلطنة عمان مساء الأربعاء عن مسار جديد للخروج من مضيق هرمز بنشر هذه الصورة التي نعرضها أمامكم على الشاشة. وفقا لبيانات الخريطة العمانية، فإن المسار الجديد يمر بمحاذاة السواحل العمانية بهذا الشكل بطول معلن يبلغ 62 ميلا بحريا. وإذا ما احتسبنا المسافة ما بين منطقة انتظار السفن إلى أول نقطة في هذا المسار، فإن المسافة الإجمالية تبلغ 80.7 أميال بحرية. لنطلع بشكل أقرب على المسار العماني، نقترب بالخارطة من مضيق هرمز. هنا أمامنا على الخارطة تقع جزيرة طنب، بموازاتها تقع منطقة الانتظار، على أن تتوجه السفن بعدها إلى هذه النقطة المرمز لها بـ WP1، وتبلغ المسافة 18 ميلا بحريا ونصف الميل. وفقا للتعليمات العمانية، فإن هناك سرعات محددة يجب الالتزام بها أثناء الانتقال بين النقطة والأخرى في هذا المسار، فما بين النقطة الأولى وكذلك النقطة الثانية يجب على السفن أن تبحر بسرعة 10 عقد بزمن تقديري يبلغ 6.25 ساعة، وما بين النقطة الثانية والنقطة الثالثة تبحر السفن بسرعة 12 عقدة وزمن يبلغ 5 ساعات و10 دقائق، وما بين النقطة الثالثة والنقطة الرابعة تبحر السفن بسرعة 14 عقدة في زمن تقديري يبلغ 4 ساعات و25 دقيقة، على أن تواصل السفن الإبحار بين النقطة الرابعة والنقطة الخامسة بسرعة 16 عقدة خلال 3 ساعات و55 دقيقة، لتكمل بعد ذلك مسيرها نحو النقطة السادسة، حيث تخرج بها من حدود مضيق هرمز، مع الإشارة إلى أن الأزمنة التقديرية قد تختلف وفقا لنوع السفينة والظروف البحرية. الحرس الثوري الإيراني بدوره علق على هذا المسار بنشره تحذيرا مفاده أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون آمنة فقط في ظل الترتيب الإيراني، وأن أي مسار غير الترتيب الإيراني في جنوب هرمز، نتحدث عن المسار العماني، حيث يشير الحرس الثوري بأن هذا المسار أمر خطير وغير مقبول. المسار الذي نشرته إيران سابقا يقع إلى الشمال من المسار العماني، حيث يشتمل على مسارين، واحد للدخول إلى الخليج عبر هرمز وآخر للخروج منه. مسار الدخول يتم بالإبحار ما بين هاتين المنطقتين، ما بين جزيرة لارك وجزيرة قشم، أما مسار الخروج فيتم بالإبحار إلى الجنوب من جزيرة لارك، وما بين هذين المسارين اللذان يظهران أمامنا على الشاشة يقع المسار التقليدي الذي كانت تعبر منه السفن في الاتجاهين قبل اندلاع الأزمة وإغلاق مضيق هرمز، في حين يظل حتى الآن هناك ملف مفقود ولم تبدأ أي خطوات عملية فيه، ألا وهو نزع الألغام المنشورة في مضيق هرمز. فرغم إعلان نائب الرئيس الأمريكي بأنه يتم العمل على إنشاء آلية لنزع الألغام من المضيق، تظل ترجمة هذه الوعود والتصريحات على أرض الواقع قيد الانتظار. إلى هنا آخر التطورات.
0: وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي من العاصمة الإيرانية طهران عن ردود الفعل الإيرانية

0: كثير من كلا الجانبين قد يعود بالطرفين إلى المربع الأول، وهذا ما لا يريده الطرفان في نهاية المطاف. من ناحية أخرى، عندما نستمع للبيانات الصادرة من الجانبين الإيراني والعماني وما تلاها من كلام أو اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيرانية ونظيره العماني صباح هذا اليوم، نرى بأن الصورة مختلفة تماما. هناك قراءات أولية في الداخل الإيراني بعيدة عن مسار المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، تنظر إلى المسألة من جانب اقتصادي بحت. خالد، ودعني أوضح هذه النقطة. منذ سنوات طويلة أغلب السفن تمر من الممرات المائية القريبة أكثر من السواحل العمانية، ولهذا أسباب أمنية تتعلق بطبيعة التعاطي الدولي مع الجانب الإيراني الذي كان يحظى أو تحظى المياه القريبة من السواحل الإيرانية عند مضيق هرمز بأهمية أمنية كبيرة، تتعامل معها إيران بوضع خاص للغاية يتعلق بنظرتها لبعض الدول في المنطقة من ناحية، وخشية أن يكون هناك تهريب للأسلحة من قبل بعض السفن للداخل. وهذه السردية طرحتها إيران خلال الفترة الماضية خلال فترة الحرب بالقول بأن تغاضيها عن مرور بعض السفن إلى داخل مياه الخليج لسنوات طويلة ربما سهل مرور بعض الأسلحة الحديثة والإمكانيات والرادارات تم استخدامها أمريكيا للهجوم على الجانب الإيراني خلال حربين متتاليتين خلال أقل من عام. ما تحاول إيران بحسب هذه القراءة القيام به مجددا، وإن كان هناك نوع من المناوشات المضبوطة على ما يبدو مع الجانب العماني، يمكن القول بأن إيران تحاول بناء إعادة بناء سمعتها كبلد قادر على تقديم الخدمات اللوجستية عند السواحل الجنوبية أسوة بكل من الإمارات من ناحية وسنغافورة، ولهاتين الدولتين باع طويل في مسألة تقديم الخدمات بعيدا عن شركات التأمين، بمعنى تقديم حالة تأمين جديدة تخص الدول بعيدا عن شركات التأمين. نعلم أنه كلما زادت خطورة الحركة عند المضيق والممرات المائية المهمة ترتفع أسعار التأمين لهذه السفن. طالما أن إيران تحدد المسارات وتعطي معلومات دقيقة عن أن سير السفن في بعض المناطق قد يؤدي إلى خطر ما أو إلى حوادث ما، هذا يعني أن شركات التأمين ستنجذب أكثر من الناحية الاقتصادية ومن الناحية اللوجستية أكثر للتعامل مع إيران نظرا لدقة معلوماتها، وهذا ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني، وهذا ما دفع ربما هيئة إدارة المضيق التي شكلت حديثا والتي تحمل بعدا اقتصاديا بحسب الكثيرين هنا في إيران للتحرك بعد تحذيرات الحرس الثوري الإيراني لتقديم مثل هذه تقديم مثل هذا البيان. الأيام المقبلة هي ما ستكشف ذلك، إن كانت هذه الحوادث ستتكرر مجددا أم لا.
1: مع اقتراب المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران من محطتها السياسية الأخيرة، انتقل الجدل من ميدان الحرب إلى منصات التواصل. فبينما فتحت واشنطن مسارا تفاوضيا مع طهران، واجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس موجة هجوم واسعة من حسابات مؤيدة لإسرائيل وأخرى مرتبطة باليمين الأمريكي والمعارضة الإيرانية الملكية، بعد تصريحاته المنتقدة لموقف الحكومة الإسرائيلية من شروط وقف التصعيد. رصد فريق مسبار في التلفزيون العربي هذه الموجة في التقرير التالي.
2: المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران انتقلت إلى ميدان التفاوض، لكن الجدل الذي يثيره اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران بعد في بواكيره، ولم يمر دون اعتبار إسرائيل إياه تنازلاً سياسياً يتهددها. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي رد على انتقادات إسرائيل التي طالت الاتفاق ورئيسه ترامب بلهجة لاذعة، نادراً ما تصدر من مسؤول أمريكي ضد إسرائيل. لو كنت في حكومة إسرائيل، قال، ما كنت لأنتقد الحليف القوي الوحيد الذي بقي لي في هذا العالم. تلميح فانس إلى عزلة إسرائيل، بل وتذكيره إياها أن ثلثي أسلحتها إنما هي أسلحة أمريكية يمولها دافع الضرائب الأمريكيون، فتح عليه جبهة حرب افتراضية. حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي موجة الهجوم على فانس ورئيسه لفهم كيف تشكل خطاب رقمي استدعى إرث اتفاق أوباما مع إيران لمهاجمة الاتفاق المحتمل باعتباره تنازلاً وللطعن في الإدارة الأمريكية. أظهر منحنى التفاعل تصاعد الهجوم على نائب الرئيس بدءاً من 18 من يونيو، قبل أن ينال نصيب من النقد الرئيس ترامب نفسه. جاءت موجة الهجوم في شكل ذروات متتالية، بما يعكس استمرار السجال ومحاولة بعض الحسابات إعادة تنشيط السردية وبثها مرات عدة. أظهرت العينة العامة أكثر من 1,800,000 منشور مرتبط بفانس شارك فيها نحو 780 ألف حساب، وداخل هذه العينة بلغ حجم المنشورات الهجومية نحو 215 ألف منشور صادر

0: عن قرابة 106,000 حساب. لم يكن الهجوم على فانس هامشياً، بل شكل كتلة تفاعل واسعة داخل جدل أكبر طال الرئيس ترامب شخصياً في محاولة للتشكيك في المسار السياسي للإدارة الأمريكية تجاه طهران. يكشف تحليل الحسابات التي هاجمت فانس عن 3 كتل، أولاها حسابات يمينية أمريكية متطرفة أو قريبة من خطاب ماغا، استخدمت العلم الأمريكي ورموزاً دينية كالصليب وشعارات مثل أمريكا فيرست، والثانية حسابات مؤيدة لإسرائيل وظفت العلم الإسرائيلي ونجمة داود وشعارات مثل إسرائيل خاي وزايونست. أما الثالثة فحسابات إيرانية معارضة ذات توجه ملكي، استخدمت رموزاً كالعلم الملكي وشعارات ووسوماً مثل فري إيران وجويد شاه أي عاش الملك. لغوياً هيمنت الإنجليزية مع حضور محدود للإسبانية داخل بعض الحسابات المؤيدة لإسرائيل. أما جغرافياً فتشير بيانات المواقع المعلنة إلى حضور واسع لحسابات تدرج الولايات المتحدة كموقع أو كهوية ارتباط، بما ينسجم مع طبيعة النقاط المتمحور حول موقف إدارة ترامب من الاتفاق والدائر في بيئة سياسية أمريكية تتقاطع فيها حسابات اليمين المتطرف واللوبي المؤيد لإسرائيل وجزء من المعارضة الإيرانية في الخارج. ورغم أن إيران هي طرف النقاش المركزي، فإنه لم تسجل إلا نسبة محدودة من الحسابات التي تعلن ارتباطاً بهذا البلد، ما يعزز الاعتقاد بأن الموجة موجهة إلى المجال السياسي الأمريكي. تمحور الهجوم حول فانس، فبرزت مفردات مثل جيدي فانس وإسرائيل وإيران وديل، ما يؤشر على أن السجال تجاوز الشخصية وارتبط أساساً بموقف الإدارة الأمريكية من الاتفاق. استخدمت صفات حادة في توصيف فانس مثل worst VP ولايز وموست هيتد بيرسون، رمته بالضعف في مواجهة إيران. حضرت مفردات مثل فاك تيرورست وحماس لربط الاتفاق بسردية تصور أي تفاوض مع إيران باعتباره تهديداً مباشراً لإسرائيل ولحلفائها. أظهر تحليل الشبكة تداخل حسابات مؤيدة لإسرائيل وحسابات يمينية متطرفة مع حضور حسابات إيرانية معارضة ذات توجه ملكي، تداخل يؤشر على تقاطع مصالح وسرديات أطراف مختلفة تحالفت موضوعياً ووضعت نصب عينيها إسقاط أي اتفاق محتمل مع إيران. برز حساب حناية نفتالي الذي عمل سابقاً مستشاراً لنتنياهو لشؤون التواصل الاجتماعي والذي يملك حضوراً موجهاً للجمهور الإيراني بحساب بالفارسية. كان حساب نفتالي بين حسابات محورية هاجمت فانس، حيث نشر مقاطع قديمة له كدليل على موقف سلبي من إسرائيل. ظهر أيضاً حساب جوز فايت باك ضمن حسابات تدفع بالمقارنة بين اتفاق أوباما ومسار التفاوض الذي يقوده فانس حالياً باعتباره تكراراً لمسار رفضته إسرائيل. بين الحسابات اليمينية برز نيكولاس ليساك، وهو ناشط بريطاني يركز على دعم المعارضة الإيرانية في الخارج. شارك ليساك في الهجوم على فانس بحدة ودعا لعزله. أما ضمن الحسابات الفارسية الملكية فبرز حساب ويليام، وهو حساب إيراني معارض ناطق بالفارسية والإنجليزية، هاجم فانس وشبهه بالمرشد الإيراني. برز أيضا حساب أفاي إيران المؤيد للملكية الإيرانية، والذي ساهم في إطلاق وسم مسيء لفانس أعادت حسابات ملكية فارسية تضخيمة. تشير هذه الخريطة إلى أن الموجة لم تكن مجرد رفض إسرائيلي للاتفاق، بل تقاطعا بين حسابات مؤيدة لإسرائيل ويمين متطرف ومعارضة إيرانية ملكية اتفقت مؤقتا على تصوير فانس كواجهة مسار يعيد إنتاج تجربة أوباما مع إيران. أظهر تحليل العينة الهجومية مشاركة حسابات تحمل مؤشرات تثير الاشتباه في مصداقيتها. المؤشر الأول محدودية المتابعين، فقد رصدنا قرابة 20,000 حساب لا يتجاوز عدد متابعي الواحد منها 100، وهي نسبة لافتة داخل موجة تفاعل بهذا الحجم، خصوصا مع مشاركتها في الدفع بخطاب هجومي ضد فانس. المؤشر الثاني امتناع حسابات كثيرة عن تقديم معلومات تعريفية واضحة، فاعتمدت إما أسماء غير شخصية أو صورا رمزية أو نبذات عامة، وغابت عنها مؤشرات تساعد على التحقق من الهوية أو الخلفية. أما المؤشر الثالث فحداثة إنشاء الحسابات التي أطلقت ثم شاركت في تضخيم التفاعل حول فانس والاتفاق المحتمل مع إيران. وكما يظهره الرسم البياني التالي، ارتفعت وتيرة إنشاء الحسابات خلال أشهر محدودة وسجلت ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي، ما يعزز فرضية وجود حملة منسقة ضد فانس وضد ترامب.
1: إلى قطاع غزة، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربي مدينة غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل جريح في حالة خطرة إلى مجمع الشفاء الطبي جراء الاستهداف الإسرائيلي. قالت حركة حماس إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب والحصار، مشيرة إلى تفشي الجوع والفقر وانهيار الخدمات الصحية وتدمير البنية التحتية الأساسية. وأكدت الحركة في بيان أن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع لا يلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، معتبرة أن إدخال كميات محدودة لا يمكن أن يكون بديلا من وقف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل. وحملت حماس إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، داعية الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف الحرب وفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار.
2: تعود مشاهد الدمار في غزة إلى صدارة المشهد من جديد، حيث تختلط أنقاض الخيام ببقايا أوتادها وتكشف آثار القصف فصولا جديدة من مأساة نزوح لا يبدو لها نهاية. بين الركام يقف النازح أحمد ياسين يبحث عن أثر لمأوى كان آخر ما تبقى له عقب غارة جوية استهدفت خياما تأوي عائلات نازحة في مدينة غزة.
3: يعني في كل لحظة هان قصف هان قصف هان اغتيال هان دمار هان، وين اللي وقف اطلاق النار؟ وين وقف اطلاق النار اللي بتحكوا عنه والهدنة اللي بتحكوا عنها وينها؟
2: وسط الغبار والحطام تمتد ايادي الاطفال بين الانقاض بحثا عن ذكرياتهم وتفاصيل صغيرة اختفت تحت الردم. مشاهد تختصر صورة النزوح المتكررة في غزة، عائلات تفقد مأواها وناجون يواصلون البحث عن مساحة آمنة.
4: وقف إطلاق النار مجرد خدعة، مجرد خبر عابر بس على قنوات الأخبار، أما وقف إطلاق نار حقيقي على أرض الواقع ما في أي وقف إطلاق نار. كل يوم في نزوح، كل يوم في تشريد، إحنا في نص الليل نزحنا.
2: واقع إنساني متدهور تتفاقم فيه المخاطر الصحية مع استمرار تضرر الخيام وتراجع القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إدخال مئات الآلاف من وحدات الإيواء والمواد الضرورية لحياة كريمة. ومع ضعف إمكانات الاستجابة تتسع معاناة المخيمات في ظل انتشار الحشرات والقوارض، بينما لا تزال مئات الأصناف اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية ممنوعة من الدخول إلى القطاع وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. المكتب حذر من أن استمرار القيود على إدخال الاحتياجات والمعدات الأساسية يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني ويعرقل جهود الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تعطيل عملية إعادة تأهيل المرافق الحيوية التي يعتمد عليها الأهالي. أزمة تتفاقم فصولها يوما بعد آخر مع اتساع التحديات التي تواجه السكان في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات المياه ومحطات الضخ ووجود أكثر من 200,000 حفرة امتصاصية في مختلف مناطق القطاع، ما يفاقم مخاطر تلوث مصادر المياه وانتشار الأمراض لا سيما في مناطق النزوح.
1: أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين يواصلون إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، الذي لا يزال المعبر التشغيلي الوحيد لإدخال الإمدادات الإنسانية.
5: شركاء الإيواء حذروا من أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم في غزة بات أقل مقارنة بالأشهر السابقة نتيجة النقص الحاد في مواد الإيواء المرتبط بقيود الاستيراد وصعوبة الوصول إلى بعض مناطق القطاع.
1: في خيام لا تقي حر الصيف تتواصل معاناة النازحين في قطاع غزة مع ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتدهور الأوضاع الصحية، ويعيش قرابة 1,700,000 نازح في مراكز نزوح مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، في حين يضطر بعضهم للجوء إلى شاطئ البحر هربا من الحر رغم المخاطر الصحية.
6: شمس حارقة وحرارة مرتفعة، وداخل هذه الخيام بأقمشتها المهترئة عوائل وأسر بمن فيهم من شيوخ كبار وأطفال مرضى.
7: ضيق الخيام يزيد المعاناة وشح المياه يفاقمها. أم علي أبو سلطان تسكن هنا مريضة ترعى أحفادها بينهم مرضى تكابد الحر والنزوح والمرض.
8: والله ما أنا عارفة أطلع العرق ماسكة كرتون وأنا عاملة فتح بطن والتهبت العملية من العرق اللي بينزل مني كله بتصفى في بطني والتهبت عمليتي ومش ملاحقة أروح على المستشفيات أغير على عمليتي وغير الدبان وغير الناموس وغير يعني أنت عارف الفران الصبح أنا لقيت 4 فران تحتية.
7: شاطئ بحر غزة ملاذ الناس الوحيد قبل الحرب تحول إلى مهلكة صحية تغزوه. رغم ذلك إبراهيم أبو عجوة ينزح هنا يقول إنه يعيش ظروفا أسوأ من تلك التي عاشها خلال الحرب. يعول 10 من الأولاد رجاؤه بغد أجمل لهم يصارع حشرة البعوض لحمايتهم منها.
9: مرض الجلد من المجاري بصيبنا بيجن البعوضة علينا بتكبى في المجاري بتجي علينا بصيبنا مرض جلدي. يعني قد ما حطيت براهم نفس الحاجة طول الليل زي الأجرة من حك حك طول الليل حك حك ولا كيف جسمنا كلنا نفس الحاجة. تعال يا أتي ها كل نفس كل يوم نصل يعني هذه قصة المجاري كتلنا كتل.
7: كانت لكل هؤلاء بيوت تحميهم من حر الصيف وشظف العيش لكنهم اليوم بالكاد يعيشون في شبه خيمة. وفقا لأوتشا ينزح أكثر من 1,700,000 مواطن في 1,600 موقع نزوح مثل هذا. يقيم 88% منهم في خيام وذكرت أن الخيام ليست حلاً مستداماً ولا يمكن الاعتماد عليها لمدة طويلة داعية إلى الانتقال إلى حلول إيواء أكثر متانة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: أفرجت سلطات الاحتلال عن 13 أسيراً فلسطينياً من سجونها باتجاه قطاع غزة ووصل الأسرى المحررون إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد دخولهم القطاع عبر معبر كرم أبو سالم حيث نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. إلى تداعيات الزلزال الذي ضرب أجزاء من فنزويلا حيث أعلنت السلطات ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 235 وتم تسجيل أكثر من 4,300 مصاب جراء الزلزال المزدوج الذي يعد الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900 وفق السلطات الفنزويلية. ورصدت وزارة الداخلية في كاراكاس أكثر من 100 عمارة سكنية مهدمة بالكامل في ولاية لاغويرا شمالي البلاد في إحصائية أولية. وأعلن مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية معبأة بالكامل بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا معتبرا أن الوضع يتطلب جهدا جماعيا هائلا لمساعدة كاراكاس. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رصد الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وسيخصص مبلغ 50 مليون دولار منها لمنظمات إنسانية محلية و100 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأوردت الخارجية في بيان أن فريقين للإسعاف والبحث عن مفقودين سيتم نشرهما أيضا على الأرض. وقالت مديرة مستشفى فرانسيسكو بيريز دي ليون في كاراكاس في تصريح للتلفزيون العربي إن القطاع الصحي يمر بحالة طوارئ قصوى للتكفل بالمصابين والجرحى جراء الهزة الأرضية المزدوجة التي ضربت البلاد بشكل غير مسبوق.
10: Bueno, estamos atravesando una contingencia حسناً، نحن نمر الآن بحالة طوارئ قصوى أعلنتها الرئيسة دلسي رودريغيز، وبطبيعة الحال استنفرنا كافة طواقمنا نظراً للتوافد الكبير للجرحى، إذ ضربت المنطقة هزة أرضية مزدوجة بلغت قوة الأولى 7.1 والثانية 7.4، وهو حدث غير مسبوق على كوكب الأرض.
1: ويعد الزلزال الأخير الذي ضرب كاراكاس أحد أبرز الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد خلال القرن 21، لكن فنزويلا لديها تاريخ طويل مع الأنشطة الزلزالية بسبب موقعها الذي يعرضها بشكل مستمر لهزات متفاوتة القوة.
11: فنزويلا تستيقظ على كابوس حقيقي، واحد من أعنف الأحداث الزلزالية في تاريخها الحديث. زلزال مزدوج قوي خلف قتلى ومفقودين وانهيار مبان في العاصمة كاراكاس وعدد من الولايات الشمالية.
12: نود أن نعلن أنه وقع زلزالان متتاليان، الأول بقوة 7.2 درجة والثاني 7.5 درجة، وحتى الآن تم تسجيل 20 هزة ارتدادية. هذا حدث ذو عواقب وخيمة،
11: حقيقة جيولوجية مرعبة. هذا الزلزال أعاد إلى الأذهان التاريخ الطويل للنشاط الزلزالي في فنزويلا، الواقعة على الحدود النشطة بين صفيحتين الكاريبية والأمريكية الجنوبية، وهو ما يجعلها عرضة لهزات أرضية متفاوتة القوة على مدار تاريخها. يعد زلزال كاراكاس عام 1812 من أكثر الكوارث الطبيعية دموية في تاريخ البلاد، بلغت قوته 7.7 وأسفر عن مقتل ما بين 15 إلى 20 ألف شخص، مدمرا أجزاء واسعة من العاصمة ومدن أخرى. كما شهدت فنزويلا خلال العقود الأخيرة عددا من الزلازل القوية، أبرزها زلزال عام 1967 الذي خلف خسائر بشرية ومادية، إضافة إلى سلسلة هزات ضربت ولاية زوليا في السنوات الأخيرة. يقول خبراء الجيولوجيا إن النشاط الزلزالي في البلاد يرتبط بحركة الصدع الممتد على طول الساحل الشمالي. ومع استمرار الهزات الارتدادية عقب الزلزال الأخير، تواصل فرق الطوارئ تقييم حجم الأضرار والبحث عن ناجين تحت الأنقاض في كارثة يرجح أنها من أبرز الكوارث الطبيعية التي شهدتها فنزويلا خلال القرن 21.
1: إلى السودان، حيث تشهد مراكز الإيواء في إقليم النيل الأزرق ضغوطا متزايدة على الخدمات الإنسانية مع استمرار تدفق النازحين من مناطق النزاع، في وقت تستضيف فيه مدينة الدمازين أكثر من 40,000 أسرة نازحة.
13: تجلس هذه الأم أمام ما بقي لديها من غذاء تحاول أن تحضر منه ما يكفي لسد جوعهم. هنا لا يتعلق الأمر بما يرغبون في تناوله، بل بما هو متاح لتجاوز يوم آخر في مواجهة الجوع في ظل خيارات محدودة ومساعدات لا تكفي في كثير من الأحيان لتغطية الاحتياجات المتزايدة.
14: الهاجات بدونا شوية شوية كده، يعني رزق اليوم، يعني أقول رزق اليوم لو كان انتهى خلاص نحن قاعدين زيادة. كان في قروش خب نمشي نشتري في السوق، وكان ما في قاعدين زيادة.
13: منظمة الغذاء العالمي بالتعاون مع منظمة الغذاء الإسلامية تقدم شهريا مساعدات غذائية تستهدف أكثر من 30,000 أسرة نازحة، موزعة على 13 مركز إيواء في إقليم النيل الأزرق.
15: الواقع الفردي بياخد 7 كيلو من العدس من الذرة وواحد كيلو من العدس، وممكن تقول ربع رتل بتاع الزيت وربع كيلو بتاع ملح، ده للفردي لمدة شهر.
13: وفي ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في مراكز الإيواء، تتواصل الجهود الحكومية بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية من أجل إيجاد شراكات لتقديم الدعم للنازحين وتخفيف أوضاعهم الصعبة.
16: قدمنا حزم غذائية كبيرة بالنسبة للنازحين بمعسكرات كرامة 3 و4 و5 و6 و1. هذه المعسكرات قدمت لهم سلال غذائية، أكثر من 18,000 سلة غذائية قدمت لهذه المعسكرات.
13: تحتضن مدينة الدمازين أكثر من 40,000 أسرة نازحة وسط عجز في الاحتياجات الغذائية يقدر بنحو 60%، كما قدمت منظمات دولية مساعدات نقدية بلغت نحو 240 دولارا أمريكيا للأسرة الواحدة كل 3 أشهر، استهدفت 675 أسرة في مرحلة أولى، إلى جانب سلال غذائية شهرية تستهدف أكثر من 40,000 أسرة. ورغم هذه التدخلات لا تزال الفجوة الإنسانية كبيرة في ظل استمرار تدفق النازحين وتزايد الاحتياجات. أصبح تأمين وجبة الطعام هاجسا يوميا لآلاف النازحين هنا، فالنزوح لم يحرمهم من منازلهم ومصادر رزقهم فحسب، بل دفعهم إلى معركة يومية لتأمين لقمة العيش في ظل أوضاع معيشية تتفاقم يوميا ومساعدات لا تواكب حجم الاحتياجات. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
1: أودت موجة الحر في إسبانيا هذا الموسم بحياة عدد من الأشخاص خلال 4 أيام فقط، وسجل نظام رصد حالات الوفاة بجامعة كارلوس الثالث في مدريد زيادة حالات الوفاة ما بين الأحد الماضي حتى الأربعاء، مرجعا ذلك إلى درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة وصلت إلى أكثر من 45 درجة مئوية. أوقفت شركة الطاقة الفرنسية مفاعلين نوويين كإجراء لحماية البيئة بتجنب تصريف المياه الساخنة في الأنهار التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة جراء موجة حر قياسية، ودعا رئيس بلدية باريس السكان إلى توخي الحذر مع استمرار موجة الحر التي تضرب غربي أوروبا وتسببت في عشرات الوفيات. إلى أوكرانيا، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن السلطات الأوكرانية أصدرت تحذيرا من إطلاق صواريخ باليستية روسية باتجاه العاصمة كييف، واندلعت النيران من مستودعات في حي دارنسكي بالعاصمة كييف عقب هجوم روسي، وطلبت السلطات من سكان الحي عدم فتح نوافذهم بسبب انتشار رائحة كيميائية بعد الهجوم الروسي. دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى الشروع في مفاوضات سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا لن تتمكن من تحقيق النصر في هذا الصراع. وشدد ميرتس خلال مشاركته بمؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا على أن أوروبا والتحالف عبر الأطلسي مستعدان لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو، قائلا إن الوقت قد حان لبدء المفاوضات وتجميد خطوط المواجهة ووقف أعمال القتال. وأكد المستشار الألماني أن دعم أوكرانيا يمثل بالنسبة إلى بلاده التزاما ثابتا لا يتزعزع في ظل استمرار الحرب مع روسيا منذ أكثر من 4 سنوات. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة نفط تابعة لما يعرف بأسطول الظل الروسي في أثناء مرورها قرب سواحل صقلية. وقال ماكرون في منشور عبر إنستغرام أن عملية الاعتراض نفذت يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أيام من عملية مماثلة نفذتها بريطانيا، وتعكس إصرار الدول الأوروبية على تشديد الرقابة على أنشطة أسطول الظل الروسي. ونشر ماكرون مقطعا مصورا يظهر عناصر من البحرية الفرنسية وهم يهبطون من مروحيات على متن الناقلة التي تحمل اسم ديليفر. أعلنت المفوضية الأوروبية صرف دفعة أولى تبلغ 3 مليارات يورو من قرض جديد مخصص لأوكرانيا. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فوندرلاين خلال مؤتمر تستضيفه بولندا بشأن إعادة إعمار أوكرانيا، قالت إن هذه الدفعة هي من مبلغ 6 مليارات يورو مخصصة لإنتاج طائرات مسيرة، هذا وتبلغ قيمة القرض 90 مليار يورو، ويهدف إلى مساعدة كييف على سد العجز المالي الحاد وتعزيز قدراتها العسكرية. أكد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا مسعد بولس التزام الولايات المتحدة بدعم جهود توحيد ليبيا بقيادة الليبيين بما يتكامل مع خارطة الطريق التي تقودها المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه. وقال بولس في تغريدة على حسابه على موقع إكس عقب لقائه وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عبد السلام الزوبي إن الجانبين بحثا تعزيز المؤسسات الأمنية والبناء على التقدم المحرز في توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية، مؤكدا أن استمرار التعاون في دمج القطاع الأمني والعسكري سيسهم في تحقيق حكم موحد واستقرار دائم وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ناجحة. أفاد مصدران لوكالة الأنباء رويترز أمس الخميس بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس رسميا بنيتها بيع محركات طائرات مقاتلة لتركيا بقيمة تزيد على 700 مليون دولار. وتعد هذه الخطوة بادرة مهمة لأنقرة قبيل قمة حلف شمال الأطلسي التي تستضيفها تركيا الشهر المقبل. حث المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جياكون الولايات المتحدة على رفع حصارها عن كوبا فورا، كما دعاها إلى التوقف عن انتهاك حق الشعب الكوبي في العيش والتنمية على حد تعبيره.
17: تحث الصين الولايات المتحدة على الكف الفوري عن حصارها لكوبا وأي شكل من أشكال الإكراه والضغط والتوقف عن انتهاك حق الشعب الكوبي في البقاء والتنمية، كما ندعم بقوة كوبا في استكشاف مسار تنموي اشتراكي يتناسب مع ظروفها الوطنية، وندعمها بقوة في حماية سيادتها وأمنها الوطنيين ومعارضة التدخل الأجنبي.
1: والآن إلى أخبار كأس العالم.

خسر المنتخب التونسي أمام نظيره الهولندي 3-2 في آخر مبارياته ضمن منافسات المجموعة السادسة في مونديال 2026، وادعى نسور قرطاج البطولة 3 و0 من النقاط لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم في بطولات كأس العالم، وتصدر المنتخب الهولندي ترتيب المجموعة 7 من انتصارين وتعادل. وفي المجموعة نفسها تعادل المنتخبان الياباني والسويدي 1-1 ليحتل منتخب الساموراي وصافة الترتيب 5، بينما تأهل المنتخب السويدي لدور 32 كأحد أفضل الثوالث برصيد 4. فاز المنتخب الإكوادوري على نظيره الألماني 2-1 في آخر جولة من دور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة. تقدم الألمان مبكرا في النتيجة منذ الدقيقة 3، لكن الإكوادور سرعان ما عادلت النتيجة بعدها 6 وتمكنت من اختطاف هدف الفوز في الشوط الثاني لترفع بذلك رصيدها إلى 4 في المركز الثالث، ما منحها التأهل لدور 32، بينما تصدر المنتخب الألماني المجموعة برصيد 6 رغم الخسارة. وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب ساحل العاج على نظيره من كوراساو 2-2 ليرفع بذلك رصيده إلى 6 ويحتل وصافة ترتيب المجموعة ويتأهل للدور المقبل، بينما ودعت كوراساو البطولة بعد أن تذيلت المجموعة 1 في أول ظهور لها في المونديال.

0: مع استمرار الحديث عن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، يتزايد تسليط الصحف الضوء على فرص إنجاح المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي ودائم وتبعاتها وانعكاساتها السياسية في كل من واشنطن وطهران. تتابعون عرض الصحف، وعلى رأس الساعة يلقاكم الزميل حامد الناظر. إلى اللقاء.
1: في صحيفة نيويورك تايمز، سلط الكاتب أنتون تريانوفسكي الضوء على التغيرات التي طرأت على نهج الرئيس الأمريكي تجاه إيران، وأن فكرة أن النظام الإيراني هو الأسوأ في العالم كانت ركيزة أساسية للسياسة الخارجية الجمهورية. لكن مع دفاع إدارة ترامب عن اتفاق السلام المبدئي، بدأ منظور مختلف يترسخ في أجزاء من اليمين الأمريكي، مفاده أن إيران كدولة براغماتية يمكن للولايات المتحدة بل ويجب عليها أن تتعلم التعايش معها. ويعتقد الكاتب أن المقابلات والتصريحات تظهر أن تحول اليمين عن الموقف الجمهوري المتشدد التقليدي تجاه إيران مدفوع بعوامل تتجاوز رغبة ترامب في النأي بنفسه عن الصراع. كما يعتبر الكاتب أن التحول الجذري في موقف الإدارة الأمريكية يمكن إرجاعه إلى قناعة ترامب بأن الجيل الأمريكي الجديد يرفض الحرب مع إيران ويفضل الحلول الدبلوماسية، حيث يختار الرئيس مصلحته السياسية على التاريخ الأمريكي. ويرى تريانوفسكي أن ترامب وفريقه يتعمدون الظهور إعلاميا مع الأشخاص أصحاب التأثير الأكبر بين الأوساط الإعلامية، ما يؤكد استهدافهم الجمهور الأمريكي الشاب بقناعات تتوافق مع الجيل وليس بما يعكس الإرث السياسي الأمريكي. ونقرأ في مجلة The Atlantic الأمريكية مقال توم نيكولز عن مراحل استسلام الرئيس الأمريكي أمام إيران، وأن التغييرات التي رافقت حرب ترامب على إيران من التهديد بإزالة النظام إلى تقديم تنازلات له تبدو وكأنها سيناريو لمسلسل لا يمكن التنبؤ بتفاصيله بسبب تقلبات الرئيس. ويشير الكاتب إلى أن وعود الرئيس بدأت برغبته بتخليص الشعب الإيراني من ظلم النظام الحالي ومنحهم الحياة التي يستحقونها، لينتهي به المطاف موافقاً على امتلاك إيران الصواريخ ومقدماً تنازلات مالية واقتصادية كبيرة لطهران. ويلفت الكاتب إلى أن صمود النظام الإيراني رغم القصف الأمريكي الإسرائيلي العنيف دفع إدارة ترامب إلى تغيير لهجتها بشكل جذري، حتى بدأ الرئيس وأعضاء إدارته باستعراض مجموعة من التفسيرات لحق إيران بامتلاك القوة والأسلحة. ويرى الكاتب أن التطورات الأخيرة في المفاوضات تؤكد أن ترامب شخص انتهازي لا يفكر إلا في مصلحته الشخصية، حيث اختار التوافق مع النظام الذي هدد بإزالته حتى لا يخسر مستقبله السياسي في انتخابات التجديد النصفي. إلى مجلة فورين أفيرز الأمريكية، وفيها رأى الكاتب جيمس جيفري أن إيران لم تنتصر في الحرب، وأن واشنطن فشلت مع إسرائيل في تحقيق العديد من أهدافهما، إلا أن الصراع الإقليمي وضع الولايات المتحدة وحلفائها في موقف أقوى في الشرق الأوسط، بينما أضعف إيران بعد أن دمرت شبكتها من الجماعات المسلحة بالوكالة إلى حد كبير. ويعتبر الكاتب أن انتصار إيران الوحيد في هذه الجولة من الصراع يتمثل في قدرتها على إغلاق مضيق هرمز وإلحاق أضرار اقتصادية في جميع أنحاء العالم، إلا أن إغلاق المضيق يضر بإيران أيضا، ومن المرجح أن يتضاءل تأثير الإغلاق بمرور الوقت. ويعتقد الكاتب أنه بدلاً من أن تعتبر الحرب فشلاً في السياسة الخارجية، قد تكون بمثابة الحلقة الأخيرة في جهد ناجح لاحتواء التهديدات الإقليمية التي تشكلها طهران وتحقيق وقف إطلاق نار طويل الأمد. ويؤكد جيفري أن الولايات المتحدة تجد نفسها الآن في موقف تفاوضي أفضل مما كانت ستكون عليه لو بقيت ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني، فالعقوبات الاقتصادية والتدمير لجزء كبير من البنية التحتية النووية الإيرانية خلال حرب الأيام الاثني عشر يمنحان الولايات المتحدة نفوذا في المفاوضات الحالية. ختاما مع صحيفة الجارديان البريطانية، وفيها كتب أندرو روث عن توريط ترامب نائبه جيدي فانس في الحرب مع إيران، وأن فانس يقوم بأكبر مغامرة كنائب للرئيس بوصفه الوجه الإعلامي لاتفاق وقف إطلاق نار هش مع إيران، لكنه قد يكون أفضل فرصة له ليستعيد توازنه. ويلفت الكاتب إلى أن فانس المعارض الشرس لحروب الإدارات السابقة التي لا تنتهي يجد نفسه الآن مضطرا للدفاع عن أكبر تدخل عسكري أمريكي في الشرق الأوسط منذ سنوات. ويعتقد الكاتب أن موافقته لنهج ترامب وقراراته بشأن إيران عرضت فرصه الكبيرة كمرشح محتمل للرئاسة في 2028 للخطر، وسط بزوغ نجم ماركو روبيو الذي أثبت أنه مسؤول دبلوماسي من الطراز الرفيع. ويرى روث أن ترامب وضع فانس أمام مهمة تقديم شروط لإيران تشمل تخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة وحوافز أخرى، ما جعله هدفا لأعضاء حزبه المتشددين والمؤيدين لإسرائيل.
2: أهلا بكم مشاهدين، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين: استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، حزب الله يجدد رفض مخرجاتها، ونتنياهو يقول إنه لا ينسحب من الجنوب، ودعم خليجي أمريكي لإجراءات الحكومة اللبنانية. طهران تحذر من عواقب إبحار سفن خارج المسار الذي حددته في مضيق هرمز. واشنطن تتهم إيران باستهداف سفينة قرب ساحل سلطنة عمان، وبيان أمريكي خليجي يرفض أي رسوم أو ضرائب للسيطرة على المضيق. ارتفاع عدد الوفيات جراء زلزال الذي ضرب فنزويلا إلى أكثر من 230، وانتشار لقوات الأمن الحكومية في المناطق المنكوبة لدعم المتضررين.

0: أهلا بكم. والبداية من واشنطن، حيث أفادت الخارجية الأمريكية بأن المحادثات بين إسرائيل ولبنان مستمرة، وسيجتمع الطرفان مجددا اليوم لمواصلة العمل نحو التوصل إلى اتفاق. ويتوقع أن تكون هذه الجولة، وهي الخامسة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، حاسمة على مستوى اختيار المناطق التجريبية التي من المقرر أن ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب.
1: بين الانسحاب المشروط والسيادة المؤجلة، جولة خامسة من المحادثات بين بيروت وتل أبيب تختتم في واشنطن، لكن دون اختراق حاسم. فبينما يتمسك لبنان بانسحاب الاحتلال من المناطق التي يسيطر عليها وتحديد جدول زمني واضح لذلك، تواصل تل أبيب ربط أي انسحاب إضافي بمسألة نزع سلاح حزب الله، بل تؤكد أنها لن تغادر ما تعتبره مناطق أمنية ما دام الحزب يحتفظ بقدراته العسكرية.
2: نأخذ خرشيم الدروم لبنان،
3: نشرف على جنوبي لبنان من قلعة لشقيف، وسنبقى في المناطق التي سيطرنا عليها هناك مهما تطلب ذلك من وقت، ولن ننسحب من لبنان.
1: وفي موازاة ذلك، تصريحات أمريكية تبرز بشأن تفعيل آلية مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في محاولة لتثبيت التهدئة ومنع العودة إلى التصعيد.
4: اليوم هو الثالث من جولة المحادثات التي استمرت 3 أيام بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية. أعتقد أننا قضينا يوما جيدا للغاية بالأمس، ونحن قريبون جدا كما نأمل من التوصل إلى التزام يعكس الاهتمام والنوايا المشتركة بين البلدين.
1: غير أن الخلاف الأبرز يتمحور حول ما يعرف بالمناطق التجريبية، حيث تسعى واشنطن إلى إنشاء مناطق يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها الأمنية الكاملة، فيما يصر لبنان على أن يبدأ أي مسار جديد بانسحاب إسرائيلي فعلي من الأراضي المحتلة. وفي الداخل اللبناني، لا تزال التباينات السياسية حاضرة حول طبيعة التفاهمات المطروحة وحدود القبول بها، إذ تجدد كتلة حزب الله البرلمانية رفض المفاوضات المباشرة، ما يضيف تعقيدات جديدة إلى مشهد تفاوضي بالغ الحساسية.
5: إياكم أن تقدموا له أي تنازل، ولن نسمح لكم بأي شكل من الأشكال أن تمرروا أي تنازل على حساب سيادتنا وعلى حساب مقاومتنا.
1: وبين الضغوط الأمريكية والتشدد الإسرائيلي والانقسام اللبناني، يبقى التحدي القائم حول إمكانية النجاح في تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض، في وقت تبقى الحدود الجنوبية رهينة التوتر وعدم اليقين.
0: جددت دول الخليج والولايات المتحدة في بيان مشترك الالتزام الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ورحب البيان الأمريكي الخليجي بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية بهدف تهيئة الظروف لإبرام اتفاق سلام. كما شدد على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض بشأن لبنان وعدم ربطه بأي نزاعات أخرى. ودعا دول الخليج والولايات المتحدة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان واستعادة احتكار الدولة للقوة. وللمزيد من النقاش، أرحب الآن بالسيد مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي الذي يتحدث إلينا من واشنطن. سيد مسعود، أهلا بك معنا. مددت هذه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ليوم آخر، وهذا ربما مؤشر على اتساع الفجوة في مواقف الطرفين. هل بالإمكان تجسير هذه الهوة خلال هذا اليوم الإضافي؟
6: نعم، أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. شخصيا لا أعتقد أن المهلة مددت، ولكن منذ البداية كان مقررا أن تكون هذه المفاوضات لمدة 3 أيام. بدأت يعني يوم 23 الرابع، لا عن عفوا معك حق، مددت يوم إضافي بعد الأيام 3. الهوة كبيرة، نعم، ليس فقط لأن المطالب اللبنانية والشروط الإسرائيلية بعيدة كثيرا عن بعضها البعض، ولكن أيضا لأن هنالك تصريحات تصدر من نتنياهو بالذات ومن مسؤولين إسرائيليين في الحكومة مثل وزير الحرب كاتس وغيره، يصرون على البقاء في لبنان، على عدم مغادرة لبنان، ويدعون أن ذلك من أجل حماية شمال إسرائيل. وقد تم تسريب خبر لست متأكدا من صحته، ولكنه قد يكون معقولا، وهو أن نتنياهو تمكن من إقناع ترامب بالموافقة الأمريكية على البقاء لفترة أطول الآن في لبنان. يعني هذا أمر خطير جدا ولا يمكن أن يقبل به المفاوض اللبناني.
0: طيب سيد مسعود، يعني الاختبار الحقيقي لمسألة الانسحاب هو المناطق النموذجية التي سيجري تطبيقه، تنسحب منها إسرائيل ويتسلم مسؤولية الأمن فيها الجيش اللبناني. هذه من النقاط الخلافية. الحكومة اللبنانية تصر على أن يكون هذا الانسحاب من داخل الخط الأصفر، وإسرائيل تصر على أن يكون شمال المناطق في شمال نهر الليطاني، وواشنطن تأمل أن يحسم هذا الأمر. هل بإمكان واشنطن فعلا تقديم حل ثالث قابل للتطبيق؟
6: يعني واشنطن تستطيع إذا ضغطت على إسرائيل، تستطيع مثل ما ضغطت بالسابق وأصرت على أن لا تقوم إسرائيل بعمليات عسكرية في بيروت، في مطار بيروت، في بعض المنشآت الحكومية، وخضعت إسرائيل لذلك. الآن ما أعتقده أنا هو أن نتنياهو سيسعى جهده من أجل تعطيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية عبر البوابة اللبنانية، عبر التسلط في مواقف إسرائيل في لبنان، من أجل أن ذلك سينعكس حتما. كون إيران تصر على الانسحاب الإسرائيلي في خلال 60 يوما التي ستجري فيها المفاوضات، وإلا إيران لن توافق على المشاريع التي تريدها الولايات المتحدة، تريد يعني إمرارها في هذه المفاوضات القادمة. ولذلك يعني الأمر ليس بهذه السهولة. أنا أعتقد أن بعد أن ينتهي نهار غد سيتم تحديد فترة جديدة للمفاوضات، ربما بعد 10 أيام أو أسبوعين يعود بعدها الوفد اللبناني ليتفاوض من جديد، سواء من الناحية السياسية أو من الناحية العسكرية. إسرائيل ستمدد يعني ستستعمل الوقت من أجل أن تبقى أكثر وقت ممكن في الجنوب اللبناني.
0: نعم. طيب، يعني من ضمن النقاط الخلافية أيضا طبيعة اللجنة التي ستشرف على المناطق التجريبية. لبنان يتمسك بآلية الميكانيزم، وإسرائيل تتمسك بالإشراف الثنائي المباشر بين إسرائيل ولبنان، وهذا أمر ترفضه لبنان. في تقديرك، يعني هل نستطيع أن نفهم لماذا يصر نتنياهو على مسألة الإشراف الثنائي المباشر ويرفض فكرة الإشراف الدولي؟
6: نعم، هو يفضل أن يكون له الكلمة المباشرة بينه وبين لبنان، وأن لا يكون هنالك أي تدخل من أي فريق آخر. ونذكر جيدا كيف أنه عند عقد الجولة الأولى من المفاوضات، كيف صرح السفير الإسرائيلي في واشنطن هنا حتى قبل الاجتماع أن فرنسا شاءت أن يكون لها دور في هذه المفاوضات، ولكن إسرائيل رفضت ذلك. أي أن إسرائيل تود أن تواجه لبنان وحدها وجها لوجه، وأن لا يكون هنالك دول أخرى من شأنها أن تدعم الموقف اللبناني بطريقة ما. هذا ما تريده إسرائيل، وسنرى إن كانت ستنجح في ذلك، إن كانت الولايات المتحدة ستضغط عليها من أجل أن يكون هنالك يعني لجنة متعددة الأطراف مثل الميكانيزم السابق، يعني الذي ما زال مبدئيا موجودا، ولكن إسرائيل تتجنب مثل هذه الأمور الدولية. نعم
0: نعم، أنت أشرت إلى تأثير جبهة لبنان على المفاوضات مع إيران، وكيف أن نتنياهو يسعى إلى تخريب هذه المفاوضات من خلال البوابة اللبنانية. كونت لجنة ثلاثية في سويسرا لمنع الاحتكاك بين إسرائيل وحزب الله على الجبهة اللبنانية حتى لا تؤثر على المفاوضات مع إيران. ما طبيعة التأثير الانعكاس لدور وأداء هذه اللجنة على المفاوضات الجارية الآن في واشنطن؟
6: يعني إيران قالت بالكلب الفم الملآن بأن على إسرائيل إيقاف عملياتها العسكرية في لبنان، في الجنوب اللبناني وفي بقية المناطق اللبنانية، وإسرائيل ستحاول الاستمرار بهذه العمليات من أجل إحراج إيران. إذا لم تتحرك إيران ولم تقم بأي عملية ضد إسرائيل، فستظهر وكأنها تخلت عن حزب الله. وإذا قامت إيران بعملية ما ضد إسرائيل أو بإيقاف المفاوضات مع أمريكا، تكون عندئذ إسرائيل قد ربحت الرهان وعطلت هذه المفاوضات. بهذه الطريقة أعتقد أن نتنياهو يسعى إلى تعطيل وتعكير هذه المفاوضات. ولكن حتى لو حصلت المفاوضات ووصلت إلى النتيجة التي تريدها الولايات المتحدة وإيران، أعتقد أن إسرائيل ستحاول، نتنياهو سيحاول بعد ذلك، سيستمر في محاولاته من أجل تفكيك أو تعطيل أو خلق أي شيء يعطل هذه الاتفاقية، لأنه كما قلنا مرات عديدة هنالك انتخابات في إسرائيل، وهو يخشى أن يخسر حزبه الانتخابات وهو لن يعود رئيسا للحكومة. فمن المرجح جدا عندئذ أن يدخل السجن بسبب المحاكمات التي يتعرض لها حاليا نتيجة للفساد. والآن عنده نوع من الحصانة من السجن، ولكن إن لم يكن رئيسا للوزارة فمن المرجح جدا أن يدخل السجن، إن لن يعود عنده أي حصانة تحميه من ذلك. ولذلك برأيي أنا ولدي قناعة في هذه المسألة بأنه سيستمر في القيام بكل شيء لإظهار للناخب الإسرائيلي أنه هو الذي يدافع عن إسرائيل ويحمي إسرائيل، وسيزيد حديثه عن إسرائيل الكبرى وكيف أنه يقوم الآن بتحقيق إسرائيل الكبرى وأمور من هذا النوع، ويضخم من خطر إسرائيل على من خطر حزب الله على الإسرائيليين، من أجل أن يظهر وكأنه هو الرجل القوي الذي يقف في وجه هذا الخطر الكبير.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سيد مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي من واشنطن، شكرا جزيلا. ميدانيا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 3 أشخاص في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة ميفدون جنوبي لبنان. وأكد مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي نقطة في المناطق التي يحتلها في جنوب البلاد. وكشف المصدر أنه كان يفترض خروج الجيش الإسرائيلي من منطقة الوزاني عين عرب، لكنه عاد وتقدم واضعا سواتر ترابية في المنطقة. أفادت مصادر محلية بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدة بيت أحون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة الدخان من المكان المستهدف. إلى ذلك، وثقت مشاهد تحليق للطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق بلدات القطاع الأوسط جنوب لبنان، إضافة إلى إطلاقها بالونات حرارية في الأجواء. قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو ردا على سؤال للتلفزيون العربي أن فرنسا ليست على علم حتى الساعة بأي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان عقب تصريحات لمسؤول أمريكي لوكالة رويترز عن انسحاب إسرائيلي.
7: بحسب علمنا لم يحدث انسحاب إسرائيلي من لبنان منذ أيام عدة. يبدو أن وقف إطلاق النار أصبح راسخا ومستقرا، وينبغي أن يتيح الآن التقدم نحو اتفاق دائم لخفض التصعيد في المنطقة، ويجب أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على الأرض وأن يستفيد منه الشعب اللبناني، وهو ما يقع على عاتق جميع الأطراف. فعلى حزب الله أن يواصل وقف هجماته ضد إسرائيل، ومن الواضح أيضا أن على إسرائيل الامتناع عن أي تصعيد عسكري والانسحاب من جنوب لبنان.
0: مدد البرلمان الألماني للمرة الأخيرة مشاركة البحرية الألمانية في المهمة الدولية قبالة السواحل اللبنانية، وصوت النواب بأغلبية كبيرة لصالح مواصلة المشاركة في مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل التي ستنهى بنهاية العام الجاري. وتدعم القوات المسلحة الألمانية هذه المهمة الدولية من خلال المشاركة في مكافحة تهريب الأسلحة إلى حزب الله عبر البحر المتوسط. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجريك إن قوات اليونيفيل تواصل رصد التزام عام بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مشيرا إلى عدم تسجيل أي عمليات إطلاق صواريخ أو غارات جوية منذ الثلاثاء الماضي، وأضاف دوجاريك أن اليونيفيل رصدت انتهاكات إسرائيلية للمجال الجوي اللبناني وتحركات عسكرية برية شملت آليات مدرعة وأعمالا هندسية، إلى جانب وجود زوارق إسرائيلية داخل المياه الإقليمية اللبنانية قرب الناقورة.
4: بعثة اليونيفيل رصدت انتهاكات إسرائيلية للمجال الجوي اللبناني معظمها بطائرات مسيرة، إلى جانب أنشطة برية للجيش الإسرائيلي ضمن منطقة عملياتها شملت أعمالا هندسية وتحركات مدرعة ولوجستية.
0: أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بقذيفة مجهولة جنوب شرقي ميناء في سلطنة عمان. في الأثناء جددت الولايات المتحدة ودول الخليج تأكيدها ضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم.
8: رغم إعلان وقف إطلاق النار لا تزال تداعيتها تلقي بدلالها على مضيق هرمز، ففي أحدث التطورات تعرضت سفينة شحن لهجوم جنوب شرق السواحل العمانية. وأعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شحن أصيبت بقذيفة مجهولة أثناء إبحارها على بعد 7 أميال جنوب شرق أحد موانئ سلطنة عمان، ما ألحق أضرارا بالسفينة من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم أو أي تأثيرات بيئية. وعلى خلفية الهجوم سارعت المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق خطة الإجلاء من مضيق هرمز حتى الحصول على مزيد من التوضيحات. وأشارت المنظمة إلى أن السفينة التي تعرضت للهجوم في خليج عمان لم تعبر بموجب إطار عمل الإجلاء الخاص بها. بالتزامن مع ذلك تسارعت التحركات السياسية والدبلوماسية لتؤكد أولوية حماية حرية الملاحة وتفتح نقاشا بشأن مستقبل إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وفي أحدث موقف أمريكي أكد وزير الخارجية ماركو روبيو عقب الاجتماع الأمريكي الخليجي في البحرين أن واشنطن ترفض فرض أي رسوم أو ضرائب على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى عدم وجود دعم من دول الخليج لأي إجراءات من هذا النوع.
4: من الأمور التي اتضحت جليا أنه لا يوجد أي تأييد على الإطلاق من جانب دول الخليج لأي نوع من الرسوم أو المصاريف أو أي شيء آخر يفرض على استخدام المياه الدولية، وقد أوضح الرئيس أن هذا لن يحدث.
8: وتطابق هذا الموقف مع ما ورد في البيان الأمريكي الخليجي المشترك الذي شدد على أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات وإنهاء الأعمال العدائية، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة، ورافضا أي رسوم أو ضرائب أو محاولات السيطرة على هذا الممر. في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أنه أجرى اتصالا

0: الخليج مما وصفته بعواقب إبحار السفن عبر مضيق هرمز خارج المسار المحدد من قبل طهران. كما أكدت الهيئة أنها لن تضمن المرور الآمن لأي سفينة تعبر المضيق دون التنسيق معها، مشيرة إلى أن مالك السفينة ومشغلها وقائدها يتحملون مسؤولية عواقب الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد مع وزير الخارجية الأمريكي أكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتابع أنه خلال الاجتماع جرى التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الحلول الدبلوماسية. هذا وشهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز ارتفاعا متزايدا، حيث وصل عدد عمليات العبور المؤكدة للسفن إلى 70 سفينة في 24 من يونيو الجاري. وأظهرت بيانات ملاحية ارتفاع نسبة حركة العبور عند المضيق بنحو 105% مع تقدم جهود إزالة الألغام وتزايد استخدام السفن للمسار العماني الجديد. هذا ويذكر أن القضايا العالقة المتعلقة بالتفتيش والعقوبات وإدارة المضيق تهدد بعدم عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي. أفادت المنظمة البحرية الدولية بتعليق خطة إجلاء السفن والبحارة من مضيق هرمز مؤقتا بعد هجوم على سفينة قبالة سواحل عمان. كما أظهرت بيانات المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 57 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين وعلى متنها قرابة 1100 بحار، وذلك ضمن خطة إجلاء أطلقتها الأمم المتحدة هذا الأسبوع، وتستهدف مساعدة نحو 11,000 بحار على مغادرة المضيق.
1: لا تنفك الأزمة في مضيق هرمز حتى يأتي كل طرف بين الحين والآخر بمسار جديد لعبور السفن منه. فبعد إعلان إيران خلال الفترة الماضية عن مسار لعبور السفن، أعلنت سلطنة عمان مساء الأربعاء عن مسار جديد للخروج من مضيق هرمز بنشر هذه الصورة التي نعرضها أمامكم على الشاشة. وفقا لبيانات الخريطة العمانية، فإن المسار الجديد يمر بمحاذاة السواحل العمانية بهذا الشكل بطول معلن يبلغ 62 ميلا بحريا. وإذا ما احتسبنا المسافة ما بين منطقة انتظار السفن إلى أول نقطة في هذا المسار، فإن المسافة الإجمالية تبلغ 80.7 أميال بحرية. لنطلع بشكل أقرب على المسار العماني، نقترب بالخارطة من مضيق هرمز. هنا أمامنا على الخارطة تقع جزيرة طنب، بموازاتها تقع منطقة الانتظار. على أن تتوجه السفن بعدها إلى هذه النقطة المرمز لها بـ WP1، وتبلغ المسافة 18 ميلا بحريا ونصف الميل. وفقا للتعليمات العمانية، فإن هناك سرعات محددة يجب الالتزام بها أثناء الانتقال بين النقطة والأخرى في هذا المسار. فما بين النقطة الأولى وكذلك النقطة الثانية يجب على السفن أن تبحر بسرعة 10 عقد بزمن تقديري يبلغ 6 ساعات وربع ساعة، وما بين النقطة الثانية والنقطة الثالثة تبحر السفن بسرعة 12 عقدة وزمن يبلغ 5 ساعات و10 دقائق، وما بين النقطة الثالثة والنقطة الرابعة تبحر السفن بسرعة 14 عقدة في زمن تقديري يبلغ 4 ساعات و25 دقيقة. على أن تواصل السفن الإبحار بين النقطة الرابعة والنقطة الخامسة بسرعة 16 عقدة خلال 3 ساعات و55 دقيقة، لتكمل بعد ذلك مسيرها نحو النقطة السادسة حيث تخرج بها من حدود مضيق هرمز، مع الإشارة إلى أن الأزمنة التقديرية قد تختلف وفقا لنوع السفينة والظروف البحرية. الحرس الثوري الإيراني بدوره علق على هذا المسار بنشره تحذيرا مفاده أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون آمنة فقط في ظل الترتيب الإيراني، وأن أي مسار غير الترتيب الإيراني في جنوب هرمز، نتحدث عن المسار العماني، حيث يشير الحرس الثوري بأن هذا المسار أمر خطير وغير مقبول. المسار الذي نشرته إيران سابقا يقع إلى الشمال من المسار العماني، حيث يشتمل على مسارين، واحد للدخول إلى الخليج عبر هرمز وآخر للخروج منه. مسار الدخول يتم بالإبحار ما بين هاتين المنطقتين، ما بين جزيرة لارك وجزيرة قشم. أما مسار

0: الخروج فيتم بالإبحار إلى الجنوب من جزيرة لارك. وما بين هذين المسارين اللذان يظهران أمامنا على الشاشة يقع المسار التقليدي الذي كانت تعبر منه السفن في الاتجاهين قبل اندلاع الأزمة وإغلاق مضيق هرمز، في حين يظل حتى الآن هناك ملف مفقود ولم تبدأ أي خطوات عملية فيه، ألا وهو نزع الألغام المنشورة في مضيق هرمز. فرغم إعلان نائب الرئيس الأمريكي بأنه يتم العمل على إنشاء آلية لنزع الألغام من المضيق، تظل ترجمة هذه الوعود والتصريحات على أرض الواقع قيد الانتظار. إلى هنا آخر التطورات.
1: وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي من العاصمة الإيرانية طهران عن ردود الفعل الإيرانية عن أحدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران وأزمة مضيق هرمز.
2: بالتأكيد هذه الخطوة خطرة للغاية، خاصة وأننا ما نزال نتحدث خالد عن المراحل الأولى التمهيدية في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وبين واشنطن. فشل هذه الخطوات التمهيدية إلى جانب الخطوات الأخرى المتعلقة بالملف اللبناني ربما قد يوتر الوضع ولا أحد يعلم، ربما إن جرى سوء تفاهم أو سوء تقدير من كلا الجانبين قد يعود بالطرفين إلى المربع الأول، وهذا ما لا يريده الطرفان في نهاية المطاف. من ناحية أخرى عندما نستمع للبيانات الصادرة من الجانبين الإيراني والعماني وما تلاها من كلام أو اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيرانية ونظيره العماني صباح هذا اليوم، نرى بأن الصورة مختلفة تماما. هناك قراءات أولية في الداخل الإيراني بعيدة عن مسار المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى المسألة من جانب اقتصادي بحت خالد، ودعني أوضح هذه النقطة. منذ سنوات طويلة أغلب السفن تمر من الممرات المائية القريبة أكثر من السواحل العمانية، ولهذا أسباب أمنية تتعلق بطبيعة التعاطي الدولي مع الجانب الإيراني الذي كان يحظى أو تحظى المياه القريبة من السواحل الإيرانية عند مضيق هرمز بأهمية أمنية كبيرة، تتعامل معها إيران بوضع خاص للغاية يتعلق بنظرتها لبعض الدول في المنطقة من ناحية، وخشية أن يكون هناك تهريب للأسلحة من قبل بعض السفن للداخل، وهذه السردية طرحتها إيران خلال الفترة الماضية خلال فترة الحرب بالقول بأن تغاضيها عن مرور بعض السفن إلى داخل مياه الخليج لسنوات طويلة ربما سهل مرور بعض الأسلحة الحديثة والإمكانيات والرادارات تم استخدامها أمريكيا للهجوم على الجانب الإيراني خلال حربين متتاليتين خلال أقل من عام. ما تحاول إيران بحسب هذه القراءة القيام به مجددا وإن كان هناك نوع من المناوشات المضبوطة على ما يبدو مع الجانب العماني، يمكن القول بأن إيران تحاول بناء إعادة بناء سمعتها كبلد قادر على تقديم الخدمات اللوجستية عند السواحل الجنوبية أسوة بكل من الإمارات من ناحية وسنغافورة، ولهاتين الدولتين باع طويل في مسألة تقديم الخدمات بعيدا عن شركات التأمين، بمعنى تقديم حالة تأمين جديدة تخص الدول بعيدا عن شركات التأمين. نعلم أنه كلما زادت خطورة الحركة عند المضيق والممرات المائية المهمة ترتفع أسعار التأمين لهذه السفن، طالما أن إيران تحدد المسارات وتعطي معلومات دقيقة عن أن سير السفن في بعض المناطق قد يؤدي إلى خطر ما أو إلى حوادث ما، هذا يعني أن شركات التأمين ستنجذب أكثر من الناحية الاقتصادية ومن الناحية اللوجستية أكثر للتعامل مع إيران نظرا لدقة معلوماتها، وهذا ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني، وهذا ما دفع ربما هيئة إدارة المضيق التي شكلت حديثا والتي تحمل بعدا اقتصاديا بحسب الكثيرين هنا في إيران للتحرك بعد تحذيرات الحرس الثوري الإيراني لتقديم مثل هذه تقديم مثل هذا البيان. الأيام المقبلة هي ما ستكشف ذلك إن كانت هذه الحوادث ستتكرر مجددا أم لا.
1: مع اقتراب المواجهات الأمريكية الإسرائيلية مع إيران من محطتها السياسية الأخيرة انتقل الجدل من ميدان الحرب إلى منصات التواصل. فبينما فتحت واشنطن مسارا تفاوضيا مع طهران، واجه جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي موجة هجوم واسعة من حسابات مؤيدة لإسرائيل وأخرى مرتبطة باليمين الأمريكي والمعارضة الإيرانية الملكية بعد تصريحاته المنتقدة لموقف الحكومة الإسرائيلية من شروط وقف التصعيد. رصد فريق مسبار في التلفزيون العربي هذه الموجة في التقرير التالي.
3: المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران انتقلت إلى ميدان التفاوض، لكن الجدل الذي يثيره اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران بعد في بواكيره، ولم يمر دون اعتبار إسرائيل إياه تنازلاً سياسياً يتهددها. جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي رد على انتقادات إسرائيل التي طالت الاتفاق ورئيسه ترامب بلهجة لاذعة، نادرا ما تصدر من مسؤول أمريكي ضد إسرائيل. لو كنت في حكومة إسرائيل، قال، ما كنت لأنتقد الحليف القوي الوحيد الذي بقي لي في هذا العالم. تلميح فانس إلى عزلة إسرائيل، بل وتذكيره إياها أن ثلثي أسلحتها إنما هي أسلحة أمريكية يمولها دافع الضرائب الأمريكيون، فتح عليه جبهة حرب افتراضية. حلل فريق مصبار في التلفزيون العربي موجة الهجوم على فانس ورئيسه لفهم كيف تشكل خطاب رقمي استدعى إرث اتفاق أوباما مع إيران لمهاجمة الاتفاق المحتمل باعتباره تنازلاً وللطعن في الإدارة الأمريكية. أظهر منحنى التفاعل تصاعد الهجوم على نائب الرئيس بدءاً من 18 يونيو قبل أن ينال نصيب من النقد الرئيس ترامب نفسه. جاءت موجة الهجوم في شكل ذروات متتالية بما يعكس استمرار السجال ومحاولة بعض الحسابات إعادة تنشيط السردية وبثها مرات عدة. أظهرت العينة العامة أكثر من 1,800,000 منشور مرتبط بفانس، شارك فيها نحو 780,000 حساب، وداخل هذه العينة بلغ حجم المنشورات الهجومية نحو 215,000 منشور صادر عن قرابة 106,000 حساب. لم يكن الهجوم على فانس هامشياً، بل شكل كتلة تفاعل واسعة داخل جدل أكبر طال الرئيس ترامب شخصياً في محاولة للتشكيك في المسار السياسي للإدارة الأمريكية تجاه طهران. يكشف تحليل الحسابات التي هاجمت فانس عن 3 كتل، أولاها حسابات يمينية أمريكية متطرفة أو قريبة من خطاب ماغا، استخدمت العلم الأمريكي ورموزاً دينية كالصليب وشعارات مثل America First، والثانية حسابات مؤيدة لإسرائيل وظفت العلم الإسرائيلي ونجمة داود وشعارات مثل إسرائيل خاي وزاينست. أما الثالثة فحسابات إيرانية معارضة ذات توجه ملكي استخدمت رموزاً كالعلم الملكي وشعارات ووسوماً مثل فري إيران وجويد شاه أي عاش الملك. لغوياً هيمنت الإنجليزية مع حضور محدود للإسبانية داخل بعض الحسابات المؤيدة لإسرائيل. أما جغرافياً فتشير بيانات المواقع المعلنة إلى حضور واسع لحسابات تدرج الولايات المتحدة كموقع أو كهوية ارتباط، بما ينسجم مع طبيعة النقاط المتمحور حول موقف إدارة ترامب من الاتفاق والدائر في بيئة سياسية أمريكية تتقاطع فيها حسابات اليمين المتطرف واللوبي المؤيد لإسرائيل وجزء من المعارضة الإيرانية في الخارج. ورغم أن إيران هي طرف النقاش المركزي، فإنه لم تسجل إلا نسبة محدودة من الحسابات التي تعلن ارتباطاً بهذا البلد، ما يعزز الاعتقاد بأن الموجة موجهة إلى المجال السياسي الأمريكي. تمحور الهجوم حول فانس، فبرزت مفردات مثل جيدي فانس وإسرائيل وإيران وديل، ما يؤشر على أن السجال تجاوز الشخصية وارتبط أساساً بموقف الإدارة الأمريكية من الاتفاق. استخدمت صفات حادة في توصيف فانس مثل worst VP و lies و most hated person رمته بالضعف في مواجهة إيران. حضرت مفردات مثل thug terrorists وحماس لربط الاتفاق بسردية تصور أي تفاوض مع إيران باعتباره تهديداً مباشراً لإسرائيل ولحلفائها. أظهر تحليل الشبكة تداخل حسابات مؤيدة لإسرائيل وحسابات يمينية متطرفة مع حضور حسابات إيرانية معارضة ذات توجه ملكي، تداخل يؤشر على تقاطع مصالح وسرديات أطراف مختلفة تحالفت موضوعياً ووضعت نصب عينيها إسقاط أي اتفاق محتمل مع إيران. برز حساب حناية نفتالي الذي عمل سابقاً مستشاراً لنتنياهو لشؤون التواصل الاجتماعي والذي يملك حضوراً موجهاً للجمهور الإيراني بحساب بالفارسية. كان حساب نفتالي بين حسابات محورية هاجمت فانس، حيث نشر مقاطع قديمة له كدليل على موقف سلبي من إسرائيل. ظهر أيضاً حساب جوز فايت باك ضمن حسابات تدفع بالمقارنة بين اتفاق أوباما ومسار التفاوض الذي يقوده فانس حالياً باعتباره تكراراً لمسار رفضته إسرائيل. بين الحسابات اليمينية برز نيكولاس ليساك، وهو ناشط بريطاني يركز على دعم المعارضة الإيرانية في الخارج. شارك ليساك في الهجوم على فانس بحدة ودعا لعزله. أما ضمن الحسابات الفارسية الملكية فبرز حساب ويليام، وهو حساب إيراني معارض ناطق بالفارسية والإنجليزية، هاجم فانس وشبهه بالمرشد الإيراني. برز أيضا حساب أفاي إيران المؤيد للملكية الملكية الإيرانية، والذي ساهم في إطلاق وسم مسيء لفانس أعادت حسابات ملكية فارسية تضخيمه. تشير هذه الخريطة إلى أن الموجة لم تكن مجرد رفض إسرائيلي للاتفاق، بل تقاطعا بين حسابات مؤيدة لإسرائيل ويمين متطرف ومعارضة إيرانية ملكية اتفقت مؤقتا على تصوير فانس كواجهة مسار يعيد إنتاج تجربة أوباما مع إيران. أظهر تحليل العينة الهجومية مشاركة حسابات تحمل مؤشرات تثير الاشتباه في مصداقيتها. المؤشر الأول محدودية المتابعين، فقد رصدنا قرابة 20,000 حساب لا يتجاوز عدد متابعي الواحد منها 100، وهي نسبة لافتة داخل موجة تفاعل بهذا الحجم، خصوصا مع مشاركتها في الدفع بخطاب هجومي ضد فانس. المؤشر الثاني امتناع حسابات كثيرة عن تقديم معلومات تعريفية واضحة، فاعتمدت إما أسماء غير شخصية أو صورا رمزية أو نبذات عامة، وغابت عنها مؤشرات تساعد على التحقق من الهوية أو الخلفية. أما المؤشر الثالث فحداثة إنشاء الحسابات التي أطلقت ثم شاركت في تضخيم التفاعل حول فانس والاتفاق المحتمل مع إيران. وكما يظهره الرسم البياني التالي، ارتفعت وتيرة إنشاء الحسابات خلال أشهر محدودة وسجلت ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي، ما يعزز فرضية وجود حملة منسقة ضد فانس وضد ترامب.
1: في قطاع غزة، قال مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربية مدينة غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل جريح في حالة خطرة إلى مجمع الشفاء الطبي جراء الاستهداف الإسرائيلي. قالت حركة حماس أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب والحصار، مشيرة إلى تفشي الجوع والفقر وانهيار الخدمات الصحية وتدمير البنية التحتية الأساسية. وأكدت الحركة في بيان أن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع لا يلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، معتبرة أن إدخال كميات محدودة لا يمكن أن يكون بديلا من وقف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل. وحملت حماس إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، داعية الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف الحرب وفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار.
4: تعود مشاهد الدمار في غزة إلى صدارة المشهد من جديد، حيث تختلط أنقاض الخيام ببقايا أوتادها وتكشف آثار القصف فصولا جديدة من مأساة نزوح لا يبدو لها نهاية. بين الركام يقف النازح أحمد ياسين يبحث عن أثر لمأوى كان آخر ما تبقى له عقب غارة جوية استهدفت خياما تأوي عائلات نازحة في مدينة غزة.
5: يعني في كل لحظة هان قصف هان قصف هان اغتيال هان دمار هان، وين وقف إطلاق النار؟ وين وقف إطلاق النار اللي بتحكوا عنه والهدنة اللي بتحكوا عنها وينها؟
4: وسط الغبار والحطام تمتد أيادي الأطفال بين الأنقاض بحثا عن ذكرياتهم وتفاصيل صغيرة اختفت تحت الردم. مشاهد تختصر صورة النزوح المتكررة في غزة، عائلات تفقد مأواها وناجون يواصلون البحث عن مساحة آمنة.
6: وقف إطلاق النار مجرد خدعة، مجرد خبر عابر بس على قنوات الأخبار، أما وقف إطلاق نار حقيقي على أرض الواقع ما في أي وقف إطلاق نار. كل يوم في نزوح، كل يوم في تشريد، إحنا في نص الليل نزحنا.
4: واقع إنساني متدهور تتفاقم فيه المخاطر الصحية مع استمرار تضرر الخيام وتراجع القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إدخال مئات الآلاف من وحدات الإيواء والمواد الضرورية لحياة كريمة. ومع ضعف إمكانيات الاستجابة تتسع معاناة المخيمات في ظل انتشار الحشرات والقوارض، بينما لا تزال مئات الأصناف اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية ممنوعة من الدخول إلى القطاع وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. المكتب حذر من أن استمرار القيود على إدخال الاحتياجات والمعدات الأساسية يهدد حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني ويعرقل جهود الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تعطيل عملية إعادة تأهيل المرافق الحيوية التي يعتمد عليها الأهالي. أزمة تتفاقم فصولها يوما بعد آخر مع اتساع التحديات التي تواجه السكان في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات المياه ومحطات الضخ ووجود أكثر من 200,000 حفرة امتصاصية في مختلف مناطق القطاع، ما يفاقم مخاطر تلوث مصادر المياه وانتشار الأمراض لا سيما في مناطق النزوح.
1: أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين يواصلون إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي لا يزال المعبر التشغيلي الوحيد لإدخال الإمدادات الإنسانية.
7: شركاء الإيواء حذروا من أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم في غزة بات أقل مقارنة بالأشهر السابقة نتيجة النقص الحاد في مواد الإيواء المرتبط بقيود الاستيراد وصعوبة الوصول إلى بعض مناطق القطاع.
1: في خيام لا تقي حر الصيف تتواصل معاناة النازحين في قطاع غزة مع ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتدهور الأوضاع الصحية، ويعيش قرابة 1,700,000 نازح في مراكز نزوح مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، في حين يضطر بعضهم للجوء إلى شاطئ البحر هربا من الحر والمخاطر الصحية.
8: شمس حارقة وحرارة مرتفعة، وداخل هذه الخيام بأقمشتها المهترئة عوائل وأسر بمن فيهم من شيوخ كبار وأطفال مرضى.
9: ضيق الخيام يزيد المعاناة وشح المياه يفاقمها. أم علي أبو سلطان تسكن هنا مريضة ترعى أحفادها بينهم مرضى، تكابد الحر والنزوح والمرض.
10: والله ما أنا عارفة أطلع العرق ماسكة كرتون، وأنا عاملة فتح بطن والتهبت العملية من العرق اللي بينزل مني كله بتصفى في بطني، والتهبت عمليتي ومش ملحقة اروح على المستشفيات اغير على عمليتي، وغير الدبان وغير الناموس وغير يعني انت عارف الفيران. الصبح انا لقيت 4 فيران تحتية.
9: شاطئ بحر غزة ملاذ الناس الوحيد قبل الحرب تحول الى مهلكة صحية تغزوه. رغم ذلك ابراهيم ابو عجوة ينزح هنا، يقول إنه يعيش ظروفاً أسوأ من تلك التي عاشها خلال الحرب. يعول 10 من الأولاد، رجاؤه بغد أجمل لهم، يصارع حشرة البعوض لحمايتهم منها.
11: مرض الجلد من المجاري بصيبنا، بيجي البعوضة علينا بتكبى في المجاري بتجي علينا بصيبنا مرض جلدي. يعني قد ما حطيت براهم نفس الحاجة، قول الليل زي الأجرة بنحك حك، قول الليل حك حكا والله كيف جسمنا كلنا نفس الحاجة. تعال يا أتي. ها كلنا نفس كل يوم نصل يعني هذه قصة المجاري كتلنا كتل.
9: كانت لكل هؤلاء بيوت تحميهم من حر الصيف وشظف العيش، لكنهم اليوم بالكاد يعيشون في شبه خيمة. وفقا لأوتشا ينزح أكثر من 1,700,000 مواطن في 1,600 موقع نزوح مثل هذا، يقيم 88% منهم في خيام. وذكرت أن الخيام ليست حلا مستداما ولا يمكن الاعتماد عليها لمدة طويلة، داعية إلى الانتقال إلى حلول إيواء أكثر متانة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: إلى تداعيات الزلزال الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 235، وتم تسجيل أكثر من 4,300 مصاب جراء زلزال مزدوج هو الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900 وفق السلطات الفنزويلية. ورصدت وزارة الداخلية في كاراكاس أكثر من 100 عمارة سكنية مهدمة بالكامل في ولاية لاغوايرا شمالي البلاد في إحصائية أولية. وأعلن مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية معبأة بالكامل بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، معتبرا أن الوضع يتطلب جهدا جماعيا هائلا لمساعدة كاراكاس. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة رصدت 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وسيخصص مبلغ 50 مليون دولار منها لمنظمات إنسانية محلية والباقي للمكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. كما أوردت الوزارة في بيان أن فريقين للإسعاف والبحث عن مفقودين سيتم نشرهما أيضا على الأرض. وقالت مديرة مستشفى فرانسيسكو بيريز دي ليون في كاراكاس في تصريح للتلفزيون العربي أن القطاع الصحي يمر بحالة طوارئ قصوى للتكفل بالمصابين والجرحى جراء الهزة الأرضية المزدوجة التي ضربت البلاد بشكل غير مسبوق.
12: حسنا، نحن نمر الآن بحالة طوارئ قصوى أعلنتها الرئيسة دلسي رودريغيز، وبطبيعة الحال استنفرنا كافة طواقمنا نظرا للتوافد الكبير للجرحى، إذ ضربت المنطقة هزة أرضية مزدوجة بلغت قوة الأولى 7.1 والثانية 7.4، وهو حدث غير مسبوق على كوكب الأرض.
1: هذا ويعد الزلزال الأخير الذي ضرب كاراكاس أحد أبرز الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد خلال القرن 21، لكن فنزويلا لديها تاريخ طويل مع الأنشطة الزلزالية بسبب موقعها الذي يعرضها بشكل مستمر لهزات متفاوتة القوى.
13: فنزويلا تستيقظ على كابوس حقيقي، واحد من أعنف الأحداث الزلزالية في تاريخها الحديث. زلزال مزدوج قوي خلف قتلى ومفقودين وانهيار مبان في العاصمة كاراكاس وعدد من الولايات الشمالية.
14: نود أن نعلن أنه وقع زلزالان متتاليان، الأول بقوة 7.2 درجة والثاني 7.5 درجة، وحتى الآن تم تسجيل 20 هزة ارتدادية. هذا حدث ذو عواقب وخيمة،
13: حقيقة جيولوجية مرعبة. هذا الزلزال أعاد إلى الأذهان التاريخ الطويل للنشاط الزلزالي في فنزويلا الواقعة على الحدود النشطة بين الصفيحتين الكاريبية والأمريكية الجنوبية، وهو ما يجعلها عرضة لهزات أرضية متفاوتة القوة على مدار تاريخها. يعد زلزال كاراكاس عام 1812 من أكثر الكوارث الطبيعية دموية في تاريخ البلاد، بلغت قوته 7.7 وأسفر عن مقتل ما بين 15 إلى 20 ألف شخص، مدمرا أجزاء واسعة من العاصمة ومدن أخرى. كما شهدت فنزويلا خلال العقود الأخيرة عددا من الزلازل القوية، أبرزها زلزال عام 1967 الذي خلف خسائر بشرية ومادية، إضافة إلى سلسلة هزات ضربت ولاية زوليا في السنوات الأخيرة. يقول خبراء الجيولوجيا إن النشاط الزلزالي في البلاد يرتبط بحركة الصدع الممتد على طول الساحل الشمالي. ومع استمرار الهزات الارتدادية عقب الزلزال الأخير، تواصل فرق الطوارئ تقييم حجم الأضرار والبحث عن ناجين تحت الأنقاض في كارثة يرجح أنها من أبرز الكوارث الطبيعية التي شهدتها فنزويلا خلال القرن 21.
1: إلى السودان، حيث تشهد مراكز الإيواء في ولاية النيل الأزرق ضغوطا متزايدة على الخدمات الإنسانية مع استمرار تدفق النازحين من مناطق النزاع، في وقت تستضيف فيه مدينة الدمازين أكثر من 40,000 أسرة نازحة.
15: تجلس هذه الأم أمام ما بقي لديها من غذاء تحاول أن تحضر منه ما يكفي لسد جوعهم. هنا لا يتعلق الأمر بما يرغبون في تناوله، بل بما هو متاح لتجاوز يوم آخر في مواجهة الجوع في ظل خيارات محدودة ومساعدات لا تكفي في كثير من الأحيان لتغطية الاحتياجات المتزايدة.
16: الهاجات بدونا شوية شوية كده، يعني رزق اليوم، يعني أقول رزق اليوم وقاعد انتهى خلاص، نحن قاعدين سيدا. كان في كروش خب نمشي نشتري في السوق، وكان ما في قاعدين سيدا.
15: منظمة الغذاء العالمي بالتعاون مع منظمة الغذاء الإسلامية تقدم شهريا مساعدات غذائية تستهدف أكثر من 30,000 أسرة نازحة موزعة على 13 مركز إيواء في إقليم النيل الأزرق.
17: الواقع الفردي بياخذ 7 كيلو من العدس من الذرة وواحد كيلو من العدس، وممكن تقول ربع رتل بتاع الزيت وربع كيلو بتاع ملح، ده للفرد لمدة شهر.
15: وفي ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في مراكز الإيواء، تتواصل الجهود الحكومية بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية من أجل إيجاد شراكات لتقديم الدعم للنازحين وتخفيف أوضاعهم الصعبة.
18: قدمنا حزم غذائية كبيرة بالنسبة للنازحين في معسكرات كرامة 3 و4 و5 و6 و1. هذه المعسكرات قدمت لهم سلال غذائية، أكثر من 18,000 سلة غذائية قدمت لهذه المعسكرات.
15: تحتضن مدينة الدمازين أكثر من 40,000 أسرة نازحة وسط عجز في الاحتياجات الغذائية يقدر بنحو 60%، كما قدمت منظمات دولية مساعدات نقدية بلغت نحو 240 دولارا أمريكيا للأسرة الواحدة كل 3 أشهر، استهدفت 675 أسرة في مرحلة أولى، إلى جانب سلال غذائية شهرية تستهدف أكثر من 40,000 أسرة. ورغم هذه التدخلات، لا تزال الفجوة الإنسانية كبيرة في ظل استمرار تدفق النازحين وتزايد الاحتياجات. أصبح تأمين وجبة الطعام هاجسا يوميا لآلاف النازحين هنا، فالنزوح لم يحرمهم من منازلهم ومصادر رزقهم فحسب، بل دفعهم إلى معركة يومية لتأمين لقمة العيش في ظل أوضاع معيشية تتفاقم يوميا ومساعدات لا تواكب حجم الاحتياجات. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
1: إلى أوكرانيا، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن السلطات في كييف أصدرت تحذيرا من إطلاق صواريخ باليستية روسية باتجاه العاصمة، واندلعت النيران من مستودعات في حي دارنيتسكي عقب هجوم روسي. وطلبت السلطات من سكان الحي عدم فتح نوافذهم بسبب انتشار رائحة كيميائية بعد الهجوم. دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى الشروع في مفاوضات سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا لن تتمكن من تحقيق النصر في هذا الصراع. وشدد ميرتس خلال مشاركته بمؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا على أن أوروبا والتحالف عبر الأطلسي مستعدة لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو، قائلا إن الوقت قد حال لبدء المفاوضات وتجميد خطوط المواجهة ووقف أعمال القتال. وأكد المستشار الألماني أن دعم أوكرانيا يمثل بالنسبة إلى بلاده التزاما ثابتا لا يتزعزع في ظل استمرار الحرب مع روسيا منذ أكثر من 4 سنوات. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة نفط تابعة لما يعرف بأسطول الظل الروسي في أثناء مرورها قرب سواحل صقلية. وقال ماكرون في منشور عبر إنستغرام إن عملية الاعتراض نفذت يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أيام من عملية مماثلة نفذتها بريطانيا وتعكس إصرار الدول الأوروبية على تجديد الرقابة على أنشطة أسطول الظل الروسي. ونشر ماكرون مقطعا مصورا يظهر عناصر من البحرية الفرنسية وهم يهبطون من مروحيات على متن الناقلة التي تحمل اسم ديليفر. أما الآن فإلى أخبار كأس العالم 2026.

0: خسر المنتخب التونسي أمام نظيره الهولندي 3-1 في آخر مبارياته ضمن منافسات المجموعة السادسة في مونديال 2026. وبهذه المباراة يودع نسور قرطاج البطولة بثلاث هزائم ورصيد خال من النقاط لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم في بطولات كأس العالم، بينما تصدر المنتخب الهولندي ترتيب المجموعة بسبع نقاط من انتصارين وتعادل. وفي المجموعة نفسها تعادل المنتخبان الياباني والسويدي بهدف لمثله ليحتل منتخب الساموراي صدارة الترتيب بخمس نقاط، بينما تأهل المنتخب السويدي إلى الدور الثاني برصيد أربع نقاط. فاز منتخب الإكوادور على نظيره الألماني بهدفين لهدف ضمن المجموعة الخامسة في آخر جولة من دور المجموعات. تقدم الألمان مبكرا في النتيجة منذ الدقيقة الثالثة، لكن الإكوادور سرعان ما عدلت النتيجة بعدها بست دقائق، وتمكنت من اختطاف هدف الفوز في الشوط الثاني لترفع رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثالث، ما منحها التأهل إلى الدور الثاني، في حين تصدرت ألمانيا المجموعة برصيد ست نقاط رغم الخسارة. وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره من كوراساو بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى ست نقاط وتأهل إلى الدور المقبل في وصافة المجموعة، بينما ودعت كوراساو البطولة بعدما تذيلت الترتيب بنقطة واحدة في أول ظهور لها بالمونديال. مع استمرار الحديث عن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، يتزايد تسليط الصحف الضوء على فرص إنجاح المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي ودائم وتابعاتها وانعكاساتها السياسية في كل من واشنطن وطهران. تتابعون هذا التقرير عن الصحافة الدولية، ثم تستكمل معكم التغطية زميلة ريما شلون على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: في صحيفة نيويورك تايمز سلط الكاتب أنتون تريانوفسكي الضوء على التغيرات التي طرأت على نهج الرئيس الأمريكي تجاه إيران، وأن فكرة أن النظام الإيراني هو الأسوأ في العالم كانت ركيزة أساسية للسياسة الخارجية الجمهورية، لكن مع دفاع إدارة ترامب عن اتفاق السلام المبدئي بدأ منظور مختلف يترسخ في أجزاء من اليمين الأمريكي، مفاده أن إيران كدولة براغماتية يمكن للولايات المتحدة بل ويجب عليها أن تتعلم التعايش معها. ويعتقد الكاتب أن المقابلات والتصريحات تظهر أن تحول اليمين عن الموقف الجمهوري المتشدد التقليدي تجاه إيران مدفوع بعوامل تتجاوز رغبة ترامب في النأي بنفسه عن الصراع. كما يعتبر الكاتب أن التحول الجذري في موقف الإدارة الأمريكية يمكن إرجاعه إلى قناعة ترامب بأن الجيل الأمريكي الجديد يرفض الحرب مع إيران ويفضل الحلول الدبلوماسية، حيث يختار الرئيس مصلحته السياسية على التاريخ الأمريكي. ويرى تريانوفسكي أن ترامب وفريقه يتعمدون الظهور إعلاميا مع الأشخاص أصحاب التأثير الأكبر بين الأوساط الإعلامية، ما يؤكد استهدافهم الجمهور الأمريكي الشاب بقناعات تتوافق مع الجيل وليس بما يعكس الإرث السياسي الأمريكي. ونقرأ في مجلة The Atlantic الأمريكية مقال توم نيكولز عن مراحل استسلام الرئيس الأمريكي أمام إيران، وأن التغييرات التي رافقت حرب ترامب على إيران من التهديد بإزالة النظام إلى تقديم تنازلات له تبدو وكأنها سيناريو لمسلسل لا يمكن التنبؤ بتفاصيله بسبب تقلبات الرئيس. ويشير الكاتب إلى أن وعود الرئيس بدأت برغبته بتخليص الشعب الإيراني من ظلم النظام الحالي ومنحهم الحياة التي يستحقونها، لينتهي به المطاف موافقا على امتلاك إيران الصواريخ ومقدما تنازلات مالية واقتصادية كبيرة لطهران. ويلفت الكاتب إلى أن صمود النظام الإيراني رغم القصف الأمريكي الإسرائيلي العنيف دفع إدارة ترامب إلى تغيير لهجتها بشكل جذري، حتى بدأ الرئيس وأعضاء إدارته باستعراض مجموعة من التفسيرات لحق إيران بامتلاك القوة والأسلحة، ويرى الكاتب أن التطورات الأخيرة في المفاوضات تؤكد أن ترامب شخص انتهازي لا يفكر إلا في مصلحته الشخصية، حيث اختار التوافق مع النظام الذي هدد بإزالته حتى لا يخسر مستقبله السياسي في انتخابات التجديد النصفي. إلى مجلة فورين أفيرز الأمريكية، وفيها رأى الكاتب جيمس جيفري أن إيران لم تنتصر في الحرب، وأن واشنطن فشلت مع إسرائيل في تحقيق العديد من أهدافهما، إلا أن الصراع الإقليمي وضع الولايات المتحدة وحلفائها في موقف أقوى في الشرق الأوسط، بينما أضعف إيران بعد أن دمرت شبكتها من الجماعات المسلحة بالوكالة إلى حد كبير. ويعتبر الكاتب أن انتصار إيران الوحيد في هذه الجولة من الصراع يتمثل في قدرتها على إغلاق مضيق هرمز وإلحاق أضرار اقتصادية في جميع أنحاء العالم، إلا أن إغلاق المضيق يضر بإيران أيضا، ومن المرجح أن يتضاءل تأثير الإغلاق بمرور الوقت. ويعتقد الكاتب أنه بدلاً من أن تعتبر الحرب فشلاً في السياسة الخارجية، قد تكون بمثابة الحلقة الأخيرة في جهد ناجح لاحتواء التهديدات الإقليمية التي تشكلها طهران وتحقيق وقف إطلاق نار طويل الأمد. ويؤكد جيفري أن الولايات المتحدة تجد نفسها الآن في موقف تفاوضي أفضل مما كانت ستكون عليه لو بقيت ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني، فالعقوبات الاقتصادية والتدمير لجزء كبير من البنية التحتية النووية الإيرانية خلال حرب الأيام 12 يمنحان الولايات المتحدة نفوذا في المفاوضات الحالية. ختاماً مع صحيفة الجارديان البريطانية، وفيها كتب أندرو روث عن توريط ترامب نائبه جي دي فانس في الحرب مع إيران، وأن فانس يقوم بأكبر مغامرة كنائب للرئيس بوصفه الوجه الإعلامي لاتفاق وقف إطلاق نار هش مع إيران، لكنه قد يكون أفضل فرصة له ليستعيد توازنه. ويلفت الكاتب إلى أن فانس المعارض الشرس لحروب الإدارات السابقة التي لا تنتهي يجد نفسه الآن مضطراً للدفاع عن أكبر تدخل عسكري أمريكي في الشرق الأوسط منذ سنوات. ويعتقد الكاتب أن موافقته لنهج ترامب وقراراته بشأن إيران عرضت فرصه الكبيرة كمرشح محتمل للرئاسة في 2028 للخطر، وسط بزوغ نجم ماركو روبيو الذي أثبت أنه مسؤول دبلوماسي من الطراز الرفيع. ويرى روث أن ترامب وضع فانس أمام مهمة تقديم شروط لإيران تشمل تخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة وحوافز أخرى، ما جعله هدفا لأعضاء حزبه المتشددين والمؤيدين لإسرائيل.
2: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسان، وهذه أبرز العناوين. تمديد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن ليوم إضافي، حزب الله يجدد رفض مخرجاتها، ونتنياهو يقول إنه لن ينسحب من الجنوب. طهران تحذر من عواقب إبحار السفن خارج المسار الذي حددته في مضيق هرمز. واشنطن تتهم إيران باستهداف سفينة قرب ساحل عمان، والمنظمة البحرية الدولية توقف خطة إجلاء السفن من المضيق. ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى أكثر من 230، وقوات الأمن الحكومية تنتشر في المناطق المنكوبة لدعم المتضررين.

0: والبداية من واشنطن، حيث أفادت الخارجية الأمريكية بأن المحادثات بين إسرائيل ولبنان مستمرة، وسيجتمع الطرفان مجددا هذا اليوم لمواصلة العمل نحو التوصل إلى اتفاق. ويتوقع أن تكون هذه الجولة الخامسة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية حاسمة على مستوى اختيار المناطق التجريبية التي من المقرر أن ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب.
1: بين الانسحاب المشروط والسيادة المؤجلة، جولة خامسة من المحادثات بين بيروت وتل أبيب، لكن دون اختراق حاسم. فبينما يتمسك لبنان بانسحاب الاحتلال من المناطق التي يسيطر عليها وتحديد جدول زمني واضح لذلك، تواصل تل أبيب ربط أي انسحاب إضافي بمسألة نزع سلاح حزب الله، بل تؤكد أنها لن تغادر ما تعتبره مناطق أمنية ما دام الحزب يحتفظ بقدراته العسكرية.
2: نحن خلصين من دروم لبنان،
3: نشرف على جنوبي لبنان من قلعة لشقيف، وسنبقى في المناطق التي سيطرنا عليها هناك مهما تطلب ذلك من وقت، ولن ننسحب من لبنان.
1: وفي موازاة ذلك، تصريحات أمريكية تبرز بشأن تفعيل آلية مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في محاولة لتثبيت التهدئة ومنع العودة إلى التصعيد.
4: اليوم هو الثالث من جولة المحادثات التي استمرت 3 أيام بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية. أعتقد أننا قضينا يوما جيدا للغاية بالأمس، ونحن قريبون جدا كما نأمل من التوصل إلى التزام يعكس الاهتمام والنوايا المشتركة بين البلدين.
1: غير أن الخلاف الأبرز يتمحور حول ما يعرف بالمناطق التجريبية، حيث تسعى واشنطن إلى إنشاء مناطق يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها الأمنية الكاملة، فيما يصر لبنان على أن يبدأ أي مسار جديد بانسحاب إسرائيلي فعلي من الأراضي المحتلة. وفي الداخل اللبناني، لا تزال التباينات السياسية حاضرة حول طبيعة التفاهمات المطروحة وحدود القبول بها، إذ تجدد كتلة حزب الله البرلمانية رفض المفاوضات المباشرة، ما يضيف تعقيدات جديدة إلى مشهد تفاوضي بالغ الحساسية.
5: إياكم أن تقدموا له أي تنازل، ولن نسمح لكم بأي شكل من الأشكال أن تمرروا أي تنازل على حساب سيادتنا وعلى حساب مقاومتنا.
1: وبين الضغوط الأمريكية والتشدد الإسرائيلي والانقسام اللبناني، يبقى التحدي القائم حول إمكانية النجاح في تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض، في وقت تبقى الحدود الجنوبية رهينة التوتر وعدم اليقين.
0: جددت دول الخليج والولايات المتحدة في بيان مشترك الالتزام الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ورحب البيان الأمريكي الخليجي بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية بهدف تهيئة الظروف لإبرام اتفاق سلام. كما شدد على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض بشأن لبنان وعدم ربطه بأي نزاعات أخرى. ودعا دول الخليج والولايات المتحدة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان واستعادة احتكار الدولة للقوة. ميدانيا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 3 أشخاص في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة ميفدون جنوبية لبنان. وأكد مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي نقطة في المناطق التي يحتلها في جنوب البلاد. وكشف المصدر أنه كان يفترض خروج الجيش الإسرائيلي من منطقة الوزان عين عرب، لكنه عاد وتقدم واضعا سواتر ترابية في المنطقة. وتنضم إلينا من بيروت السيدة غادة حلاوي، رئيسة القسم السياسي في جريدة المدن. أهلا بك سيدة غادة. ما دلالات تمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن ودخول روبيو على خط الاتصالات؟
6: يعني أن هناك مسارا شاقا من المفاوضات المباشرة يخوضها لبنان بصعوبة وسط تعنت إسرائيلي ورفض ورفة منح لبنان أي خطوات إن على سبيل المناطق التجريبية التي تصر إسرائيل على اختيار هذه المناطق خارج إطار المناطق المحتلة وتريدها على سبيل امتحان للجيش اللبناني، فضلاً عن مسألة حرية الحركة التي تصر عليها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية وتتمسك فيها، وهو شرط يرفضه لبنان بالمطلق. هناك مسألة ثالثة أيضاً تتعلق بما يسمى إعلان النوايا أو إعلان المبادئ، هناك خلاف عميق حول هذه النقطة على وجه الخصوص. الخلاف يتعلق بالمصطلحات التي تريدها إسرائيل، مصطلحات مباشرة بحيث تربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله من جهة، هي تريد اتفاقا يمهد لاتفاق سلام مستقبلا مع لبنان، تريد توضيح شكل العلاقة بين لبنان وإسرائيل بشكل يقود إلى علاقة بين دولتين لا تجمع بينهما خصومة أو عداوة. بمعنى آخر، إسرائيل تريد أن تتجاوز مسألة احتلالها للأراضي وعدوانها المستمر على لبنان والقفز فوق كل ذلك لفرض واقع أمني سياسي على لبنان لا يتناسب مع واقع لبنان. ما يريده لبنان اليوم هو انسحابا إسرائيليا أو جدولة انسحاب إسرائيلي واضحة من جهة، وقف حرية العمل من جهة ثانية، وقف تثبيت وقف إطلاق النار بحيث نرى أن هناك تجاوزات وانتهاكات إسرائيلية متعمدة لاتفاق وقف إطلاق النار. بالأمس رأينا أنه فيما كانت جولة المفاوضات تجري في واشنطن ودونها تعقيدات كبيرة، رأينا كيف خرج رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يهدد ويتوعد بأنه لن ينسحب من جنوب لبنان، هذه من جهة، وأطلق العنان لقوات احتلاله لحرية العمل تحت حجة الدفاع عن النفس. هناك تعنت إسرائيلي، هناك بالمفهوم السياسي خلاف إسرائيلي أمريكي، أمريكي أمريكي، كلها عوامل تنعكس على الموضوع في جنوب لبنان.
0: نعم، لكن سيدة غادة، في ظل كل هذه المعطيات وربما التباين الأمريكي الإسرائيلي بشأن الترتيبات الأمنية، هذا الاجتماع أو تمديد هذه المفاوضات هل يمكن أن يؤدي أو تكون فرصة للتوصل إلى اتفاق حول الترتيبات الأمنية وبالتالي إعلان نوايا هذا اليوم؟
6: ليس مؤكدا، بدليل المخاض العسير الذي شهدناه بالأمس، حتى وقت متأخر من ليل أمس كانت الأمور لا تزال معقدة، وقد فشلت الوساطة الأمريكية في الوصول إلى نتائج وسط نتيجة التعنت الإسرائيلي. وهنا لابد من الملاحظة أن لبنان يبدو مرنا، يعني هو يقود مسار ولكن لا يريد التنازل، بالمقابل يريد أن يحقق خطوات لصالح لبنان، بمعنى تحقيق انسحاب إسرائيلي مجدول، انسحاب المناطق التجريبية تكون تلك التي اختارتها القوات، اختارها الجيش اللبناني وليس التي تفرضها إسرائيل. إسرائيل لا تبدي مرونة من جهة، لا تريد الانسحاب، وهناك أقول هناك مخاض عسير أمريكي إسرائيلي نشاهده، بحيث أن إسرائيل بدت متحررة من أي قيود، حتى من القيود أو الالتزامات التي تريد تحقيقها الولايات المتحدة على سبيل تحقيق إنجاز وفصل المسار المفاوضات المباشرة في واشنطن عن مسار إسلام أباد. هناك موقف أمريكي يريد الدفع بهذا الاتجاه، ولكن نتنياهو يبدو أنه تفلت من كل هذه القيود ويريد إطلاق العنان لجيشه لمواصلة العدوان حتى خوض الانتخابات الإسرائيلية. يريد نتنياهو خوض الانتخابات من جنوب لبنان، وهناك مسألة معقدة للغاية، بحيث أن الوضع اللبناني أصبح بالغ التعقيد، وهناك محاذير ومخاوف من عودة التوتر مجددا، لأننا حين نتحدث عن إسرائيل بهذا النحو فهي ليست مستعدة لتقديم أي خطوات، لا أقول تنازلات، لأن الأرض محتلة وهي التي تعتدي، ورغم ذلك لا تريد الالتزام بجدولة زمنية للانسحاب، وتريد أن تفرض على المؤسسة العسكرية اللبنانية خطوات وتخضع وكأنها تريد إخضاعها لامتحان، وهذا لا يمكن أن يرضى به لبنان. وحتى موقف لبنان الداعي إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هو يخوض من ناحيته مخاضا عسيرا، وهو أمام امتحان صعب، بحيث نحن اليوم أمام الجلسة السادسة للمفاوضات ولا نرى أي تقدم ولم نرى أي خطوة عملية.
0: هل هذا سيؤدي، هذا التعنت الإسرائيلي يمكن أن يؤدي إلى توحيد الموقف الداخلي اللبناني بكافة أشكاله؟
6: بالمنطق يفترض بالمنطق منطق الأمور يفترض أن يقودنا إلى موقف اللبناني موحد كي لا تستفيد إسرائيل من انقسام الموقف، وهذا ما يحصل اليوم، بحيث أن إسرائيل تلعب على الانقسام اللبناني الحاد حيال مساري المفاوضات بين واشنطن وإسلام أباد، وتنفذ من خلاله لتعميق هذا الشرخ الداخلي، وتريد رمي الكرة كرة اللهب في الداخل اللبناني، بحيث أنها بدأت تحرج المؤسسة العسكرية هي حسب ما تعتقد، ولكن لا أعتقد أن المؤسسة العسكرية وضعها محرج أبداً، هي لديها موقفها ولديها شروطها لتواجدها بالجنوب، ولكن اليوم تريد إسرائيل إخضاع المؤسسة العسكرية، تريد أن يكون عمل الجيش اللبناني تحت سلطتها وتحت وصايتها وتحت رقابتها، وهذا لا أعتقد أن لبنان يمكن أن يلتزم به. التعقيدات كبيرة، الانعكاس على الوضع الداخلي، هذا ما تسعى إليه لبنان. الموقف اللبناني يفترض أن يتوحد، ولكن تسأليني سيدتي هل يمكن أن يتحقق؟ هذا أمل، ولكن أستبعد، لأن الخلاف عميق، لأن الخلاف ليس محلي، مجرد خلاف محلي أقصد، هناك عوامل متداخلة إقليمية ودولية، أكرر وأقول هناك حتى نزاع أمريكي على أرض لبنان، يعني نرى أن المسار الأمريكي مسارا أولا يدفع باتجاه إسلام أباد، ومسارا ثانيا يدفع باتجاه المفاوضات المباشرة، فضلا عن الخلاف الأمريكي الإسرائيلي، فضلا عن التباين الداخلي، موقف يؤيد المفاوضات المباشرة وموقف آخر وهو حزب الله يعتبر أنه في حل عن أي قرارات أو أي نتائج تصدر عن هذا المسار للمفاوضات المباشرة. نحن إذن في خضم تعقيدات كبيرة وواسعة لها انعكاساتها على داخل اللبناني بالطبع. تقولين لي أين الحل؟ الأمور معقدة، ولكن خلف الكواليس هناك حلول تجري بصمت، هناك دول فاعلة تسعى خلف الكواليس أولاً لبلورة النتائج الصادرة عن مفاوضات اتفاق إسلام أباد، وأقصد هنا دولة قطر والتي تعمل على خطي إنجاح النتائج إسلام أباد، الحوار وطرح أفكار مع حزب الله بخصوص مستقبل سلاحه وإمكانية الانسحاب من مناطق جنوب الليطاني أو تسليم منطقة جنوب الليطاني، أما شمال الليطاني فهناك بحث مستقبلي فيها يرجع إلى ما بعد الانسحاب الإسرائيلي، هذا كله في إطار الأفكار. أما الواقع اليوم فهو واقع للأسف واقع مأزوم، إسرائيل تنفذ من الخلاف الداخلي وتلعب على وتر الخلاف الداخلي اللبناني لتؤكد وتتمسك بشروطها، وللأسف رأينا بالأمس أصواتا لبنانية تخرج تنادي أو تستغيث بالإسرائيلي كي لا ينسحب إلا بعد حل معضلة السلاح، فهذا بتقديري هذه يعني أوراق إيجابية تستفيد منها إسرائيل لتلعب على الوطن الإقتصادي.
0: نعم، ذكرت سيدة غادة بوجود تباين أمريكي إسرائيلي بخصوص الانسحاب، ولكن هل هناك مخاوف إذا ما استمرت الأمور على حالها وفي ظل استمرار التعنت الإسرائيلي أن تضغط واشنطن على لبنان بالقبول بانسحاب جزئي، وبالتالي في تغييرات في الترتيبات الأمنية التي يصر عليها لبنان؟
6: يمكن ذلك بدليل المفاوضات الجارية على مدى 5 جولات، ونحن اليوم أمام الجولة السادسة، وهناك ضغوط تمارس على لبنان، ضغوط واسعة وكبيرة، إن من حيث فرض انسحاب إسرائيلي على الطريقة التي تريدها إسرائيل من المناطق التي تريدها إسرائيل، بحيث أن إسرائيل هي التي تحدد المكان الجغرافي التي تريد أن تنسحب منه، وتريد للجيش أن تحدد المسار العملاني للجيش على الأرض. من جهة ثانية هناك ضغوط على لبنان لناحية إعلان النوايا أو الاتفاق المبدئي الذي يفترض أن يعلن عنه اليوم. ما تأمله الولايات المتحدة هو أن يخرج من طاولة واشنطن إعلان مبادئ أو إعلان نوايا، أي أن تكون التسمية، المهم أن تكون هناك ورقة رسمية تنتهي إليها المفاوضات المباشرة لتكون ملزمة للبلدين. هذه الورقة بالتأكيد تفرض على لبنان، بمعنى آخر هناك شروط تحاول الولايات المتحدة كما إسرائيل داعمة لإسرائيل أن تفرضها على لبنان. أولاً متعلقة بالمصطلحات، وهنا لابد ليس ممكناً أن لا نتوقف عند المصطلحات حين نقول كما في المرة الماضية حين نقول أن بين لبنان وإسرائيل عدواً مشتركاً، ونشير فيه إلى حزب الله، فهذه مسألة تثير الخلاف الداخلي. عندما نتحدث عن اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، بينما إسرائيل لا تزال تحتل جزءا من أراضي لبنان، فهذه مسألة معقدة. عندما ننتهي إلى إعلان مبادئ لا يتحدث صراحة عن انسحاب وجدولة انسحاب زمني لإسرائيل من الأراضي المحتلة، فهذه مسألة إشكالية. عندما نقول نحدد في إعلان نوايا مهام الجيش اللبناني الذي يفترض أنه هو صاحب سيادة على أراضيه وله أن يتصرف وفق توجيهات الدولة اللبنانية، فهذه أيضا مشكلة. نحن نتحدث هنا عن مسار تفاوضي تريد الولايات المتحدة وإسرائيل وضع إطار له لا يتناسب وضعية لبنان. هناك محاولة لإخضاع لبنان والاستفادة من الانقسام الداخلي حيال الموقف التفاوضي بإخضاع لبنان وانتزاع منه أوراق لصالح إسرائيل، وهذا مسار تعقيد ومسار انقسام داخلي وخلاف داخلي. شكرا. نحن إذن أمام مقدمة لإعلان نوايا، إذا حصل إعلان النوايا بالشكل الذي تصر عليه الولايات المتحدة وإسرائيل، إعلان نوايا سيكون مقدمة لتفجير الوضع داخليا. نعم، لا أنكر.
0: شكرا جزيلا لك سيدة غادة حلاوي، رئيسة القسم السياسي في جريدة المدن من بيروت، شكرا لك. أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اتفاقها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إطلاق تحالف دولي لدعم لبنان عقب انتهاء مهمة قوات اليونيفيل هذا العام. وأوضحت ميلوني أن روما وباريس تدرسان عقد مؤتمر دولي لدفع هذه المبادرة إلى الأمام. بدوره أكد الرئيس الفرنسي أن الأولوية تتمثل في تعزيز سيادة لبنان ودعم قواته المسلحة بما يضمن عدم استخدام أراضيه منطلقا لصراع إقليمي أوسع.
7: نولي اهتماما بالغا للوضع في لبنان، ويمكن لإيطاليا وفرنسا إحداث فرق ملموس هناك. نحن دولتان عملتا على تحقيق السلام والاستقرار لفترة طويلة. كما تعلمون مهمة اليونيفيل هناك ستنتهي نهاية هذا العام. من الضروري ضمان وجود دولي يتجنب حدوث فراغ أمني بالغ الخطورة، ولهذا السبب قررنا إطلاق ائتلاف لدعم لبنان بعد اليونيفيل مع إمكانية عقد مؤتمر دولي لإطلاق هذه المبادرة.
0: هذا ومدد البرلمان الألماني للمرة الأخيرة مشاركة البحرية الألمانية في بعثة اليونيفيل قبالة السواحل اللبنانية، وصوت النواب بأغلبية كبيرة لصالح مواصلة المشاركة في القوات الأممية المؤقتة في لبنان التي ستنتهي بنهاية العام الجاري. وتدعم القوات المسلحة الألمانية هذه المهمة الدولية من خلال المشاركة في مكافحة تهريب الأسلحة إلى حزب الله.

0: طائرات مسيرة إلى جانب أنشطة برية للجيش الإسرائيلي ضمن منطقة عملياتها، شملت أعمالا هندسية وتحركات مدرعة ولوجستية.
1: أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بقذيفة مجهولة جنوب شرقي ميناء في سلطنة عمان. في الأثناء جددت الولايات المتحدة ودول الخليج تأكيدها ضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم.
2: رغم إعلان وقف إطلاق النار لا تزال تداعيتها تلقي بدلالها على مضيق هرمز، ففي أحدث التطورات تعرضت سفينة شحن لهجوم جنوب شرق السواحل العمانية. وأعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شحن أصيبت بقذيفة مجهولة أثناء إبحارها على بعد 7 أميال جنوب شرق أحد موانئ سلطنة عمان، ما ألحق أضرارا بالسفينة من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم أو أي تأثيرات بيئية. وعلى خلفية الهجوم سارعت المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق خطة الإجلاء من مضيق هرمز حتى الحصول على مزيد من التوضيحات. وأشارت المنظمة إلى أن السفينة التي تعرضت للهجوم في خليج عمان لم تعبر بموجب إطار عمل الإجلاء الخاص بها. بالتزامن مع ذلك تسارعت التحركات السياسية والدبلوماسية لتؤكد أولوية حماية حرية الملاحة وتفتح نقاشا بشأن مستقبل إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وفي أحدث موقف أمريكي أكد وزير الخارجية ماركو روبيو عقب الاجتماع الأمريكي الخليجي في البحرين أن واشنطن ترفض فرض أي رسوم أو ضرائب على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى عدم وجود دعم من دول الخليج لأي إجراءات من هذا النوع.
0: من الأمور التي اتضحت جليا أنه لا يوجد أي تأييد على الإطلاق من جانب دول الخليج لأي نوع من الرسوم أو المصاريف أو أي شيء آخر يفرض على استخدام المياه الدولية، وقد أوضح الرئيس أن هذا لن يحدث.
2: وتطابق هذا الموقف مع ما ورد في البيان الأمريكي الخليجي المشترك الذي شدد على أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات وإنهاء الأعمال العدائية، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة، ورافضا أي رسوم أو ضرائب أو محاولات السيطرة على هذا الممر. في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أنه أجرى اتصالا وصفه بالمثمر مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، مؤكدا اتفاق الجانبين على إطلاق حوار بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز إلى جانب بحث آخر التطورات المتعلقة بالممر البحري، مع التشديد على أهمية التنسيق الإقليمي في هذا الملف. من جانبه أكد وزير الخارجية العماني أن بلاده جددت خلال الاجتماع الخليجي الأمريكي دعمها لمبادرات السلام والتزامها بالحوار وحرية الملاحة، في تأكيد على مواصلة مسقط جهودها الرامية إلى تثبيت التهدئة وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
1: حذرت الهيئة الإيرانية للممرات البحرية في الخليج مما وصفته بعواقب إبحار السفن عبر مضيق هرمز خارج المسار المحدد من قبل طهران. كما أكدت الهيئة أنها لن تضمن المرور الآمن لأي سفينة تعبر المضيق دون التنسيق معها، مشيرة إلى أن مالك السفينة ومشغلها وقائدها يتحملون مسؤولية عواقب الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها. وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أنا بك حازم، هل ما زالت طهران تصر على موقفها بشأن المسارات التي حددتها لعبور السفن عبر مضيق هرمز، وكيف سيصار إلى حل هذه المشكلة التي ربما ستشكل عقدة في المرحلة المقبلة؟
3: يعني بداية إيران تؤكد بأن مضيق هرمز مفتوح، وهذا ما تنص عليه مذكرة التفاهم، مفتوح وبدون رسوم، وهي تسهل عبور ومرور السفن والناقلات، ولكن هذا يجب أن يكون بتنسيق مع الجانب الإيراني. أي سفينة أو ناقلة تريد العبور يجب أن تنسق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني، مع هيئة الممرات المائية في المياه الخليجية.

0: بذلك تضمن العبور الآمن وفق المسارات التي تحددها إيران. هذا من جانب. من جانب آخر، إيران تؤكد بأن مستقبل المضيق رهن بتنسيق إيراني عماني. لجنة مشتركة تم تأسيسها من أجل إطلاق حوار ثنائي منفتح على حوار إقليمي كذلك خاصة خليجي، من أجل الترتيبات الخاصة بإدارة مضيق هرمز في المرحلة اللاحقة بعد مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم تنص على أن المضيق مفتوح بتنسيق إيراني عماني بطبيعة الحال ودون أي رسوم. النقطة الأخرى هي أن إيران تؤكد بأن هذا المضيق يخضع للسيادة الإيرانية والعمانية، وأن كل الإجراءات التي اتخذت في هذا المضيق منذ البداية حتى خلال الحرب وإغلاق المضيق هي إجراءات تتطابق مع القوانين الدولية، لأن من أحد الشروط الأساسية هي أن يكون عبور ومرور السفن والناقلات والبوارج وما شابه أن يكون آمنا للدول الساحلية، لكن هذا لم يكن خلال الفترة الماضية. بطبيعة الحال إيران استراتيجيا ترى بأن هذا المضيق ورقتها الأهم في الضغط على الجانب الآخر وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لن تتخلى عنها بأي شكل من الأشكال. أطلقت هذا الحوار وهذه اللجنة مع سلطنة عمان من أجل ترتيبات تنسجم مع القانون الدولي، وتؤكد بأنها ليست بصدد أخذ رسوم لا الآن ولا في المستقبل، لكن بطبيعة الحال ولكثير من العوامل البيئية والأمنية واللوجستية وغير ذلك هي معنية بتقديم الخدمات للسفن والناقلات عبر هذا المضيق، وبالتالي يجب أن يتم التباحث بشأن التكاليف التي تتكبدها إيران وعليها أخذها من السفن والناقلات التي تعبر في المستقبل. ربما إيران تقول بأن أي عبور يجب أن يكون بالتنسيق معها، وإذا لم يحصل ذلك فهي غير معنية بضمان أمن والسفن والناقلات التي تعبر، وهذا ما حصل يوم أمس. إحدى السفن التي كانت تعبر وربما من الجانب العماني تعرضت لمقذوف مجهول الهوية، وتقول المنظمة البحرية الدولية بأن هذه السفينة أيضا لم تكن تنسق حتى مع المنظمة البحرية الدولية، وبالتالي لا أحد يتحمل المسؤولية الآن في هذه الحالة.
1: نعم حازم، نتوقف عند هذا العاجل الآن. مدير عام وكالة الطاقة الذرية: نأمل أن نستأنف عملنا في إيران قريبا. إذن جروتسي يقول نأمل أن نستأنف عملنا في إيران قريبا، يتحدث الآن في طوكيو، موجود في طوكيو يتحدث عن الملف النووي الإيراني والمخاوف النووية العالمية وطبعا رحلته المقبلة إلى فوكوشيما. حازم، كان هناك موقف إيراني بشأن التفتيش النووي، ونفت إيران أن عملية التفتيش النووي ستكون قريبة، إلا أن جروتسي يتحدث عن أمله في أن يتم استئناف عمل الوكالة الطاقة أو وكالة الطاقة الذرية في إيران قريبا. كيف نفهم الآن الموقف الإيراني من هذه التصريحات التي نفتها سابقا؟
0: التفاصيل مهمة جدا بالنسبة للعلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. زيارة مفتشي الوكالة بالتأكيد لم تنقطع خلال الفترة الماضية، هذا ما تؤكده إيران، لكن التفاصيل تكمن هي أين هي الأماكن وما هي الأماكن التي سيزورها المفتشون. إيران تقول بأن المفتشين خلال الأسابيع والأشهر الماضية زاروا منشأة بوشهر، زاروا مفاعل طهران، وزاروا عدد من المنشآت المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، لكن إيران تمانع أن يصل المفتشون إلى الأماكن والمنشآت التي تم استهدافها في حرب 12 يوما أو بعد ذلك في حرب 40 يوما كذلك، وهذا مرتبط بأمور سيادية بطبيعة الحال. إيران لديها اعتراضات كبيرة على موقف رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقول بأنه لم يدرك تقدم بشكل واضح وصريح الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية. وبطبيعة الحال إيران تؤكد بأنها ملتزمة باتفاقيات الضمانات، باتفاقيات حظر الانتشار النووي، لا تمانع زيارة المفتشين، ولكن أين سيزورون، ما هي الأماكن التي سيزوروها، هذا هو المهم. وبطبيعة الحال منذ حرب الاثني عشر يوما باتت العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبقانون سنه البرلمان الإيراني ألزم فيه الحكومة بأن تمر هذه العلاقة عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وبالتالي أي مفتش يريد أن يزور إيران يجب أن يوافق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يعرف جدول أعماله أين سيزور، ومن ثم يتم ترتيب الزيارة. نقطة أخرى هي أن إيران تقول أيضا، إضافة إلى انتقادها لموقف المدير العام للوكالة بعدم إدانته المنشآت التي استهدفت في حرب الاثني عشر يوما قبل عام تقريبا وبعد ذلك، أيضا تقول بأن زيارة هذه المنشآت محفوفة بالمخاطر، هناك الكثير من الترتيبات يجب أن تتم في هذه المنشآت التي تعرضت لاستهداف بقنابل من مقاتلات بي 2 الأمريكية.
1: شكرا حازم كلاس من طهران. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد مع وزير الخارجية الأمريكي أكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتابع أنه خلال الاجتماع جرى التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الحلول الدبلوماسية. مع اقتراب المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران من محطتها السياسية الأخيرة، انتقل الجدل من ميدان الحرب إلى منصات التواصل. فبينما فتحت واشنطن مسارا تفاوضيا مع طهران، واجه جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي موجة هجوم واسعة من حسابات مؤيدة لإسرائيل وأخرى مرتبطة باليمين الأمريكي والمعارضة الإيرانية الملكية، بعد تصريحاته المنتقدة لموقف الحكومة الإسرائيلية من شروط وقف التصعيد. رصد فريق مسبار في التلفزيون العربي هذه الموجة في التقرير التالي.
2: المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران انتقلت إلى ميدان التفاوض، لكن الجدل الذي يثيره اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران بعد في بواكيره، ولم يمر دون اعتبار إسرائيل إياه تنازلاً سياسياً يتهددها. جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي رد على انتقادات إسرائيل التي طالت الاتفاق ورئيسه ترامب بلهجة لاذعة، نادراً ما تصدر من مسؤول أمريكي ضد إسرائيل. لو كنت في حكومة إسرائيل، قال، ما كنت لأنتقد الحليف القوي الوحيد الذي بقي لي في هذا العالم. تلميح فانس إلى عزلة إسرائيل، بل وتذكيره إياها أن ثلثي أسلحتها إنما هي أسلحة أمريكية يمولها دافع الضرائب الأمريكيون، فتح عليه جبهة حرب افتراضية. حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي موجة الهجوم على فانس ورئيسه لفهم كيف تشكل خطاب رقمي استدعى إرث اتفاق أوباما مع إيران لمهاجمة الاتفاق المحتمل باعتباره تنازلاً وللطعن في الإدارة الأمريكية. أظهر منحنى التفاعل تصاعد الهجوم على نائب الرئيس بدءاً من 18 يونيو قبل أن ينال نصيب من النقد الرئيس ترامب نفسه. جاءت موجة الهجوم في شكل ذروات متتالية، بما يعكس استمرار السجال ومحاولة بعض الحسابات إعادة تنشيط السردية وبثها مرات عدة. أظهرت العينة العامة أكثر من 1,800,000 منشور مرتبط بفانس، شارك فيها نحو 780,000 حساب، وداخل هذه العينة بلغ حجم المنشورات الهجومية نحو 215,000 منشور صادر عن قرابة 106,000 حساب. لم يكن الهجوم على فانس هامشياً، بل شكل كتلة تفاعل واسعة داخل جدل أكبر طال الرئيس ترامب شخصياً في محاولة للتشكيك في المسار السياسي للإدارة الأمريكية تجاه طهران. يكشف تحليل الحسابات التي هاجمت فانس عن 3 كتل، أولاها حسابات يمينية أمريكية متطرفة أو قريبة من خطاب ماغا، استخدمت العلم الأمريكي ورموزاً دينية كالصليب وشعارات مثل أمريكا فيرست، والثانية حسابات مؤيدة لإسرائيل وظفت العلم الإسرائيلي ونجمة داود وشعارات مثل إسرائيل خاي وزايونست. أما الثالثة فحسابات إيرانية معارضة ذات توجه ملكي استخدمت رموزا كالعلم الملكي وشعارات ووسوما مثل فري إيران وجويد شاه أي عاش الملك. لغويا هيمنة الإنجليزية مع حضور محدود للإسبانية داخل بعض الحسابات المؤيدة لإسرائيل. أما جغرافيا فتشير بيانات المواقع المعلنة إلى حضور واسع لحسابات تدرج الولايات المتحدة كموقع أو كهوية ارتباط، بما ينسجم مع طبيعة النقاش المتمحور حول موقف إدارة ترامب من الاتفاق والدائر في بيئة سياسية أمريكية تتقاطع فيها حسابات اليمين المتطرف واللوبي المؤيد لإسرائيل وجزء من المعارضة الإيرانية في الخارج. ورغم أن إيران هي طرف النقاش المركزي، فإنه لم تسجل إلا نسبة محدودة من الحسابات التي تعلن ارتباطاً بهذا البلد، ما يعزز الاعتقاد بأن الموجة موجهة إلى المجال السياسي الأمريكي. تمحور الهجوم حول فانس، فبرزت مفردات مثل جيدي فانس وإسرائيل وإيران وديل، ما يؤشر على أن السجال تجاوز الشخصية وارتبط أساساً بموقف الإدارة الأمريكية من الاتفاق. استخدمت صفات حادة في توصيف فانس مثل worst VP ولايز وموست هيتد بيرسون رمته بالضعف في مواجهة إيران. حضرت مفردات مثل ثاك تيرورست وحماس لربط الاتفاق بسردية تصور أي تفاوض مع إيران باعتباره تهديداً مباشراً لإسرائيل ولحلفائها. أظهر تحليل الشبكة تداخل حسابات مؤيدة لإسرائيل وحسابات يمينية متطرفة مع حضور حسابات إيرانية معارضة ذات توجه ملكي، تداخل يؤشر على تقاطع مصالح وسرديات أطراف مختلفة تحالفت موضوعياً ووضعت نصب عينيها إسقاط أي اتفاق محتمل مع إيران. برز حساب حناية نفتالي الذي عمل سابقاً مستشاراً لنتنياهو لشؤون التواصل الاجتماعي والذي يملك حضوراً موجهاً للجمهور الإيراني بحساب بالفارسية. كان حساب نفتالي بين حسابات محورية هاجمت فانس حيث نشر مقاطع قديمة له كدليل على موقف سلبي من إسرائيل. ظهر أيضاً حساب جوز فايت باك ضمن حسابات تدفع بالمقارنة بين اتفاق أوباما ومسار التفاوض الذي يقوده فانس حالياً باعتباره تكراراً لمسار رفضته إسرائيل. بين الحسابات اليمينية برز نيكولاس ليساك وهو ناشط بريطاني يركز على دعم المعارضة الإيرانية في الخارج. شارك ليساك في الهجوم على فانس بحدة ودعا لعزله. أما ضمن الحسابات الفارسية الملكية فبرز حساب ويليام وهو حساب إيراني معارض ناطق بالفارسية والإنجليزية هاجم فانس وشبهه بالمرشد الإيراني. برز أيضا حساب أفاي إيران المؤيد للملكية الإيرانية والذي ساهم في إطلاق وسم مسيء لفانس أعادت حسابات ملكية فارسية تضخيمه. تشير هذه الخريطة إلى أن الموجة لم تكن مجرد رفض إسرائيلي للاتفاق، بل تقاطعا بين حسابات مؤيدة لإسرائيل ويمين متطرف ومعارضة إيرانية ملكية اتفقت مؤقتا على تصوير فانس كواجهة مسار يعيد إنتاج تجربة أوباما مع إيران. أظهر تحليل العينة الهجومية مشاركة حسابات تحمل مؤشرات تثير الاشتباه في مصداقيتها. المؤشر الأول محدودية المتابعين، فقد رصدنا قرابة 20,000 حساب لا يتجاوز عدد متابعي الواحد منها 100، وهي نسبة لافتة داخل موجة تفاعل بهذا الحجم، خصوصا مع مشاركتها في الدفع بخطاب هجومي ضد فانس. المؤشر الثاني امتناع حسابات كثيرة عن تقديم معلومات تعريفية واضحة، فاعتمدت إما أسماء غير شخصية أو صورا رمزية أو نبذات عامة، وغابت عنها مؤشرات تساعد على التحقق من الهوية أو الخلفية. أما المؤشر الثالث فحداثة إنشاء الحسابات التي أطلقت ثم شاركت في تضخيم التفاعل حول فانس والاتفاق المحتمل مع إيران. وكما يظهره الرسم البياني التالي ارتفعت وتيرة إنشاء الحسابات خلال أشهر محدودة وسجلت ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي، ما يعزز فرضية وجود حملة منسقة ضد فانس وضد ترامب.
1: إلى قطاع غزة، قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربية مدينة غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل جريح في حالة خطرة إلى مجمع الشفاء الطبي جراء الاستهداف الإسرائيلي. قالت حركة حماس إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب والحصار، مشيرة إلى تفشي الجوع والفقر وانهيار الخدمات الصحية وتدمير البنية التحتية الأساسية. وأكدت الحركة في بيان أن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع لا يلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، معتبرة أن إدخال كميات محدودة لا يمكن أن يكون بديلا من وقف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل. وحملت حماس إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، داعية الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف الحرب وفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الأعمار.
3: تعود مشاهد الدمار في غزة إلى صدارة المشهد من جديد، حيث تختلط أنقاض الخيام ببقايا أوتادها وتكشف آثار القصف فصولا جديدة من مأساة نزوح لا يبدو لها نهاية. بين الركام يقف النازح أحمد ياسين يبحث عن أثر لمأوى كان آخر ما تبقى له عقب غارة جوية استهدفت خياما تأوي عائلة نازحة في مدينة غزة.
4: يعني في كل لحظة هان قصف هان قصف هان اغتيال هان دمار هان، وين وقف إطلاق النار؟ وين وقف إطلاق النار اللي بتحكوا عنه والهدنة اللي بتحكوا عنها وينها؟
3: وسط الغبار والحطام تمتد أيادي الأطفال بين الأنقاض بحثا عن ذكرياتهم وتفاصيل صغيرة اختفت تحت الردم. مشاهد تختصر صورة النزوح المتكررة في غزة، عائلات تفقد مأواها وناجون يواصلون البحث عن مساحة آمنة.
5: وقف إطلاق النار مجرد خدعة، مجرد خبر عابر بس على قنوات الأخبار، أما وقف إطلاق نار حقيقي على أرض الواقع ما في أي وقف إطلاق نار. كل يوم في نزوح، كل يوم في تشريد، احنا في نص الليل نزحنا.
3: واقع انساني متدهور تتفاقم فيه المخاطر الصحيه مع استمرار تضرر الخيام وتراجع القدره على توفير الاحتياجات الاساسيه في وقت تتزايد فيه الحاجه الى ادخال مئات الالاف من وحدات الايواء والمواد الضروريه لحياه كريمه. ومع ضعف إمكانيات الاستجابة تتسع معاناة المخيمات في ظل انتشار الحشرات والقوارض، بينما لا تزال مئات الأصناف اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية ممنوعة من الدخول إلى القطاع وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. المكتب حذر من أن استمرار القيود على إدخال الاحتياجات والمعدات الأساسية يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني ويعرقل جهود الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تعطيل عملية إعادة تأهيل المرافق الحيوية التي يعتمد عليها الأهالي. أزمة تتفاقم فصولها يوما بعد آخر مع اتساع التحديات التي تواجه السكان في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات المياه ومحطات الضخ ووجود أكثر من 200,000 حفرة امتصاصية في مختلف مناطق القطاع، ما يفاقم مخاطر تلوث مصادر المياه وانتشار الأمراض لا سيما في مناطق النزوح.
1: أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين يواصلون إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي لا يزال المعبر التشغيلي الوحيد لإدخال الإمدادات الإنسانية.
6: شركاء الإيواء حذروا من أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم في غزة بات أقل مقارنة بالأشهر السابقة نتيجة النقص الحاد في مواد الإيواء المرتبط بقيود الاستيراد وصعوبة الوصول إلى بعض مناطق القطاع.
1: وإلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع عدد الضحايا إلى 235 قتيلاً وأكثر من 4,300 مصابة. ورصدت وزارة الداخلية في إحصائية أولية أكثر من 100 عمارة سكنية مهدمة بالكامل في ولاية لاغويرا شمالي البلاد. كما أعلن مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية معبأة بالكامل بعد أقوى زلزال تشهده البلاد منذ عام 1900 وفق السلطات الفنزويلية، معتبرا أن الوضع يتطلب جهدا جماعيا هائلا لمساعدة كاراكاس. هذا وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة رصدت 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، وسيخصص مبلغ 50 مليون دولار منها لمنظمات إنسانية محلية والباقي للمكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. كما أوردت الوزارة في بيان أن فريقين للإسعاف والبحث عن مفقودين سيتم نشرهما أيضا على الأرض. وقالت مديرة مستشفى فرانسيسكو بيريز دي ليون في كاراكاس للتلفزيون العربي إن القطاع الصحي يمر بحالة طوارئ قصوى للتكفل بالمصابين بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد بشكل غير مسبوق.
7: حسنا، نحن نمر الآن بحالة طوارئ قصوى أعلنتها الرئيسة دلسي رودريغيز، وبطبيعة الحال استنفرنا كافة طواقمنا نظرا للتوافد الكبير للجرحى، إذ ضربت المنطقة هزة أرضية مزدوجة بلغت قوة الأولى 7.1 والثانية 7.4، وهو حدث غير مسبوق على كوكب الأرض.
1: إلى السودان، حيث تشهد مراكز الإيواء في إقليم النيل الأزرق ضغوطا متزايدة على الخدمات الإنسانية مع استمرار تدفق النازحين من مناطق النزاع، في وقت تستضيف فيه مدينة الدمازين أكثر من 40,000 أسرة نازحة.
8: تجلس هذه الأم أمام ما بقي لديها من غذاء تحاول أن تحضر منه ما يكفي لسد جوعهم. هنا لا يتعلق الأمر بما يرغبون في تناوله، بل بما هو متاح لتجاوز يوم آخر في مواجهة الجوع في ظل خيارات محدودة ومساعدات لا تكفي في كثير من الأحيان لتغطية الاحتياجات المتزايدة.
9: الحاجات بدونا شوية شوية كده، يعني رزق اليوم، يعني أقول رزق اليوم وقاعد انتهى خلاص. نحن قاعدين زي ده، كان في كروش خب نمشي نشتري في السوق، وكان ما في قايدين زيادة.
8: منظمة الغذاء العالمي بالتعاون مع منظمة الغذاء الإسلامية تقدم شهريا مساعدات غذائية تستهدف أكثر من 30,000 أسرة نازحة موزعة على 13 مركز إيواء في إقليم النيل الأزرق.
10: الواقع الفردي بيأخذ 7 كيلو من العدس من الذرة وواحد كيلو من العدس، وممكن تقول ربع رتل بتاع الزيت وربع كيلو بتاع ملح، ده للفرد لمدة شهر.
8: وفي ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في مراكز الإيواء، تتواصل الجهود الحكومية بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية من أجل إيجاد شراكات لتقديم الدعم للنازحين وتخفيف أوضاعهم الصعبة.
11: قدمنا حزم غذائية كبيرة بالنسبة للنازحين بمعسكرات كرامة 3 و4 و5 و6 و1. هذه المعسكرات قدمت لهم سلال غذائية، أكثر من 18,000 سلة غذائية قدمت لهذه المعسكرات.
8: تحتضن مدينة الدمازين أكثر من 40,000 أسرة نازحة وسط عجز في الاحتياجات الغذائية يقدر بنحو 60%، كما قدمت منظمات دولية مساعدات نقدية بلغت نحو 240 دولارا أمريكيا للأسرة الواحدة كل 3 أشهر، استهدفت 675 أسرة في مرحلة أولى، إلى جانب سلال غذائية شهرية تستهدف أكثر من 40,000 أسرة. ورغم هذه التدخلات لا تزال الفجوة الإنسانية كبيرة في ظل استمرار تدفق النازحين وتزايد الاحتياجات.
12: أصبح تأمين وجبة الطعام هاجسا يوميا لألاف النازحين هنا، فالنزوح لم يحرمهم من منازلهم ومصادر رزقهم فحسب، بل دفعهم إلى معركة يومية لتأمين لقمة العيش في ظل أوضاع معيشية تتفاقم يوميا ومساعدات لا تواكب حجم الاحتياجات. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
1: إلى أوكرانيا، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن السلطات في كييف أصدرت تحذيرا من إطلاق صواريخ باليستية روسية باتجاه العاصمة، واندلعت نيران من مستودعات في حي دارنتسكي عقب هجوم روسي، وطلبت السلطات من سكان الحي عدم فتح نوافذهم بسبب انتشار رائحة كيميائية بعد الهجوم. هذا وشنت القوات الأوكرانية هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على منشأة صناعية في مدينة نوفومو سكوفيتسك بمقاطعة تولا غربية روسيا، وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق في الموقع، بينما تم إسقاط 73 مسيرة أوكرانية وفق ما أعلنته سلطات المقاطعة التي تبعد عن العاصمة موسكو بنحو 200 كيلومتر. دعا المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إلى الشروع في مفاوضات سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا لن تتمكن من تحقيق النصر في هذا الصراع. وشدد ميرتس خلال مشاركته بمؤتمر إعادة أعمار أوكرانيا على أن أوروبا والتحالف عبر الأطلسي مستعدان لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو، قائلا إن الوقت قد حان لبدء المفاوضات وتجميد خطوط المواجهة ووقف أعمال القتال. وأكد المستشار الألماني أن دعم أوكرانيا يمثل بالنسبة إلى بلاده التزاما ثابتا لا يتزعزع في ظل استمرار الحرب مع روسيا منذ أكثر من 4 سنوات. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة نفط تابعة لما يعرف بأسطول الظل الروسي في أثناء مرورها قرب سواحل صقلية. وقال ماكرون في منشور عبر إنستغرام إن عملية الاعتراض نفذت يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أيام من عملية مماثلة نفذتها بريطانيا، وتعكس إصرار الدول الأوروبية على تشديد الرقابة على أنشطة أسطول الظل الروسي. ونشر ماكرون مقطعا مصورا يظهر عناصر من البحرية الفرنسية وهم يهبطون من مروحيات على متن الناقلة التي تحمل اسم ديليفر. قالت وزيرة البيئة القبرصية إن بلادها تشعر بالقلق من احتمال عدم دعوتها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر عقده في نوفمبر المقبل على خلفية النزاع مع الدولة المضيفة تركيا. وأضافت بعد اجتماع مع نظرائها الأوروبيين في لوكسمبورغ أن المعلومات تفيد بأن أنقرة تعتزم دعوة 26 فقط من دول الاتحاد الأوروبي إلى مؤتمر COP31 واستثناء قبرص من الدعوة وفق قولها. من جهته أكد المفوض الأوروبي لشؤون المناخ أن دول الاتحاد أبدت تضامنها الكامل مع نيكوسيا خلال اجتماع الخميس في لوكسمبورغ. والآن إلى أخبار كأس العالم.

0: حقق المنتخب التركي فوزا قاتلا على حساب مضيفه المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف لاثنين في ختام مباريات المجموعة الرابعة في الدور الأول من كأس العالم 2026. ويأتي فوز تركيا شرفيا بعد حلولها رابعة في المجموعة بعد خسارتين، بينما تأهلت الولايات المتحدة إلى الدور الثاني بعد انتصارين. وضمن المجموعة نفسها انتهت مباراة أستراليا والباراغواي بتعادل سلبي، ليتأهل المنتخب الأسترالي مع نظيره الأمريكي إلى الدور الثاني من كأس العالم. ورغم حلول الباراغواي ثالثة في المجموعة، فإنها تمكنت من حجز مقعد في الدور الثاني ضمن أفضل الثوالث. وخسر المنتخب التونسي أمام نظيره الهولندي بثلاثة أهداف لواحد في آخر مبارياته ضمن منافسات المجموعة السادسة في مونديال 2026. بهذه المباراة يودع نسور قرطاج البطولة بثلاث هزائم ورصيد خال من النقاط لأول مرة في تاريخ مشاركتهم في بطولات كأس العالم، بينما تصدر المنتخب الهولندي ترتيب المجموعة بسبع نقاط من انتصارين وتعادل. وفي المجموعة نفسها تعادل المنتخبان الياباني والسويدي بهدف لمثله، ليحتل منتخب الساموراي صدارة الترتيب بخمس نقاط، بينما تأهل المنتخب السويدي إلى الدور الثاني برصيد أربع نقاط. فاز منتخب الإكوادور على نظيره الألماني بهدفين لهدف ضمن المجموعة الخامسة في آخر جولة من دور المجموعات. وتقدم الألمان مبكرا في النتيجة بعد الدقيقة الثالثة، لكن الإكوادور سرعان ما عادلت النتيجة بعدها بست دقائق، وتمكنت من اختطاف هدف الفوز في الشوط الثاني لترفع رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثالث، ما منحها التأهل إلى الدور الثاني، في حين تصدرت ألمانيا المجموعة برصيد ست نقاط رغم الخسارة. مع استمرار الحديث عن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، يتزايد تسليط الصحف الضوء على فرص إنجاح المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي ودائم وتبعاتها وانعكاساتها السياسية في كل من واشنطن وطهران. تتابعون التقرير، ويلقاكم حامد الناظر على رأس الساعة.
1: في صحيفة نيويورك تايمز سلط الكاتب أنتون تريانوفسكي الضوء على التغيرات التي طرأت على نهج الرئيس الأمريكي تجاه إيران، وأن فكرة أن النظام الإيراني هو الأسوأ في العالم كانت ركيزة أساسية للسياسة الخارجية الجمهورية، لكن مع دفاع إدارة ترامب عن اتفاق السلام المبدئي بدأ منظور مختلف يترسخ في أجزاء من اليمين الأمريكي، مفاده أن إيران كدولة براغماتية يمكن للولايات المتحدة بل ويجب عليها أن تتعلم التعايش معها. ويعتقد الكاتب أن المقابلات والتصريحات تظهر أن تحول اليمين عن الموقف الجمهوري المتشدد التقليدي تجاه إيران مدفوع بعوامل تتجاوز رغبة ترامب في النأي بنفسه عن الصراع. كما يعتبر الكاتب أن التحول الجذري في موقف الإدارة الأمريكية يمكن إرجاعه إلى قناعة ترامب بأن الجيل الأمريكي الجديد يرفض الحرب مع إيران ويفضل الحلول الدبلوماسية، حيث يختار الرئيس مصلحته السياسية على التاريخ الأمريكي. ويرى تريانوفسكي أن ترامب وفريقه يتعمدون الظهور إعلاميا مع الأشخاص أصحاب التأثير الأكبر بين الأوساط الإعلامية، ما يؤكد استهدافهم الجمهور الأمريكي الشاب بقناعات تتوافق مع الجيل وليس بما يعكس الإرث السياسي الأمريكي. ونقرأ في مجلة The Atlantic الأمريكية مقال توم نيكولز عن مراحل استسلام الرئيس الأمريكي أمام إيران، وأن التغييرات التي رافقت حرب ترامب على إيران من التهديد بإزالة النظام إلى تقديم تنازلات له تبدو وكأنها سيناريو لمسلسل لا يمكن التنبؤ بتفاصيله بسبب تقلبات الرئيس. ويشير الكاتب إلى أن وعود الرئيس بدأت برغبته بتخليص الشعب الإيراني من ظلم النظام الحالي ومنحهم الحياة التي يستحقونها، لينتهي به المطاف موافقا على امتلاك إيران الصواريخ ومقدما تنازلات مالية واقتصادية كبيرة لطهران. ويلفت الكاتب إلى أن صمود النظام الإيراني رغم القصف الأمريكي الإسرائيلي العنيف دفع إدارة ترامب إلى تغيير لهجتها بشكل جذري، حتى بدأ الرئيس وأعضاء إدارته باستعراض مجموعة من التفسيرات لحق إيران بامتلاك القوة والأسلحة. ويرى الكاتب أن التطورات الأخيرة في المفاوضات تؤكد أن ترامب شخص انتهازي لا يفكر إلا في مصلحته الشخصية، حيث اختار التوافق مع النظام الذي هدد بإزالته حتى لا يخسر مستقبله السياسي في انتخابات التجديد النصفي. إلى مجلة فورين أفيرز الأمريكية، وفيها رأى الكاتب جيمس جيفري أن إيران لم تنتصر في الحرب، وأن واشنطن فشلت مع إسرائيل في تحقيق العديد من أهدافهما، إلا أن الصراع الإقليمي وضع الولايات المتحدة وحلفائها في موقف أقوى في الشرق الأوسط، بينما أضعف إيران بعد أن دمرت شبكتها من الجماعات المسلحة بالوكالة إلى حد كبير. ويعتبر الكاتب أن انتصار إيران الوحيد في هذه الجولة من الصراع يتمثل في قدرتها على إغلاق مضيق هرمز وإلحاق أضرار اقتصادية في جميع أنحاء العالم، إلا أن إغلاق المضيق يضر بإيران أيضا، ومن المرجح أن يتضاءل تأثير الإغلاق بمرور الوقت. ويعتقد الكاتب أنه بدلاً من أن تعتبر الحرب فشلاً في السياسة الخارجية، قد تكون بمثابة الحلقة الأخيرة في جهد ناجح لاحتواء التهديدات الإقليمية التي تشكلها طهران وتحقيق وقف إطلاق نار طويل الأمد. ويؤكد جيفري أن الولايات المتحدة تجد نفسها الآن في موقف تفاوضي أفضل مما كانت ستكون عليه لو بقيت ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني، فالعقوبات الاقتصادية والتدمير لجزء كبير من البنية التحتية النووية الإيرانية خلال حرب الأيام الاثني عشر يمنحان الولايات المتحدة نفوذا في المفاوضات الحالية. ختاما مع صحيفة الجارديان البريطانية، وفيها كتب أندرو روث عن توريط ترامب نائبه جي دي فانس في الحرب مع إيران، وأن فانس يقوم بأكبر مغامرة كنائب للرئيس بوصفه الوجه الإعلامي لاتفاق وقف إطلاق نار هش مع إيران، لكنه قد يكون أفضل فرصة له ليستعيد توازنه. ويلفت الكاتب إلى أن فانس المعارض الشرس لحروب الإدارات السابقة التي لا تنتهي يجد نفسه الآن مضطرا للدفاع عن أكبر تدخل عسكري أمريكي في الشرق الأوسط منذ سنوات. ويعتقد الكاتب أن موافقته لنهج ترامب وقراراته بشأن إيران عرضت فرصه الكبيرة كمرشح محتمل للرئاسة في 2028 للخطر، وسط بزوغ نجم ماركو روبيو الذي أثبت أنه مسؤول دبلوماسي من الطراز الرفيع. ويرى روث أن ترامب وضع فانس أمام مهمة تقديم شروط لإيران تشمل تخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة وحوافز أخرى، ما جعله هدفاً لأعضاء حزبه المتشددين والمؤيدين لإسرائيل.

أهلا بكم مشاهدين، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. تمديد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن ليوم إضافي، حزب الله يجدد رفض مخرجاتها ونتنياهو يقول إنه لينسحب من الجنوب. طهران تحذر من عواقب إبحار السفن خارج المسار الذي حددته في مضيق هرمز. واشنطن تتهم إيران باستهداف سفينة قرب ساحل عمان، والمنظمة البحرية الدولية توقف خطة إجلاء السفن من المضيق. ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى أكثر من 230، وقوة الأمن الحكومية تنتشر في المناطق المنكوبة لدعم المتضررين.

0: نبدأ من واشنطن، حيث أفادت الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان مستمرة، وسيجتمع الطرفان مجددا هذا اليوم لمواصلة العمل نحو التوصل إلى اتفاق. ويتوقع أن تكون هذه الجولة الخامسة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية حاسمة على مستوى اختيار المناطق التجريبية التي من المقرر أن ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. جددت دول الخليج والولايات المتحدة في بيان مشترك الالتزام الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ورحب البيان الأمريكي الخليجي بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية بهدف تهيئة الظروف لإبرام اتفاق سلام. كما شدد على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض بشأن لبنان وعدم ربطه بأي نزاعات أخرى. ودعا دول الخليج والولايات المتحدة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان واستعادة احتكار الدولة للقوة. ميدانيا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مركبة في بلدة ميفدون جنوبي البلاد. وأكد مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي نقطة في المناطق التي يحتلها في الجنوب. وكشف المصدر أنه كان يفترض خروج الجيش الإسرائيلي من منطقة الوزان عين عرب، لكنه عاد وتقدم واضعا سواتر ترابية في المنطقة. وللمزيد رحب الآن من مدينة صور في جنوب لبنان بمراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. رامز، صباح الخير، كيف يبدو المشهد الميداني في جنوب لبنان هذا الصباح، وكيف ينعكس على المواقف السياسية وعلى المفاوضات الجارية في واشنطن؟
1: لا شك أن ما يحصل في الجنوب اللبناني يشكل اختبارا لهذه المفاوضات وتحديا لتثبيت وقف إطلاق النار مع هذه الخروقات الإسرائيلية. وأبدأ من أحداثها صبيحة هذا اليوم، منذ قرابة نصف ساعة كان هناك غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوق حامد. تتركز الخروقات الإسرائيلية تحديدا في تلك النقاط في مدينة أو ومحيط مدينة النبطية. بالأمس كان هناك استهداف لسيارة بحسب وزارة الصحة اللبنانية أدت إلى وقوع شهيدين في بلدة زوتر الشرقية. وقبلها كان هناك قبل يوم أول من أمس كان هناك استهداف أيضا لسيارة في كفر رمان ما أدى إلى وقوع شهيدين. وقبلها كذلك بيوم كان هناك إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي على عدد من المواطنين تحديدا أيضا في كفر تبنيت ما أدى إلى وقوع كذلك الأمر شهداء. هذه الخروقات الإسرائيلية، حزب الله أصدر بيانا متأخرا ليل أمس كرر فيه عبارة أنه يراقب وقف ويرصد وقف إطلاق النار وأنه ملتزم به حتى الآن. واضح أن حزب الله يطلق من خلال هذه البيانات تحذيرات، علما أن كان كل قياديه وأمينه العام كرروا أنهم لن يقبلوا بالعودة إلى ما قبل الثاني من أذار مارس الماضي لجهة حرية الحركة الإسرائيلية. وأكد حزب الله أكثر من مرة أنه سيتصدى لهذه الخروقات داخل الأراضي اللبنانية ولن يقبل بتقدم أو تحرك للقوات الإسرائيلية داخل هذه المناطق الجنوبية. هذا بالنسبة إلى الوضع الميداني التي لم تكتمل معالم المشهد بعد، ومعطيات كثيرة تتحكم به، منها ما يحصل في المفاوضات في واشنطن بعدما نجحت المفاوضات ومسار المفاوضات في سويسرا بتثبيت نوعا ما وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وإجبار إسرائيل على الالتزام به ما عدا هذه الخروقات التي تحصل يوميا. في واشنطن جرى تمديد هذه المفاوضات ليوم إضافي ستنطلق اليوم أيضا في العاصمة الأمريكية واشنطن في ساعات ما بعد الظهر بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. هذه المفاوضات التي كانت تعثرت بسبب إصرار إسرائيلي بالنسبة وخلاف بالنسبة إلى المناطق التجريبية مع الوفد اللبناني كان من المتوقع بحسب كان اعلانات امريكيه ان يصل الوفد اللبناني والوفد الاسرائيلي الى اعلان نوايا في ختام هذه المحادثات، وبالتالي هناك ترقب لما يمكن ان تفضي اليه في هذا اليوم الذي جرى تمديده من اجل الوصول الى اتفاق في المسار الاجرائي والامني. الوفد اللبناني يتمسك بشكل اساسي بضروره الانسحاب الاسرائيلي من كامل الاراضي اللبنانيه وعوده النازحين واعاده الاعمار عادة الأسرى. أما البحث الإجرائي الذي تركز بشكل أساسي في المناطق التجريبية، أي المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويدخل إليها الجيش اللبناني، كانت عقدة أساسية بهذا البحث. الجيش الإسرائيلي اقترح أن تشمل هذه المناطق النموذجية أو التجريبية أن تدخل مناطق شمال الليطاني، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من احتلالها، كمنطقة علي الطاهر مثلا في مدينة النبطية يدخل إليها الجيش اللبناني ويخلي هذه المنشآت التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي لحزب الله ويتأكد من خلوها من الأسلحة. وفد الجيش والوفد اللبناني رفض هذا الأمر وأكد أن على المناطق التجريبية أن تشمل أو أن تبدأ من مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي جنوب الليطاني، إضافة إلى عقدة أخرى هي آلية التنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وهذا الأمر أيضا ما رفضه الوفد بجهة التنسيق المباشر. وبالتالي هناك ترقب لما ستفضي إليه هذه المفاوضات اليوم من العاصمة الأمريكية واشنطن وكيف ستنعكس على ساحة الجنوب.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي من مدينة صور في جنوب لبنان. وللمزيد من النقاش أرحب الآن بالسيد نايف زيداني مراسل العربي الجديد في الداخل الفلسطيني والذي يتحدث إلينا من مدينة حيفا. سيد نايف صباح الخير وأهلا بك معنا. يعني في ظل استمرار هذه الخروقات الإسرائيلية وتحفز حزب الله وأيضا تباعد المواقف في المفاوضات في واشنطن، يعني إلى أي أفق تسير هذه المفاوضات التي مددت ليوم آخر هذا اليوم؟
2: نعم، يعني واضح أنه يعني لا يعني موقف إسرائيلي واضح أو تعليق إسرائيلي واضح على الأقل على تمديد عمليا المفاوضات لهذا اليوم، ولكن يعني ما يحدث يمكن أن نستشفه من تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير أمنه إسرائيل كاتس، اللذان يعني يصران على التصريح ليلة نهار بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي باق في جنوب لبنان. ولكن يعني النقطة هنا طبعا الأمر كله مربوط بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فأنا أعتقد يعني متى في الوقت الذي سيقرر فيه ترامب بشكل نهائي أنه لا يريد وجودا إسرائيليا أو على الأقل يريد انسحاب إسرائيلي إلى مناطق معينة، فإنه سيتمكن من فرض هذا الأمر على نتنياهو.
0: طيب هل تعتقد أن هذا الأمر ممكن؟
2: يعني يمنح مساحة. نعم،
0: هل تعتقد أن هذا الأمر ممكن أن ترامب يستطيع أن يفرض هذا الأمر على نتنياهو؟ مسألة جنوب لبنان هي مسألة أمنية وكذلك سياسية متعلقة بالانتخابات في إسرائيل.
2: نعم، هذا صحيح، وهنا يعني الأمور كلها مترابطة، يعني الساحة الداخلية الإسرائيلية إن صح التعبير مع طبعا الوضع الخارجي والإقليمي. ترامب إن كان معنيا فنعم فهو قادر، ويعني أثبت ذلك في مرات أيضا سابقة، وإن كان لابد أن يراعي في هذه المرحلة أن يعني نتنياهو أيضا مقبل على انتخابات قد تكون في أكتوبر المقبل. ولكن حتى بحسب يعني التقارير الإسرائيلية صباح اليوم، بعضها أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي بالفعل مقيد على مستوى تحركاته وعملياته العسكرية في لبنان، وأيضا هناك حديث عن ربما انسحاب جزء من القوات أو سحب جزء من قوات الاحتلال، سواء تلك الموجودة في لبنان أو حتى الموجودة في قطاع غزة، ويعني تقليص هذا العدد. الآن عندما يعني إن دققنا بتصريحات نتنياهو أو كاتس، يعني هما يشددان على البقاء في الأراضي اللبنانية، ولكن يعني لا يشيران أو لا يؤكدان بطريقة أو بأخرى بأنهما بأن إسرائيل لن تنسحب على الأقل إلى مناطق معينة أو إلى مناطق يعني في إطار الخط الأصفر أو ما بعده. وبالتالي يعني طالما بقيت التصريحات هي تصريحات عامة فنحن لا نعرف على أي مسافة يمكن أن تبقى إسرائيل في لبنان. يعني المؤكد بأن إسرائيل لن تتنازل، يعني لن تتنازل طبعا يعني قاب قوسين، لن يعني تسمح، ونتنياهو نفسه لن يسمح بالانسحاب إلى مساحات كبيرة، ولكن الانسحاب على الأقل إلى مناطق يعني معينة هذا أمر وارد جدا. وطبعا كان هناك حديث بأنه انسحاب إلى حتى مناطق جنوب نهر الليطاني، وهذا يؤكد أيضا أن هناك ضغوط أمريكية كبيرة. لكن المعضلة الإسرائيلية بأن إسرائيل ليست لديها استراتيجية واضحة، والعديد من المعلقين الإسرائيليين يعني سواء اليوم أو في الأيام الأخيرة باتوا يتحدثون عن هذا الأمر بشكل واضح بأن إسرائيل ليس لديها استراتيجية، وإنما قد يصنف كإنجازات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يترجم إلى عملية سياسية. وأن طبعا نتنياهو ربما يكون أصلا معني بتمديد يعني كل هذا الوضع حتى موعد الانتخابات المقبلة. ولكن يعني هناك بالفعل أرى بدأت ربما تسمع هنا وهناك ليس بما يكفي، ولكن حتى يعني استطلاعات رأيت تؤكد أن إسرائيل أو على الأقل ترى بأن إسرائيل خسرت الحرب أمام إيران، وطبعا بالتالي هذا له تأثير أيضا في الساحة اللبنانية أو في الجبهة اللبنانية.
0: أرجو أن تبقى معي سيد نايف بينما يعني نتحدث. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن منذ لحظات غارتين استهدفتا بلدة النبطية الفوقة، كما نتابع في هذه الصور الجيش الإسرائيلي شن منذ لحظات غارتين استهدفتا بلدة النبطية الفوقة، وكما نشاهد من موقع هذه الغارة تصاعد الدخان إلى جوار مبنى كبير في هذه المدينة نتيجة لهاتين الغارتين على مدينة النبطية الفوقة. وبالتالي سيد نايف زيداني، يعني الخروقات الإسرائيلية مستمرة، ما تزال إسرائيل مصرة على القيام بهذه الغارات، هل يفهم ذلك في سياق هامش ممنوح من الولايات المتحدة الأمريكية لحرية الحركة والنيران الإسرائيلية في جنوب لبنان، أم محاولة من نتنياهو لاختبار الأوضاع طالما أن حزب الله حتى الآن لا يرد وبقي ملتزما بوقف إطلاق النار؟
2: نعم، هي الخروقات يعني أصلح أساسا يعني أصبحت طبعا نهج مستمر منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأول، وبالتالي هي لم تتوقف يعني حتى.
0: ولكن الوضع الآن مختلف.
2: نعم الوضع الآن مختلف، ولكن يعني لابد أن إسرائيل لديها مساحة معينة طبعا من قبل الإدارة الأمريكية، ربما أحيانا بحجة إزالة التهديدات كما يحبون أن يسموها في دولة الاحتلال، أو بأن هناك خطر على قوات معينة، وبالتالي قد تتذرع إسرائيل بالعادة بمثل هذه الأمور لتبرير هجماتها على لبنان. فبالتأكيد هذا على يعني على الأرجح يعني هو يقع في إطار المساحة الأمريكية الممنوحة لإسرائيل. يعني أيضا فمن يتوقع أن يستجيب يعني نتنياهو كليا لترامب ويخضع كليا له وينفذ كل ما يريد، يعني هذا أمر أعتقد أنه يعني بعيد المنال ومن الصعب أن يتحقق على أرض الواقع. ويعني أيضا في هذا الإطار تأتي هذه التصريحات التي أشرنا إليها سابقا ليلة نهار، كما أن يعني نتنياهو باحتياجاته الانتخابية و ربما بشخصيته ومحاولاته طبعا إزاحة الأنظار وتوجيهها عن إخفاق 7 أكتوبر، يعني لن يتنازل بسهولة، يعني سيحاول دائما البحث عن ذرائع سواء لوجود قوات الاحتلال في لبنان أو يعني لتسويق سرديته التي يحاول يعني جاهدا في هذه الفترة خاصة في ظل الانتقادات الموجهة له. ولكن يعني هناك أمر آخر لابد من أخذه بعين الاعتبار، أنه رغم الخسائر اليومية يعني حتى بالأرواح عدا عن طبعا الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، نرى أنه لازال هناك نوع من اللامبالاة في الشارع الإسرائيلي، وبالتالي ليس هنالك ضغط داخلي جدي على نتنياهو ليعيد على الأقل يعني التفكير وإعادة حساباته في بعض الأمور.
0: شكرا جزيلا السيد نايف زيداني مراسل العربي الجديد في الداخل الفلسطيني، كنت معنا من حيفا، شكرا جزيلا. أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اتفاقها مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على إطلاق تحالف دولي لدعم لبنان عقب انتهاء مهمة قوات اليونيفيل هذا العام. وأوضحت ميلوني أن روما وباريس تدرسان عقد مؤتمر دولي لدفع هذه المبادرة إلى الأمام. بدوره أكد الرئيس الفرنسي أن الأولوية تتمثل في تعزيز سيادة لبنان ودعم قواته المسلحة بما يضمن عدم استخدام أراضيه منطلقا لصراع إقليمي أوسع.
3: نولي اهتماما بالغا للوضع في لبنان، ويمكن لإيطاليا وفرنسا إحداث فرق ملموس هناك. نحن دولتان عملتا على تحقيق السلام والاستقرار لفترة طويلة. كما تعلمون مهمة اليونيفيل هناك ستنتهي نهاية هذا العام. من الضروري ضمان وجود دولي يتجنب حدوث فراغ أمني بالغ الخطورة، ولهذا السبب قررنا إطلاق ائتلاف لدعم لبنان بعد اليونيفيل مع إمكانية عقد مؤتمر دولي لإطلاق هذه المبادرة.
0: أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بقذيفة مجهولة جنوب شرقي ميناء في سلطنة عمان. في الأثناء جددت الولايات المتحدة ودول الخليج تأكيدها ضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم.
4: رغم إعلان وقف إطلاق النار لا تزال تداعيتها تلقي بدلالها على مضيق هرمز. ففي أحدث التطورات تعرضت سفينة شحن لهجوم جنوب شرق السواحل العمانية، وأعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شحن أصيبت بقذيفة مجهولة أثناء إبحارها على بعد 7 أميال جنوب شرق أحد موانئ سلطنة عمان، ما ألحق أضرارا بالسفينة من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم أو أي تأثيرات بيئية. وعلى خلفية الهجوم سارعت المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق خطة الإجلاء من مضيق هرمز حتى الحصول على مزيد من التوضيحات. وأشارت المنظمة إلى أن السفينة التي تعرضت للهجوم في خليج عمان لم تعبر بموجب إطار عمل الإجلاء الخاص بها. بالتزامن مع ذلك تسارعت التحركات السياسية والدبلوماسية لتؤكد أولوية حماية حرية الملاحة وتفتح نقاشا بشأن مستقبل إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وفي أحدث موقف أمريكي أكد وزير الخارجية ماركو روبيو عقب الاجتماع الأمريكي الخليجي في البحرين أن واشنطن ترفض فرض أي رسوم أو ضرائب على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى عدم وجود دعم من دول الخليج لأي إجراءات من هذا النوع.
5: من الأمور التي اتضحت جليا أنه لا يوجد أي تأييد على الإطلاق من جانب دول الخليج لأي نوع من الرسوم أو المصاريف أو أي شيء آخر يفرض على استخدام المياه الدولية، وقد أوضح الرئيس أن هذا لن يحدث.
4: وتطابق هذا الموقف مع ما ورد في البيان الأمريكي الخليجي المشترك

0: إلى جانب بحث آخر التطورات المتعلقة بالممر البحري، مع التشديد على أهمية التنسيق الإقليمي في هذا الملف. من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني أن بلاده جددت خلال الاجتماع الخليجي الأمريكي دعمها لمبادرات السلام والتزامها بالحوار وحرية الملاحة، في تأكيد على مواصلة مسقط جهودها الرامية إلى تثبيت التهدئة وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
1: حذرت الهيئة الإيرانية للممرات البحرية في الخليج مما وصفته بعواقب إبحار السفن عبر مضيق هرمز خارج المسار المحدد من قبل طهران. كما أكدت الهيئة أنها لن تضمن المرور الآمن لأي سفينة تعبر المضيق دون التنسيق معها، مشيرة إلى أن مالك السفينة ومشغلها وقائدها يتحملون مسؤولية عواقب الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها أو غير مصرح بها من قبل الهيئة الإيرانية للممرات البحرية في الخليج. وكذلك حذرت من إبحار السفن عبر مضيق هرمز خارج المسار المحدد من قبل طهران. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد مع وزير الخارجية الأمريكي أكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتابع أنه خلال الاجتماع جرى التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الحلول الدبلوماسية. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه يأمل استئناف العمل في إيران قريبا بموجب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأشار غروسي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إلى اعتقاده بأن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025.
2: لدينا مذكرة تفاهم تنص على إشراف وكالتنا على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية. نأمل استئناف عملنا قريبا. بالنسبة للمواد النووية الإيرانية، نعتقد أنها لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الدولية عام 2025. تخفيض اليورانيوم عالي التخصيب هو أحد الحلول المطروحة لمعضلة النووي.
1: وللمزيد من المعلومات والتفاصيل أرحب من طوكيو بمراسل التلفزيون العربي هشام الرجباني. هشام أهلا بك، ضعنا أكثر في تصريحات غروسي في طوكيو.
3: حامد، قبل قليل أنهى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي زيارته إلى اليابان. هذه الزيارة تأتي في إطار زيارة دورية يقوم بها غروسي إلى اليابان لتفقد مجريات العمل في محطة فوكوشيما دايتشي، ولكن باعتبار أن الموضوع الإيراني أو النووي الإيراني موضوع ساخن، كانت وسائل الإعلام تركز على سؤاله بشأن هذه الأمور. تحدث غروسي عن أن الاتفاق الذي وكان يصر دائما على أن يكرر كلمة إنهم اتفقوا بمعنى الولايات المتحدة وإيران، أما الدور الذي تلعبه وكالة الطاقة الذرية فهو عبارة عن تفتيش وقد ستعود إلى إيران في التوقيت المناسب. تحدث عن المخزون، مخزون اليورانيوم الإيراني، قال إنه آخر مرة كان التفقد في عام 2025 وضعنا الشمع بهذه، بحسب كلماته وضعنا الشمع على هذه المواد، ولكن الآن لا نعلم مصير هذا الشمع، هل فك قيد هذا الشمع عن المواد أم لا. الأمر يبقى مرهون بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران للتحقق من ما هو على أرض الواقع. بالنسبة لموضوع فوكوشيما، سألته شخصيا عن ما إذا كانت هناك تقدم محرز ولماذا هناك قلق من الجانب الصيني وبعض الدول الأخرى عن بهذا الموضوع تصريف المياه المعالجة والمخففة في محطة فوكوشيما دايتشي. ذكر أن الوكالة تتعامل بشفافية تامة مع هذا الموضوع، حتى أنه كان إلى جانب مبعوث صيني وسلمه شخصيا عينات من المياه من قبالة محطة فوكوشيما. أيضا سألته عن ماذا يأمل إذا كان باعتباره رشح نفسه لتولي منصب الأمين العام للمتحدة، ما هي التعديلات والتصليحات التي تريد إدخالها على الأمم المتحدة. ذكر باختصار أن الأمم المتحدة ليست

0: بالمنظمة الفاعلة على النحو المطلوب، وأنه باعتباره متواجد في الميادين سواء في أوكرانيا سواء في فوكوشيما سواء في إيران، يريد أن يمضي قدما إلى إجراء إصلاحات على الأمم المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل هشام.
0: هذا حامل باختصار التلفزيون ما جاء
1: العربي من العاصمة اليابانية طوكيو. شكرا جزيلا. مع اقتراب المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران من محطاتها السياسية الأخيرة، انتقل الجدل من ميدان الحرب إلى منصات التواصل. فبينما فتحت واشنطن مسارا تفاوضيا مع طهران، واجه جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي موجة هجوم واسعة من حسابات مؤيدة لإسرائيل وأخرى مرتبطة باليمين الأمريكي والمعارضة الإيرانية الملكية، بعد تصريحاته المنتقدة لموقف الحكومة الإسرائيلية من شروط وقف التصعيد. رصد فريق مسبار في التلفزيون العربي هذه الموجة في التقرير التالي.
2: المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران انتقلت إلى ميدان التفاوض، لكن الجدل الذي يثيره اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران بعد في بواكيره، ولم يمر دون اعتبار إسرائيل إياه تنازلا سياسيا يتهددها. جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي رد على انتقادات إسرائيل التي طالت الاتفاق ورئيسه ترامب بلهجة لاذعة، نادرا ما تصدر من مسؤول أمريكي ضد إسرائيل. لو كنت في حكومة إسرائيل، قال، ما كنت لأنتقد الحليف القوي الوحيد الذي بقي لي في هذا العالم. تلميح فانس إلى عزلة إسرائيل، بل وتذكيره إياها أن ثلثي أسلحتها إنما هي أسلحة أمريكية يمولها دافع الضرائب الأمريكيون، فتح عليه جبهة حرب افتراضية. حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي موجة الهجوم على فانس ورئيسه لفهم كيف تشكل خطاب رقمي استدعى إرث اتفاق أوباما مع إيران لمهاجمة الاتفاق المحتمل باعتباره تنازلاً وللطعن في الإدارة الأمريكية. أظهر منحنى التفاعل تصاعد الهجوم على نائب الرئيس بدءاً من 18 يونيو قبل أن ينال نصيب من النقد الرئيس ترامب نفسه. جاءت موجة الهجوم في شكل ذروات متتالية، بما يعكس استمرار سجال ومحاولة بعض الحسابات إعادة تنشيط السردية وبثها مرات عدة. أظهرت العينة العامة أكثر من 1,800,000 منشور مرتبط بفانس، شارك فيها نحو 780,000 حساب، وداخل هذه العينة بلغ حجم المنشورات الهجومية نحو 215,000 منشور صادر عن قرابة 106,000 حساب. لم يكن الهجوم على فانس هامشياً، بل شكل كتلة تفاعل واسعة داخل جدل أكبر طال الرئيس ترامب شخصياً في محاولة للتشكيك في المسار السياسي للإدارة الأمريكية تجاه طهران. يكشف تحليل الحسابات التي هاجمت فانس عن 3 كتل، أولاها حسابات يمينية أمريكية متطرفة أو قريبة من خطاب ماغا، استخدمت العلم الأمريكي ورموزاً دينية كالصليب وشعارات مثل America First، والثانية حسابات مؤيدة لإسرائيل وظفت العلم الإسرائيلي ونجمة داود وشعارات مثل إسرائيل خاي وزايونست. أما الثالثة فحسابات إيرانية معارضة ذات توجه ملكي، استخدمت رموزاً كالعلم الملكي وشعارات ووسوماً مثل فري إيران وجويد شاه أي عاش الملك. لغوياً هيمنت الإنجليزية مع حضور محدود للإسبانية داخل بعض الحسابات المؤيدة لإسرائيل. أما جغرافياً فتشير بيانات المواقع المعلنة إلى حضور واسع لحسابات تدرج الولايات المتحدة كموقع أو كهوية ارتباط، بما ينسجم مع طبيعة النقاش المتمحور حول موقف إدارة ترامب من الاتفاق والدائر في بيئة سياسية أمريكية تتقاطع فيها حسابات اليمين المتطرف واللوبي المؤيد لإسرائيل وجزء من المعارضة الإيرانية في الخارج. ورغم أن إيران هي طرف النقاش المركزي، فإنه لم تسجل إلا نسبة محدودة من الحسابات التي تعلن ارتباطاً بهذا البلد، ما يعزز الاعتقاد بأن الموجة موجهة إلى المجال السياسي الأمريكي. تمحور الهجوم حول فانس، فبرزت مفردات مثل جيدي فانس وإسرائيل وإيران وديل، ما يؤشر على أن السجال تجاوز الشخصية وارتبط أساساً بموقف الإدارة الأمريكية من الاتفاق. استخدمت صفات حادة في توصيف فانس مثل worst VP و lies و most hated person، رمته بالضعف في مواجهة إيران. حضرت مفردات مثل فاك تيريس وحماس لربط الاتفاق بسردية تصور أي تفاوض مع إيران باعتباره تهديدا مباشرا لإسرائيل ولحلفائها. أظهر تحليل الشبكة تداخل حسابات مؤيدة لإسرائيل وحسابات يمينية متطرفة مع حضور حسابات إيرانية معارضة ذات توجه ملكي، تداخل يؤشر على تقاطع مصالح وسرديات أطراف مختلفة تحالفت موضوعيا ووضعت نصب عينيها إسقاط أي اتفاق محتمل مع إيران. برز حساب حناية نفتالي الذي عمل سابقا مستشارا لنتنياهو لشؤون التواصل الاجتماعي والذي يملك حضورا موجها للجمهور الإيراني بحساب بالفارسية. كان حساب نفتالي بين حسابات محورية هاجمت فانس حيث نشر مقاطع قديمة له كدليل على موقف سلبي من إسرائيل. ظهر أيضا حساب جوز فايت باك ضمن حسابات تدفع بالمقارنة بين اتفاق أوباما ومسار التفاوض الذي يقوده فانس حاليا باعتباره تكرارا لمسار رفضته إسرائيل. بين الحسابات اليمينية برز نيكولاس ليساك وهو ناشط بريطاني يركز على دعم المعارضة الإيرانية في الخارج. شارك ليساك في الهجوم على فانس بحدة ودعا لعزله. أما ضمن الحسابات الفارسية الملكية فبرز حساب ويليام وهو حساب إيراني معارض ناطق بالفارسية والإنجليزية هاجم فانس وشبهه بالمرشد الإيراني. برز أيضا حساب أفاي إيران المؤيد للملكية الإيرانية والذي ساهم في إطلاق وسم مسيء لفانس أعادت حسابات ملكية فارسية تضخيمه. تشير هذه الخريطة إلى أن الموجة لم تكن مجرد رفض إسرائيلي للاتفاق بل تقاطعا بين حسابات مؤيدة لإسرائيل ويمين متطرف ومعارضة إيرانية ملكية اتفقت مؤقتا على تصوير فانس كواجهة مسار يعيد إنتاج تجربة أوباما مع إيران. أظهر تحليل العينة الهجومية مشاركة حسابات تحمل مؤشرات تثير الاشتباه في مصداقيتها. المؤشر الأول محدودية المتابعين، فقد رصدنا قرابة 20,000 حساب لا يتجاوز عدد متابعي الواحد منها 100، وهي نسبة لافتة داخل موجة تفاعل بهذا الحجم خصوصا مع مشاركتها في الدفع بخطاب هجومي ضد فانس. المؤشر الثاني امتناع حسابات كثيرة عن تقديم معلومات تعريفية واضحة فاعتمدت إما أسماء غير شخصية أو صورا رمزية أو نبذات عامة وغابت عنها مؤشرات تساعد على التحقق من الهوية أو الخلفية. أما المؤشر الثالث فحداثة إنشاء الحسابات التي أطلقت ثم شاركت في تضخيم التفاعل حول فانس والاتفاق المحتمل مع إيران. وكما يظهره الرسم البياني التالي ارتفعت وتيرة إنشاء الحسابات خلال أشهر محدودة وسجلت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الحالي، ما يعزز فرضية وجود حملة منسقة ضد فانس وضد ترامب.
1: إلى قطاع غزة، حيث قال مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربي مدينة غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل جريح في حالة خطرة إلى مجمع الشفاء الطبي جراء الاستهداف الإسرائيلي. قالت حركة حماس إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب والحصار، مشيرة إلى تفشي الجوع والفقر وانهيار الخدمات الصحية وتدمير البنية التحتية الأساسية. وأكدت الحركة في بيان أن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع لا يلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، معتبرة أن إدخال كميات محدودة لا يمكن أن يكون بديلا من وقف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل. وحملت حماس إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، داعية الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف الحرب وفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار. أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجريك أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين يواصلون إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي لا يزال المعبر التشغيلي الوحيد لإدخال الإمدادات الإنسانية.
3: شركاء الإيواء حذروا من أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم في غزة بات أقل مقارنة بالأشهر السابقة نتيجة النقص الحاد في مواد الإيواء المرتبط بقيود الاستيراد وصعوبة الوصول إلى بعض مناطق القطاع.
1: في خيام لا تقي حر الصيف تتواصل معاناة النازحين في قطاع غزة مع ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتدهور الأوضاع الصحية. ويعيش قرابة 1,700,000 نازح من مراكز نزوح مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، في حين يضطر بعضهم للجوء إلى شاطئ البحر هربا من الحر رغم المخاطر الصحية.
4: شمس حارقة وحرارة مرتفعة، وداخل هذه الخيام بأقمشتها المهترئة عوائل وأسر بمن فيهم من شيوخ كبار وأطفال مرضى.
5: ضيق الخيام يزيد المعاناة، وشح المياه يفاقمها. أم علي أبو سلطان تسكن هنا، مريضة ترعى أحفادها، بينهم مرضى تكابد الحر والنزوح والمرض.
6: والله ما أنا عارفة أطلع العرق، ماسكة كرتون وأنا عاملة فتح بطن والتهبت العملية من العرق اللي بنزل مني كله بتصف في بطني، والتهبت عمليتي ومش ملحقة على المستشفيات أغير على عمليتي، وغير الدبان وغير الناموس وغير يعني ما أنت عارف الفران. الصبح أنا لقيت 4 فران تحتية.
5: شاطئ بحر غزة ملاذ الناس الوحيد قبل الحرب تحول إلى مهلكة صحية تغزوه. رغم ذلك إبراهيم أبو عجوة ينزح هنا، يقول إنه يعيش ظروفا أسوأ من تلك التي عاشها خلال الحرب. يعول 10 من الأولاد، رجاؤه بغد أجمل لهم، يصارع حشرة البعوض لحمايتهم منها.
7: مرض الجلد من المجاري بصيبنا، بيجي من البعوضة علينا بتكبى في المجاري بتجي علينا بصيبنا مرض جلدي. يعني قد ما حطيت براهم نفس الحاجة، طول الليل زي الأجرب من حك حك، طول الليل حك حكا والله كيف جسمنا كلنا نفس الحاجة. تعال يا هاته ها، كل نفس كل يوم نصل يعني هذه قصة المجاري كتلنا كتل.
5: كانت لكل هؤلاء بيوت تحميهم من حر الصيف وشظف العيش، لكنهم اليوم بالكاد يعيشون في شبه خيمة. وفقا لأوتشا ينزح أكثر من 1,700,000 مواطن في 1,600 موقع نزوح مثل هذا، يقيم 88% منهم في خيام. وذكرت أن الخيام ليست حلا مستداما ولا يمكن الاعتماد عليها لمدة طويلة، داعية إلى الانتقال إلى حلول إيواء أكثر متانة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع عدد الضحايا إلى 235 قتيلا وأكثر من 4,300 مصاب. ورصدت وزارة الداخلية في إحصائية أولية أكثر من 100 عمارة سكنية مهدمة بالكامل في ولاية لاغويرا شمالي البلاد. كما أعلن مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية معبأة بالكامل بعد أقوى زلزال تشهده البلاد منذ عام 1900 وفق السلطات الفنزويلية، معتبرا أن الوضع يتطلب جهدا جماعيا هائلا لمساعدة كاراكاس. وقالت مديرة مستشفى فرانسيسكو بيريز دي ليون في كاراكاس للتلفزيون العربي أن القطاع الصحي يمر بحالة طوارئ قصوى للتكفل بالمصابين بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد بشكل غير مسبوق.
8: حسنا، نحن نمر الآن بحالة طوارئ قصوى أعلنتها الرئيسة دلسي رودريغيز، وبطبيعة الحال استنفرنا كافة طواقمنا نظرا للتوافد الكبير للجرحى، إذ ضربت المنطقة هزة أرضية مزدوجة بلغت قوة الأولى 7.1 والثانية 7.4، وهو حدث غير مسبوق على كوكب الأرض.
1: وللمزيد من النقاش والمعلومات رحب الآن بالسيد خالد هندي الكاتب والباحث السياسي الذي ينضم إلينا من العاصمة الفنزويلية كاراكاس. سيد خالد أهلا بك معنا، هل اتضحت الصورة الآن، اتضحت أبعاد هذه الكارثة في فنزويلا، وإلى أي حد يعني تنسجم أو تتناسب الإجراءات الحكومية مع حجم هذه الكارثة؟
9: في البداية تحية لك وتحية للمشاهدين قناة العربي. في الواقع الزلزال كان مفاجئ للجميع، زلزالين في ظروف دقيقة واحدة، زلزال بمقدار 7.2 بالعشرة وزلزال بمقدار 7.5 بالعشرة، زلزال على عمق 13 كيلو متر بالأرض والثاني على عمق 10 كيلو متر بالأرض، كان مفاجئ للجميع بحيث الكثير لم تكن له ردة الفعل المطلوبة للنجاة من هذا الزلزال. طبعا في كاراكاس هناك دمار، هناك بنايات سقطت، ولكن النكبة الكبرى هي مدينة لاغويرا. لاغويرا هي مدينة ساحلية يقع فيها مطار سيمون بوليفار والمطار الدولي لكاراكاس في منطقة ميكيتية، حيث دمرت البنية التحتية للمطار وسقط سقف المطار وخرج عن الخدمة. الإحصاءات الأولية تقول عن عدة مئات من القتلى وعدة آلاف من الجرحى، ولكن أتوقع أن الأمور تصل إلى أكثر من ذلك بكثير، تصل بين 10,000 و100,000 حيث فيها، والأبنية التي لم تسقط تصدعت وخارجة عن الخدمة.
1: طيب هل هذا يؤشر إلى أن مثلا أن هذا العدد الكبير في ضحايا هذا الزلزال أنه كانت هنالك أيضا أسباب أخرى ربما متعلقة بطبيعة الإنشاءات، بطبيعة البنى التحتية في فنزويلا؟
9: هي المنطقة التي حدث هي الزلزال يعني مباشرة، هي منطقة زلازل حدثت ب سنة 1960 وزلزال كبير ضرب فنزويلا عام 1900، منطقة معروفة أنها على خط زلازل، ولكن منطقة لاغويرا بالذات تعرضت لموجة أمطار غزيرة عام 1999 أدى إلى انهيار في الجبال وتدحرج صخور كبيرة هدمت عمارات بأكملها وتحولت المنطقة إلى منطقة منشوبة بوجود قائد الثورة البوليفارية تشارلز آنذاك، حيث تم تعويض المناطق بأبنية جديدة وطرق جديدة، عمرت مدينة لاغويرا بحيث أصبحت من أكثر المدن ازدهارا. ولكن الزلزال الذي ضرب طبعا الموجة التي سبقت 1999 موجة الأمطار أثرت على أسس البنايات التي لم تتضرر من موجات الفيضانات، وهذه بهذه الحالة بموجة الزلزال من 7 إلى 7.5 درجة بمقدار ريختر بمقياس ريختر أثرت بقوة على الأبنية مما دعت معظم الأبنية إلى السقوط عمديا. نحن هنا بالجالية الفلسطينية صراحة عندنا مفقودين وعندنا ممن فقدوا حياتهم وكثير من الجرحى. الآن النادي العربي الفلسطيني عبارة عن مركز مأوى للمتضررين، حيث نتكاثر في هذه الظروف ونتضامن بحيث نخرج سويا من هذه الأزمة الإنسانية.
1: نعم التضامن مطلوب بطبيعة الحال في هذا الوقت، لكن ما الذي يقال الآن عن طبيعة الاحتياجات الحالية؟ هل تستطيع السلطات الفنزويلية تقديم يعني أو توفير هذه الاحتياجات نظرا لحجم هذه الكارثة؟
9: نعم السلطات الفنزويلية تحاول أن تقدم بالأخص بالمجال الصحي، ولكن يعني الكارثة تفوق قدرات الحكومة. الحكومة غير مؤهلة بماكينات ومعدات لرفع الأمطار، لأن هذا يحدث للمرة الأولى بهذه الطريقة، ويجدر بالولايات المتحدة التي تسيطر على الموارد المالية لفنزويلا أن تدعم بقوة المساعدات الإنسانية من غذاء وتأمين المنازل المتنقلة حاليا للسكان وتأمين المواد المعدات لرفع الأمطار والبحث عن ناجين. هناك الكثير من المفقودين لحد الآن لا نستطيع أن نصل إليهم. الإمكانيات التقنية هي إمكانيات ضعيفة جدا في فنزويلا، وتحتاج إلى جهود دولية للمساعدة في ترتيب الأمور ومحو هذه آثار هذه الكارثة عن السكان. طبعا السكان بحاجة إلى حاليا الغذاء والدواء والماء. منطقة الغويرة المنطقة الساحلية هي منطقة منكوبة 100%. السلطات طلبت من السكان اليوم مغادرة المدينة لتحسب لوجود تسونامي بفترة قريبة، ونشاهد أن معظم سكان الغويرة يصعدون إلى منطقة كاراكس للاتقاء من هذا التسونامي الذي يفترض أن يضربه، وأنا أستبعد ذلك.
1: نشكرك جزيل الشكر سيد خالد هندي كاتب الباحث السياسي من كاراكس. الآن إلى أوكرانيا، حيث قال مراسل التلفزيون العربي أن السلطات في كييف أصدرت تحذيرا من إطلاق صواريخ باليستية روسية باتجاه العاصمة، واندلعت النيران من مستودعات في حي دارسينكي عقب هجوم روسي، وطلبت السلطات من سكان الحي عدم فتح نوافذهم بسبب انتشار رائحة كيميائية بعد الهجوم. هذا وشنت القوات الأوكرانية هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على منشأة صناعية في مدينة نوفو موسكوفيسك بمقاطعة تولا غربية روسيا، وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق في الموقع، بينما تم إسقاط 73 مسيرة أوكرانية وفق ما أعلنته سلطات المقاطعة التي تبعد عن العاصمة موسكو بنحو 200 كيلومتر. وللمزيد أرحب الآن من كييف بمراسل التلفزيون العربي إياد ستيتية. إياد أهلا بك. في هذه الأخبار الواردة من أوكرانيا هنالك العديد من المؤشرات المقلقة، هنالك استهداف للعاصمة، حرائق، كذلك هنالك رائحة كيميائية بعد انتشار الهجوم، وأعقب ذلك تحذير من كييف للسلطات الروسية بعدم استهداف العاصمة بهذه الصواريخ.
10: نعم حامد، فعليا استهداف العاصمة كييف يعني سيقابل من الجانب الأوكراني باستهداف العاصمة الروسية موسكو، هذا ما كان قد صرح به الرئيس زيلينسكي قبل أيام. إذا احترقت كييف فسوف تحترق موسكو، هذه هي المعادلة الآن التي تصوغ معالمها أوكرانيا فيما يتعلق بالهجمات المتبادلة. طبعا خلال ساعات الليل كانت أيضا هجمات كثيرة شملت عدة مناطق في جنوب وشرقي أوكرانيا، نبدأها من العاصمة كييف. حامد، هناك مساء أمس كان قد سمع دوي انفجارات في الساعة 8:30 مساء أمس بالتوقيت المحلي في كييف، وذلك بعد إعلان أو إنذارات كانت قد أطلقتها قيادة القوات الجوية عن وجود أهداف معادية كما قالت في سماء العاصمة. هي 4 صواريخ، أحدها من نوع إسكندر إم و3 من نوع تسيركون، كانت قد يعني حلقت في أجواء العاصمة. تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط هذه الصواريخ 4، لكن بحسب ما تقوله السلطات الأوكرانية في كييف فإن حطام أو شظايا لهذه الصواريخ قد سقط على حي دارنيتسا إلى الشرق من العاصمة كييف، وكان قد تسبب باندلاع النيران في منطقة مفتوحة وأيضا في منطقة مستودعات، كانت قد شوهدت يعني أعمدة دخان كثيف وسحابة من الدخان الكثيف كانت قد يعني في سماء العاصمة، وكانت كما ذكرت السلطات الأوكرانية قد حذرت من ضرورة إغلاق النوافذ في المناطق القريبة من هذه الاستهدافات. طبعا حامد، الهجمات المتبادلة هي بشكل يومي ما بين الجانبين، الشيء الوحيد الممكن قوله بأن الجانب الأوكراني بات يزيد من وتيرة هذه الهجمات، يستهدف بشكل أكبر العمق الروسي، وأيضا يستهدف منشآت حيوية في داخل شبه جزيرة القرم وأيضا في المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية. طبعا هجمات خلال ساعات الليل كانت قد طاولت مقاطعات خاركيف ودنيبروبتروك زاباريجيا بلطافا سومي وأوديسا، أبداها من خاركيف. طبعا الإدارة العسكرية قبل قليل في بيانها الصباحي ذكرت بأن الهجمات الروسية بالمسيرات والصواريخ وقذائف المدفعية كانت قد تسببت بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في مختلف مناطق المدينة، إضافة إلى ما ذكرته طبعا الإدارة العسكرية في منطقة منطقة زاباريج والتي تحدثت عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، وذلك إثر الهجمات الروسية بالمسيرات على أكثر من 40 بلدة وقرية، خاصة تلك القريبة من خطوط المواجهة.
11: راديو الحرية.
12: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية FM.
13: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
14: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
13: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
15: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
16: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
12: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
15: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
12: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
15: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
1: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: الصحراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: من قال أن كل الصباحات متشابهة؟ وهل من صباح في الدنيا يشبه وجه القدس حين من سباتها تستفيق؟ وحده صباح القدس، إذا تنفس تنفسنا الحياة. صباح القدس، صباح القدس، برنامج نطلعكم من خلاله على أبرز ما استجد في الصحف المحلية وأهم المواقع الإخبارية وأهم ما جاء في تقرير الشرطة. ومن أجل سلامتكم على الطريق سنحدثكم عن حالة الطرق. كل هذا وأكثر في صباح القدس، إعداد وتقديم محمد عبيدو. صباح القدس، صباحكم
3: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
4: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
5: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

من قال أن كل الصباحات متشابهة؟ وهل من صباح في الدنيا يشبه وجه القدس حين من سباتها تستفيق؟ وحده صباح القدس، إذا تنفس تنفسنا الحياة. صباح القدس، صباح القدس، برنامج نطلعكم من خلاله على أبرز ما استجد في الصحف المحلية وأهم المواقع الإخبارية وأهم ما جاء في تقرير الشرطة. ومن أجل سلامتكم على الطريق سنحدثكم عن حالة الطرق. كل هذا وأكثر في صباح القدس، إعداد وتقديم محمد عبيدو. صباح القدس، صباحكم أنت.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها السيدات والسادة المستمعين المتابعين الأكارم أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما حللتم وأينما وطأتم. اليوم هو يوم الجمعة، أسعد الله صباحكم، وبرنامج صباح القدس معكم على الهواء مباشرة. نطل عليكم في هذا الصباح المبارك مع إشراقة يوم جديد نحمل فيه لكم نفحات الخير والطمأنينة، لنبدأ يومنا بالبركة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله رب العالمين يكون يوم مميز ورائع للجميع. صباح الخير لكم جميعا على الهواء مباشر، عدنا إليكم لنتابع معكم برنامج صباح القدس، وها نحن نلتقي في كل يوم جمعة، فصباحكم خير وبركة إن شاء الله رب العالمين. وأهلا وسهلا بالجميع المتابعين على التردد الإذاعي 92.7 بالعشرة FM، تردد إذاعة منبر الحرية. صباح الخير للمتابعين جميعا من خلال منصة HR Live على فيسبوك، أهلا وسهلا بالجميع. عبر الموقع الإلكتروني HR.BS، الله يصبحكم بالخير، جمعة مباركة على الجميع. من خلال التيك توك، صباح الورد والفل والياسمين والمحبة لكم جميعا، أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة في برنامج صباح القدس. اليوم هو 26 من شهر حزيران لعام 2026، الله يصبحكم بالخير، صباح الورد، صباح الفل، صباح المحبة والأمل، وصباح ينشق به خيوط الشمس لتعطينا أملا جديد بأن القادم أفضل بإذن الله تعالى. اليوم هو الجمعة كما ذكرنا، 26 من شهر حزيران لعام 2026، 11 من شهر محرم لعام 1448. صباح الورد لكم جميعا، أهلا ومرحبا بكم. صباح الخير لإيهاب النتشة في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي، يرافقه اليوم يزيد. صباح الخير يا يزيد، صباح الخير، صباح الخير لكم جميعا مني محمد فرحات عبيدو، أتمنى أن نقدم ما ينال على رضاكم. صباح الخير.

الله يصبحكم بالخير جميعا. والله ما شاء الله اليوم كيف بلشنا البرنامج الحبايب كلها التمت، والحلوين والمحترمين والناس الكويسة والناس الطيبة. أول واحد بعت لي صباح الخير هو مين؟ إيهاب أبو عمر. أبو عمر دائما يوم الجمعة إيهاب بيكون قاعد لنا على ركبة ونص، يعني إذا في غلطة واحدة معينة إيهاب أبو عمر على السريع ببعت لي ليش الصوت مش طالع، ليش هيك قاعد، ليش الهواء مش مبين. فبدنا نقول له صباح الخير أبو عمر. صباح الخير إلك وللحاج نعيم القواسمة، أخونا ناصر القواسمة أبو عمر والده الحاج نعيم القواسمة. الله يصبحكم بالخير، جمعة مباركة، الله يهدي البال يا رب العالمين. أبو عمر تعدي تقلقش، وكلها لله يا أبو عمر. صباح الورد يا ميت مرحبا فيك، أهلا وسهلا فيك على الهواء مباشرة. كمان صباح الخير لمين تعرف؟ لا أكيد لازم تعرف إيهاب، ما فيش مجال. لا في واحد تاني هذا كل يوم بصبح عليك بس أنت مش معبره، أبو لؤي سدر. صحيح، الله يسعد صباحك أخي أبو لؤي. أبو الجود صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين. عبد الفتاح النشاش الله يصبحك بالخير. أبو لؤي بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير لصديق للجميع، صباح الخير أخي أبو سليمان، صباح الخير لصديقي الغالي إيهاب النتشي في الهندسة الإذاعية، صباح الخير لجميع طاقم الحرية، سعد صباحك أبو لؤي. كمان رنا سعيد صباح الخير. في هون كواليس، لا هذا طبيعي مش كواليس. الله يسعد صباح الجميع يا رب، أهلا وسهلا فيكم. أبو نهاد قفيشة صباح الورد، صباح الفل يا أبو نهاد. كمان لأم منجد الله يسعد صباحك. صباح الخير للناس اللي بتجي بتغيب بتغيب بتغيب وبتجي، الناس اللي دائما هيك بتعز علينا وبنعز عليها، الله يسعد صباحهم جميعا وين ما كانوا وين ما حضروا. بدنا نهديكم هاي الأغنية للجميع، الله يسعد صباحكم.

زي ما قال الحاج كاظم إن شاء الله يوصل سلامنا للجميع. صباح الخير للأسرى في سجون الاحتلال، فك الله كربكم إن شاء الله رب العالمين. صباح الخير للي بتابعونا وبسمعونا من قطاع غزة جميعا، الله يسعد صباحكم. نصبح على منار، اتصلت على الشباب بالكنترول، بتصبح على كل المستمعين منار. هاي إيش اللي حكيت عنه إيهاب قبل شوي؟ والله يا أبو رمزي قبل شوي سألت إيهاب، قلت له أنو اللي بصبح علينا كل جمعة؟ قال لي أبو رمزي. قلت له هاي أبو رمزي حاضر معنا.

هيك عناوين سريعة بأول البرنامج قبل ما نبلش مع ضيوفنا وقبل ما نروح لقطاع غزة ونشوف شو الوضع هناك. في أخبار عاجلة تنشر على شاشة التلفزيون العربي، الجيش الإسرائيلي يقول أن إصابة أربع جنود في اشتباكات جنوب لبنان يوم أمس. هذا أبرز الأخبار المتداولة عفوا على المواقع الإخبارية الإسرائيلية. وبحسب إعلانات الجيش الإسرائيلي بأن هناك أربع إصابات لجنود أصيبوا في اشتباكات جنوبية لبنان يوم أمس.

0: أيضا الاحتلال كان اعتقل 7 مواطنين من مدينة قلقيلية فجر هذا اليوم خلال عمليات دهم وتفتيش أجراها في المدينة. أيضا ارتفاع عالمي للذهب مع تراجع الدولار الأمريكي. طبعا بالإطار العام إيهاب، أنت عشانك بتحب مواضيع الذهب تتابعها عشان مخزنهم عندك، بالإطار العام يعني حوالي 4000 دولار تقريبا، يعني ممكن نزيد شوي، اللي هي قيمة الأونصة، أونصة الذهب. يعني زمان إيهاب كانت الأونصة توصل 2000 دولار، كان يقول لك أنا وين شو فيه، فما بالكم لما وصلت 5500. وصلت 5500 إيهاب، بتعرف هذا الحكي؟ تخيل تشري وقية إشي ب 5500 دولار. لسه في أشياء أغلى إحنا بدناش نحكي، بس هاي تخلينا في اللي إحنا فيه. هذول دائما معهم مصاري عبر التاريخ. ليش؟ لأنه الناس دائما باستعمال الذهب، وتجارة الذهب مربحة. أنهم كمان دائما عبر التاريخ معهم مصاري إيهاب، ولا عمرهم فلسوا. لا أنا بحكي لك عبر التاريخ، مش في آخر 100 سنة. القصابين، تدري شو معنات قصاب؟ لحامين يعني. الناس ما بتستغني عن اللحم طول عمرها. شاركونا أراءكم بموضوع الذهب، أنتم مع أو ضد. يعني شفنا بالفترات الماضية إنه هيك بعض المبادرات اللي خرجت، لكن ما فيش تجميع كان لهاي المبادرات، إنه الناس تخفف موضوع شرية الذهب للعرسان للعرايس. شو رأيكم بهذا الكلام؟ يلا كل واحد موجود يكتب لنا رأيه. الناس معها حق ولا ما معها حق؟ الذهب غلي كتير. يعني ممكن بتخيل امي وامك ايهاب كان عندهم 200 جرام ذهب اشتروا لهم، ايامها كان قديش الجرام؟ 35 دينار. يعني كان اذا مش اقل لسه، انا بعرفش، انا بفتي من عندي يعني. قديش؟ لا تنسأل أبو رمزي. أبو رمزي أنت لما اشتريت الذهبات لأم رمزي قديش كان سعر جرام الذهب؟ قولنا طبعا ممكن جرام الذهب يوصل ل200 دينار في غزة بسبب شح الأموال النقدية وظروف الحرب. طبعا هذا ما بتقارن بالوضع الطبيعي. نروح لدقات الساعة متابعينا الكرام. الساعة 9:15 حان وقتها، وبعد دقات الساعة 9:15 بدنا نبلش أول ملفاتنا مقطع غزة. لكن بدي أذكركم تشاركونا برأيكم، شو رأيكم بموضوع الذهب؟ إنه المفروض يصير اتفاق بين الناس إنهم يخففوا موضوع الذهب، شو رأيكم؟ علقونا من خلال التعليقات والمشاركات معكم دقات الساعة ونواصل.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة، نواصل معكم برنامج صباح القدس، وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من داخل قطاع غزة الزميل الصحفي عاهد فرواني. أبو عوني صباح الخير ومرحبا بك معنا من جديد.
2: صباحكم زميل محمد، كل التحية لك ولكافة المتابعين والمستمعين الكرام.
1: أبو عوني، يعني نتابع في هذه الأيام الأوضاع في قطاع غزة من خلال مشاهدة الفيديوهات والمتابعة أيضا الصحفية، كيف تتابع الأوضاع الميدانية في قطاع غزة سواء على صعيد اعتداءات الاحتلال أو على صعيد بعض المظاهرات التي تخرج؟ هلا أوضحت لنا، تفضل.
2: يعني حقيقة الأوضاع المعيشية تزداد سوءا، رغم أن هناك من يقول بأن عدد مثلا الشاحنات قد ازدادت نوعا ما، وهذا حقيقة حدث، ولكن نوعية التي تدخل لا تحمل البضائع المهمة، بل في معظمها بضائع كماليات وغير أساسية، وبالتالي الاحتلال يعمل على تزيد عدد هذه الشاحنات مرة بعد أخرى، ولكن دون حلول حقيقية للأزمات المتفاقمة. يعني نتحدث مثلا عن أزمة السولار والبنزين. السولار والبنزين أساسي لكل مناحي الحياة، الاحتلال فقط يسمح بإدخال بضع شاحنات من السولار تحديدا،
1: نعم،
2: للمؤسسات والتي تقوم بتوزيعها على المنشآت الحيوية بأعداد قليلة لا تفي بالأمر، ويتسرب هذا السولار إلى السوق السوداء ليباع بأسعار عالية، يضاف إلى ذلك البنزين. وبالتأكيد هذه أمور حيوية، لأن المصانع والمخابز وأبار المياه والنقل والسيارات والتاكسيات كلها تعتمد بالتأكيد على السولار، وهذا يعني يجعل فعلا أنه يدخل بكميات قليلة فيكون أسعاره عالية، وهذا يرفع تكلفة كل الأمور، يعني تكلفة المواصلات، تكلفة الأشياء التي يتم صناعتها في قطاع غزة وإن كانت بأعداد قليلة، بعض المصانع التي تعافت وتحاول أن تنتج بعض المنتوجات أيضا تكون تكلفتها عالية للغاية، تكلفة الخبز.

0: 3000 شيكل، وهذا بالتأكيد يعني شيء صعب للغاية أن يستطيع المواطن الذي له مثلا سيارة تاكسي أن يوفره، ويرفع تكلفة النقل أيضا بصورة كبيرة، إلى جانب أيضا عدم توفر قطع الغيار، وهذا بالتأكيد أيضا مشكلة كبيرة. وبالتالي الاحتلال يعمل على الانتقائية في عملية إدخال البضائع والمساعدات، وحتى أن يعني المساعدات قلت في الآونة الأخيرة كثيرا. كان المطبخ العالمي الذي كان يعد يوميا ما يقارب المليون وجبة،
1: نعم،
0: تقلصت هذه الوجبات إلى أقل من 200,000 وجبة، وكانت مخيمات النزوح تعتمد بشكل أساسي على هذه الوجبات التي يقدمها المطبخ العالمي من خلال التكيات ومن خلال الوجبات، وهذا يعني حقيقة يرهق المواطن بشكل كبير، حتى أن بعض مراكز المطبخ العالمي في بعض المحافظات أغلقت، وتم تسريح المئات من العاملين في هذه المطابخ، بمعنى أن الأمر أصبح يؤدي إلى نقص الوجبات، وأيضا طرد العديد من المواطنين من أعمالهم، مما يجعل أيضا ينضمون لسوق البطالة المتفاقم في قطاع غزة، وهذا بالتأكيد يدلل على حجم ما يجري من خلال ما يقوم به الاحتلال من تقنين إدخال هذه البضائع والمساعدات، وحتى اللجان التي تتبع للدول مثل اللجنة المصرية، اللجنة القطرية، اللجنة السعودية وغيرها من اللجان يدخل لها بأعداد قليلة للغاية المساعدات، ولم تعد بمثل ما كانت في فترات سابقة، وهذا بالتأكيد يؤثر على المواطن الذي ليس له مصدر دخل، يعيش حالة النزوح في خيمة ممزقة وفي ظل أجواء حارة للغاية، يعتمد بشكل أساسي على هذه المساعدات وعلى هذه الوجبات، ولكن مع قلتها وعدم توفرها هذا يجعل أموره أكثر صعوبة، خاصة في ظل هذه الأجواء الحرب التي لا زالت مستمرة في القطاع. الاحتلال يستهدف مخيمات النزوح، يعني حتى أنه لا يروق له أن يشاهد أبناء شعبنا يستظلون في الخيام، يقوم بتدمير وحرق هذه الخيام من خلال طائرات الكواد كوبتر، أو قبل عدة أيام حينما قام بقصف مخيم كامل في بمدينة غزة، وهذا أدى إلى تدمير هذه الخيام وإحراقها، وأيضا في بعض المراكز أو في بعض المدارس يقوم بإنذار بإخلائهم ثم تدمير هذه المدارس التي تؤوي آلاف النازحين. وبالتالي الاحتلال لا زال يواصل عمليات القتل وعمليات التدمير وعمليات تجديد النزوح في القطاع، لأن هدفه الأساسي هو جعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للحياة بتاتا، وهذا في تأكيد لمخطط التهجير الذي من يحرص الاحتلال على التأكيد بأن هذا المخطط لا زال هو المسيطر على تفكيره، وبأنه يريد أن يجعل قطاع غزة لا يوجد به سكان وعبارة عن أرض محروقة، وهذا ما يقوم به في المناطق التي يحتلها، نتحدث عما يقارب 70%، هذه المناطق لا يوجد بها سكان، الاحتلال يواصل التدمير فيها، وحتى أنه يقوم بتجريفها وأخذ الركام، ويبدو بأنه يعيد تصنيعه لحياته الاقتصادية والبناء في داخل الخط الأخضر، وهذا ما يجري بشكل يومي، يعني نسمع يوميا الانفجارات الكبيرة التي تحدث عمليات النسف في المنطقة الصفراء، والاحتلال يقوم أيضا بتوسيع هذه المنطقة الصفراء رويدا رويدا، لأنه يعني يريد أن يسيطر أكبر مساحة من القطاع مع عدم وجود سكان فيها، وحشر من تبقى من أبناء شعبنا في نسبة قليلة، الآن تحدث 30% من مساحة قطاع غزة الصغير، أصلا قطاع غزة 360 كيلو متر مربع، الناس يقطنون الآن في أقل من 140 كيلو متر مربع، عدد 2 مليون فلسطيني في مساحة ضيقة للغاية على الشريط الساحلي كما يمكن أن نسميها، في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية، وبالتالي الاحتلال يعمل على توسيع هذه المناطق التي يسميها المناطق الصفراء، وأحيانا نطلق عليها الخط البرتقالي وغيرها من المسميات التي من خلالها ينهب هذه الأراضي من قطاع غزة، والتي كما تحدثنا

0: أوقات سابقة هذه الأراضي الشرقية خصوصا قطاع غزة هي كانت السلة الغذائية للقطاع، ومعظم الأبار أيضا كانت في هذه المناطق، الاحتلال جرفها ودمرها، وهذا بالتأكيد أثر على إمدادات المياه وأثر على الخضروات. يعني القطاع الذي كان معظم الخضروات تنتج في داخل القطاع أصبح يعتمد على إدخالها من الخارج، وأسعارها بالتأكيد تكون عالية للغاية. المياه أيضا تشح يوما بعد آخر بفعل تدمير هذه الأبار وبفعل عدم وجود السولار لتشغيل بعض الأبار على مستوى قطاع غزة، وهذا مما يجعل الأزمة الإنسانية تتفاقم يوما بعد آخر. ومن هنا خرجت الدعوات للتظاهر من أجل أن يتم حل الأوضاع الإنسانية الصعبة، يتم حل موضوع النزوح المتواصل والبقاء في الخيام. الناس يعني يريدوا من خلال أن يوصلوا صوتهم للعالم أجمع بأنهم لا زالوا يعيشون مأساة حقيقية. والحرب على إيران ولبنان توارت الأنظار للأسف عن قطاع غزة، وحتى حينما كان يتم الحديث عن وقف إطلاق النار في كل الجبهات كما كنا نسمع، يتم استثناء جبهة غزة ولا يتم التطرق حتى لها ولو بكلام قليل، وبالتالي هذا جعل الأمور لدى أبناء شعبنا تتصعب أكثر فأكثر. ومن هنا كانت الدعوات من أجل أن يتم إيصال صوتهم إلى العالم بأنهم لا زالوا يعيشون هذه المقتلة وهذا النزوح وهذا الحصار وهذا التجويع الذي يمارسه الاحتلال كل يوم.
1: نعم، يعني كان الله بعون أهلنا في قطاع غزة، وجهودكم مباركة أبو عوني على المتابعة الدائمة مع الصحفيين، ونحن نشاهد نشاطكم في إيصال صوت قطاع غزة إلى كل العالم. شكرا جزيلا لك. الزميل الصحفي والباحث الدكتور عاهد فرواني كان معنا عبر الخط الهاتفي من داخل قطاع غزة.

0: غزة فجري. نصبح على زيد شاهين. زيد شاهين وين يا زيد؟ زمان عنك، زمان عن هالطلة، زمان ما شفناك، زمان ما بينت. الله يسعد صباحك يا زيد، جمعة مباركة عليك يا رب، وشكرا شكرا على الدعم المتواصل. يعني زيد لما يبين بيقصرش من مرة. سعد صباحك يا رب. ادعوا لزيد شاهين الله يسهل اموره يا اخوان، دعائكم ان شاء الله له. يسعد صباحك يا زيد، يا ميت مرحبا. صباح الخير سميرة ابو عيشة وجدان قفيشة، الله يسعد صباحك. عز الدين زيتون، صباح الورد يا عز الدين. محي الدين متعب، اهلا وسهلا. ابو حامد سبتين، صباح الخير. الحاج بسام العملي، صباح الخير يا حاج بسام، الله يسعد صباحك. كمان نقول صباح الخير لأم جلال. أخونا عز الدين بقول إنه الذهب الحقيقي شو هو يا إيهاب؟ هو الصحة والعافية وراحة البال. الله يديم علينا وعليكم الصحة والعافية وراحة البال جميعا، ويسعد صباح الجميع. كمان صباح خاص للحاجة أم سليمان عبيد، الله يسعد صباحك يا حجة، جمعة مباركة عليك والله يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين. تامر الشيخ درة كمان يسعد صباحك. رجدي فريحة بيصبح على والده ووالدته وكل أهالي حلحول، صباح الخير يا رجدي، صباح الخير للجميع. نتابع معكم برنامج صباح القدس على الهواء مباشرة بعد الانتقال إلى دقات الساعة 9:30، ونحن معكم على الهواء مباشرة.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: الله يسعد صباحكم جميعا، نتابع معكم على الهواء مباشرة. عدنا لمتابعة برنامج صباح القدس ونواصل معكم في هذه التغطية الإخبارية من إذاعة منبر الحرية من الخليل إلى طول كرم مباشرة. وينضم معنا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي مراسل تلفزيون الفجر منتصر عناني. منتصر صباح الخير ومرحبا بك معنا عبر منبر الحرية.
1: حسابات اليمين المتطرف
2: الحرية القادم إن شاء الله.
0: الله يسعد صباحك يا منتصر. نريد أن نسأل أول إشي يا منتصر، بعيدا عن الأحداث بعيدا عن الأوضاع، يعني في الفترة الأخيرة صار إنه هون في الجنوب بعض المناشدات والمبادرات أيضا إنه يخففوا مهر العرايس، يعني لحد 50 جرام يكون المهر عشان ارتفاعات الذهب المتتالية. بعرفش كيف الوضع عندكم في طول كرم مع الأوضاع الصعبة هنا.
2: الوضع صعب جدا، والصور كما هي في الجنوب هي الصور في أيضا في طول كرم وكل المدن الفلسطينية، لكن هناك كما قلت من يتقيدون بالعادات والتقاليد التي تغلب على إيش؟ على لغة الرحمة في ظل ظروف صعبة يعيشها. هناك من يحاول أن يكون ويراعي الظروف الصعبة التي يعيش أبناء الشعب الفلسطيني، هناك من يريد أن يكون مقلدا ويطبق العادات والتقاليد تبقى على لغة الرحمة. نأمل أن تتغير هذه اللغة وأن يكون هناك تخفيف عن العرسان في ظل ظروف صعبة يعيش أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا موجود في كل الوطن الفلسطيني، ولكن ظروف طول كرم وجنين وغيرها من بعض المدن هي ظروف صعبة جدا، والظروف الاقتصادية أيضا صعبة جدا، وبالتالي يجب أن يكون هناك توازن في عملية الأعراس وبالتالي التخفيف على كاهل العريس وفي مصلحة الأهل العريس وأهل العروس. وبالتالي شاهدنا سابقا كم كان الكم الهائل من الطلبات التي يتقدم بها أو يطلبها أهل العروس من العريس، وبالتالي أصبحت العادات تطغى على كما قلت لغة الرحمة في ظل ظروف صعبة. نحن أحوج أن نكون جنبا إلى جنب وأن نتكاتف في ظل ظروف، نحن أيضا يجب أن نكون يد واحدة في مواجهة التحديات التي تشهدها مدننا ومحافظات الوطن.
0: نعم. طيب منتصر، في سؤال ثاني، يعني كيف الإقبال على موضوع الزواج في مدينة طول كرم والمنطقة المحيطة، يعني خاصة مع الوضع، يعني الوضع صعب وطول كرم تحديدا لها خصوصية بسبب الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال، أيضا هناك مخيم كامل توقف عن العمل يعني وعن الحياة. كيف الوضع؟ اشرح لنا عن موضوع الزواج، في حفلات فيش حفلات، يعني هيك أجواء إنسانية
2: أو أجواء حبيب محمد، يعني الحياة مستمرة ولا تتوقف رغم كل الظروف الصعبة. أنت تتحدث معي وأنا هنا بجانبي تسمع أصوات زفة العريس يعني في وسط الشارع.
0: نعم.
2: يعني هذه صور مشاهد لا تتوقف خاصة في الظروف. تسمع الصوت الآن؟ تسمع الصوت الآن؟
0: سامعين.
2: نعم، هذا صوت زفة العريس لأحد العرسان في وسط الشارع، وبالتالي الحياة لن تتوقف. لكن كما قلت الظروف صعبة، من يستطيع يقوم بعمل حفلة وزفة وأيضا المراسيم السابقة، ولكن بظروف مقتصرة. لكن الفرح هو نوع من أنواع التحدي، لن نتوقف ولن نتوقف من الشعب الفلسطيني، يعني التحدي في جانب والفرح في جانب، ورغم أن الحزن وهناك أكثر من 22 ألف نازح ونازحة من مخيمي طول كرم ومخيمي طول كرم ونور شمس، إلا أن الفرح حاضر رغم كل هذه الظروف الصعبة. ولكن كما قلت هناك اقتصار في بعض المتطلبات في الأعراس، لكن كما قلت يعني الحياة مستمرة وهناك الفرح، ويجب أن نفرح، لن نتوقف ولن ننكسر للاحتلال، ونقول له أنه هزمنا أيضا في فرحنا رغم الحزن الموجود. هناك نكتب على صفحات بيضاء الأمل بالله كبير جدا، والفرح سيبقى دائم
0: إن شاء الله رب العالمين. طيب منتصر، نسأل هنا عن الزيارة التي قامت بها بعض المؤسسات في مدينة طول كرم للإطمئنان على المواطنين هناك، تفضل.
2: نعم، هي زيارة كانت بطلب من محافظة طول كرم اللواء الدكتور عبد الله كميل، وكان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء وأيضا وزير الداخلية وبعض الوزراء، وذلك للنظر إلى طول كرم التي أصبحت هي مدينة منكوبة بمخيميها والمدينة ذاتها في ظل تواجد احتلال دائم قائم موجود في أسواقنا وفي بيوتنا، اعتقالات وضرب، وأيضا هذا أدى إلى خلل كبير جدا في الاقتصاد الفلسطيني، وبالإضافة للإغلاقات المتواصلة وتواجد الجيش سواء راجلا أو بجبات عسكرية دائمة. هناك بطلب من المحافظ وأيضا اجتماع مع ممثلي المخيمات الفلسطينية والنازحين، كانت هناك جلسة مع رئيس الوزراء وبعض المؤسسات بطلب من أجل إيجاد خطوات عملية من أجل التخفيف على مدينة طولكرم التي أصبحت منكوبة، وكذلك النازحين الذين قدموا طلبات بكيفية أيضا التعامل مع النازحين الذي طال انتظارهم من أجارات ومياه والتزامات أخرى والتعليم، وبالتالي المطالب بأن تكون الحكومة بجانب أبناء المخيمات النازحين الذين أصبحوا لا يستطيعون دفع الأجارات، رغم أن الحكومة تدفع بعض الأجارات منذ بداية النزوح، ولكن طال الموضوع وبالتالي طالت العودة إلى المخيمات. هنا أصبح عبئا كبيرا جدا على النازحين، وظروف صعبة يعيشونها بالبعد عن مسقط رأس مخيم طولكرم. وبالتالي هذه الجلسة كانت هي من أجل دراسة مخططات ووضع خطط جديدة من أجل إنقاذ هؤلاء ودعمهم، وكذلك خطط بديلة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني رغم كل الظروف الصعبة وتواجد قوات الاحتلال الدائم في المدينة من أجل النهوض بالمدينة التي أصبحت منكوبة بالمعنى الاقتصادي. وبالتالي هناك يعني أنا أقولها بكل صراحة، هناك الكثير من المحلات بدأت تنهار، الشيكات الراجعة نتيجة الوضع القائم، وبالتالي هناك بعض المحلات أيضا أغلقت أبوابها لأنها لا تستطيع تسديد التزاماتها للموردين والتجار وغيرها. وبالتالي كانت هذه الجلسة بإيجاد خطط بديلة للمواجهة والتحدي في ظروف صعبة من أجل الإبقاء على صمود أبنائنا من النازحين حتى موعد العودة بإذن الله تعالى. وبالتالي في كل مرة قوات الاحتلال وجيش الاحتلال يصدر قرار بتمديد التواجد في المخيمات، وبالتالي هذا يزيد عبئا كبيرا جدا على أبناء المخيمات والمدينة، وكما قلت تواجد قوات الاحتلال هو الضرر الأكبر، رغم أن لا توجد حجج أمنية لتواجد قوات الاحتلال في داخل المدينة والمخيمات، وبالتالي هذا يؤدي إلى كما قلت الهروب والعزوف من أبنائنا من الداخل الفلسطيني وكذلك من المدن الأخرى إلى الوصول إلى مدينة طولكرم بسبب الصعوبات وأيضا تواجد قوات الاحتلال. وبالتالي هذا الاجتماع مع ممثلي المخيمات وكذلك البلدية الغرفة التجارية والمؤسسة وملتقى رجال الأعمال، هذا هو ضرب من ضروب وإيجاد حلول مشتركة من أجل العمل في ظل ظروف صعبة لإنقاذ المدينة من الانهيار نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي. كما قلت والاحتلال هو الأساس في هذا الموضوع، مطالبا بفتح بوابات جديدة من أجل دخول أهل من الداخل الفلسطيني وعدم الهروب إلى محافظات أخرى، وبالتالي هذا يضر ضررا كبيرا جدا على المواطن الفلسطيني والكرمي. وأيضا كما نرى بأن يعني الاقتصاد الفلسطيني يعني بصراحة يعتمد على الداخل الفلسطيني،
0: نعم،
2: وبالتالي حرمان دخول أهل من الداخل الفلسطيني وقطع مسافات طويلة جدا للوصول إلى مدينة طولكرم، هذا يجعل الاقتصاد الفلسطيني يتدمر ويبدأ بالانهيار. وبالتالي كما قلت تواجد رئيس الوزراء وأيضا اجتماع ممثل المخيمات والمؤسسات هو خطة من أجل إنقاذ مدينة طولكرم واقتصادها، وكذلك طرح المحافظ أيضا عن الكرفانات التي كان من المقرر أن تكون حاضرة لأبناء المخيمات لإيوائهم في أماكن في أراضي أيضا تابعة لأملاك الدولة، لكن هذا لم يتحقق، وتم إعادة دراسة هذا الموضوع من أجل إعادة أيضا توريد كرفانات لإيواء النازحين، وأنت تعلم أن المعاناة تكبر يوما بعد يوم وطال أمد العودة، وبالتالي العبء كبير جدا والحمل كبير جدا. يعني هناك الحكومة تحاول والمؤسسات عملية إنعاش وإنقاذ جديد لمدينة طولكرم.
0: الله يفرجها يا منتصر، وإن شاء الله الفرج قريب جدا. شكرا جزيلا لك زميل الصحفي منتصر العناني مراسل تلفزيون الفجر، كان معنا عبر الخط الهاتفي من مدينة طولكرم.

طبعا طول كرم تعد مدينة طول كرم من إحدى مراكز محافظة طول كرم، وتقع شمال غرب الضفة الغربية على بعد حوالي 15 كيلو متر من شاطئ البحر الأبيض المتوسط. تشتهر بكونها ملتقى للطرق التجارية ومركزا استراتيجيا خاص بالأراضي، وتضم المدينة ومخيماتها معالم هامة وتاريخية. أقدم تاريخ بعود لمدينة طول كرم يا إيهاب هو العصر الروماني، القرن الثالث الميلادي، يعني سنة 300 ميلادي.

طيب صباح الخير للمتابعين جميعا أينما حللتم وأينما تواجدتم. بدي أصبح على أخونا صبح أبو شخيدم أبو خالد. الله يسعد صباحك يا أبو خالد، صباح الورد. أبو خالد أعتبر الرسالة وصلت يا أبو خالد، الله يسعد صباحك. أبو خالد يحكي لنا شو رأيك في موضوع المبادرات اللي كانت تنتشر من قبل الناس إنه بدهم يعملوا موضوع الذهب إنه 50 جرام. شو رأيك أبو خالد بهاي المبادرة للعرايس إحنا بنحكي؟

0: متابعين الكرام، نتابع معكم على الهواء مباشرة برنامج صباح القدس، لكن بعد الانتقال لدقات الساعة. كل الناس اللي علقوا لنا وصبحوا علينا بدنا نصبح عليهم جميعا، لكن يعني انتظرونا قليلا بس.
1: الساعة صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: أوه زمان، زمان والله، زمان زمان.

0: جابالي احكي صرت بنرجع بنسأل المتابعين مرة تانية شو رأيكم بموضوع انه كان في مبادرات لتخفيف موضوع الذهب من شان نخففه على الشباب لانه اسعار الذهب صارت في العلال يعني تخفيف كمية المهر احنا ما قلناش انه الغاء ولا يعني مثلا بدل 50 جرام بدل عفوا بدل 100 جرام 70 بدل 150 100 بدل 180 يعني هيك شغلات لكن كان في اتفاق على فكرة في منطقة الظاهرية بارك الله فيهم جميعا واتفقوا على نصاب معين للذهب وخلاص هذا الموجود مين معنا؟ تابع معكم على الهواء مباشرة وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الدكتور العزيز أحمد رفيق عوض اللي زمان ما سمعنا صوته واشتقنا له كمان بالمناسبة يسعد صباحك يا دكتور
1: أهلا بيك الله يخليك
0: كيف الحال شو أخبارك؟
1: الله يخليك الحمد لله نحمد الله ونشكر الحمد لله
0: الحمد لله رب العالمين دائما وأبدا دكتور قبل حوالي 10 أيام خرج المتطرف يعني ما فيش له اسم تاني اللي هو بتسأل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي وقال أنا أعلن إلغاء اتفاق الخليل لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت بأن الاتفاق لم يلغى وما زال قائما في حالة زي هاي يعني لمين بترجح الكفة؟
1: لا سموتريتش ترجح لسموتريتش لأن وزارة الخارجية الكلام اللي قالته من وزارة الخارجية الإسرائيلية أقصد هذا الكلام اللي قالته للعرب للفلسطينيين للغرب حتى لا يكون هناك يعني محاصرة لهذه الحكومة وحتى تكون الحكومة أنها ما زالت فعليا تتمسك باتفاق أوسلو اللي عمليا تم الإطاحة به ما يجري على الأرض فعليا هو ضم الضفة الغربية المحتلة أو ما يمكن أن يتم ضم من أراضي الضفة الغربية المحتلة أما الكنيسة صوت على عدم إقامة الدولة الفلسطينية الكنيسة صوت على يهودية الدولة الكنيسة صوت على قانون التسوية الكنيسة صوت على الوضع اليد على المناطق التاريخية الكنيسة صوت على الاستيطان والحكومة هذه أعطت الاستيطان كل ما يريد من مال وتغطية عسكرية وأمنية وقانونية المستوطنون يفعلون كل ما يريدون وبالتالي شو اللي بتكون وزارة الخارجية يعني شو قالت انه نحن لا مش مستمرين بهذه الاتفاقية ما يجري في الخليل وانت من اهل الخليل وبهي المناسبة جمعة طيبة مباركة ان شاء الله على كل اهل الخليل
0: الله يسعدك
1: اهل الخليل يعرفون ما الذي يجري على الارض من الاستيطان وفتح الطرق والمصادرة والهدم يعرفون تماما ما يجري ولا أريد أن أقول أحكي عن مسافة يطا فقط لا في كل مناطق الخليل يعني وبالتالي سموتريتش بسياسته برؤيته الدينية المتطرفة ورؤيته الأمنية المتطرفة أيضا هو الذي يقود الحكومة فعليا وهذا الرجل رغب أنه عنده 5 مقاعد في الكنيسة ومشترك في هذه الحكومة إلا أنه مشترك عمليا يتحكم بهذه الحكومة تماما هو بيشتغل وزيرين مش وزير واحد وزير مالية وزير حرب في وزارة الحرب الإسرائيلية بالتالي لا احنا نصدق سموتريتش ولا نصدق وزارة الخارجية
0: نعم طيب هل تبعيات اتفاق الغاء اتفاق الخليل يعني انت قلت انهم خرجوا امام الغرب وقالوا ان الاتفاق ما زال قائم ما هي التبعيات التي قد تترتب على دولة الاحتلال اذا ما اعلن امام المجتمع العالمي انه تم الغاء اتفاقية مثلا اوسلو او اتفاقية الخليل او اتفاقيات مشابهة مثلا اتفاقية باريس وهذه
1: هو عمليا انا اعود واقول انه موقف وزاره الخارجيه الاسرائيليه عندما قالت انها ما زالت متمسكه بالاتفاقيه هي حتى لا تغضب اصدقائها او اللي الاقليم العربي اللي معهم علاقات مع اسرائيل علاقات تطبيع وغيره فبدهم مش يعني يقطعوا العلاقه مع هؤلاء الناس ويظل المساله انه لا احنا ما زلنا موافقين على اوسلو 2 اسقاط اوسلو يعني اسقاط السلطه فعليا وهم بما لا يرغبون ولا يريدون إسقاط السلطة لأنه هذا أيضا يغضب الاتحاد الأوروبي وحتى الإدارة الأمريكية المسألة الأخرى أنه إسرائيل لا تستطيع أن تتبرأ من هذه الاتفاقيات لأنه أو اتفاق أوسلو لأنه ليس هناك بديل آخر وأيضا إسرائيل لا تريد أن تقطع الجسور الدبلوماسية والسياسية مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، وبالتالي هي تحافظ شكليا على اتفاق أوسلو شكليا،
0: نعم،
1: مش أكثر مش أقل، لأن الآن هناك اعتداء زي ما بيقولوا يعني حزب سموتريتش ومن مع سموتريتش زي بن غفير، ليس هناك فرق بين ألف وباء وسي. إذا ما دام فيش ألف وباء وسي يعني إسقاط صول أوسلو. أكثر من ذلك، هناك محاولة شديدة وحثيثة لإفقار السلطة وتجريدها من سلطاتها، وهذا أيضا نزع الاتفاق أوسلو. إسرائيل لا تتعامل معنا بكل نقاط أوسلو، وإلا فقط أن ما يهمها وما يرغب وترغب فيه اللي هو الأمن. وبالتالي الكلام الوزارة الخارجية هذا كلام دبلوماسي مشان تسويق موقف، تبييض وجه، مش أكثر مش أقل،
0: يعني فقط لحفظ ماء الوجه مع الجهات المطبعة مع
1: حلفائها، مش أكثر مش أقل.
0: نعم.
1: ولأنه فيش بديل، على فكرة فيش بديل. إسرائيل على فكرة صديقي، مشان نروح لبعيد شوي،
0: نعم،
1: إسرائيل تبحث عن أشكال يعني، وناقشت ذلك علنا، إنه شو بدأ للسلطة الفلسطينية مخاتير، بلديات، لجان، تبحث يعني، بحثت وزالت تبحث عن أشكال أخرى للسلطة الفلسطينية. ولكن يبدو إنه ولا حدا معهم، يعني ولا طرف مع إسرائيل في هذه المسألة.
0: يعني
1: العرب مش مع ذلك، الاتحاد الأوروبي مش مع ذلك، وربما أمريكا أيضا مش مع ذلك. إسرائيل ماهرة جدا في التفكيك،
0: نعم،
1: ومش ماهرة بالبناء بالمناسبة، وبالتالي عمليا تحاول أن تبحث عن أشكال أخرى لإدارة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بعيدا عن الشكل السياسي. شو مشكلة السلطة؟ سلطة شكل سياسي، تمثيل، هي تمثل الفلسطينيين سياسيا،
0: نعم،
1: والعالم يعترف أنها هي تمثل سياسي. إسرائيل داش ممثل سياسي، بدها ممثل مجتمعي، ممثل محلي، ممثل
0: يعني
1: جهوي.
0: انتو بين بعض، انتو هاي هذا الكبير وهذا المعلم وهذا النائب. أيوة وهذا مش عارف ايش
1: بالضبط.
0: بس ما تروح ليش على الامم المتحدة تقول لي بدي دولة، ما تروح ليش على الامم
1: الوجي العشائري هيك، بدها ما بدها
0: هذا.
1: ما بدها السقف السياسي، هذا هو.
0: تعال يا مختار ابو فلان، وتعال يا مش عارف
1: مين. بالضبط هذا هو، هذا هو بالضبط. اسرائيل لا تريد ان تعترف بنا كجماعة لا حقوق سياسية وتاريخية، هي تريد أن تتعامل معنا كأفراد، كل واحد يقول لك بتاخذ تصريح ولا بدون تصريح، فبتعامل معنا بالتصريح مش أقل، مش كجماعة إلها هدف ولها أهداف وأحلام وطموحات ولها رغبة في السيادة. لا لا، ما بدها إسرائيل. وعلى فكرة هذا من أخطاء إسرائيل الكبرى، إنها بتتعامل معنا كأفراد.
0: نعم.
1: إحنا شعب، تقول له احنا شعب، يقول لك انت مخترع، شعب مخترع. يا عمي مش مخترعين، احنا عملنا الاف السنين. لا لا، انت مخترع ودبر حالك. يعني في عندك رؤية حقيقة استعمارية وعنصرية، وهذا لا تفيد اسرائيل بالمناسبة، قبل ما تفيد ناشي بتفيدش اسرائيل، لانها عمليا لا تستطيع ان ترى الواقع ولا تتعامل مع الواقع الا كما تريد. وكي عمي هذا شعب عال كبير عريض، بدك تقول له انه مش موجود. كيف مش موجود يعني؟ كيف مش موجود؟ طب انت بدك شو تخليه موجود؟ والاخرين طب بيعترفوا به وبتعاملوا معه، في شعب فلسطيني وله حقوق. لا، بقول لك لا. عشان هيك اسرائيل على الاقل بحكومتها المتطرفة هاي بدهاش ثقف سياسي، ثقف سياسي يروح على المحاكم الدولية، ثقف سياسي يعترفوا بالأمم المتحدة. لا لا لا، بدهم مش هذا، زي ما انت قلت بدهم الكبير الفلاني، الوجيه الفلاني، هيك.
0: ما بدهمش لا مجلس أمن ولا محكمة جنايات ولا
1: في مختار بقدر يروح مجلس أمن ولا لا. مختار يروح على المحكمة العليا ولا مختار يروح دبلوماسي يعمل له سفارة، ما بقدر.
0: صحيح صحيح. طب دكتور برأيك، يعني هذا إجابة بإجابة سريعة، يعني لو تم تغيير الحكومة الإسرائيلية الحالية قد يتغير الوضع للأفضل؟
1: طب انت كنت لي باختصار.
0: نعم
1: باختصار، لا، إسرائيل اللي بتحققه بتراجعش عنه للأسف، للأسف الشديد. إذا بدأ الحكومة الجاية تبقى أكثر مرونة، ممكن تعمل أشكال يعني خطوات تجميلية، ولكن لا أعتقد أنها ستتراجع عن كل ما فعلت هذه الحكومة، إلا إذا كان هناك ضغط كبير، دبلوماسية جديدة، تغير في الإقليم كله، ساعتها الحكومة تضطر. لكن ظلت الأمور على ما هي عليه، فيش حكومة بتراجع عن اللي عملته الحكومة اللي قبلها إذا كان مفيد أو إذا كان على إجماع إسرائيلي.
0: يعطيك العافية دكتور، جهودك مشكورة. شكرا جزيلا لوجودك معنا. الدكتور أحمد رفيق عوض كان معنا عبر الخط الهاتفي، واستمعنا وإياكم. طبعا الدكتور أحمد هو رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس. الله يعطيك العافية دكتور. متابعينا الكرام، الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا بتوقيت إذاعة منبر الحرية. هذا موعد فاصل إعلاني قصير، لا تذهبوا بعيدا، سنعود.
2: صباح القدس، صباحكم أنتم.
3: الساعة الآن 10 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا. استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق. دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال، بتعطر حياتك وبتحميها.
9: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن، مع تحيات الحرية FM.
10: صباح القدس، صباحكم أم.

صباح الخير للجميع، الله يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم بالمتابعه عبر منبر الحريه. تامر الشيخ دره صباح الخير، سناء المحتسب الله يسعد صباحك، عبد الجبار العزي صباح الخير، تغريد الزير صباح الخير، الحاج ياسر ابو شمسيه الله يسعد صباحك يا حاج ياسر، جمعه مباركه يا رب. ام خضر ابو داوود صباح الخير، لام جلال القواسمي كمان صباح النور، لاخونا احمد صليبي صباح الورد، ابو عمر ابو حديد صباح الفل، تامر الشيخ دره صباح الخير، رشد فريحه صباح الورد، ام جلال عبيد الله يسعد صباحك يا رب، صبحي لنا على ابراهيم الله يسعد صباحه يا رب والله يحفظه. ان شاء الله ما نكون نسينا ولا حدا ايهاب، لانه اذا نسينا حدا بدهم يبدوا علينا. بالنسبه لموضوع انه تقليل الذهب والكميه والمش عارف ايش، احد المتابعين اخونا صبحي ابو شخيدم ابو خالد الله يسعد صباحه بيقول انه كان الاولى من اطلاق مبادرات تخفيف الذهب، اطلاق مبادرات تخفيف المكياج، اطلاق مبادرات لتخفيف الورد، اطلاق مبادرات لتخفيف سعر البدلات، اطلاق مبادرات لتخفيف هاي الشغلات اللي كلها اصلا ما في إلها داعي إنها تكون بكثرة. يعني لما يوصل حق المكياج 4,000 و5,000 شيكل ليش؟ يعني كان بألف شيكل ممكن تجيب تشكيلة مكياج رائعة، إنه ليش تكون كل إشي بالزيادة؟ موضوع الذهب، موضوع الصلاة، موضوع المش عارف إيش. لكن الذهب بقول لك هو الاستثمار الوحيد اللي بيخدم العروسين في المستقبل، يعني ممكن إنه هذا الذهب بالمستقبل يكون زي بدل زنقة، زي فكت زنقة، سواء لدين أو لشرية بيت أو لشرية أرض للعروسين. طبعا الله لا يحط حدا في موقف زنقة يا رب العالمين. فالأولى أنه إحنا ندرس موضوع الزواج والعادات والتقاليد اللي في هاي البلد من جميع الأطراف، مش أنه إحنا بس خلص اطلعنا على الذهب أنه هات نخفف ذهب لأنه الذهب غالي ولأنه الذهب كتير. لا، في شغلات تانية بتكلف فلوس وما في إلها داعي، والزلمة وجهة نظره حلوة ومنطقية والله. يعني فعشان هيك يعني بدنا نحاول إنه نشوف إشي إله علاقة بهذا الموضوع بالحلقات القادمة، يعني نحكي بهاي المواضيع والله يجيب اللي فيه الخير يعني.

المتابعين الموجودين معنا اكتبوا لنا ارائكم وتعليقاتكم على موضوع المبادرات هاي اللي طلعت من اجل التخفيف على الارسال، يعني انه انتم مع او ضد نقلل قيمة الكمية تاعت الذهب، يعني بدل مثلا 100 جرام 50 يكون

صباح الخير للمتابعين جميعا في شوارع مدينة الخليل، الله يسعد صباحكم جميعا. يعني الحركة لسه نايمة، اليوم الجمعة انتم فاهمين، يعني احنا دائما بنراقب حركة المرور من خلال مداخل، عفوا من خلال الكاميرات المنتشرة على موقعنا الإلكتروني hr.bs.

0: ابو عايد الله يسعد صباحك اخي ابو عايد، صباح الورد اخونا ماهر العسيلي يسعد صباحك، سناء المحتسب صباح الخير، سهيلة محمد النجار الله يسعد صباحك، ياسر ابو شمسية صباح الخير يا حاج كمان مرة. سناء المحتسب بتقول الله يفرجها، والله صحيح الكلام، هاي بتحكي على كلام ابو خالد. هون الحاج ياسر بقول خفف كل اشي الا الذهب. طيب ايهاب تقدر ترجع ممكن للدكتور ايمن البدرين؟ ان شاء الله بتمشي الامور هلا. نشوف شو رأيكم يا عمي، احكوا لنا اعطونا ارائكم. يعني الحاج ياسر بقول خفف كل شيء الا الذهب، الحاج ياسر معاك يا ابو خالد. طيب دقات الساعة 9:10 عفوا، وبعدها سننتقل للدكتور أيمن البدرين في الزاوية الدينية اللي معنا في كل يوم جمعة. دقات الساعة،
1: صباح القدس، صباحكم أنتم. الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: المسكوفاح المسكوفاح.
0: الحاج ياسر قاعد بيسألنا، اللهم صل على سيدنا محمد أولا وآخرا. الحاج ياسر بيسألنا عن موضوع الجسر. امبارح كان وزير الداخلية الأردني في زيارة مفاجئة للجسر، لجسر الملك حسين، وأعلنوا عن وجود خطة اسمها خطة فلسطين. هاي الخطة يعني عمالهم بلشوا بدهم يشتغلوا عليها لحتى يخففوا على موضوع الأزمات والجسور ويخففوا على المواطنين. دعونا ننتقل مباشرة عبر الخط الهاتفي إلى الدكتور أيمن عبد الحميد البدرين، رئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة الخليل. دكتور أيمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخيرات لك ولجميع الإخوة والأخوات المستمعين عبر هذا الراديو المميز دائما، راديو الحرية.
0: الله يسعد صباحك دكتور. يعني احنا يعني من اول يوم تواصلنا معك في بخصوص زاوية الفتاوى، وحكينا احنا الهدف كان من هاي الزاوية انه الفائدة والخير يعم على الجميع، وانه الناس تسمع للفتوى الصحيحة وتمشي في الطريق الصحيح. لكن في بعض المواضيع بوجهة نظري انا الشخصية انه الاولى من اي فتوى، سواء كانت فتوى لها علاقة بصيام أو بصدقة أو بأي شيء له علاقة بالمعاملات الشخصية، في بعض المواضيع اللي إحنا نثيرها من خلال الإعلام ونحذر الناس منها هي أبدأ من الفتاوى الشخصية، زي التدخل في شؤون الغير والخوض في أعراض الناس والحديث عنهم. في حديث للرسول صلى الله للرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بدنا تشرح لنا أكثر عن هذا الحديث وعن التدخل في شؤون الغير، وكيف يمكن للمرء أن يقحم نفسه في حياة غيره، تفضل.
4: نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة يعني شرعنا الإسلامي هو شرع الإتيكيت، شرع يحفظ الدين ويحفظ العقل ويحفظ النفس ويحفظ المال ويحفظ العرض، وهذه مقاصد الإسلام الخمسة اللي حث عليها الإسلام، وبناء عليها منع كل ما يؤدي إلى إثارة الأحقاد ونشر الضغائن وهتك الأسرار، على أساس أنه المجتمع هو اللبن الأساسية للأمة الإسلامية. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث الصحيح إنه هذا المجتمع زي السفينة، فناس ساكنين أسفل السفينة وناس ساكنين فوق السفينة، فإذا أراد اللي في أسفل السفينة بدهم مية بيطلعوا وبيأخذوا مية من ظهر السفينة. فبعضهم قال: شو رأيكم نثقب السفينة نخزوها يعني، وطوال المية بتصلنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن تركوهم يعني اللي فوق يثقب السفينة ويعد المية بدها تغرق السفينة، هلك وهلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. المسألة إنه إحنا كلنا في مركب واحد، مدام في مركب واحد لازم نحافظ على بعض، لأنه دمار أي أسرة من الأسر ودمار الأفراد في المجتمع كلما كثر بيؤدي إلى دمار المجتمع كله. من باب التشبيه زي حبة البندورة المعفنة، إذا عفنت حبة بندورة وظلت في البوكسة بتعفن الحوالية والحوالية حتى البوكسة كلها إيه تخرب. لذلك لازم جميعا إن نحافظ على أنفسنا ونحافظ على غيرنا، ما نقول اللهم نفسي، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان شعاره أمتي أمتي، يعني خذها قاعدة. إذا أنت بدك تعيش سعيد في هالبلد وتحافظ على عرضك وتحافظ على أولادك وتحافظ على مالك وعلى نفسك، بدك تحافظ على جيرانك، بدك تحافظ على أقاربك، بدك تحافظ على إخوانك، بدك تحافظ على كل إنسان فلسطيني على هذه الأرض. ربنا جل وعلا أعطانا فيما يتعلق بهذا الموضوع على وجه الخصوص اللي هو التدخل في الغير آيات وأحاديث كثيرة جدا، منها قول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا.
0: نعم.
4: أول شيء إنه سلامة الصدر نحو الآخرين. إحنا مشكلتنا اليوم كل تصرف بتصرفه الآخر أو الناس بتصرفه من ظن في ظن ظن سيء جدا. يعني مثلا أنت طرحت قبل شوي موضوع زيارة وزير الداخلية الأردني قبل 3 أيام للجزر، وأنا تبعت الموضوع عن كثب وقرأ سمعت كل المقول اللي حكاها، لكن طلعت على التعليقات وجدت أنه معظم التعليقات معظمها سلبية ودخول في النيات. ليش إحنا ندخل في النيات؟ ليش ما إحنا نحاول أن نشجع هذا التصرف ونبارك هذا التصرف ونشوف آثاره؟ إذا آثاره كانت إيجابية الحمد لله، إذا والله آثاره كانت نص إيجابية نمدح الأمر الإيجابي ومنضلنا ننقد الأمر السلبي حتى إيه حتى الأمور تتعدل نحو الأحسن. يعني إحنا نكون رافعة مجتمعية نحو التغيير والتطوير الإيجابي. ربنا نقول ولا تجسسوا، هاي كمان ركن آخر من أركان استتباب الأمن في المجتمع، اللي هو ما في داعي أنا أظل أتابع أمور الغير. إحنا اليوم للأسف بتجد اللي بدخل معاه كياس لبيته سود بدنا نعرف شو جوا هالكياس. طب شو دخلك انت؟ اذا فلان بده يطلع زيارة ولا اجا من مكان من وين جاي وين رايح شو مسوي شو دخلك فيه؟ احنا مشكلتنا اليوم للأسف بنطبق علينا من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه.
0: كمان
4: مش كل

0: كبير عليك. لذلك ربنا بيقول في القرآن الكريم: يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. شو الفكرة من وراها استئناس والاستئذان؟ لمني أنا أطلع هالدرجات وأرن على جرس بيتك أستاذ محمد، الأصل الأدب بيقتضي أنه أنا ما أكون مقابل الباب.
1: صحيح.
0: أرجع وراء وجهي ووجهي باتجاه الحيط، لأنه إذا أنا مباشرة أمام الباب فتح الباب، فتحت الباب كانت تعذرني بالتعبير ممكن واحدة من محارمك بشعرها، ولا كان في إشي على الأرض مش مناسب، ولا بهيئه في البيت وبنظفه قبل ما أدخل كضيف، ساعتها أنا إيه بدي أشوف شيء مش جيد وأنقله للناس، وهذا إيذاء إلك. فربنا جعل المسلم عنده إتيكيت عالي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: المؤمن كيس يعني ذكي، كيس كياس من اللباقة، لبق فطن يعني ذكي. فالمؤمن كيس يعني فيه لباقة عالية، واللباقة العالية بتقتضي انه احنا ما نتدخل في شؤون الآخرين وما نعتدي على خصوصية الآخرين أبدا. لذلك القرآن الكريم ذم بعض الصحابة اللي كانوا يضلوا في بيوت النبي لساعات متأخرة ويطولوا الجلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم. بعض الناس بتستحي، ما بدنا إحنا نستغل هذا الحياء استغلال سيء. فالمؤمن كيس فطن، مش كيس قطن.
1: أما
0: الأحاديث في ذلك فحدث ولا حرج. نعم. منها وأجملها وأروعها وأزكاها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه.
1: وفي كمان يا ريت بعرفش دكتور بعد إذنك، يعني إذا هاي مش حديث تصححنا، إنه استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان.
0: نعم، حديث عن النبي عليه
1: نعم.
0: الصلاة.
1: هلأ لما الرسول يحكي لنا استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، يعني إنه أنت اعمل شغلاتك بمساترة وستيرة وتسكير. هلأ بما أن الرسول بحث المواطن إنه يعمل هيك، أنت بتيجي بتقتحم حياته ليش؟
0: في لسه في حديث أصعب وأصعب غير من حسن يعني من سوء إسلام الأرض المرء تفتيشه عن عورات الآخرين. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه: يا معشرة من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. يعني أنت مسلم ظاهرا مش باطنا، المسلم مش مجرد شعائر، المسلم أخلاق، المسلم الدين الخلق. يقول عليه السلام: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم. تجي تحكي له أخوك أبوك ابنك أنت اليوم التعيير تشوف عورته وتصير إيه تستخدمها للتنقيص من قدره. قال: ولا تتبعوا عوراتهم، تضلك تدور على أخطائه ومشاكله، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته كما تدين تدان. بدك تفضحه ربنا حيفضحك. يقول عليه الصلاة والسلام: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. لو في بيتك إلا زي ما أنت فضحت فلان، الدنيا كاس دوارة اليوم هو بكرة أنت، ديروا بالكم يا ناس كما تدين تدان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إياكم والظن، فإنه أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. الإسلام هو الاستسلام لحكم الله جل وعلا. ومن أجمل هاي الأمور إنه إحنا فعلا نكون متآخين متحابين. يا ابن الحلال شو دخلك بفلان؟ شو دخلك من علان؟ المشكلة بصراحة من جهتين أخي محمد، اللي بتجسسوا واللي بتدخلوا في شؤون الآخرين، هدول ربع المشكلة أو ثلث المشكلة، أقصى إشي نص المشكلة. الشطر الآخر من المشكلة إحنا كمجتمع إنه نحب نسمع هيك شغلات.
1: إحنا للأسف المجتمع عايش على الفضيحة للأسف.
0: بنحب نقرأ هيك شغلات. شوف إذا واحد طلع على الفيسبوك، واحد صار عنده مشكلة وفضحوه على الفيسبوك، اطلع على التعليقات. أنا دائما بهواني أقرأ أشوف تعليقات. ليه؟ التعليقات تعبر عن مزاج المجتمع، تعبر عن هوى المجتمع، تفكير المجتمع، أخلاق المجتمع، مدى رفعة وانحطاط المجتمع. يا ابن الحلال بس تقرأ التعليقات بتنصدم.
1: بتنصدم
0: غريبه عجيبه.
1: الله لا يرده وبيستاهل مش عارف ايش.
0: طب انتوا ال 100 واحد وراه بتسبوا على فلان.

0: شو عرفك؟ طب يمكن هذا الخبر كاذب، يمكن مش مزبوط، يمكن محرف، يمكن مزيد عليه. طب احكي لك اعتبره الخبر صح 100%.
1: يمكن انت بكره تكون مكانه.
0: بينفع انه احنا نفضح الناس؟ وين قول ربنا في القرآن الكريم ان الله لا يحب ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا؟ انت لما انك تفضح فلان بغلط بخلي المجتمع يستسهل الغلط، ما دام فلان غلط انا بغلط بعمل زيه، 1 2 3 4 انفضحوا. طب ما دام الكل بيعمل هيك
1: بدي اعمل هيك،
0: بين هروس وبحكي اقطع الروس وخلصنا، بدخل ايه بدخل بصير اعمل زيه. بالعكس، نشر الموبقات والمنكرات ونشر الخلل والاخطاء اللي بيعملوه بعض الناس في المجتمع هذا امر خطير. ليش خطير؟ لانه اذا المجتمع صار يطلع عليه ويعرفه بيعتبره انه مع الزمن امر عادي. عشان هيك ربنا طلب الستر ومنع الفضيحة. ما دام ربنا ستره ليش انت فضحته؟ ما دام ربنا ستره ليش انت فضحته؟ لما اجت الغامدية واحدة زنت للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله اني زنيت فطهرني. طوالي نزلها النبي مباشرة، عمل منها خبر ويعرفوا كل الصحابة
1: على السوشيال ميديا،
0: ما سمعت شيء، ما سمعت، روحي روحي. اجت من الجهة الثانية، يا رسول الله زنيت فطهرني، النبي اشاع عنها للجهة الثانية، بدوش يسمع منها. طب انت غلطتي تبتي تجينيش،
1: ربنا سترك خليكي ساترة حالك.
0: المجتمع يعرف، لانه اذا عرف بصير فكرة الزنا مالها في المجتمع بتصير سهلة. انا لمن يعرف في بعيد عنك بيت دعارة ولا في مكان معين؟ طب ما انا بستسهل. بعض الناس المنحرفين بالعكس بيستهلوهم الخبر بصيروا يدوروا،
1: مش
0: مشكلة. فانا بكون ساهمت في ايه؟ في نشر الفاحشة. لمنه أصرت على النبي، شو حكى لها؟ حكى لها روحي بس تولدي بتجيني. النبي راح دور عليها، فتش عليها، نداها ولا استدعاها، اجت لحالها ومع حامل طفلها. لمنها اجت يا رسول الله زنيت فطهرني، شو جابها المراي؟ قالها بس تفطمي. اجت لحالها، النبي ما فتش عليها وهي حمليته بايده كسرة خبز. لمنه أقام عليها الحد، أحد المسلمين لعنها لعنها، فالنبي نهره. هدول اللي بيلعنوا على الفيسبوك، هدول اللي بيجي بيحكي لك فلان وعلان وفلان وعلان وفلان وعلان، نحكي والله فلان باع أرضه لليهود، طوالي 7000 لعنة. طب شو بعرفك انه باع؟
1: بتعرف دكتور المشكلة في شغلة، المشكلة في شغلة هلأ. نعم. تنجاب سيرة أي واحد في أي قضية، سواء بيع أراضي، سواء اتهموه بأي قضية كانت أخلاقية أو غير أخلاقية، بتقعد مع الناس أي حدا بتقعد معه بقول لك خود مني الصافي
0: الصافي،
1: خود مني الصافي، بقول لك كأنه كان قاعد هو وياه أو كان بحقق معه، أو يا أما هو الشيطان اللي دله. يعني
0: بدي أعتبر كلامه صافي 100%. لمنه ذلك الصحابي لعن الغامدية اللي زنت ماشي، قال نهى النبي فقال والله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، يا عمي التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يا عمي كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين، يا عمي إحنا الأصل فينا إيه؟ أن نكون عون لإخواننا مش عون عليهم. لذلك النبي قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. يا عمي هذا ظالم، بدي أعتبرك كلامك الصافي. هل الشرع بيقتضي أفضح بين الخلائق ولا بيقتضي إنه إحنا شو نعمل؟ إنه إحنا نصلحه، ماشي نصلحه. إذا ما انصلح وإذا كان فعلا يعني مصر على المعصية وثبت بالوجه القطعي من جهات رسمية أو من جهات إحنا نثق فيها ثقة مطلقة، ساعتها ممكن من باب التحذير بالمجتمع. لكن كم نسبتهم هذول؟ 1%؟ 1 بالألف؟ كم نسبتهم؟ إحنا مشكلتنا للأسف كلنا بنعرف الصافي. ولو أنت تفتش كثير من هذولا، أستاذ محمد بحكي لك خذ مني الصافي، بسأله بعض أسئلة بيطلع أخينا لا عنده صافي
1: ولا عنده إشي
0: ولا عنده سمير،
1: بس بده يعجب.
0: يعني بيكون مجرد خبر سمعه. طب وفلان من وين جابه؟ لو تدقق وتحقق تجد لا صافي ولا مشوش، بالعكس كل الكلام اللي بيحكيه عكر، للأسف مش صافي. فلنتق الله في أعراض الناس، لنتق الله في أعراض الناس، فإننا يوم القيامة سنقف بين يدي الله جل وعلا. وعندها أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي بصلاة وصوم وزكاة وحج ويأتي إيه؟ قد سب هذا وشتم هذا واغتاب هذا واغتاب هذا. ديروا بالكم، هذا عبارة عن حسنات بتطير من والمشكلة مش هون. أنا مني أغتابك يا أستاذ محمد أمام سين، أخذت سيئة عشان أمام سين، بس هذا اللي بيغتابك على الفيسبوك اللي بيقراها 10,000 و20,000 وأحيانا بيشاركوها وأحيانا بتسبب في مشاكل كبيرة لإله، تخيل مقدار الإثم اللي أنا شاركت فيه إذا لم يكن هذا الخبر إيه، إذا لم يكن هذا الخبر صحيحا 100% وموثقا بين الناس. ناهيك إنه لو كان موثق فيش داعي أنا أكون سبب في إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا.
1: الله يعطيك العافية دكتور أيمن، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. الدكتور أيمن البدرين رئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة الخليل كان معنا عبر الخط الهاتفي. متابعينا الكرام نواصل معكم على الهواء مباشرة، فاصل أخير في برنامج صباح القدس ونعود.
2: صباح القدس، صباحكم أنتم.
3: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابق أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
6: صباح القدس، صباحكم أنتم.

يا طير يا طاير دربك على باب الله. والله كلنا على باب الله. صباح الخير للجميع، اهلا وسهلا فيكم. رجعنا بعد الفاصل لنتابع برنامج صباح القدس. ومن الخليل للقدس صباح الخير. الله يسعد صباحك ابو محمد. معنا بالمتابعه يوسف من مدينه القدس بسمعنا وبتابعنا في هاي اللحظات. صباح الورد. صباح الخير ليزيد الجعبة. صباح الخير ليزيد عبيده، صار يطلع فيي انه ليش بصبح بس على يزيد الجعبة. ايوه هو معي. نصبح كمان على بناته الحلوات سوزان ورجوان وبتول. ابو مرشد الله يسعد صباحك ابو مرشد، صباح الورد منورنا بالمتابعة. صباح الخير لرهف كمان معنا بالمتابعة. أبو وديع الحبيب بيسعد صباحك. أحلى شباب وأحلى طشة. كمان أخونا تامر الشيخ درة بصبح علينا من ظهر البصة، الله يسعد صباحك. كمان لأم لؤي أختي العزيزة الله يسعد صباحك أنت ولؤي وقصي ولين. من وين بسمعونا اليوم يا زيد؟ بسمعونا من المدينة المنورة، الله يسعد صباح. إن شاء الله بترجعوا بالسلامة وتقبل الله طاعتكم. ادعولنا لأم عبد الجعبري كمان صباح الخير. شاهر أبو عيشي الله يصبحك بأنوار النبي. كمان أكيد طبعا الحصة الكبيرة إلو شادي المحتسب أبو لؤي، صباح الورد يا أبو لؤي. صباح الخير لأم محمد الجنيدي بتقول صباح الخير للجميع، جمعة مبارك عليكم بالصحة والعافية. عرفات الناظر للديكور بصبح عليكم، الله يسعد صباحك. بالنسبة لموضوع الجسر في خبر بدنا نقرأه.

ابو حازم ابو حازم ابو حازم ضل معنا يوسف ومعنا ايمن شريف. ضل بدنا كمان واحد عشان نفلل السيارة. بدنا نطلع رحلة يا ابو حازم، احزم الامتعة. صباح الخير للغالي ايمن الشريف، الله يسعد صباحك. صباح الخير كمان لسلمى ولألمى، صباحكم ورد وفل وياسمين وعنبر. على العقبة على العقبة يا اخوي. جاهز ابو احمد يا ايهاب؟

0: حيا الله ابو احمد. حمزة هو عندك؟ الله يسعد صباحه حمزة أنور الشريف. صباح الخير يا أبو أنور، أهلا وسهلا فيك أبو أنور الكبير وأبو أنور الصغير. أبو خالد كمان صباح الورد، أخونا صبحي أبو شخيدم.
1: يا طير يا طاير دربك عباب الله.
0: طيب متابعينا الكرام، نتابع معكم على الهواء مباشرة في المواضيع اللي إيش اللي بنطرحها في برنامجنا. إحدى الموضوعات، كان هناك اجتماع موسع من قبل اتحاد الغرف التجارية الصناعية للبحث في أزمة فائض الشيكل والقيود الإسرائيلية التي أصبحت تهدد عن كثب التجارة الفلسطينية وأيضا سلاسل الاستيراد والتوريد إلى الأراضي الفلسطينية. تعليقا على هذا الموضوع، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي رئيس الغرفة التجارية في محافظة الخليل وأيضا رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية في فلسطين الأستاذ عبدو إدريس. أبو أحمد الله يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا وجمعة مبارك يا أبو أحمد.
2: أسعد الله صباحك وصباح الإخوة والأخوات جميعا وجمعة مباركة للجميع.
0: يسعد صباحك أبو أحمد. وبعدين يعني شو الحل؟
2: يعني من عند رب العالمين دائما أكيد.
0: نعم.
2: أول شيء إحنا نأمل السلام لأبناء شعبنا في كل محافظات الوطن بالعموم في ظل الظروف الصعبة اللي بنعيشها. يعني احنا اليوم حتى نكون واضحين، الهم والمظلمة الفلسطينية مركبة، بداها من وين بدك تبدأ؟ من الحواجز، من البوابات، من الإغلاقات الموجودة، من بداية المستوطنين اليومية على الكل الفلسطيني اللي أمام العالم، يعني بكل تفاصيلها. الأمور صعبة بالعموم بكل تفاصيلها، ولكن يعني نأمل إنه الأيام القادمة تكون أفضل وإنه يكون يعني هناك إنصاف لشعبنا ولأهلنا بما يتعلق في أبسط حقوق الإنسان. إحنا اليوم يعني إحنا بالآخر السياسة إلى أهلها اللي بيحكوا فيها وإلى يعني قيادة تركيب السياسة وأصحاب شأنها، ولكن إحنا نحكي بحقوق إنسانية اقتصادية اجتماعية لأي إنسان على وجه الأرض. يعني بالآخر أبسط حقوق الإنسان اللي بتتعلق في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وللأسف، ولكن إحنا اليوم نعاني ما نعاني وبتعطي يعني أصبح المواطن بيشوف العالم إنه تركنا وحدنا يعني في هذا الموضوع.
0: نعم. طيب إلى ماذا أفضى هذا الاجتماع يعني اللي كان معقد قبل يومين، وشو المخارج اللي طلعت فيه؟
2: يعني أنا بدي أحكي لك أول شيء، هذا كان أنا مؤتمر صحفي نتيجة أينما ما وصلت الأمور. أنتوا بما يتعلق بموضوع الإيداع النقدي والبنوك وكل هاي التفاصيل، هذا موضوع يعني إحنا قبل عام تقريبا يعني كان فينا اجتماع في موسع وكان في احتجاجات وكان في على موضوع الإيداع النقدي والمصارف وكل الموضوع هذا، يعني بما يتعلق في موضوع عدم قبول الشيكل من البنوك. وفي حينه يعني تم عمل اتفاق واتفاق معين نحكي بشكل يعني على مستوى العام، يعني تم عمل بتفاهمات والتفاهمات يعني صعبة كانت كمان علينا، ولكن احنا نقدر الظروف اللي بنعيش فيها والأسباب، ولكن للأسف لم يتم الالتزام فيها. اليوم الوضع اللي احنا بنعيش فيه، البنوك ما بتاخذ الكاش، ما بتاخذ النقد الموجود عند الناس حتى تغذي حساباتها، حتى الناس تستورد تقوم بأعمالها التجارية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك يعني ناهيك عن ذلك كمان موضوع الشيكات، أصبح هناك تقنين من البنوك بإعطاء دفاتر الشيكات. اليوم اللي بده ياخذ دفتر شيكات بدولار عشان ياخذ دفتر شيكات.
0: نعم.
2: واحنا كمجتمع فلسطيني ما عندنا عمله وما عندنا نقد، واحنا يعني وسيله ائتمان اليوم الشيكات بين الناس بيشتروا فيها بقسطوا فيها بيسلكوا امورهم فيها. هيك يعني اصبحت الذمم بين الناس والحسابات عالقه، يعني اصبح هون هناك حاله من عدم الاستقرار في موضوع التجاره البينيه بين الناس كمان. احنا ندرك طبعا عشان حتى نكون احنا واضحين، احنا نعي انه اللي احنا يعني انا مشكلتين في هذا الموضوع رئيسيات. اول شيء ان البنوك الاسرائيليه ما بتاخذ مش قادره تاخذ الشيكل يعني بعده حجج، زي موضوع المعابر، زي موضوع الجسر على سبيل المثال، لما بقول لك موظفين ومش موظفين وعلى ذلك قيس يعني احنا بالعاميه بنقول اللي بده يحلم زي اللي بده يربط الاخر. فهم ما بياخذوا مبلغ يعني بياخذوا 18 مليار شيكل للبنوك الاسرائيليه، وللاسف هذا المبلغ يعني لا يتناغم ولا يتطابق مع الحاله الحقيقيه للاقتصاد الفلسطيني. يعني احنا تقريبا التجاره الحاله التجاريه او حجم التجاره بيننا وبين اسرائيل بحدود 50 مليار شيكل تقريبا. يعني اول شيء احنا في تقريبا يعني من 7 ل 9 مليار شيكل في محروقات،
0: نعم،
2: في 3 مليار شيكل كهرباء، في 4 مليار شيكل تقريبا التبغ وسجائر وهيك. هذا الموضوع بتركيبته الحاليه اليوم انت بتحكي في يعني لا مش منطق، يعني شو يعني مجتمع فلسطيني كمان بيشتغل 3 مليار شيكل يعني بالنتيجه كشعب بيستورد وبيبيع وبيشتري وبيعيش، ما في منطق بالارقام حتى طريقه طرح الارقام والحجج اللي بنحكى فيها بالاخر بصريحه. مكان النقد ومكان الفلوس بالاخر وبالاول مكان للفلوس البنوك، مكان الفلوس طيب. البنوك فقط لا غير.
0: ابو احمد يعني معلش اسالك سؤال، هلا البنوك عمالهم بيحكوا بازمه كبيره بالموضوع الشيكل والايداع ومش عارف ايش، تمام؟ هلا بتجي بتطلع في نهايه السنه على التقرير المرابح تاعت البنوك بتحكي بارقام كبيره جدا وارقام فلكيه، مش الاولى انه هم اللي يتحملوا هاي المسؤوليه خاصه انه المرابح كبيره؟ فتحمل انت، ليش المواطن اللي دخله قليل او مربحه قليل او او او هو اللي يتحمل هاي النتيجه؟ يعني بغض النظر انه التضخم والسقف، السقف اللي لازم يكون موجود بالبنك، اذا عندك السقف لازم يكون مليار مثلا، انت تحمل ودبر حالك لحتى يصير 2 مليار بتعاون مع سلطه النقد طبعا. يعني المفروض انه الناس اللي بتربح كل هاي الاموال وهم البنوك شركات استثماريه بالنهايه، المفروض انه هم اللي يتحملوا النتائج، هم اللي يدبروا حالهم مع سلطه النقد، مش المواطن الغلبان اللي عنده شيك ولا اللي عنده 4-5 آلاف شيكل ايداع كل شهر لازم يبوس 100 ايد عشان يقدر يحطهم بحسابه.
2: يعني اليوم انت سبق سلطنت الموضوع اصبح ليس على التاجر فقط حتى نكون واضحين، المواطن.
0: نعم.
2: يعني انا بلتقي لانه احنا يعني حاملين هذا الملف وبنحكي فيه بشكل دائم، فاصبح الناس بيحكوا معي بشكل دائم من كل محافظات الوطن، اللي عليه التزام اللي عليه هيك سقف وكذا وكل ما له بتخطى بالسقف. يعني حتى نكون واقعيين، اول شيء احنا كدورة تجارية نمثل البنوك، والبنوك قطاع خاص، يعني البنوك في كل العالم موجودة وبتربح وكل التفاصيل هاي، ولكن بنحكي منطقية واقعية. اليوم البنوك الإسرائيلية ما بتستلم الشيكل، ما بتغذي حسابات البنوك. يعني انت اليوم تتاجر، انا عشان موضوع السلة الغذائية عشان ارجع لك على موضوع البنوك، اليوم احنا بنودع فلوس في البنك الفلسطيني، البنك الفلسطيني لما يشحنها على البنوك الاسرائيليه الوسيطه اللي هي كل مره بيحكوا بيقطعوا العلاقه اللي بين البنوك الفلسطينيه والاسرائيليين، البنوك الوسيطه هاي الفلوس بتتحول للعالم ومستورد، وهيك اتفاقيه باريس وهيك الاتفاقيات اللي هي اتفاقيه باريس اللي احنا بنقول دائما رضينا بالهم والهم مش راضي فينا، يعني اللي هي مجحفه اللي لها 30 سنه يعني وعدد السكان تضاعف بكل تفاصيلها الاقتصاديه. ولكن اليوم كمان حتى اكون معك واضح، انت زي ما تفضلت في موضوع البنوك، انا كمواطن شو العلاقه بالاخر في الموضوع؟ انا بشتغل مع البنك له 30 سنه بربح مني وبيستفيد مني وبيشتغل معي. يعني اليوم مش انا بدي احمي كمواطن، كمان مش شغلي بالاخر كمواطن. انا اليوم هو مسؤول، سلطه النقد مسؤوله، والحكومه الفلسطينيه مسؤوله، كله مسؤول، ولو احنا بنحمل الجانب الاكبر والرئيسي للحكومه الاسرائيليه والجانب الاسرائيلي اللي عليه ياخذ عملته. ما في دوله بالعالم ما بتاخذ عملتها بالاطلاق، ما في مكان بالعالم ما بياخذ عملته. بدكش تطلع عملة تطبعهاش في الاخر، يعني احنا العمله مش من عندنا، العمله هي عمله اسرائيليه لازم ياخذوها. بما يتعلق في موضوع البنوك، مطلوب من البنوك هي تتعاون مع الناس وتخفف على الناس كمان، بغض النظر عندهم أزمة وإحنا ندرك ذلك وبنعرف كل الموضوع، وإنه حالة عدم اليقين، ما أنت بتعرف كل أسبوعين ثلاثة بدنا نوقف العلاقة المصرفية، هذا يؤدي إلى انكماش، عدم اليقين يؤدي إلى ارتباك، كل التفاصيل هاي. ولكن ولكن أصبح الموضوع يعني بالعلاقة هاي أصبح الموضوع في إشكالية كتير كبيرة، ولكن أنا صوتي مع الناس، بالآخر البنوك في عليها واجبات بتربح من الناس وبتشتغل مع الناس بغض النظر إلى سنين، ما بنحكي على السنة هاي أو لا بلها، بس إلى عمر بتشتغل مع الناس وبتستفيد من الناس. أنا اليوم بشتغل مع الناس وعندي شركتي وبتاجر مع الناس، الناس إلى حقوق علي بالأزمات.
0: صحيح.
2: مطلوب من البنوك كمان إنه تكون يعني عندها قابلية أكبر للتحمل، وإنها تأخذ على جانبها ريسك أكبر وتحمل أكبر في التحمل مع الناس. ولكن إحنا واضحين، حتى أنا بالنسبة لي كإنسان في مكان مسؤولية، أول شيء إحنا بالنسبة لنا المسؤولية اعتلت المسؤولية. أول شيء إحنا بالنسبة لنا بالغرف التجارية الصناعية الزراعية، أول شيء بنحمل الحكومة الفلسطينية مسؤولية، هي المسؤولة عنا من باب المسؤوليات. نوعي الوضع على بيطلع حدا يقول لي انت بتحمل مسؤوليات، لا انا بأدرك ذلك تماما. احنا بنعرف شو اللي علينا، كنا عايشين بالهم سوا، الاسرائيليين وحز المقاصة عن الحكومة ودفع الرواتب 50%، موضوع العمال، كل الحصار اللي موجود علينا الجمع الفلسطيني ونذركه. بس ولكن يا صديقي في مسؤوليات، اول شيء الحكومة الفلسطينية تتحمل المسؤولية ومسؤول يحل مشاكل. موضوع تاني سلطة النقد الفلسطينية، هي الجهاز الحكومي اللي مسؤول. احنا دائما للمرة المليون بنحترمها وبنقدرها، واحنا بنقول السلطة النقد الفلسطينية بالضبط والربط بين المؤسسات الافضل في المنطقة، واذا في حوالة بعد نص ساعة بروح بعشر دقائق بروح بجيبوا لي الحوالة اللي لو 200 دولار فيها مشكلة. هذا الموضوع واضح لكل الناس، فما يدخلوا علينا من مدخل له علاقة بغسيل الأموال وعبارات مناش فيها، وإحنا ناس بسيطين بنعيش باقتصاد بسيط، ما يدخلونا في عبارات أكبر.
0: صحيح.
2: في مواطن عنده خلل، عنده أي مشكلة مالية، عنده أي تصرف مالي غير مسؤول يتحاسب، ما بتحاسب بلد وما بتحاسب شعب بالآخر حتى نكون واصلين. ففي مسؤوليات هنحملهم، هندرك المشكلة أنا عند الإسرائيليين، ولكن في مسؤوليات في حكومة واللي أجى في مكان مسؤولية بعرف الوضع اللي احنا فيه واجب يحل الموضوع. هذا واحد. موضوع الثاني، احنا بنحمل المسؤولية الكبرى للجانب الاسرائيلي اللي هاي فلوسه وهو مسؤول عنها ولازم ياخذ النقد فورا. هاي في خطر امني على الجميع، بيحكوا بالامن والامان والاستقرار، احنا بالقطاع الخاص بنحكي بالاستقرار وبنعيش بهدوء وبسلام. هاي الفلوس لما تكون بين ايدين الناس اليوم، وانا دائما بقول لا يعيب من نسمي الاشياء مسمياتها، اليوم اصبح سوق موازي وسوق سوداء، سميها زي ما بدك. كيف بدها تشتغل الناس اليوم؟ في ناس بتبتكر كمبيالات جديدة ونماذج للاهتمام بينها. يعني انت اليوم عشان تضبط بالعالم كله الامن والامان بدك النظام المالي يكون تحت عين الحكومة. انت اليوم بالتصرف وعدم استلام ان الفلوس مش بايدين عند البنوك يؤدي الى انه عدم ضبط الدولة لحالة النقد في البلد والفلوس مكانها البنوك. هذا الموضوع بتحمله الجانب الإسرائيلي كان، وإحنا حكينا كمان في مؤتمرنا الصحفي قمنا المسؤوليات. الموضوع الثالث، المجتمع الدولي يتحمل كامل المسؤولية، اللي مسؤول واللي رعى الاتفاقيات واللي هو اليوم في مؤسسات البنك الدولي والمنظمات الدولية كلها.
0: والمفروض
2: إحنا بنطالب بحقوق اجتماعية اقتصادية بموجب القوانين الدولية تحت الاحتلال، زي ما بدك سمي المسميات اللي بدك إياها. إحنا اليوم نعيش في حالة من عدم يعني اليقين بما يتعلق في أبسط حقوقنا الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية.
0: والمفروض كمان أبو أحمد إنه
2: الدولي على المجتمع الدولي على كله. فإحنا بل أبلغنا إنه رايحين لإجراءات، ولكن إن شاء الله بنضطر إلى صعبة حتوصل للإضراب، حتوصل لكل شيء. ورسالتنا موجهة لكل الأطراف، وإحنا بالبداية دائما مسؤوليتنا من باب المسؤوليات حكومتنا هي المسؤولة عنا والسلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن ندرك المشكلة إنه الجانب الإسرائيلي، وندرك إنه هو اللي ما بياخد الشكل وهو اللي بحاصرنا وهو اللي كل هالإجراءات بالحكومة الإسرائيلية، حتى ما نخلط لأنه في كمان اليوم أصوات بالجانب الإسرائيلي يعني ضد اللي بيحصل وضد اللي بيصير في كل التفاصيل المستوطنين إلى غير ذلك حتى نكون واقعيين. ولكن الحكومة الإسرائيلية اليوم تعمل على خلق واقع غير قابل للحياة.
0: نعم.
2: ولكن احنا ممنوع نسكت، عندنا فعاليات حتبدا الاسبوع هذا القادم ان شاء الله، ولكن ما يعني ما حنحكي وين بدنا نروح، ولكن لا نتوقف حتى تنتهي المأساة.
0: نعم، يعني اول شيء جهودكم جبارة والله يعطيكم العافية ابو احمد، والله يعني نحن جميعنا نشهد لك انك ما بتقصر مع المواطن باي شيء بتقدر عليه، وبالعكس بتحاول تواصل الليل بالنهار لحتى تكثف جهودك في خدمة المواطنين. الله يعطيكم العافية جميعا، وإن شاء الله يعني زي ما قلت أنت ما بنوصل لمرحلة الاحتجاجات، لكن إذا
2: ولكن
0: إذا
2: للأسف يعني إحنا مضطرين، إحنا بكرة حينزل تأمين
0: نعم.
2: وبكل الغرف التجارية على الأغلب يعني يوم الثلاثاء القادم حيكون وقفات احتجاجية أمام كل الغرف الساعة 11 صباحا يعني هيك.
0: وبالنهاية إذا كان هذا الخيار الوحيد بدنا نعمله، ليش؟ لأنه اللي ما بيصوت ما ببين من الآخر.
2: إحنا ضمن القانون والنظام لن نسكت على ما يحصل بنا، بكفي بكفي اليوم الكل بيحكي بإصلاحات وبيحكوا يعني اليوم أصبحنا لا نستطيع نتحمل كشعب فلسطيني وكمواطن فلسطيني
0: الحكي.
2: اليوم في حقوق لنا إنسانية اقتصادية اجتماعية بدنا إياها، السياسيين هم بيحكوا بالسياسة وهي بيحلوها، وإن شاء الله بكون هناك أفق سياسي اللي الشعب يأخذ حقوقه مثلنا مثل شعوب باقي شعوب الأرض. أنت اليوم اللي بيصير معنا كشعب فلسطيني أصبح يعني فاضى الكيل يعني بالنتيجة.
0: الحكي كتير وفيش ولا أي حل. شكرا جزيلا لك لضيق الوقت أبو أحمد، الله يعطيك ألف عافية وجودكم مباركة. الأستاذ عبدو إدريس رئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الخليل ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية في فلسطين، الله يعطيك العافية وجهودكم مشكورة. هيك بنكون وصلنا لنهاية البرنامج لهذا اليوم، الله يعطيكم العافية جميعا، شكرا لكل المتابعين. اليوم برنامج زخم كان معنا، صبح على الجميع كل اللي كانوا موجودين، الله يسعد صباحكم. اعذرونا إن قصرنا أو نسينا حدا. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين. إيهاب النتشي شكرا جزيلا. يزيد سعد صباحك، تحياتي للجميع. محمد عبيدو دمتم بخير، إلى اللقاء.
3: صباح القدس، صباحكم أنتم.
4: ماما راس أجي مع أصحابي بنادي المرح.
5: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
4: عندهم مدربين للتيكواندو والنينشاكو.
5: مش فاهمة شو يعني النينشاكو؟
4: يعني أصل قتل تخليني واثق نفسي. لعبة التيكواندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس وفيها متعة تعدي.
5: لعبة النينشاكو وتدريب التايكواندو لدى أكاديمية نادي المرح، عنوانهم الخليل شارع العدل عمارة المها الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434.
6: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لجنيد من صغري للباء من عمر.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الخروقات بدأت ترتفع. ليل أمس كان هناك غارة إسرائيلية على بلدة بيت ياحون، وسمع عدوي انفجارات قوية آتية من ناحية هذه البلدة الواقعة في قضاء بنت جبيل، لكن حزب الله لم يشر في أي بيان إلى اشتباكات وقعت في تلك البلدة بخلاف ما أعلن الجيش الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك، فجر هذا اليوم شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارتين على بلدة النبطية الفوقة. يتركز بشكل أساسي في ذلك النطاق الجغرافي الخروقات الإسرائيلية في النبطية الفوقة وجوارها، كفر تبنيت وغيرها. بالأمس كان هناك استهداف أيضا في منطقة النبطية تحديدا على طريق ميفدون زوتر الشرقية من مسيرة إسرائيلية على سيارة، أدت إلى سقوط شهيدين بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وقبلها كان في كفر رومان أيضا أول من أمس خرق أدى إلى وقوع شهيدين. حزب الله أصدر بيانا علق فيه على هذه الحوادث معتبرا إياها خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، وأطلق تحذيرا بعبارة أنه يراقب هذه الخروقات وهو ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن. ميدانيا كذلك الأمر كان نفى مصدر عسكري للتلفزيون العربي انسحاب الجيش الإسرائيلي من أي من النقاط التي يحتلها. أشير فقط إلى أنه على المستوى السياسي برز كلام نعيم قاسم في هذا السياق، ووجه سلسلة من الرسائل رافضا ربط نزع السلاح بالانسحاب الإسرائيلي، وهو ما يناقشه الوفد اللبناني في واشنطن. وأيضا تتجه الأنظار إلى تمديد هذه المفاوضات ليوم إضافي وما يمكن أن تفضي إليه بالنسبة إلى المسار الإجرائي للانسحاب الإسرائيلي، لسيما بالنسبة إلى الخلاف بشأن المناطق التجريبية التي طرح، وبحسب المعلومات الوفد الإسرائيلي على طاولة البحث أن يبدأ الجيش اللبناني من مرتفعات علي الطاهر التي تقع شمال الليطاني. هذا الأمر جوبها برفض من قبل الوفد العسكري اللبناني الذي قدم في المقابل عدد من المناطق التجريبية بغالبيتها تقع جنوب نهر الليطاني ويحتلها الجيش الإسرائيلي. وبالتالي هناك ترقب في لما يمكن أن تفضي إليه هذه المفاوضات في يومها الأخير.
1: نعم رامز، شكرا لك. أحمد، طبعا إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة 4 جنود بينهم ضابطان خلال اشتباكات جنوب لبنان، كيف يمكن أن ينعكس ذلك على الداخل الإسرائيلي، وكيف يمكن أن يتذرع بهذا الخبر نتنياهو من أجل إبقاء قواته في جنوب لبنان طالما أن الخطر ما زال قائما؟
2: يمكن أن تؤدي هذه العملية وغيرها من العمليات خلال الفترة الماضية إلى زيادة الشعور لدى الإسرائيليين بأن إسرائيل موجودة في مستنقع في الجنوب اللبناني، خصوصا على ضوء المصطلحات. نتنياهو يتحدث عن منطقة أمنية في الجنوب اللبناني، نفس هذه المنطقة أنشأتها إسرائيل بين العام 82 والعام 2000 عندما انسحب الاحتلال الإسرائيلي من هناك تحت ضربات حزب الله. هذا الأمر يقلق الإسرائيليين، يقلقهم من إدراك أن إسرائيل في طريقها لمستنقع في الجنوب اللبناني لاحتواء الاحتلال طويل الأمد هناك، وبالتالي لاستمرار عمليات حزب الله والاستمرار مقتل جنود إسرائيليين، خصوصا على الضوء إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب من الجنوب وعلى عدم وجود أي أفق سياسي لاتفاق مع الحكومة اللبنانية خلال الفترة المقبلة. وهذا ما تحذر منه أوساط في المعارضة الإسرائيلية، لكن تحديدا ما يحذر منه ضباط سابقون في الجيش الإسرائيلي. نفس المصطلحات التي يستخدمها بنيامين نتنياهو الآن استذكرها خلال الأيام الماضية صحفيون إسرائيليون. يتحدث بنيامين نتنياهو الآن عن تلال مسيطرة في الجنوب اللبناني، تسيطر على الجنوب ناريا مثل قلعة شقيف على حد تعبيره خلال الأيام الماضية. نفس هذه المصطلحات كان قد سخر منها ضابط إسرائيلي رفيع المستوى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي في الثمانينيات، وهو رافائيل إيتان الضابط المشهور الذي قال إن كل تلة مسيطرة في الجنوب اللبناني تقابلها تلة مسيطرة أخرى، من أجل تحييد هذه التلة عليك احتلال تلك التلة. ووجدت إسرائيل نفسها في نهاية المطاف وهي في العاصمة اللبنانية بيروت وفي مستنقع استمر لنحو 20 عاما أسدى إلى مقتل عشرات الجنود بل مئات الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني وربما أكثر من ذلك. هذه الخشية قائمة، لا تزال متواصلة حتى الآن، خصوصا أن بنيامين نتنياهو يتهم دائما من قبل المعارضة الإسرائيلية بأنه لا يملك استراتيجية، فقط ينتقل من تكتيك إلى تكتيك، من شعار إلى آخر، من حملة إعلامية إلى حملة إعلامية أخرى، دون أن يملك أي أفق سياسي استراتيجي بحسب ما تتهمه المعارضة الإسرائيلية. أيزنكوت وصف لبنان بالمقبرة السياسية لرؤساء الوزراء في إسرائيل، بدءا من بيغن وليس انتهاءا ببنيامين نتنياهو، كما قال في مقابلة اليوم مع صحيفة تدعو تحرنوت.
1: شكرا أحمد. أحمد دراوشة من القدس. أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اتفاقها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إطلاق تحالف دولي لدعم لبنان عقب انتهاء مهمة قوات اليونيفيل هذا العام. وأوضحت ميلوني أن روما وباريس يدرسان عقد مؤتمر دولي لدفع هذه المبادرة إلى الأمام. بدوره أكد الرئيس الفرنسي أن الأولوية تتمثل في تعزيز سيادة لبنان ودعم قواته المسلحة بما يضمن عدم استخدام أراضيه منطلقا لصراع إقليمي أوسع.
3: نول اهتماما بالغا للوضع في لبنان، ويمكن لإيطاليا وفرنسا إحداث فرق ملموس هناك. نحن دولتان عملتا على تحقيق السلام والاستقرار لفترة طويلة. كما تعلمون مهمة اليونيفيل هناك ستنتهي نهاية هذا العام. من الضروري ضمان وجود دولي يتجنب حدوث فراغ أمني بالغ الخطورة، ولهذا السبب قررنا إطلاق ائتلاف لدعم لبنان بعد اليونيفيل مع إمكانية عقد مؤتمر دولي لإطلاق هذه المبادرة.
1: هذا ومدد البرلمان الألماني للمرة الأخيرة مشاركة البحرية الألمانية في بعثة اليونيفيل قبالة السواحل اللبنانية، وصوت النواب بأغلبية كبيرة لصالح مواصلة المشاركة في القوات الأممية المؤقتة في لبنان التي ستنتهي بنهاية العام الجاري. وتدعم القوات المسلحة الألمانية هذه المهمة الدولية من خلال المشاركة في مكافحة تهريب الأسلحة إلى حزب الله عبر البحر المتوسط بحسب البرلمان الألماني. قال ستيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قوات اليونيفيل تواصل رصد التزام عام بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مشيرا إلى عدم تسجيل أي عمليات إطلاق صواريخ أو غارات جوية منذ الثلاثاء الماضي.
4: بعثة اليونيفيل رصدت انتهاكات إسرائيلية للمجال الجوي اللبناني معظمها بطائرات مسيرة، إلى جانب أنشطة برية للجيش الإسرائيلي ضمن منطقة عملياتها شملت أعمالا هندسية وتحركات مدرعة ولوجستية.
1: أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة شحن أصيبت بقذيفة مجهولة جنوب شرق ميناء في سلطنة عمان. في الأثناء جددت الولايات المتحدة ودول الخليج تأكيدها على حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض رسوم للعبور.
5: رغم إعلان وقف إطلاق النار لا تزال تداعيتها تلقي بدلالها على مضيق هرمز، ففي أحدث التطورات تعرضت سفينة شحن لهجوم جنوب شرق السواحل العمانية. وأعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شحن أصيبت بقذيفة مجهولة أثناء إبحارها على بعد 7 أميال جنوب شرق أحد موانئ سلطنة عمان، ما ألحق أضرارا بالسفينة من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم أو أي تأثيرات بيئية. وعلى خلفية الهجوم سارعت المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق خطة الإجلاء من مضيق هرمز حتى الحصول على مزيد من التوضيحات. وأشارت المنظمة إلى أن السفينة التي تعرضت للهجوم في خليج عمان لم تعبر بموجب إطار عمل الإجلاء الخاص بها. بالتزامن مع ذلك تسارعت التحركات السياسية والدبلوماسية لتؤكد أولوية حماية حرية الملاحة وتفتح نقاشا بشأن مستقبل إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وفي أحدث موقف أمريكي أكد وزير الخارجية ماركو روبيو عقب الاجتماع الأمريكي الخليجي في البحرين أن واشنطن ترفض فرض أي رسوم أو ضرائب على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى عدم وجود دعم من دول الخليج لأي إجراءات من هذا النوع.
4: من الأمور التي اتضحت جليا أنه لا يوجد أي تأييد على الإطلاق من جانب دول الخليج لأي نوع من الرسوم أو المصاريف أو أي شيء آخر يفرض على استخدام المياه الدولية، وقد أوضح الرئيس أن هذا لن يحدث.
5: وتطابق هذا الموقف مع ما ورد في البيان الأمريكي الخليجي المشترك الذي شدد على أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات وإنهاء الأعمال العدائية، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة، ورافضا أي رسوم أو ضرائب أو محاولات السيطرة على هذا الممر. في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أنه أجرى اتصالا وصفه بالمثمر مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، مؤكدا اتفاق الجانبين على إطلاق حوار بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز إلى جانب بحث آخر التطورات المتعلقة بالممر البحري، مع التشديد على أهمية التنسيق الإقليمي في هذا الملف.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 من احتواء إسرائيل وسيطر عليها، فإن طهران لن تتسامح مع أي تهديد ضدها، مشيرا إلى أن من حقها الرد على الأعمال الخطيرة التي تستهدفها. وقال المقر في بيان إنه يعتبر تحركات ووجود الطائرات العسكرية الإسرائيلية في سماء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران عملا خطيرا وتهديدا للبلاد.

0: ننوه بهذا العاجل الآن الخارجية الإيرانية المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخليجي المشترك تدخلية وغير مسؤولة واستفزازية. إذن الخارجية الإيرانية في تعليق على البيان الوزاري الأمريكي الخارجي المشترك تقول إن المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخليجي المشترك تدخلية وغير مسؤولة واستفزازية. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. نبدأ معك حازم بهذا التعليق من جانب الخارجية الإيرانية على البيان الخليجي الأمريكي، وكذلك قبل قليل هناك بيان لمقر خاتم الأنبياء بشأن تحركات لطائرات إسرائيلية في سماء بعض الدول المجاورة.
1: إذا أردت أن أبدأ إذا أردت أن أبدأ ببيان الخارجية الإيرانية فيمكن عنوانته بما ختم به البيان: دعوة دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة النظر في المقاربة الأمنية للمنطقة عموما. ركز البيان على عدة نقاط تعليقا على البيان الخليجي الأمريكي الذي صدر تزامنا مع أو في ختام اجتماعات وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي. النقطة الأولى، وصف البيان ما ذكره البيان الخليجي الأمريكي بأنه التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن دول مجلس التعاون الخليجي بأنه ادعاء ومجرد كلام فارغ بحسب تعبير البيان الإيراني، وشرح ووضح ذلك بأن التطورات خلال الأشهر الماضية أثبتت بأن القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية موجودة في المنطقة تظهر بوضوح بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تكترث لأمن دول المنطقة ولا تهتم بأمن دول المنطقة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت أراضي ومنشآت موجودة في دول المنطقة في الدول الخليجية للاعتداء على إيران. أيضا ذكر البيان بأن إيران ملتزمة بمبدأ حسن الجوار، ودعا دول مجلس التعاون الخليجي إلى الالتزام بهذا المبدأ وعدم السماح باستخدام أراضيها ومنشآتها وسمائها ومياهها ووضعها في خدمة أي دولة ثالثة للاعتداء على إيران. أيضا تعليقا على ما ورد في البيان الخليجي الإماراتي حول البرنامج النووي الإيراني، اعتبر بيان خارجية إيران بأن هذا مجرد

0: الخارجية الإيرانية، التعبير المستخدم في البيان الخليجي الأمريكي تحت عنوان التهديدات من إيران، وقال بأن هكذا عبارات تأتي ضمن إطار مشروع إسرائيلي أمريكي تحت عنوان الإيران فوبيا، في محاولة أمريكية لفرض الأوهام على المنطقة بحسب تعبير البيان، وقال بأن قدرات إيران الدفاعية ليست محل تنازلات بأي شكل من الأشكال، وإيران لن تقدم أدنى تنازلات في إطار الدفاع عن هويتها وقدراتها. واعتبر البيان أيضا أو أعرب البيان عن أسفه لوصف المقاومة الفلسطينية واللبنانية بأنها قوى وكيلة لإيران كما أشار، وأكد على حق الشعبين الفلسطيني واللبناني في مقاومة الاحتلال. وأيضا من النقاط التي أشار إليها البيان المطول هو مضيق هرمز، وذكر بأن المسؤولية المباشرة على الأوضاع في المياه الخليجية ومضيق هرمز تقع على عاتق إسرائيل والولايات المتحدة وبعض دول المنطقة التي شاركت في العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مذكرة بأن المعيار الأساسي فيما يتعلق بمستقبل مضيق هرمز يتم من خلال تنفيذ البند الخامس من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وسيكون هذا أساسا للعمل المشترك المتعلق بإدارة هذا المضيق. كما أشرت يمكن القول بأن العنوان الكبير لهذا البيان هو دعوة إيران دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة إلى إعادة النظر في نظرتها وتقييمها ورؤيتها تجاه الأوضاع الأمنية في المنطقة والمعادلات الأمنية الحاكمة في المنطقة. أما في إشارة إلى البيان الآخر الذي أشرت إليه، بيان مقر خاتم الأنبياء، فهو تحذير من تحركات إسرائيلية في أجواء عدد من دول المنطقة، لم يسمها ولكن ذكر بأنه أي تحرك خطير سيقابل بتحرك من قبل إيران بطبيعة الحال.
1: شكرا جزيلا حازم كلاس من طهران. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إنه يأمل استئناف العمل في إيران قريبا بموجب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأشار جروسي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إلى اعتقاده بأن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة عام 2025.
2: وسط التصريحات المتضاربة بين طهران وواشنطن بشأن تفتيش المنشآت النووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن مذكرة التفاهم هي الإطار الحاسم وأنها تقضي باستئناف عملها في إيران قريبا. فبعد منع مفتشي الوكالة من الوصول إلى مواقع التخصيب منذ الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوما منتصف العام الماضي، خرج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ليشير إلى أنه بمعزل عن المواقف السياسية لواشنطن وطهران، فإن التفاهمات تقضي بمباشرة عملية التفتيش. جروسي تطرق إلى مصير كميات اليورانيوم عالي التخصيب معبرا عن اعتقاده بأن المواد النووية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025، كما اقترح حلا لمعضلة النووي متمثلا في تخفيض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب وجعله غير قابل للوصول إلى درجات أعلى.
3: لدينا مذكرة تفاهم تنص على إشراف وكالتنا على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، نأمل استئناف عملنا قريبا. بالنسبة للمواد النووية الإيرانية نعتقد أنها لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الدولية عام 2025.
2: دعوة جروسي لاستئناف تفتيش منشآت إيران يقابلها مسؤولون في طهران برفض مشروط، معتبرين أن الخطوة مرهونة بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، في حين يجدد الرئيس الأمريكي

0: دونالد ترامب موقفه قائلا إن إيران وافقت بشكل كامل على التفتيش، بل يضيف أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن الموضوع ليس عاجلا بسبب صعوبة الوصول إلى المواد النووية في المواقع التي قصفتها بلاده. ملف إيران النووي وتحديدا اليورانيوم عالي التخصيب يبرز بوصفه أعقد ملف في المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال 60 يوما، وسط أمال إقليمية ودولية بحل المعضلة خلال الفترة الزمنية المذكورة. وبتقريب المجهر من اليورانيوم عالي التخصيب، فإن الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدران أن إيران لديها أكثر من 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد على 60% مخزنة في أكثر من مكان، وتكفي لصناعة نحو 10 قنابل نووية إذا ما قررت رفع نسبة التخصيب إلى 90%. بين اشتراطات طهران وتأكيدات واشنطن تبقى عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت الإيرانية اختبارا حاسما لمدى قدرة المسار السياسي على حل وتفكيك معضلة النووي.
1: مع اقتراب المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران من محطتها السياسية الأخيرة، انتقل الجدل من ميدان الحرب إلى منصات التواصل. فبينما فتحت واشنطن مسارا تفاوضيا مع طهران، واجهت جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي موجة هجوم واسعة من حسابات مؤيدة لإسرائيل وأخرى مرتبطة باليمين الأمريكي والمعارضة الإيرانية الملكية، بعد تصريحاته المنتقدة لموقف الحكومة الإسرائيلية من شروط وقف التصعيد. رصد فريق مسبار في التلفزيون العربي هذه الموجة في التقرير التالي.
2: المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران انتقلت إلى ميدان التفاوض، لكن الجدل الذي يثيره اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران بعد في بواكيره، ولم يمر دون اعتبار إسرائيل إياه تنازلا سياسيا يتهددها. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي رد على انتقادات إسرائيل التي طالت الاتفاق ورئيسه ترامب بلهجة لاذعة: نادرا ما تصدر من مسؤول أمريكي ضد إسرائيل. لو كنت في حكومة إسرائيل، قال، ما كنت لأنتقد الحليف القوي الوحيد الذي بقي لي في هذا العالم. تلميح فانس إلى عزلة إسرائيل، بل وتذكيره إياها أن ثلثي أسلحتها إنما هي أسلحة أمريكية يمولها دافع الضرائب الأمريكيون، فتح عليه جبهة حرب افتراضية. حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي موجة الهجوم على فانس ورئيسه لفهم كيف تشكل خطاب رقمي استدعى إرث اتفاق أوباما مع إيران لمهاجمة الاتفاق المحتمل باعتباره تنازلاً وللطعن في الإدارة الأمريكية. أظهر منحنى التفاعل تصاعد الهجوم على نائب الرئيس بدءاً من 18 يونيو قبل أن ينال نصيب من النقد الرئيس ترامب نفسه. جاءت موجة الهجوم في شكل ذروات متتالية، بما يعكس استمرار سجال ومحاولة بعض الحسابات إعادة تنشيط السردية وبثها مرات عدة. أظهرت العينة العامة أكثر من 1,800,000 منشور مرتبط بفانس، شارك فيها نحو 780,000 حساب، وداخل هذه العينة بلغ حجم المنشورات الهجومية نحو 215,000 منشور صادر عن قرابة 106,000 حساب. لم يكن الهجوم على فانس هامشياً، بل شكل كتلة تفاعل واسعة داخل جدل أكبر طال الرئيس ترامب شخصياً في محاولة للتشكيك في المسار السياسي للإدارة الأمريكية تجاه طهران. يكشف تحليل الحسابات التي هاجمت فانس عن 3 كتل: أولاها حسابات يمينية أمريكية متطرفة أو قريبة من خطاب ماغا، استخدمت العلم الأمريكي ورموزا دينية كالصليب وشعارات مثل أمريكا فيرست. والثانية حسابات مؤيدة لإسرائيل وظفت العلم الإسرائيلي ونجمة داود وشعارات مثل إسرائيل خاي وزايونست. أما الثالثة فحسابات إيرانية معارضة ذات توجه ملكي، استخدمت رموزاً كالعلم الملكي وشعارات ووسوماً مثل فري إيران وجويد شاه، أي عاش الملك. لغوياً هيمنت الإنجليزية مع حضور محدود للإسبانية داخل بعض الحسابات المؤيدة لإسرائيل. أما جغرافياً فتشير بيانات المواقع المعلنة إلى حضور واسع لحسابات تدرج الولايات المتحدة كموقع أو كهوية ارتباط، بما ينسجم مع طبيعة النقاش المتمحور حول موقف إدارة ترامب من الاتفاق والدائر في بيئة سياسية أمريكية تتقاطع فيها حسابات اليمين المتطرف واللوب المؤيد لإسرائيل وجزء من المعارضة الإيرانية في الخارج. ورغم أن إيران هي طرف النقاش المركزي، فإنه لم تسجل إلا نسبة محدودة من الحسابات التي تعلن ارتباطاً بهذا البلد، ما يعزز الاعتقاد بأن الموجة موجهة إلى المجال السياسي الأمريكي. تمحور الهجوم حول فانس، فبرزت مفردات مثل جيدي فانس وإسرائيل وإيران وديل، ما يؤشر على أن السجال تجاوز الشخصية وارتبط أساساً بموقف الإدارة الأمريكية من الاتفاق. استخدمت صفات حادة في توصيف فانس مثل worst VP ولايز وموست هيتد بيرسون رمته بالضعف في مواجهة إيران. حضرت مفردات مثل ثاك تيرورست وحماس لربط الاتفاق بسردية تصور أي تفاوض مع إيران باعتباره تهديدا مباشرا لإسرائيل ولحلفائها. أظهر تحليل الشبكة تداخل حسابات مؤيدة لإسرائيل وحسابات يمينية متطرفة مع حضور حسابات إيرانية معارضة ذات توجه ملكي، تداخل يؤشر على تقاطع مصالح وسرديات أطراف مختلفة تحالفت موضوعيا ووضعت نصب عينيها إسقاط أي اتفاق محتمل مع إيران. برز حساب حنايا نفتالي الذي عمل سابقا مستشارا لنتنياهو لشؤون التواصل الاجتماعي والذي يملك حضورا موجها للجمهور الإيراني بحساب بالفارسية. كان حساب نفتالي بين حسابات محورية هاجمت فانس، حيث نشر مقاطع قديمة له كدليل على موقف سلبي من إسرائيل. ظهر أيضا حساب جوز فايت باك ضمن حسابات تدفع بالمقارنة بين اتفاق أوباما ومسار التفاوض الذي يقوده فانس حاليا باعتباره تكرارا لمسار رفضته إسرائيل. بين الحسابات اليمينية برز نيكولاس ليساك وهو ناشط بريطاني يركز على دعم المعارضة الإيرانية في الخارج. شارك ليساك في الهجوم على فانس بحدة ودعا لعزله. أما ضمن الحسابات الفارسية الملكية فبرز حساب ويليام وهو حساب إيراني معارض ناطق بالفارسية والإنجليزية هاجم فانس وشبهه بالمرشد الإيراني. برز أيضا حساب أفاي إيران المؤيد للملكية الإيرانية والذي ساهم في إطلاق وسم مسيء لفانس أعادت حسابات ملكية فارسية تضخيمه. تشير هذه الخريطة إلى أن الموجة لم تكن مجرد رفض إسرائيلي للاتفاق، بل تقاطعا بين حسابات مؤيدة لإسرائيل ويمين متطرف ومعارضة إيرانية ملكية اتفقت مؤقتا على تصوير فانس كواجهة مسار يعيد إنتاج تجربة أوباما مع إيران. أظهر تحليل العينة الهجومية مشاركة حسابات تحمل مؤشرات تثير الاشتباه في مصداقيتها. المؤشر الأول محدودية المتابعين، فقد رصدنا قرابة 20,000 حساب لا يتجاوز عدد متابعي الواحد منها 100، وهي نسبة لافتة داخل موجة تفاعل بهذا الحجم، خصوصا مع مشاركتها في الدفع بخطاب هجومي ضد فانس. المؤشر الثاني امتناع حسابات كثيرة عن تقديم معلومات تعريفية واضحة، فاعتمدت إما أسماء غير شخصية أو صورا رمزية أو نبذات عامة، وغابت عنها مؤشرات تساعد على التحقق من الهوية أو الخلفية. أما المؤشر الثالث فحداثة إنشاء الحسابات التي أطلقت ثم شاركت في تضخيم التفاعل حول فانس والاتفاق المحتمل مع إيران. وكما يظهره الرسم البياني التالي ارتفعت وتيرة إنشاء الحسابات خلال أشهر محدودة وسجلت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الحالي، ما يعزز فرضية وجود حملة منسقة ضد فانس وضد ترامب.
1: إلى قطاع غزة، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربي مدينة غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل جريح في حالة خطرة إلى مجمع الشفاء الطبي جراء الاستهداف الإسرائيلي. قالت حركة حماس إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب والحصار، مشيرة إلى تفشي الجوع والفقر وانهيار الخدمات الصحية وتدمير البنية التحتية الأساسية. وأكدت الحركة في بيان أن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع لا يلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، معتبرة أن إدخال كميات محدودة لا يمكن أن يكون بديلاً من وقف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل. وحملت حماس إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، داعية الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف الحرب وفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار.
3: تعود مشاهد الدمار في غزة إلى صدارة المشهد من جديد، حيث تختلط أنقاض الخيام ببقايا أوتادها وتكشف آثار القصف فصولا جديدة من مأساة نزوح لا يبدو لها نهاية. بين الركام يقف النازح أحمد ياسين يبحث عن أثر لمأوى كان آخر ما تبقى له عقب غارة جوية استهدفت خياما تأوي عائلات النازحة في مدينة غزة.
4: يعني في كل لحظة هان قصف هان قصف هان اغتيال هان دمار هان، وين وقف إطلاق النار؟ وين وقف إطلاق النار اللي بتحكوا عنه والهدنة اللي بتحكوا عنها وينها؟
3: وسط الغبار والحطام تمتد أيادي الأطفال بين الأنقاض بحثا عن ذكرياتهم وتفاصيل صغيرة اختفت تحت الردم. مشاهد تختصر صورة النزوح المتكررة في غزة، عائلات تفقد مأواها وناجون يواصلون البحث عن مساحة آمنة.
5: وقف إطلاق النار مجرد خدعة، مجرد خبر عابر بس على قنوات الأخبار، أما وقف إطلاق نار حقيقي على أرض الواقع ما في أي وقف إطلاق نار. كل يوم في نزوح، كل يوم في تشريد، احنا في نص الليل نزحنا.
3: واقع انساني متدهور تتفاقم فيه المخاطر الصحيه مع استمرار تضرر الخيام وتراجع القدره على توفير الاحتياجات الاساسيه في وقت تتزايد فيه الحاجه الى ادخال مئات الالاف من وحدات الايواء والمواد الضروريه لحياه كريمه. ومع ضعف إمكانيات الاستجابة تتسع معاناة المخيمات في ظل انتشار الحشرات والقوارض، بينما لا تزال مئات الأصناف اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية ممنوعة من الدخول إلى القطاع وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. المكتب حذر من أن استمرار القيود على إدخال الاحتياجات والمعدات الأساسية يهدد حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني ويعرقل جهود الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تعطيل عملية إعادة تأهيل المرافق الحيوية التي يعتمد عليها الأهالي. أزمة تتفاقم فصولها يوما بعد آخر مع اتساع التحديات التي تواجه السكان في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات المياه ومحطات الضخ ووجود أكثر من 200,000 حفرة امتصاصية في مختلف مناطق القطاع، ما يفاقم مخاطر تلوث مصادر المياه وانتشار الأمراض لا سيما في مناطق النزوح.
1: أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين يواصلون إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي لا يزال المعبر التشغيلي الوحيد لإدخال الإمدادات الإنسانية.
6: شركاء الإيواء حذروا من أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم في غزة بات أقل مقارنة بالأشهر السابقة نتيجة النقص الحاد في مواد الإيواء المرتبط بقيود الاستيراد وصعوبة الوصول إلى بعض مناطق القطاع.
1: وإلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع عدد الضحايا إلى 235 قتيلا وأكثر من 4,300 مصاب. ورصدت وزارة الداخلية في حصيلة أولية أكثر من 100 عمارة سكنية مهدمة بالكامل في ولاية لاغوريلا شمالي البلاد. كما أعلن مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية معبأة بالكامل بعد أقوى زلزال تشهده البلاد منذ عام 1900 وفق السلطات، معتبرا أن الوضع يتطلب جهدا جماعيا هائلا لمساعدة كاراكاس.
7: تواجد هنا في مشفى بيريس دي ليون أحد مشافي العاصمة الفنزويلية كاراكاس، خصص هذا المشفى لاستقبال الجرحى من ولاية لاغوايرا التي تبعد حوالي 30 كيلومتر، وذلك بعد انهيار مشفى الحكومي في مدينة لاغوايرا وعجز المراكز الطبية والصحية الحكومية في تلك الولاية عن استقبال الجرحى. حقيقة شاهدنا عديد من الحالات وصلت إلى هنا، تحدثنا مع مديرة المشفى أشارت إلى استقبال أكثر من 182 حالة لغاية هذه الساعة، 27 منهم حالات خطيرة، تم إجراء عمليات جراحية لهم نتيجة كسور، والبعض منهم يتواجد حاليا في غرفة العناية المشددة. وأكدت أن الفرق الطبية الفنزويلية تساعد كذلك مع فرق الطوارئ والدفاع المدني من أجل إسعاف المصابين وأولئك الذين قد يكونون على بحاجة ماسة لتدخل طبي سريع في أماكن التي شهدت انهيارات كاملة أو جزئية وأضرار مباشرة للمباني السكنية في العاصمة كاراكاس أو التي تصل مباشرة من ولاية لا غويرا. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
1: إلى السودان، حيث تشهد مراكز الإيواء في إقليم النيل الأزرق ضغوطا متزايدة على الخدمات الإنسانية مع استمرار تدفق النازحين من مناطق النزاع، في وقت تستضيف فيه مدينة الدمازين أكثر من 40,000 أسرة نازحة.
8: تجلس هذه الأم أمام ما بقي لديها من غذاء، تحاول أن تحضر منه ما يكفي لسد جوعهم. هنا لا يتعلق الأمر بما يرغبون في تناوله، بل بما هو متاح لتجاوز يوم آخر في مواجهة الجوع في ظل خيارات محدودة ومساعدات لا تكفي في كثير من الأحيان لتغطية الاحتياجات المتزايدة.
9: الحاجات بدونا شوية شوية كده، يعني رزق اليوم، يعني أقول رزق اليوم وقاعد انتهى خلاص. نحن قاعدين سيدا، كان في كروش خب نمشي نشتري في السوق، وكان ما في قاعدين سيدا.
8: منظمة الغذاء العالمي بالتعاون مع منظمة الغذاء الإسلامية تقدم شهريا مساعدات غذائية تستهدف أكثر من 30,000 أسرة نازحة موزعة على 13 مركز إيواء في إقليم النيل الأزرق.
7: الواقع الفردي بياخذ 7 كيلو من العدس من الذرة، وواحد كيلو من العدس، وممكن تقول ربع رتل بتاع الزيت، وربع كيلو بتاع ملح، ده للفردي لمدة شهر.
8: وفي ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في مراكز الإيواء، تتواصل الجهود الحكومية بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية من أجل إيجاد شراكات لتقديم الدعم للنازحين وتخفيف أوضاعهم الصعبة.
10: قدمنا حزم غذائية كبيرة بالنسبة للنازحين في معسكرات كرامة 3 و4 و5 و6 و1. هذه المعسكرات قدمت لهم سلال غذائية، أكثر من 18,000 سلة غذائية قدمت لهذه المعسكرات.
8: تحتضن مدينة الدمازين أكثر من 40,000 أسرة نازحة، وسط عجز في الاحتياجات الغذائية يقدر بنحو 60%، كما قدمت منظمات دولية مساعدات نقدية بلغت نحو $240 أمريكيا للأسرة الواحدة كل 3 أشهر، استهدفت 675 أسرة في مرحلة أولى، إلى جانب سلال غذائية شهرية تستهدف أكثر من 40,000 أسرة. ورغم هذه التدخلات، لا تزال الفجوة الإنسانية كبيرة في ظل استمرار تدفق النازحين وتزايد الاحتياجات. أصبح تأمين وجبة الطعام هاجسا يوميا لآلاف النازحين هنا، فالنزوح لم يحرمهم من منازلهم ومصادر رزقهم فحسب، بل دفعهم إلى معركة يومية لتأمين لقمة العيش في ظل أوضاع معيشية تتفاقم يوميا ومساعدات لا تواكب حجم الاحتياجات. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
1: إلى أوكرانيا، حيث أعلنت الإدارة العسكرية في زاباروجيا مقتل شخص وإصابة 10 آخرين جراء هجمات الروسية على المدينة وضواحيها خلال الساعات الماضية. وبحسب الإدارة، نفذت القوات الروسية أكثر من 800 ضربة على 44 بلدة وقرية في المقاطعة، شملت غارات جوية وهجمات بالطائرات المسيرة، إضافة إلى قصف براجمات الصواريخ والمدفعية. كما أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة سومي بأوكرانيا إصابة شخصين جراء هجمات روسية بالمسيرات والمدفعية والقنابل الموجهة، استهدفت مناطق عدة في المقاطعة خلال ساعات الليل. وأضافت أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق بمناطق متفرقة وألحقت أضرارا بمنازل وسيارات ومتاجر.
11: راديو الحرية
12: 97.7 FM.
13: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
14: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد. وشكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
15: أصل القهوة مذاق،
11: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
16: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
1: رفع رصيدها إلى 4 نقاط. في المقابل رفعت باراغواي رصيدها إلى 4 نقاط أيضا خلف أستراليا بفارق الأهداف، وسيكون عليها انتظار نتائج باقي مباريات الجولة الثالثة لمعرفة مصيرها بشأن التأهل ضمن أفضل الثوالث. وفي آخر مباراة له بالمونديال مني المنتخب التونسي بخسارة ثالثة، وهذه المرة أمام نظيره الهولندي ب3-1 ضمن منافسات المجموعة السادسة. بهذه النتيجة يودع نسور قرطاج البطولة ب3 هزائم ورصيد خالٍ من النقاط لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم في بطولات كأس العالم، بينما تصدر المنتخب الهولندي ترتيب المجموعة ب7 نقاط من انتصارين وتعادل. ويضرب منتخب الطواحين موعدا في الدور المقبل مع المنتخب المغربي. وفي المجموعة نفسها حسم التعادل بهدف لمثنه المواجهة القوية بين المنتخبين الياباني والسويدي. بهذه النتيجة تأهل منتخب الساموراي وصيفا للمجموعة برصيد 5 نقاط ليرافقه المنتخب السويدي ضمن أفضل الثوالث بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط. وحققت الإكوادور مفاجأة كبيرة في البطولة بعدما قلبت الطاولة على ألمانيا لتخطف انتصارا ب2-1 في ختام مواجهات المجموعة الخامسة. وتقدم الألمان مبكرا في النتيجة منذ الدقيقة الثالثة، لكن الإكوادور سجلت التعادل بعدها ب6 دقائق وتمكنت من اختطاف هدف الفوز في الشوط الثاني، ملحقة بالمنتخب الألماني أول خسارة في البطولة. بهذه النتيجة رفعت الإكوادور رصيدها إلى 4 نقاط منحتها التأهل إلى الدور الثاني كأفضل ثالث، في حين عبرت ألمانيا إلى الدور المقبل في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط. وفي المجموعة ذاتها حجز منتخب كوت ديفوار مقعده في الدور المقبل بعد فوزه على نظيره من كوراساو ب2-2. منتخب الأفيال رفع رصيده إلى 6 نقاط ليتأهل في وصافة المجموعة، بينما ودعت كوراساو البطولة في ذيل الترتيب بنقطة واحدة في أول مشاركة لها بالمونديال.

0: أكد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا مسعد بولس التزام الولايات المتحدة بدعم جهود توحيد ليبيا بقيادة الليبيين، بما يتكامل مع خارطة الطريق التي تقودها المبعوثة الأممية هانا تيتيه. وقال بولس في تغريدة على منصة إكس عقب لقائه وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية عبد السلام الزوبي إن الجانبين بحثا تعزيز المؤسسات الأمنية والبناء على التقدم المحرز في توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية، وأضاف أن استمرار التعاون في دمج القطاع الأمني والعسكري سيسهم في تحقيق حكم موحد واستقرار دائم وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ناجحة. أفاد مصدران لوكالة رويترز أمس الخميس أن إدارة الرئيس ترامب أبلغت الكونغرس رسمياً نيتها بيع محركات طائرات مقاتلة لتركيا بقيمة تزيد على 700 مليون دولار. تعد هذه الخطوة بادرة مهمة لأنقرة قبيل قمة حلف الناتو التي تستضيفها تركيا الشهر المقبل.
1: لا يخفي ترامب احترامه لأردوغان، ويتحدث أيضاً عن احترام أردوغان له. يقول خلال لقاء مع الأمين العام لحلف الناتو في البيت الأبيض إن الرئيس التركي امتنع عن الانخراط في الحرب إلى جانب إيران استجابة لطلبه، وعندما يسأل إن كان سيوافق على فتح ملف صفقة مقاتلات F-35 مع أنقرة يجيب بلا تردد:
2: أعتقد ذلك، نعم أعتقد ذلك. انظروا، إنه عضو في حلف الناتو، قد لا يعتبره البعض كذلك، إنه عضو قوي في حلف الناتو. نعم سأفعل على الأرجح شيئا يسعده كثيرا.
1: ما الذي يجب فعله لإتمام الصفقة؟ يريد الصحفي تفصيلا أكثر، فيحيل ترامب دفة الإجابة إلى نائبه جي دي فانس:
3: حسناً، أعلم أن بيت هيكسيث والفريق بأكمله يراجعون هذا الأمر حالياً، إذ توجد بعض الأمور التي يجب علينا التصديق عليها للتأكد من حدوثها امتثالاً للقانون الأمريكي.
1: كلام فانس يؤكد ما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة بشأن موافقة إدارة ترامب على بيع العشرات من محركات الطائرات الأمريكية إلى تركيا، صفقة بقيمة 750 مليون دولار توقعت المصادر إتمامها خلال الأيام المقبلة رغم اعتراضات الكونغرس. هذه الصفقة بقيت لسنوات حبيسة خلاف طويل بعد قرار واشنطن استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات F-35 وفرض عقوبات عليها عام 2020 بعد حصولها على منظومات الدفاع الجوي S-400 روسية الصنع والتي تعدها الولايات المتحدة تهديدا أمنيا.
0: وإلى جولة على أبرز الصحف العالمية التي ناقشت موقف الجمهوريين المتقلب من حرب ترامب ضد إيران ومساعي الرئيس الأمريكي لوقف محاولات نتنياهو إفشال الاتفاق، إضافة إلى مستقبل بوتين السياسي بسبب الحرب مع أوكرانيا. تتابعون تقرير الصحافة، بعدها يلقاكم على رأس الساعة محمد غملوش.
4: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كتب روبرت جيمسون وميكل جولد عن التقلب في مواقف الجمهوريين تجاه ترامب، وأن الغضب الذي صبه ترامب على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لانضمامهم للديمقراطيين في الموافقة على قرار صلاحية الحرب دفع بعضهم للعودة إلى صف الرئيس. وأضاف الكاتبان أن التصويت الجديد أسقط القرار السابق رمزيا ولم يغير شيئا من
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: سيجتمع الطرفان مجددا هذا اليوم لمواصلة العمل نحو التوصل إلى اتفاق، ويتوقع أن تكون هذه الجولة الخامسة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية حاسمة على مستوى اختيار المناطق التجريبية التي من المقرر أن ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. طالب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطة السياسية في لبنان بإعادة النظر في مسارها والتوقف عن تنفيذ ما وصفها بإملاءات العدو الصهيوني حسب تعبيره. وأضاف قاسم في خطاب بمناسبة عاشوراء أن المقاومة تمد يدها إذا صارت السلطة في مسار سيادة لبنان.
4: على السلطة السياسية أن تعيد النظر بمسارها بأمرين: الأول جمع الكلمة ووحدة الصف ووحدة الموقف السياسي في مواجهة العدو الإسرائيلي، والتوقف عن تنفيذ إملاءات الوصاية والعدو واتخاذ القرارات التي في مصلحة أمريكا وإسرائيل. نحن جاهزون ونمد اليد، انتهزوا الفرصة، المقاومة قوية ونحن معكم إذا سرتم في طريق سيادة لبنان.
3: رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمساعي الفرنسية والإيطالية بشأن تشكيل تحالف دولي لما بعد إنهاء تفويض قوات اليونيفيل في الجنوب. قال الرئيس عون في بيان أن هذه المبادرة تعكس الالتزام الدولي الصادق بدعم سيادة لبنان واستقراره، مشيرا إلى ضرورة عدم ترك أي فراغ في مرحلة ما بعد اليونيفيل، وأكد أن لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات جيشه وتصون وحدة أراضيه وتحول دون تحول أرضه إلى ساحة للتصعيد أو التجذبات الإقليمية. ينضم إلينا من صور جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. رامز، أبدأ معك في الشق الميداني عن الخروقات الإسرائيلية وحصيلة اليوم ما إذا اتضح سقوط شهداء حتى اللحظة إثر الغارات التي استهدفت الجنوب.
5: محمد، واضح أن وتيرة الخروقات الإسرائيلية بدأت ترتفع، ما يشكل اختبارا وتحديا لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. في الغارات الأخيرة لم يسجل وقوع شهداء، كان هناك غارتين إسرائيليتين على مدينة على النبطي الفوق بجوار مدينة النبطي، وليلا كان هناك غارة على بيت يحون، وكذلك ألقت الطائرات الإسرائيلية هناك قنابل مضيئة، وأيضا سمع دوي انفجارات من هذه البلدة. لكن حزب الله حتى هذه اللحظة لم يشر إلى وقوع اشتباكات في بلدة بيت يحون الواقعة في قضاء بنت جبيل ضمن المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل. هذه الخروقات الإسرائيلية التي حصلت تضاف إلى خروقات أيضا في الأيام الماضية أدت إلى وقوع عدد من الشهداء. الخرق الأبرز كان بالأمس باستهداف مسيرة إسرائيلية أيضا في طريق أو في منطقة النبطية تحديدا على طريق زوتر الشرقية ميفدون، أدت إلى وقوع شهيدين. حزب الله علق على هذه الحادثة بوصفها خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار كما قال، وأنه يرصد هذه الخروقات وأنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار. حتى الآن بدأ حزب الله كأنه يطلق تحذيرا للإسرائيليين من خلال استمرار بهذه الخروقات، وهو الذي كان أكد سواء على لسان قياديه أو أمينه العام أنه لن يقبل بعودة إلى حرية الحركة ما قبل 2 آذار مارس الماضي. وبرز في هذا الشأن أيضا كلام الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم الذي حدد ثوابت المرحلة بالنسبة إلى حزب الله، وأكد أنه يقبل باتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر عام 2024 فقط، والذي يحدد منطقة جنوب الليطاني فقط خالية من السلاح، ودعا الدولة اللبنانية إلى التوقف عن تقديم التنازلات المجانية في إشارة إلى المسار التفاوضي الحاصل في العاصمة الأمريكية واشنطن. والذي أيضا يترقب اليوم بعدما جرى تمديد يوم إضافي إلى ما سيفضي إليه هذا المسار، لسيما محمد أن النقاش الأساسي هناك تركز بشكل أساسي على المناطق التجريبية والمسار الإجرائي لجهة الانسحاب وجدولة الانسحاب الإسرائيلي. كان هناك خلاف ومثار خلاف هذه النقطة بشكل أساسي، لأن الوفد الإسرائيلي كان طالب بأن يدخل الجيش اللبناني إلى مناطق لم يحتلها أو لم يتمكن من احتلالها طيلة هذه الحرب، تحديدا عرض منطقة ومرتفعات علي الطاهر وهي تقع شمال نهر الليطاني. جوبها هذا الأمر برفض من الجيش اللبناني الذي أصر على أن تكون هذه المناطق النموذجية أو التجريبية داخل المنطقة التي تحتلها إسرائيل والتي باتت تعرف بعرف الاحتلال بالمنطقة الأمنية. كذلك كان هناك نقطة أخرى مستعصية وخلاف عن آلية التنسيق. الوفد اللبناني رفض التنسيق المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. هذا بالنسبة إلى هذه المفاوضات التي ستنطلق أيضا في الساعات ما بعد الظهر بتوقيت بيروت، وهناك مسعى أمريكي للخروج بإعلان نوايا بين الطرفين. أما على المستوى السياسي فكان مواكبة من قبل الرئاسة اللبنانية لهذه المفاوضات، وبرز اليوم تصريح وكلام للرئيس اللبناني جوزيف عون رحب فيه بالإعلان الفرنسي الإيطالي لجهة تشكيل تحالف دولي أو قوة دولية داعمة للجيش اللبناني بعيد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب اللبناني مطلع عام المقبل عام 2027. وهذا الأمر الذي كان يؤرق الحكومة والرئاسة اللبنانية لجهة انسحاب وانتهاء مهام اليونيفيل، وبالتالي جاء هذا الترحيب بوصفه كما قالت الرئاسة اللبنانية لملأ هذا الفراغ، وأيضا بإشارة إلى أن الجيش اللبناني كما قال الرئيس اللبناني هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار ومنعا للفراغ ومنعا لتحويل ساحة الجنوب إلى ساحة تجاذب وتصعيد إقليم.
3: شكرا جزيلا لك رامز القاضي في صور جنوب لبنان. هذا وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعلنت في وقت سابق اتفاقها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إطلاق تحالف دولي لدعم لبنان عقب انتهاء مهمة قوة اليونيفيل هذا العام. وأوضحت ميلوني أن روما وباريس تدرسان عقد مؤتمر دولي لدفع هذه المبادرة إلى الأمام. بدوره أكد الرئيس الفرنسي أن الأولوية تتمثل في تعزيز سيادة لبنان ودعم قواته المسلحة بما يضمن عدم استخدام أراضيه منطلقا لصراع إقليميا أوسع.
1: نولي اهتماما بالغا للوضع في لبنان، ويمكن لإيطاليا وفرنسا إحداث فرق ملموس هناك. نحن دولتان عملتا على تحقيق السلام والاستقرار لفترة طويلة. كما تعلمون مهمة اليونيفيل هناك ستنتهي نهاية هذا العام. من الضروري ضمان وجود دولي يتجنب حدوث فراغ أمني بالغ الخطورة، ولهذا السبب قررنا إطلاق ائتلاف لدعم لبنان بعد اليونيفيل مع إمكانية عقد مؤتمر دولي لإطلاق هذه المبادرة.
3: منذ عام 1978 تعمل قوات اليونيفيل على الحد من التصعيد وضمان الاستقرار جنوبي لبنان. مهماتها توسعت عام 2006 لتشمل مراقبة وقف إطلاق النار بموجب القرار الأممي رقم 1701. ومع اقتراب انتهاء تفويضها نهاية العام الجاري، هل يمدد لليونيفيل؟ وما الخيارات البديلة المطروحة في حال انسحاب القوات الدولية من الجنوب اللبناني؟ صياغ عدة تطرح بديلا لقوات حفظ السلام الأممية، لا سيما أن سيناريو الفراغ الأمني في الجنوب يؤرق اللبنانيين خصوصا في ظل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لصالح عدم التمديد أو تقليص مهمة اليونيفيل. وفي إطار الحديث عن البدائل، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قالت إنها بحثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية تشكيل ائتلاف متعدد الجنسيات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتعزيز سيادة لبنان وجيشه وضمان ألا تتحول أراضيه إلى قاعدة تصعيد إقليمي وتجنيب المنطقة فراغا أمنيا سيكون بالغ الخطورة وفق ميلوني. ليس الطرح الأوروبي وحده على الطاولة، فقد سبقه طرح أمريكي يبحث فعليا في البنتاغون، يشمل إنشاء آلية ثلاثية جديدة بدل الخماسية الحالية المعروفة بالميكانيزم، والتي أنشئت لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار جنوب لبنان في نوفمبر 2024. وفق الطرح الأمريكي، تتولى اللجنة العسكرية الثلاثية إدارة التنسيق الميداني وتبادل المعلومات الأمنية ووضع آليات احتواء للخروقات جنوبية لبنان، كما يجري البحث في إمكانية تشكيل وحدة خاصة داخل الجيش اللبناني ضمن الآلية، تكون تحت إشراف أمريكي وتعمل على جمع المعلومات المتعلقة ببنية حزب الله العسكرية ومؤازرة أي خطة لحصر السلاح. قطر كذلك قدمت طرحا يشمل آلية لمنع التصعيد، وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الآلية التي تقترحها الدوحة هدفها التحقق من وقف إطلاق النار بالتنسيق بين بيروت وواشنطن وطهران والوسطاء، بينما لم تحدد بعد طبيعتها وإمكانية أن تكون بديلة للقوات الدولية. من جميع الخيارات المطروحة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يفضل الإبقاء على القوات الأممية جنوبية لبنان، وإن كان على حساب خفض عدد عناصرها الذي يبلغ حاليا 7500 وتقليص مهماتها وصلاحياتها. غوتيريش قدم لمجلس الأمن 3 خيارات تتراوح فيها أعداد عناصر القوة من 1980 إلى 5525 عسكريا، تكون مهمتها الأساسية مراقبة الخط الأزرق لكن بدعم تكنولوجي، بينما لن تكون لديها قدرة على الفصل بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية، وتكون مهمتها الأساسية مناطة
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: ينضم الينا من عمان اللواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكريه في التلفزيون العربي. اهلا بك معنا لواء محمد. في البدايه لنفهم لماذا المسعى والعرقله الاسرائيليه الامريكيه لاخراج اليونيفيل اصلا من لبنان وانهاء مهمتها؟
1: السلام عليكم، تحياتي لكم وللساده المشاهدين. يعني لا يمكن من منظور عسكري واستراتيجي ان يكون هناك ترتيبات امنيه دائمه إذا كان هناك نقاط محتلة أو منطقة عازلة أو سيطرة على تلال حاكمة تفرض بالقوة على الأرض، ولذلك تحاول إسرائيل والولايات المتحدة تعمل من وراء الكواليس لعرقلة الوصول إلى اتفاق يحقق السيادة اللبنانية على الجغرافيا اللبنانية. الانتشار الكامل للجيش اللبناني يحتاج إلى حد أدنى من الاستقرار الميداني ووضوح خطوط التماس، وهذا ما لا تريد إسرائيل. المشكلة يا سيدي هي ليست أمنية فقط، بل هي سيادية أستطيع أن أراها، وميدانية في آن واحد. وجود الاحتلال أو المنطقة العازلة التي تفرض على الأرض تعني أن الجيش اللبناني لن يتمكن من أن يستكمل انتشاره بصورة نهائية. النقطة أنه أي دعم أوروبي حقيقة سيكون هو مكمل وليس بديل، وقد يبقى محدود التأثير إذا لم يترافق مع انسحاب إسرائيلي أو على الأقل التزام واضح بوقف التوسع الميداني. انتهاء هذه المهمة لليونيفيل هي ليست مجرد يعني انسحاب قوة أممية، بل هي انتقال من نموذج ردع أو نموذج مراقبة دولية إلى سؤال يتولد، وهو سؤال أكبر: من سيضمن الأمن في الجنوب؟ بأي شرعية وبأي كلفة سياسية وبأي كلفة عسكرية؟ ولذلك اليونيفيل هي حقيقة لم تتمكن من أن تفرض القرار 1701 بشكل كامل، ولم تمنع التسلح جنوب الليطاني، ولذلك الضغط الأمريكي والإسرائيلي هو من أراد في القرار الأممي 2790 أن ينهي ولاية قوات الطوارئ الدولية. وإنهاء مهمة اليونيفيل حقيقة لن يكون مجرد يعني نهاية لبعثة حفظ السلام، لأنه الآن ما يمكن أن نقول بأن هذه القوة كانت تراقب، كانت تحتوي، كانت تشكل طمأنة دولية، ولكنها الآن أستطيع أن أصفها بأنها فرصة للانتقال من حفظ سلام فاشل إلى ترتيبات قد تكون أكثر واقعية، تركز على سيادة الدولة اللبنانية. ولكن سيادة الدولة اللبنانية نجاحها غير مضمون بسبب التعنت الإسرائيلي وعقلية إسرائيل في التوسع والسيطرة على مناطق عازلة.
0: طب لواء محمد، من السيناريوهات التي طرحناها، أيها الأصعب على إسرائيل والولايات المتحدة على المستوى الأمني؟ هل هو المقترح القطري؟ هل مقترح جورجيا ميلوني؟ أم أن أي تواجد لقوات طرف ثالث في لبنان يعتبر بالنسبة لإسرائيل عائقا أو أمرا يعني يمكن أن يعيق طموح إسرائيل العسكري والأمني في الجنوب اللبناني؟
1: بداية، طموح إسرائيل العسكري أن لا يبقى هناك مقاومة، أن يتم نزع السلاح المقاومة بالمطلق، وأن تسيطر إسرائيل وتعيد تشكيل هي والولايات المتحدة الجيش اللبناني بالنموذج الغربي، النموذج الأمريكي، أن يكون الجيش اللبناني عبارة عن حرس حدود يساهم بحماية الحدود الإسرائيلية. ولذلك هناك العديد من البدائل. أستطيع أن أقول بأن أقوى بديل حاليا هو ليس بديل معين، ولكن حزمة من البدائل، وقد يكون النموذج الهجين الذي سيجمع حقيقة ما بين دور أكبر للجيش اللبناني في الانتشار والسيطرة، وجود أممي أخف حجم وأكثر تخصص، ودعم أوروبي لبناء قدرات للجيش والأجهزة الأمنية. وهذا قد يحقق مطلب تعزيز السيادة، ولكنه حقيقة يصطدم بواقع بأن إسرائيل حققت مكتسبات لا أحد يستطيع أن يتجاهل. هذه المكتسبات في عملية الاحتلال شمال الخط الأزرق في العديد من المواقع، ولا تريد أن تتخلى بسهولة عن هذه المكتسبات. وازدواجية المعايير في السياسي الأمريكي للإدارة الأمريكية داعمة بالمطلق لإسرائيل، ولذلك الولايات المتحدة تجيد إدارة خطوط الصراع في المنطقة ولا تريد أن تحلها، وتصطدم بواقع حكومة اليمين المتطرف وأطماعها. ولذلك إسرائيل تحاول أن تعرقل أي فرصة للوصول إلى تهدئة إلا بالشروط وبالصبغة الصهيونية الأمريكية التي تتعارض مع مصالح الدولة اللبنانية.
0: هناك نقطة لافتة فيما تحدث عنه الطرف الأمريكي، مسألة تدريب وحدات من الجيش اللبناني يعني ووضعها في إطار نوعا ما تخصصي للمساهمة في عملية نزع سلاح حزب الله. مآلات هكذا أمر داخليا في لبنان لواء محمد، ألا يمكن أن يحدث اصطداما عسكريا داخليا؟
1: يعني عندما نأخذ بعين الاعتبار أنه ماذا يريد لبنان، هو يريد أن يحافظ على السيادة، يريد استمرار الدعم الدولي، لا يرغب في فقدان الغطاء السياسي، يريد أن يتجنب تحويل الجنوب إلى ساحة مواجهة مفتوحة، ولكن هذا كذلك يصطدم مع الحزب حزب الله الذي يعني هناك العديد من الإملاءات التي تتعارض ما بين ما يريد الحزب وما تريد الدولة اللبنانية، ولذلك هذا قد يعيق حقيقة كذلك القرار السيادي للدولة اللبنانية الذي يرى الحزب بأنه يحقق بعض من المصالح للكيان الصهيوني في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك اللواء محمد صمودي، المحلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، كنت معنا من عمان.

0: على بعد 7 أميال جنوب شرق أحد موانئ سلطنة عمان، ما ألحق أضرارا بالسفينة من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم أو أي تأثيرات بيئية. وعلى خلفية الهجوم، سارعت المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق خطة الإجلاء من مضيق هرمز حتى الحصول على مزيد من التوضيحات. وأشارت المنظمة إلى أن السفينة التي تعرضت للهجوم في خليج عمان لم تعبر بموجب إطار عمل الإجلاء الخاص بها. بالتزامن مع ذلك، تسارعت التحركات السياسية والدبلوماسية لتؤكد أولوية حماية حرية الملاحة وتفتح نقاشا بشأن مستقبل إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وفي أحدث موقف أمريكي، أكد وزير الخارجية ماركو روبيو عقب الاجتماع الأمريكي الخليجي في البحرين أن واشنطن ترفض فرض أي رسوم أو ضرائب على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى عدم وجود دعم من دول الخليج لأي إجراءات من هذا النوع.
1: من الأمور التي اتضحت جليا أنه لا يوجد أي تأييد على الإطلاق من جانب دول الخليج لأي نوع من الرسوم أو المصاريف أو أي شيء آخر يفرض على استخدام المياه الدولية، وقد أوضح الرئيس أن هذا لن يحدث.
0: وتطابق هذا الموقف مع ما ورد في البيان الأمريكي الخليجي المشترك الذي شدد على أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات وإنهاء الأعمال العدائية، داعياً إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة، ورافضاً أي رسوم أو ضرائب أو محاولات السيطرة على هذا الممر. في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أنه أجرى اتصالاً وصفه بالمثمر مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، مؤكداً اتفاق الجانبين على إطلاق حوار بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز، إلى جانب بحث آخر التطورات المتعلقة بالممر البحري، مع التشديد على أهمية التنسيق الإقليمي في هذا الملف. من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني أن بلاده جددت خلال الاجتماع الخليجي الأمريكي دعمها لمبادرات السلام والتزامها بالحوار وحرية الملاحة، في تأكيد على مواصلة مسقط جهودها الرامية إلى تثبيت التهدئة وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
2: حذرت الهيئة الإيرانية للممرات البحرية في الخليج مما وصفته بعواقب إبحار السفن عبر مضيق هرمز خارج المسار المحدد من قبل طهران. وأكدت الهيئة أنها لن تضمن المرور الآمن لأي سفينة تعبر المضيق دون التنسيق معها، مشيرة إلى أن مالك السفينة ومشغلها وقائدها يتحملون مسؤولية عواقب الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها. حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أنه إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من احتواء إسرائيل والسيطرة عليها، فأن طهران لن تتسامح مع أي تهديد ضدها، مشيرا إلى أن حق الرد على الأعمال الخطيرة التي تستهدفها. وقال مقر خاتم الأنبياء في بيان أنه يعتبر تحركات ووجود الطائرات العسكرية الإسرائيلية في سماء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران عملا خطيرا وتهديدا للبلاد. قالت الخارجية الإيرانية أن المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخليجي المشترك استفزازية وغير مسؤولة على حد تعبيرها. وأضافت الوزارة في بيان أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يمثل مصدرا لانعدام الأمن وحدوث الانقسامات الإقليمية، مشددا على أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون بين دولها دون تدخل أجنبي. وبشأن هرمز، أوضح البيان الإيراني أن المضيق يتعين أن يدار بالتنسيق مع عمان بحكم المشاطئة وفقا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، أهلا بك. هناك صيغة في التصريحات التي تخرج من الجانب الإيراني، آخرها لعله ما خرج عن وزارة الخارجية الإيرانية، تقع بين لهجتين، بين لهجة شديدة وبين لهجة لا تتمسك بالدبلوماسية والسياسة. كيف تنظر إيران إلى تطورات بنود مذكرة التفاهم؟

0: لناحية مضيق هرمز، لناحية لبنان وغيرها. حازم،
1: محمد، يمكن القول بأن إيران تريد القول للجميع أنها إذا كانت ملتزمة بالمسار الدبلوماسي وبالحوار وبالمفاوضات سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو انفتاحها على التشاور مع دول المنطقة أيضا فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية ومضيق هرمز وما إلى ذلك، فهذا يأتي من موقع قوة وليس من موقع ضعف. هكذا يمكن تفسير الأمور من وجهة نظر إيرانية. إيران تفاوض الولايات المتحدة وتعتبر بأنها حققت الانتصار عليها في حرب 40 يوما. الولايات المتحدة وإسرائيل لم يتمكنا من تحقيق أهدافهما في إيران. مذكرة التفاهم من وجهة نظر إيرانية كانت ترجمة للواقع الميداني العسكري بعد انتهاء حرب 40 يوما، وترجمت ذلك دبلوماسيا من خلال 14 بندا. تقول إيران بأنها حققت من خلال هذه البنود كل ما أرادته فيما يتعلق بكل النقاط، من مضيق هرمز إلى البرنامج النووي الإيراني إلى لبنان إلى كل التفاصيل الأخرى. وبالتالي هي تؤكد بأن هذا يأتي من موقع قوة، وكذلك الأمر ينسحب على دول المنطقة والدول الخليجية والتعامل والتعاون بين إيران وهذه الدول. التعليق الإيراني الذي جاء في البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية اليوم ردا على البيان الخليجي الأمريكي يركز على فكرة واحدة، وهي أن على دول المنطقة إعادة النظر في تقييمها للأوضاع الأمنية في المنطقة، لمقاربتها الأمنية للتطورات في المنطقة. وكأنها تريد القول على الجميع أن يعرف بأن إيران تمكنت من إفشال المقاربة الأمنية الأمريكية في المنطقة، وأن المقاربة الأمنية الإيرانية هي الحاكمة وهي السائدة وهي التي يمكن أن تنجح. وتتحدث بمزيد من التفصيل فيما يتعلق بدول الجوار تحديدا ودول المنطقة والدول الخليجية عن حسن الجوار، عن التعاون، عن ضرورة أن يكون هناك اتفاقات أمنية. أذكر بتصريحات رئيس البرلمان الإيراني في باكو قبل يومين عندما حضر اجتماع رؤساء برلمانات ومجالس شورى دول منظمة التعاون الإسلامي، دعا أو أعرب عن استعداد إيران لإبرام اتفاقيات أمنية مع دول المنطقة وتعزيز ذلك بتعاون اقتصادي، بتشاور سياسي، وتعزيز كل ذلك في إطار ومظلة حسن الجوار والتعاون والصداقة والأخوة. إيران تميز بطبيعة الحال بين علاقاتها بين إيران بينها وبين دول المنطقة أو بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كله على الصعيد السياسي يتزامن مع تصريحات ومواقف وخطوات عملية من قبل القيادات العسكرية، القوات المسلحة الإيرانية. إذا أردنا أن نتحدث على سبيل المثال عن البيان الذي صدر قبل بعض وقت من مقر خاتم الأنبياء يحذر من التحركات الإسرائيلية في أجواء عدد من دول المنطقة، يمكن الإشارة إلى نقطتين. أولا، هو لم يسمي هذه الدول، ما هي الدول التي تحلق في سمائها مقاتلات إسرائيلية. والنقطة الثانية، أراد أن يقول بأن أعيننا مفتوحة، صحيح بأننا نتفاوض لكن يدنا على الزناد، نراقب كل التحركات، وإذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة، وفي هذا نوع من يعني إظهار ضعف الولايات المتحدة بالمنطق الإيراني، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على ضبط إسرائيل فيحق لنا التحرك بطبيعة الحال تجاه هذه التهديدات. المثال الآخر هو ما يتعلق بمضيق هرمز والتحذيرات التي صدرت عن بحرية الحرس الثوري وعن هيئة إدارة الممرات المائية في المياه الخليجية، وهي هيئة إيرانية بطبيعة الحال أنشئت تزامنا مع حرب 40 يوما، تحذر بشكل واضح بأن هناك مخاطر تلف كل من يفكر في أن يعبر مسارات وممرات غير مصرح بها من قبل إيران. هذا وكأن إيران تريد القول مع الانفتاح على الدبلوماسية يدنا على الزناد ولن نسمح لأي تحرك أن يقوض الانتصارات التي حققتها إيران.
0: شكرا جزيلا لك حازم كلاس، مراسل التلفزيون العربي في طهران. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أنه يأمل استئناف العمل في إيران قريبا بموجب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أشار جروسي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إلى اعتقاده بأن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025.
2: وسط التصريحات المتضاربة بين طهران وواشنطن بشأن تفتيش المنشآت النووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن مذكرة التفاهم هي الإطار الحاسم وأنها تقضي باستئناف عملها في إيران قريبا. فبعد منع مفتشي الوكالة من الوصول إلى مواقع التخصيب منذ الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوما منتصف العام الماضي، خرج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ليشير إلى أنه بمعزل عن المواقف السياسية لواشنطن وطهران، فإن التفاهمات تقضي بمباشرة عملية التفتيش. جروسي تطرق إلى مصير كميات اليورانيوم عالي التخصيب معبرا عن اعتقاده بأن المواد النووية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025، كما اقترح حلا لمعضلة النووي متمثلا في تخفيض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب وجعله غير قابل للوصول إلى درجات أعلى.
3: لدينا مذكرة تفاهم تنص على إشراف وكالتنا على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، نأمل استئناف عملنا قريبا. بالنسبة للمواد النووية الإيرانية، نعتقد أنها لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الدولية عام 2025.
2: دعوة جروسي لاستئناف تفتيش منشآت إيران يقابلها مسؤولون في طهران برفض مشروط، معتبرين أن الخطوة مرهونة بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، في حين يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه قائلا إن إيران وافقت بشكل كامل على التفتيش، بل يضيف أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن الموضوع ليس عاجلا بسبب صعوبة الوصول إلى المواد النووية في المواقع التي قصفتها بلاده. ملف إيران النووي وتحديدا اليورانيوم عالي التخصيب يبرز بوصفه أعقد ملف في المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال 60 يوما، وسط أمال إقليمية ودولية بحل المعضلة خلال الفترة الزمنية المذكورة. وبتقريب المجهر من اليورانيوم عالي التخصيب، فإن الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدران أن إيران لديها أكثر من 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد على 60% مخزنة في أكثر من مكان، وتكفي لصناعة نحو 10 قنابل نووية إذا ما قررت رفع نسبة التخصيب إلى 90%. بين اشتراطات طهران وتأكيدات واشنطن تبقى عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت الإيرانية اختبارا حاسما لمدى قدرة المسار السياسي على حل وتفكيك معضلة النووي.
0: نذهب إلى متابعة الشأن السوداني من الدمازين في ولاية النيل الأزرق. ينضم إلينا مراسل تلفزيون عربي عمار المغربي. عمار أهلا بك. مشهد إنساني صعب ليس فقط في الدمازين، في عموم السودان، ولكن انقل لنا المشهد لديك عمار.
4: نعم، كاميرا تلفزيون العربي هنا داخل معسكرات النازحين بمدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق. نقف اليوم هنا داخل هذا المعسكر كما تشاهدون من خلف اليوم، هطلت أمطار غزيرة للغاية في مدينة الدمازين. هذه الأمطار من شأنها أن تعمق الأوضاع الصعبة للنازحين هنا داخل هذه المعسكرات. كما تشاهدون الصورة التي أمامكم حجم الأمطار داخل هذا المعسكر، وهذه الأمطار أيضا تضررت منها الخيام الموجودة المصنوعة أصلا هي من المشمعات والقش والعيدان الأشجار، هي لا تقوى لتحمل هذه الأمطار وتحمل الرياح التي تستصحب مع الأمطار هي يعني أوضاع صعبة للغاية أو ليلة صعبة للغاية عاشها سكان هذا المعسكر. كما تشاهدون معي هذه الخيمة المصنوعة أصلا من المشمعات، كذلك أيضا من الثياب، يعني تلاحظ النساء يقومن ب يعني قطع ثيابهن ولعملية تثبيت هذه الخيمة، إضافة إلى أن هذه الخيمة من الأسفل هي يعني تدخل المياه داخل هذه الخيمة، الأمر الذي يجعل الأوضاع صعبة للغاية. كذلك الأطفال، كما لاحظ الأطفال هنا الزميل ابن عمر إذا وجه الكاميرا نحو الأطفال، أيضا الأطفال يعني يغوصون داخل الطين. هذه المشاهد أيضا وهذه الأمطار بكل تأكيد أيضا تتسبب لهؤلاء الأطفال بكثير من الأمراض والحميات في وقت يعاني أو تعاني هذه المعسكرات من الأوضاع الصحية، في نقص في الغذاء ونقص في المياه ونقص كذلك في العقاقير الطبية وغيرها داخل هذه المعسكرات. نزعت كن معنا يعني أخ سكان هذا المعسكر، مرحب بك. ليلة كانت صعبة من خلال هطول الأمطار، كيف قدرتوا يعني تعيشوا هذه الليلة؟
5: والله ابن نومه في الوطا والأمراض دي كثيرة والهجات بقى كثيرة في الوطا ذاته، حشرات بقى كثيرة في دباي بطلعوا لنا، أي حشرة بطلعوا لنا، واللون مشمات ده ذاته ما مساعدنا، ولما يجب الحوز ده التساهر للصباح تمسك المشمع دي للصباح أتر ما تنوم للوطا يعني حدا، والأمطار بقت كثيرة ذات الطين بقت كيف، والموية ما مساعد
4: الماية خشت بتخش جوا الخيمة؟
5: أي بخش، أي الموية بتخش من فوق كمان، ما من الأطراف من فوق المشمع ما مساعد.
4: وشايفين يعني الليل كله، خلال الليل كله انتم بتكونوا صاحيين؟
5: اي تكون مساعد زي ده للصباح تمسك المشمع دي بالحول كتيرة، واللي شايفين برا مرقعات كيف، واللي يعني الاكل دي يعني ما مساعد، الاكل دي يدون العيش دي يودوها السوق كتان ما نجيبوا حاجات الملح، يجيبوا منه صابون يجيبوا منه حاجات الملح، لكن لو ما عملنا زي ده ما في اي فايده.
4: طيب كما سمحت يعني سمحتم إلى هذه الشهادات من خلال أوضاعهم التي عايشونها ليلة الأمس من خلال هطول الأمطار، مرحبا بك أيضا. يعني كيف كنت من خلال ليلة الأمس في الأمطار، وأنا ملاحظ أنه الخيمة الآن بتاعتك يعني مفتوحة، هذه بسبب الأمطار؟
6: آي والله نحن دير ذات الليلة ضي سهرنا الموية في جنبنا، اي حاجه في جنبنا قاعدين تعبانين، الايش ده كان البصرف لنا ده كان ما بينا، ما بنقدر ناكل ما بنقدر نشرب، قاعدين نمشي الوضع الضبايب دي البطلة في كرئنا عديل الخشارة.
4: طيب ما في اي جهات او منظمات جات حاولت تقيف معاكم في حول الاوضاع دي، يعني الحشرات والضبايب والعقارب وكذلك الخيام؟
6: ديل ما جونا الا انتوا الجو ديل، يا هو هسه شايفينكم يا هو قاعدين تسالونا وقاعدين تسالنا، عندنا 3 شهور مع الشهر ده 4 شهور نايمين في الوطن، الازل الازل بس قاعدين كده في الوطن، سلامه سايب الدبايب الماشي في كرئنا ديل الخشره كت في راسنا.
4: طيب الوضع ده كيف مع الاطفال؟
6: والله الاطفال ده شايلينه بس قوه بس بالوضع الكعبه ده بالمطره ده صابرين بس حارسين المنظمة يجي زاد ينزمنا يشوفنا كده الحلل علينا ما علينا شنو مبشترين كده 4 شهور قاعدين هسي مع الشهر ده تعبانين في الوطاء، الموية في جنبنا، أي حاجة في جنبنا، أكل ده زاد في خشبنا ما لاجينا، والله الإيش ده يجيب لنا ناكلها بالموية زي ده قرش قرش نشتري به ما في إيش ساي ملاح كده قاعدين ناكل بالموية بس هاي.
4: كما سمحتم لهذه الشهادات المأساوية، أيضا الزميل ابن عمر يعني إذا وجهت الكاميرا نحو هذه الخيمة، هذه السيدة المسنة أيضا تتواجد داخل هذه الخيمة والمياه من حولها من خلال الأمطار، كما تلاحظ هذه الخيمة أيضا منفتحة من الأسفل عرضة لدخول المياه. الأوضاع هنا داخل هذه المعسكرات هي أوضاع صعبة وأوضاع تحتاج بكل تأكيد إلى تدخلات عاجلة بالنسبة للمنظمات الدولية والمنظمات المحلية. تحدثنا إلى كثير جدا من المنظمات، قالوا بأنهم قاموا بتوصيل مساعدات إنسانية ولكنها غير كافية لاحتياجات الكبيرة جدا لسكان هذا المعسكر.
0: شكرا لك من الدمازين في ولاية النيل الأزرق عمار المغربي مراسل التلفزيون العربي. إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع عدد الضحايا إلى 235 قتيلا وأكثر من 4300 مصاب. ورصدت وزارة الداخلية في أحصائية أولية أكثر من 100 عمارة سكنية مهدمة بالكامل في ولاية لاغوايرا شمالية البلاد. وأعلن مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية معبأة بالكامل بعد أقوى زلزال تشهده البلاد منذ عام 1900 وفق السلطات الفنزويلية، معتبرا أن الوضع يتطلب جهدا جماعيا هائلا لمساعدة كاراكاس. إلى أوكرانيا، حيث أعلنت الإدارة العسكرية في زابوروجيا مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين جراء هجمات روسية على المدينة وضواحيها خلال الساعات الماضية. وبحسب الإدارة، نفذت القوات الروسية أكثر من 800 ضربة على 44 بلدة وقرية في المقاطعة، شملت غارات جوية وهجمات بالطائرات المسيرة إضافة إلى قصف براجمات الصواريخ والمدفعية. أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة سومي بأوكرانيا إصابة شخصين جراء هجمات روسية بالمسيرات والمدفعية والقنابل الموجهة استهدفت مناطق عدة في المقاطعة خلال ساعات الليل. وأضافت أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق بمناطق متفرقة وألحقت أضرارا بمنازل وسيارات ومتاجر ومنشآت مدنية. هذا وشنت القوات الأوكرانية هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على منشآت صناعية بمقاطعة تولا غربية روسيا، وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق في الموقع، بينما أسقطت 73 مسيرة أوكرانية وفق ما أعلنته سلطات المقاطعة التي تبعد عن العاصمة موسكو بنحو 200 كيلومتر. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه وافق على شن حملة مدتها 40 يوما بهدف زيادة الضغط على روسيا لدفعها إلى إنهاء الحرب، ذلك عقب مشاورات أجراها مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني بشأن ضربات على أهداف داخل الأراضي الروسية. الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: حققت الإكوادور مفاجأة كبيرة في البطولة بعدما قلبت الطاولة على ألمانيا لتخطف انتصارا مثيرا بهدفين لهدف واحد في ختام مواجهات المجموعة الخامسة. وتقدم الألمان مبكرا في النتيجة منذ الدقيقة الثالثة، لكن الإكوادور سجلت التعادل بعدها بست دقائق وتمكنت من اختطاف هدف أو خطف هدف الفوز في الشوط الثاني، ملحقة بالمانشافت أول خسارة في البطولة. بهذه النتيجة رفعت الإكوادور رصيدها إلى 4 نقاط منحتها التأهل إلى الدور الثاني كأفضل ثالث، في حين عبرت ألمانيا إلى الدور المقبل في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.
1: كان الأمر مذهلا، لم أفقد الأمل أبدا، لأن هذا ما يتمتع به الإكوادوريون، الأمل والإيمان واليقين.
2: لا أملك الكلمات، إنه أمر لا يوصف، ليس لديك أي فكرة. كان الأمر صعبا للغاية، وقد جئنا إلى هنا بعدما قدمنا أداء جيدا وحققنا نتائج رائعة. أن نهزمهم هو أفضل شيء كان يمكن أن يحدث لنا، كان هذا مكسبا استثنائيا ورائعا لنا.
0: في المجموعة ذاتها حجز منتخب كوتيفوار مقعده في الدور المقبل بعد فوزه على نظيره من كوراساو بهدفين دون رد. منتخب الأفيال رفع رصيده إلى 6 نقاط ليتأهل في وصفة المجموعة، بينما ودعت كوراساو البطولة في ذيل الترتيب بنقطة واحدة في أول مشاركة له.

0: وفي آخر مباراة له بالمونديال مني المنتخب التونسي بخسارة ثالثة أمام المنتخب الهولندي بثلاثة أهداف لواحد ضمن منافسات المجموعة السادسة. وبهذه النتيجة يودع نسول قرطاج البطولة بثلاث هزائم ورصيد خال من النقاط لأول مرة في تاريخ مشاركتهم في بطولة كأس العالم، بينما تصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة بسبع نقاط من انتصارين وتعادل. يضرب منتخب الطواحين موعدا في الدور المقبل مع المنتخب المغربي.
1: الجانب السلبي الوحيد ربما هو أنهم منحوا منتخب تونس عددا كبيرا من الفرص الخطيرة. أعني إذا واجههم منتخب قوي مثل المغرب أو البرازيل فمن المرجح أن يستغل تلك الفرص ويسجل منها، أما بخلاف ذلك كان كل شيء رائعا وكانت الأجواء ممتازة.
2: أنا قلق جدا من المغرب لأنني أعتقد أنه منتخب قوي للغاية، إنهم يقاتلون بكل ما لديهم. صحيح أن هولندا تمتلك لاعبين مميزين لكن علينا أن نقاتل أيضا.
0: في المجموعة النفسية حسم التعادل بهدف لمثله المواجهة القوية بين المنتخبين الياباني والسويدي، وبهذه النتيجة تأهل منتخب الساموراي وصيفا للمجموعة برصيد خمس نقاط، ويرافقه منتخب السويد ضمن أفضل الثوالث بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط.

0: ينضم إلينا من ميونخ محمد أمين كناني الصحفي بقناة سكاي سبورتس. أهلا بك معنا سيد كناني. مفاجأة كبرى خسارة ألمانيا من الإكوادور، أليس كذلك؟
1: السلام عليكم. ربما مفاجأة للذين لا يتابعون منتخب الإكوادور ومبارياته في التصفيات، لكن منذ القرعة قال ناجلسمان أن مباراة الإكوادور ومنتخب الكوت ديفوار ستكون صعبة. الإكوادور كان في المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية خلف الأرجنتين وقبل البرازيل وقبل كولومبيا والباراغواي، منتخب قوي وعنيد، وشاهدنا البارحة كيف كان قوي بدنيا وذهنيا وأرادوا أن ينتصروا. مثلما قال دينيس أونداف بعد المباراة، تشعر وكأن منتخب الإكوادور أراد أن ينتصر وأراد أن يمر للدور القادم، ومنتخب ألمانيا وكأنه راضي على فوزه في أولى المباراتين وتأهله للدور المقبل.
0: طيب بالنسبة لألمانيا، ما خرجت به من أداء، هل يمكن القول أن هكذا ظهور يذهب بها بعيدا في هذه النسخة؟
1: لا، لن يكون مشوار طويل إذا واصلت بنفس المستوى. شاهدنا أن المنتخب الألماني في مباراة كوراساو قدم مباراة ممتازة، سجل 7 أهداف لكن ليس مقياس. في مباراة كوت ديفوار المستوى عموما لم يكن قوي ولم يقدم أداء جيد، لكن عودة الفريق في آخر 10 دقائق، العودة والانتصار بعد هدفي أونداف ربما أعطى الفريق روح وأعطى الفريق أيضا قوة وشجاعة. لكن في مباراة البارحة هناك خيبة أمل كبيرة في الشارع الألماني للشكل الذي ظهر به المنتخب الألماني البارحة. ناجلسمان بعد المباراة أراد أن يقول أنه الفريق ربما يحتاج إلى بعض الراحة، وأن الفريق لم يقدم مباراة ممتازة، لكن إن واصل بهذا المستوى فربما المباراة القادمة أمام الباراغواي أو بعدها أمام فرنسا ستجد المنتخب الألماني يعود في اتجاه ألمانيا، ولن تكون رحلة طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية ولن يصل إلى النصف النهائي.
0: وبما أنك أتيت على ذكر المرحلة المقبلة، نتحدث عن هولندا في صدارة مجموعتها، ستواجه المغرب. المغرب هولندا، هذا مباراة ستكون صعبة جدا على الطرفين. قراءتك لما هي السيناريوهات المحتملة؟
1: هولندا ليس فريق دائما ما يقدم في بعض المباريات أداء ممتاز وتشعر وكأنه فريق قادر على تحقيق لقب بطل العالم، وفي بعض المباريات الأخرى يكون أداء باهت. شاهدنا هذا في أمم أوروبا، شاهدنا هذا في آخر ربما 10 أو 12 سنة. لكن الآن المغرب الفريق القوي سيجد نفسه منتخب هولندا أمام فريق منظم تكتيكيا وبدنيا، وفريق يعرف جيدا المنتخب الهولندي لأن عدة لاعبين نشأوا في هولندا، لعبوا في وينشطون في فرق هولندية، وأيضا الجالية المغربية في هولندا. مباراة ربما هي ما بين أمستردام والرباط، وستكون مباراة قوية وصعبة على المنتخب الهولندي لأن هناك ضغوطات كبيرة، لأن الكل يريد أن يرى نجاحات رونالد كومن مع هذه المجموعة. مجموعة جيدة، مجموعة قوية، لكن دائما ما عانت من الخيبات ودائما ما عانت من ضعف المستوى، ضغوطات كبيرة. وكذلك أيضا المنتخب المغربي عليه ضغوطات كبيرة لأن طموحات الشارع المغربي أصبحت أيضا كبيرة في هذا الشأن. شاهدنا في نسخة قطر بلغ نصف النهائي، قدموا أمام البرازيل مباراة ممتازة، وقدموا أيضا أمام سكوتلندا مباراة ممتازة، لكن في كل جولة سيرتفع المستوى، سيتعرض المنتخب المغربي لمنافسة أشد، وعليه أن يكون تركيزه أقوى، وعليه أيضا أن يستغل الفرص وأن يكون ثابت من الدقيقة الأولى إلى آخر المباراة.
0: من ما برز في هذه النسخة هو منتخب تونس الذي ظهر بأداء سيء للغاية، يعني مشاركة لم يشهدها تاريخ تونس في المونديال. ما هي المرحلة المقبلة بالنسبة لهذا المنتخب الآن؟ ما المطلوب حتى يعود منتخب تونس إلى ما اعتدنا فيه بمشاركته المونديالية؟
1: هي أسوأ مشاركة مونديالية لتونس، استقبل الفريق 12 هدف وسجل فقط 2، وللصدفة أفضل مشاركة هي المشاركة الأولى. ربما المشاركات الخمس الأخرى كانت مشاركات متوسطة وليس كما يسوق لها في بعض الأحيان الإعلام التونسي أنها مشاركات ممتازة. كرة القدم التونسية تحتاج إلى ثورة وتحتاج إلى إعادة نظر، وخطأ تونس والمكتب الجامعي الحالي وكذلك الإدارات في تونس أن نقيم تقييم عملي وتقييم سليم. ربما في المونديالات السابقة لم يكن هناك تقييم سليم ومحاسبة للذين أخطأوا في حق كرة القدم التونسية. شاهدنا في كأس العرب أيضا دورة فاشلة، وقمنا كان تونس تقريبا فريق متوسط وغادر مباكرا. في كأس أفريقيا نفس الشيء، لكن لم يكن هناك تقييم عملي ولم يكن هناك محاسبة للذين أخطأوا، لذلك هناك تتكرر الأخطاء ويعيش منتخب تونس دائما نفس الأخطاء. نحتاج إلى ثورة، نحتاج إلى التقييم وإلى المحاسبة، ونحتاج أيضا إلى إعادة نظر في اتجاه عدة أمور كالإدارة والتسيير وكرة القدم في تونس. نشأ في آخر السنوات تدخل إداري في الرياضي وتدخل المسؤولين الإداريين في القرارات الرياضية، وهذا يضيع القرارات الرياضية ويجعل المنتخب الوطني التونسي ما بين الأخطاء والتسيير.
0: شكرا جزيلا لك محمد أمين كناني الصحفي بقناة سكاي سبورت، شكرا لك. ناقشت الصحافة العالمية اليوم موقف الجمهوريين المتقلب من حرب ترامب ضد إيران ومساعي الرئيس الأمريكي لوقف محاولات نتنياهو إفشال الاتفاق، إضافة إلى مستقبل بوتين السياسي بسبب الحرب مع أوكرانيا. تتابعون تقرير الصحافة، وتلقاكم انتصار البركي على رأس الساعة.
2: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كتب روبرت جيمسون وميكل جولد عن التقلب في مواقف الجمهوريين تجاه ترامب، وأن الغضب الذي صبه ترامب على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لانضمامهم للديمقراطيين في الموافقة على قرار صلاحية الحرب دفع بعضهم للعودة إلى صف الرئيس. وأضاف الكاتبان أن التصويت الجديد أسقط القرار السابق رمزيا ولم يغير شيئا من القرار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ قبل يوم، إلا أنه يمثل بادرة واضحة لتهدئة غضب الرئيس الذي وبخهم. وأوضح أن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين صوتوا سابقا لتبني قرار يلزمه بانتهاء الحرب مع إيران غيرا رأيهما خوفا من التوبيخ الشديد الذي شنه ترامب ضدهم. وختم الكاتبان بأن هذه المناورة لم تلغي تصويت الثلاثاء الذي كان أول إجراء بشأن صلاحية الحرب يقره المجلسان منذ بدء الحرب، إلا أن الجمهوريين يصورونها على أنها فرصة لإعادة التصويت. ونقرأ في مجلة تايم الأمريكية مقال ميراندا غريتنام حول خسارة ترامب شعبية الحرب ضد إيران، وأن ترامب وإدارته يروجون للحرب مع إيران والاتفاق المبدئي باعتبارها انتصارات، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن الأمريكيين متشككون في أن بلادهم في وضع جيد. وأضافت الكاتبة أن 24% فقط من الأمريكيين يعتقدون أن الحرب مع إيران كانت تستحق التكاليف، فيما اعتبر نصف المشاركين في الاستطلاع أن الحرب لم تكن تستحق كل هذا العناء. وتابعت أن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية ورفع العقوبات عن النفط الإيراني وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار من أبرز الأسباب التي تثير استياء الأمريكيين من الاتفاق. وختمت الكاتبة بأن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن مذكرة التفاهم لن تؤدي إلى سلام دائم بين الطرفين، في استفتاء شمل نحو نصف الجمهوريين و80% من الديمقراطيين. إلى صحيفة الجارديان البريطانية، ونقرأ فيها مقال محمد بازي حول الموقف الأمريكي من المساعي الإسرائيلية لإفشال الاتفاق مع إيران، وأن إدارة ترامب منذ توقيع الاتفاق المبدئي مع إيران تبدي امتعاضا واضحا وغضبا شديدا من محاولات نتنياهو وحكومته لتعطيل الاتفاق ووضع العراقيل في طريق واشنطن للسلام. وأضاف الكاتب أن واشنطن تعمل على تسريب معلومات وتصريحات للصحافة بطريقة مقصودة حول استياء ترامب من نتنياهو أملا في تصحيح المسار دون مواجهة علنية بين الطرفين. وتابع أن الاختبار الحقيقي لقدرة ترامب على كبح جماح نتنياهو سيكون في لبنان، حيث احتلت إسرائيل مساحة واسعة من الجنوب وواصلت هجماتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وختم الكاتب بأن ترامب لا يحب الاعتراف بأي فشل، وقد يلقي باللوم في حربه الفاشلة مع إيران على نتنياهو، لكنه يحتاج أولا إلى اتفاق مع طهران يسمح له بإعلان النصر وطي صفحة الحرب. ونقرأ في موقع ذا هيل الأمريكي مقال مارث توث وجوناثان سويت حول مستقبل بوتين السياسي، وأن وصول عدد القتلى والجرحى الروس إلى ما يزيد عن 230 23,000 إضافة إلى تضاعف الخسائر الروسية في أوكرانيا، يعطي رسالة بأن نهاية بوتين هناك باتت وشيكة. وأضاف الكاتبان أن الرئيس وكأنه لا يدرك أن روسيا لا تستطيع الاستمرار في تحمل هذه الخسائر العسكرية، خاصة أن موسكو تنفق 50% من ميزانيتها الحكومية على جيشها بسبب الحرب. وتابع أن أبرز الموالين للكريملين باتوا يتحدثون علنا عن مستقبل روسيا في ظل استمرار الحرب القاسية، معتبرين أن التكلفة العسكرية تعطل بناء السدود والبنية التحتية. وختم الكاتبان بأن السياسات العسكرية الأوكرانية والمتمثلة بتكثيف الهجوم على شبه جزيرة القرم قد يقضي على مستقبل بوتين السياسي، إذ خسرت روسيا الصراع على المنطقة الحيوية هناك.

إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. قصف إسرائيلي على النبطية الفوق جنوبية لبنان، والاحتلال يعلن إصابة 4 من جنوده في اشتباكات مع حزب الله. طهران تحذر من عواقب إبحار السفن خارج المسار الذي حددته في مضيق هرمز، وتؤكد أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون بين دولها دون تدخل أجنبي. ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى أكثر من 230، وقوات الأمن الحكومية تنتشر في المناطق المنكوبة لدعم المتضررين. هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على مناطق غرب روسيا، وزيلينسكي يعلن الموافقة على عملية مدتها 40 يوما لتشديد الخناق على موسكو.

0: البداية من التطورات الميدانية في لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال الإسرائيلي شن عددا من الغارات على جنوب البلاد. وأكد المراسل تعرض بلدة النبطية الفوقة لغارتين شنتهما الطائرات الحربية الإسرائيلية. إلى ذلك أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مركبة في بلدة ميفدون جنوبي البلاد. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد وإصابة آخر في انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في المنصورة جنوبي لبنان. وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفا بمسيرة إسرائيلية تسبب في حرق منازل بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات جرف للبيوت وحرق في بلدة مركبة جنوبي لبنان. في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 4 عسكريين منهم ضابطان في اشتباك جنوبي لبنان أمس. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مسلحاً أطلق قنبلة على دورية عسكرية إسرائيلية قرب قرية بيت ياحون عند الساعة 10 مساء. وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن قوات الاحتلال قتلت المسلح. سياسيا، تستكمل اليوم الجولة 5 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بعدما أعلنت الولايات المتحدة تمديدها ليوم إضافي على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن المناطق النموذجية وتثبيت وقف إطلاق النار.
1: جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية 5 تمدد، لكن على وقع النار. غارات متفرقة واشتباكات عنيفة. حزب الله يحذر من أن صمته لن يدوم أمام استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وأمينه العام يؤكد الحزب يمد يده للسلطة إن سارت بمسار سيادة لبنان وليس بحسب إملاءات إسرائيل.
2: على السلطة السياسية أن تعيد النظر بمسارها بأمرين: الأول جمع الكلمة ووحدة الصف ووحدة الموقف السياسي في مواجهة العدو الإسرائيلي، والتوقف عن تنفيذ إملاءات الوصاية والعدو.
1: الميدان جنوبي لبنان يعكس صخب وتعقيد مفاوضات واشنطن. يوم إضافي يأمل منه الأمريكيون تحقيق اختراق للتعقيدات وإتمام إعلان يثبت وقف إطلاق النار ويمنع تجدد التصعيد المتواصل. الإسرائيليون يؤكدون مرارا لا انسحاب من الجنوب، ويناور وفد إسرائيل بعقدة المناطق النموذجية. مناورته اصطدمت بلاءات 3 تصدى بها الوفد العسكري اللبناني. وفد الجيش رفض أن تكون المناطق النموذجية شمال نهر الليطاني كما اقترح الإسرائيلي، وطالب الوفد العسكري بأن تكون المناطق حصرا تحت الاحتلال وداخل الخط الأصفر. ورفض الوفد أيضا دخول أي قرية أو بلدة مع وجود الجيش الإسرائيلي فيها، ورفض أن تشمل المناطق تلة علي الطاهر. لكن رفض الضباط وصورة تذكارية كشفا خلافا داخليا لبنانيا استدعى تدخل السفيرة ندى معوض. معوض استنجدت بالرئيس جوزيف عون لإبلاغ الضباط الالتزام بتعليمات المستوى السياسي. في إسرائيل يتزايد الضغط على نتنياهو العالق بين الدفع الأمريكي باتجاه الانسحاب من الأراضي اللبنانية، وأصوات من الداخل تطالب بمواصلة العمل العسكري حتى القضاء على حزب الله بالكامل. خلافات داخلية على الجبهتين اللبنانية والإسرائيلية وتعقيدات على طاولة الحوار في واشنطن تزيد صعوبة التوصل إلى اتفاق تدفع الأطراف المعنية باتجاه إتمامه لضمان استقرار المنطقة.
0: رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمساعي الفرنسية والإيطالية بشأن تشكيل تحالف دولي لما بعد إنهاء تفويض قوات اليونيفيل في الجنوب. وقال الرئيس عون في بيان إن هذه المبادرة تعكس الالتزام الدولي الصادق بدعم سيادة لبنان واستقراره، مشيرا إلى ضرورة عدم ترك أي فراغ في مرحلة ما بعد اليونيفيل، وأكد أن لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات جيشه وتصون وحدة أراضيه وتحول دون تحول أرضه إلى ساحة التصعيد للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية. من بيروت ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أهلا بك أحمد، ونتحدث إذن على وقع يوم إضافي لجولة المفاوضات الخامسة للوفدين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن. هنالك الكثير من التصريحات وردود الفعل السياسية، تحدث عن مواقف، نطلع عليها معك أحمد.
3: صحيح انتصار، بينما تبدو الإدارة الأمريكية متفائلة بنجاحها في الوصول إلى ما أطلق عليه إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل مع ختام هذه الجولة التي امتدت ليوم إضافي، تبدو ردود الفعل هنا في لبنان خاصة من قبل حزب الله يعني معارضة أو متشائمة حيال هذا المسار الذي يرفضه الحزب منذ بدايته ويومه الأول بشكله المباشر، والآن أيضا بالنتائج التي قد تخرج عنه والتي قال الحزب إنه غير ملزم بها اليوم. وفي احتفال ديني هام، هو احتفال عاشوراء للطائفة الشيعية، تحدث الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وأشير في كلمته إلى خمسة محاور رئيسية. أولها هو أن الحزب لن يقبل إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ووقف جميع اعتداءاته بكافة أشكالها برا وبحرا وجوا. وقال أيضا بأن الحزب ملتزم بسيادة لبنان وما يطمح إليه هو سيادة كاملة للبنان، وأن سقف السيادة في لبنان يعني للحزب أنه لا تطبيع لا إنهاء لحالة العداء مع إسرائيل، وأن يبقى السلاح منزوعا فقط في مناطق جنوب الليطاني حصرا وفقا للاتفاق الذي أبرم في نهاية الحرب 2024. بذلك نعيم قاسم يقول إن الحزب لن ينزع سلاحه في مناطق شمال الليطاني، يتحدث عن التعاون ومد يد التعاون مع السلطة اللبنانية للوصول إلى الأهداف المشتركة، وعلى رأسها تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. وبعد ذلك يتحدث أن مسألة نزع السلاح وحصرية السلاح هي شأن داخلي يمكن مناقشته بشكل داخلي في لبنان دون إملاءات خارجية من أي طرف. يطلب من السلطة اللبنانية أيضا استثمار الموقف الإيراني، وأن إيران وضعت إيران في صلب مباحثاتها في مذكرة التفاهم الأمريكية التي أوقف بموجبها كل الأعمال العدائية والعسكرية في كل الجبهات بما فيها لبنان. قاسم يصر على أن الحزب سيبقى وأن المقاومة ستبقى وأنها هي الضمانة الحقيقية لوجود لبنان، وبالطبع كرر حديثه عن كسر المشروع الإسرائيلي والمؤامرة التي تستهدف إنهاء المقاومة في لبنان، أنها في لبنان أنها تستهدف بالأساس تجريد لبنان من قوته الحقيقية. كلمة نعيم قاسم أثارت ردود فعل أيضا عدد كبير من السياسيين. من التوجهات المعارضة لحزب الله انتقدوا بأن الحزب يجب أن يعي خطورة هذه المرحلة وأن يكمل جهوده مع الدولة اللبنانية بناء على ما أقر به مسبقا وما اتفق عليه. رئيس الجمهورية جوزيف عون في بيانين لرئاسة الجمهورية، كان الأول يشيد بالموقف الفرنسي الإيطالي والإعلان المشترك بينهما عن تشكيل قوة أو جيش ايجاد صياغه لاستمرار بقاء قوات دوليه بعد انتهاء مهمه اليونيفيل المقرر ان تنتهي بنهايه هذا العام. وايضا نوه عون الى البيان المشترك الذي صدر عن مجلس التعاون الخليجي والخارجيه الامريكيه والنقاط التي اشارت الى دعم دول مجلس التعاون الى اتجاه الدوله اللبنانيه لحسم مساله حصريه السلاح بيد السلطات الشرعيه في الدولة ودعمها لسيادة لبنان. وقع المفاوضات ينعكس بشكل واضح على الشارع اللبناني انتظارا للنتائج التي ربما تخرج من هذه المفاوضات وانعكاساتها داخليا وردود فعل حزب الله عليها، خاصة مع الأنباء التي وردت من تعنت الجانب الإسرائيلي في الالتزام ببداية انسحاب أو الاتفاق على جدول زمني للانسحاب أو حتى الموافقة على نموذج المناطق النموذجية أو التجريبية الذي قدمه لبنان بمشاركة الإدارة الأمريكية إلى إسرائيل. وقال الرئيس عون إن لبنان ينتظر ردا من إسرائيل على هذا المقترح، وبالتالي يرسخ الانقسام الداخلي حول الطريقة التي يمكن الوصول بها إلى تحقيق الأهداف الخمسة المشتركة للبنان من هذه المفاوضات أو من الحرب مع إسرائيل على الناحية العسكرية، في ظل استمرار أيضا يعني الخروقات الإسرائيلية المستمرة منذ أن أعلنت إسرائيل نفسها أنها ستوقف عملياتها العسكرية، لكن هذا لم يتوقف مع جملة من الاعتداءات حتى الساعات الأخيرة في عدة بلدات في الجنوب اللبناني.
0: شكرا لك أحمد حسين. في وقت سابق أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اتفاقها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو على إطلاق تحالف دولي لدعم لبنان عقب انتهاء مهمة قوات اليونيفيل هذا العام. أبرز البدائل المحتملة لليونيفيل يستعرضها الزميل محمد غمنوش.
4: منذ عام 1978 تعمل قوات اليونيفيل على الحد من التصعيد وضمان الاستقرار جنوبي لبنان. مهماتها توسعت عام 2006 لتشمل مراقبة وقف إطلاق النار بموجب القرار الأممي رقم 1701. ومع اقتراب انتهاء تفويضها نهاية العام الجاري، هل يمدد لليونيفيل؟ وما الخيارات البديلة المطروحة في حال انسحاب القوات الدولية من الجنوب اللبناني؟ صياغ عدة تطرح بديلا لقوات حفظ السلام الأممية، لا سيما أن سيناريو الفراغ الأمني في الجنوب يؤرق اللبنانيين، خصوصا في ظل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لصالح عدم التمديد أو تقليص مهمة اليونيفيل. وفي إطار الحديث عن البدائل، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قالت إنها بحثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية تشكيل ائتلاف متعدد الجنسيات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتعزيز سيادة لبنان وجيشه وضمان ألا تتحول أراضيه إلى قاعدة تصعيد إقليمي، وتجنيب المنطقة فراغا أمنيا سيكون بالغ الخطورة وفق ميلوني. ليس الطرح الأوروبي وحده على الطاولة، فقد سبقه طرح أمريكي يبحث فعليا في البنتاغون، يشمل إنشاء آلية ثلاثية جديدة بدل الخماسية الحالية المعروفة بالميكانيزم، والتي أنشئت لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار جنوب لبنان في نوفمبر 2024. وفق الطرح الأمريكي، تتولى اللجنة العسكرية الثلاثية إدارة التنسيق الميداني وتبادل المعلومات الأمنية ووضع آليات احتواء للخروقات جنوبية لبنان، كما يجري البحث في إمكانية تشكيل وحدة خاصة داخل الجيش اللبناني ضمن الآلية، تكون تحت إشراف أمريكي وتعمل على جمع المعلومات المتعلقة ببنية حزب الله العسكرية ومؤازرة أي خطة لحصر السلاح. قطر كذلك قدمت طرحا يشمل آلية لمنع التصعيد، وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ
5: راديو الحرية الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. من أنه إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من احتواء إسرائيل والسيطرة عليها، فإن طهران لن تتسامح مع أي تهديد ضدها، مشيرا إلى أن من حقها الرد على الأعمال الخطيرة التي تستهدفها. وقال مقر خاتم الأنبياء في بيان إنه يعتبر تحركات وجود الطائرات العسكرية الإسرائيلية في سماء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران عمل

0: أي تدخل خارجي، ولكن ما الذي تقدمه طهران من جانبها في تحقيق الاستقرار الإقليمي في المنطقة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا أختي الكريمة وإلى كل المشاهدين. في الواقع إيران تنظر وترى يعني زيارة روبيو وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، خاصة أنها يعني اقتصرت على بعض الدول وليس عموم الدول أو كل الدول الخليجية. في الواقع نوع من الاستفزاز للجمهورية الإسلامية في إيران في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى التشاور مع دول المنطقة يعني التفاهم في ما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، وتعتبر أن هذه الزيارة في الأساس من أجل التحريض ضد هذه القضية. ولذلك رأينا أنه بالفعل أنه سلطنة عمان يعني اتخذت قرار منفرد في هذا الإطار. البعض يعني بعض الإيرانيين فسروا قرار السلطنة في هذا الإطار بأنه نتيجة الضغوط الأمريكية على
0: لكن
1: دول
0: إيران
1: المنطقة.
0: أيضا تتحدث عن وجوب تعاون إقليمي مع دول الجوار في مسألة إدارة المضيق، لكن دول الجوار ترفض فرض رسوم لعبور السفن، وأيضا من جانبها إيران استفردت عندما زرعت ألغاما في الممرات وحددت ممرات ثنائية وممرات أخرى خطيرة، وأيضا يعني تعتبر طهران قد استفردت ولم تتخذ دول الجوار في عين الاعتبار، الآن تطالب بتعاون إقليمي هي نفسها لا تحقق هذا المبدأ.
1: يعني هذا كلامك صحيح جدا، ولكن هذا ما حدث بعد العدوان قبل ذلك. إيران أساسا منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية وإلى هذا اليوم لم يعني تقم بهذه الخطوة، خطوة السيطرة وإغلاق مضيق هرمز، إلا بعد أن يعني قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالعدوان. إيران وصلت إلى نتيجة أن القواعد الأمريكية التي يعني تم تأسيسها وبنائها كلها عبر مضيق هرمز كانت تأتي السفن الحربية الأمريكية وتنقل الأجهزة وتنقل البضائع وتنقل الصواريخ والأنظمة الرادارية والأنظمة الصاروخية إلى هذه القواعد، كلها كانت تأتي عبر المضيق. وتحول المضيق بدل أن يكون ممرا آمنا وسلام للجميع تحول إلى منطقة عسكرية نتيجة يعني الحرية التي استفادت منها الولايات المتحدة في هذا المضيق. يعني في الواقع الولايات المتحدة الأمريكية استغلت حرية المرور عبر هذا المضيق، ولذلك قامت بالإعداد والاستعداد لضرب والهجوم على الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران في الواقع تريد أن تضع حداً يعني إعادة بناء هذه القواعد التي تعتبرها تهديد، يعني تهديد مباشر لأمنها ومياهها، كما تفعل الكثير من الدول أنها تجعل منطقة آمنة حتى تكون في مأمن من يعني ضربات الخصم. هذا ما يجري حاليا بين روسيا وبين أوكرانيا. المشكلة بين روسيا وأوكرانيا هي هذه، أن روسيا تريد أن تكون حدودها آمنة من تدخل أو ضغوط أو حرب الناتو ضدها. لذلك
0: إذا لماذا تتصرف إيران وكأن مضيق هرمز هذا الممر المائي الطبيعي ملكا لها وحدها في الوقت الذي تتحدث هي وتقول بأن يجب على الدول المتشاطئة والساحلية التي تطل على هذا المضيق أن تجد استراتيجية للإدارة؟ هل ترى بأن فعلا وكما يقول كثيرون بأن إيران تناقض نفسها وتعزز مخاوف دول الجوار ودول المنطقة من أن تصبح إيران تتحكم في المضيق وفق الضغوط الجيوسياسية وتحوله لورقة ضغط لي

0: حسابات أخرى مع دول المنطقة ودول الغربية، يعني في سبيل الحسابات السياسية؟
1: لا، على العكس من ذلك، إيران يعني تعلم وتدرك جيدا بأنه لا يمكنها يعني فرض إدارة جديدة للمضيق من دون التفاهم مع دول المنطقة. إيران تعي ذلك جيدا، خاصة أنها تريد فتح صفحة جديدة مع دول المنطقة بعد العدوان الأمريكي الصهيوني عليها. هذه الصفحة الجديدة إيران تريد أن تكون ترتكز وأن تكون مبنية على التفاهم وعلى التعاون وعلى يعني الصداقة الحقيقية بينها وبين هذه الدول. بالتالي وجود يعني رفض الدول، خاصة الدول الخليجية، لإدارة إيران لهذا المضيق، هذا غير ممكن يعني من أجل فتح صفحة جديدة. لذلك إيران تريد تصفير كافة
0: لكن
1: المشاكل
0: صفحة
1: بينها
0: جديدة
1: وبين هذه الدول.
0: وإنشاء علاقات صداقة متجددة ألا يتطلب خطوة من قبل إيران لبناء الثقة وتعزيزها؟
1: نعم صحيح، وهذا ما تريده إيران. يعني إيران يعني حتى الآن تقول، يعني شوفي في آخر تغريدة للوزير العراقي قال أنه نحن بصدد هذه التغريدة، أطلقها يوم أمس المساء، قال نحن بصدد إدارة جديدة للمضيق يعني ترتكز على أساس التفاهم مع دول المنطقة. بالتالي هذا ما تريده إيران. في الواقع قضية الإدارة وقضية يعني الشيء الذي لا تتحدث عنه إيران هو هذا، أنه تريد أن تثبت مسألة مهمة جدا، وهي أنه إدارة المضيق تكون بمثابة يعني مؤشر لأي دولة تريد الاعتداء على إيران. تريد أن تذكر الجميع، وخاصة أولئك تلك الدول التي تريد الاعتداء على إيران، بأنه
0: وضحت الفكرة.
1: تذكروا ما فعلنا بكم.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ صالح قزويني الكاتب السياسي من طهران. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه يأمل استئناف العمل في إيران قريبا بموجب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأشار غروسي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إلى اعتقاده بأن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025.
2: وسط التصريحات المتضاربة بين طهران وواشنطن بشأن تفتيش المنشآت النووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن مذكرة التفاهم هي الإطار الحاسم وأنها تقضي باستئناف عملها في إيران قريبا. فبعد منع مفتشي الوكالة من الوصول إلى مواقع التخصيب منذ الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوما منتصف العام الماضي، خرج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ليشير إلى أنه بمعزل عن المواقف السياسية لواشنطن وطهران، فإن التفاهمات تقضي بمباشرة عملية التفتيش. غروسي تطرق إلى مصير كميات اليورانيوم عالي التخصيب معبرا عن اعتقاده بأن المواد النووية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025، كما اقترح حلا لمعضلة النووي متمثلا في تخفيض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب وجعله غير قابل للوصول إلى درجات أعلى.
3: لدينا مذكرة تفاهم تنص على إشراف وكالتنا على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، نأمل استئناف عملنا قريبا. بالنسبة للمواد النووية الإيرانية، نعتقد أنها لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الدولية عام 2025.
2: دعوة غروسي لاستئناف تفتيش منشآت إيران يقابلها مسؤولون في طهران برفض مشروط، معتبرين أن الخطوة مرهونة بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، في حين يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه قائلا إن إيران وافقت بشكل كامل على التفتيش، بل يضيف أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن الموضوع ليس عاجلا بسبب صعوبة الوصول إلى المواد النووية في المواقع التي قصفتها بلاده. ملف إيران النووي وتحديدا اليورانيوم عالي التخصيب يبرز بوصفه أعقد ملف في المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال 60 يوما، وسط آمال إقليمية ودولية بحل المعضلة خلال الفترة الزمنية المذكورة. وبتقريب المجهر من اليورانيوم عالي التخصيب، فإن الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدران أن إيران لديها أكثر من 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد على 60% مخزنة في أكثر من مكان، وتكفي لصناعة نحو 10 قنابل نووية إذا ما قررت رفع نسبة التخصيب إلى 90%. بين اشتراطات طهران وتأكيدات واشنطن تبقى عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت الإيرانية اختبارا حاسما لمدى قدرة المسار السياسي على حل وتفكيك معضلة النووي.
0: تشهد مراكز الإيواء في إقليم النيل الأزرق ضغوطا متزايدة على الخدمات الإنسانية مع استمرار تدفق النازحين من مناطق النزاع، في وقت تستضيف فيه مدينة أدمازين أكثر من 40,000 أسرة نازحة. ومن مدينة أدمازين في ولاية النيل الأزرق ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. أهلا بك عمار، أطلعنا على تفاصيل الأوضاع الإنسانية في مدينة أدمازين.
4: نعم انتصار، الأوضاع الإنسانية هنا في هذه المعسكرات بمدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق هي أوضاع صعبة للغاية. هناك نقص واضح في مياه الشرب، معاناة واضحة بالنسبة للنازحين في جلب مياه الشرب، يقطعون مسافات طويلة من أجل جلب هذه المياه، إضافة إلى معاناة الإيواء وكذلك معاناة الوضع الصحي وكثير من المعاناة التي يعيشها سكان هذه المعسكرات. اليوم في ساعات الصباح الأولى هطلت أمطار غزيرة، هذه الأمطار عمقت أيضا الأوضاع الإنسانية داخل هذه المعسكرات. كما تلاحظين صورة من أمامي، هذه الخيام لم تستطيع الصمود أمام هذه الأمطار، يعني هذه الخيام هي يعني لا يوجد بها مشعمعات من أجل الحماية من الأمطار. المياه تدخل مباشرة إلى هذه الخيمة، كما يلاحظ الزميل ابن عمر الصورة داخل الخيمة، المياه موجودة. هذه الأسرة يعني هربت من هذه الخيمة مع هطول الأمطار في ساعات الليل، ومعهم أطفال لم يستطيعوا البقاء فيها بسبب هذه الأمطار. معنا أحد النازحين، كيف كانت الأمطار؟ يعني الأمطار اليوم هطلت لساعات طويلة.
5: والله يا الاسم عبد الله جمعة حامد بشير، الأمطار دي جاتنا بالليل والله، والأمطار دي جات تقيلة، حتى أن هنا موجودين في الخيمة دي ما وقفت لنا المطر، حتى المطر ده وأصلا جوا كلها مليانة موية، الموية دي كان سبب بطريقة كويسة، حتى رحلنا منها شفنا حبة مشمع كده خشينا في مشمع بتاع زول انسسينا معه في محله ضايقنا ذات، لكن نسأل الله انه بس ربنا ان شاء الله نناشد كل المسؤولين انه الخيمة دي ما بتثبت لنا الامطار، دايرين منه كمية من المشمعات قليلة قرش انا قتل لنا الناس تعابة وناس قاعدين جوا المياه والناس تعابة شديد محتاجين لكمية كثيرة من المشمعات.
4: طيب يعني الخيمة انتوا مدوكم معها مشمعات؟
5: الخيمة دي ادونا بدون مشمعات، ادونا بس الخيمات كده وقالوا دي الخيمة، لكن المشمعات قالوا يعني هم بيجيبوها، لكن مين ما ادونا الخيمة، الخيمة دي ماشي لأكثر من 10-20 يوم و25 يوم لسه ما ادونا مشمعات ثانية.
4: طيب ما حاولت تشتري مشمعات؟
5: والله ما لقيت ليه مصدر دخل بس عشان نقوم نشتري بيها مشمع، هسه أنا متوكل في الخيمة دي بس لحد ما ربنا يوفق له، لقيت حاجة حتى ما نقوم نشتري مشمع.
4: طيب إذا كما سمعتم لهذه الشهادة، المعاناة التي يعيشها السكان، كما نلاحظ هذه الصورة التي من أمامنا، هذه الخيام هي ضعيفة للغاية، كما تلاحظ يعني اقتلعتها الأمطار تماما، بواقع أن هذه الخيم مصنعة من مواد بدائية للغاية لا تستطيع أن تصمد أمام أمطار. كذلك الصورة هنا أيضا توضح هذه الخيام ضعيفة للغاية، لا تستطيع أن تتحمل الرياح والأمطار، هذه هجرها معظم سكانها. هذه الخيام الآن هي خالية تماما من تواجد سكانها بسبب أنها أصبحت غير صالحة للسكن، هي ضعيفة للغاية. هذه الخيمة مصنعة من قماش وهي أحد الثياب، توجد بداخلها هذه الأم، يعني هي تجلس داخل هذه الخيمة بهذه الوضعية. الزميل ابن عمر لو قربتنا من الصورة أكثر، مرحب بك أمنا، يعني أنت الآن موجودة داخل الخيمة، يعني الخيمة دي الآن يعني حمياكي، يعني شايف الشمس داخلة والموية وأنت قاعدة والموية تحتك، يعني كيف الوضع ده يعني عايشينه؟
6: والله الوضع ده قايته زي ما شايفينه، يعني بالليل زمن المطر جات مشينا للناس اللي عندهم المشمعات اتدسينا منهم كده.
4: ما في اي يعني انت ما حصلتي على اي مساعدات سواء كان مشمعات او خيمه؟ يعني انا شايف الخيمه انت مصنعاها ده توب تقريبا.
6: ما تحصلت لشيء، قدر ما جات تنقص فينا قلنا الحمد لله.
4: إذن هذه هي أيضا هذه السيدة تجلس في هذه الخيمة، واضح معاناتها وواضح يعني هي يعني لا تستطيع أن تجلس في هذه الخيمة. تلاحظ معي الصورة أمامنا، هذه الخيم اقتلعتها الرياح تماما وهي صغيرة للغاية.
0: هذه الخيم المهجورة عمار، أين ذهب
4: فيها أكثر من شخصي؟
0: أين ذهب من كان يأوي نفسه داخل هذه الخيم المهجورة؟
4: انتصار الذين كانوا داخل هذه الخيمة يعني يحاولوا ينضموا إلى إخوانهم الذين معهم خيمات تستطيع أن تقيهم من المياه، من الأمطار، من الشمس وغيرها. يعني هنا يتعاونون مع بعضهم البعض وجميعهم متعاونين. أيضا هذا العم أيضا يجلس تحت هذه الخيمة الصغيرة جدا كما توضح الصورة الزميلة ابن عمر. إذا وضحت لنا هذه الصورة، هذه الخيمة يعني صغيرة للغاية، يجلس تحتها هذا العم وواضح تماما المياه دخلت إلى هذه الخيمة. هو الآن يحاول إصلاحها ويحاول إعادتها مرة أخرى، وهذا هو الحال يوميا. نعم. بالنسبة
0: ماذا عن نقص الإمدادات الغذائية عمار؟ أيضا الحديث كان يدور حول وصول سعر المياه صالحة للشرب لأثمان بالغة.
4: نعم، يعني الأوضاع الغذائية صعبة. تحدثنا لمعظم السكان هذا المعسكر، تحدثوا أن الأوضاع الإنسانية أو الغذائية بالتحديد هي صعبة للغاية، رغم أن هناك مساعدات توزع بشكل شهري للنازحين من منظمة الغذاء العالمي، ولكن هذه المساعدات تحدثوا إلينا بأنها لا تكفي لحاجتهم. كذلك حتى بعضهم يقوم ببيع بعض المواد الغذائية التي يحصلون إليها من أجل يعني الإفاء بالتزامات أخرى، من ضمنها مثلا مسألة العلاج، يعني يقوم ببيع العيش أو الذرة الذي يحصل عليه من منظمة الغذاء العالمي من أجل أن يشتري بها مثلا دواء أو غير احتياج آخر. وهذا يوضح حجم النقص الكبير جدا سواء كان في المساعدات الإنسانية بالنسبة للنازحين وغيرها من المعاناة المختلفة التي يعيشها سكان هذا المعسكر. كذلك نلاحظ الصورة واضحة تماما، النقص في مواد الإيواء من المشمعات والخيم، ويتم تصنيع هذه الخيم بسيقان الأشجار وهي لا تقوى على تحمل الأمطار والرياح، وحتى الخيم التي تم توزيعها من بواسطة المنظمات الدولية وغيرها أيضا هي تفتقر للمشمعات التي تحمي سكان الخيم من الأمطار. فبالتالي في ساعات هطول الأمطار يتركون هذه الخيم ويذهبون إلى خيم يعني جيرانهم يعني لحمايتهم من الأمطار. كما تلاحظين الآن الهواء يتلاعب بهذه الخيم ويجلسون تحتها والمياه من تحتهم. أوضاع هي صعبة للغاية انتصار داخل هذا المعسكر. هذا المعسكر هو معسكر الكرامة 3 ويعتبر من أكبر معسكرات النازحين، إضافة إلى أن هناك أكثر من 13 مركز إيواء داخل مدينة الدمازين، يوجد به أكثر من 170 ألف شخص داخل هذه المعسكرات، يعني ما يعادل 40 ألف أسرة نزحوا إلى مدينة الدمازين من مواقع الاقتتال في الكرموك وجيسان، وكذلك هناك عائدون من رحلة اللجوء مع دولة جنوب السودان أيضا يتواجدون في عدد من المعسكرات الأخرى. عموما الصورة هنا صورة مأساوية وصورة قاسية يعيشها سكان هذا المعسكر جراء نزوحهم من مناطقهم ومنازلهم. هم يمنون النفس بأن يعودوا قريبا إلى ديارهم، ولكن رغم استمرار المعارك الآن التي ما تزال تستمر في تخوم منطقة الكرموك وجيسان، ربما تطول أو يطول انتظارهم في هذه المناطق وسط هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة انتصار.
0: شكرا لك عمار المغربي. إلى قطاع غزة، حيث أصيب شخصان جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من المواطنين في جباليا البلد شمال غزة. وفي سياق متصل قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربية مدينة غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل جريح في حالة خطرة إلى مجمع الشفاء الطبي جراء الاستهداف الإسرائيلي. قالت حركة حماس إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب والحصار، مشيرة إلى تفشي الجوع والفقر وانهيار الخدمات الصحية وتدمير البنية التحتية الأساسية. وأكدت الحركة في بيان أن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع لا يلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، معتبرة أن إدخال كميات محدودة لا يمكن أن يكون بديلاً من وقف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل. وحملت حماس إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، داعية الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف الحرب وفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار. إلى فنزويلا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع عدد
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
11: أصل القهوة مذاق.
10: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
7: راديو الحرية
0: 92.7 FM. إعلان حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد هجمات أوكرانية. إذن بحسب مسؤولين روس، تقول وكالة الأنباء الفرنسية إعلان حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد هجمات أوكرانية. وفي السياق أيضا أعلنت الإدارة العسكرية في زاباروجيا مقتل شخص وإصابة 10 آخرين جراء هجمات روسية على المدينة وضواحيها خلال الساعات الماضية. وبحسب الإدارة نفذت القوات الروسية أكثر من 800 ضربة على 84 بلدة وقرية في المقاطعة، شملت غارات جوية وهجمات بالطائرات المسيرة، إضافة إلى قصف براجمات الصواريخ والمدفعية. أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة سومي بأوكرانيا إصابة شخصين جراء هجمات روسية بالمسيرات والمدفعية والقنابل الموجهة استهدفت مناطق عدة في المقاطعة خلال ساعات الليل. وأضافت أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق بمناطق متفرقة وألحقت أضرارا بمنازل وسيارات ومتاجر ومنشآت مدنية. في المقابل شنت القوات الأوكرانية هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على منشأة صناعية بمقاطعة تولا غربية روسيا، وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق في الموقع، بينما تم إسقاط 73 مسيرة أوكرانية وفق ما أعلنته سلطات المقاطعة التي تبعد عن العاصمة موسكو بنحو 200 كيلومتر. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه وافق على شن حملة مدتها 40 يوما بهدف زيادة الضغط على روسيا لدفعها إلى إنهاء الحرب، وذلك عقب مشاورات أجراها مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني بشن ضربات على أهداف داخل الأراضي الروسية. ومن موسكو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا بك سعد. إذن نقف معك عند هذا التصريح الأخير، والتي تقول الوكالة الفرنسية للأنباء بحسب مسؤولين روس بأن تم إعلان حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد هجمات أوكرانية. ضعنا في تفاصيل هذا التصعيد الروسي الأوكراني المتبادل.
12: انتصار، بالفعل أعلنت سلطات القرم وسيفاستوبول منذ أقل من ساعة إعلان حالة الطوارئ في هاتين المنطقتين، أي منطقة شبه جزيرة القرم التي توصف هنا بجمهورية القرم، وكذلك مدينة سيفاستوبول، وهي مدينة لها أهمية فيدرالية أو توصيف إداري فيدرالي مثل موسكو وسان بطرسبورغ. إعلان حالة الطوارئ جاء في تبريرها أنه بسبب الهجمات الأوكرانية الأخيرة على منشآت الطاقة وعلى منشآت البنية التحتية. هذا بالطبع ليس إعلان للأحكام العرفية، غير أن إعلان حالة الطوارئ يمكن السلطات بالطبع من التعامل بشكل استثنائي مع تلافي أو معالجة آثار الهجمات الأوكرانية، لكن من جهة ثانية هذا الأمر يعتبر إقرارا واعترافا رسميا من جانب روسيا بأن الهجمات الأوكرانية في العمق الروسي تؤثر بالفعل، لأنه وبعد كل هذه الهجمات التي شنها الجانب الأوكراني خلال الأسابيع الأخيرة على معظم المدن الروسية الرئيسية وتحديدا شبه جزيرة القرم سيفاستوبول وموسكو العاصمة واستهداف منشآت الطاقة، الروس أو المسؤولون الروس يخرجون ويقولون أن الجانب الأوكراني يستهدف بذلك ضغطا تحقيق ضغط نفسي على المواطنين الروس، لأنه يستهدف منشآت مدنية، أو أن الجانب الأوكراني يقوم بشن هذه الهجمات لأنه يعاني في القتال الفعلي داخل الجبهة أو على خطوط الجبهة وتتراجع قواته أمام القوات الأوكرانية. ويقولون أيضا تفسيرا ثالثا بأن ذلك لن يغير في الأمر شيء، لكن الواقع الميداني يثبت أمامنا هنا بأن هناك إجراءات استثنائية يتم تبنيها في مقاطعات كبيرة مثل القرم وسيفاستوبول وغيرهما من المدن الروسية الرئيسية. فضلا عن ذلك، وفي بيان وزارة الدفاع الرسمية الذي صدر اليوم، تم الإعلان عن إسقاط 660 مسيرة أوكرانية استهدفت 12 مقاطعة وإقليما روسيا، من بينهم بالطبع العاصمة موسكو التي أعلن عمدتها سيرجي سوبيانين أن 19 مسيرة أوكرانية كانت تتجه إلى موسكو، لكن تم إسقاطها جميعا دون الإعلان عن أضرار محددة. بالتالي الهجوم الأوكراني بالمسيرات يتكثف، ويبدو أن هذه الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس زيلينسكي اليوم وأعلن خطة 40 يوما تستهدف الاستمرار في هذه العمليات التي بلا شك تنهك في المقام الأول الدفاعات الجوية الروسية، وإن كانت ليست كلها مسيرات تحمل ذخائر تؤدي إلى أضرار مادية كبيرة، لكنها تحدث أثرا نفسيا، وهي تحدث الآن أيضا أثرا ماديا كبيرا، يضطر السلطات الروسية لتبني مثل هذه الإجراءات الاستثنائية. بالطبع هناك حالة غضب سواء في دوائر الخبراء أو في دوائر المقربة من صنع القرار الروسي، سواء الدوائر العسكرية أو الدوائر السياسية، التي لا ترى أن الرد الروسي متكافئ مع ما تقوم به القوات الأوكرانية أو مع ما يقوم به الجانب الأوكراني الآن من هذه الهجمات بالمسيرات التي باتت تصل بالفعل وتتخطى الدفاعات الجوية الروسية بشكل يثير الكثير من الأسئلة، وتتجاوز هذه الدفاعات وتحدث إصابات مؤثرة بالفعل داخل العمق الروسي.
0: شكرا لك سعد خلف. قالت وزيرة البيئة القبرصية أن بلادها تشعر بالقلق من احتمال عدم دعوتها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر عقده في نوفمبر المقبل على خلفية النزاع مع الدولة المضيفة تركيا. وأضافت الوزيرة القبرصية بعد اجتماع مع نظرائها الأوروبيين في لوكسمبورغ أن المعلومات تفيد بأن أنقرة تعتزم واستثناء قبرص من الدعوة وفق قولها. من جهته أكد المفوض الأوروبي لشؤون المناخ أن دول الاتحاد أبدت تضامنها الكامل مع نيقوسيا خلال اجتماع الخميس في لوكسمبورغ. أفادت البيانات الحكومية في الكونغو الديمقراطية أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفعت إلى 1555 حالة، منها أكثر من 300 وفاة. وأشار مسؤولون في قطاع الصحة الكونغولي إلى أن تكثيف المراقبة الوبائية والبيولوجية ساعد على الرصد المبكر للحالات، ما يؤكد استمرار تزايد انتقال العدوى بين السكان على أساس أسبوعي بحسب المسؤولين. دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى تعزيز ما وصفه بالموقف الهجومي الفتاك والمدمر لصالح جيش بلاده، وذلك بعد أيام من إدخال بيونغ يانغ أول مدمرة بحرية للخدمة. وقالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية إن تصريحات كيم جاءت خلال حضور اختبارات عسكرية أمس لتقييم قوة رأس حربي ونظام متطور لإطلاق الصواريخ، وذلك في ظل موقفه الرافض لعودة المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
7: راديو الحرية
13: 92.7 FM.
14: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو.
15: لك أيوة يلا شوت. لا. شو صار؟ علق النت.
16: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
17: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
18: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
19: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
20: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
19: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
21: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
17: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
21: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
19: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنجابية.

إنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: إضافية. تعليقا على المفاوضات، طالب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطة السياسية بإعادة النظر في مسارها والتوقف عن تنفيذ ما وصفها بإملاءات العدو الصهيوني، في حين رحب الرئيس اللبناني بالأعلان الفرنسي الإيطالي لتشكيل تحالف دولي بشأن مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وفي إيران قالت وزارة الخارجية أنه لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون مراعاة سيادة إيران، في حين أشار مقر خاتم الأنبياء إلى أن تحركات طائرات إسرائيلية في سماء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران عمل خطير. في السودان تتواصل معاناة النازحين جراء استمرار القتال ونقص المساعدات. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من بيروت، مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي، ومن القدس أحمد دراوشي، من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، ومن الدمازين في النيل الأزرق عمار المغربي. من بيروت ينضم إلينا إذن أحمد حسين، عفوا، وسنبدأ معك أحمد حسين في بيروت. أهلا بكم جميعا. أحمد، تصريحات في وقت نحن نشهد فيه يوما جديدا من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن، الميدان كيف يبدو في الجنوب اللبناني مع استمرار الخروقات الإسرائيلية، وما ورد عند بعض المصادر الصحفية في لبنان عن انسحاب الوفد العسكري اللبناني، هذه المسألة أحمد هل وردت أي أخبار بشأنها؟
4: هذه النقطة تحديدا، لا هناك يعني أي تصريحات رسمية أو أي أخبار رسمية تفيد بانسحاب الوفد العسكري اللبناني من المفاوضات المباشرة والتي مددت ليوم رابع، يعني اليوم الرابع يجعل هذه الجولة هي الأطول من حيث مدة الجلسات وعدد الأيام، لكن كان من الواضح منذ منتصف هذه الجولة أن هنالك عقبات كبيرة في التفاوض المباشر على المستوى العسكري. الجيش اللبناني يريد انسحابا عسكريا إسرائيليا مجدولا من مناطق محددة، قدم مقترحات بعدة بلدات في البداية معظمها في قضاء صور، ولكن العسكريين الإسرائيليين من الناحية الأخرى يبدو أن لديهم وجهة نظر مختلفة في تطبيق الانسحاب من الأراضي اللبنانية، وكانت هنالك مقترحات مضادة بمناطق تبدأ من الحدود اللبنانية في أقصى الجنوب وليس من أكثر أو أقصى مناطق التوغل الإسرائيلية والتي تجاوزت حدود 10 كيلومترات في عمق الحدود اللبنانية في بعض المناطق. على كل، محمد، مسألة التمديد ليوم رابع ربما يعطي فرصة للتوصل إلى صيغ مشتركة، خاصة أن الإدارة الأمريكية تريد الوصول إلى إعلان نوايا مشترك يتم إطلاقه في أعقاب هذه الجلسة، لكن أيضا الإدارة اللبنانية، الرئيس اللبناني يؤكد على أن مسألة الانسحاب الإسرائيلي وإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية هي المدخل لأي مناقشات أو أحاديث في مواضيع تتفرع من هذين العنوانين الرئيسيين. على الجانب الآخر، الأمين العام لحزب الله في كلمة صباح هذا اليوم في احتفال ديني بيوم عاشوراء قال إن حزب الله يرفض التطبيع، يرفض إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وبالتالي سيستمر في هذه المقاومة. يريد سقفا حزب الله يقوله هو سيادة لبنان الكاملة. يمكن العمل على هذا السقف أو هذه المحددات بناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في أعقاب حرب العام 2024، ويقول الأمين العام لحزب الله أن الحزب لن ينزع سلاحه أو يسحب سلاحه سوى من مناطق جنوب الليطاني حصرا، والتي يدعو الجيش اللبناني للانتشار فيها وفقا لاتفاق 24. ما فوق نهر الليطاني؟ ما هو شمال نهر الليطاني؟ وما بعد ذلك يرى حزب الله أنه يخضع لمناقشات داخلية يمكن الاتفاق عليها في مناقشات يعني استراتيجية الأمن القومي اللبنانية أو الدفاع الوطني وما إلى ذلك. لكن يقول حزب الله أيضا للسلطة اللبنانية أن تستفيد من الزخم الذي أحدثته المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأن لا تقدم تنازلات، وأن المفاوضات المباشرة أي ما كان ستخرج به إذا رأى حزب الله أنها تمس سيادة لبنان فلن يوافق عليها ولن يعني يأخذ هذه المخرجات وينفذها على أمر الواقع. وبالتالي هنالك أيضا معضلة في ما سيتم الاتفاق عليه وتحويله وتنفيذه على أرض الواقع مع استمرار. وأنت سألت محمد على الوضع الميداني، تتصاعد اليوم، نشهد تصعيدا جديدا في الخروقات الإسرائيلية لما أعلنته إسرائيل بأنها ستتوقف عن عملياتها العسكرية. استخدم الطيران الحربي للمرة الأولى منذ عدة أيام للقيام أو شن عدة غارات، هنالك غارات أيضا استخدم فيها الطيران المسير والقصف المدفعي طال النبطية والنبطية الفوقة، وأيضا بلدة المنصورية التي وزع الجيش الإسرائيلي منشورات على الأهالي تدعوهم فيها لمغادرة هذه البلدة، وعدد آخر من البلدات جرى تهديدها بالإخلاء عن طريق الاتصالات الهاتفية خلال الأيام الماضية، ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات فيها. الأخطر من ذلك هو أيضا ما رصد من محاولات التوغل الإسرائيلية تحديدا في بلدات بقضاء حداثة وبلدة حريص، والتوغل الذي رصد بالأليات العسكرية الإسرائيلية في هذه المنطقة. وبالتالي الجيش الإسرائيلي يعني يخرق ما التزم به وما أعلنه من وقف للعمليات العسكرية وحصرها فقط على مواجهة التهديدات المباشرة. على الجانب الآخر حزب الله لم يرد حتى الآن منذ أن جرى الإعلان عن وقف الإطلاق النار بأي عمليات ضد الجيش الإسرائيلي.
3: شكرا لك أحمد حسين في بيروت. نذهب إلى القدس مع أحمد دروشي. أحمد، يعني إدارات حرنوت تصف هذه الجولة بأنها الأسوأ، وما هي التعليقات إلى حد اللحظة الرسمية وغير الرسمية الإسرائيلية بخصوص مسار المفاوضات وكذلك الميدان في لبنان، حديث عن 4 إصابات في صفوف جيش الاحتلال في الجنوب؟
1: لا تفاؤل بالمسار السياسي على الأقل في هذه المرحلة محمد، بحسب ما يأتي في وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين. النقاشات تتركز حول انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من مناطق بعينها في الجنوب اللبناني، لكن إسرائيل ترفض الانسحاب من الخط الأصفر الأصلي أو الخط الأصفر الأول، وهو الخط الأصفر الذي أعلن عنه الاحتلال الإسرائيلي في شهر نيسان الماضي. إسرائيل استغلت المفاوضات لتوسيع عملية على الأرض واحتلت قلعة شقيف وتحاصر تلة علي الطاهر بالإضافة إلى مناطق أخرى في منطقة النبطية، هذه أيضا يرفض الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب منها، خصوصا قلعة شقيف. عمليا الاحتلال الإسرائيلي يرفض الانسحاب من معظم الأراضي المحتلة سواء التي احتلت قبل إطلاق المفاوضات أو بعد إطلاق المفاوضات، ويعرض فقط انسحابات خفيفة هنا أو هناك في مناطق بعينها في الجنوب اللبناني. في المقابل بحسب ما تكشف وسائل إعلام إسرائيلية يطالب الجيش اللبناني يطالب لبنان بشكل عام بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من مناطق واسعة ومن قرى آهلة بالسكان تقع على بعد 6 إلى 8 كيلومترات من الحدود، وهذا الأمر يعتبر خطا أحمر بالنسبة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي وبالنسبة إلى القيادة السياسية الإسرائيلية. بالتالي من غير الواضح حتى الآن كيف ستتقدم هذه المفاوضات إن كان الاحتلال الإسرائيلي يرفض الانسحاب من أي من المواقع في الجنوب اللبناني، خصوصا المناطق الآهلة بالسكان مثل مجدلزون، مثل الطيرة وغيرها من المناطق التي يطالب بها الجانب اللبناني. حتى الآن الضغوط الأمريكية ليست كبيرة في مسألة الانسحابات، ورأينا خلال الفترة الماضية أن الضغوطات الأمريكية والإيرانية بطبيعة الحال أدت إلى نتيجة عندما شعرت الولايات المتحدة أن قصف بيروت سيؤدي إلى تصعيد المنطقة، أجبرت إسرائيل على وقف عملياتها في بيروت. حتى الآن بحسب ما يقول المسؤولون الإسرائيليون لم يصل الضغط الأمريكي إلى مستوى كبير جدا فيما يتعلق بالانسحابات الإسرائيلية المفترضة من الجنوب اللبناني، ولا تزال متروكة للمفاوضات. هذا الأمر بحد ذاته يعطي إسرائيل فرصة للمناورة. على العموم محمد، بشكل عام يبدو أن بنيامين نتنياهو يسعى إلى تحويل مسألة الانسحاب أو البقاء في الجنوب اللبناني إلى المسألة الانتخابية الأبرز، يريد أن يهرب من 7 أكتوبر، من إقصاء إسرائيل أيضا من المفاوضات مع إيران، من فتح مضيق هرمز ورفع بعض العقوبات عن إيران وغيرها من الأمور التي لا تصب في صالح إسرائيل بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، للتركيز على المنطقة العازلة في الجنوب اللبناني، قضية انتخابية يسعى بنيامين نتنياهو إلى التركيز عليها، في مقابل طبعا غادي آيزنكوت بطبيعة الحال هو المرشح الأبرز اليوم، كان ضابطا في جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء الاحتلال حتى العام 2000، كان من الذين عبروا عن يأسهم من هذه المنطقة الأمنية ودفعوا باتجاه الانسحاب منها. لهذا الأمر تحديدا يسعى بنيامين نتنياهو إلى استغلال هذه النقطة ولجعل مسألة البقاء أو الانسحاب من الجنوب اللبناني مسألة انتخابية. في الميدان الأوضاع ليست هادئة، بالأمس بحسب ما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اندلع اشتباك في منطقة بيت يحون في الجنوب اللبناني أدى إلى إصابة 4 عسكريين إسرائيليين من بينهم ضابطان، إصابة واحدة متوسطة، باقي الإصابات طفيفة بحسب زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي. عنصر واحد من حزب الله هو من كمن لدورية إسرائيلية في تلك المنطقة وأطلق عليها قنبلة أدت إلى هذه الإصابات. حمد،
3: شكرا جزيلا لك. أحمد دراوشي في القدس، إلى طهران مع حازم كلاس. حازم، الموقف الإيراني المتجدد بخصوص مضيق هرمز والتطورات هناك التي تصب يعني إطار ما يجري الآن، وأنوه إلى هذا الخبر العاجل الآن، التلفزيون الإيراني ينقل عن بحرية الحرس الثوري، لا يمكن عبور مضيق هرمز إلا عبر المسارات التي أعلنتها طهران. إذن ينقل التلفزيون الإيراني عن بحرية الحرس الثوري، لا يمكن عبور مضيق هرمز إلا عبر المسارات التي أعلنتها طهران. موقف واضح حازم.
2: بالتأكيد، يعني عدة مواقف صدرت اليوم في إيران مرتبطة بمضيق هرمز، مرتبطة بالملف النووي الإيراني، وعموما بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية وتنفيذ مذكرة التفاهم. فيما يتعلق بمضيق هرمز، تأكيد متجدد قبل قليل من التلفزيون الإيراني نقلا عن بحرية الحرس الثوري الإيراني بأن أي ترتيبات دون تنسيق مع إيران لعبور مضيق هرمز تعرض هذه السفن والناقلات لمخاطر وتحرمها من التأمين الذي توفره إيران لهذه الناقلات والسفن. وتأكيد بأنه يوم أمس كما ذكرت المنظمة البحرية الدولية عدد من الناقلات، 3 ناقلات أجنبية وبحرية، وأيضا منظمة البحرية الدولية أشارت إلى سفينة رابعة عادت أدراجها بعد أن كانت تسعى لعبور المضيق دون تنسيق مع إيران بعد تحذيرات صدرت عن الحرس الثوري الإيراني. هذه الخطوات العملية التي جاءت أيضا في بيانات عسكرية يوم أمس عن بحرية الحرس الثوري الإيراني، أيضا أضيف لها تأكيدات من مسؤولين سياسيين، معاون وزير الخارجية
5: الحرية.
0: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
2: دول مجلس التعاون الخليجي ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا يوم في بيان صدر تعليقا على هذا الاجتماع من الخارجية الإيرانية، تطرق إلى عدة نقاط من بينها مضيق هرمز، وذكر بأن الأوضاع في المياه الخليجية ومضيق هرمز هي نتيجة للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وذكر بأن مضيق هرمز يقع في المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عمان، وهما المعنيتان كما ذكرنا في حسب البند الخامس من مذكرة التفاهم بإدارة الملاحة في هذا المضيق. البيان تطرق إلى قضايا مختلفة، يمكن القول بأن العنوان الرئيس هو دعوة دول المنطقة ودول الدول الخليجية ودول مجلس التعاون إلى إعادة النظر في المقاربة الأمنية للمنطقة عموما في ضوء التطورات التي نتجت بعد حرب 40 يوما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وهذا ينسحب على قضايا مختلفة، من بينها القضايا المرتبطة بمضيق هرمز، من بينها القضايا المرتبطة بالمقاومة اللبنانية والفلسطينية حسب تعبير البيان، ووصفهم بأنهما وكلاء لإيران مرفوض تماما حسب بيان الخارجية الإيرانية، وأن من حق الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال. من بين القضايا التي تطرق لها البيان أيضا ما يتعلق ب الأوضاع فيما يتعلق بالاتهامات لإيران بأنها قد تشكل تهديدات، وأكد البيان بأن إيران لن تتنازل بأي شكل من أشكال عن قدراتها الدفاعية والتي تستخدمها للدفاع عن نفسها وهويتها ووجودها بطبيعة الحال. من القضايا أيضا التي أشار لها البيان ما وصفها بالكذبة الكبيرة المتعلقة بالملف النووي الإيراني، ودعا دول المنطقة إلى التعاون والانخراط في المبادرة الداعية إلى إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية بالكامل. في هذا الإطار كان هناك اتصالان هاتفيان أجراهما وزير خارجية إيران اليوم أيضا مع نظيريه الأوزبكستاني والكوري الجنوبي كذلك. ولكن أشير أخيرا إلى ما أوردته قبل قليل وكالة فارس في هذا الشق تحديدا، وهذا تعليق على تصريحات المدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الذي قال بأن على الوكالة الوصول في أقرب وقت ممكن إلى المنشآت النووية الإيرانية. الوكالة ذكرت بأنه بحسب مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية ليس هناك أي دور للوكالة طالما أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. المادة 8 من والتاسعة تشيران إلى الملف النووي الإيراني، ولكن الاقتراح بالتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وتخفيفه أو التخلص منه رهن بأربعة أمور. الأمر الأول هو رفع العقوبات بشكل كامل عن إيران، النقطة الثانية هي تحديد تفاصيل برنامج إعادة الإعمار في إيران، وكذلك تحديد حدود وإطار انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران، وأخيرا الانتهاء من الملف النووي الإيراني. إذا تحققت هذه الأمور يعني أنه يمكن الحديث عن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وكيفية التعامل معه بإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران مستمرة بالتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات ومن خلال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لكن ليس هناك سماح بالوصول للمنشآت المستهدفة في حرب 12 يوما، وإنما فقط للمنشآت الأخرى، منشأة بوشهر، مفاعل طهران البحثي وغير ذلك من المنشآت التي لم تستهدف بالقصف.
3: شكرا جزيلا لك حازم كلاس في طهران. منذ اندلاع الحرب على إيران تصدر مضيق هرمز المشهد من التهديد بإغلاقه وفرض حصار بحري عليه إلى إجراءات لتنظيم الملاحة قبل أن يخفت التوتر مؤقتا ليتجدد فيما بعد. فما هي المسارات ومحطات ما مر به المضيق بالتسلسل الزمني للأحداث وحتى اليوم؟ بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بدأت حكاية مضيق هرمز، حيث أعلن مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إغلاقه كأداة للضغط، مؤكدا أن القوات الإيرانية ستستهدف أي سفينة تحاول عبوره، في حين نفى الجيش الأمريكي إغلاقه. الحرس الثوري حينها صعد لهجته وأكد أنه سيمنع تصدير النفط من المنطقة بهدف الضغط على خصومها، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تحصل من المنطقة على قطرة نفط واحدة. مع منتصف أبريل اتخذت واشنطن خطوة أكثر تصعيدا، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية يشمل جميع السفن الداخلة أو المغادرة، مع التأكيد على عدم عرقلة السفن العابرة للمضيق والمتجهة إلى موانئ غير إيرانية، وإبلاغ السفن التجارية بالإجراءات قبل بدء التنفيذ. ومع استمرار الضغط أعلنت طهران عن تغيير في قواعد الملاحة داخل مضيق هرمز، فلم يعد المرور كما كان سابقا، بل تم الحديث عن مسارات بديلة تحت إشراف الحرس الثوري، مع تحذيرات من وجود ألغام بحرية في الممر الرئيسي. هنا الحرس الثوري طالب السفن الموجودة بالتنسيق مع قواته والالتزام بمسارين بديلين، أحدهما داخلي يمر عبر شمال جزيرة لارك، والآخر خارجي يمر عبر جنوبي الجزيرة، وذلك حتى إشعار آخر. لاحقا وبعد نحو 9 أيام من إعلان المسارات البديلة، طهران تعلن رسميا تشكيل هيئة جديدة لإدارة المضيق، في خطوة جاءت بعد إغلاقه فعليا، مع التوجه إلى فرض رسوم على السفن العابرة، ذلك بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. بعدها أعلنت الهيئة الجديدة منطقة سيطرة في مضيق هرمز، وبالتوازي استمرت الولايات المتحدة في مراقبة الموقف دون الدخول في مواجهات مباشرة، مع إبقاء الضغط البحري قائماً.

التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب عبر تصعيد الحرب على لبنان، في حين دعت وزارتها الخارجية واشنطن إلى تنفيذ بنود الاتفاق محذرة من تداعيات عدم الالتزام به. وهنا أعلنت سلطنة عمان مسارا بحريا في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإجراء السفن والبحارة العالقين هناك منذ أشهر. إلى ذلك عاد الحرس الثوري الإيراني إلى إصدار تحذير جديد بشأن الملاحة في مضيق هرمز، يحظر على السفن الإبحار خارج المسارات التي تحددها وتنسقها طهران.

0: ينضم إلينا من عمان الدكتور محمد أبو رمان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية. أهلا بك معنا دكتور في التلفزيون العربي. هل أصبح مضيق هرمز بعد ما توالى من أحداث سلاحا أساسيا في حرب وكأنها تتحول إلى حرب باردة بين الطرفين رغم المذكرة؟
1: يعني ما يحدث الآن من صراع حول مضيق هرمز وتبادل البيانات وتبادل الرسائل السياسية الواضحة والمبطنة بين الطرفين يعكس ثلاث قضايا رئيسية. القضية الأولى كما تفضلت حضرتك اللي هي مرتبطة باليوم تزايد أهمية الممرات البحرية بشكل رئيسي في ظل الصراعات الاقتصادية العالمية، في ظل الاهتزازات التي يمر بها النظام الدولي والتنافس الصيني الأمريكي، ويعني العديد من القضايا المتعلقة بتحول بؤرة الصراع العالم اليوم من صراعات أيديولوجية إلى صراعات عسكرية، ثم الآن نتحدث عن صراعات اقتصادية. وبالتالي نلاحظ في الفترة الأخيرة تبرز أهمية كبيرة لما يسمى خطوط الإمداد والممرات واللوجيستيكس، وهذه القضايا صارت هذه من المفاهيم المتداولة اليوم في العلاقات الدولية، لأنه واضح تماما أنه في هناك تحولات كبيرة على صعيد النظام الدولي. من هنا تبرز قضية السيطرة على مضيق هرمز أو مستقبل مضيق هرمز في الجدل الأمريكي الإيراني. ومن الواضح بالرغم من أن المذكرة كانت تركز على موضوع مضيق هرمز وعلى فتح مضيق هرمز وعلى إزالة الألغام من مضيق هرمز، إلا أنه كمان هنالك تفاصيل والشيطان يكمن في التفاصيل مرتبطة بكيفية إدارة مضيق هرمز في مرحلة ما بعد ذلك. إيران تحاول أن تكرس قواعد جديدة في مضيق هرمز ولا تريد التخلي عنها، بينما الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول الخليج ترفض مثل هذه القواعد، وبالتالي بعتقد هذه المسألة ما تزال غير محسومة بشكل رئيسي. ولذلك لاحظ على الصعيد الآخر كيف أنه بالتزامن مع الإعلان عن البيان الخليجي الأمريكي ما بين وزير الخارجية روبيو ووزراء الخارجية الخليجيين وأمانة مجلس التعاون الخليجي، مباشرة قامت وزارة الخارجية الإيرانية بالتعليق نقطة نقطة على هذا البيان، لأنه هو ليست المسألة فقط مضيق هرمز، إنما المسألة معنى الحرب، نتائج الحرب. كل طرف ما يزال يدعي أنه هو الطرف الذي حقق أهدافه من الحرب، وبالتالي بالنسبة لإيران مثل هذا البيان الخليجي وكأنه يكرس مرة أخرى العلاقة الأمنية الخليجية الأمريكية، وإيران تريد أن تقول أنه أي معادلة أمنية في المنطقة لابد أن تكون إيران حاضرة فيها.
0: وهل يمكن إقصاء إيران في هكذا ملف
1: بيان الحرس الثوري الإيراني؟
0: دكتور بما أننا نتحدث عن المسارات التي رأيناها في الأيام القليلة الماضية، واقعيا هل يمكن أن يحدث هناك أمنا أو أمن إقليمي في المنطقة، خصوصا فيما يعنى بالمضيق بإقصاء إيران؟ هل هذا يعني سيناريو واقعي؟
1: بتقديري ليس سيناريو واقعي كما أثبتت

0: الحرب الأخيرة، ولكن هذه أيضا مسألة صراع، مسألة نقاش. ما هو الدور الإيراني في الأمن الإقليمي؟ هل تريد أمريكا وإسرائيل الإصرار على بناء منظومة أمنية إقليمية وكأنها في مواجهة مع إيران، أم تريد أن تقوم بأن تبني منظومة أمنية إقليمية تحيد إيران، أم تريد أن تبني منظومة إقليمية تكون إيران طرفا فيها؟ وبالنسبة لإيران، هل تريد أن تتحدث عن علاقة مع دول الخليج من باب الهيمنة والسيطرة، ولا من باب التعاون وكذا؟ بالنسبة لإيران على الطرفين، لأنه هلأ رح نيجي على معادلة أكثر أهمية من وجهة نظري في مضيق هرمز. لكن بالنسبة لإيران، البيان الخليجي الأمريكي مهم وخطير في الوقت نفسه، لأنه لا تريد إيران أن تبدو وكأنه خسرت المعركة السياسية في الإقليم، وتريد أن تؤكد وترسخ أنها قوة إقليمية نتيجة للحرب التي حدثت. هذا ينقلنا إلى مستوى آخر من وجهة نظري لا يقل أهمية عن المستويات الأولى، وأنه هذه الحرب تحديدا والتعقيدات الكبيرة التي فيها، سواء تحدثنا عن مضيق هرمز أو جنوب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.
3: داخل هذا المعسكر وتعرضوا لأوضاع صعبة للغاية. دعنا نستمع منهم لهذه الشكاوى ونستمع لوضعهم. مرحب بيكي، تفضلي. يعني إيه قبل شوية أنت كنت بتتكلمي عن الوضع الآن داخل، ممكن تقيفي يعني الوضع داخل المعسكر، كنت بتتكلمي عن مشكلة مشمعات وتفاصيل كثيرة جدا. طيب ممكن تفضلي.
4: اي طبعا احنا هنا ديل والله عانينا شديد، ما في مشمعات وما في حاجات، والحروبات دي اكتر شي بيعاني منها المواطن. يعني احنا والله معانين، حاسه ان سوان بيطلعوا الاحياء بمشوا بغسلوا للناس وبنسوا للناس، يلا في حاجات نقصي في في في في في, في المعسكر هنا، ومحتاجين لاكل ومحتاجين لدعم. الله يديكم العافيه.
3: طيب برضو معنا الخال هنا، يعني ايضا قبل شويه كنت بتكلم عن اشكال كثيره جدا من المعاناه، نقصي في تفاصيل كثيره، احتياجات اساسيه انتم محتاجين لها.
5: نعم والله محتاجين كثير وشديد. أول حاجة المعسكر فادية تماما، يعني المسامات جابوها بسيطة خالص، ما كفت للناس، وأكل وشراب ما في، الناس محتاجة احتياج كل الاحتياج.
3: طيب المطر ده كيف يعني هطلت أمطار، وزي ما ملاحظين الآن الصورة أمامنا الأرض يعني الطين، والناس يعني حافية الأقدام بسبب الأمطار، كيف عايشتوا هذا المطر يعني؟
5: والله صعبة حالات جدا. أول حاجة الناس نايمة في الأرض، يعني الحشرات ماشية في تحتهم والموية ماشية، وأوضاع صعبة شديد جدا، لأنه الموية والطين والأغارب والدبايب وكل شيء، يعني الناس تعبانة تعب جدا جدا. الناس يعني المفروض الناس المنظمات تجي تعين أكثر من ذلك.
3: طيب يعني نستمع إلى مزيد من الشهادات محمد مع سكان هذا المعسكر. أيضا كنت تتحدثين عن أوضاعكم، يعني كلمينا أكثر عن وضعكم الآن داخل المعسكر.
4: كويس يا أخوي، أنا قاعد أتكلم عن الأكل والشراب. إحنا تعبانين في الأكل شديد، هسي نهار الليلة ده ما أكلنا شيء، المطر دي دقتنا دقة شينا، وحاجة تسوي بأكل ما عندنا. طبعا المشمعات أدونا لا، لكن ما كفت الناس كلها، في باقي الناس عندهم باقي الناس ما عندهم، ده السبب اللي خلانا شنو اخيرا المنظمه تجي تدينا حاجات اكثر من كده، والصهانه حاجات يعني كثيره ناقصه لنا.
3: طيب يعني الليله انتم ما اكلتوا، انت عندك اطفال؟
4: ما اكلنا، عندنا اطفال والله، عندي 6 اطفال في يدي
3: ما اكلوا لحد الان،
4: ما اكلوا لحد الان فطور ما في.
3: طيب حتتصرف من وين؟
4: نتصرف من وين؟ ما التعب الزلابيه وحديقه لا بارت في رقبتي، ما اشتروها، وانا عامز مشيت حتى الناس هناك ابو لي كان يدوني.
3: يعني انت قاعد تعملي بتبيع الزلابيه؟
4: انا بشتغل بجاسب، لكن شنو ما في، هو ما بيشتروا، ما بيشتروا حبة القريش اللي كان عندنا انتهت، يا هو تجيب وتسيبه وما بيشتروا منك، اللي بيشتري منك منو نازح زي ده يجيب قريش منو يشتري لك، تودي كده ما بيشتروا منك، يا هو تجي شنو تاكلوا تاني، تقوا شنو في الورطة، هسي نحن ورطانين.
3: يعني هي بتكلم عن انهم ورطانين بمعنى انهم ليس لديهم يعني ما من المال ما يحتاجونه من خلال الضغوط التي يعيشونها بشكل يومي. برضو معنا أمنا، يعني حدثينا عن المعاناة اللي انتوا عايشينها داخل المعسكر.
6: أي والله نحن في المعسكر هنا عايشين، انتوا براكم شايفين الموقف، لحد الآن الإيال ما أكلوا، وأنا حسي حاليا عندي الكبيرة لا فطر لا كدي، ونحن عايشين الموية ولا كذلك في معسكر النيل الأزرق ده، نحن تعبانين مبالغة شديد، لا أكل لا حمامات لا رقاد لا حاجة بأكله الإنسان. نحن عندنا الأطفال، لكن نجيب الأكل من وين عشان ندوم؟ ما عندنا نهائي.
3: طيب يعني أزواجكم ما شغالين؟ ما في زول فيكم شغال؟
6: أزواج ذاته نهائي، في ناس ما عندهم أزواج، أنا بالذات ما عندي أبو إيالي، وما في 5 سنة ما عندي أبو الإيال.
3: وين أبو عيالك؟
6: أبو الإيال ذاته ينقطع، ما أعرف محله ينقطع وين.
3: يعني أنتوا فاقدين حتى أبو عيالكم، ما في تواصل بينكم وبينه؟
6: أي صح، ما في تواصل بيني وبينه، وأنا عندي 7 أطفال اللي هو أمي قاعدة.
3: طيب 7 أطفال ليه بتعيشين من وين؟
6: والله ما بس ياهو نمشي عند الأخوان نشهد ونمشي كدي، قيتوا المهم بجاسف بمشي بغسل لي عند الناس يطايتين 3 بلقى لي 1000 2000 بجيبه، بجيب لهم إيش قارودي لا كذلك. ياهو عايشين كدي، لكن نهاية أنا ذاته لحد الآن محل نستغير فوق ما عندي، ياهو ماشي.
3: كما سمعت أبو محمد لهذه الشهادات لأوضاعهم القاسية وأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان هذا المعسكر، كما لاحظت تلاحظ الآن هذه الخيام، الزميل المصور ابن عمر لو وضح هذه الخيام، هذه الخيام اقتلعتها الرياح وهي يعني والأمطار التي هطلت صباح هذا اليوم، هي خيام ضعيفة للغاية لا تقوى لتحمل الرياح والأمطار، كذلك هذه الخيام مصنوعة أيضا من مواد بدائية للغاية، يعني أوضاع صعبة يعيشها سكان هذا المعسكر، معسكر النازحين. نحن موجودون داخل معسكر النازحين الكرامة 3 بحسب المسميات التي يطلقون عليها، في حين هناك أكثر من يعني 13 مركز للإيواء مقسمة ما بين مدينة الدمازين ومدينة الروسيرس، وأوضاعهم لا تختلف عن هذه الأوضاع التي نشاهدها الآن من خلال كاميرا تلفزيون العربية التي تنقل هذه الصور لمعاناة النازحين داخل مدينة الدمازين. هناك مساعدات إنسانية هي بتصل، سواء كان مساعدات إنسانية غذائية من خلال المواد التموينية الأساسية التي يحتاجها النازحون، ولكن تحدثوا إلينا كثير منهم بأن هذه المساعدات لا تكفي لحاجتهم وتنقطع ربما في الأسبوع الأول من واقع هذه المساعدات، يحصلون عليها بمقدار 5 أفراد للأسرة الواحدة. كذلك كانت هناك مساعدات أيضا مالية قدمت من قبل بعض المنظمات ما يعادل 240 دولارا، أي ما يعادل أكثر من 850,000 جنيه سوداني، وهذه هي أيضا ل5 أفراد للأسرة الواحدة لمدة 3 أشهر، وتحدثنا إليهم أيضا وقالوا أنها أيضا لا تكفي لحاجتهم، من واقع أن معظم النازحين فقدوا مصادر دخلهم ومعظمهم فقدوا لقمة عيشهم ونزحوا من منازلهم وتركوا كل شيء هناك في مواقع نزوحهم في تخوم منطقة الكرموك وكذلك في منطقة جيسان، إضافة لأن هناك أعداد كبيرة جدا من العائدين من رحلة اللجوء مع دولة جنوب السودان، هؤلاء يتجاوز أعدادهم ما أكثر من 20,000 أسرة عائدة من اللجوء، وأكثر من 20,000 أسرة نزحوا من المواقع الداخلية في منطقة جيسان والكرمك وغيرها من هذه المناطق التي تشهد اقتتال مستمر، قوات الجيش السوداني تحاول استعادة السيطرة على منطقة الكرمك الاستراتيجية وسط تدفق النازحين داخل معسكرات الإيواء هنا في مدينة الدمازين.
1: شكرا لك على نقل هذه المشاهد الصعبة حقيقة في الدمازين بولاية النيل الأزرق، مراسل التلفزيون العربي عمار المخربي. إلى أوكرانيا، حيث أعلنت الإدارة العسكرية في زابوروجيا مقتل شخص وإصابة 10 آخرين جراء هجمات روسية على المدينة وضواحيها خلال الساعات الماضية. وبحسب الإدارة نفذت القوات الروسية أكثر من 800 ضربة على 44 بلدة وقرية في المقاطعة، شملت غارات جوية وهجمات بالطائرات المسيرة، إضافة إلى قصف براجمات الصواريخ والمدفعية. وأعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة سومي بأوكرانيا إصابة شخصين جراء هجمات روسية بالمسيرات والمدفعية والقنابل الموجهة استهدفت مناطق عدة في المقاطعة خلال ساعات الليل، وأضافت أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق بمناطق متفرقة وألحقت أضرارا بمنازل وسيارات ومتاجر ومنشآت مدنية. هذا وشنت القوات الأوكرانية هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على منشأة صناعية بمقاطعة تولا غربية روسيا، وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق في الموقع، بينما تم إسقاط 73 مسيرة أوكرانية وفق ما أعلنته سلطات المقاطعة التي تبعد عن العاصمة موسكو بنحو 200 كيلومتر. هذا وأعلن مسؤولون روس محليون حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم لمواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه وافق على شن حملة مدتها 40 يوما بهدف زيادة الضغط على روسيا لدفعها إلى إنهاء الحرب، ذلك عقب مشاورات أجراها مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني بشأن ضربات على أهداف داخل الأراضي الروسية. ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، ومن كييف مراسل التلفزيون العربي إياد الستي. أهلا بكما سعد. أبدأ معك، مواجهات محتدمة، الجبهة مشتعلة بين الطرفين، وكأن أوكرانيا.
2: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
12: 92.7 FM. استثنائية بل والإعلان عن هذه الإجراءات الاستثنائية، وهذه المسألة ليست ملموسة فقط في القرم وسيفاستوبول محمد، بل وداخل مناطق كبرى مثل موسكو التي بها بعض التخوف من السكان الذين يهرعون إلى محطات الوقود من أجل التزود بالوقود، تخوفا لحدوث نقص في هذه المشتقات النفطية أي الوقود بأنواعه المختلفة. كل ذلك بالطبع انعكاس مباشر لهذه الهجمات الأوكرانية أو نتيجة مباشرة لهذه الهجمات الأوكرانية. ومع ذلك التصريحات الرسمية الروسية التي صدرت سواء على لسان المتحدث باسم الكريملين أو مساعد الرئيس الروسي للشؤون السياسية أو حتى وزير الخارجية أو حتى بوتين نفسه وأخيرها كانت بالأمس، تقول بأن الجانب الأوكراني يستهدف البنية التحتية المدنية من أجل زيادة الضغط النفسي على السكان الروس، وأن الجانب الأوكراني يقدم على هذه الخطوة فقط بسبب أنه يتعرض لضغط كبير على الجبهة ويتراجع أمام تقدم القوات الروسية تحديدا في دونيتسك والسيطرة على المزيد من الشوارع والمباني داخل مدينة قسطنطينفكا المدينة الرئيسية الآن في هذا المحور، محور كراماتورسك وسلافيانسك، والتي إن سقطت في يد القوات الروسية وهذا الأمر متوقع عسكريا وفق ما تقول تحليلات عسكرية أن يحدث خلال هذا الشهر أو خلال شهر على الأكثر، فهذا سيفتح الطريق مباشرة إلى السيطرة على كامل هذا المحور أي محور كراماتورسك وسلافيانسك، وبالتالي تسقط منطقة الدنباس بالكامل في يد القوات الروسية. هذا نعم يحدث في الميدان الأوكراني، لكن بالمقابل الهجمات الأوكرانية تحدث آثارا كبيرة سواء نفسية أو الآن مادية، لأن مثلا إغلاق المطارات يؤدي إلى الكثير من تعطل رحلات الطيران وإغلاق أو تعطل المصالح الاقتصادية في العاصمة وفي مدن روسية كثيرة. ومع ذلك هذا الأمر تحاول السلطات الروسية الرسمية التقليل منه، وهو ما يلاقى هنا أو يقابل هنا بغضب شديد سواء على مستوى الشارع الروسي أو حتى على مستوى دوائر مقربة من القرار الروسي.
1: شكرا لك سعد خلف في موسكو. نستطلع الجانب الأوكراني في كييف مع إياد ستي. إياد، زيادة في وتيرة الهجمات الأوكرانية باتجاه روسيا، ولكن أيضا قصف روسي يستهدف مناطق عدة في أوكرانيا.
13: نعم محمد، طبعا هجمات متبادلة شهدها الشهر الفائت شهر مايو، وأيضا هذا الشهر في شهر يونيو، نتحدث عن الهجمات بالتحديد الأوكرانية التي تصيب أو تستهدف العمق الروسي بشكل أساسي، تضرب منشآت النفط، مواقع عسكرية، هذا بحسب الرواية الأوكرانية. لكن بطبيعة الحال هناك أيضا ضربات وهجمات روسية تستهدف مناطق عدة في أوكرانيا، وذلك ما كانت قد شهدت مناطق خاركيف وزاباريجيا ودنيبروبتروسك وسومي وبلطافا خلال ساعات الليل وأيضا خلال ساعات الصباح الباكر. نتحدث أولا محمد عن منطقة خاركيف، هذه المنطقة تتعرض بشكل يومي لقصف روسي، سواء كان ذلك بالمدفعية أو رجمات الصواريخ أو القنابل الموجهة أو حتى عبر مختلف أنواع المسيرات. كان هناك هجوما على أكثر من 10 بلدات في داخل هذه المقاطعة وعلى مدينة خاركيف ذاتها. تسببت هذه الهجمات بحسب ما ذكرته الإدارة العسكرية بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين، وأيضا تسببت أو أحدثت أضرارا لحقت بالبنى التحتية لسكك الحديد وشبكات كهرباء. يعني في مقاطعة أخرى في مقاطعة زاباريجيا، هذه المقاطعة تحديدا يعني منذ بداية هذا الشهر لا تهدأ فيها صافرات الإنذار، تقريبا بمعدل كل 5 أو 10 دقائق يعني تنطلق فيها صافرات الإنذار، وذلك بحسب البيانات التي تقدمها الإدارة العسكرية في زاباريجيا والتحذيرات للمواطنين هناك. آخرها كان قبل نحو ساعة من الآن، كانت هناك هجمات بالقنابل الجوية الانزلاقية على مدينة زاباريجيا روجيا، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص لغاية الآن واندلاع نيران، كما قالت الإدارة العسكرية، في منطقة مستودعات وأيضا في مبنى إداري كان قد لحقت به أضرار واندلعت نيران فيه، وتمكنت فرق الطوارئ والإنقاذ من إخماده لاحقا. طبعا هذه الضربات لا تزال مستمرة. الجانب الأوكراني يعول على أن تكثيف هذه الضربات وزيادة وتيرة هذه الضربات سوف تدفع موسكو من أجل إحياء عملية المفاوضات أو التوصل إلى سلام ووقف هذه الحرب. نعم. هذا ما يقوله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن يعني دفع روسيا نحو المفاوضات لا يجب، يعني يجب أن يتم عبر القوة وعبر استخدام أو تكثيف الضغط من خلال الضربات بعيدة المدى، أو ما يصفها الجانب الأوكراني بالعقوبات بعيدة المدى على روسيا.
1: شكرا جزيلا لك إياد سيتي. نعم. فيك. ارتفع عدد الضحايا الغرق في فرنسا منذ بداية موجة الحر التاريخية التي تضرب البلاد إلى 55 شخصا على الأقل بحسب ما أوردته وزارة الرياضة، في حين تتزايد المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. في السياق، أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية بالتعاون مع مجموعة من المقرضين تخصيص أكثر من 130 مليون يورو لتمويل أنظمة التبريد وأعمال تجديد المدارس ودور الحضانة بهدف تحسين قدراتها على مواجهة الظروف المناخية القاسية وحماية الأطفال والعاملين فيها. تنضم إلينا من باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. دلال، أهلا بك. أوقات صعبة تعيشها فرنسا، هذه موجات حر غير مسبوقة تقريبا في فرنسا، أبرز ما يرشح بخصوص تعامل السلطات معها والمتوقع خلال الأيام المقبلة.
14: محمد، يعني من المتوقع أن تنحسر هذه الموجة الغير مسبوقة بعد أيام قليلة. اليوم درجات الحرارة ما زالت مرتفعة مع يعني حوالي ثلثي محافظات فرنسا في حالة تأهب يعني الأعلى يمكن أن نقول بدرجات حرارة ترتفع إلى ما يقارب 40 درجة مئوية. كنت ذكرت يعني حوالي 130 مليون يورو تم الإعلان عن تخصيصها لتجهيز المدارس. ما زال هناك آلاف المدارس اليوم مغلقة بسبب غياب المكيفات والتكييف وقدرة هذه المدارس على مجابهة هذه الموجة. أيضا الحكومة أعلنت عن تخصيص 100 مليون يورو لتجهيز المستشفيات. المستشفيات اليوم مكتظة بالسكان الذين يعانون من عوارض متعلقة بارتفاع درجات الحرارة، ولكن المشكلة أن هذه المستشفيات غير مجهزة بالتكييف، وبالتالي اليوم أولوية الحكومة هو تكييف يعني المدارس المستشفيات ودور العجزة حيث الفئات الأكثر ضعفا. ولكن هناك انقسام يعني يعود إلى النقاش السياسي حول كيف يعني يمكن أن تواجه فرنسا التغيير المناخي وتتأقلم مع هذه الموجات التي باتت تتكرر أكثر وأكثر سنة بعد سنة وتطول وهي شديدة جدا. وطبعا هناك اعتراض ما زال كبير حول وضع المكيفات في كل المباني بسبب تبعات ذلك على البيئة. هناك يعني قوانين وقواعد بيئية واضحة جدا، لأن فرنسا أيضا أو السلطات الفرنسية تقول بأن المكيفات ستزيد من مشكلة الانحباس الحراري والتغير المناخي وتزيد حرارة الجو لسيما في المدن كما في باريس. وذكرت أن هناك 55 قتيل معظمهم يعني هم غرقا، ولكن علينا أن نتريث يعني تصدر السلطات رقم محدث حول عدد الوفيات المتعلقة بهذه الموجة، ولن نعرف هذا الرقم يعني قبل الأسبوع المقبل. محمد،
1: شكرا جزيلا لك. دلال معوض في باريس. ناقشت الصحافة العالمية اليوم موقف الجمهوريين المتقلب من حرب ترامب ضد إيران ومساعي الرئيس الأمريكي لوقف محاولات نتنياهو إفشال الاتفاق، إضافة إلى مستقبل بوتين السياسي بسبب الحرب مع أوكرانيا. تتابعون تقرير الصحافة وتلقاكم بعده انتصار البركي على رأس الساعة.
15: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كتب روبرت جيمسون وميكل جولد عن التقلب في مواقف الجمهوريين تجاه ترامب، وأن الغضب الذي صبه ترامب على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لانضمامهم للديمقراطيين في الموافقة على قرار صلاحية الحرب دفع بعضهم
2: راديو الحرية
16: 97.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
17: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
18: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
17: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
19: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
4: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
5: راديو الحرية،
6: 97.7.
7: الولايات المتحدة من احتواء إسرائيل والسيطرة عليها، فإن طهران لن تتسامح مع أي تهديد ضدها، مشيرا إلى أن من حقها الرد على الأعمال الخطيرة التي تستهدفها. وقال مقر خاتم الأنبياء في بيان إنه يعتبر تحركات وجود الطائرات العسكرية الإسرائيلية في سماء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران عملا خطيرا وتهديدا للبلاد. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، ومن طهران حازم كلاس. أهلا بكما. ونبدأ إذن معك محمد، نتحدث عن آخر التصريحات الأمريكية بشأن إدارة مضيق هرمز، وأيضا تمديد المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية يوم واحد. هل من شأنه أن يغير شيئا من مخرجات هذه الاجتماعات المنتظرة؟
8: انتصار، الموقف الأمريكي ما يزال على نفس الصياغة وبنفس العنوان، وهو أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل، وأن إيران لا تتحكم في مرور السفن عبره، وبأن الاتفاق أصلا لم يكن يغير كثيرا في مسألة عبور السفن باستثناء ما كانت تلقيه إيران من تهديدات من وقت إلى آخر. وبذلك تمسك المسؤولون الأمريكيون في تصريحاتهم، سواء من صرحوا بأسمائهم وصفاتهم أو المسؤولين الذين لا يصرحون بأسمائهم وصفاتهم وإنما بصفة عامة. ترامب أيضا تمسك بنفس الإعلام من أن المضيق لا تهدده إيران، وليس باستطاعة إيران بالفعل أن تقوم بمضايقة مرور السفن عبر المضيق. لكن اللافت هو أن هنالك تحجيما وتقليلا للتصريحات بالتزامن مع زيارة مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكي، مع زيارته إلى المنطقة، إلى دول الخليج، واستماعه إلى قادة ودبلوماسي دول المنطقة فيما يتعلق بالاتفاق المبدئي الذي قامت الولايات المتحدة بتوقيعه مع الجانب الإيراني. كذلك انتظار للجولة، أو ما يمكن أن تسفر عنه، الجولة الخامسة التي كان يفترض أن تختتم يوم أمس، ولم يكن يوم أمس يوم أعمال بالنسبة لتلك الجولة، كان يفترض أن يكون حسب مصادرنا يوما ختاميا. عمليا تم تمديد هذه الجولة ليوم أمس واليوم. نعم، كان يفترض أن تنتهي الخميس، الآن حسب ما قال مسؤول أمريكي كبير للتلفزيون العربي يوم أمس في الخارجية الأمريكية، الجولة ستختتم اليوم. وهنالك تصريحات عامة فضفاضة لا تتحدث عن تفاصيل، لكن ما علمناه أن خطط الانسحاب والمناطق التي سيتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها، إضافة إلى نقاش مستقبل لبنان بما في ذلك الآلية التي يمكن بها للبنان الرسمي، للجيش اللبناني، أن يتعامل مع مسألة سلاح حزب الله خاصة في شمال نهر الليطاني، كل تلك من بين النقاط التي تقسم على مراحل وفق المصادر، تقسم على مراحل في أثناء النقاش. ولذلك تجتمع لجنتان سياسية وعسكرية بالتوازي في مباني وزارة الخارجية. هذه أطول جولة من الجولات الخمس التي عقدت منذ منتصف إبريل وحتى الآن، وهو المسار الذي أرادت به واشنطن أن تعزل المسألة اللبنانية عن التفاهمات مع الجانب الإيراني حول لبنان في إطار مذكرة التفاهم، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت قبل ذلك. تقول واشنطن بأن مستقبل لبنان لا يجب أن يتم الاتفاق حوله إلا مع لبنان الدولة ذات السيادة، وبأن وكلاء إيران يجب أن لا يقرروا مصير لبنان، والمقصود طبعا هو حزب الله في هذه الحالة. حتى الآن إن أردنا أن نعطي جوا عاما للتصريحات الأمريكية، فمنذ جولة سويسرا التي حضرها نائب الرئيس جي دي فانس وحتى هذه اللحظة، هنالك امتناع عن التصعيد في التصريح، هنالك محاولة خلق جو من أجواء التفاوض، انتظار لما يمكن أن يتفق عليه الطرفان، محاولة إعطاء فرصة للدبلوماسية. هذا ما يمكن أن يوصف به الموقف الأمريكي بشكل أقرب إلى الدقة، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مارك روبيو تحدثوا تقريبا في حدود معينة في العادة ينتقدون فيها حزب الله وينتقدون فيها التصرفات الإيرانية، لكن حتى ما تعلق بالسفن بما في ذلك حادثة إطلاق النار على إحدى السفن يوم أمس والتي كان أول من أوردها الول ستريت جورنال، بدأ أن الولايات المتحدة تجنح إلى مزيد من التهدئة أو اعتبار الأمر حادثة عارضة. لا ننسى أنه تم الاتفاق على لجنة أو على قناة اتصال لمنع التصادم، سواء بالنسبة لمضيق هرمز أو بالنسبة للجبهة اللبنانية، هاتان القناتان تم الآليتان تم الاتفاق عليهما في سويسرا أثناء الاجتماع أو الجولة التي عقدت ورأسها جي دي فانس نائب الرئيس من الجانب الأمريكي ومحمد باقر قاليباف من الجانب الإيراني.
7: شكرا لك محمد بالدين. وإذا نذهب إليك حازم كلاس، نتحدث عن التصريحات الأخيرة فيما يتعلق بمضيق هرمز وإدارة هذا المضيق، والحديث أيضا عن إلزام سفن للعودة إلى أدراجها بعدما حاولت عبور المضيق، وذلك من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني.
9: يعني العنوان العريض الذي تركز عليه إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز هو البند الخامس من نص مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. يقول هذا البند بأن مع توقيع المذكرة ستقوم إيران باتخاذ الترتيبات وبذل أفضل الجهود لضمان المرور الآمن للسفن دون رسوم لمدة 60 يوما فقط، وستبدأ حركة مرور السفن فورا مع الأخذ بعين الاعتبار إزالة العقبات الفنية والعسكرية وإزالة الألغام من جانب إيران، وسيتم تفعيل هذه الحركة خلال 30 يوما. ستجري إيران حوارا مع سلطنة عمان لتحديد إدارة الخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز بالتشاور مع الدول الساحلية في الخليج بما يتماشى مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المشاطئة للمضيق. هذا هو نص المادة الخامسة التي تركز عليها إيران في هذا الوقت تحديدا، وفي هذا الإطار تقول بأن فتح مسارات أخرى دون التنسيق معها كما ورد في المادة الخامسة هو أمر لا يمكن القبول به ومحفوف بالمخاطر نظرا لوجود ألغام بطبيعة الحال، ونظرا لأن المدة لم تنتهي، نتحدث عن 30 يوما كما نصت المادة الخامسة من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. إيران تقول بأنه يجب الالتزام بهذا، وقد بدأت بالفعل خطوات في هذا الإطار سواء لجهة تأكيدها أكثر من مرة بأن المضيق مفتوح شريطة أن يكون هناك تنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني كي لا تقع هناك حوادث أمنية نظرا لوجود ألغام في المضيق ولأسباب فنية وتقنية وعسكرية وأمنية بطبيعة الحال. من جهة أخرى أيضا بدأت التشاور مع سلطنة عمان، صدر بيان مشترك، تم الإعلان عن تشكيل لجنة إيرانية عمانية مشتركة. أكد البيان المشترك الإيراني العماني انفتاح هذه اللجنة على التشاور مع دول المنطقة وتحديدا الدول الخليجية وكل الدول المستفيدة من مضيق هرمز في إطار العمل على ترتيبات مستقبلية للمضيق ودراسة إمكانية أو عدم إمكانية أخذ تكاليف لقاء الخدمات التي تقدم على الصعيد اللوجستي، على الصعيد الأمني، على الصعيد البيئي وغير ذلك. وبالتالي نتحدث عن ترتيبات سياسية اتخذت من خلال مذكرة تفاهم وبدء تنفيذ ذلك من خلال واقع عملي في المضيق، وأيضا من خلال الإعلان عن تشكيل اللجنة المشتركة الإيرانية العمانية. الخطوات التي اتخذت أثارت حفيظة إيران سواء لجهة البيانات التي صدرت عن اجتماع الخليجي الأمريكي، وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية الولايات المتحدة، أثار حفيظة إيران وذكرت في بيان ردت فيه على البيان الذي صدر عن هذا الاجتماع بأن الأوضاع في مضيق هرمز حصرا تحل من خلال المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، وذكرت أيضا بأن الأوضاع آلت إلى ما آلت إليه بسبب العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. نعم. منذ البداية أيضا. نعم. أيضا الخطوة
7: نعم حازم أكمل تفضل.
9: أيضا الخطوة التي اتخذت من قبل عمان والمنظمة الدولية البحرية لاقت أصداء في إيران ودفعت بحرية الحرس الثوري للتذكير بأنه لا يمكن العبور من أي مسار دون التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني. وقع حادث أمني قيل بأنها قذيفة مجهولة المصدر بطبيعة الحال، وأكدت إيران وكذلك المنظمة الدولية البحرية بأن 4 سفن عادت أدراجها بعد أن كانت تنوي عبور المضيق. المنظمة البحرية الدولية قالت أن بعض هذه السفن أساسا لم تكن على تنسيق مع المنظمة البحرية، وإيران أكدت أنها لم تكن على تنسيق معها كذلك.
7: نعم، وفيما يعنى بمسألة الاجتماع المرتقب الذي تحدثت عنه الرئاسة الباكستانية استكمالا لاجتماع سويسرا، هل هنالك أي معلومات بهذا الخصوص تفيد باستعداد وفد إيراني للتوجه لمقر أو لمكان الاجتماع الذي من المنتظر أن يعقد الأسبوع المقبل؟
9: لم تعلق إيران حتى هذه اللحظة على عقد الاجتماع، ولكن بطبيعة الحال بحسب الخارجية الباكستانية الاجتماع سيعقد يوم الاثنين المقبل في 29 من الشهر الجاري، ويرأس هذا الفريق الإيراني كاظم غريب أبادي معاون وزير خارجية إيران وكبير المفاوضين التقنيين في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بالتأكيد العمل جار بالنسبة لإيران على الأقل كما تؤكد على التأكد وضمان تنفيذ مذكرة التفاهم، خاصة البنود الأولية. نتحدث عن البند الأول ما يتعلق بلبنان، البند الرابع والخامس والعاشر والحادي عشر، هذه بنود مرتبطة برفع الحصار البحري، مضيق هرمز، ولبنان وإنهاء الحرب على جميع الجبهات بطبيعة الحال. كل هذا إيران تؤكد بأنه يجب أن يتم تنفيذه قبل البدء بالنقاش حول الملف النووي الإيراني وبدء العمل على إنجاز اتفاق نهائي، لأن هذه الخطوات صممت لتكون بناء ثقة بين الطرفين بداية ولضمان العمل وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة.
7: شكرا لك حازم كلاس. رغم مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، يتواصل الجدل بشأن مضيق هرمز وتفسيرات ما ورد في التفاهمات بشأنه وتحديدا مساراته وآلية العمل فيه. هذا العرض يسلط الضوء على أبرز مسارات ومحطات المضيق في الأشهر الأربعة الأخيرة.
10: منذ اندلاع الحرب على إيران تصدر مضيق هرمز المشهد من التهديد بإغلاقه وفرض حصار بحري عليه إلى إجراءات لتنظيم الملاحة قبل أن يخفت التوتر مؤقتا ليتجدد فيما بعد. فما هي المسارات ومحطات ما مر به المضيق بالتسلسل الزمني للأحداث وحتى اليوم؟ بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بدأت حكاية مضيق هرمز، حيث أعلن مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إغلاقه كأداة للضغط.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM FM FM.
2: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: حديث عن مسارات بديلة تحت إشراف الحرس الثوري، مع تحذيرات من وجود ألغام بحرية في الممر الرئيسي. هنا الحرس الثوري طالب السفن الموجودة بالتنسيق مع قواته والالتزام بمسارين بديلين، أحدهما داخلي يمر عبر شمال جزيرة لارك، والآخر خارجي يمر عبر جنوبي الجزيرة، ذلك حتى إشعار آخر. لاحقا وبعد نحو 9 أيام من إعلان المسارات البديلة، طهران تعلن رسميا تشكيل هيئة جديدة لإدارة المضيق، في خطوة جاءت بعد إغلاقه فعليا، مع التوجه إلى فرض رسوم على السفن العابرة، ذلك بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. بعدها أعلنت الهيئة الجديدة منطقة سيطرة في مضيق هرمز، وبالتوازي استمرت الولايات المتحدة في مراقبة الموقف دون الدخول في مواجهة مباشرة، مع إبقاء الضغط البحري قائما. طيلة أشهر من السجال والتجاذب الأمريكي الإيراني بشأن المضيق، وفي خضم الأحداث أبرم اتفاق إسلام أباد، تلاه إعلان القيادة الوسطى الأمريكية رفع الحصار البحري، موضحة أن القرار جاء تنفيذا للاتفاق المبرم بين الجانبين. لكن الهدوء لم يدم طويلا، فبعد 2 فقط من توقيع الاتفاق عاد التوتر بقوة. إيران تغلق المضيق من جديد، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بانتهاك مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب عبر تصعيد الحرب على لبنان، في حين دعت وزارتها الخارجية واشنطن إلى تنفيذ بنود الاتفاق، محذرة من تداعيات عدم الالتزام به. وهنا أعلنت سلطنة عمان مسارا بحريا في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإجلاء السفن والبحارة العالقين هناك منذ أشهر. إلى ذلك عاد الحرس الثوري الإيراني إلى إصدار تحذير جديد بشأن الملاحة في مضيق هرمز، يحظر على السفن الإبحار خارج المسارات التي تحددها وتنسقها طهران.
4: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه يأمل استئناف العمل في إيران قريبا بموجب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأشار غروسي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إلى اعتقاده بأن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025.
5: وسط التصريحات المتضاربة بين طهران وواشنطن بشأن تفتيش المنشآت النووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن مذكرة التفاهم هي الإطار الحاسم، وأنها تقضي باستئناف عملها في إيران قريبا. فبعد منع مفتشي الوكالة من الوصول إلى مواقع التخصيب منذ الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوما منتصف العام الماضي، خرج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ليشير إلى أنه بمعزل عن المواقف السياسية لواشنطن وطهران، فإن التفاهمات تقضي بمباشرة عملية التفتيش. غروسي تطرق إلى مصير كميات اليورانيوم عالي التخصيب، معبرا عن اعتقاده بأن المواد النووية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025، كما اقترح حلا لمعضلة النووي متمثلا في تخفيض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب وجعله غير قابل للوصول إلى درجات أعلى.
6: لدينا مذكرة تفاهم تنص على إشراف وكالتنا على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، نأمل استئناف عملنا قريبا. بالنسبة للمواد النووية الإيرانية، نعتقد أنها لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الدولية عام 2025.
5: دعوة غروسي لاستئناف تفتيش منشآت إيران يقابلها مسؤولون في طهران برفض مشروط، معتبرين أن الخطوة مرهونة بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، في حين يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه قائلا إن إيران وافقت بشكل كامل على التفتيش، بل يضيف أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن الموضوع ليس عاجلا بسبب صعوبة الوصول إلى المواد النووية في المواقع التي قصفتها بلاده. ملف إيران النووي وتحديدا اليورانيوم عالي التخصيب يبرز بوصفه أعقد ملف في المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال 60 يوما، وسط أمال إقليمية ودولية بحل المعضلة خلال الفترة الزمنية المذكورة. وبتقريب المجهر من اليورانيوم عالي التخصيب، فإن الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدران أن إيران لديها أكثر من 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد على 60% مخزنة في أكثر من مكان، وتكفي لصناعة نحو 10 قنابل نووية إذا ما قررت رفع نسبة التخصيب إلى 90%. بين اشتراطات طهران وتأكيدات واشنطن تبقى عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت الإيرانية اختبارا حاسما لمدى قدرة المسار السياسي على حل وتفكيك معضلة النووي.
4: إلى لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال الإسرائيلي شن عددا من الغارات على جنوب البلاد، وأكد المراسل تعرض بلدة النبطية الفوقة لغارتين شنتهما الطائرات الحربية الإسرائيلية. إلى ذلك أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مركبة في بلدة ميفدون جنوبي البلاد. قالت مصادر محلية أن مسيرة إسرائيلية ألقت منشورات على بلدة منصور جنوبي لبنان تطالب سكانها بالإخلاء الفوري في أول تحذير من نوعه منذ وقف إطلاق النار. وفي وقت سابق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد وإصابة آخر في انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في المنصور. وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفا بمسيرة إسرائيلية تسبب في حرق منازل بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات جرف وحرق للبيوت في بلدة مركبة جنوبية لبنان. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 4 عسكريين منهم ضابطان في اشتباكات جنوبية لبنان. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مسلحا أطلق قنبلة على دورية عسكرية إسرائيلية قرب قرية بيت يحون عند 10:00 مساء. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن قوات الاحتلال قتلت المسلحين.

0: حنيفة. حزب الله يحذر من أن صمته لن يدوم أمام استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وأمينه العام يؤكد الحزب يمد يده للسلطة إن سارت بمسار سيادة لبنان وليس بحسب إملاءات إسرائيل.
1: على السلطة السياسية أن تعيد النظر بمسارها بأمرين: الأول جمع الكلمة ووحدة الصف ووحدة الموقف السياسي في مواجهة العدو الإسرائيلي، والتوقف عن تنفيذ إملاءات الوصاية والعدو.
0: الميدان جنوبي لبنان يعكس صخب وتعقيد مفاوضات واشنطن، يوم إضافي يأمل منه الأمريكيون تحقيق اختراق للتعقيدات وإتمام إعلان يثبت وقف إطلاق النار ويمنع تجدد التصعيد المتواصل. الإسرائيليون يؤكدون مرارا لا انسحاب من الجنوب، ويناور وفد إسرائيل بعقدة المناطق النموذجية. مناورته اصطدمت بلاءات ثلاث تصدى بها الوفد العسكري اللبناني. وفد الجيش رفض أن تكون المناطق النموذجية شمال نهر الليطاني كما اقترح الإسرائيلي، وطالب الوفد العسكري بأن تكون المناطق حصرا تحت الاحتلال وداخل الخط الأصفر. ورفض الوفد أيضا دخول أي قرية أو بلدة مع وجود الجيش الإسرائيلي فيها، ورفض أن تشمل المناطق تلة علي الطاهر. لكن رفض الضباط وصورة تذكارية كشفا خلافا داخليا لبنانيا استدعى تدخل السفيرة ندى معوض. معوض استنجدت بالرئيس جوزيف عون لإبلاغ الضباط الالتزام بتعليمات المستوى السياسي. في إسرائيل يتزايد الضغط على نتنياهو العالق بين الدفع الأمريكي باتجاه الانسحاب من الأراضي اللبنانية، وأصوات من الداخل تطالب بمواصلة العمل العسكري حتى القضاء على حزب الله بالكامل. خلافات داخلية على الجبهتين اللبنانية والإسرائيلية وتعقيدات على طاولة الحوار في واشنطن تزيد صعوبة التوصل إلى اتفاق تدفع الأطراف المعنية باتجاه إتمامه لضمان استقرار المنطقة.
2: رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمساعي الفرنسية والإيطالية بشأن تشكيل تحالف دولي لما بعد إنهاء تفويض قوات اليونيفيل في الجنوب. وقال الرئيس في بيان إن هذه المبادرة تعكس الالتزام الدولي الصادق بدعم سيادة لبنان واستقراره، مشيرا إلى ضرورة عدم ترك أي فراغ في مرحلة ما بعد اليونيفيل، وأكد أن لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات جيشه وتصون وحدة أراضيه وتحول دون تحول أراضيه إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية. ومن بيروت ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أهلا بك مجددا أحمد. إذن ما الجديد فيما يتعلق بأصداء الاجتماعات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن في يومها الإضافي؟
3: الترقب انتصار يترقب الشارع اللبناني والمستويات السياسية المختلفة ما سينتج عن اليوم الرابع من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية أمريكية، وهي التي مددت ليوم إضافي لتكون الجولة الأطول من بين جميع جولات التفاوض المباشرة التي خاضها لبنان طوال الفترة السابقة منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان. يبدو أن الفجوة تتسع بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، خاصة في الشق المرتبط بالزوايا العسكرية التي تجري مناقشتها. لبنان الرسمي وعبر فريقه من العسكريين الجيش اللبناني يريد انسحابا إسرائيليا من مناطق في لبنان، أو على الأقل البدء بانسحاب إسرائيلي من مجموعة من البلدات التي تتواجد فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية أو تسيطر عليها عن طريق النار، تسيطر عليها ناريا وعملياتيا، خاصة في بلدات في قضاء صور ومناطق شمال نهر الليطاني، قلعة شقيف وغيرها من المناطق، مرتفعات علي الطاهر التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل عملياتي.

0: عن طريق المسيرات والقصف المدفعي وتمنع أي من السكان من العودة إلى منازلهم. لكن يبدو أن هنالك وجهات نظر إسرائيلية أخرى ترفض هذه الانسحابات بالصيغة التي يريدها الجيش اللبناني، تريد انسحابات من مناطق أخرى أو ما يتحدث عنه الإعلام الإسرائيلي بالانسحابات الرمزية تماشيا مع الضغوط الأمريكية حتى لا يجري الضغط بشكل أكبر على المستوى السياسي في إسرائيل ودفعه للقيام بانسحابات. وذلك أيضا يترافق مع التصريحات الرسمية الإسرائيلية والتي كان آخرها بالأمس عن طريق رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قال أنه لن ينسحب من لبنان وأنه أعطى قواته العاملة والمحتلة للمناطق الواسعة في جنوب لبنان حرية الحركة، وهو أيضا ما انعكس بشكل واضح على مستوى الخروقات الإسرائيلية التي حدثت طوال هذا النهار لمجموعة واسعة من البلدات. أبرز هذه الخروقات هو ما سجل عن تقدم أو توغل بري إسرائيلي من بلدة حداثة باتجاه حريص بقضاء بنت جبيل، وجرى التمركز وفقا للمعلومات المتوفرة على أطراف هذه البلدة داخل بعض المنازل للمواطنين، وهذا التوغل كان عن طريق دبابة ومجموعة آليات أيضا وجرافات عسكرية، بالإضافة أيضا إلى استمرار تفجير وإحراق وهدم عدد من المنازل في عدد من البلدات، وأيضا الغارات التي نفذت عن طريق الطيران نعم. المسير واستهدفت
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: طيب الوضع ده كيف مع الأطفال؟
11: والله الأطفال ده شايلين بس قوة، بس بالوضع الكعبة ده بالمطر ده صابرين، بس هارسين المنظمة يجي زاد ينزمنا يشوفنا كده الحالة علينا ما علينا شنو مبشترين كده 4 شهور قاعدين هسي مع الشهر ده تعبانين في الوطاء. الموية في جنبنا، أي حاجة في جنبنا، أكل ده زاد يخشبنا ما لاجينا. والله الإيش ده يجيب لنا ناكلها بالموية زي ده، قرش نشتري بوه ما في إيش ساي ملاح كده، قاعدين ناكل بالموية بس. هاي
10: كما سمحتم لهذه الشهادات المأساوية، أيضا الزميل ابن عمر، يعني إذا وجهت الكاميرا نحو هذه الخيمة، هذه السيدة المسنة أيضا تتواجد داخل هذه الخيمة والمياه من حولها من خلال الأمطار. كما تلاحظ هذه الخيمة أيضا منفتحة من الأسفل، عرضة لدخول المياه. الأوضاع هنا داخل هذه المعسكرات هي أوضاع صعبة وأوضاع تحتاج بكل تأكيد إلى تدخلات عاجلة بالنسبة للمنظمات الدولية والمنظمات المحلية. تحدثنا إلى كثير جدا من المنظمات، قالوا بأنهم قاموا بتوصيل مساعدات إنسانية ولكنها غير كافية لاحتياجات الكبيرة جدا لسكان هذا المعسكر.
12: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث تواصل القصف المتبادل بين موسكو وكييف واستهدف مدنا عدة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجراء القصف الأوكراني أعلنت روسيا حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم لمواجهة تداعيات الضربات الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي.
13: منطق القوة يبدو الأكثر حسما في نزاع أوكرانيا، مزيد من الهجمات المكثفة بين طرفي القتال، ضربات روسية على زابوريجيا وضواحيها جنوبية أوكرانيا تسببت في مقتل شخص وإصابة آخرين. السلطات الأوكرانية أشارت إلى أن القوات الروسية نفذت أكثر من 800 ضربة استهدفت 44 بلدة وقرية في المقاطعة، وأفادت السلطات المحلية بتلقيها مئات البلاغات عن تضرر منازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية. هجوم روسي آخر استهدف مبنى سكنيا في مدينة سومي شمالية أوكرانيا، أسفر عن أضرار مادية وتصاعد للنيران وإجلاء نحو 40 شخصا بحسب ما أعلنته وزارة الطوارئ الأوكرانية، في حين نشرت وكالة طاس الروسية مقطعا قالت إنه يوثق استهداف الجيش الروسي مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي. الهجمات الروسية لم تستثني العاصمة الأوكرانية كييف وبولتافا ودونيتسك وشبه جزيرة القرم بحسب سلاح الجو الأوكراني، فقد شهدت كييف انفجارات ضخمة جراء سقوط حطام صواريخ روسية في منطقة مفتوحة بأحد الأحياء ما أدى إلى اشتعال النيران. هجوم جاء بعد دقائق من تحذيرات أوكرانية برصد صواريخ روسية متجهة نحو العاصمة، ما دفع رئيس البلدية إلى دعوة السكان للاحتماء في الملاجئ. على الطرف الآخر، أعلنت موسكو إسقاطها أكثر من 600 مسيرة أوكرانية بعد تعرضها لواحدة من أكبر الهجمات بالمسيرات على العاصمة الروسية ومقاطعة تولا وشبه جزيرة القرم ومناطق أخرى، الأمر الذي دفع حاكم شبه جزيرة القرم إلى إعلان حالة الطوارئ.
9: أحيطكم علما أنه سيتم إعلان حالة الطوارئ في جمهورية القرم بالتشاور مع محافظ سيفاستوبول، ونطلب منكم مجددا التزام الهدوء والرجوع إلى المصادر الموثوقة لنحقق المطلوب.
13: عمدة موسكو قال إن الدفاعات الجوية تصدت لعشرات المسيرات الأوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة في غضون ساعة واحدة. هجوم أوكراني آخر واسع النطاق استهدف منشأة صناعية في نوفو موسكوفيسك بمقاطعة تولا غربية روسيا وتسبب في إصابة امرأة وتضرر منزل، وأفادت مصادر محلية أن الهجوم الأوكراني استهدف مصنع أزوت أحد أكبر المجمعات الكيميائية في البلاد لإنتاج مواد المتفجرات إلى جانب انقطاع في إمدادات الكهرباء. تصعيد عسكري متبادل بين موسكو وكييف يأتي بعد ساعات من موافقة الرئيس الأوكراني على شن حملة عسكرية واسعة لمدة 40 يوماً أملاً في إجبار روسيا على وقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.
12: ونشير إلى هذا الخبر العاجل، وبحسب الرئيسة الفنزويلية المؤقتة تقول ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد إلى 589 قتيلاً وقرابة 3000 جريح. إذن الرئيسة الفنزويلية المؤقتة تفيد بارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد بالأمس إلى قرابة 600 قتيل و3000 جريح. سنتابع بكل تأكيد هذه التطورات مع مراسلنا من فنزويلا، ولكن قبل ذلك نذهب إلى موسكو ونبقى في موسكو مع مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. إذا نتحدث سعد عن تصعيد أوكراني روسي أخير، كل طرف يتمسك بضرورة إنشاء قواعد الشباك جديدة والحصول على قدر الإمكان أكبر قدر من الممكن على تحقيقات مكاسب ميدانية قبل الذهاب إلى أي مفاوضات أو إيجاد أي صيغة للاتفاق.
14: انتصار، عادة كنا نبدأ في تغطية الأحداث في إطار الحرب الروسية الأوكرانية، عادة نبدأ من إما من الدنباس أو من موسكو أو المناطق الكبرى، لكن اليوم نبدأ بالطبع من القرم وسيفاستوبول، حيث هذا القرار الذي يعد قرارا استثنائيا بتبني حالة الطوارئ والذي يعد ترجمة فعلية لرغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بنقل المعركة إلى داخل روسيا، تبني هذه الخطة والإعلان عنها يبدو أنه جاء بناء على ما نتجت عنه الهجمات الأوكرانية خلال الشهر الأخير باستهداف العمق الروسي بشكل غير مسبوق بإلحاق أضرار بالفعل كبيرة، وليس فقط أضرار رمزية أو إصابات واستهدافات رمزية كما كان يجري في السابق، لكن والأهم من ذلك أن لدينا أيضا تحديثات متلاحقة وسريعة عطفا على كل ما يحدث وفي الشق السياسي تحديدا، وأتحدث هنا عن تصريحات للمتحدث باسم الكريملين يقول فيها اليوم أن روسيا لا تنظر إلى الولايات المتحدة بأنها طرف محايد في الوساطة في الصراع الروسي الأوكراني، نظرا لأن الولايات المتحدة تظل المورد الأكبر للسلاح والتقنيات إلى أوكرانيا، وإن كان هذا السلاح يدخل أوكرانيا اليوم بمقابل مادي مقارنة بما كان يحدث في ظل حكم إدارة بايدن. لكن مع ذلك هذه نغمة جديدة في الخطاب الروسي تجاه إدارة الرئيس دونالد ترامب. وزد على ذلك أن وزير الخارجية سيرجي لافروف أيضا يعلق ويعاقب على تصريحات ماركو روبيو التي صدرت بالأمس، والتي قال فيها أن ألاسكا لم ينتج عنها اتفاق بين بوتين وترامب بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا، بل كانت هناك مجرد مقترحات. لافروف يقول أنه إذا كانت هناك مقترحات وقبل بها الطرف الآخر فهذا يعني أن ذلك اتفاق، ويبدو أن الجانب الأمريكي يتنصل من هذا الاتفاق. وهذا يأتي بعد يومين فقط من تصريحات شبيهة لسيرجي لافروف قال فيها بأنه يخشى من أن تكون قمة ألاسكا التي جرت بين بوتين وترامب كانت شبيهة بما حدث في اتفاقات مينسك، وأن الجانب الأمريكي خدع روسيا، أو ترامب خدع بوتين كما حاول أو كما فعل فرانسوا هولاند وأنجلا ميركل ومعهما أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتفاقات مينسك. وأدى ذلك إلى كما يقول الجانب الروسي إلى خديعة وقعت فيها روسيا، وأن اتفاقات مينسك لم تكن تهدف إلى التسوية في الدنباس، بل كانت تهدف إلى تزويد الجانب الأوكراني بالسلاح الكافي للدخول في المواجهة العسكرية مع روسيا. هذا الكلام كان ينتشر في النقاشات الداخلية هنا وفي التحليلات، لكن الآن باتت تصريحات شبه رسمية لنقل، أو لغة شبه رسمية تتحدث بذات العبارات وذات المنطق، أي تشكيك كبير في الموقف الأمريكي، خصوصا بعد التصعيد الكبير من جانب أوكرانيا والوصول بهذا الحجم وبهذا العدد من المسيرات وبهذه الكيفية والنوعية وإحداث هذه الإصابات. والآن حديث حتى بعد ما أعلنت السلطات الروسية عن حالة الطوارئ في القرم وسيواستوبل، وخرج حاكم القرم ليقول أنها ليست أحكام عرفية، نرى أن هناك مقالا وتقريرا في صحيفة ذهل يقول بأن القرم يبدو بدأ الجانب الأوكراني في عزله عن الدولة الروسية، وإن كان ذلك رواية غربية لكنها بالطبع تعكس مثل هذا السياق الذي نشهده الآن. إذن نحن أمام مشهد جديد تماما في الصراع الروسي الأوكراني، كما تكرر الحال في مشاهد كثيرة من مشاهد هذا الصراع، ينقلنا إلى احتمالات خطيرة لتصعيد يبدو يلوح في الأفق. وليس الحديث هنا يدور عن عملية تفاوض كما نسمع سواء من هذا الجانب أو من الجانب الآخر. يبقى السؤال الكبير، كيف سيرد الجانب الروسي؟ كيف سيرد بوتين؟ هل سيذهب إلى تصعيد نوعي جديد وأكبر مما كان في السابق، نظرا لأن هناك حالة غليان داخلي ليس فقط على مستوى الشارع الروسي بل على مستوى دوائر كانت مقربة جدا وموالية لبوتين ولا تزال، لكن هذا الأمر يشي بأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تصعيدية بامتياز، وستكون مرحلة يبدو شديدة الخطورة.
15: راديو الحرية
16: 97.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
17: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
18: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
19: أصل القهوة مذاق.
18: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
8: راديو الحرية
15: 97.7 FM.
19: أعلن عنها وزير الصحة قبل أقل من 10 ساعات، ما يعني أننا أمام ارتفاعات حقيقة كبيرة جدا في أعداد الضحايا وأعداد الجرحى، مع ارتفاع وتيرة الوصول للمواقع المدمرة وارتفاع وتيرة انتشال الجثامين والتأكد من حالة أولئك العالقين تحت الركام، خاصة في منطقة لاغويرا. اللافت هو الإعلان عن 214 هزة ارتدادية تم تسجيلها منذ ليلة أو منذ مساء يوم الأربعاء لغاية الآن، أكبرها كان قد سجل الساعة 1:21 بتوقيت فنزويلا المحلي، 4.5 درجات بمقياس ريختر في نفس الموقع الذي سجل فيه الزلزال الأول الذي سجل 7.1 على مقياس ريختر. يعني لا نزال نواصل تسجيل هزات ارتدادية، الخبراء يؤكدون أن هذه الهزات ستتواصل على مدار أكثر من أسبوع، ومن المنتظر أو هناك احتمالات أن يكون هناك هزات ارتدادية قد تصل إلى درجة 6 على مقياس ريختر. البعثات الدولية وتحديدا دول أمريكا اللاتينية بدأت بالتوافد فجر هذا اليوم، أولاها كان من جمهورية الدومينيكان، تلتها بعثة من السلفادور، من المكسيك، وكذلك قبل قليل حطت طائرة للبعثة الكولومبية. يتم المقرر أن تنتشر في عدد من ولايات فنزويلا، أهمها ولاية لاغويرا، وهنا تحديدا كمان في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. وصل كذلك جنرال أمريكي من فرق الجيش الأمريكي والمارينز تحديدا من أجل المساعدة على حد تعبير البيان الذي صدر في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال العالقين في المناطق المتضررة من الزلزال. يبدو أننا أمام حقيقة كارثة ستتكشف أحجامها واتساعاتها في الساعات المقبلة، خاصة وأن وزير الداخلية البارحة عندما قام بزيارة مناطق متضررة في لاغويرا بدأ عليه الذهول، وتصريحاته كانت حقيقة مليئة بالتأثر أمام انهيار أكثر من 100 بناية برج سكني بالكامل كان يقطنها مدنيين. نتذكر أن اليوم الذي حدث فيه الزلزال كان يوم عطلة في فنزويلا، وبالتالي كان العديد من السكان يتواجدون في منازلهم في الساعة التي باغتهم فيها الزلزال. المناطق الأخرى كذلك ليست أقل تأثرا، بل أن مسألة انقطاع التواصل والاتصالات أثرت حقيقة في عملية الوصول. العديد من الأشخاص اعتبروا أن ذويهم مفقودين أو في عداد المفقودين بحكم انقطاع شبكة الاتصال، وكذلك تأثر المواصلات البرية. عديد من المناطق لم يتمكن فرق المساعدة الوصول إليها وتتطلب الوصول إليها عبر الطيران الهليكوبتر أو وصول الفرق المساعدة من دول أمريكا اللاتينية، باعتبار أن الإمكانيات الفنزويلية حقيقة جد متواضعة، خاصة بعد تأثرها في السنوات الأخيرة بسبب العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم انتصار.
12: شكرا لك معاذ موسى. والآن إلى أخبار كأس العالم.

يخوض المنتخب الفرنسي مواجهة مثيرة أمام نظيره النرويجي على ملعب بوسطن في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة التاسعة، وستكون القمة الأوروبية صراعا قويا بين المنتخبين من أجل حسم صدارة المجموعة بعدما جمع كل منهما 6 نقاط في أول جولتين من دور المجموعات.

ويختتم المنتخب العراقي دور مجموعات المونديال بملاقاة نظيره السنغالي في مدينة تورنتو الكندية ضمن منافسات المجموعة التاسعة. ويمني منتخب أسود الرافدين تعويض خسارتيه أمام فرنسا والنرويج بتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على أماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل. وبنفس المعطيات يبحث منتخب أسود التيرانجا عن انتصار يبقيه في أجواء المنافسات.

وعلى ملعب هيوستن يلعب المنتخب السعودي مباراة مصيرية ضد نظيره منتخب الرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثامنة. ويحتاج الأخضر السعودي الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة إلى تحقيق الفوز للحفاظ على أماله في بلوغ الدور المقبل. في المقابل يسعى منتخب الرأس الأخضر إلى مواصلة مغامراته التاريخية في ظهوره الأول بنهائيات كأس العالم.

ضمن منافسات المجموعة الثامنة أيضا تضرب إسبانيا موعدا مع الأوروغواي في مواجهة حامية بالمكسيك. منتخب لاروخا يدخل اللقاء وفي رصيده 4 نقاط وهو يطمح إلى خطف انتصار ثاني للعبور إلى الدور المقبل في الصدارة، في حين تملك الأوروغواي 2 نقطة وتبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل والابتعاد عن الحسابات المعقدة.

0: وتتجه الأنظار صوب مدينة سياتل التي تحتضن موقعة كروية مثيرة بين المنتخب المصري ونظيره الإيراني ضمن منافسات المجموعة السابعة، ويأمل منتخب الفراعنة كتابة إنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركاته الأربع في المونديال بالتأهل للمرة الأولى إلى الأدوار.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيز السائق، بتحب أهلك، سوق على مهلك. مع تحيات الحرية FM.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. حول مستقبل بوتين السياسي، وأن وصول عدد القتلى والجرحى الروس إلى ما يزيد عن 223,000 إضافة إلى تضاعف الخسائر الروسية في أوكرانيا، يعطي رسالة بأن نهاية بوتين هناك باتت وشيكة. وأضاف الكاتبان أن الرئيس وكأنه لا يدرك أن روسيا لا تستطيع الاستمرار في تحمل هذه الخسائر العسكرية، خاصة أن موسكو تنفق 50% من ميزانيتها الحكومية على جيشها بسبب الحرب. وتابع أن أبرز الموالين للكريملين باتوا يتحدثون علنا عن مستقبل روسيا في ظل استمرار الحرب القاسية، معتبرين أن التكلفة العسكرية تعطل بناء السدود والبنية التحتية. وختم الكاتبان بأن السياسات العسكرية الأوكرانية والمتمثلة بتكثيف الهجوم على شبه جزيرة القرم قد يقضي على مستقبل بوتين السياسي، إذ خسرت روسيا الصراع على المنطقة الحيوية هناك.
3: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. إيران تجدد تحذيرها من عبور مضيق هرمز من غير المسارات التي حددت، وتؤكد أن أمن المنطقة لن يتحقق إلا بالتعاون بين دولها دون تدخل أجنبي. قصف إسرائيلي على النبطي الفوق جنوبي لبنان، وإلقاء منشورات تحذيرية على بلدة المنصورة. واشنطن تعلن تمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وحزب الله يجدد رفضه إلغاء حالة العداء مع إسرائيل. قتلى وجرحى في قصف روسي أوكراني متبادل على مدن عدة، إعلان حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد هجمات أوكرانية. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 589 قتيلاً، نحو 3,000 جريح.

0: أهلا بكم. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنه لا يمكن عبور مضيق هرمز إلا عبر المسارات التي أعلنتها طهران. وأوضحت البحرية في بيان أن القانون الوحيد الساري في المضيق هو قانون إيران وقواتها البحرية. يذكر أن ناقلات نفطية أجنبية حاولت عبور المضيق بشكل غير مصرح به أمس وعادت أدراجها بعد تحذيرات بحرية الحرس الثوري. في السياق عينه قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنه لا يمكن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز بترتيبات غامضة في مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات إيران كدولة ساحلية. شدد أبادي على ضرورة أن يستند أي إطار عمل موثوق إلى التنسيق مع طهران وأحكام المادة الخامسة من مذكرة التفاهم مع واشنطن، وإلا ستكون نتيجة تعليق من المسار الموازي المحدد على حد تعبيره. قالت الخارجية الإيرانية أن المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخليجي المشترك استفزازية وغير مسؤولة على حد تعبيرها. وأضافت الوزارة في بيان أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يمثل مصدرا لانعدام الأمن وحدوث الانقسامات الإقليمية، مشددة على أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون بين دولها دون تدخل أجنبي. حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أنه إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من احتواء إسرائيل والسيطرة عليها فأن طهران لن تتسامح مع أي تهديد ضدها، مشيرا إلى أن من حقها الرد على الأعمال الخطيرة التي تستهدفها. قال مقر خاتم الأنبياء في بيان أنه يعتبر تحركات وجود الطائرات العسكرية الإسرائيلية في سماء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران عملا خطيرا وتهديدا للبلاد. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه يأمل استئناف العمل في إيران قريبا بموجب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأشار غروسي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إلى اعتقاده بأن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025.
1: وسط التصريحات المتضاربة بين طهران وواشنطن بشأن تفتيش المنشآت النووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن مذكرة التفاهم هي الإطار الحاسم وأنها تقضي باستئناف عملها في إيران قريبا. فبعد منع مفتشي الوكالة من الوصول إلى مواقع التخصيب منذ الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوما منتصف العام الماضي، خرج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ليشير إلى أنه بمعزل عن المواقف السياسية لواشنطن وطهران فإن التفاهمات تقضي بمباشرة عملية التفتيش. غروسي تطرق إلى مصير كميات اليورانيوم عالي التخصيب معبرا عن اعتقاده بأن المواد النووية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025، كما اقترح حلا لمعضلة النووي متمثلا في تخفيض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب وجعله غير قابل للوصول إلى درجات أعلى.
2: لدينا مذكرة تفاهم تنص على إشراف وكالتنا على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، نأمل استئناف عملنا قريبا. بالنسبة للمواد النووية الإيرانية نعتقد أنها لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الدولية عام 2025.
1: دعوة غروسي لاستئناف تفتيش منشآت إيران يقابلها مسؤولون في طهران برفض مشروط، معتبرين أن الخطوة مرهونة بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، في حين يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه قائلا إن إيران وافقت بشكل كامل على التفتيش، بل يضيف أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن الموضوع ليس عاجلا بسبب صعوبة الوصول إلى المواد النووية في المواقع التي قصفتها بلاده. ملف إيران النووي وتحديدا اليورانيوم عالي التخصيب يبرز بوصفه أعقد ملف في المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال 60 يوما، وسط آمال إقليمية ودولية بحل المعضلة خلال الفترة الزمنية المذكورة. وبتقريب المجهر من اليورانيوم عالي التخصيب، فإن الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدران أن إيران لديها أكثر من 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد على 60% مخزنة في أكثر من مكان، وتكفي لصناعة نحو 10 قنابل نووية إذا ما قررت رفع نسبة التخصيب إلى 90%. بين اشتراطات طهران وتأكيدات واشنطن تبقى عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت الإيرانية اختبارا حاسما لمدى قدرة المسار السياسي على حل وتفكيك معضلة النووي.
0: ينضم إلينا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير جريدة الوفاق الإيرانية. أهلا بك معنا سيد مختار في التلفزيون العربي. كيف تنظر إيران إلى هذه الخطوات المتخذة أمريكيا خصوصا في اليومين الماضيين؟ هل عادت فكرة المواجهة في قلب مضيق هرمز؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني هناك توجد الآن مشكلة أساسية، أن الجانب الأمريكي لن ينفذ تعهداته في موضوع مذكرة التفاهم ويتنصل يعني من تنفيذ بعضها، وكذلك يعني عودة الرئيس الأمريكي إلى التهديدات والإساءات يعني، وهذا لا يساعد يعني سير عملية التفاوض بشكل إيجابي. يعني أساسا عملية التفاوض 60 يوما من أجل التوصل إلى اتفاق هي لا يمكن الآن تتشكل بالشكل الذي يتوقعه الجميع. لماذا؟ لأنه أساس ذلك عندما يكون هذه أو تكون هذه المذكرة، هي لم تتشكل هذه المذكرة بشكل دقيق. هذه المذكرة ما زالت تعاني من مشاكل بسبب سلوك الولايات المتحدة، وكذلك يعني التصريحات التي يطلقها الرئيس الأمريكي الذي ما زال يظن بأنه من خلال التهديدات يستطيع أن يضغط على إيران، وبدأ يعني يضيف نقاط إلى مذكرة التفاهم مثلا فيما يخص بأن الأموال يجب مثلا فقط الشراء بها من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أصلا لا يوجد داخل نص مذكرة التفاهم. يعني هنا يعرقل موضوع الأموال الإيرانية المجمدة. من ناحية أخرى في موضوع مضيق هرمز، عندما يأتي وزير خارجية الأمريكي في المنطقة ويريد أن يعني يعرقل هذه العملية وفق المادة 5 من مذكرة التفاهم، واضح يعني إيران هي المسؤولة الآن خلال هذه الفترة على موضوع إدارة مضيق هرمز، ويعني بعد ذلك يجب يعني كذلك واضح يعني إيران تتوصل إلى موضوع للإدارة مع الدول الساحلية أو المتشاطئة مع مضيق هرمز وهي سلطنة عمان وبقية دول المنطقة في منطقة خليج الفارس. ولكن الآن يعني واضح إيران تحدد مسارات من أجل مواجهة المخاطر، موضوع الألغام، وتعرفون يعني هناك حدثت حرب وبعد الحرب تغيرت الأمور. فلذلك يعني الآن يأتي وزير الخارجية الأمريكي يريد أن يعرقل هذه العملية في الوقت الذي تعرفون يعني وزير الخارجية الأمريكي وليس له دور في هذه المفاوضات، ولكن الآن يأتي وهو يعني وفي نهاية المطاف يمثل يعني الإدارة الأمريكية ويريد أن يعرقل هذه العملية. فأساسا مذكرة التفاهم الآن بدأت تعاني من مشاكل، يعني تعاني من يعني ممكن نقول أوسع من مشاكل، يعني هي أصبحت هشة بسبب يعني سلوك الإدارة الأمريكية. فلذلك الآن باعتقادي نظرا لهذه التطورات يعني الآن بعد من الصعب أن يتم الحديث عن المراحل التالية لمذكرة التفاهم، وهذا كذلك يؤثر على موقف إيران ومواقف الرئيس الأمريكي الذي هي مستمرة بالتهديد والإساءة، كذلك هذا يؤثر على موقف إيران وحتى ذلك يؤثر.
0: ولكن سيد مختار، يعني ألم تجرب إيران هذا السيناريو مرة ومرتين وفي المرتين انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه؟ لماذا يبدو الأمر وكأنك نوعا ما متفاجئ من السلوك الأمريكي عندما يعني لا تلتزم أمريكا بتعهداتها؟
3: نعم، لا هذا ليس بأنه يفاجئ إيران أو يكون أمرا مفاجئا، ولكن إيران احتراما للوسطاء دخلت في هذه المفاوضات. يعني إيران في ذروة الحرب هي التي لم تطلب أصلا بهذه المفاوضات. مرة أخرى أمريكا أرسلت باكستان وأدخلت باكستان وطلبت من باكستان بسبب علاقاتها مع إيران بأن هناك تلعب دورا في هذا المجال. فلذلك يعني واضح الآن المشكلة هو ليس من جانب إيران بأن إيران مثلا تستغرب هذا السلوك الأمريكي. في نهاية المطاف إيران مرة أخرى دخلت في المفاوضة، كانت تتوقع حدوث ذلك. وأنا أقول لكم هناك جدار عدم الثقة عالي جدا يعني بالنسبة لإيران تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك دول تدخلت. هذه الدول الآن تسعى لتقريب وجهات النظر، يعني باكستان لعبت دورا كالوسيط الأساسي، دولة قطر جاءت لعبت الدور الداعم الأساسي، يعني حلت الكثير من المشاكل لكي يتم التوصل إلى هذه المرحلة. ولكن مرة أخرى الولايات المتحدة يعني تقوم بانتهاك مذكرة التفاهم، وحتى تشكل إحراج للدول الوسيطة. يعني على فكرة في موضوع مذكرة التفاهم وفيما يخص الأموال الإيرانية المجمدة، تم التوصل إلى اتفاق في اجتماع في قطر يعني حضره وزير الخارجية الإيراني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي، ولكن نرى الآن هناك الولايات المتحدة أحيانا تغير من موقفها. فلذلك يعني هذا فقط ليس إساءة لإيران، هو إساءة لكل هذه المساعي، كل هذه الجهود الدولية، جهود الوسطاء، كل هذه المساعي التي تسعى لخفض التوتر في المنطقة. فلذلك باعتقادي نحن في نهاية يعني المطاف نحن سنكون أمام مشكلة إذا أمريكا أرادت أن تستمر بهذا السلوك، ولكن لا يعني إذا هناك اتخذت يعني موقفا آخرا. يعني هناك حتى أنا أقول لكم لا نستبعد بأن حتى يتم التوصل إلى اتفاق بعد 60 يوما.
0: طيب هناك أيضا مسار لخرق جديد في لبنان، يعني أنا أسأل عن ما نراه أمام أعيننا في الفترة الماضية. إسرائيل لا تلتزم في لبنان، تخرق الاتفاق، كانت إيران حذرت من هذا الأمر، الولايات المتحدة تقول أنت سيد مختار أنها تأخذ مسارا مختلفا عن ما جاء في مذكرة التفاهم في مضيق هرمز. البعض قد يقول أن إيران فتحت مضيق هرمز، فلماذا تخشاها الولايات المتحدة اليوم؟ لماذا تريد الولايات المتحدة أن تعيد حساباتها إذا كانت حصل ترامب على ما يريد وهو فتح المضيق؟
3: هذا السؤال جيد. نعم في الحقيقة يعني هناك الولايات المتحدة الأمريكية هي قدمت وعدا لإيران يعني ضمن هذه مذكرة التفاهم. وتعرفون يعني آخر أيام عندما مرة ثانية استهدفت بيروت يعني الطائرات الصهيونية أو قامت بتلك العملية، الولايات المتحدة وفي تفاهم عبر الوسطاء توعدت وقدمت وعدا بأن تضغط على الجانب الإسرائيلي أصلا أن يخرج من الأراضي اللبنانية المحتلة. ولكن في نهاية المطاف إيران بيدها الآن الكثير من الأوراق لكي يعني تواجه هذه الجزئية من خرق مذكرة التفاهم. أولا يعني مواجهة الكيان الصهيوني بشكل مباشر، هذا الأمر حقيقة لا يخيف إيران. يعني إيران منذ عامين يعني هي تقوم بالمبادرة في مواجهة الكيان الصهيوني واستهداف الكيان الصهيوني، لأن أساسا إيران ترى إذا لن يتم وقف هذه آلة الحرب الصهيوني هذه ستكون مستمرة. يعني قبل ساعة كنا نرى إطلاق تهديدات جديدة من جانب وزير الحرب الصهيوني ضد إيران. يعني الكيان الصهيوني ما زال يقول أن هذه الحرب مستمرة ويريد أن يستكمل أهدافه. واليوم رأينا يعني بيان مقر خاتم الأنبياء، هناك الكثير من الأوراق قلت يعني أو استهداف الكيان الصهيوني هذا أمر غير مستبعد، خاصة بعد هذا البيان الثاني من مقر خاتم الأنبياء خلال هذه الفترة. وحتى إيران ممكن تعود وتغلق مضيق هرمز. نحن نترك يعني كلام الرئيس الأمريكي بأنه هناك يتحدث عن تدمير قوات إيران البحرية، وهذا أمر يعني أصبح تكرار المكررات وأحد لا يصدق حتى أعتقد يعني داخل أمريكا بعد كلام الرئيس الأمريكي. يعني من أغلق مضيق هرمز هذه الفترة؟ هي قوات البحرية الإيرانية المتواجدة هناك الذي يتحدث عن تدميرها. فلذلك إيران الآن لديها الكثير من الأوراق أو مواجهة الكيان الصهيوني أو يعني هناك تقوم بإغلاق مضيق هرمز مرة أخرى أو يعني تقوم بيعني إجراءات أخرى.
4: راديو الحرية يعني
5: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
7: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: راديو الحرية
3: 92.7 FM. مطالب إيران في المذكرة. هناك يعني توجد العديد من الأدوات. أولا هي الأسلحة الإيرانية، قدرات إيران الصاروخية والتي بدأت في نهاية الحرب كذلك تتكشف قدرات جديدة في هذا المجال، صواريخ جديدة إيران كانت تستخدمها، أو حتى دفاعات إيران الجوية الجديدة. إذا تلاحظون يعني في الهجمات الصهيونية الأخيرة على إيران بعد أن إيران استهدفت الكيان الصهيوني ردا على استهداف بيروت، هناك الطائرات الصهيونية لم تدخل أجواء إيران، يعني خوفا من تلك الدفاعات الجوية الجديدة التي تم صنعها خلال فترة الحرب وليس يعني قبل الحرب. يعني تلك الدفاعات كانت قد تم تطويرها وكانت دفاعات جديدة يتم استخدامها لأول مرة، التي أسقطت تلك الطائرات الأمريكية فوق إيران والمقاتلات الأمريكية. النقطة الأخرى، يعني نعم إيران تعزز قدراتها الصاروخية في مواجهة من يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة. من يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة أساسا الكيان الصهيوني، يعني حتى يعني هذه الحرب جاءت برغبة من الكيان الصهيوني ونتنياهو، وكذلك يعني برأي إحدى الأوراق الأخرى هي أوراق يعني المضائق، يعني مضيق هرمز، مضيق باب المندب. ولكن أهم يعني أدوات ردع إيران باعتقاده هي تعزيز قدراتها العسكرية، لأنه حقيقة يعني هناك الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في هذه الحرب جاءوا بشكل علني، قالوا نحن نستهدف كل وجود إيران، نريد إسقاط النظام في إيران. فشلوا في ذلك، وفشلوا في ذلك الهدف والمخطط. ولكن عندما إيران تواجه مثل هذا الخطر ومثل هذا المسعى، حتما هو يكون على عاتقها ومسؤوليتها أن تعزز قدراتها العسكرية والدفاعية لمواجهة يعني هذا الخطر الصهيوني، الذي فقط لن يشكل خطرا على إيران بل على كل المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مختار حداد، رئيس تحرير جريدة الوفاق الإيرانية. في لبنان، أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال الإسرائيلي شن عددا من الغارات على جنوب البلاد، وأكد المراسل تعرض بلدة النبطي الفوق لغارتين شنتهما الطائرات الحربية الإسرائيلية. إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مركبة ببلدة ميفدون جنوبية لبنان. قالت مصادر محلية أن مسيرة إسرائيلية ألقت منشورات على بلدة منصورة جنوبية لبنان تطالب سكانها بالإخلاء الفوري في أول تحذير من نوعه منذ وقف إطلاق النار. وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد وإصابة آخر في انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في المنصورة جنوبية لبنان. وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفا بمسيرة إسرائيلية تسبب في حرق منازل بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات جرف وحرق للبيوت في مركبة جنوبية لبنان. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 4 عسكريين منهم ضابطان في اشتباك جنوبي لبنان أمس. ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مسلحا أطلق قنبلة على دورية عسكرية إسرائيلية قرب قرية بيت يحون عند الساعة 10 مساء. قالت القناة 12 الإسرائيلية أن قوات الاحتلال قتلت المسلح. سياسيا، تستكمل اليوم الجولة 5 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بعدما أعلنت الولايات المتحدة تمديدها ليوم إضافي على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن المناطق التجريبية وتثبيت وقف إطلاق النار.
2: جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية 5 تمدد، لكن على وقع النار. غارات متفرقة واشتباكات عنيفة. حزب الله يحذر من أن صمته لن يدوم أمام استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وأمينه العام يؤكد الحزب يمد يده للسلطة إن سارت بمسار سيادة لبنان وليس بحسب إملاءات إسرائيل.
4: على السلطة السياسية أن تعيد النظر بمسارها بأمرين: الأول جمع الكلمة ووحدة الصف ووحدة الموقف السياسي في مواجهة العدو الإسرائيلي، والتوقف عن تنفيذ إملاءات الوصاية والعدو.
2: الميدان جنوبي لبنان يعكس صخب وتعقيد مفاوضات واشنطن. يوم إضافي يأمل منه الأمريكيون تحقيق اختراق للتعقيدات وإتمام إعلان يثبت وقف إطلاق النار ويمنع تجدد التصعيد المتواصل. الإسرائيليون يؤكدون مرارا لا انسحاب من الجنوب، ويناور وفد إسرائيل بعقدة المناطق النموذجية. مناورته اصطدمت بلاءات ثلاث تصدى بها الوفد العسكري اللبناني. وفد الجيش رفض أن تكون المناطق النموذجية شمال نهر الليطاني كما اقترح الإسرائيلي، وطالب الوفد العسكري بأن تكون المناطق حصرا تحت الاحتلال وداخل الخط الأصفر. ورفض الوفد أيضا دخول أي قرية أو بلدة مع وجود الجيش الإسرائيلي فيها، ورفض أن تشمل المناطق تلة علي الطاهر. لكن رفض الضباط وصورة تذكارية كشفا.
7: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: وأنه لا تطبيع أو إنهاء لحالة العداء بين لبنان وإسرائيل في هذا الوقت، وأن الحل من وجهة نظر حزب الله يأتي بالعودة إلى تطبيق اتفاق إنهاء الحرب في العام 2024، وأن الحزب لن ينزع سلاحه في المناطق التي تقع شمال الليطاني، وحصر السلاح من وجهة نظر نعيم قاسم هو فقط في مناطق جنوب الليطاني التي يجب أن ينتشر فيها الجيش اللبناني وفقا للاتفاق، والتأكيد على أن المقاومة ستظل مستمرة، وإن كان من الجهة الأخرى مد يد التعاون مع السلطة اللبنانية وأشار عليها بأنها يجب أن تستثمر مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأن هذا المسار أفضل من تقديم التنازلات المجانية. بشكل عام موقف حزب الله وحركة أمل الثنائي الشيعي يتلخص في يعني رفض المفاوضات المباشرة بصورتها وصيغتها التي بدأت تتشكل منذ الجولة الرابعة، وأبرز النقاط الشائكة والخلافية هي المناطق النموذجية، وفي هذه النقطة تحديدا، ويبدو أن هذا هو أكثر المسارات تعقيدا أيضا في جولة المفاوضات الخامسة، الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيانات رسمية صدرت خلال الأيام الماضية أشار إلى أن لبنان ينتظر موافقة إسرائيل على مقترح المناطق النموذجية التي يجب أن يبدأ الجيش الإسرائيلي من الانسحاب منها. وعلمنا أن مقترحات العسكريين اللبنانيين جاءت للبدء في مناطق بقضاء صور، لكن هنالك رفض من الجيش الإسرائيلي على حتى الالتزام بفكرة الانسحاب من الأراضي اللبنانية في توقيتات زمنية معينة، يريد حضورا في مناطق حتى في شمال الليطاني، مناطق يعتقد أنها مناطق استراتيجية مثل قلعة شقيف، يريد استمرار السيطرة النيرانية على تلال أو تلة علي الطاهر، وبالتالي يستمر في خروقاته أيضا. محمد، وأنت سألتني عن هذا الأمر، التطورات الميدانية اليوم هنالك خروقات كبيرة للجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، ومنذ أن أعلنت إسرائيل بنفسها أنها ستتوقف عن العمليات العسكرية باستثناء تلك التي تشعر أن فيها خطرا أو تهديدا مباشرا لقواتها المحتلة لمناطق واسعة في الجنوب اللبناني، اليوم للمرة الأولى منذ ذلك الحين يجري استخدام الطيران الحربي في تنفيذ غارات على بلدة النبطية الفوقة، هنالك تطور نوعي آخر وهو محاولة التوغل أو التوغل الذي حدث في بلدة أو باتجاه بلدة حريص وعلى مشارفها من بلدة حداثة، وجرى توثيق تمركز لآليات ودبابات عسكرية إسرائيلية وجرافات في هذه المنطقة. الخرق الثالث الواضح هذا اليوم هو أيضا استمرار تفجير المنازل وإحراقها تحديدا في بلدة مركبة، بالإضافة إلى استمرار واستكمال جملة الخروقات التي حدثت خلال الأيام الماضية من إلقاء القنابل الصوتية على بعض الأهالي الذين يحاولون العودة إلى بعض المناطق، وأيضا ألقيت منشورات على أهالي بلدة المنصوري لتحذيرهم بالابتعاد، وأن بلدة المنصوري هي بلدة تقع ضمن حزام عمليات الجيش الإسرائيلي. وقبل قليل أيضا نشر الجيش الإسرائيلي فيديو يقول أو يزعم أنه في الاستهداف الذي حدث لواحدة من المركبات، يقول إن عناصر من حزب الله كانوا يستخدمونها في نقل السلاح. جملة الخروقات الإسرائيلية مستمرة، حزب الله من الناحية الأخرى أصدر عدة بيانات على مدار الأيام الماضية وثق فيه هذه الانتهاكات، لكنه حتى هذه اللحظة ما زال ملتزما بعدم الرد على هذه الخروقات.
1: شكرا جزيلا لك أحمد حسين في بيروت. رصدت كاميرا التلفزيون العربي مشاهد تعكس حجم المعاناة داخل المعسكرات النازحين في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في إغلاق الخيام وأتلاف عدد منها لتتفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل شح المساعدات وغياب استجابة إنسانية كافية.
2: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل معسكرات النازحين بمدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق. نقف اليوم هنا داخل هذا المعسكر كما تشاهدون من خلف. اليوم هطلت أمطار غزيرة للغاية في مدينة الدمازين. هذه الأمطار من شأنها أن تعمق الأوضاع الصعبة للنازحين هنا داخل هذه المعسكرات. كما تشاهدون الصورة التي أمامكم حجم الأمطار داخل هذا المعسكر. وهذه الأمطار أيضا تضررت منها الخيام الموجودة المصنوعة أصلا هي من المشمعات والقش والعيدان الأشجار، هي لا تقوى لتحمل هذه الأمطار وتحمل الرياح التي تستصحب مع الأمطار. يعاني أو تعاني هذه المعسكرات من الأوضاع الصحية في نقص في الغذاء ونقص في المياه ونقص كذلك في العقاقير الطبية وغيرها داخل هذه المعسكرات. نزعت كن معنا يعني أخ سكان هذا المعسكر، مرحب بك. ليلة كانت صعبة من خلال هطول الأمطار، كيف قدرتوا يعني تعيشوا هذه الليلة؟
3: والله ابن نومه في الواطة والأمراض دي كثيرة والهجات بقى كثيرة في الواطة ذاتها، حشرات بقى كثيرة في دباي بطلعوا لنا، أي حشرة بطلعوا لنا، ولا المشمات ده ذاته ما مساعدنا، ولما يجب الحوز ده التساهر للصباح تمسك المشمع دي للصباح حتى ما تنوم للواطة يعني حدا، والأمطار بقت كثيرة ذات الطين بقت كيف والموية ما مساعد.
2: طيب كما استمعت يعني استمعتم إلى هذه الشهادات من خلال أوضاعهم التي يعيشونها ليلة الأمس من خلال هطول الأمطار، مرحبا بك أيضا. يعني كيف كنت من خلال ليلة الأمس في الأمطار؟ وأنا ملاحظ أنه الخيمة الآن بتاعتك يعني مفتوحة، هذه بسبب الأمطار؟
4: آه والله نحن ديل ذات الليلة ضاي سهرنا سهرنا، الموية في جنبنا، أي حاجة في جنبنا، قاعدين تعبانين. الأيش ده كان البصرف لنا ده كان ما بينام، ما بنقدر ناكل، ما بنقدر نشرب، قاعدين ننفي الوضع ده بايب ديل بطلع في كرئينا عديل الخشارة. طيب
2: ما في أي جهات أو منظمات جات حاولت تقيف معاكم في حول الأوضاع دي، يعني الحشرات والدبايب والعقارب وكذلك الخيام؟
4: ديل ما جونا إلا أنتوا الجو ديل، يا هو هسي شايفينكم يا هو قاعدين تصورنا وقاعدين تسألنا. عندنا 3 شهور مع الشهر ده 4 شهور نايمين في الوطن، الأزل الأزل بس قاعدين كده في الوطن، سلامة سايبة الدبايب الماشي في كرئينا ديل، الخشرة كت في راسنا.
2: طيب الوضع ده كيف مع الأطفال؟
4: والله الاطفال ده شايلينه بس قوه، بس بالوضع الكعبه ده بالمطره ده صابرين، بس حارسين المنظمه يجي زاد ينزمنا يشوفنا كده الحلل علينا ما علينا شنو، مشترين كده 4 شهور قاعدين هسه مع الشهر ده تعبانين في الوطاء، المويه في جنبنا، اي حاجه في جنبنا، اكل ده زاد في خشبنا ما لاجينا، والله الايش ده يجيبوا لنا ناكلها بالمويه زي ده، قرش نشتري به ما في ايش سايم له كده، قاعدين ناكل بالمويه بس هاي.
2: كما سمحتم لهذه الشهادات المأساوية، أيضا الزميل ابن عمر يعني إذا وجهت الكاميرا نحو هذه الخيمة، هذه السيدة المسنة أيضا تتواجد داخل هذه الخيمة والمياه من حولها من خلال الأمطار. كما تلاحظ هذه الخيمة أيضا منفتحة من الأسفل عرضة لدخول المياه. الأوضاع هنا داخل هذه المعسكرات هي أوضاع صعبة وأوضاع تحتاج بكل تأكيد إلى تدخلات عاجلة بالنسبة للمنظمات الدولية والمنظمات المحلية. تحدثنا إلى كثير جدا من المنظمات، قالوا بأنهم قاموا بتوصيل مساعدات إنسانية ولكنها غير كافية لاحتياجات الكبيرة جدا لسكان هذا المعسكر.
1: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث تواصل القصف المتبادل بين موسكو وكييف، استهدف مدنا عدة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. جراء القصف الأوكراني أعلنت روسيا حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم لمواجهة تداعيات الضربات الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي.
5: منطق القوة يبدو الأكثر حسما في نزاع أوكرانيا، مزيد من الهجمات المكثفة بين طرفي القتال، ضربات روسية على زابوريجيا وضواحيها جنوبية أوكرانيا تسببت في مقتل شخص وإصابة آخرين. السلطات الأوكرانية أشارت إلى أن القوات الروسية نفذت أكثر من 800 ضربة استهدفت 44 بلدة وقرية في المقاطعة. وأفادت السلطات المحلية بتلقيها مئات البلاغات عن تضرر منازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية. هجوم روسي آخر استهدف مبنى سكنيا في مدينة سومي شمالية أوكرانيا، أسفر عن أضرار مادية وتصاعد للنيران وإجلاء نحو 40 شخصا بحسب ما أعلنته وزارة الطوارئ الأوكرانية، في حين نشرت وكالة طاس الروسية مقطعا قالت إنه يوثق استهداف الجيش الروسي مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي. الهجمات الروسية لم تستثني العاصمة الأوكرانية كييف وبولتافا ودونيتسك وشبه جزيرة القرم بحسب سلاح الجو الأوكراني، فقد شهدت كييف انفجارات ضخمة جراء سقوط حطام صواريخ روسية في منطقة مفتوحة بأحد الأحياء ما أدى إلى اشتعال النيران. هجوم جاء بعد دقائق من تحذيرات أوكرانية برصد صواريخ روسية متجهة نحو العاصمة، ما دفع رئيس البلدية إلى دعوة السكان للاحتماء في الملاجئ. على الطرف الآخر أعلنت موسكو إسقاطها أكثر من 600 مسيرة أوكرانية بعد تعرضها لواحدة من أكبر الهجمات بالمسيرات على العاصمة الروسية ومقاطعة تولا وشبه جزيرة القرم ومناطق أخرى، الأمر الذي دفع حاكم شبه جزيرة القرم إلى إعلان حالة الطوارئ.
6: أحيطكم علما أنه سيتم إعلان حالة الطوارئ في جمهورية القرم بالتشاور مع محافظ سيفاستوبول، ونطلب منكم مجددا التزام الهدوء والرجوع إلى المصادر الموثوقة لنحقق المطلوب.
5: عمدة موسكو قال إن الدفاعات الجوية تصدت لعشرات المسيرات الأوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة في غضون ساعة واحدة. هجوم أوكراني آخر واسع النطاق استهدف منشأة صناعية في نوفو موسكوفيسك بمقاطعة تولا غربية روسيا وتسبب في إصابة امرأة وتضرر منزل. وأفادت مصادر محلية أن الهجوم الأوكراني استهدف مصنع أزوت أحد أكبر المجمعات الكيميائية في البلاد لإنتاج مواد المتفجرات إلى جانب انقطاع في إمدادات الكهرباء. تصعيد عسكري متبادل بين موسكو وكييف يأتي بعد ساعات من موافقة الرئيس الأوكراني على شن حملة عسكرية واسعة لمدة 40 يوماً أملاً في إجبار روسيا على وقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.
1: إلى تداعيات السلسلة من الزلزالين اللذين ضربا أجزاء من فنزويلا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع عدد الضحايا إلى 589 قتيلاً ونحو 3000 جريح. هذه المشاهد التي نتابعها هي مشاهد مباشرة لاستمرار محاولات رفع الأنقاض. رصدت وزارة الداخلية في أحصائية أولية أكثر من 100 عمارة سكنية مهدمة بالكامل في ولاية لاغوايرا شمالية البلاد. أعلن مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية معبأة بالكامل بعد أقوى زلزال تشهده البلاد منذ عام 1900 وفق السلطات الفنزويلية، معتبرا أن الوضع يتطلب جهدا جماعيا هائلا لمساعدة كاراكاس. إذن صور مباشرة. بطبيعة الحال فنزويلا هي من الدول النشطة زلزاليا بالمناسبة، تقع على صفيحتين زلزاليتين الكاريبي وأمريكا الجنوبية، شهدت واحد من أكبر الزلازل الطبيعية في تاريخ البلاد، كانت في بداية القرن 19 حينها شهدت البلاد زلزالا قويا بآلاف الضحايا سقطوا حينها، كذلك سجلت زلازل في فنزويلا قبل ذلك وبداية القرن 20 أيضا، هي من الدول النشطة جدا لناحية حركة الصفائح التكتونية. قالت مديرة مستشفى فرانسيسكو بيريز دي ليون في كاراكاس التلفزيون العربية أن القطاع الصحي يمر بحالة طوارئ قصوى للتكفل بالمصابين بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد بشكل غير مسبوق.
7: حسناً، نحن نمر الآن بحالة طوارئ قصوى أعلنتها الرئيسة دلسي رودريغيز، وبطبيعة الحال استنفرنا كافة طواقمنا نظراً للتوافد الكبير للجرحى، إذ ضربت المنطقة هزة أرضية مزدوجة بلغت قوة الأولى 7.1 والثانية 7.4، وهو حدث غير مسبوق على كوكب الأرض.
1: والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

يخوض المنتخب الفرنسي مواجهة مثيرة أمام نظيره النرويجي على ملعب بوحصن في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة التاسعة. ستكون القمة الأوروبية صراعا قويا بين المنتخبين من أجل حسم صدارة المجموعة بعدما جمع كل منهما 6 نقاط في أول جولتين من دور المجموعات.

0: يختتم المنتخب العراقي دور المجموعات في المونديال بملاقاة نظيره السنغالي في مدينة تورونتو الكندية ضمن منافسة المجموعة التاسعة. يمني منتخب أسود الرافدين تعويض خسارتيه أمام فرنسا والنرويج بتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على أماله في المنافسة على أحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل. بنفس المعطيات يبحث منتخب أسود التيرانغا عن انتصار يبقيه في أجواء المنافسة.
1: لقد تأهلنا المرة الأولى منذ 40 عاما وفي المباراتين قدمنا أداء استثنائيا خلال أول 60 إلى 70 دقيقة، لكن بالطبع ارتكبنا بعض الأخطاء والأمر يتعلق بالتعلم من تلك الأخطاء أمام 2 من أفضل المنتخبات في العالم. ما زالت أمامنا مباراة واحدة وفرصة واحدة لصنع شيء مميز جدا للعراق كبلد وكذلك لكتابة التاريخ.
2: أتمنى لهم إنه يفوزون، بس يركزون على اللعب، ما عندهم شيء. ثاني شيء هو يعني فرصة إنه راحوا الكأس العالم، فرصة إنه الناس تشوفهم.
3: مع الأسف خذلوا الشعب العراقي زين، أخطاء واردة في الكثير من المباريات، هذه نقاط علامة استفهام.
4: والله نتأمل إن شاء الله الفوز، بس إحنا ننوه على نقطة اللي هي صارت عندهم شوية الأغلاط، المفروض ياخذون حذر من عدة باللعبة الجديدة ان شاء الله يحسنون من الاداء مالاتهم ويستفادون من الاغلاط اللي غلطوها بهذا البطولة اللي قبلها،
5: وان شاء الله يحسنون من لعبهم. اذا يبقون على هذا محتواهم ما راح نفوز.
6: والله يعني هو الواحد بعد اللعبتين اللي شافه من المنتخب مالتنا ضد فرنسا وضد اللي قبلها، يعني بعد ما يتوقع ذاك التوقع الايجابي. هي مو شغلة انه تفاؤل ولا شغلة احباط، بس مستوانا ما نقدم أداء جيد باللعبتين كليتين.

0: وعلى ملعب هيوستن يلعب المنتخب السعودي مباراة مصيرية ضد نظيره منتخب الرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثامنة. ويحتاج الأخضر السعودي الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة إلى تحقيق الفوز للحفاظ على أمانه في بلوغ الدور المقبل. في المقابل يسعى منتخب الرأس الأخضر إلى مواصلة مغامرته التاريخية في ظهوره الأول بنهائيات كأس العالم.
1: منتخب الرأس الأخضر يعد أحد مفاجآت هذه البطولة. إنه فريق قوي ويتمتع بقدرات بدنية كبيرة. ما أثار إعجابي هو أنه في كلتا المباراتين أمام إسبانيا وأوروغواي كان منظما للغاية في الدفاع المتأخر، أظهر إصرارا كبيرا وقوة في الالتحامات. ندرك تماما أن هذه ستكون مباراة صعبة، لكن في المقابل لدي ثقة كبيرة في فريقي.

ضمن منافسات المجموعة الثامنة أيضا تضرب إسبانيا موعدا مع الأوروغواي في مواجهة حامية بغوادالاخارا بالمكسيك. منتخب لاروخا يدخل اللقاء في رصيده 4 نقاط وهو يطمح إلى خطف انتصار ثان للعبور إلى الدور المقبل في الصدارة، في حين تملك الأوروغواي 2 نقطة تبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل والابتعاد عن الحسابات المعقدة.

0: تتجه الأنظار صوب مدينة سياتل التي تحتضن موقعة كروية مثيرة بين المنتخب المصري ونظيره الإيراني ضمن منافسات المجموعة السابعة. يأمل منتخب الفراعنة كتابة إنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركاته الأربع في المونديال بالتأهل للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية وحجز بطاقة عبور عربية ثانية إلى الدور المقبل بعد المغرب. في المقابل ستدافع إيران التي تملك نقطتين في المركز الثاني عن حظوظها في التأهل إلى الدور المقبل.
1: منتخب إيران بيمثل آسيا طبعا المنتخبات الكبيرة في قارة آسيا، زائد إن هو ترتيبه 21 على العالم، في كل الاحترام والتقدير ليه. وكالعادة إن إحنا كنا بنحترم، أنا كجهاز كمدير فني وجهاز ولاعبين بنحترم المنافس جدا زي ما حصل في الماتشات اللي فاتت، ولكن لينا طموحات وزي ما هم ليهم طموحات، لكن إن شاء الله نأكد وصولنا للدور الثاني بشكل الناس في مصر والجمهور في المصرية وفي أفريقيا والوطن العربي، إن هم نزيد من الاحترام

ويخوض منتخب بلجيكا اختبارا محفوفا بالمخاطر في مدينة فانكوفر عندما يواجه نيوزيلندا في ختام مشوار المنتخب بالمجموعة السابعة. سيعمل منتخب الشياطين الحمر على حسم النتيجة لصالحه وتجنب الحسابات التي قد تجبره على توديع المونديال مبكرا بعدما كان المرشح الأقوى للتأهل في صدارة المجموعة. في المقابل تبحث نيوزيلندا عن إحداث المفاجأة بتعويض خسارتها في الجولة الماضية أمام مصر من أجل العبور إلى الدور المقبل.

0: حققت الإكوادور مفاجأة كبيرة في البطولة بعدما قلبت الطاولة على ألمانيا لتخطف انتصارا مثيرا بهدفين لهدف واحد في ختام مواجهات المجموعة الخامسة. تقدم الألمان مبكرا في النتيجة منذ الدقيقة الثالثة، لكن الإكوادور سجلت التعادل بعدها بست دقائق وتمكنت من خطف هدف الفوز في الشوط الثاني ملحقة بالمانشافت أول خسارة في البطولة. وبهذه النتيجة رفعت الإكوادور رصيدها إلى 4 نقاط منحتها التأهل إلى الدور الثاني كأفضل ثالث، في حين عبرت ألمانيا إلى الدور المقبل في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.
1: كان الأمر مذهلا، لم أفقد الأمل أبدا، لأن هذا ما يتمتع به الإكوادوريون، الأمل والإيمان واليقين.
2: لا أملك الكلمات، إنه أمر لا يوصف، ليس لديك أي فكرة. كان الأمر صعبا للغاية، وقد جئنا إلى هنا بعدما قدمنا أداء جيدا وحققنا نتائج رائعة. أن نهزمهم هو أفضل شيء كان يمكن أن يحدث لنا، كان هذا مكسبا استثنائيا ورائعا لنا.
0: في المجموعة عينها حجز منتخب كوت ديفوار مقعده في الدور المقبل بعد فوزه على نظيره من كوراساو بهدفين دون رد. منتخب الأفيال رفع رصيده إلى 6 نقاط ليتأهل في وصافة المجموعة بعدما ودعت كوراساو البطولة في ذيل الترتيب بنقطة واحدة في أول مشاركة لها بالمونديال. ناقشت الصحافة العالمية اليوم موقف الجمهوريين المتقلب من حرب ترامب ضد إيران وما سعي الرئيس الأمريكي لوقف محاولة نتنياهو إفشال الاتفاق، إضافة إلى مستقبل بوتين السياسي بسبب الحرب مع أوكرانيا. تتابعون التقرير التالي وبعدها تلقاكم انتصار البركي على رأس الساعة. دمتم بخير.
3: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كتب روبرت جيمسون وميكل جولد عن التقلب في مواقف الجمهوريين تجاه ترامب، وأن الغضب الذي صبه ترامب على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لانضمامهم للديمقراطيين في الموافقة على قرار صلاحية الحرب دفع بعضهم للعودة إلى صف الرئيس. وأضاف الكاتبان أن التصويت الجديد أسقط القرار السابق رمزيا ولم يغير شيئا من القرار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ قبل يوم، إلا أنه يمثل بادرة واضحة لتهدئة غضب الرئيس الذي وبخهم. وأوضح أن 2 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين صوتوا سابقا لتبني قرار يلزمه بانتهاء الحرب مع إيران غيرا رأيهما خوفا من التوبيخ الشديد الذي شنه ترامب ضدهم. وختم الكاتبان بأن هذه المناورة لم تلغي تصويت الثلاثاء الذي كان أول إجراء بشأن صلاحية الحرب يقره المجلسان منذ بدء الحرب، إلا أن الجمهوريين يصورونها على أنها فرصة لإعادة التصويت. ونقرأ في مجلة تايم الأمريكية مقال ميراندا غريتنام حول خسارة ترامب شعبية الحرب ضد إيران، وأن ترامب وإدارته يروجون للحرب مع إيران والاتفاق المبدئي باعتبارها انتصارات، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن الأمريكيين متشككون في أن بلادهم في وضع جيد. وأضافت الكاتبة أن 24% فقط من الأمريكيين يعتقدون أن الحرب مع إيران كانت تستحق التكاليف، فيما اعتبر نصف المشاركين في الاستطلاع أن الحرب لم تكن تستحق كل هذا العناء. وتابعت أن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية ورفع العقوبات عن النفط الإيراني وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار من أبرز الأسباب التي تثير استياء الأمريكيين من الاتفاق. وختمت الكاتبة بأن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن مذكرة التفاهم لن تؤدي إلى سلام دائم بين الطرفين في استفتاء شمل نحو نصف الجمهوريين و80% من الديمقراطيين. إلى صحيفة الجارديان البريطانية ونقرأ فيها مقال محمد بازي حول الموقف الأمريكي من المساعي الإسرائيلية لإفشال الاتفاق مع إيران، وأن إدارة ترامب منذ توقيع الاتفاق المبدئي مع إيران تبدي امتعاضا واضحا وغضبا شديدا من محاولات نتنياهو وحكومته لتعطيل الاتفاق ووضع العراقيل في طريق واشنطن للسلام. وأضاف الكاتب أن واشنطن تعمل على تسريب معلومات وتصريحات للصحافة بطريقة مقصودة حول استياء ترامب من نتنياهو أملا في تصحيح المسار دون مواجهة علنية بين الطرفين. وتابع أن الاختبار الحقيقي لقدرة ترامب على كبح جماح نتنياهو سيكون في لبنان، حيث احتلت إسرائيل مساحة واسعة من الجنوب وواصلت هجماتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وختم الكاتب بأن ترامب لا يحب الاعتراف بأي فشل، وقد يلقي باللوم في حربه الفاشلة مع إيران على نتنياهو، لكنه يحتاج أولا إلى اتفاق مع طهران يسمح له بإعلان النصر وطي صفحة الحرب. ونقرأ في موقع ذا هيل الأمريكي مقال مارستوث وجوناثان سويت حول مستقبل بوتين السياسي، وأن وصول عدد القتلى والجرحى الروس إلى ما يزيد عن 223,000 إضافة إلى تضاعف الخسائر الروسية في أوكرانيا يعطي رسالة بأن نهاية بوتين هناك باتت وشيكة. وأضاف الكاتبان أن الرئيس وكأنه لا يدرك أن روسيا لا تستطيع الاستمرار في تحمل هذه الخسائر العسكرية، خاصة أن موسكو تنفق 50% من ميزانيتها الحكومية على جيشها بسبب الحرب. وتابع أن أبرز الموالين للكريملين باتوا يتحدثون علنا عن مستقبل روسيا في ظل استمرار الحرب القاسية، معتبرين أن التكلفة العسكرية تعطل بناء السدود والبنية التحتية. وختم الكاتبان بأن السياسات العسكرية الأوكرانية والمتمثلة بتكثيف الهجوم على شبه جزيرة القرم قد يقضي على مستقبل بوتين السياسي، إذ خسرت روسيا الصراع على المنطقة الحيوية هناك.

أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. قصف إسرائيلي على النبطية الفوق جنوبية لبنان وإلقاء منشورات تحذيرية على بلدة المنصوري. واشنطن تعلن تمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وحزب الله يجدد رفضه إلغاء حالة العداء مع إسرائيل. إيران تجدد تحذيرها من عبور مضيق هرمز من غير المسارات التي حددتها، وتؤكد أن أمن المنطقة لن يتحقق إلا بالتعاون بين دولها دون تدخل أجنبي. قتلى وجرحى في قصف روسي أوكراني متبادل على مدن عدة، وإعلان حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد هجمات أوكرانية. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 589 قتيلا ونحو 3000 جريح.

0: البداية من لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال الإسرائيلي شن عددا من الغارات على جنوب البلاد. وأكد المراسل تعرض بلدة النبطية الفوقة لغارتين شنتهما الطائرات الحربية الإسرائيلية. إلى ذلك أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مركبة في بلدة ميفدون جنوبية البلاد. قالت مصادر محلية أن مسيرة إسرائيلية ألقت منشورات على بلدة منصور جنوبية لبنان تطالب سكانها بالإخلاء الفوري في أول تحذير من نوعه منذ وقف إطلاق النار. في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 4 عسكريين منهم ضابطان في اشتباك جنوبي لبنان أمس. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مسلحا أطلق قنبلة على دورية عسكرية إسرائيلية قرب قرية بيت يحون عند الساعة 10 مساء. وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن قوات الاحتلال قتلت المسلح. سياسيا، تستكمل اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بعدما أعلنت الولايات المتحدة تمديدها يوما إضافي على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن المناطق التجريبية وتثبيت وقف إطلاق النار.
1: جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الخامسة تمدد لكن على وقع النار. غارات متفرقة واشتباكات عنيفة. حزب الله يحذر من أن صمته لن يدوم أمام استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وأمينه العام يؤكد الحزب يمد يده للسلطة إن سارت بمسار سيادة لبنان وليس بحسب إملاءات إسرائيل.
2: على السلطة السياسية أن تعيد النظر بمسارها بأمرين: الأول جمع الكلمة ووحدة الصف ووحدة الموقف السياسي في مواجهة العدو الإسرائيلي، والتوقف عن تنفيذ إملاءات الوصاية والعدو.
1: الميدان جنوبي لبنان يعكس صخب وتعقيد مفاوضات واشنطن. يوم إضافي يأمل منه الأمريكيون تحقيق اختراق للتعقيدات وإتمام إعلان يثبت وقف إطلاق النار ويمنع تجدد التصعيد المتواصل. الإسرائيليون يؤكدون مرارا لا انسحاب من الجنوب، ويناور وفد إسرائيل بعقدة المناطق النموذجية. مناورته اصطدمت بلاءات ثلاث تصدى بها الوفد العسكري اللبناني. وفد الجيش رفض أن تكون المناطق النموذجية شمال نهر الليطاني كما اقترح الإسرائيلي، وطالب الوفد العسكري بأن تكون المناطق حصرا تحت الاحتلال وداخل الخط الأصفر. ورفض الوفد أيضا دخول أي قرية أو بلدة مع وجود الجيش الإسرائيلي فيها، ورفض أن تشمل المناطق تلة علي الطاهر. لكن رفض الضباط وصورة تذكارية كشفا خلافا داخليا لبنانيا استدعى تدخل السفيرة ندى معوض. معوض استنجدت بالرئيس جوزيف عون لإبلاغ الضباط الالتزام بتعليمات المستوى السياسي. في إسرائيل يتزايد الضغط على نتنياهو العالق بين الدفع الأمريكي باتجاه الانسحاب من الأراضي اللبنانية وأصوات من الداخل تطالب بمواصلة العمل العسكري حتى القضاء على حزب الله بالكامل. خلافات داخلية على الجبهتين اللبنانية والإسرائيلية وتعقيدات على طاولة الحوار في واشنطن تزيد صعوبة التوصل إلى اتفاق تدفع الأطراف المعنية باتجاه إتمامه لضمان استقرار المنطقة.
0: رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمساعي الفرنسية الإيطالية بشأن تشكيل تحالف دولي لما بعد إنهاء تفويض قوات اليونيفيل في الجنوب. وقال الرئيس عون في بيان أن هذه المبادرة تعكس الالتزام الدولي الصادق بدعم سيادة لبنان واستقراره، مشيرا إلى ضرورة عدم ترك أي فراغ في مرحلة ما بعد اليونيفيل. وأكد أن لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات جيشه وتصون وحدة أراضيه وتحول دون تحول أرضه إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. نطلع معك محمد على التفاصيل المتوفرة حول الاجتماع الإسرائيلي اللبناني في واشنطن والذي بدأ تقريبا في هذه الأثناء.
3: شحيحة هي تفاصيل انتصار حول الجولة الخامسة، خاصة مع التمديد الذي قالت الخارجية الأمريكية إنه تم الوصول إليه، أي تمديد الفترة. يفترض أنها كانت ستختتم يوم أمس، عمليا اليوم استمرت الاجتماعات يوم أمس واليوم، وهذه أطول جولة حتى الآن من بين الجولات التي عقدتها ونظمتها الخارجية الأمريكية بحضور الوفدين الإسرائيلي واللبناني. حسب ما تداولت بعض المصادر فقد وصل الوفد العسكري أولا لعقد جلسة ربما عسكرية في بداية هذا اليوم. لا يعرف ما إذا كانت هنالك احتمالية أن يتم تمديد المفاوضات أكثر من ذلك، لكن حسب المصادر وعلى قلة ما يسمع من معلومات أو يصدر من تفاصيل أو تسرب إلى وسائل الإعلام من هذه الاجتماعات، فالنقاش الآن هو حول نقطة خلافية. الجانب الإسرائيلي حسب جيروزاليم بوست يريد أن تقوم أو يقوم الجيش اللبناني بالسيطرة على مناطق لا يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في البداية لاختبار مدى قدرته على الحفاظ والسيطرة وعلى التحكم في تلك المناطق التي يسيطر عليها، ثم بعد ذلك يصار إلى فترة السيطرة على المناطق أو الانسحاب من المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي وتسلم إلى الجيش اللبناني. هذه حتى الآن تقريبا هي المعلومة الوحيدة الواضحة ومصدرها إسرائيلي، لكن عدا عن ذلك لا نقاش إلا عن المراحل التي ستمر بها أي اتفاقات أو تفاهمات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني ضمن هذه المحادثات المستمرة. واشنطن تتمسك بالقول بأن مسارها في تقريب ومحاولة الوصول إلى اتفاق حتى يقود إلى سلام شامل ودائم بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني مستمرة، وهي لا تختلط أو بمعزل نوعا ما عن التفاهم والاتفاق الذي كانت واشنطن قد وصلت إليه مع الجانب الإيراني، والذي ينص في بنده الأول على وقف إطلاق النار على الجبهات كافة وينص على لبنان بالاسم. إضافة إلى ذلك كانت هنالك تلك الآلية التي تم التفاهم عليها أو قناة الاتصال بين الجانبين الأمريكي واللبناني والإيراني فيما يتعلق بجبهة حزب الله، خاصة مع إصرار إيران على أن جبهة لبنان هي جزء من الاتفاق والاتفاقات في الواقع من اتفاق وقف إطلاق النار بادئ الأمر في الأسبوع الأول من إبريل الماضي، الذي عقبه بعد ذلك مذكرة التفاهم وورقة المبادئ التي وقعها الجانبان الأمريكي والإيراني. ثم التفاهمات التي حدثت في جنيف هي نوع من خلق آلية لعدم إساءة الفهم ولمراقبة وفاء كل الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار. مناطق الانسحاب وخرائطها خاصة في منطقة شمال نهر الليطاني تبدو هي النقاط الأساسية بترتيب الانسحاب الإسرائيلي إن قبلت إسرائيل الانسحاب من كل تلك المناطق. لا ننسى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد صرح لوسائل الإعلام قبل أيام بأنه لن ينسحب من بعض المناطق في جنوب لبنان، وذلك قابله تصريح من الرئيس الأمريكي بأنه قادر على حل تلك المشكلة وبأنه خبير في حل المعضلات خاصة ما تعلق منها بنتنياهو، وقلل من أهمية تلك التصريحات. لكن لا يعرف أي نوع من التفاهمات السياسية بالتوازي مع هذا النقاش العسكري التقني عمليا أو الفني فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي والتسليم إلى الجيش اللبناني في المناطق التي يفترض بأنها هي مناطق في الواقع جزء من الأراضي اللبنانية، لكن الجيش الإسرائيلي حسب المصادر الأمريكية لا يريد الانسحاب منها، والحكومة الإسرائيلية تضغط في اتجاه أن لا يكون هنالك أي انسحاب إسرائيلي وتسليم الجيش اللبناني بدعوى أن حزب الله سيسيطر على تلك المناطق وأن الجيش غير قادر على بسط سيطرته والتعامل مع سلاح حزب الله في تلك المناطق. أي آلية للتفاهم بمعزل عن اتفاق وقف إطلاق النار والورقة المبدئية لوقف الحرب بين الجانبين الأمريكي والإيراني لا يعرف كيف بإمكان واشنطن أن تديرها. ما زالت تكرر ويكرر وزير الخارجية ماركو روبيو عندما وصل إلى منطقة الخليج حيث يقوم بجولة الآن، تكرر بأن المساران أو المسارين منعزلان عن بعضهما البعض. مسار إيران هو في كفة ويتعلق بحزب الله باعتباره وكيلا من وكلاء إيران كما تقول واشنطن، ومسار الوصول إلى اتفاق وتفاهمات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بإشراف واستضافة أمريكية هو مسار آخر منعزل تقول الإدارة الأمريكية. وقال مسؤولون كبار في الإدارة للتلفزيون العربي بأن واشنطن من خلال هذا المسار المنعزل عن اتفاقات واشنطن وإيران يريد أن تكون إسرائيل ولبنان قادرتين على أن تتفاهما وأن تصلا إلى اتفاق سلام شامل ودائم باعتبارهما دولتين ذات سيادة أو ذواتي سيادة كما تقول الإدارة الأمريكية. حدود هذا الاتفاق، هل هنالك جولات لاحقة ضرورية؟ هذه حتى الآن من النقاط غير الواضحة. كل ما نعلمه أن الاجتماعات كانت تمضي في إطارين، إطار مشترك سياسي وعسكري معا، أو إطار سياسي وإطار عسكري بشكل منفصل لكل منهما.
0: شكرا لك محمد بالدين. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنه لا يمكن عبور مضيق هرمز إلا عبر المسارات التي أعلنتها طهران. وأوضحت البحرية في بيان أن القانون الوحيد الساري في مضيق هو قانون إيران وقواتها البحرية. ويذكر أن ناقلات نفطية أجنبية حاولت عبور المضيق بشكل غير مصرح به أمس وعادت أدراجها بعد تحذيرات من البحرية الإيرانية. وفي ذات السياق، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لا يمكن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز بترتيبات غامضة أو مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات إيران كدولة مستقلة ساحلية. شدد أبادي على ضرورة أن يستند أي إطار عمل موثوق إلى التنسيق مع طهران وأحكام المادة الخامسة من مذكرة التفاهم مع واشنطن، وإلا ستكون النتيجة تعليق المسار الموازي المحدد على حد تعبيره. قالت قناة بريس تي في الإيرانية إن طهران وواشنطن اتفقتا على إنشاء قناة اتصال مباشرة في مضيق هرمز بموجب تفاهمات أقرت خلال المحادثات في سويسرا. وأوضحت القناة الإيرانية أن قناة الاتصال تهدف إلى منح أو منع أي حوادث قد تؤدي إلى تصعيد عسكري في المضيق. قالت الخارجية الإيرانية أن المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخارجي المشترك استفزازية وغير مسؤولة على حد تعبيرها. وأضافت الوزارة في بيان أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يمثل مصدرا لانعدام الأمن وحدوث الانقسامات الإقليمية، مشددة على أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون بين دولها دون تدخل أجنبي. حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أنه إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من احتواء إسرائيل والسيطرة عليها فإن طهران لن تتسامح مع أي تهديد ضدها، مشيرا إلى أن من حقها الرد على الأعمال الخطيرة التي تستهدفها. وقال مقر خاتم الأنبياء في بيان إنه يعتبر تحركات وجود الطائرات العسكرية الإيرانية في سماء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران عملا خطيرا وتهديدا للبلاد. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. إذا نتحدث عن إعلان من القناة الإيرانية بريس تي في عن فتح قناة اتصال مباشرة بين طهران وواشنطن للحديث عن ترتيبات مضيق هرمز، ماذا نمتلك من تفاصيل تطلعنا عليها ياسر؟
3: الإعلان عنه في هذا التوقيت مهم انتصار، ولكن إذا ما عدنا إلى البيان المشترك الذي صدر من سويسرا للبيان الإيراني الأمريكي، ورد في هذه القناة أن يتم إنشاؤها خلال الأيام القادمة بعد الإعلان عن هذا البيان، وبالتالي كان من المقرر إنشاء مثل هذه قناة الاتصال ما بين الجانبين، وذلك لتجنب قنوات الاتصال عبر تبادل الرسائل ربما خشية أن يقع في سوء فهم ما يؤدي إلى مخاطر على صعيد تحديد المسارات والتنسيق بشكل كامل وإيجاد الترتيبات بشأن مضيق هرمز. هذا واضح، ولكن كما ذكرت الإعلان في هذا التوقيت وتحديدا من قناة إيرانية وتتحدث عن مصدر مطلع يعطي أهمية لهذا الإعلان، وهو يأتي تأكيد للتنسيق الجاري على هذا الصعيد في هذه النقطة بشكل خاص في ظل تبادل التصريحات أساسا، وفي ظل الحوادث الأخيرة التي جرت وتبادل حتى التهديدات والتحذيرات وصولا إلى التحذيرات التي جاءت من قبل نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية وهو المعني بالمسار التفاوضي في الأسابيع القادمة مع الجانب الأمريكي. غريب أبادي حذر الشركات والسفن وقبطان هذه أي سفينة تحاول العبور من دون التنسيق مع الجانب الإيراني أو اتخاذ مسارات بديلة وموازية للمسارات التي جرى تحديدها من قبل الجانب الإيراني. أيضا بموازاة ذلك انتصار كان هناك أيضا تحذيرات صدرت من قبل الحرس الثوري وأيضا من الخارجية الإيرانية واضحة في بيان. الموقف الإيراني الذي تبني عليه طهران انتصار هو يقول بأن البند الخامس من مذكرة التفاهم جاء فيه بشكل صريح وواضح وحرفي بما يتعلق بمسارات العبور، وأيضا فيما يتعلق بأن طهران هي مكلفة بمسؤولية تأمين ملاحة الملاحة في المضيق، وأيضا بمواصلة التنسيق بطبع بشأن مستقبل مضيق هرمز وإدارة هذه المسارات والعبور مع الجانب العماني. ولكن الأساس الذي يتحدث به الإيرانيون والذين يرفعون فيه السقف من تحذيراتهم إلى أي اتخاذ مسارات موازية للمسارات التي جرى تحديدها هو أنها سيكون يعني أي مخاطر تقع على هذه السفن تتحملها الشركات أو المستثمرين لهذه السفن. وبالتالي الخطاب الإيراني وفقا للرواية الإيرانية وللفهم والتفسير الإيراني يتمسك بالبند الخامس الذي يقر بوضوح بمسؤولية إيران عن تأمين الملاحة في هذا المضيق.
0: شكرا لك مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. رصدت كاميرا التلفزيون العربي مشاهد تعكس حجم المعاناة داخل معسكرات النازحين في مدينة أدمازين بولاية النيل الأزرق، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في إغراق الخيام وإتلاف عدد منها، لتتفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل شح المساعدات وغياب استجابة إنسانية كافية.
4: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل معسكرات النازحين بمدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق. نقف اليوم هنا داخل هذا المعسكر كما تشاهدون من خلف اليوم، هطلت أمطار غزيرة للغاية في مدينة الدمازين. هذه الأمطار من شأنها أن تعمق الأوضاع الصعبة للنازحين هنا داخل هذه المعسكرات. كما تشاهدون الصورة التي أمامكم حجم الأمطار داخل هذا المعسكر، وهذه الأمطار أيضا تضررت منها الخيام الموجودة المصنوعة أصلا هي من المشمعات والقشوة والعيدان الأشجار، هي لا تقوى لتحمل هذه الأمطار وتحمل الرياح التي تستصحب مع الأمطار. تعاني هذه المعسكرات من الأوضاع الصحية في نقص في الغذاء ونقص في المياه ونقص كذلك في العقاقير الطبية وغيرها داخل هذه المعسكرات. نزعت كن معنا يعني أخ سكان هذا المعسكر، مرحب بك. ليلة كانت صعبة من خلال هطول الأمطار، كيف قدرتوا يعني تعيشوا هذه الليلة؟
5: والله ابن نومه في الوطة والأمراض دي كثيرة والهجات بقى كثيرة في الوطة ذاته، حشرات بقى كثيرة في دبايب بطلعوا لنا، أي حشرة بطلعوا لنا، ولا المشمات ده ذاته ما مساعدنا، ولمن يجب الحول زي التساهر لصباح تمسك المشمع عدي للصباح حتى ما تنوم للواطي يعني حدا. والأمطار بقت كثيرة، ذات الطين بقت كيف، والموية معها مساعد.
4: طيب كما سمحت يعني سمحتم إلى هذه الشهادات من خلال أوضاعهم التي عايشونها ليلة الأمس من خلال هطول الأمطار، مرحبا بك أيضا. يعني كيف كنت من خلال ليلة الأمس في الأمطار؟ وأنا ملاحظ أنه الخيمة الآن بتاعتك يعني مفتوحة، هذه بسبب الأمطار؟
6: آه والله نحن دي ذات الليلة ضاي سهرنا الموية في جنبنا، أي حاجة في جنبنا قاعدين تعبانين. الأيش ده كان البصرف لنا ده كان ما بينا، ما بنقدر ناكل ما بنقدر نشرب، قاعدين ننفي الوضع الضبايب دي البطلة في كرئنا عديل الخشارة. طيب
4: ما في أي جهات أو منظمات جات حاولت تقيف معاكم في حول الأوضاع دي، يعني الحشرات والدبايب والعقارب وكذلك الخيام؟
6: ديل ما جونا إلا أنتوا الجو ديل، يا هو هسي شايفينكم يا هو قاعدين تسألنا وقاعدين تسألنا. عندنا 3 شهور مع الشهر ده 4 شهور نايمين في الوطن، الأذى للأذى بس قاعدين كده في الوطن. سلامة سايب الدبايب الماشي في كرئنا ديل، الخشرة كت في راسنا.
4: طيب الوضع ده كيف مع الأطفال؟
6: والله الاطفال ده شايلين بس قوه، بس بالوضع الكعبه ده بالمطره ده صابرين بس حارسين المنظمه، اي زاد ينزمنا يشوفنا كده الحلل علينا ما علينا شنو مشترين كده. 4 شهور قاعدين هسه مع الشهر ده تعبانين في الوطن، المويه في جنبنا، اي حاجه في جنبنا، اكل ده زاد في خشبنا ما لاجينا. والله الايش ده يجيب لنا ناكلها بالمويه زي ده، قرش نشتري به ما في ايش ساي ملاح كده، قاعدين ناكل بالمويه بس هاي.
4: كما سمحتم لهذه الشهادات المأساوية، أيضا الزميل ابن عمر يعني إذا وجهت الكاميرا نحو هذه الخيمة، هذه السيدة المسنة أيضا تتواجد داخل هذه الخيمة والمياه من حولها من خلال الأمطار. كما تلاحظ هذه الخيمة أيضا منفتحة من الأسفل عرضة لدخول المياه. الأوضاع هنا داخل هذه المعسكرات هي أوضاع صعبة وأوضاع تحتاج بكل تأكيد إلى تدخلات عاجلة بالنسبة للمنظمات الدولية والمنظمات المحلية. تحدثنا إلى كثير جدا من المنظمات، قالوا بأنهم قاموا بتوصيل مساعدات إنسانية ولكنها غير كافية لاحتياجات الكبيرة جدا لسكان هذا المعسكر.
0: طلب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف واشنطن بتوضيح التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونفى فيها الأخير أن تكون الولايات المتحدة وروسيا قد توصلتا إلى اتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية خلال قمة ألاسكا التي عقدت في أغسطس الماضي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. وأضاف لافروف في تصريحات صحفية أن دور الولايات المتحدة الأمريكية في تسوية الأزمة الأوكرانية بحاجة أيضا إلى توضيحات. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أكد في تصريحات صحفية أن قمة ألاسكا شهدت طرح مقترحات بشأن أوكرانيا دون التوصل إلى أي اتفاق. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث تواصل القصف المتبادل بين موسكو وكييف واستهدف مدنا عدة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجراء القصف الأوكراني أعلنت روسيا حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم لمواجهة تداعيات الضربات الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي.
7: منطق القوة يبدو الأكثر حسما في نزاع أوكرانيا، مزيد من الهجمات المكثفة بين طرفي القتال، ضربات روسية على زابوريجيا وضواحيها جنوبية أوكرانيا تسببت في مقتل شخص وإصابة آخرين. السلطات الأوكرانية أشارت إلى أن القوات الروسية نفذت أكثر من 800 ضربة استهدفت 44 بلدة وقرية في المقاطعة.

0: القرم بحسب سلاح الجو الأوكراني. فقد شهدت كييف انفجارات ضخمة جراء سقوط حطام صواريخ روسية في منطقة مفتوحة بأحد الأحياء، ما أدى إلى اشتعال النيران. هجوم جاء بعد دقائق من تحذيرات أوكرانية برصد صواريخ روسية متجهة نحو العاصمة، ما دفع رئيس البلدية إلى دعوة السكان للاحتماء في الملاجئ. على الطرف الآخر، أعلنت موسكو إسقاطها أكثر من 600 مسيرة أوكرانية بعد تعرضها لواحدة من أكبر الهجمات بالمسيرات على العاصمة الروسية ومقاطعة تولا وشبه جزيرة القرم ومناطق أخرى. الأمر الذي دفع حاكم شبه جزيرة القرم إلى إعلان حالة الطوارئ.
1: أحيطكم علما أنه سيتم إعلان حالة الطوارئ في جمهورية القرم بالتشاور مع محافظ سيفاستوبول، ونطلب منكم مجددا التزام الهدوء والرجوع إلى المصادر الموثوقة لنحقق المطلوب.
0: عمدة موسكو قال إن الدفاعات الجوية تصدت لعشرات المسيرات الأوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة في غضون ساعة واحدة. هجوم أوكراني آخر واسع النطاق استهدف منشأة صناعية في نوفو موسكوفيسك بمقاطعة تولا غربية روسيا، وتسبب في إصابة امرأة وتضرر منزل. وأفادت مصادر محلية أن الهجوم الأوكراني استهدف مصنع أزوت، أحد أكبر المجمعات الكيميائية في البلاد لإنتاج مواد المتفجرات، إلى جانب انقطاع في إمدادات الكهرباء. تصعيد عسكري متبادل بين موسكو وكييف يأتي بعد ساعات من موافقة الرئيس الأوكراني على شن حملة عسكرية واسعة لمدة 40 يوما، أملا في إجبار روسيا على وقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.
2: تواصل فرق الدفاع المدني الفنزويلية أعمال البحث وإزالة الركام في بلدية تشاكاو في العاصمة كاراكاس، بحثا عن ناجين محتملين بعد سقوط برجين مكتظين بالسكان لحظة وقوع الزلزال المزدوج. يأتي ذلك تزامنا مع تضاعف أعداد الضحايا ليصل قرابة 600 قتيل وأكثر من 3000 جريح.
3: تتواصل عمليات البحث والمساعدة وإنقاذ أولئك العالقين تحت ركام الأبراج السكنية والمباني المدمرة. هنا خلفنا بعض الفرق الدفاع المدني تحاول إزالة الركام والبحث عن ناجين محتملين أو عالقين أو حتى جثث أولئك الذين فقدوا حياتهم نتيجة الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا مساء الأربعاء. آخر إحصائية أعلنت عنها رئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز قالت أن عدد الضحايا وصل إلى 589 وفاة وقرابة 3000 جريح، في مضاعفة للإحصائية التي كانت قد صدرت قبل 10 ساعات، ما يعني أننا أمام ارتفاعات حقيقة كبيرة جدا، وقد تشهد الساعات المقبلة ارتفاعا متواصلا بعد وصول فرق الدفاع المدني الإقليمية وإمكانية معاينة بعض المناطق التي لم تتمكن فرق الدفاع الفنزويلي من الوصول إليها في الساعات السابقة. معاذ موسى، تلفزيون عربي، كاراكاس.
2: ارتفع عدد ضحايا الغرق في فرنسا منذ بداية مواجهة الحر التاريخية التي منذ بداية موجة الحر التاريخية التي تضرب البلاد إلى 55 شخصا على الأقل بحسب ما أوردته وزارة الرياضة. وفي حين تتزايد المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في السياق، أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية بالتعاون مع مجموعة من المقرضين تخصيص أكثر من 130 مليون يورو لتمويل أنظمة التبريد وأعمال تجديد المدارس ودور الحضانة. ختام هذه النشرة الآن إلى برنامج تواصل مع أماني بن خليفة.
4: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. ما الذي أغضب ترامب حتى قال لنتنياهو حتى اليهود سئموا منك؟ اغتيال عالم إيراني مختص بالذكاء الاصطناعي في فرنسا، هل فعلها الموساد؟ الإكوادور تطيح بالماكينات الألمانية، كيف حدث ذلك؟

ما أكثر أفضال ترامب على نتنياهو؟ نتنياهو الذي سئم منه كل العالم بسبب جرائمه ومجازره، وصبر ترامب عليه وساعده وسنده وأعطاه أكثر من أي رئيس أمريكي آخر. ترامب هو أيضا سئم من نتنياهو، بل حتى اليهود سئموا منه، وهذا لم نقله نحن بل قاله ترامب نفسه. فما القصة؟ الولايات المتحدة مشاهدينا تربطها علاقة تاريخية مع إسرائيل، حتى إن بعض الناس يعتبرون إسرائيل الطفل المدلل لواشنطن. ولكن خلال الفترة الأخيرة حصل تراجع نسبي في هذه العلاقة، السبب قرارات نتنياهو المتهورة التي لا يعود بشأنها إلى الأمريكيين وتحديدا إلى الرئيس ترامب، الأمر الذي أدى إلى تصاعد اللهجة بينهما خلال أكثر من مكالمة وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. طيب، ماذا حدث جديد؟ دائما ما يختلفون ولكن لا يتخلون عن إسرائيل الأمريكان. مشاهدينا، هذه أول مرة في التاريخ تصل العلاقة إلى مرحلة متوترة، وهذا الأمر سينعكس بطريقة أو بأخرى على مصالح نتنياهو التي يعول فيها على ترامب، مثل محاكمته في قضايا فساد داخل إسرائيل، ارتباطه بجرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية، ومستقبله السياسي وغيرها كثير. نيويورك تايمز هذه المرة كشفت في كتاب تغيير النظام، وهو كتاب جديد ألفه صحفيان من الصحيفة، أن ترامب قال لنتنياهو: يا نتنياهو، كل اليهود سئموا منك، وذلك أثناء ضغطه عليه لقبول خطة السلام في غزة. كما كشفت شبكة CNN تفاصيل هذه المكالمة الهاتفية والتي جرت في سبتمبر الماضي. في التفاصيل كان ترامب يسعى حينها للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، ولكنه رأى أن نتنياهو لا يتعاون معه بالقدر المطلوب، وعندها صرخ نتنياهو وقال له: لقد سئمت من تصرفاتك، فعلت كل شيء لحمايتك، ومن أفضل لك أن تمضي قدما في هذا الأمر اللعين، والجميع سئم منك. وصل الآخر ترامب، ما زال جايكم الحديث. ترامب أضاف: كل اليهود سئموا منك يا نتنياهو، وحتى اليهود المشاركون في هذه المكالمة سئموا منك. من؟ كان يشير إلى مستشاريه جارد كوشنر وستيف ويتكوف. طبعا هذا كله بحسب CNN. صحفيون أمريكيون وإسرائيليون رأوا أن هذه المكالمة تحديدا مهدت الطريقة لما نراه الآن في علاقة نتنياهو بترامب، مشيرين إلى أن ترامب كان يهاجم نتنياهو بشدة، وكان هناك إحباط كبير من جانب البيت الأبيض ومن جانب أيضا كوشنر وويتكوف. وسائل إعلام إسرائيلية رجحت أن الضربة التي نفذتها إسرائيل على قطر جاءت في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وأن ذلك شكل نقطة تحول على الأقل من وجهة نظر عدد من مسؤولي إدارة ترامب. وليست هذه المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن توبيخ ترامب لنتنياهو. ففي مطلع يونيو الجاري أفاد تقرير إعلامي أمريكي أن رئيس ترامب وجه توبيخا حادا إلى نتنياهو بسبب التصعيد العسكري في لبنان. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب قال لنتنياهو في اتصال هاتفي: لولا ترامب لكنت الآن في السجن، ولولا ترامب لما بقيت إسرائيل كما يقول. ونحن نقول: لولا ترامب وبايدن أيضا لما ارتكبت إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة. فما أكثر أفضال ترامب على نتنياهو. المهم، نتنياهو إلى جانب محاكمته داخل إسرائيل مشاهدين بشأن ثلاثة ملفات تتعلق بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة ما زال يتهرب منها، فأنه أيضا مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. إلى منصات التواصل الاجتماعي التي شهدت تفاعلا واسعا، نقرأ بعضها. على منصة إكس، فيكتور كتب: كان بإمكانهم التصرف بشكل أخلاقي ونشر هذا الخبر في صحيفة نيويورك تايمز في الوقت الفعلي من المكالمة بدلا من تأجيله إلى كتاب باهظ الثمن. ننتقل إلى جيجون. جيجون علق على الخبر بسخرية وكتب: وثم
شن دونالد ترامب حربا ضد إيران من أجل بيبي بعد ما وبخوا. أما ميكالا كتبت رغم اعترافه بذلك علنا فإنه واجه صعوبة في الالتزام به. نختم مع ماندا. ماندا قال: هل يعلم ترامب أننا معشر اليهود لا نحب أيضا اليهوديين اللذين كانا على الخط معه؟

أعزائي المشاهدين، قصة الموساد واغتيال العلماء الإيرانيين لا تنتهي. على مدار السنوات الماضية نفذت الموساد العديد من عمليات الاغتيال لعلماء إيرانيين بارزين، معظمهم لهم علاقة بالبرنامج النووي الإيراني. أبرز هذه العمليات كانت اغتيال محسن فخريزادة، والذي يوصف بأبو البرنامج النووي الإيراني. الحادثة نفذت داخل إيران عام 2020 بطريقة معقدة جدا، أثارت حينها كثيرا من الجدل، ولفتت الانتباه إلى عملية التتبع الواسعة التي يقوم بها الموساد للعلماء الإيرانيين. لماذا بدأت بهذه الواقعة القديمة؟ لأن القصة مشاهدينا اللي باش نحكيها لكم هي أيضا عن اتهامات للموساد باغتيال عالم إيراني، هذه المرة في فرنسا، وهذه المرة ليس في البرنامج النووي، وإنما في تخصص دقيق جدا يتعلق بالذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصالات الحديثة. بطل هذه القصة هو العالم الإيراني الدكتور علي إحسانيان، والذي قتل بطريقة مريبة في مدينة نيس الفرنسية. من هو هذا العالم؟ هو مهندس إيراني عمره 33 عاما فقط، تخرج في كلية الهندسة الكهربائية ونال درجتي الماجستير من إيران، إحداهما في مجال الإلكترونيات وأخرى في الاتصالات. بين عامي 2018 و2020 عمل مع وزارة الدفاع الإيرانية في أثناء تأدية خدمته العسكرية، ثم انتقل إلى فرنسا بعد ذلك ليحصل على درجة الدكتوراه من جامعة سوربون العريقة في التخصصات ذاتها عام 2024. إلى الآن سيرته الذاتية متميزة جدا. طيب لماذا يغتاله الموساد؟ خليكم معايا باش نفهموا أهمية هذا الرجل. اهتماماته البحثية مشاهدينا ركزت على كل شيء دقيق باختصار ودون الدخول في التفاصيل، لأن الموضوع معقد جدا. تركيزه كان على كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين شبكة الجيل السادس للاتصالات. وفق خبراء، هذه الأبحاث لها استخدامات مدنية واسعة، ولكن أيضا لها استخدامات في المجال العسكري. أبرز تطبيق لها هو تعزيز التنسيق اللحظي بين المسيرات. ماذا يعني؟ يعني تمكين المئات من المسيرات بتبادل بث الفيديو وبيانات الملاحة ومعلومات الاستهداف تلقائيا أثناء الطيران ودون إغراق شبكات الاتصال. التقنية مشاهدين متطورة جدا، وتمثل طفرة في أنظمة التحكم في المسيرات. نعود للقصة. في 28 من مارس الماضي، وفي خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تعرض الدكتور علي إحسانيان إلى حادثة طعن أمام منزله في مدينة نيس الفرنسية أودت بحياته على الفور. بعدها بساعات ألقي القبض على مراهق عمره 15 عاما، وهو معروف لدى السلطات الفرنسية بوقائع عنف بسبب اضطرابات سلوكية. هالمراهق وجه له اتهامات بالقتل العمد وفق صحف محلية ودون مزيد من التفاصيل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خرج بعدها بأيام ليصف الحادثة بالمريرة للغاية، وعبر عن مخاوف بشأن العنصرية والإرهاب. هذا حدث متى؟ مارس. القصة عادت إلى الواجهة بقوة مرة أخرى. فما السبب؟ منذ أيام مشاهدينا أعيدت جثة علي إحسانيان إلى إيران ودفن هناك. المفاجأة جاءت عبر قناة بريس تي في الإيرانية، والتي نشرت تقريرا مطول عن مسيرته الاستثنائية، ووصفته بالباحث الإيراني البارز في الذكاء الاصطناعي. الأخطر أنها وجهت اتهاما مباشرا للموساد باغتياله، ضمن استراتيجية طويلة الأمد ينفذها الموساد لقطع رأس التقدم العلمي والتكنولوجي الإيراني. وليس هذا فقط، التقرير يضيف أن الشرطة الفرنسية لم تصدر حتى الآن تقريرا مفصلا عن ملابسات هذه الواقعة، وذكر أن الصحف الفرنسية الكبرى تجاهلت أصلا الحادثة، في إشارة ربما إلى احتمالية تواطؤ السلطات هناك مع اغتياله بحسب وسائل الإعلام الإيرانية. الجدل حول تعاون أجهزة الاستخبارات الأوروبية مع الموساد
لا تنتهي مشاهدينا. والمشكلة أنه عندما يتعلق الأمر بتبادل المعلومات الاستخبارية بين أجهزة دول مختلفة فإن الرقابة تكون بالغة الصعوبة، فدائما تبقى هذه الأمور بالكامل خارج نطاق السياسيين والبرلمانات والرأي العام. على سبيل المثال، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية منذ أشهر عن وثائق رفعت عنها السرية تقول إن تحالفا سريا من أجهزة الاستخبارات الغربية زود إسرائيل بمعلومات بالغة الأهمية مكنت جهاز الموساد من تتبع وقتل فلسطينيين شاركوا في بعض العمليات بأوروبا الغربية خلال سبعينيات القرن الماضي، وغير ذلك الكثير والكثير من الأمثلة التي تثير العديد من التساؤلات وتتركها دون إجابات واضحة. دعونا الآن ننتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي ونرى كيف تفاعل المستخدمين مع هذه القصة. مايكل يقول: مراهق في 15 يذبح عبقريا إيرانيا في مجال الذكاء الاصطناعي وأمام منزله، هل يعقل ذلك؟ ننتقل هنا. دايما كتبت: الموساد قتل العديد من العلماء والناشطين والمواطنين الإيرانيين العاديين سواء داخل إيران أو خارجها، لا شيء يثير استغرابنا بشأن الممارسات الإجرامية للصهاينة الإسرائيليين. عطيفة تكتب: عمر المهاجم لا يكفي بأي حال استبعاد تورط الموساد المعروف بتنفيذ مثل هذا النوع من العمليات، فالأمر يتطلب تحقيقات مفصلة. أخيرا توماس يقول: كونه في 15 من عمره لا يعني بأي حال من الأحوال أنه لم يتصرف بناء على أوامر. السؤال الحقيقي الذي يجب طرحه هو: من المستفيد من هذه الجريمة؟ والجواب أنت تعرفه جيداً.

مشاهدينا، هل تعرفون ما هي فكرة كرة القدم؟ أسطورة كرة القدم الإنجليزية جاري لينيكر شرحها في تعريف مختصر، قال: كرة القدم لعبة بسيطة، 22 رجلاً يطاردون الكرة، وفي النهاية يفوز الألمان. يبدو تعريفاً دقيقاً للمنتخب الألماني الأكثر صعوداً على منصات التتويج في كأس العالم برصيد 12 ميدالية، والتاريخ نفسه يصدق هذا التعريف وهذه العبارة. فالمنتخب الألماني مشاهدينا بدأ هذا المونديال كما اعتدنا باكتساح بسبعة أهداف في مباراته الافتتاحية قبل أن يفوز على كوت ديفوار، وبالأمس لعب مع فريق مغمور أقصى إنجازاته أنه صعد مرة يتيمة لدور 16 في كأس العالم، ولكن شيئا ما غريبا حدث. تعالوا لنحكي لكم عن المباراة التي نسفت تعريف جاري لينيكر للكرة. المباراة مشاهدينا كانت لا تبدو متكافئة إطلاقا. منتخب الإكوادور دخل مباراة ألمانيا بعدما خسر من كوت ديفوار وتعادل مع كوراساو، وبقاتلو كان مباراة ألمانيا. الإكوادور سبق أن خسر أمام ألمانيا 3-0 في مونديال 2006 قبل 20 عاما يعني. وألمانيا اللي ضمنت صدارة المجموعة بدأت بالتسجيل عبر لوروا سانييه في الدقائق الثلاث الأولى، وهكذا الأمور ازدادت سوءا للإكوادور حتى التعادل يعني سيخرجهم من البطولة. ولكنها مشاهدينا لم يخرجوا من البطولة، حدثت معجزة كروية. في الدقيقة 9 لم تكن الإكوادور قد سجلت أي هدف في البطولة كلها على الإطلاق، حتى أطلق لاعب الإكوادور نيلسون أنجولو تسديدة قوية تجاوزت الحارس الألماني، ولكنهم وبالرغم من التعادل أيضا كانوا حتى الدقيقة 78 خارج حسابات المونديال. ثم سجل لاعب الإكوادور جونزالو بلاتا هدف الفوز ليكمل انتفاضة الإكوادور المثيرة. بعد الهدف مدرب الإكوادور جرى على المدرجات يحتفل مع زوجته في مشهد أيقوني، ومضت الدقائق صعبة بعدها على الإكوادور، ولكن النتيجة النهائية جاءت مثالية. الإكوادور تهزم ألمانيا، الإصرار الإكوادوري قلب النتيجة. لاعب الإكوادور بلاتا قال للصحفيين: كنا نملك إيمانا كبيرا، ونريد أن تعرف جماهيرنا أنه يوجد 26 لاعبا هنا سيبذلون قصارى جهدهم من أجل كل فرد في بلدنا. هذه مشاهد من الفوز. كما أضاف أيضا اللاعب: امتلأت الملاعب بالجماهير أينما لعبنا، وجعلونا نشعر أننا في ملعبنا، وهم يستحقون هذا الفوز أكثر منا بكثير. مشاهدينا، الإكوادور بهذا الفوز تفادت الخروج من البطولة بعدما أنهت دور المجموعات برصيد 4 نقاط وفي المركز الثالث. طبعا كما كنا نشاهد مشاهد ولحظات الفوز كانت مؤثرة للغاية والنتيجة كانت مذهلة. بعد المباراة مشاهدينا، رئيس الإكوادور دانيال نوبا قرر قرارا استثنائيا باعتبار اليوم الجمعة عطلة رسمية في البلاد احتفالا بتأهل المنتخب إلى دور 32. يبدو أن الإكوادوريين أعادوا تعريف كرة القدم لنعيد تعريفها من جديد، لعبة بسيطة، 22 لاعبا يطاردون الكرة لمدة 90 دقيقا، وفي النهاية يفوز من يبذل مجهودا أكبر يا عزيزي المشاهد. ولا ينتصر التاريخ دائما، بل ينتصر من يكتب تاريخا جديدا. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ماجد الشيباني كتب: الشيباني قال قاعدة واضحة، إذا تفوز على ألمانيا تستحق التأهل أيا كانت حالة ألمانيا اللي بالمناسبة لعبت بتشكيلتها الأساسية. أما مصطفى كتب: أنا احتفلت بجول الإكوادور وكأنه جول منتخب بلدي، والله فرقة محترمة، حظهم كان وحش قوي، أول ماتشين ما كانوش يستحقوا الخسارة خالص من كوت ديفوار أو يتعادلوا مع كوراساو. أما جهور كتب: الإكوادور منتخب ممتاز ولن يذهب للأدوار الإقصائية ليلعب دور الضحية، إقصاؤه كان ليعد خسارة للبطولة.
إيفرت، جمهور ألمانيا اللي كانوا مسيطرين على الملعب في المباراتين السابقة اليوم ما لهم حس. السبب أنهم واجهوا فريق من أمريكا الجنوبية. وقت تسجيل فريق من أمريكا الجنوبية الملعب كله يهتز، فعلتها الإكوادور بسبب جمهورهم. نختم مع جاسر كتب: خسارة ألمانيا صنعها الاستهتار. خسرت ألمانيا، ولكنها قبل أن تخسر النتيجة خسرت الجدية.

لماذا كان موظف في مستشفى بالعاصمة المجرية بودابست يسرق الجثث؟ سؤال مثير للغرابة والرعب في وقت واحد. ربما قد يتبادر إلى أذهانكم أنه كان يسرقها لبيعها أو الاتجار بها مثلا، ولكن هل سيتبادر لكم أنه كان يسرقها ليقوم بطهوها مثلا، يعني ليأكلها بصورة أوضح؟ قبل أن نبدأ هذه القصة مشاهدينا، أنصح أصحاب القلوب الضعيفة بعدم المشاهدة. هذه القصة تتشابه إلى حد كبير مع قصص أفلام الرعب المليئة بسلوكيات الإجرام، أو ربما تعيدنا إلى القصص التي كشفت في جزيرة إبستين والروايات التي تتحدث عن أكلي لحوم البشر. القصة مشاهدينا بدأت مع إعلان الشرطة المجرية توقيف رجل يبلغ من العمر 30 عاما في العاصمة بودابست بعد الاشتباه به في جمعه لأجزاء من أجساد بشرية ومن مقابر مهجورة وأيضا من المستشفى الذي يعمل فيه، وكان يحتفظ بها في منزله ومكان عمله. في التفاصيل عثر المحققون خلال عملية تفتيش شقته على جماجم بشرية وساق كاملة ويد كاملة ونموذج لإعادة تشكيل وجه إنسان باستخدام جلد الوجه، وأيضا تم العثور على عظام أخرى مخزنة داخل حقيبة سفر. يا لطيف. الشرطة أضافت أنها عثرت أيضا على قلب محفوظ داخل وعاء زجاجي، مشيرة إلى أن الخبراء ما زالوا يحققون لمعرفة ما إذا كان القلب يعود لإنسان أم لحيوان. تفاصيل مثيرة للإشمئزاز صراحة، ولكن نبهتكم من البداية. وسائل إعلام محلية أفادت باعتراف الرجل خلال التحقيقات بجمع الأجزاء البشرية، ووضح أنه كان يشعر بانجذاب خاص نحو أجزاء الجسم البشري، كما أقر أيضا أنه أعد طعاما من بعض هذه الأجزاء وتناولها، وهذا ليس أمرا طبيعيا بالتأكيد، يعني هذا المجرم أكيد أنه يعاني من مرض ما. الشرطة المجرية قالت إن الرجل شغوف بعلمي التشريح والأمراض ويحب تشريح الحيوانات، ورجحت أنه حصل على بعض الأجزاء البشرية من خلال عمله في المستشفى، إضافة إلى قيامه بنبش قبور في مقابر مهجورة داخل المجر وسلوفاكيا. يعني كان يعمل في مستشفى يستغل عمله بسرقة أعضاء الموتى. إلى منصات التواصل الاجتماعي مشاهدينا، شوف تعليقات الناس. جوني كتب: هذه واحدة من تلك القصص التي تشعرك بالملل من الانترنت اليوم، هذا شيء مرعب للغاية وأشبه بقصص إيدجن ودهمر، وهل كان يأكل جثثا متحللة؟ أميليا كتبت: هذا أمر مروع للغاية، إنه أمر مزعج للغاية، خاصة وأن المصاب به شخص يعمل في مجال الرعاية الصحية. بينما كتب لاري: ذكرت ملفات إبستين الشيء نفسه، والآن هذا، هل العالم يصاب بالجنون أم أنني وحدي من يشعر بذلك؟ لست وحدك.

ضوء لمع وسط المدينة. أي مدينة؟ مدينة لاغوس دي مورينو المكسيكية. شاهدينا باتمان البطل الخارق الأسطوري الذي يطارد المجرمين في ظلام الليل. هل توقعت يوما أن تتحول شخصيته الخيالية إلى واقع؟ هذا ما حصل في إحدى المدن المكسيكية، حيث يقوم شخص مجهول يلقب نفسه بباتمان بمطاردة لصوص الدراجات النارية وربطهم بأعمدة الإنارة. القصة مشاهدينا بدأت قبل أسابيع عندما استيقظ سكان مدينة لاغوس دي مورينو بولاية خاليسكو المكسيكية على مشاهد رجال مقيدين على أعمدة الإنارة في أحياء مختلفة، وإلى جانبهم رسائل تتهمهم بسرقة الدراجات النارية وتحذر غيرهم من تكرار هذه الجرائم، كما يظهر هنا في هذه الصورة. اللافت مشاهدينا أن الشخص المجهول لم يكتفي بترك المشتبه بهم مقيدين، بل ترك أيضا بجانب بعضهم دراجات نارية مسجلة بالفعل ضمن المركبات المسروقة، الأمر الذي زاد من شعبية باتمان المجهول وأكسبه تأييدا وإشادة واسعة في منصات التواصل الاجتماعي. ولكن لماذا ظهر باتمان في هذه المدينة؟ وفقا لوسائل إعلام محلية، تعاني المدينة منذ فترة من ارتفاع ملحوظ في سرقة الدراجات النارية، وتشير بيانات مكتب الادعاء في ولاية خاليسكو إلى فتح 54 تحقيقا في هذه السرقات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، وهو رقم يفوق بكثير ما كان يسجل في السنوات السابقة. طيب، ماذا ستفعل السلطات حيال هذه الظاهرة؟ الشرطة فتحت تحقيقاً بهدف ملاحقة عصابات سرقة الدراجات وكشف هوية الشخص أو المجموعة التي تقف خلف هذه العمليات، وذلك لأن القانون يعتبر تقييد الأشخاص والاعتداء عليهم وحرمانهم من حريتهم أيضاً يا باتمان جريمة، حتى ولو كانوا متهمين بارتكاب سرقات. هذه الظاهرة مشاهدينا قسمت الرأي العام داخل المكسيك. هناك من اعتبر ما يفعله باتمان ردا على غياب الأمن، ورأى أنه نجح في ردع هؤلاء اللصوص بعد عجز السلطات عن الحد من السرقات، بينما حذر آخرون من تشجيع هذه التصرفات لكونها خارج إطار القانون. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع باتمان. كارلوس كتب: فليأتي إلى كويريتارو من أجل النصر الشعبي، هناك بعض المجرمين الذين حتى الشرطة نفسها لا ترغب في القبض عليهم، وقد تضرر بالفعل أكثر من 100 سائق توصيل. آمل أن يرى هذا التعليق ويأتي. ننتقل لهامبرتو، كتب: أتوجه لباتمان بكثير من الشكر، وهو بطل حقيقي. أما أنا كتبت: ولكن ما الذي يتحقق من ذلك؟ لا يسجنون ولا توجد أي فرصة لتغيير سلوكهم، بل على العكس سيذهبون إلى مكان آخر ويواصلوا فعل الشيء نفسه. دانيال قال: هذا غير دستوري ومخالف حقوق الإنسان. أما خوسيه كتب: عندما تتلاشى الدولة يدافع الناس عن أنفسهم بكل ما أوتوا من قوة، وهذه الطريقة ضعيفة للغاية ولكنها فعالة. مشاهدينا، بهذه تنتهي حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

بعد عام ونصف على سقوط نظام الأسد، أين وصل مسار العدالة الانتقالية في سوريا الجديدة؟ هل يشعر السوريون بالرضا عن النهج الذي اتخذته الحكومة في التعامل مع هذا الملف؟ بين وعود السلطة وتطلعات الشعب، نقاش في العدالة الانتقالية في سوريا في حوارات العربي من دمشق.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. نبدأها بأبرز العناوين. شهيدان وجرحى جراء غارات إسرائيلية على بيت لاهيا والمغازي وحي التفاح. قصف إسرائيلي على النبطية الفوقة جنوبية لبنان وإلقاء منشورات تحذيرية على بلدة المنصوري. واشنطن تعلن تمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وحزب الله يجدد رفضه إلغاء حالة العداء مع إسرائيل. إيران تجدد تحذيرها من عبور مضيق هرمز من غير المسارات التي حددتها وتؤكد أن أمن المنطقة لا يتحقق أو لن يتحقق إلا بالتعاون بين دولها دون تدخل أجنبي. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 589 قتيلا ونحو 3000 جريح.

0: نبدأ بآخر التطورات من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع شهيد وجرحى جراء استهداف مسيرة للاحتلال مركبة في مخيم المغازي وسط القطاع. وأفاد مراسل تلفزيون العربي بوقوع جرحى جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مركبة في مخيم المغازي، فيما قالت مصادر طبية فلسطينية إن شخصا استشهد جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شمالي القطاع. هذا تمكنت طواقم الإسعاف من انتشار جثمان الشهيد من منطقة مشروع بيت لاهيا إثر إلقاء قنبلة عليه من طائرة مسيرة.
1: اضغط على جاي التانية.
2: روح الله نزل.
0: إذا نبقى في متابعة هذه الصور مشاهدينا لوصول عدد من الجرحى وجثمان شهيد أيضا، إذا شهيد وجرحى جراء استهداف مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت مركبة في مخيم المغازي. أيضا استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها في غارة إسرائيلية استهدفت سابقا حي النصر أيضا غرب مدينة غزة. إذن يتواصل ويستمر هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعمليات استهداف وعمليات قصف متواصلة تركزت خلال اليوم أكثر من أو تقريبا ثلاث غارات خلال ساعتين تقريبا، معظمها في أو تركزت في مدينة غزة و المناطق المحيطة بها. أيضا في خان يونس جنوب القطاع أطلقت قوات الاحتلال نيران كثيفة أيضا من الأليات العسكرية في المناطق الشرقية لخان يونس بالتزامن أيضا مع قصف شديد أيضا لمدفعية الاحتلال في بعض المناطق. تتواصل إذن هذه الغارات الإسرائيلية وعمليات الاستهداف من خلال أيضا المسيرات، استخدام المسيرات، وهذه المسيرة التي يبدو أنها كانت تستهدف أحد الأشخاص في مخيم المغازي. نذهب إلى إسلام بدر ينضم إلينا الآن من مدينة غزة، أطلعنا على تطورات الميدان هناك إسلام مع هذا التصعيد الإسرائيلي وهذه الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
3: بالتأكيد أنا أقف الآن عند السيارة التي استهدفت قبل لحظات فقط هنا في على شارع صلاح الدين عند مدخل المغازي وسط قطاع غزة. السيارة احترقت بالكامل، اشتعلت فيها النار، قصفها الجيش الإسرائيلي مرة ثم ثانية قبيل اقتراب المواطنين منها، وبطبيعة الحال كل من في السيارة استشهدوا، وتم نقل 3 شهداء من هذه السيارة على الأقل أمام عيوننا قبل قليل. طبعا تم إعلان استشهاده من قبل الإسعاف والطوارئ بانتظار الإعلان الرسمي من قبل وزارة الصحة في المستشفيات، حيث من المفترض أن تكون جثامينهم قد وصلت الآن إلى المستشفى، وبالتالي 3 شهداء على الأقل، والعدد مرشح أيضا لأن يصل إلى أعلى من ذلك إلى 4، وذلك بسبب وجود إصابة خطيرة أيضا تم انتشالها من ذات المكان. هذه الغارة الإسرائيلية هي استهدفت سيارة صغيرة في شارع صلاح الدين عند مدخل المغازي وسط قطاع غزة، وبطبيعة الحال اشتعلت النار وجاءت فرق الدفاع المدني حتى تمكنت من إطفاء النار المشتعلة في هذه السيارة. هذه الغارة الإسرائيلية جاءت بعد ساعات في الحقيقة من ملاحظات عينية للمواطنين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة، أكدت وجود طيران استطلاع إسرائيلي مسير على ارتفاعات منخفضة في مناطق مختلفة من قطاع غزة في خان يونس جنوبا وفي المحافظة الوسطى وأيضا في مدينة غزة وفي شمال غزة. وفي الحقيقة هذا الاستهداف لم يكن الأول، حيث ألقت طائرة كواد كابتر إسرائيلية قنبلة على مواطن في منطقة مسجد الرباط في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاده ونقل كذلك إلى المستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. وبالتالي لدينا حصيلة مرتفعة من الاستهدافات الآنية التي قامت بها طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الساعات الأخيرة وساعات هذا اليوم، ولدينا أيضا حصيلة الشهداء الذين أشرت إليهم ممن أعلن عن استشهادهم متأثرين بجراحهم، بينهم شاب من عائلة ثانية أيضا في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة، حالة من يمكن القول الترقب لإمكانية شن إسرائيل المزيد من الغارات في ظل استمرار الطيران الإسرائيلي المسير التحليق في سماء قطاع غزة، ما ينذر بطبيعة الحال بشن المزيد من الغارات حتى الآن.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك إسلام بدر من مدينة غزة. إذن كما أفادنا إسلام، نتحدث عن 3 شهداء، ربما العدد مرشح للارتفاع أيضا نظرا لخطورة بعض الإصابات في هذا الاستهداف، استهداف مركبة في مخيم المغازي. والصور التي نتابعها الآن لاستهداف بيت لاهية، الصور من القصف الذي استهدف بيت لاهية ووصول جثمان الشهيد إلى مستشفى الشفاء. تستكمل اليوم الجولة 5 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بعدما أعلنت الولايات المتحدة تمديدها ليوم إضافي على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن المناطق التجريبية وتثبيت وقف إطلاق النار.
1: جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية 5 تمدد، لكن على وقع النار. غارات متفرقة واشتباكات عنيفة. حزب الله يحذر من أن صمته لن يدوم أمام استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وأمينه العام يؤكد الحزب يمد يده للسلطة إن سارت بمسار سيادة لبنان وليس بحسب إملاءات إسرائيل.
4: على السلطة السياسية أن تعيد النظر بمسارها بأمرين: الأول جمع الكلمة ووحدة الصف ووحدة الموقف السياسي في مواجهة العدو الإسرائيلي، والتوقف عن تنفيذ إملاءات الوصاية والعدو.
1: الميدان جنوبي لبنان يعكس صخب وتعقيد مفاوضات واشنطن، يوم إضافي يأمل منه الأمريكيون تحقيق اختراق للتعقيدات وإتمام إعلان يثبت وقف إطلاق النار ويمنع تجدد التصعيد المتواصل. الإسرائيليون يؤكدون مرارا لا انسحاب من الجنوب، ويناور وفد إسرائيل بعقدة المناطق النموذجية. مناورته اصطدمت بلاءات 3 تصدى بها الوفد العسكري اللبناني. وفد الجيش رفض أن تكون المناطق النموذجية شمال نهر الليطاني كما اقترح الإسرائيلي، وطالب الوفد العسكري بأن تكون المناطق حصرا تحت الاحتلال وداخل الخط الأصفر. ورفض الوفد أيضا دخول أي قرية أو بلدة مع وجود الجيش الإسرائيلي فيها، ورفض أن تشمل المناطق تلة علي الطاهر. لكن رفض الضباط وصورة تذكارية كشفا خلافا داخليا لبنانيا استدعى تدخل السفيرة ندى معوض. معوض استنجدت بالرئيس جوزيف عون لإبلاغ الضباط الالتزام بتعليمات المستوى السياسي. في إسرائيل يتزايد الضغط على نتنياهو العالق بين الدفع الأمريكي باتجاه الانسحاب من الأراضي اللبنانية، وأصوات من الداخل تطالب بمواصلة العمل العسكري حتى القضاء على حزب الله بالكامل. خلافات داخلية على الجبهتين اللبنانية والإسرائيلية وتعقيدات على طاولة الحوار في واشنطن تزيد صعوبة التوصل إلى اتفاق تدفع الأطراف المعنية باتجاه إتمامه لضمان استقرار المنطقة.
0: وفي هذه الأخبار العاجلة نتابعها الآن، الخارجية الأمريكية تفيد بأن الطرفين اللبناني والإسرائيلي اجتمعا اليوم لمواصلة جهودهما للتوصل إلى اتفاق. إذن بيان الآن للخارجية الأمريكية يفيد باستمرار الاجتماعات اللبنانية الإسرائيلية ومواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق. في التصريحات اللبنانية نتابع تصريحات الرئيس جوزيف عون الذي رحب بالمساعي الفرنسية والإيطالية بشأن تشكيل تحالف دولي لما بعد إنهاء تفويض قوات اليونيفال في الجنوب. وقال الرئيس عون في بيان إن هذه المبادرة تعكس الالتزام الدولي الصادق بدعم سيادة لبنان واستقراره، مشيرا إلى ضرورة عدم ترك أي فراغ في مرحلة ما بعد اليونيفال. وأكد عون أن لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات جيشه وتصون وحدة أراضيه وتحول دون تحول أرضه إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية.
5: ميدانيا افاد مراسل تلفزيون العربي ان الاحتلال الاسرائيلي شن عددا من الغارات على جنوب البلاد، واكد المراسلون تعرض بلده النبطيه الفوقة لغارتين شنتهما الطائرات الحربيه الاسرائيليه. الى ذلك افادت وزاره الصحه اللبنانيه باستشهاد شخصين في غاره شنتها مسيره اسرائيليه على مركبه في بلده ميفدون جنوبي البلاد. نذهب إلى مراسلينا الآن لمتابعة التطورات الميدانية وأيضا آخر مواقف والتصريحات بشأن المفاوضات المستمرة في واشنطن. معنا أحمد حسين ينضم إلينا من بيروت، أيضا من واشنطن محمد بالدين، وأحمد الدراوش ينضم إلينا أيضا من القدس المحتلة. وأبدأ معك أحمد، في الوقت الذي تستمر فيه هذه المفاوضات تمديد اليوم يوم إضافي، يتواصل هذا القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان. كنا نتابع الصور لاستهداف النبطية الفوق، ضعنا في صورة آخر المواقف والتصريحات لا سيما بما فيما يتعلق بالمفاوضات في واشنطن.
6: صحيح جمال، بينما تدخل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة يومها الرابع في جولتها الخامسة، وهي الأطول من حيث عدد الأيام أو مدتها في التفاوض، مع تعقد المشهد بين فريق التفاوض اللبناني خاصة من الناحية العسكرية على أساس مناقشات المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. يبدو ويظهر لبنان الرسمي متمسكا بوقف كامل للاعتداءات وانسحاب للقوات الإسرائيلية، لا تزال إسرائيل ترفضه في المفاوضات وأيضا على المستوى الرسمي. ينعكس هذا التطور أو هذا الموقف في التفاوض على النواحي الميدانية في تصعيد نوعي وتطور مختلف هذا اليوم للاعتداءات والخروقات الإسرائيلية لما أعلنته إسرائيل من أنها ستوقف عملياتها العسكرية باستثناء تلك التي تعتقد أو تنظر إليها على أنها تهديد وشيك لقواتها المحتلة بالأساس لمناطق واسعة من الأراضي اللبنانية. اليوم استخدم الطيران الحربي للمرة الأولى منذ عدة أيام في شن غارات على بلدة النبطية الفوقة، وأيضا ألقيت منشورات على بلدة المنصوري دعت أهلها إلى مغادرتها، وأن هذه البلدة ضمن نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية. بالإضافة إلى استخدام الطيران الحربي، كانت هنالك محاولة للتوغل والتقدم من بلدة حداثة باتجاه حريص، وجرى يعني توثيق تمركز القوات العسكرية الإسرائيلية على مشارف حريص عبر عدة مدرعات ودبابات وجرافات عسكرية. وبالإضافة إلى كل ذلك أيضا سجل تفجير وحرق لمنازل عدد من الأهالي في بلدة مركبة. كل هذه الخروقات النوعية اليوم يضاف إليها استخدام المسيرات في شن الغارات، وأيضا تكرار استخدام القنابل الصوتية بالقرب من عدد من الأهالي الذين يحاولون العودة إلى منازلهم في الجنوب. على المستوى السياسي جمال، تجدر الإشارة إلى أبرز ما ذكره الأمين العام لحزب الله في كلمته صباح هذا اليوم في إطار الاحتفال بيوم عاشوراء، عندما نستطيع أن نقول أنه ربما استبق إعلان النوايا الذي تقول الإدارة الأمريكية أنه سينتج عن هذه الجولة من المفاوضات، وقال إن الحزب يرفض التطبيع ويرفض إلغاء حالة العداء مع إسرائيل، وبالتالي يتمسك بموقفه ويرفض أيضا مسألة وفكرة نزع السلاح في المناطق التي تقع شمال نهر الليطاني، ويضع ذلك في إطار المناقشات الداخلية اللبنانية عندما يتم مناقشة استراتيجية الأمن القومي اللبناني، ويضع فقط مسألة نزع السلاح وحصره بيد الجيش في مناطق جنوب الليطاني، ولذلك يتمسك الحزب بموقفه حتى الرافض لفكرة وشكل المفاوضات المباشرة ورفضه المسبق لنتائجها إذا ما انتهكت السيادة اللبنانية وفق توصيفي.
5: أحمد حسين من بيروت، شكرا لك. إلى محمد بالدين من واشنطن، نبدأ معك بهذا الخبر الذي أوردناه منذ قليل محمد. إذن من الخارجية الأمريكية تفيد باستمرار المفاوضات والمشاورات ومواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق. ما هي الأصداء هناك أيضا لهذه الجولة الجديدة من المفاوضات محمد؟
7: عمليا شحيحة هي المصادر جمال فيما يتعلق بمسار هذه المفاوضات. كان لافتا أنها بعد أن كانت مقررة لنحو 3 أيام أو أقل في الواقع الآن تمدد، نحن نتحدث عن أسبوع شبه كامل من المفاوضات المستمرة، وفيها المساران مجتمعين أو مجتمعان، المسار السياسي والمسار العسكري كلاهما معا، وهنالك جلسات مشتركة سياسية عسكرية، جلسات سياسية على حدة وجلسات عسكرية على حدة. ما تتنقله بعض المصادر على قلة وشح تلك المعلومات هو أن النقاش العسكري والفني منصب حول المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. ما تزال إسرائيل تصر على أنها يجب أن لا تنسحب من مناطق قبل أن يسيطر الجيش اللبناني على بعض النقاط أو المواقع التي لا سيطرة له عليها الآن ولا توجد فيها قوات إسرائيلية أولا، حتى تختبر قدرته على الوفاء بأي التزامات عسكرية سيقدمها من أجل السيطرة على المواقع أو النقاط التي سينسحب منها لاحقا الجيش الإسرائيلي. بينما يصر الجانب اللبناني على أن الجيش الإسرائيلي يجب أن ينسحب من تلك المواقع في الجنوب اللبناني ويخرج منها ويتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. ما تزال واشنطن تحاول أن تمسك بيد واحدة مسارين منفصلين متوازيين دون أن تخلطهما، مسار الاتفاق مع إيران والذي ينص في بنده الأول نصا على لبنان، والآلية التي اتفقت مع الجانب الإيراني عليها والتي لبنان حاضرة فيها كجزء من هذه الآلية لمراقبة وقف إطلاق النار أو الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبدئية فيما يتعلق بلبنان، تلك الآلية التي أثارت حفيظة الجانب الإسرائيلي ولقيت أيضا جانبا من النقد من الصقوريين ضد إيران في داخل المعترك السياسي الأمريكي. ثم المسار الموازي الذي تقول من خلاله واشنطن إنها تريد أن تدفع قدما باتجاه الوصول إلى اتفاق سلام يبنى عليه أو إلى اتفاق مبدئي أو اتفاق سلام شامل ودائم بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني باعتبارهما دولتين ذواتي سيادة كما تقول الولايات المتحدة، وبأنها مصرة وعازمة على المضي قدما في اتجاه تيسير هذه الجلسات بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، وتلعب فيها أيضا أدوارا كي يكون التفاهم مباشرا بينهما دون المرور بحزب الله. نقطة حزب الله نقطة ضاغطة أيضا على واشنطن لأنها من ناحية تتعامل معه في إطار مذكرة التفاهم المبدئية بينها وبين الجانب الإيراني، ومن جانب آخر هي تقود ذلك المسار الذي بدأت في منتصف إبريل الماضي وتحاول به أن تعزل المسألة اللبنانية تماما عن أي تأثير أو نفوذ لحزب الله أو لإيران، وتعتبر بأن حزب الله هو أحد وكلاء إيران في المنطقة. على كل حال يفترض أن تخرج بيانات في ختام هذه الجولات وخاصة من السفارتين اللبنانية والإسرائيلية في واشنطن، كذلك وزارة الخارجية الأمريكية في 3 مرات من أصل الجولات 5 وهذه هي 5 وهي أطولهم، أصدرت بيانا في نهاية كل جولة مفصلا حول التفاهمات المبدئية التي جرى الوصول إليها بين الأطراف.
5: شكرا جزيلا لك محمد بدين من واشنطن. نختم معك أحمد الدراوشة بأصداء أيضا هناك لدى الجانب الإسرائيلي لهذه الجولة الجديدة من المفاوضات، مفاوضات متواصلة ولكن في نفس الوقت يستمر القصف الإسرائيلي. توازيا مع هذه المفاوضات يستمر القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. أحمد،
8: إسرائيل صامتة اليوم، لا تسريبات ولا تصريحات لمختلف السياسيين الإسرائيليين خصوصا فيما يتعلق بأوضاع المفاوضات في واشنطن. لم يصدر حتى الآن أي تعليق من المسؤولين الإسرائيليين بانتظار أن تنتهي هذه المفاوضات وبانتظار الإعلان النهائي أو البيانات النهائية التي تحدث عنها الزميل محمد بالدين منذ قليل من السفارة الإسرائيلية أو من الخارجية الأمريكية أو من السفارة اللبنانية في واشنطن. إلى ذلك الحين الساعتين لاعتداءات الإسرائيلية متواصلة على الجنوب اللبناني. منذ قليل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 7 عناصر في حزب الله نتيجة لتهريبهم الأسلحة على حد تعبيره لداخل المنطقة الأمنية لداخل الخط الأصفر في الجنوب اللبناني. اعتداءات إسرائيلية متواصلة على مختلف المواقع، والاعتداء الأكبر بطبيعة الحال هو استمرار الاحتلال للجنوب اللبناني. تعنت إسرائيلي، إسرائيل ترفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة سواء من تلك التي احتلتها قبل إطلاق المفاوضات أو من تلك التي احتلتها بعد إطلاق المفاوضات خلال الفترة الماضية. وبنيامين نتنياهو يحول قلعة الشقيف إلى واحدة من أبرز أركان الدعاية الإسرائيلية فيما يتعلق بلبنان ويرفض الانسحاب منها، يصر على البقاء في المناطق المحتلة طالما تطلب الأمر على حد تعبيره بحسب ما كرر كثيرا خلال الأسبوع الماضي. لم يمر يوم خلال الأسبوع الماضي دون أن يخرج بنيامين نتنياهو ببيان بتصريح وأحيانا أكثر يوضح أن جيش الاحتلال باق في الجنوب اللبناني، وكذلك فعل وزير الأمن إسرائيل كاتس. تنتظر إسرائيل الضغوط التي قد تأتي من الولايات المتحدة. حتى الآن تقر بأن الضغوط الأمريكية لم تصل بعد إلى مستوى الطلب للانسحاب من الجنوب اللبناني، لكن إسرائيل لا تستبعد هذا الأمر. نتنياهو يحول الجنوب اللبناني ومنازل اللبنانيين وهذا العدد من النازحين واللاجئين اللبنانيين إلى مادة انتخابية يتوقع أن يستثمرها كثيرا خلال الفترة المقبلة، خصوصا في مواجهة أيزنكوت الضابط الذي خدم في جنوبي لبنان ودفع باتجاه الانسحاب منه في العام 2000.
5: أحمد الدراوشة من القدس، شكرا جزيلا لك أحمد. وإلى ضيفي الآن السيدة رشا أبي حيدر الكاتبة والباحثة السياسية تنضم إلينا من بيروت، والسيد جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي ينضم إلينا من الناصرة. أهلا بكما. وأبدأ معك من لبنان السيدة رشا أبي حيدر، كيف بداية كيف نقرأ تمديد هذه المفاوضات إلى يوم إضافي؟ هل هو مؤشر ربما على إمكانية التوصل إلى تفاهمات ما، أم على العكس من ذلك قد يشي بأن الخلافات لا تزال كبيرة وأن هذه المفاوضات ربما لم تتقدم حتى الآن؟
9: نعم، مساء الخير لك ولضيفك الكريم. بالتأكيد هناك خلافات كثيرة. نحن اليوم يخوض لبنان الرسمي المفاوضات الجولة 5 من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل من دون التوصل إلى أي نتيجة تذكر. وباعتقادي بأنه انتظار إعلان النوايا اليوم، قد أعلنه مسبقا أمس رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال بأن لن تنسحب إسرائيل من الحزام منطقة الحزام الأمني، وأعطى تعليمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحرية الحركة جنوب لبنان. وقد شهدنا اليومين أمس واليوم خروقات عديدة أدت إلى استشهاد 7 شهداء حتى الساعة، وتوغل في عدد من المناطق جنوب لبنان. وبالتأكيد اليوم هناك خلافات وخلافات واسعة جدا. أولا، المؤسسة العسكرية على الصعيد الأمني ممثلة بالجيش اللبناني هي حريصة على الحفاظ السيادة اللبنانية، وبالتالي عندما لا تكون هناك أي نية لدى إسرائيل بانسحاب ولو حتى جزئي من جنوب لبنان، بالتأكيد لن تقبل المؤسسة العسكرية الجيش اللبناني بأن يقوم وينفذ تعليمات إسرائيل بتنفيذ مفهوم المنطقة التجريبية في مناطق لا تحتلها إسرائيل. اليوم إسرائيل تحتل مساحة لبنانية تبلغ حوالي 10 كيلومتر جنوب لبنان، ولكن تريد تنفيذ مفهوم المنطقة التجريبية شمال الليطاني وخصوصا منطقة علي الطاهر، حيث دارت اشتباكات عنيفة لأسابيع عديدة ولم تتمكن من إحداث أي خرق. لذلك باعتقادي بأن هذه المباحثات لن ينتج عنها أي شيء، منها مثلها مثل المباحثات السابقة التي جرت، لأنه الواضح ماذا تريد إسرائيل. تريد إسرائيل إفراغ منطقة جمال الليطاني من سلاح حزب الله، وبند الانسحاب ليس واضحا حتى الساعة.
5: طيب سيد جاكي خوري، في الوقت الذي يتم فيه تمديد هذه المفاوضات إذن يوم إضافي، يتواصل القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني على النبطية الفوق، أيضا كما أشارت ضيفتنا من بيروت إصرار إسرائيلي على البقاء في الجنوب اللبناني، نتنياهو قالها صراحة سنبقى في العديد من المناطق من بينها قاعدة أو قلعة الشقيف. ما الرسالة التي ترسلها أيضا إسرائيل من خلال هذا التصعيد الميداني في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات في واشنطن؟
10: نعم، حياتي لك ولضيفتك وللمشاهدين.

0: لنتنياهو أي انسحاب في هذه المرحلة دون أن يتم الإعلان رسميا عن نزع سلاح حزب الله بشكل أو بآخر أو التوصل إلى تسوية ترضي إسرائيل في مسألة السلاح، سيعتبر بالرؤية الإسرائيلية أنه هزيمة استراتيجية لنتنياهو تحديدا، وبالتالي واضح أن هذا لن يتم خلال الفترة القريبة وأعتقد حتى موعد الانتخابات. موضوع الانسحاب من لبنان سيكون موضوع أساسي في الحملة الانتخابية للأطراف. آيزنكوت اليوم الذي يعتبر الآن المرشح الأقوى أمام نتنياهو بدأ يتحدث بخطاب أن جنوب لبنان قد يتحول في مرحلة ما إلى مقبرة، وبالتالي لابد من التوصل إلى تسوية ما، ولكن لا يمكن أن يتم هذا بدون تنظيم مسألة السلاح لحزب الله. ونحن استمعنا اليوم إلى الأمين العام للحزب، استمعنا إلى مواقفه في عدة يعني لقاءات وتصريحات بمعنى أدق خلال الفترة الأخيرة، وطالما لا توجد تسوية كهذه لا يمكن لإسرائيل في حساباتها السياسية أن تقوم بأي عملية انسحاب. نعم قد تكون بعض الخطوات التي تعرف بأنها إعادة انتشار انسحاب من بعض المناطق وإن كانت رمزية مقابل دخول الجيش اللبناني، وأنا أعتقد أيضا أن هنالك آلية يمكن أن يطبقها نتنياهو من خلال محاولة مسك العصا من الوسط، بمعنى أن يبدأ بعملية انسحاب تدريجي في بعض المناطق البعيدة عن التجمعات السكانية الإسرائيلية في عمق الجنوب اللبناني، قد يكون حتى ما بعد الخط الأصفر، هناك يبدأ الجيش اللبناني بالانتشار. هذه مسألة بحاجة إلى وقت. قد يقول لترامب أنه بدأ بعملية انسحاب تدريجي، ولكن هو يريد أن يضمن أولا فعلا انتشار الجيش اللبناني وكذلك نجاعة هذا الانتشار، وعمليا تبدأ عملية مماطلة ومد وجزر في هذا الموضوع لحين تصل الأمور إلى شهر أكتوبر القادم، وعندها بعد ذلك لكل حادث حديث. طبعا هذه المعادلة موجودة، تم يحاول أن يطبقها في غزة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال إعادة توسيع حتى المناطق التي تحتلها إسرائيل في غزة. وأعتقد أن هذا المشهد قد يكون في لبنان بشكل أو بآخر، مع الاختلاف في التضاريس والجغرافيا وأمور عديدة.
1: اختلاف التضاريس والجغرافيا وأيضا ربما الظروف المحيطة أيضا
0: بدون شك. يعني
1: في المشهد الحالي هل نتنياهو في وارد أن يبدأ بعملية انسحاب تدريجي أو مرحلة قبل الانتخابات؟ أليس هو ربما يعول أكثر على هذه الورقة اللبنانية على التصعيد في لبنان ربما لأجل حسابات انتخابية؟ هل سينجح الرئيس الأمريكي في الضغط على نتنياهو بالبدء في الانسحاب قبل الانتخابات المرتقبة؟
0: نعم. أولا هذا سؤال مهم، إلى أي مدى ترامب عندما يعني هو بالنسبة له هنالك وقف لإطلاق النار، وطالما لا يوجد هنالك يعني عدد كبير من القتلى والضحايا وصور الدمار التي تصل إليه إذا وصلت إليه في البيت الأبيض، بالنسبة له هنالك نوع من الهدوء، ولا تستغرب أو تستهجن إذا قال ويعلن السلام في مرحلة ما، بالإضافة إلى أن هنالك المفاوضات الجارية، وكما تعلم المفاوضات دائما مع إسرائيل هي مسعى فيه الكثير من المماطلة ومحاولة يعني الدخول في تفاصيل، وكل تفصيلة قد تأخذ أسابيع من الاتصالات والمفاوضات، وبالتالي المعادلة هي الوقت. ولكن هنالك عامل لا نستطيع أن نتجاهله، إذا بقيت عملية مقاومة في الجنوب وفي المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وبدأنا نتابع مثلا خلال الفترة القريبة بلاغات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، واضح أن هذا لن يصب أيضا في مصلحة نتنياهو السياسية، بمعنى هنالك حسابات قد تكون فيها يعني رهان خاسر بالنسبة لنتنياهو. من جهة أي انسحاب سيفسر على أنه تراجع عن موقفه وعن تصريحاته طالما لا يوجد نزع للسلاح كحزب الله في لبنان، وفي المقابل إذا كانت هنالك خسائر بشرية أيضا هذا سيحسب عليه، وبالتالي الموقف
1: سنعود لمناقشة الحسابات الداخلية لو سمحت لي سيد جاكي خوري. الحسابات الداخلية لنتنياهو، أذهب إلى السيدة رشا بحيدر من بيروت. قلت بأن المسار التفاوضي الحالي ربما لن يفضي إلى شيء، أيضا تصريحات لسيد نعيم قاسم يقول على السلطة السياسية أن تعيد النظر في مسارها، عليها أن تتوقف عن تنفيذ إملاءات العدو كما يقول. طيب ما هو المسار الممكن الذي يسمح للبنان بإنهاء هذا الاحتلال؟ إلى حد الآن لا حزب الله قادر على الحسم عسكريا، ولا المسار السياسي كما تقولين هو قادر على أن ينهي هذه الأزمة.

0: ينهي الاحتلال الإسرائيلي.
1: أولا لنكن واقعيين بأن لبنان الرسمي دخل في مسار المفاوضات المباشرة وبالتأكيد لن يتمكن من الخروج منها خشية من ردة الفعل الأمريكية والإسرائيلية، لذلك هذه المفاوضات ستستمر، هذا أولا. ثانيا، قدم لبنان تنازلات عديدة منذ الإعلان الأول من المباحثات الأولى عن حرية الحركة لإسرائيل وصولا لغاية اليوم، لم تقدم إسرائيل أي نية على أي تنازل في جنوب لبنان. أما فيما يتعلق بحزب الله بأنه لم يتمكن أو ربما لن يتمكن من دحر الاحتلال، بالتأكيد هذا مسار طويل سيكون ومعقد، ولكن في الوقت نفسه لن باعتقادي بأن حزب الله سيستكمل الأعمال العسكرية خصوصا مع هذا التصعيد، وهناك خشية أيضا من تصعيد إسرائيلي قريب في جنوب لبنان، لأن بالتأكيد حزب الله سيرد على هذه الخروقات، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، هناك مسار الإقليمي، اليوم هذا المسار الإقليمي إسلام أباد من خلال تواجد إيران والولايات المتحدة ودول كبرى، بالتأكيد هذا المسار لن يؤثر فقط على لبنان أو حتى إيران والولايات المتحدة، هذا مسار يرسم خريطة المنطقة المستقبلية، ومن المهم أن يكون للبنان دورا فيه، وقد نجح هذا المسار بتحييد لبنان وبوقف إطلاق النار خلال الأسبوع الأول من إحراز المحادثات. واليوم سمعنا رئيس البرلمان الإيراني قاليباف يقول بأن اللجنة الخماسية ستنعقد الأسبوع المقبل لمتابعة الخروقات اللبنانية، وهذا باعتقادي أمر جيد وإيجابي بالنسبة للبنان. أمر آخر أيضا بإمكان التعويل عليه بظل استمرار أيضا، يعني كما قلت بأنه بالتأكيد سيرد حزب الله على عسكريا على تواجد الاحتلال الإسرائيلي ومسار الإقليمي، هناك أيضا فترة 60 يوما، لقد نجحت ورقة مضيق هرمز في فرض معادلات جديدة في المنطقة وفي المحادثات الأمريكية الإيرانية، وهي يعني كما يقول الخبراء يعني اليوم هي أهم من ورقة السلاح النووي، وخلال 60 يوما باعتقادي بأنه سيكون هناك تطور على الأرض، بالرغم من أنه هناك رفض كبير في الداخل الإسرائيلي لأي انسحاب أو تقديم أي ورقة تنازلات في لبنان، لذلك هذا مسار معقد وطويل من اليوم لغاية الانتخابات الإسرائيلية.
0: الانتخابات الإسرائيلية بالفعل سيد جاكي خوري، ما أهمية الحسابات الداخلية؟ ربما نعود بتفاصيل أوفى ونلقي الضوء أكثر على هذه النقطة، أهمية الحسابات الداخلية بالنسبة لنتنياهو وصعود ربما أيزنكوت في كمنافس قوي لنتنياهو في الانتخابات المقبلة، إلى أي حد هذا يؤثر بشكل كبير على قرارات نتنياهو في لبنان؟
2: يعني أعتقد إذا أخذنا العوامل التي تؤثر الآن على قرارات نتنياهو وشغله الشاغل هو الانتخابات. نتنياهو كما تعلم يعني ثعلب سياسي مخضرم ولديه تجربة ولديه سلم أولويات، هو رئيس وزراء في كل الاستطلاعات الآن هنالك تراجع بشعبيته وشعبية حزبه وإمكانية يعني أن يحقق نصر انتخابي وتشكيل حكومة قادمة على الأقل في هذه المرحلة، هنالك طبعا الضغوط الكبيرة التي تمارس عليه من مختلف الأطراف، كذلك الموقف الذي يصل إليه من البيت الأبيض إذا كان من قبل الرئيس الأمريكي وإذا كان من قبل نائب الرئيس وهو يدرك ذلك، ولكن في سلم أولوياته الآن هو الوصول إلى شط الأمان أو البر الأمان في الموضوع الانتخابي، وبالتالي واضح أن الحسابات السياسية تلعب دور أساسي ومفصلي في كل الخطوات التي يقوم بها في هذه المرحلة، وعليه التصريحات التي نستمع إليها تقريبا يوميا أنه يرفض الانسحاب من غزة، يرفض الانسحاب من جنوب لبنان، يرفض الانسحاب حتى من الجنوب السوري، وطالما هنالك حاجة أمنية ودائما تجد إسرائيل ونتنياهو تحديدا الذراع الأمنية لذلك، وبالتالي نعم كل الحسابات بالأساس هي حسابات انتخابية، أي عملية انسحاب في هذه المرحلة ستفسر على أنها خسارة وتراجع في موقفه، وخاصة أن هنالك ضغوط تمارس عليه حتى من التجمعات السكانية في الشمال، وهي تعتبر بؤر هامة في حساباته وحسابات حزبه، حزب الليكود الحاكم. وعليه هذا يفسر يعني الأمر لماذا تأتي هذه التصريحات. ولكن الجزئية التي حتى الآن لا نعرف تفاصيلها، بمعنى هذا مرهون بالميدان، كيف ستكون الأمور داخل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل؟ هل سيبقى الهدوء سيد الموقف بفعل المفاوضات الجارية وبفعل الحسابات السياسية الداخلية في لبنان بين حزب الله وبين الحكومة؟ كيف سيتأثر هذا في الاتصالات والمفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن؟ ونتحدث عن فترة 60 يوم، بمعنى هنالك عوامل كثيرة، إذا كانت لبنانية داخلية وإذا كانت إقليمية إيرانية وإذا كانت إسرائيلية داخلية ستلعب دور. يبقى هنالك سؤال، إذا كان أيزنكوت أو بنت على سبيل المثال من موقعهما كمنافسين رئيسيين لنتنياهو سيطرحان مشروعا بديل بالنسبة للبنان، حتى مثلا مسألة الانسحاب الفوري في حال انتخابهما، إلى أي مدى هذا سيمنحهما قوة أمام الرأي العام في إسرائيل؟ هذه الصورة غير واضحة، بمعنى حتى أيزنكوت بعسكريته المعروفة لم يقل أن هنالك حاجة للانسحاب الفوري، وبالتالي يدرك نتنياهو هذا الأمر ويريد أن يلعب على هذه البطاقة. ولكن كما ذكرت، متغيرات إقليمية، ظروف ميدانية، ضغوط أمريكية قد تكون أيضا مؤثرة جدا على قراراته في الفترة القريبة.
0: نعم سيدة رشا، نتحدث أيضا عن حسابات داخلية لبنانية. ربما البعض يتساءل الآن، هل حزب الله وموقف حزب الله على الأقل الرافض المفاوضات هو جزء من الحل أم جزء من المشكلة؟ إلى أي مدى يؤثر الانقسام الداخلي اللبناني أيضا على الوفد المفاوض في واشنطن، على ثوابته، على قدرته على التفاوض ضد المطالب الإسرائيلية وضد الشروط الإسرائيلية وضد أيضا التماهي والدعم الأمريكي للوفد الإسرائيلي؟
1: نعم، بالتأكيد هناك انقسام داخلي وشرخ لبناني داخلي كبير منذ بدء الحرب وليس منذ بدء المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. هذا الشرخ بدأ عندما أعلنت الحكومة اللبنانية في الأسبوع الأول من الحرب اعتبار الجناح العسكري لحزب الله خارج عن القانون، وبالرغم من أنه لم يؤدي إلى أي شيء فعليا على الأرض واستمرار المعارك وفعل المقاومة جنوب لبنان، ولكنه أحدث شرخا كبيرا. هذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق بالمباحثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، طبعا هناك حسابات أخرى ومغايرة لحزب الله، واليوم سمعناها على لسان الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الذي أكد بأنه لن يكون هناك أي شروط، بل تبدأ الشروط عند الانسحاب الفوري للقوات الاحتلال الإسرائيلي. أما فيما يتعلق بملف السلاح الذي هو يشكل عقدة بالنسبة لإسرائيل، وباعتقادي أن إسرائيل تريد الاستفادة اليوم من المباحثات المباشرة بملف سلاح حزب الله أكثر من ملف الانسحاب من جنوب لبنان. اليوم هذا الملف بالنسبة لحزب الله والثنائي بشكل عام يتم التداول به من خلال الحوار، أي على الصعيد الداخلي وليس من قبل أي جهة خارجية. ونحن نعلم أنه منذ اتفاق الطائف هناك المادة 4 التي تقول بأنه سحب كامل الجماعات المسلحة لسلاحها من خلال الحوار الداخلي، أي ليس بأي إملاءات خارجية. وبالتأكيد لن يقوم الجيش اللبناني اليوم بسحب سلاح حزب الله من جنوب الليطاني أو حتى شمال الليطاني بأمر من إسرائيل من دون أي انسحاب. لذلك هذا الشرخ اللبناني الذي لغاية اليوم في الداخل بسبب طبعا الحرب وبسبب العدد الكبير للنازحين، نحن نتحدث عن مئات الألاف من النازحين، طبعا لا يزال يعني هناك احتواء لهذا الخلاف. الأمر الإيجابي بأنه رئيس مجلس النواب نبيه بري هو على تواصل دائم مع رئيس الجمهورية، وهو على تواصل دائم مع الدول الراعية لكل الاتفاقات سواء قطر أو حتى المملكة العربية السعودية.
0: أشكرك جزيل الشكر سيدة رشا أبي حيدر، الكاتبة والباحثة السياسية من بيروت. أشكر أيضا الأستاذ جاكي خوري، الباحث الشان الإسرائيلي، كنت معنا من الناصر أيضا، شكرا جزيلا لكما. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنه لا يمكن عبور مضيق هرمز إلا عبر المسارات التي أعلنتها طهران. وأوضحت البحرية في بيان أن القانون الوحيد الساري في المضيق هو قانون إيران وقواتها البحرية. يذكر أن ناقلات نفطية أجنبية حاولت عبور المضيق بشكل غير مصرح به يوم أمس، وعادت أدراجها بعد تحذيرات بحرية الحرس الثوري. وفي السياق ذاته، قال كاظم غريب بادي نائب وزير الخارجية الإيراني، قال إنه لا يمكنه ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز بترتيبات غامضة أو مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات إيران كدولة ساحلية. وشدد آبادي على ضرورة أن يستند أي إطار عمل موثوق إلى التنسيق مع طهران وأحكام المادة الخامسة من مذكرة التفاهم مع واشنطن، إلا ستكون النتيجة تعليق المسار الموازي المحدد على حد تعبيره. قالت قناة بريس تي في الإيرانية إن طهران وواشنطن اتفقتا على إنشاء قناة اتصال مباشرة في مضيق هرمز بموجب تفاهمات أقرت خلال المباحثات في سويسرا. وأوضحت القناة الإيرانية أن قناة الاتصال تهدف إلى منع أي حوادث قد تؤدي إلى تصعيد عسكري في المضيق. قالت الخارجية الإيرانية إن المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخليجي المشترك استفزازية وغير مسؤولة على حد تعبيرها. وأضافت الوزارة في بيان أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يمثل مصدرا لانعدام الأمن وحدوث الانقسامات الإقليمية، مشددة على أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون بين دولها دون تدخل أجنبي. حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أنه إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من احتواء إسرائيل والسيطرة عليها فإن طهران لن تتسامح مع أي تهديد ضدها، مشيرا إلى أن من حقها الرد على الأعمال الخطيرة التي تستهدفها. وقال مقر خاتم الأنبياء في بيان إنه يعتبر تحركات ووجود الطائرات العسكرية الإسرائيلية في سماء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران عملا خطيرا وتهديدا للبلاد.

0: حذرت نحو 40 منظمة غير حكومية منها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، حذرت من خطر حصول فظائع في مدينة الأبيض الكبرى في السودان التي تخشى الأمم المتحدة أن تهاجمها قوات الدعم السريع في وقت وشيك. ودعت المنظمات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى النظر على نحو عاجل في الوضع بالأبيض وضواحيها واتخاذ ما يلزم من تدابير للحؤول دون وقوع فظائع. كما طالبت المنظمات بمساءلة الجهات الخارجية التي تدعم الأطراف المتحاربة بغية تجنب ارتكاب فظائع جديدة. ورصدت كاميرا تلفزيون العربي مشاهد تعكس حجم المعاناة داخل معسكرات النازحين في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في إغراق الخيام وإتلاف عدد منها لتتفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل شح المساعدات وغياب استجابة إنسانية كافية.
1: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل معسكرات النازحين بمدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق. نقف اليوم هنا داخل هذا المعسكر كما تشاهدون من خلف اليوم، هطلت أمطار غزيرة للغاية في مدينة الدمازين. هذه الأمطار من شأنها أن تعمق الأوضاع الصعبة للنازحين هنا داخل هذه المعسكرات. كما تشاهدون الصورة التي أمامكم، حجم الأمطار داخل هذا المعسكر، وهذه الأمطار أيضا تضررت منها الخيام الموجودة المصنوعة أصلا هي من المشمعات والقش والعيدان الأشجار، هي لا تقوى لتحمل هذه الأمطار وتحمل الرياح التي تستصحب مع الأمطار. تعاني هذه المعسكرات من الأوضاع الصحية، في نقص في الغذاء ونقص في المياه ونقص كذلك في العقاقير الطبية وغيرها داخل هذه المعسكرات. نزعت كن معنا يعني أخ سكان هذا المعسكر، مرحب بك. ليلة كانت صعبة من خلال هطول الأمطار، كيف قدرتوا يعني تعيشوا هذه الليلة؟
2: والله بننوموا في الوطا والأمراض دي كثيرة والهجات بقى كثيرة في الوطا ذاتها، حشرات بقى كثيرة في دباي بطلعوا لنا، أي حشرة بطلعوا لنا، ولا المشمات ده ذاته ما مساعدنا، ولما يجب الحوز ده التساهر للصباح تمسك المشمع عادي للصباح حتى ما تنوم للواطا يعني حدا، والأمطار بقت كثيرة ذات الطين بقت كيف والموية ما مساعد.
1: طيب كما سمحت يعني سمحتم إلى هذه الشهادات من خلال أوضاعهم التي عايشونها ليلة الأمس من خلال هطول الأمطار، مرحبا بك أيضا. يعني كيف كنت من خلال ليلة الأمس في الأمطار؟ و أنا ملاحظ إنه الخيمة الآن بتاعتك يعني مفتوحة، هذه بسبب الأمطار؟
2: أي والله نحن ديل ذات الليلة ضاي سهرنا، الموية في جنبنا، أي حاجة في جنبنا، قاعدين تعبانين، الأيش ده كان البصرف لنا ده كان ما بينام، ما بنقدر ناكل، ما بنقدر نشرب، قاعدين ننام في الوطن، الضبايب ديل بطلع في كرئنا عديل الخشارة. طيب
1: ما في أي جهات أو منظمات جات حاولت تقيف معاكم في حول الأوضاع دي، يعني الحشرات والدبايب والعقارب وكذلك الخيام؟
2: ديل ما جونا إلا أنتوا الجو ديل، يا هو هسي شايفينكم يا هو قاعدين تسألنا وقاعدين تسألنا، عندنا 3 شهور مع الشهر ده 4 شهور نايمين في الوطن، الأزل الأزل بس قاعدين كده في الوطن، سلامة سايبة الدبايب الماشي في كرئنا ديل الخشرة كت في راسنا.
1: طيب الوضع ده كيف مع الأطفال؟
2: والله الاطفال ده شايلينه بس قوه بس بالوضع الكعبه ده بالمطر ده صابرين بس حارسين المنظمه يجي زاد ينزلنا يشوفنا كده الحلل علينا ما علينا شنو مشترين كده 4 شهور قاعدين هسه مع الشهر ده تعبانين في الوطن، المويه في جنبنا، اي حاجه في جنبنا، اكل ده زاد يخشفنا ما لاجينا، والله الايش ده يجيب لنا ناكلها بالمويه زياده قرش نشتري به ما في ايش سايم له كده قاعدين ناكل بالمويه بس هاي.
1: كما سمحتم لهذه الشهادات المأساوية أيضا الزميل ابن عمر، يعني إذا وجهت الكاميرا نحو هذه الخيمة، هذه السيدة المسنة أيضا تتواجد داخل هذه الخيمة والمياه من حولها من خلال الأمطار. كما تلاحظ هذه الخيمة أيضا منفتحة من الأسفل عرضة لدخول المياه. الأوضاع هنا داخل هذه المعسكرات هي أوضاع صعبة وأوضاع تحتاج بكل تأكيد إلى تدخلات عاجلة بالنسبة للمنظمات الدولية والمنظمات المحلية. تحدثنا إلى كثير جدا من المنظمات، قالوا بأنهم قاموا بتوصيل مساعدات إنسانية ولكنها غير كافية لاحتياجات الكبيرة جدا لسكان هذا المعسكر.
0: عودة مشاهدين لمتابعة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في هذا الخبر العاجل. الآن تفيد الداخلية الفلسطينية بغزة باستشهاد 3 من ضباط وعناصر الشرطة باستهداف الاحتلال مركبتهم في مخيم المغازي وسط القطاع. إذن تأكيد الآن من وزارة الداخلية بغزة بأن المستهدفين في المركبة واستهداف المركبة في مخيم المغازي وسط القطاع هم 3 من ضباط وعناصر الشرطة في قطاع غزة. طلب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن بتوضيح التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونفى فيها الأخير أن تكون الولايات المتحدة وروسيا قد توصلتا إلى اتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية خلال قمة ألاسكا التي عقدت في أغسطس الماضي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. وأضاف لافروف في تصريحات صحفية أن دور الولايات المتحدة الأمريكية في تسوية الأزمة الأوكرانية بحاجة أيضا إلى توضيحات. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أكد في تصريحات صحفية أن قمة ألاسكا شهدت طرح مقترحات بشأن أوكرانيا دون التوصل إلى اتفاق. هذا يتواصل القصف المتبادل بين موسكو وكييف واستهدف مدنا عدة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجراء القصف الأوكراني أعلنت روسيا حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم لمواجهة تداعيات الضربات الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي.
3: منطق القوات يبدو الأكثر حسما في نزاع أوكرانيا، مزيد من الهجمات المكثفة بين طرفي القتال، ضربات روسية على زابوريجيا وضواحيها جنوبية أوكرانيا تسببت في مقتل شخص وإصابة آخرين. السلطات الأوكرانية أشارت إلى أن القوات الروسية نفذت أكثر من 800 ضربة استهدفت 44 بلدة وقرية في المقاطعة، وأفادت السلطات المحلية بتلقيها مئات البلاغات عن تضرر منازل وسيارة ومنشآت بنية تحتية. هجوم روسي آخر استهدف مبنى سكنيا في مدينة سومي شمالية أوكرانيا، أسفر عن أضرار مادية وتصاعد للنيران وإجلاء نحو 40 شخصا بحسب ما أعلنته وزارة الطوارئ الأوكرانية، في حين نشرت وكالة طاس الروسية مقطعا قالت إنه يوثق استهداف الجيش الروسي مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي. الهجمات الروسية لم تستثني العاصمة الأوكرانية كييف وبولتافا ودونيتسك وشبه جزيرة القرم بحسب سلاح الجو الأوكراني، فقد شهدت كييف انفجارات ضخمة جراء سقوط حطام صواريخ روسية في منطقة مفتوحة بأحد الأحياء ما أدى إلى اشتعال النيران. هجوم جاء بعد دقائق من تحذيرات أوكرانية برصد صواريخ روسية متجهة نحو العاصمة، ما دفع رئيس البلدية إلى دعوة السكان للاحتماء في الملاجئ. على الطرف الآخر أعلنت موسكو إسقاطها أكثر من 600 مسيرة أوكرانية بعد تعرضها لواحدة من أكبر الهجمات بالمسيرات على العاصمة الروسية ومقاطعة تولا وشبه جزيرة القرم ومناطق أخرى، الأمر الذي دفع حاكم شبه جزيرة القرم إلى إعلان حالة الطوارئ.
4: أحيطكم علما أنه سيتم إعلان حالة الطوارئ في جمهورية القرم بالتشاور مع محافظي سيفاستوبول، ونطلب منكم مجددا التزام الهدوء والرجوع إلى المصادر الموثوقة لنحقق المطلوب.
3: عمدة موسكو قال إن الدفاعات الجوية تصدت لعشرات المسيرات الأوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة في غضون ساعة واحدة. هجوم أوكراني آخر واسع النطاق استهدف منشأة صناعية في نوفو موسكوفيسك بمقاطعة تولا غربية روسيا وتسبب في إصابة امرأة وتضرر منزل، وأفادت مصادر محلية أن الهجوم الأوكراني استهدف مصنع أزوت أحد أكبر المجمعات الكيميائية في البلاد لإنتاج مواد المتفجرات إلى جانب انقطاع في إمدادات الكهرباء. تصعيد عسكري متبادل بين موسكو وكييف يأتي بعد ساعات من موافقة الرئيس الأوكراني على شن حملة عسكرية واسعة لمدة 40 يوماً أملا في إجبار روسيا على وقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.
0: إلى متابعة تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع عدد الضحايا إلى 589 قتيلا و 2980 جريحا. ورصدت وزارة الداخلية في إحصائية أولية أكثر من 100 عمارة سكنية مهدمة بالكامل في ولاية لاغويرا شمالي البلاد. كما أعلن مسؤول العملية الإنسانية في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية معبأة بالكامل بعد أقوى زلزال تشهده البلاد منذ عام 1900 وفق السلطات الفنزويلية، معتبرا أن الوضع يتطلب جهدا جماعيا هائلا لمساعدة كاراكاس. تواصل فرق الدفاع المدني الفنزويلية تواصل أعمال البحث وإزالة الركام في بلدية تشاكاو في العاصمة كاراكاس، بحثا عن ناجين محتملين بعد سقوط برجين مكتظين بالسكان لحظة وقوع الزلزال المزدوج. يأتي ذلك تزامنا مع تضاعف أعداد الضحايا كما ذكرنا، ليصل إلى قرابة 600 قتيل وأكثر أو حوالي 3000 جريح.
5: تتواصل عمليات البحث والمساعدة وإنقاذ أولئك العالقين تحت ركام الأبراج السكنية والمباني المدمرة. هنا خلفنا بعض الفرق الدفاع المدني تحاول إزالة الركام والبحث عن ناجين محتملين أو عالقين أو حتى جثث أولئك الذين فقدوا حياتهم نتيجة الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا مساء الأربعاء. آخر إحصائية أعلنت عنها رئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، قالت أن عدد الضحايا وصل إلى 589 وفاة وقرابة 3000 جريح، في مضاعفة للإحصائية التي كانت قد صدرت قبل 10 ساعات، ما يعني أننا أمام ارتفاعات حقيقة كبيرة جدا، وقد تشهد الساعات المقبلة ارتفاعا متواصلا بعد وصول فرق الدفاع المدني الإقليمية وإمكانية معاينة بعض المناطق التي لم تتمكن فرق الدفاع الفنزويلي من الوصول إليها في الساعات السابقة. معاذ موسى، تلفزيون عربي، كاراكاس.
0: في هذا الخبر العاجل الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران أطلقت النار باتجاه سفن تعبر مضيق هرمز، وهذا انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول الآن بأن إيران أطلقت النار باتجاه سفن تعبر مضيق هرمز، وهذا انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: يختتم المنتخب العراقي دور مجموعات المونديال بملاقاة نظيره السنغالي في مدينة تورونتو الكندية ضمن منافسات المجموعات التاسعة. يتمنى منتخب أسود الرافدين تعويض خسارتيه أمام فرنسا والنرويج بتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على أماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل. وبنفس المعطيات يبحث منتخب أسود التيرانغا عن انتصار يبقيه في أجواء المنافسة. وعلى ملعب هيوستن يلعب المنتخب السعودي مباراة مصيرية أيضا ضد نظيره منتخب الرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثامنة. ويحتاج الأخضر السعودي الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة يحتاج إلى تحقيق الفوز للحفاظ على أماله في بلوغ الدور المقبل. في المقابل يسعى منتخب الرأس الأخضر إلى مواصلة مغامرته التاريخية في ظهوره الأول بنهائيات كأس العالم. وتتجه الأنظار صوب مدينة سياتل التي تحتضن موقعة كروية مثيرة بين المنتخب المصري ونظيره الإيراني ضمن منافسات المجموعة السابعة. ويأمل منتخب الفراعنة كتابة إنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركاته الأربع في المونديال بالتأهل للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية وحجز بطاقة عبور عربية ثانية إلى الدور المقبل بعد المغرب. في المقابل ستدافع إيران التي تملك نقطتين في المركز الثاني عن حظوظها في التأهل إلى الدور المقبل.
1: منتخب إيران بيمثل آسيا طبعا المنتخبات الكبيرة في قارة آسيا، زائد أنه هو ترتيبه 21 على العالم في كل الاحترام والتقدير ليه. وكالعادة أن احنا كنا بنحترم أنا كجهاز كمدير فني وجهاز ولاعبين بنحترم المنافس جدا زي ما حصل في الماتشات اللي فاتت، ولكن لينا طموحات وزي ما هم ليهم طموحات، لكن إن شاء الله نأكد وصولنا للدور الثاني بشكل الناس في مصر والجمهور في المصرية وفي أفريقيا والوطن العربي إن هم نزيد من الاحترام

0: الآن ساعة إخبارية جديدة مع وائل التميمي، تفضل.
1: شكرا يا جمال، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أولا أبرز العناوين. قصف إسرائيلي على النبطية الفوق جنوبي لبنان، وإلقاء منشورات تحذيرية على بلدة المنصور. واشنطن تعلن تمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وحزب الله يجدد رفض إلغاء حالة العداء مع إسرائيل. إيران تجدد تحذير السفن من عبور المسارات التي لم تحددها في مضيق هرمز، وترامب يتهم طهران بانتهاك وقف إطلاق النار بعد استهداف سفن في المضيق. خمسة شهداء منهم عناصر من الشرطة جراء غارات إسرائيلية على مخيم المغازي وأحياء مدينة غزة. حماس تقول إن المشاورات مستمرة بهدف التوصل إلى مقاربة تضمن التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى 589 ونحو 3000 جريح.

0: قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي اجتمعا اليوم في إطار جهودهما الهادفة للتوصل إلى اتفاق. وأضاف المسؤول أن إسرائيل ولبنان يتفاوضان كدولتين تتمتعان بالسيادة بهدف إنهاء دوامة العنف وتحقيق سلام وأمن دائمين.
1: جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الخامسة تمدد، لكن على وقع النار. غارات متفرقة واشتباكات عنيفة. حزب الله يحذر من أن صمته لن يدوم أمام استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وأمينه العام يؤكد الحزب يمد يده للسلطة إن سارت بمسار سيادة لبنان وليس بحسب إملاءات إسرائيل.
2: على السلطة السياسية أن تعيد النظر بمسارها بأمرين: الأول جمع الكلمة ووحدة الصف ووحدة الموقف السياسي في مواجهة العدو الإسرائيلي، والتوقف عن تنفيذ إملاءات الوصاية والعدو.
1: الميدان جنوبي لبنان يعكس صخب وتعقيد مفاوضات واشنطن. يوم إضافي يأمل منه الأمريكيون تحقيق اختراق للتعقيدات وإتمام إعلان يثبت وقف إطلاق النار ويمنع تجدد التصعيد المتواصل. الإسرائيليون يؤكدون مرارا لا انسحاب من الجنوب، ويناور وفد إسرائيل بعقدة المناطق النموذجية. مناورته اصطدمت بلاءات ثلاث تصدى بها الوفد العسكري اللبناني. وفد الجيش رفض أن تكون المناطق النموذجية شمال نهر الليطاني كما اقترح الإسرائيلي، وطالب الوفد العسكري بأن تكون المناطق حصرا تحت الاحتلال وداخل الخط الأصفر. ورفض الوفد أيضا دخول أي قرية أو بلدة مع وجود الجيش الإسرائيلي فيها، ورفض أن تشمل المناطق تلة علي الطاهر. لكن رفض الضباط وصورة تذكارية كشفا خلافا داخليا لبنانيا استدعى تدخل السفيرة ندى معوض. معوض استنجدت بالرئيس جوزيف عون لإبلاغ الضباط الالتزام بتعليمات المستوى السياسي. في إسرائيل يتزايد الضغط على نتنياهو العالق بين الدفع الأمريكي باتجاه الانسحاب من الأراضي اللبنانية وأصوات من الداخل تطالب بمواصلة العمل العسكري حتى القضاء على حزب الله بالكامل. خلافات داخلية على الجبهتين اللبنانية والإسرائيلية وتعقيدات على طاولة الحوار في واشنطن تزيد صعوبة التوصل إلى اتفاق تدفع الأطراف المعنية باتجاه إتمامه لضمان استقرار المنطقة.
0: رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمساعي الفرنسية والإيطالية بشأن تشكيل تحالف دولي لما بعد إنهاء تفويض قوات اليونيفيل في الجنوب. وقال عون إن المبادرة تعكس الالتزام الدولي الصادق بدعم سيادة لبنان واستقراره، وأشار إلى ضرورة عدم ترك أي فراغ في مرحلة ما بعد اليونيفيل. وأكد عون أن لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات جيشه وتصون وحدة أراضيه وتحول دون تحول أرضه إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية كما جاء في بيان رسمي. ميدانيا أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال الإسرائيلي شن عددا من الغارات على جنوب لبنان. وأكد المراسل تعرض بلدة النبطية الفوق لغارتين شنتهما طائرات حربية إسرائيلية. وأفادت وزارة الصحة باستشهاد شخصين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مركبة في بلدة ميفدون جنوبي البلاد. نتحدث الآن إلى مراسلي التلفزيون العربي في واشنطن محمد بالدين، معنا من بيروت أحمد حسين، وفي القدس أحمد دروشي. لو بدأت معك يا محمد في واشنطن، إذن هو تمديد للمفاوضات لكن لا تفاصيل كثيرة عما يجري وراء الأبواب المغلقة بين لبنان وإسرائيل إلا ما تسرب أمس عن مفاوضات صعبة.
3: ولا حتى قليلة وائل، التسريبات شحيحة للغاية، وإن كان اليوم هناك مؤشرات فهمت من بعض المرافقين للوفود لم يدلوا بتصريحات، لكنهم أبدوا نوعا من التفاؤل أو الإيجابية حسب ما بلغ التلفزيون العربي حول مسار هذه المفاوضات وأجوائها، لكن بشكل عام ما تزال الخارجية الأمريكية والوفدان أو حتى الطرفان دعنا نقول يحافظون جميعا على مستوى عال من السرية حول تفاصيل ما يجري نقاشه. ما يشار إليه من مصادر منذ بدء هذه الجولة التي هي عمليا أطول جولة من بين الجولات جميعها، هي الخامسة والأطول، وهي تشمل المسارين السياسي والعسكري معا، هو النقاش المتعلق بنقاط الانسحاب بالنسبة للجيش الإسرائيلي، ومتى يكون ذلك الانسحاب، خاصة وأن المصادر التي تحدثت على قلتها تشير إلى أن الجانب الإسرائيلي ضغط من أجل أن يقوم الجيش اللبناني بالسيطرة على نقاط لا يوجد فيها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني الآن، ثم بعد اختبار قدرته على فرض السيطرة على تلك النقاط والمواقع، بعد ذلك ربما يبرمج انسحاب للجيش الإسرائيلي من مواقع خاصة في شمال نهر الليطاني. هذه النقطة قابلها الجانب اللبناني برفض واضح، حسب المصادر يصر على أنه يجب أن ينسحب الجيش اللبناني الإسرائيلي من المواقع التي احتلها في الجنوب اللبناني ويسلمها إلى الجيش اللبناني الذي سيتولى السيطرة عليها. تصريحات غير موجودة تقريبا، هنالك تصريح عام وفضفاض أدلى به مسؤولون في الخارجية الأمريكية للصحفيين طوال أيام هذه الجولة الخامسة، يتعلق بأن واشنطن تدفع قدما وتريد أن تهيئ الأرضية وتدفع الطرفين ليتفقا على إطار واتفاق سلام يؤدي إلى سلام دائم وشامل بين كل منهما، لكن لا يعرف بعد إلى أي درجة هنالك ارتباط ما بين المسار الذي تقوم واشنطن به الآن وبين الآلية التي تفاهمت عليها مع الجانب الإيراني في سويسرا في أثناء الاجتماع أو الاجتماع الوفدين في الواقع الذي حضره عن الجانب الأمريكي جي دي فانس الأسبوع الماضي، لأنه بناء عليه سيعرف ما إذا كانت تلك الآلية لرقابة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأساسية في الملف الإيراني يمكن أن ترتبط أو تتقاطع مع المسار الذي أخذته واشنطن منذ منتصف إبريل لعزل الملف اللبناني تماما عن أي تفاهمات أو تأثير ونفوذ إيراني في المنطقة.
0: شكرا لك يا محمد، تبقى معنا، نعود إليك بعد قليل في موضوع ما يخص موضوع إيران. الآن إلى بيروت أحمد حسين، ماذا تقول أوساط العاصمة اللبنانية بخصوص مفاوضات واشنطن ربطا مع وضع ميداني يتصاعد؟
4: صحيح وائل، مع استمرار اليوم الرابع للجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في العاصمة واشنطن، يبدو أن إسرائيل قررت أن تزيد من المنح التصاعدي للعمليات العسكرية التي تنفذها في الجيش اللبناني تحت مسمى إزالة الخطر الوشيك أو الخطر المباشر الذي يستهدف قواتها التي تحتل مساحات واسعة من الجنوب اللبناني تقدر بنحو 600 كيلو متر اليوم ميدانيا. إسرائيل استخدمت الطيران الحربي في قصف لبلدة النبطية الفوقة، وأيضا استخدمت الطيران المسير وألقت بمنشورات على بلدة المنصوري لدعوة الأهالي إلى الخروج منها، وباعتبارها منطقة تقع ضمن نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية المباشرة. أيضا جرى استخدام المدفعية في بعض المناطق واستمرار عملية التفجير لبعض المنازل في البلدات مثل بلدة مركبة. كان هنالك أيضا توغل للجيش الإسرائيلي إلى مشارف بلدة حريص من بلدة حداثة التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، وهذا التوغل تم عبر مجموعة من الآليات من بينهم أيضا جرافات عسكرية. لذا عمليا إسرائيل وإن قل عدد ومستوى العمليات إلا أن الخروقات مستمرة بعدة أشكال، لما أعلنته إسرائيل في وقت سابق قبل أيام بأنها ستلتزم بوقف عملياتها العسكرية في عموم الأراضي اللبنانية. الوضع الميداني المتأزم والهش ينعكس أيضا على الوضع السياسي. لبنان وهو يقود الآن مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن، هذه المفاوضات عمليا تجري تحت النار وتجري تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهنالك خلافات واسعة حول المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. بالأمس القريب ذكر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان ينتظر ردا من الجانب الإسرائيلي على مقترح المناطق النموذجية التي تمهد للانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، والتأكيد على أن المفاوضات هو الخيار الاستراتيجي الذي تأخذه الدولة. لكن هذا المسار يصطدم برغبة معاكسة من حزب الله، حيث رفض اليوم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في كلمة صباح هذا اليوم أي شكل من أشكال التواجد الإسرائيلي في لبنان تحت أي مسمى. رفض إنهاء حالة الحرب وحالة العداء مع إسرائيل، ويقول بأن المفاوضات يجب أن تتم تحت ستار أو تحت عنوان الأمن المتبادل، وأنه من الأفضل العودة إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024، ويؤكد على أن الحزب لن ينزع سلاحه في مناطق شمال الليطاني إلا عبر حوار داخلي لبناني لا بإملاءات خارجية، وأن حزب الله تعاون خلال 15 شهر التي سبقت تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان مع الجيش اللبناني، وبالتالي يرفض مخرجات المفاوضات المباشرة التي يرفضها بصيغتها وصورتها الحالية، وهو الأمر أيضا الذي سيضيف إلى مفاوضات واشنطن أو مباحثات واشنطن المباشرة المزيد من التعقيد في حال التوصل إلى قرارات أو إعلان نوايا أو اتفاق أمني أيا كان مسماه، يصطدم بطريقة وكيفية تنفيذه على أرض الواقع.
0: شكرا لك يا أحمد في بيروت. أحمد دراوشي في القدس، هل هناك أي شيء في الصحافة والإعلام الإسرائيلي عن سير مفاوضات واشنطن التي تجري كما هو واضح تماما تحت النار الإسرائيلية؟
5: إسرائيل هذا اليوم صامتة. بالأمس كانت هناك تسريبات عن تعثر على المفاوضات وعن أجواء سلبية فيها، لكن منذ الإعلان عن إطالتها بيوم واحد لم يتم الإعلان عن أي تصريحات جديدة في إسرائيل. لكن الانطباع العام بأن هذه المفاوضات مددت ليست لأنها حققت اختراقا كما كان يحدث في مرات كثيرة سابقا في مفاوضات غزة أو غيرها من المفاوضات، إنما مددت لأنها لم تحقق أي اختراق، والإدارة الأمريكية تريد أن تخرج هذه الجولة بإنجاز ما على ضوء التفاؤل الذي عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال الساعات القليلة الماضية بالأمس بالأحرى. لكن في إسرائيل كلما تقدمت المفاوضات أكثر كلما برز التعنت الإسرائيلي أكثر. في البداية كانت التصريحات الإسرائيلية متفائلة للغاية، كان يجري الحديث عن مواجهة بين الجيش اللبناني وبين حزب الله، عن لقاء بين بنيامين نتنياهو وبين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ويبدو أن إسرائيل دخلت المفاوضات فقط من أجل هذه الصورة، من أجل اللقطة التي تجمع عون بالرئيس اللبناني. لكن على ضوء رفض الرئيس اللبناني لهذا الأمر ووضع اشتراطات منها انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني وعدم قبوله بهذه الصورة، تراجع الاهتمام الإسرائيلي بهذه المفاوضات، والتصريحات التي تصدر عن مستوى متدنٍ في العادة، لا تصدر لا عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية ولا عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنما عن السفير الإسرائيلي في واشنطن. عادة مفاوضات من هذا النوع كانت التصريحات فيها تصدر من مصادر مرتفعة، إما من رئاسة الوزراء الإسرائيلية وإما من الوزارة المسؤولة عن المفاوضات، وفي معظم الأحيان تكون وزارة الشؤون الاستراتيجية. لكن هذه المرة الصورة مختلفة تماما، تعنت إسرائيلي، رفض الانسحاب من الجنوب اللبناني، رفض تقديم بوادر حسن نية للحكومة اللبنانية على الأقل حتى الآن بانتظار ورقة النوايا أو إعلان النوايا التي قد تصدر عن هذا الاجتماع. وائل، أشير إلى نقطة أخرى أثيرت خلال الدقائق الماضية، وهي مسألة إعلان المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لوسائل الإعلام العربية في مقطع فيديو عن السيطرة على تلال علي الطاهر بالكامل على حد تعبيرها، تحقيق السيطرة الكاملة كاملة على تلال عري الطاهر. البيان صدر فقط باللغة العربية، لم يصدر باللغة العبرية بالمرة. عادة البيانات التي يعتد بها تكون باللغة العبرية. لم يتم الإعلان في إسرائيل عن أي تقدم لقوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه السيطرة على هذه التلة بالكامل. الحديث هو عن محاصرة هذه التلة وعن نحو 30 عنصرا من عناصر حزب الله عالقين داخل الأنفاق التي تزعم إسرائيل أنها موجودة تحت هذه التلة. مزاعم المقاتلين العالقين هي طبعا مزاعم إسرائيلية لم يعلق عليها حزب الله حتى الآن.
0: شكرا جزيلا يا أحمد. أحمد دراوشي في القدس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أطلقت 4 طائرات مسيرة هجومية على سفن تعبر مضيق هرمز، وأضاف أن إحدى هذه المسيرات أصابت سطح سفينة شحن كبيرة إصابة مباشرة وألحقت بها أضرارا. ولفت ترامب إلى أن القوات الأمريكية أسقطت 3 مسيرات، وقال إن ما حدث يمثل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنه لا يمكن عبور مضيق هرمز إلا عبر المسارات التي أعلنتها إيران. وأوضحت البحرية أن القانون الوحيد الساري في المضيق هو قانون إيران وقواتها البحرية كما قالت. ويذكر أن ناقلات نفط أجنبية حاولت عبور المضيق أمس وعادت أدراجها بعد تحذيرات بحرية أو تحذيرات بحرية الحرس الثوري. وفي السياق ذاته قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لا يمكن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز بترتيبات غامضة أو مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات إيران كدولة ساحلية. وشدد أبادي على ضرورة أن يستند أي إطار عمل موثوق إلى التنسيق مع طهران وأحكام المادة 5 من مذكرة التفاهم مع واشنطن، وإلا ستكون النتيجة تعليق المسار الموازي المحدد على حد تعبيره. قالت قناة بريس تي في الإيرانية إن طهران وواشنطن اتفقتا على إنشاء قناة اتصال مباشرة في مضيق هرمز بموجب تفاهمات أقرت خلال محادثات سويسرا. وأوضحت القناة الإيرانية أن قناة الاتصال تهدف إلى منع أي حوادث قد تؤدي إلى تصعيد عسكري في المضيق. قالت الخارجية الإيرانية إن المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخليجي المشترك استفزازية وغير مسؤولة على حد تعبيرها. وأضافت الوزارة أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يمثل مصدرا لانعدام الأمن وحدوث الانقسامات الإقليمية، وشددت على أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون بين دولها دون تدخل أجنبي. حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أنه إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من احتواء إسرائيل والسيطرة عليها فإن طهران لن تتسامح مع أي تهديد ضدها، وأشار إلى أن من حقها الرد على الأعمال الخطيرة التي تستهدفها. وقال مقر خاتم الأنبياء إنه يعتبر تحركاتي ووجود الطائرات العسكرية الإسرائيلية في سماء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران عملا خطيرا وتهديدا للبلاد. نعود الآن إلى مراسل التلفزيون العربي في واشنطن محمد بالدين، وينضم إلينا من طهران مراسلنا ياسر مسعود. محمد بالدين، لو بدأت معك، إذن الرئيس ترامب يعتبر ما جرى في مضيق هرمز انتهاكا لوقف إطلاق النار، لكن هل يبدو الأمر وكأنه سوء فهم لمذكرة التفاهم بشأن من يعبر مضيق هرمز ومن له السلطة في تحديد من يعبر؟
3: يبدو أن أي سوء فهم في الواقع يجب أن يكون قد تمت إزالته بناء على الآلية التي جرى التفاهم حولها في سويسرا، وهي قناة اتصال يفترض أنها تزيل أو غرضها الأساس أن لا يبقى هنالك أي احتمال لسوء الفهم. وإليها أشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلته مع الول ستريت جورنال أمس الأول، عندما قال بأن هذه الآلية هي لتفادي حالات كانت تقع أحيانا بعض النداءات عبر موجات الراديو تقول نحن الحرس الثوري الإيراني عليكم أن تستجيبوا للتوجيهات كذا أو كذا، فلتفادي أي نوع من ذلك من هذه الحالات يجب أن تكون هنالك آلية أو قناة لرقابة ومحاولة تفادي حالات سوء الفهم. لكن في بطن ما يفهم من هذه التطورات، وإن كانت لافتة فيها أن ترامب الذي وصف ما حدث بأنه خرق أحمق كما قال لاتفاق وقف إطلاق النار، وأشار إلى إسقاط 3 من الطائرات المسيرة أحادية الاتجاه من أصل 4، الرابعة هي التي أصابت تلك السفينة. الواضح أن هذا الفعل من قبل الجانب الإيراني قوبل بفعل من قبل الولايات المتحدة، لأنها أسقطت تلك الطائرات 3 المسيرة دون أن تتحدث القيادة الوسطى سنتكوم عن عملية إسقاط تلك الطائرات المسيرة. في الواقع كانت من جزء من نمط القيادة الوسطى أن تحدث كل ساعات أو كل منتصف يوم بآخر الأعمال العسكرية التي تقوم بها فيما يخص تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز أو العمليات العسكرية في المنطقة، خاصة منذ بداية أعمال الحرب في 28 من فبراير. مهم ولافت أيضا أن ترامب لم يتحدث عن رد أو عن رد فعل أو عن إجراء ستتخذه الولايات المتحدة ردا على هذا الاستهداف بالنسبة لهذه السفن. وواشنطن حسب ما يظهر تدرك تماما أن البيان الأمريكي الخليجي في الساعات الماضية المتعلق برفض تقييد الملاحة عبر مضيق هرمز مستقبلا يبدو أنه يأخذ صدى واسعا، وواشنطن حتى الآن لم توضح موقفها فيما يتعلق بهيئة أو شكل تسيير المضيق بعد فترة 60 يوما. كل ما قاله ترامب في وقت سابق هو أنه حتى بعد 60 يوما لن تكون هنالك أي إمكانية لأن تتقاضى إيران رسوما لقاء العبور عبر مضيق هرمز. وإن كان البند المتعلق بالعبور عبر المضيق في فترة ما بعد 60 يوما كان واضحا في مذكرة التفاهم أنه يشير إلى تفاهمات جماعية خاصة بين الجانبين العماني والإيراني، وكذلك إلى إشراك لدول المنطقة، وهذا أيضا ما أكدت عليه دول الخليج بضرورة أن تكون جزءا من هذه العملية وعدم قبولها بأي رسوم لقاء العبور عبر مضيق هرمز.
0: شكرا يا محمد. في الواقع هذه نقطة مهمة أنقلها إلى ياسر مسعود في طهران. ياسر، هل يبدو أن إيران بوضوح مستاءة من عبور عدد كبير من السفن والبحارة عبر المسار العماني المحاذي للمياه الإقليمية الإيرانية في تجاهل للمسارات الإيرانية؟ هل تبدو إيران مستاءة ولذلك تنفذ هذه الهجمات كما تقول الولايات المتحدة؟
6: هذا واضح وائل، وهي تعكس رفضها بشكل كبير من خلال ما جاء في البيانات والتصريحات التي صدرت اليوم إن كان من قبل الحرس الثوري أو حتى من قبل الخارجية الإيرانية، حتى أن نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية وهو الذي سيكون معني بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال أسابيع 60 يوما كاظم غريب أبادي حذر السفن وشركاتها والمستثمرين وقبطان أي سفينة يحاول المرور عبر مسارات موازية كم على حد تعبيره، وهذا ربما يحمل المسؤولية على عاتقها وأنها ستتحمل أي ما يؤدي إلى مخاطر، وبالتالي الرفض الإيراني واضح وائل على هذا الصعيد. كل هذا يجري التأكيد عليه، لماذا؟ لأن طهران تقول وفقا لي ما تم الاتفاق عليه لنص واضح وصريح وحرفيا يقول بأن طهران هي المعنية والمكلفة، كما يقول كاظم غريب أبادي وكذلك حتى بيان الخارجية بأن البند الخامس من مذكرة التفاهم يقول بشكل واضح وصريح بأن إيران هي المكلفة والمعنية بتأمين المرور عبر مضيق هرمز، وأيضا تواصل بالطبع الترتيبات مع الجانب العماني بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز. هذا ما يجري التأكيد عليه وائل.
0: ياسر، يعني هل يفهم من هذا الكلام أنه لا توجد حتى الآن تفاهمات بين إيران وعمان بخصوص أن تسمح كل دولة بمرور السفن في مياهها الإقليمية؟ إيران تريد سيطرة شاملة وكاملة على المضيق حتى رغم وجود اتصالات دائمة مع عمان التي تجمعها معها علاقات جيدة.
6: حتى اللحظة لا يوجد هناك توضيح إيراني أو إشارة إيرانية تشير إلى إنهاء هذه التنسيقات والتوصل إلى ترتيبات معينة كما يبدو وائل. أكثر التصريحات تشير بأن التنسيقات جارية وأن هناك اتصالات جارية من أجل وضع ترتيبات لإدارة المضيق، وآخر التصريحات هي تلك التي جاءت تحديدا من قبل وزير الخارجية عباس عراقجي كان قد أشار الإشارة بشكل ضمنية بأن هناك احتمالية أن يكون إعلان إيراني عماني مشترك بشأن ترتيبات مستقبل مضيق هرمز، ولكن بالطبع لم نسمع أي بيان مشترك حتى الآن بشأن إنهاء لهذه المسار التنسيقات والتواصل الذي جرى منذ أسابيع. كما يبدو أن هناك رؤية إيرانية تريد التأكيد على أن التنسيقات لم تنتهي بعد، وربما خلال الفترات القادمة سيتم الإعلان عنها.
0: شكرا لك ياسر مسعود.

0: صديق هرمز مياه دولية، ويجب أن تمر الملاحة بشكل سلس وآمن بعيدا عن سياسة التحكم وسياسة أيضا فرض الإملاءات. هذا هو ما قالته المنظومة الخليجية والولايات المتحدة الأمريكية ومع المجتمع الدولي. أعتقد هذا ينطبق على معاهدة 82 التي تطالب بحرية الملاحة. ومضيق هرمز في عمره المديد من مئات السنين هكذا كان موجودا. ربما الآن إيران بعد أن أخذت هذا المضيق كورقة ضغط، وفي ظل تقاعس المجتمع الدولي، وفي ظل أيضا عدم وجود شرعية دولية ومجلس أمن يستطيع أن يفرض القانون بالقوة، ما يحدث الآن هي حرب إيرانية، أو قل هو عمل ميليشياوي، لأن إيران الدولة لم تعد حاضرة. إيران الدولة لا بد أن تقبل المعاهدات، لا بد أن تقبل التفاهمات، لا بد أن تقبل ماذا تقول الأطراف الأخرى. إذا كانت عمان وهي أيضا حليف لإيران قالت سنعمل أو سنوجد ممر آمن في مياهنا الإقليمية، ومع ذلك إيران تحدث عمان ورفضت هذا الأمر، هذا يدل على أن إيران لديها فكر ميليشياوي تريد أن تجعل المضيق بشقيه الإيراني والعماني تحت سيطرتها وتحت
1: سيد الشهري. إيران تقول إن مذكرة التفاهم دكتور الشهري، إيران تقول إن مذكرة التفاهم المادة الخامسة أو البند الخامس من مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الولايات المتحدة في سويسرا تمنحها هذه الفرصة على الأقل 60 يوما.
0: المذكرة لم تقول التحكم، ولم تقول أن إيران هي من يفرض إرادتها، وإنما قالت تفاهم عماني إيراني من أجل فتح المضيق وأجل سلاسة المرور، لا سيما في ظل وجود مئات من هذه السفن العالقة التي تحتاج إجلاء، وبالتالي لابد أن يكون هناك عمل مشترك. هذا هو الذي فهم من المذكرة. إذا كانت إيران فهمت من هذا البند أنه يمنحها السلطة ويحولها التحكم في المضيق ويجعلها هي الآمر الناهي، فكأننا انتقلنا بعد الحرب إلى مرحلة جديدة تسلم إيران التحكم، وهذا الحقيقة غير واقعي، ولن تقبله حتى الولايات المتحدة الأمريكية، ولن يقبله المجتمع الدولي، ولن تقبله أيضا دول الخليج. لذلك إيران أعتقد أنها لابد أن تفهم المغزى الحقيقي من البند الخامس، وهو المساعدة في فتح المضيق. المضيق استمر أكثر من 40 يوم مغلق، وفيه مئات السفن العالقة، وفيه أيضا كميات من الألغام. هذا هو الذي فهم أو الذي يجب أن يفهم من هذا البند، وليس أن تنتقل إيران من مرحلة الإدارة والتسهيل إلى مرحلة التحكم كما تريد. لذلك هذا عندما أرادت عمان أن تفتح ممر آمن في مياهها الإقليمية رفضت إيران، وكأنها تأخذ على عمان التصرف في مياهها الإقليمية الخاصة. هذا الحقيقة يدل على شيء، هذا تدخل سافر في السيادة العمانية، وأيضا تدخل سافر الآن في السياسة الخليجية عندما ترفض البيان الخليجي الأمريكي المشترك.
1: وتعرض دكتور الشهري الخارجية الإيرانية في هذا البيان تعرض على دول الخليج حوارا وتعاونا بعيدا عن التدخل الأجنبي، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة. هل دول الخليج برأيك مستعدة لفتح هذا الحوار مع الجار الإيراني الموجود؟ يعني هذه جغرافيا في النهاية.
0: هذا الكلام قد سمع من سنوات طويلة، دائما دول الخليج تقول أيدينا ممدودة لإيران لصياغة أمن المنطقة وبناء علاقة تقوم على الاحترام المشترك. إيران تقول ماذا؟ تقول نعم نريد هذا الحوار بشرط إخراج الأوروبيين وإخراج الأمريكان. هذا إملاء وهذا تدخل سافر. العلاقات البينية يا أستاذ وائل ما بين دول الخليج، دول الخليج دول منفتحة على كل العالم. دول الخليج قدمت تجربة عالمية، سواء في البناء، في الازدهار، في التقدم، في الاستثمار في الشباب، في الاستثمار في شعوبها. نحن الآن في قمة البريكس وفي قمة الـ20، وأيضا وصلنا القمر، ولسنا ولم نسخر أموالنا وثرواتنا لبناء الصواريخ وبناء المفاعلات وبناء أيضا الأذرع التي أتت أمريكا الآن وإسرائيل ودمرتها وضيعت مكتسبات الشعب الإيراني ل4 أو 5 عقود. إذن هناك فرق في الرؤية بين البلدين. لذلك يجب على إيران أن تقبل التعامل مع دول الخليج دون التدخل في علاقاتها البينية. علاقاتنا مع الولايات المتحدة جيدة، مع الاتحاد الأوروبي، مع الصين، مع روسيا، وهذه من طبايع الأمور في العلاقات الدولية. إذا كانت إيران قد منتبأت على نفسها وصنعت عداوات مع المجتمع الدولي هذا شأنها. أما أن تفرض علينا أن

0: نخرج الأمريكان والغرب والعالم كله من أجل أن نتفاهم معها، هذا طبعا غير مقبول. يجب على إيران الدولة إذا كانت تريد أن تعيش في هذا المجتمع وفي هذا الفضاء الدولي، يجب عليها أن تخرج وتخلع عباءة المرشد وعباءة الثورة، وتلبس عباءة الدولة التي تحترم المعاهدات وتحترم حقوق الجوار وتحترم أيضا سيادة الدول وعلاقاتها البينية وكذلك معاهدات البحار. هذا عند ذلك نقول أن إيران الدولة أصبحت شريك لنا، ونستطيع أن ننسج ونصنع إجراءات لأمن الخليج وكذلك أمن الملاحة وكذلك العلاقة البينية بيننا وبينها، وأن نكون شركاء لها أيضا في بناء المجتمع الإيراني الذي يتعطش إلى استنساخ التجارب الخليجية في بنائه الداخلي وكذلك في ازدهاره.
1: شكرا جزيلا الدكتور أحمد الشهري، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الرياض. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه يأمل استئناف العمل في إيران قريبا بموجب مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار غروسي في طوكيو إلى اعتقاده بأن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة في 2025.
2: وسط التصريحات المتضاربة بين طهران وواشنطن بشأن تفتيش المنشآت النووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن مذكرة التفاهم هي الإطار الحاسم، وأنها تقضي باستئناف عملها في إيران قريبا. فبعد منع مفتشي الوكالة من الوصول إلى مواقع التخصيب منذ الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوما منتصف العام الماضي، خرج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ليشير إلى أنه بمعزل عن المواقف السياسية لواشنطن وطهران، فإن التفاهمات تقضي بمباشرة عملية التفتيش. غروسي تطرق إلى مصير كميات اليورانيوم عالي التخصيب معبرا عن اعتقاده بأن المواد النووية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025، كما اقترح حلا لمعضلة النووي متمثلا في تخفيض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب وجعله غير قابل للوصول إلى درجات أعلى.
3: لدينا مذكرة تفاهم تنص على إشراف وكالتنا على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، نأمل استئناف عملنا قريبا. بالنسبة للمواد النووية الإيرانية، نعتقد أنها لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الدولية عام 2025.
2: دعوة غروسي لاستئناف تفتيش منشآت إيران يقابلها مسؤولون في طهران برفض مشروط، معتبرين أن الخطوة مرهونة بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، في حين يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه قائلا إن إيران وافقت بشكل كامل على التفتيش، بل يضيف أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن الموضوع ليس عاجلا بسبب صعوبة الوصول إلى المواد النووية في المواقع التي قصفتها بلاده. ملف إيران النووي وتحديدا اليورانيوم عالي التخصيب يبرز بوصفه أعقد ملف في المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال 60 يوما، وسط أمال إقليمية ودولية بحل المعضلة خلال الفترة الزمنية المذكورة. وبتقريب المجهر من اليورانيوم عالي التخصيب، فإن الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدران أن إيران لديها أكثر من 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد على 60% مخزنة في أكثر من مكان، وتكفي لصناعة نحو 10 قنابل نووية إذا ما قررت رفع نسبة التخصيب إلى 90%. بين اشتراطات طهران وتأكيدات واشنطن تبقى عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت الإيرانية اختبارا حاسما لمدى قدرة المسار السياسي على حل وتفكيك معضلة النووي.
1: في خبر عاجل مشاهدينا، يفيد موقع أكسيوس نقلا عن المسؤولين بأن هناك تقديرات بإعلان مذكرة تفاهم بين لبنان وإسرائيل في ختام مفاوضات اليوم المستمرة في واشنطن. إذن هناك تقديرات بحسب موقع أكسيوس عن مسؤولين بإعلان مذكرة تفاهم بين لبنان وإسرائيل في ختام المفاوضات اليوم التي جرى تمديدها في الواقع منذ الأمس في واشنطن بين البلدين. الحديث إذن عن قرب الإعلان عن مذكرة تفاهم بين البلدين. في غزة أيضا أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 5 فلسطينيين في القطاع، واستشهد 3 جراء غارة من مسيرة استهدفت مركبة مدنية في مخيم المغازي بوسط القطاع، بينما استشهد شخصان متأثران بجراحهما في غارة سابقة على مدينة غزة وبيت لاهيا.
4: على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة أغارت الطائرات الإسرائيلية على هذه السيارة التي تشتعل فيها النار. في الحقيقة أغارت الطائرات الإسرائيلية عليها مرتين اثنتين، وحتى اللحظة يتخوف المواطنون من مجرد الاقتراب منها، وذلك تخوفا من إمكانية أن يتم إطلاق النار عليها مرة أخرى. وبطبيعة الحال الدفاع المدني لم يصل حتى الآن، دقيقة فقط تفصلنا عن لحظة إطلاق النار، والآن وصلت سيارة الإسعاف إلى هذه المنطقة، تحاول أيضا الاقتراب بدورها إلى مكان القصف، ولكن لا زالت الأجواء متوترة، علما أن سائق المركبة على الأقل شخص واحد لا زال موجودا داخل هذه السيارة التي تلتهمها النيران في هذه اللحظات الحرجة التي نتابعها هنا في شارع صلاح الدين في وسط قطاع غزة. الأهالي لا يعرفون كيف يتصرفون أمام هذه الحالة، وبطبيعة الحال ينتظرون قوى الدفاع المدني التي وصلت في هذه اللحظات وسوف تقوم بمحاولة إطفاء النار، ولكن لا زال الأهالي يتخوفون في الحقيقة من هذه الحالة التي نشاهدها على الهواء مباشرة. إذن غارة إسرائيلية جديدة يقوم بها الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار. قبل هذا القصف وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 1020 شهيدا، وحتى هذه اللحظة لا يعلم كم عدد الذين استشهدوا داخل هذه السيارة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من شارع صلاح الدين في المحافظة الوسطى.
1: قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن المشاورات متواصلة مع الوسطاء من أجل التوصل إلى مقاربات تضمن التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي تصريحات لوكالة الأناضول أشار قاسم إلى أن وفدا من الحركة والفصائل الفلسطينية سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة لتسليم الرد على المقاربات الجديدة.
5: الاتصالات والحوارات مستمرة ما بين الفصائل الفلسطينية وحركة حماس والوسطاء مصر وقطر وتركيا من أجل الوصول إلى مقاربات كاملة متعلقة بتطبيق كامل اتفاق وقف إطلاق النار. ما تبقى من المرحلة الأولى وضع آليات للمرحلة الثانية. قبل ذلك وصلنا إلى توافقات رحب بها الوسطاء، قدم بعدها السيد ميدنوف مقاربات مختلفة عنها. الفصائل الآن في صدد الدراسة النهائية لهذه المقاربات. قد نكون أمام زيارة في الأيام القادمة إلى القاهرة من قبل وفد من حركة حماس والفصائل الفلسطينية لتقديم الرد على المقاربات الجديدة. نتعامل بكل مسؤولية وطنية مع كل ما يجري من حوارات ونقاشات من أجل نحفظ حق شعبنا الفلسطيني.
1: وبشأن تصعيد الاحتلال اعتداءاته على القطاع، اتهم المتحدث باسم حماس إسرائيل بارتكاب خروقات كبيرة ومتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، شملت تقييد دخول المساعدات الإنسانية واستمرار عمليات القتل.
5: هناك خروقات كبيرة من الاحتلال بشكل متواصل، عمليات تقييد للمساعدات، القتل اليومي، أكثر من 1000 شهيد منذ دخول وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ، دخول الخط الأصفر إلى مناطق جديدة إلى قلب قطاع غزة ما رافقها من تهجير وتدمير لما تبقى من المنازل. هذه الخروقات تتطلب أولا موقف واضح من الوسطاء للضغط على الاحتلال، ثانيا العمل الجاد على إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة حتى نبدأ بإغاثة حقيقية وإعمار ونزع الذرائع من الاحتلال.
1: معنا الآن من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام، خبرنا لو سمحت عن آخر التحديثات الميدانية بشأن هذه الخروقات الإسرائيلية الجديدة والمتواصلة، وأيضا هل هناك عندكم في غزة أي معلومات بخصوص ما يتحدث عنه حازم قاسم عن مقاربات جديدة ومختلفة ستحمل إلى القاهرة؟
6: وائل، ميدانيا الوضع متوتر للغاية، بالتأكيد أكبر الغارات هي التي استهدفت السيارة التي كنا قريبا منها عندما تمت الإغارة عليها، وثقنا اللحظات الأولى واشتعال النار وبقاء الجسامين حتى تفحمت قبل تمكن الطواقم الدفاع المدني من إطفاء السيارة ثم انتشال الشهداء. طبعا الحصيلة هي 3 شهداء، وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن 3 من ضباطها وعناصرها هم الذين استهدفوا في هذه الغارة الإسرائيلية، وهناك أيضا إلى جانبهم 6 من الشهداء هم من المارة في الطريق. دعني أشير إلى التفاصيل أيضا، حيث صاروخ أول أصاب السيارة، وعندما حاول الأهالي الاقتراب أكثر من السيارة كعادتهم بطبيعة الحال للانتشال أو ما شابه، باغت الاحتلال الإسرائيلي السيارة ومن حولها بصاروخ ثاني أجهز على من كان فيها، وأيضا أدى ذلك إلى إصابات بالجملة في محيط هذه السيارة على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. هذا الخرق الإسرائيلي لم يكن الأول أو الوحيد هذا اليوم، كانت هناك طائرة كواد كابتر إسرائيلية أيضا ألقت قنبلة على مواطن فلسطيني في منطقة مسجد الرباط في مشروع بيت لاهيا محيط مستشفى كمال عدوان المعروف في تلك المنطقة قريبا من الخط الأصفر هناك. والوالد هذا الشاب يقول إن ولده ذهب ليجمع الحطب من أجل أن يشعل به النار لتحضير الطعام وما شابه، فباغتته هذه الطائرة الإسرائيلية، طبعا قتل على الفور واستشهد ونقل إلى مستشفى الشفاء لاحقا. كان هناك أيضا شهداء متأثرين بجراحهم من استهدافات سابقة، أحدهم شهيد من عائلة هنية استشهد أيضا صباح هذا اليوم نتاج استهداف إسرائيلي يوم أمس. هذه التطورات الميدانية تضاف إلى جملة من الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، وطبعا حصيلة شهداء الفلسطينيين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ زادت عن 125 شهيدا بحصيلة شهداء هذا اليوم. هذه التطورات الميدانية لا يمكن فصلها أيضا عن التطورات السياسية التي أشرت إليها في سؤالك حول تصريحات حازم قاسم، حيث ينظر إلى هذا التصعيد الميداني الإسرائيلي على أنه الرد العملي على المفاوضات التي تجري في القاهرة والتي تنأى إسرائيل بنفسها عنها. فالمفاوضات عمليا هي تتم بين حركة حماس من جهة وأيضا الوسطاء من جهة، ومن جهة ثالثة ميلادينوف ممثلا عن مجلس السلام الذي في النهاية تفاوضه مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء سوف يذهب بجملة الاتفاق إلى نتنياهو، ثم بعد ذلك يتم الاتفاق هذا إن تم. خلال الأيام الماضية كان هناك الكثير من التجاذب وأيضا التضارب في المعطيات غير الرسمية المنشورة حول معطيات أو تقدم المفاوضات ما بين الفصائل وميلادينوف، ما بين تقدم وتأخر. الورقة الأخيرة التي قدمت من قبل ميلادينوف كانت محط دراسة من قبل الفصائل الفلسطينية. المصادر في هذه الفصائل تتحدث عن ورقة ميلادينوف هذه المرة تتكون من بنود أقل، كانت الورقة الأصلية من 15 بندا، الآن الورقة هي من 13 بندا، ولكن بغض النظر عن عدد هذه البنود فإن العنصر الأساسي هي البنود 8 و9 المتعلقة بالسلاح. طبعا يتم الحديث الآن عن حصر السلاح وليس نزع السلاح، هذا فيما يتعلق بالمصطلحات، ويتم ربط هذا الموضوع أيضا بسلسلة من الإجراءات الإسرائيلية على رأسها انسحاب إسرائيلي متزامن مع عمليات حصر السلاح، وبالتأكيد أيضا أن السلاح الذي سيجمع أو سيحصر أو سيتم تسليمه وسيتم تسليمه إلى الجهات الفلسطينية وليس إلى إسرائيل بأي حال من الأحوال. الفصائل الفلسطينية خلال الفترة الماضية كانت تؤكد على أنها تربط أي تقدم أو أي استحقاق من استحقاقات المرحلة الثانية بضرورة إلزام إسرائيل بما فوتته من استحقاقات المرحلة الأولى، خصوصا أن إسرائيل لم تكتفي بعدم الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى، على العكس قامت بفرض وقائع جديدة مثل تقديمها للخط الأصفر وقدمها حوالي 10% إضافية من مساحة القطاع وعدم فتح المعابر بما فيها معابر الأفراد مثل رفح، وأيضا عدم إدخال المساعدات كما نص عليه البروتوكول الإنساني. لكن بالمجمل الحالة لا زالت حالة متوجسة أمام حقيقة أن التصريحات الإسرائيلية حول قطاع غزة تبدو متشائمة، تبدو أيضا ذاهبة باتجاه التصعيد أو على الأقل إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه في استمرار لسياسة القضم البطيء والمتدحرج لقطاع غزة دون أي أفق للانتقال للمرحلة الثانية الانسحاب الإسرائيلي وإنهاء الحرب بشكل نهائي ووقف الاستهدافات بطبيعة الحال.
1: إسلام بدر في دير البلح. مشاهدينا، في خبر عاجل جديد عن موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول إسرائيلي أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار مع لبنان. إذن أكسيوس تنقل عن مسؤول إسرائيلي أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار مع لبنان في المفاوضات الجارية في واشنطن، هذا عطفا على خبر نقله أكسيوس قبل لحظات فقط أنه سيجري الإعلان في ختام اليوم، في ختام مفاوضات اليوم في واشنطن، عن التوصل إلى مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار مع لبنان. معنا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، هل من أي معلومات إضافية على هذا الخبر الذي ينفرد به موقع أكسيوس؟
7: اتفاق إطاري فقط سيتم توقيعه اليوم كما يقول مصدر لبناني لأكسيوس. مصدر إسرائيلي أكد التوصل إلى الاتفاق، وكذلك مصدر لبناني دبلوماسي أكد الوصول إلى اتفاق إطاري أو مذكرة تفاهم مبدئية. تقول مصادر بأنه سيجري الاتفاق أو سيجري التوقيع على هذا الإطار ثلاثيا، أي أن الولايات المتحدة هي طرف مشارك باعتبارها مسهلا ومستضيفا لهذه الجولات. لا ننسى كانت أو هذه عمليا هي الجولة الخامسة، وهي أطول الجولات تشمل المسارين السياسي والعسكري. نوع وطبيعة التفاهمات حتى الآن غير واضحة، مع حديث بعض المصادر عن احتمال أن يكون هنالك ملحق أمني بهذا الاتفاق الإطاري. الخارجية الأمريكية تشير مصادرنا إلى أنها قد يعقد فيها مؤتمر صحفي بعد نحو 10 دقائق إلى ربع ساعة تقريبا من الآن حول هذه المفاوضات أو هذه الجولة عمليا وخلاصتها النهائية وما تم التوصل إليه بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي بمشاركة أمريكية. ما نعرفه هو أن نقاط الانسحاب الإسرائيلي ونقاط السيطرة بالنسبة للجيش اللبناني كانت نقاطا خلافية، خاصة ما يتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي احتلها في الجنوب اللبناني في شمال نهر الليطاني. ما نعرفه هو أن الجانب الإسرائيلي كان يريد أن يسيطر الجيش اللبناني أولا على المواقع التي لا يوجد فيها الجيش الإسرائيلي حتى تختبر قدرته على فرض السيطرة هناك، ثم يصار إلى أن ينسحب الجيش الإسرائيلي في مراحل لاحقة، نقطة كان يرفضها الجانب اللبناني. هل هنالك أيضا بنود سياسية تتعلق بالتفاهمات للمرحلة المقبلة؟ هذه من النقاط الغير واضحة، لكن ما دمنا نتحدث عن اتفاق إطاري أو مبدئي مذكرة تفاهم مبدئية فنحن لا نتحدث عن تفصيل طويل الأجل، وإنما عن مرحلة من ضمن مراحل لاحقة ستكون أو سيجري التفاوض حولها أو التفاهم حولها بالنسبة للجانبين اللبناني والإسرائيلي بإشراف ربما واستضافة أمريكية.
1: نعم، ابقى معنا لو سمحت يا محمد. نذهب الآن إلى أحمد دراوشي في القدس. أحمد، إذن أكسيوس يقول أنه ينقل عن مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين أنه جرى التوصل إلى اتفاق إطاري سيتم توقيعه اليوم في اليوم الرابع من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن. المعروف ما نسمعه من إسرائيل أنها لن تنسحب من جنوب لبنان.
8: بالفعل، وجميع المصادر الإسرائيلية تؤكد الآن التوصل بالفعل إلى اتفاق بين إسرائيل وبين لبنان، والإعلان الذي سيصدر بعد قليل بحسب تقديرات إسرائيلية سيكون إعلانا ثلاثيا، إسرائيليا أمريكيا لبنانيا. حتى الساعات الماضية كانت نقطة الخلاف المركزية كما أشرت وائل هي نقطة الانسحابات الإسرائيلية المحتملة. إسرائيل كانت ترفض الانسحاب من مناطق محورية هي مناطق الخط الأصفر الأول، المناطق المحتملة التي أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن احتلالها في شهر نيسان أبريل الماضي، ويرفض الانسحاب من الخط الأصفر الجديد وهي المناطق المحتلة مؤخرا منها قلعة شقيف ومنها محيط تلة علي الطاهر. عرض الانسحاب من بعض المواقع القريبة منها في منطقة النبطية، لكن الجانب اللبناني كان يرفض وكان يطلب الانسحاب من مواقع أخرى منها مجدل زون، منها الطيري ومواقع أخرى في أقضية مختلفة من الجنوب اللبناني. حتى الساعات الماضية كان يجري الحديث عن خلافات كبيرة، عن أجواء سلبية في إسرائيل. بالأمس الانطباع العام كان انطباعا سلبيا، ثم بعد ذلك أعلنت الولايات المتحدة عن تمديد هذه المفاوضات اليوم. إسرائيل منذ ساعات الصباح صامتة، وعندما تحدثت منذ قليل تحدثت بإعلانات عن تقدم المفاوضات وحتى عن التوصل بالفعل إلى اتفاق سيتم التوقيع عليه نهائيا بيان هذه الليلة. تفاصيل هذا الاتفاق ليست واضحة بعد حتى الآن بحسب المصادر الإسرائيلية، ربما سيتم انتظار مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة. بعض وسائل الإعلام تتحدث عن ملحق واحد لهذا الاتفاق وهو ملحق أمني، ملحق عسكري. تفاصيل هذا الملحق ليست واضحة، ومن غير الواضح أيضا ما الذي ستؤدي إليه في نهاية المطاف. أيضا السؤال الذي يطرح، هل سيتم تثبيت وقف إطلاق النار في هذا الاتفاق أم لا؟ كل هذه التفاصيل ليست واضحة، ويمكن الافتراض أنها ستكون أوضح خلال الدقائق القليلة المقبلة. إذن أشير إلى هذا الخبر العاجل، وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن التوقيع على الاتفاق سيتم عند الساعة 8:00 بتوقيت إسرائيل، أي بعد 8 دقائق من الآن. إذن مصادر إسرائيلية تقول لوسائل الإعلام الإسرائيلية إن إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان سيوقعون بعد 8 دقائق من الآن اتفاق إطار، هو الأول من نوعه خلال الفترة الماضية، يشمل على ما يبدو ملحقا أمنيا. إذن خلال دقائق سنعرف تفاصيل هذا الملحق بحسب أو بهذا تفاصيل هذا الاتفاق بحسب ما تقول المصادر الإسرائيلية بعد ما يتم التوقيع عليه في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: بعد 8 دقائق بحسب ما تفيد وسائل إعلام إسرائيل. يبقى معنا أحمد محمد، هل في واشنطن هل هناك أي ترتيبات في الخارجية وصلتكم أنه فعلا يجري الآن الإعداد لتوقيع بين الأطراف الثلاثة، الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل؟ والحديث أيضا عن اتفاق إطاري، هذا يفترض منطقيا بحسب ما أفهم على الأقل أن مفاوضات أخرى ستلحقه، أليس كذلك؟
7: نعم، وهذا بالضبط ما كنا أشرنا إليه قبل قليل وائل، بعد نحو 7 دقائق يعني على رأس الساعة عمليا، 5 مساء بتوقيت غرينتش، 8 بتوقيت الدوحة، يفترض أن هنالك خرجة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية لم تحدد بالضبط طبيعتها، لكنها على ارتباط بموضوع هذه الجولة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية في مقر الخارجية الأمريكية، علمنا بها وكانت الإشارة إليها قبل قليل. وعمليا ما دمنا نتحدث عن اتفاق إطاري، فبطبيعة الحال الاتفاق الإطاري هو لمرحلة أولى، بعد ذلك يفترض أن تعقبها مراحل أخرى. لا ننسى أن هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهدف إدارة ترامب وخاصة الخارجية الأمريكية ليس فقط الوصول إلى تفاهمات فيما يتعلق بالتصعيد وحزب الله والجنوب اللبناني. ترامب حمل على عاتقه شعارا وعنوانا أوسع يتعلق بتطبيع العلاقات اللبنانية الإسرائيلية، لدرجة أنه كان في إبريل يقول إنه بحلول نهاية إبريل سيكون جوزيف عون الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاثنان ضيفيه في البيت الأبيض، وسيلتقيان وسيكون هنالك سلام يقفز من كل جنب، وبأنه هو صانع السلام حيث لم يستطع أحد صنع السلام. لم يحدث أي شيء من ذلك، لأن الأمور اتضح بالنسبة للإدارة الأمريكية أنها أعقد مما تعتقد في الظاهر، ومسار الوصول أصلا إلى تفاهمات فيما يتعلق بالجنوب اللبناني أخذ 5 جولات معقدة وشائكة، والنقاشات فيها أخذت وقتا طويلا، وبعضها أو إحدى هذه الجولات عمليا في نهاية مايو كانت جولة في البنتاغون ليوم كامل، كانت جولة أمنية وعسكرية بالمطلق، ليس فيها أي جانب يتعلق بالشق السياسي، وحضرها قائد الجيش اللبناني. فبالتالي المسألة اتفاق إطاري هذا هو أفضل ما يمكن الوصول إليه عمليا من وجهة نظر منطقية، ووجهة نظر الإدارة الأمريكية هي تريد أن تصل إلى إطار نهائي لسلام دائم وشامل، لكن قبل ذلك خطوات كثيرة وربما أكثر من مجرد اتفاق إطاري واحد.
1: نعم، ابقى معنا يا محمد. نذهب الآن إلى بيروت مع مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أحمد، هل من تأكيدات عندكم بأنه فعلا جرى التوصل إلى اتفاق وسيوقع بعد دقائق؟
9: لا تأكيدات وائل رسمية من لبنان، سواء من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الحكومة، على أي أنباء تتعلق بتوقيع اتفاق إطاري في العاصمة واشنطن. يعني تقول بعض التقارير الإعلامية أنه جرى التوصل إليه وسيجري توقيعه. تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية أنباء تفيد بأن سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى معوض ستقوم بالتوقيع من الجانب اللبناني مقابل نظيرها الإسرائيلي، لكن أشير في هذا السياق إلى أن رئاسة الحكومة اللبنانية الحكومة أعطت تفويضا للفريق المفاوض باتخاذ ما يراه مناسبا بشأن هذه المفاوضات، لكن أي اتفاقات سيتم التوصل إليها مع الجانب الإسرائيلي لابد أن تخضع لموافقة أخرى من الحكومة اللبنانية من وزراء الحكومة اللبنانية وفقا للقانون والدستور اللبناني. لذلك أي توقيع على اتفاق هذا اليوم سيحال مجددا إلى مجلس الوزراء اللبناني لإقراره، لكن ما نعلمه هو أن هدف الفريق سواء بشقه الدبلوماسي أو العسكري كان الوصول إلى تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان في كل الأراضي اللبنانية، وأيضا بدء مناقشة الإجراءات التنفيذية لانسحاب القوات الإسرائيلية ودخول الجيش اللبناني إلى المواقع التي ستنسحب منها. وفي هذا الشأن كان الرئيس اللبناني قد أشار إلى مقترح المناطق النموذجية الذي قدمه لبنان برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يجري التفاوض حوله خلال الأيام الأربعة الماضية. يبدو من الأنباء الواردة وستتكشف طبيعة المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل خلال
1: وتأكيدا على هذا الكلام يا أحمد،
9: وأيضا كل ما ذكر سابقا وائل يضاف إلى
1: تأكيدا على كلامك تنقل مشاهدين القناة الثالثة عشر الإسرائيلية الآن أن الاتفاق سيشمل بالفعل انسحابا إسرائيليا من منطقة لصالح الجيش اللبناني. إذن يقول إعلام إسرائيلي هو القناة الثالثة عشرة في هذه الحالة أن الاتفاق المزمع توقيعه بين لبنان وإسرائيل سيشمل انسحابا إسرائيليا من منطقة لصالح الجيش اللبناني. أحمد دراوشي في القدس، هل من معلومات أوفى وهل هذا ما كان يسمى اصطلح على تسميته بالمناطق التجريبية؟
8: تماما، هذه المناطق التجريبية التي جرى الحديث عنها خلال الفترة الماضية، وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن أنه تم التوافق على انسحاب جيش الاحتلال من منطقة واحدة سيتقدم إليها الجيش اللبناني. رأيت بعض التقارير الأخرى التي تتحدث عن انسحاب من موقعين، لكن حتى الآن السردية السائدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية هي الانسحاب من موقع واحد سيتقدم فيه الجيش اللبناني. وإن نجح الجيش اللبناني بحسب ما تقول المصادر الإسرائيلية في بسط سيطرته على هذه المنطقة ونزع سلاح حزب الله منها بحسب المزاعم الإسرائيلية، فعندها سيوسع السيطرة باتجاه مناطق أخرى في الجنوب اللبناني. من غير الواضح إن كانت هناك آلية لمراقبة كل هذه الأمور أو أنها ستترك كما حدث في قطاع غزة دون جداول زمنية واضحة ودون آلية واضحة لكل الأمور اللوجستية على الأرض، وبالتالي قد يعطى لإسرائيل مزيد من الذرائع لاستمرار عدوانها على الأرض. أيضا القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية تقول إن هذا الاتفاق وهو ليس ثنائيا، بمعنى ليس إسرائيليا لبنانيا، إنما ثلاثي إسرائيلي أمريكي لبناني لا يشمل إعادة تسليح الجيش اللبناني. خلال الفترة الماضية كانت هناك تقديرات بأن أي اتفاق مع الولايات المتحدة سيشمل تسليح الجيش اللبناني لزيادة فاعليته وتزويده بالقدرات العسكرية المطلوبة من أجل نزع سلاح حزب الله أو بسط السيطرة على الجنوب. هذا الأمر لم يحدث بحسب ما تتحدث المصادر الإسرائيلية الآن. وإلى الساعة وصلت الساعة الثامنة ويفترض أن يتم التوقيع على الاتفاق الآن في هذه الأثناء بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية خلال الدقائق القليلة الماضية. أيضا وائل، فيما يتعلق بالتفاصيل في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن كل دولة تتعهد بأن تحترم سيادة الدولة الأخرى على أراضيها، بمعنى إسرائيل ستقول إنها تحترم سيادة لبنان على أراضيه. هذه المسألة معناها أن الاحتلال في الجنوب اللبناني ليس دائما، لأن إسرائيل تعترف بسيادة لبنان على كافة الأراضي اللبنانية، بمعنى يحاول لبنان عبر هذا النص تحييد كافة المطامع الإسرائيلية إن كانت موجودة، المطامع التوسعية وبناء مستوطنات وما إلى ذلك من دعوات لدى أقطاب اليمين الإسرائيلي. في المقابل يحترم لبنان سيادة إسرائيل على أراضيه بحسب ما يقضي نص هذا الاتفاق. نص الاتفاق. تسريبات كثيرة يفترض أن التوقيع حدث الآن لمعرفته بصورة رسمية،
1: وبانتظار أن يكشف الاتفاق بنصه الرسمي إذا حدث التوقيع. شكرا لك يا أحمد، تبقى معنا أنت وبقية الزملاء. مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة لهذا التطور، يكملها جمال عز الدين.
10: شكرا، شكرا جزيلا لك وائل. إذن نذكر مشاهدينا بهذه الأخبار العاجلة. أكسيوس يقول الآن نقلا عن مصادر بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيشارك في التوقيع على الاتفاق الإسرائيلي اللبناني. إذن أكسيوس في هذه الأخبار التي انفرد بها موقع أكسيوس يفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي سيشارك في التوقيع على الاتفاق الإسرائيلي اللبناني. هذا الاتفاق الذي من المفترض بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يكون تم التوقيع عليه الآن، أو يتم التوقيع عليه الآن بمشاركة الولايات المتحدة كطرف ثالث في هذا الاتفاق بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل. نذكر بما أورده الأخبار التي أوردها موقع أكسيوس منذ قليل نقلا عن مسؤول إسرائيلي قال إنه تم التوصل إلى اتفاق إطار مع لبنان، ومن المتوقع إعلان مذكرة التفاهم اليوم. أيضا وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن التوقيع على اتفاق الإطار مع لبنان سيكون 8:00 مساء بالتوقيت المحلي، مرة دقيقتان الآن بعد الساعة 8:00. القناة 13 الإسرائيلية كانت نقلت أيضا عن مصادر بأن الاتفاق سيشمل انسحابا إسرائيليا من منطقة لصالح الجيش اللبناني. هذه أبرز الأخبار المتواترة الآن والقادمة من واشنطن. التأكيد على التوصل إلى اتفاق إطار أو مذكرة تفاهم في واشنطن يأتي طبعا بعد تمديد هذه المفاوضات ليوم إضافي. هذه الجولة الخامسة من المفاوضات تم تمديدها إلى يوم أو بيوم إضافي، والآن تم الإعلان عن التوصل إلى هذا الاتفاق. تابعنا مع أحمد الدراوشة الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولكن من الجانب اللبناني كما أفاد أحمد حتى اللحظة لا تأكيدات رسمية، حتى من الجانب الإسرائيلي لا تأكيدات رسمية، هي مجرد مداولات إعلامية أو تداول إعلامي لهذه الأخبار بانتظار أن يصدر موقف أو بيان رسمي أولا من واشنطن التي تحتضن هذه المفاوضات. أعود مجددا إلى محمد بالدين من واشنطن. محمد، انتقلنا أيضا، ينضم معنا أحمد حسين من بيروت وأحمد الدراوشة كذلك من القدس المحتلة. محمد، انتقلنا من قبل ساعات قليلة فقط من حالة تشاؤم بأن المفاوضات ربما متعثرة، لم يتم تحقيق أي تقدم، إلى الآن الحديث عن التوصل إلى اتفاق والتوقيع الآن من المفترض بحسب ما يفيد به أكسيوس.
7: دعنا جمال نؤكد أن ما يجري الحديث عنه الآن هو اتفاق إطاري. اتفاق إطاري مهمة لأن الهدف الأكبر والأعرض بالنسبة للإدارة الأمريكية كان الوصول إلى اتفاق دائم وشامل، وهذه نقطة تبدو بعيدة المنال على الأقل في الظرف الحالي. ثم الإشارات ومنها ما وردنا من الخارجية الأمريكية من أن هنالك إحاطة أو خرجة صحفية قد تكون حسب مصادرنا قد تكون على رأس الساعة يفترض في أي دقيقة من الآن، وهي بكل تأكيد مرتبطة بتوقيع هذا الاتفاق الإطاري بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، وأيضا بتوقيع أمريكي حسب المصادر عن الخارجية الأمريكية قد يوقعه وزير الخارجية ماركو روبيو. كل هذا يشير إلى أن تقدما تم تحقيقه، لكن على الصعيد على الأقل المبدئي نحن لا نتحدث عن تفاهم شامل وإنما عن اتفاق إطاري. النقطة التي كانت عالقة وكانت تتداولها المصادر هي مسألة الانسحاب الإسرائيلي من بعض المواقع في الجنوب اللبناني وتمكين الجيش اللبناني من السيطرة على تلك المواقع. التسريبات أغلبها حتى في خلال اليومين الماضيين وحتى هذه اللحظة كانت تسريبات عن صحف أو وسائل إعلام إسرائيلية مع استثناءات قليلة، وكانت تتحدث دائما عن هذه النقاط الفنية الميدانية. الآلية التي كانت تم التفاهم حولها في سويسرا بين الجانبين الأمريكي والإيراني حول مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية أيضا جرى نقاش جزء منها حسب المصادر في اليوم الأول على الأقل. ما يقوله مسؤولون أمريكيون بأن الجلسات أخذت 3 أنماط، الجلسات المشتركة بين الجانبين السياسي والعسكري، أي جلسة الوفود كلها على اختلاف خلفياتها سياسية وعسكرية، ثم الجلسات السياسية على حدة والجلسات العسكرية على حدة. اليوم كان الوفد العسكري أول الحاضرين إلى مباني وزارة الخارجية الأمريكية، واليوم هو خارج المخطط له، أي أنه اليوم الرابع من هذه الجولة الخامسة الذي يجعلها أطول جولة حتى الآن من بين الجولات الخمس بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بحضور وإشراف واستضافة أمريكية. نقطة مهمة أشارت إليها المصادر الإسرائيلية قبل قليل تتعلق باعتراف كل طرف بسيادته على أراضيه، أي اعتراف إسرائيلي بالسيادة اللبنانية على أراضي لبنان، لكن المثير هو الاعتراف اللبناني بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي التي توجد فيها القوات الإسرائيلية وهذه أو الأراضي الإسرائيلية. وهذه نقطة لافتة، لأنه نعلم بأن الإدارة الأمريكية كانت تدرك عقبة عدم الاعتراف اللبناني أصلا بإسرائيل. هنالك حالات نادرة في التاريخ، من بينها اتفاقية هدنة في قبل أكثر من نصف قرن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، لكن تصنيف إسرائيل كدولة عدو بالنسبة للجانب اللبناني كان قد تطرق له حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة في المكتب البيضاوي عندما سئل عن هذه النقطة. فبالتالي لعل هذه النقطة قد تكون مدخلا أو ملمحا من ملامح ما تريد الإدارة الأمريكية تيسيره بين الطرفين سياسيا، وكان ترامب يكرره على الدوام بأنه يريد أن يوصل الجانبين إلى مناخ سياسي يعم فيه السلام كما يقول بالطريقة التي يراها المثلى والتي تضمن مصالح، وخاصة مصالح الحليف الأهم بالنسبة للولايات المتحدة في المنطقة المصالح الإسرائيلية، ولكن أيضا بالطريقة التي يمكن أن يسوق بها ترامب. نعم. أنه وصل إلى اختراق وإلى تحقيق
10: ابقى معي محمد، دعنا نتابع هذه الأخبار
7: على كل حال.
10: نعم سأعود إليك محمد. الأخبار تريد الآن، قناة 12 الإسرائيلية أحمد دراوشة تفيد نقلا عن مصادر بأن الاتفاق مع لبنان يقضي بالبقاء في منطقة الخط الأصفر إلى أن ينتزع السلاح ينزع سلاح حزب الله. إذن الاتفاق لا يشمل انسحابا كاملا إسرائيليا كاملا من لبنان، بل ربما تأكيد على هذه المراحل التجريبية والمراحل أو الانسحاب التدريجي من لبنان.
8: تفاصيل جديدة تريدها جمال القناة 12 الإسرائيلية، وهي أولا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من موقعين في الجنوب اللبناني لصالح الانسحاب من موقعين في الجنوب اللبناني لصالح الجيش اللبناني، وضمن ما يسمى بمنطقتين تجريبيتين بحسب ما تذكر القناة 12 الإسرائيلية. سيبقى جيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق الخط الأصفر باستثناء تلك المنطقتين اللتين سينسحب منهما، والحديث طبعا عن مناطق واسعة تشمل نحو 60 قرية لبنانية سيبقى جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها، للمقارنة هي أكبر من مساحة قطاع غزة بالكامل. بالإضافة إلى هذا الأمر، فإن الاتفاق يقضي بحسب ما تقول القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل هي من ستحدد إن كانت المرحلة التجريبية نجحت أو لا. إسرائيل هي صاحبة الكلمة بتعبير المراسل السياسي للقناة 12 الإسرائيلية فيما يتعلق بتقييم تجربة الجيش اللبناني في إدارة المواقع التي سيتم تسليمها إليه من الجيش الإسرائيلي. وهذه نقطة بطبيعة الحال نقطة خطيرة، بمعنى لن تكتفي إسرائيل بأي إعلان محتمل من الجيش اللبناني بأنه بات يسيطر بالكامل على هذه المناطق وبإعلان تطهير هذه المناطق بين قوسين بطبيعة الحال من أجل الانتقال نحو مرحلة أخرى، إنما إسرائيل تقول إنها هي ستحدد ماذا يعني نجاح هذه المرحلة التجريبية وبناء عليه الانتقال نحو مراحل جديدة والانسحاب من الجنوب اللبناني. أيضا بحسب ما تنقل القناة 12 الإسرائيلية، فإن بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني في المواقع المحتلة سيستمر حتى نزع سلاح حزب الله، وحتى تكون الدولة اللبنانية قادرة على تحمل المسؤولية الكاملة على إدارة إدارة تلك المواقع. تفاصيل فيها كثير من الأمور الفضفاضة التي تعطي مجالا للاحتلال الإسرائيلي، تذكر بالتفاصيل التي كانت موجودة بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في قطاع غزة. لا حاجة لتذكير المشاهدين بأن الأوضاع عالقة في قطاع غزة، لا بل ازدادت سوءا،
10: ولم تلتزم إسرائيل بأي من بنود الاتفاق
8: واحد تماما، ورفعت المناطق المحتلة من 51% إلى نحو 70%. 1000 شهيد فلسطيني منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، وانتباه الإدارة الأمريكية إلى ملف غزة اختفى بالكامل وانتقلت إلى ملفات أخرى، وهناك خشية من تكرار هذا الأمر طبعا على الجبهة اللبنانية.
10: أحمد ابقى معنا مستمرون مشاهدينا في هذه التغطية المفتوحة لهذه التطورات وما أعلن عنه موقع أكسيوس. حتى اللحظة لا بيان رسمي إلى حد الآن من الجانب الأمريكي أو اللبناني أو الإسرائيلي، كل ما يتداول الآن هو أخبار أوردها موقع أكسيوس وأيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تتحدث عن اتفاق يقضي بانسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين، يقضي أيضا كما نتابع على الشاشة الآن بأن إسرائيل هي من ستحدد إن نجحت المرحلة التجريبية أم لا. اتفاق إطار، الحديث عن اتفاق إطار وليس اتفاق نهائي بطبيعة الحال، الخلافات كثيرة ولا تزال قائمة، ربما فيما يتعلق ربما على رأس الخلافات هذه الخلافات وضع سلاح حزب الله، أيضا حرية العمليات الإسرائيلية لاحقا وتسلسل الخطوات. يبدو أننا نزاء صيغة خطوة بخطوة، ولكن ربما تبقى الخلافات أيضا من سينفذ الخطوة الأولى، هل سيكون الجانب اللبناني أم الجانب الإسرائيلي؟ على كل حال نذهب إلى أحمد حسين من بيروت، نتابع معك آخر تصريحات إن صدرت هناك أحمد بخصوص ما يرد من أخبار من واشنطن.
9: لا تصريحات رسمية جمال حتى الآن، لا تسريبات عن محتوى هذا الاتفاق الإطاري، وإن أشارت بعض وسائل الإعلام المحلية اللبنانية على أن منطقتين أو توافقت مع ما ذكره الزميل أحمد دراوشة الذي نقل قبل قليل عن أن المنطقتين يعني سيتم البدء بمنطقتين نموذجيتين أو منطقتين تجريبيتين وفق أي المصطلحات الذي سيجري الاتفاق عليه. منطقة سينسحب منها الجيش الإسرائيلي يحتلها بالفعل في هذا الوقت، ومنطقة أخرى غير محتلة ينتقل منها الجيش اللبناني إلى المنطقة التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي، وبعد ذلك يتم الانسحاب من بقية المناطق وفق تسلسل زمني غير معروف، لكن ربما يكون مرهونا بقرار المستوى السياسي في إسرائيل إذا أو الجيش الإسرائيلي إذا ما قرر أن الجيش اللبناني بالفعل قد انتشر بشكل كاف في المنطقة وأنه نزع سلاح حزب الله من هذه المناطق كما يطالب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل. هذا أيضا الاتفاق الإطاري وإن شمل اعتراف كل دولة بسيادة الأخرى، فإن تجدر الإشارة إلى أن الوجود الإسرائيلي في لبنان هو وجود يخالف القانون الدولي والإنساني، وهو احتلال لأراض تتبع لدولة أخرى. الاعتراف أيضا بسيادة كل دولة على أراضيها يتضمن نقطة شائكة تتعلق بالمناطق المتنازع عليها بالأصل في الجنوب اللبناني والتي ظلت محتلة منذ عشرات السنين. أريد أن أشير أيضا إلى أن الموقف المعلن حتى الآن من حزب الله هو رفض فكرة المناطق التجريبية والمناطق النموذجية، وهو أيضا الموقف المعلن من رئيس مجلس النواب نبيه بري، والثنائي الشيعي طالب بانسحاب كامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني. بالإضافة إلى أمر آخر جمال في غاية الأهمية، المناطق النموذجية أو المنطقتين التي جرى التوافق عليها، هل هي ستكون شمال نهر الليطاني أم جنوب نهر الليطاني في الخط الأصفر ضمن الخط الأصفر الذي تحتله إسرائيل أو خارج الخط الأصفر الذي أيضا تحتل إسرائيل مناطق منه. وهو أيضا نقطة شائكة أخرى لأن حزب الله وفقا لآخر المواقف التي أعلنها أمينه العام صباح هذا اليوم يتحدث عن انتشار الجيش اللبناني حصرا في جنوب نهر الليطاني ويرفض الحزب أن ينزع سلاحه في المناطق التي تقع شمال نهر الليطاني. وبالتالي إذا كان هنالك رفض مسبق من حزب الله على مخرجات بهكذا توصيف يقول الحزب أنها تنتهك السيادة اللبنانية فبالتالي ستصطدم أصلا الموافقة أو الإطار العمل الذي سيجري التوقيع عليه بإمكانية تنفيذه على أرض الواقع إذا ما رفض حزب الله مخرجاته كما حدث في نهاية الجولة الرابعة عندما أعلنت الخارجية الأمريكية عن مسودة لوقف إطلاق النار رفضها حزب الله وبالتالي لم يجري العمل بها. والمسودة كانت قائمة بالأساس على فكرة المناطق النموذجية أو التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل ويدخل إليها الجيش اللبناني. وبالتالي هنالك العديد من النقاط الملغمة التي بالتأكيد ستتضح مع ظهور بنود هذا الاتفاق الإطاري، لكن لا نستطيع أن نسميه في الوقت الحالي بأنه اتفاق نهائي بين لبنان وإسرائيل.
10: يبدو لا يزال الحديث عن مسودة
9: وضع تحت بند مذكرة التفاهم أو إطار العمل.
10: نعم لا يزال الحديث عن مسودة اتفاق أيضا لم يتأكد حتى الآن التوقيع، هذا التوقيع التي كانت وردته وسائل الإعلام الإسرائيلية وتابعناه معك أحمد الدراوشة بأن التوقيع كان من المفترض أن يتم الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي، حتى الآن لا تأكيدات رسمية عن توقيع هذا الاتفاق. إذن نتحدث عن اتفاق إطار وليس اتفاق نهائي، ولكن الخلافات لا تزال جوهرية بشكل كبير حول دور حزب الله، حول سلاح حزب الله، حول آلية الانسحاب الإسرائيلي، أيضا حول ترتيبات الأمنية وتنفيذ الخطوات الأمنية. ولكن على كل حال ما يرد من معلومات حتى الآن يوردها موقع أكسيوس يتحدث عن انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين، بقاء القوات الإسرائيلية أيضا في منطقة الخط الأصفر إلى أن ينزع سلاح حزب الله. هذه ربما أيضا نقطة أخرى خلافية من المتوقع أن يرفضها حزب الله بالنظر إلى أنه يرفض أصلا هذه المناطق التجريبية، يطالب انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان قبل الحديث عن أي خطوات أخرى. في المقابل تطالب إسرائيل على المقلب الآخر تطالب بنزع كامل لحزب الله سلاح حزب الله قبل الانسحاب الإسرائيلي. إذن اتفاق إطار لم يتم الإعلان عن توقيعه حتى اللحظة، كل ما يتداول حتى الساعة هي معلومات أوردها موقع أكسيوس يريدها أيضا وسائل الإعلام إسرائيلية، القناة 12 والقناة 13 أيضا، وبعض المواقع الإسرائيلية الأخرى تتحدث عن هذا الاتفاق الإطاري، الحديث عن خفض التصعيد على الحدود، ترتيبات أمنية جنوب لبنان، آلية مراقبة أيضا برعاية أمريكية. يبدو أن الدفع يتم الآن نحو آلية رقابة دولية أو ربما أمريكية أو بإشراف أمريكي، ربما تشكيل خلية فض ارتباط أو خلية فض اشتباك تشرف عليها واشنطن. وكان الرئيس اللبناني أيضا تحدث أو رحب بقوات مشتركة إيطالية فرنسية تحل محل اليونيفل بعد انتهاء مهمة اليونيفل. الحديث إذن عن اتفاق إطار غير مؤكد حتى اللحظة بانتظار ما سيكشف ربما خلال الدقائق والساعات القادمة عن هذا الاتفاق، بانتظار بيان أيضا ربما من وزارة الخارجية الأمريكية التي تحتضن هذه المفاوضات. نذكر مفاوضات تم تمديدها في جولتها 5 بيوم إضافي، والآن الإعلان أو الحديث عن اتفاق إطار بين الجانبين. للحديث أكثر ابقى معنا أحمد دراوشة، أحمد حسين وأيضا محمد بالدين، ابقوا معنا في متابعة لهذه التغطية وهذه الأخبار الواردة من واشنطن. ورحب الآن بضيفي السيد منير ربيع رئيس تحرير جريدة المدن، ينضم إلينا من بيروت، وأيضا من الخليل الأستاذ عادل شديد المختص في الشأن الإسرائيلي. أستاذ منير، من حديث عن عراقيل كبيرة، عن معوقات كثيرة، عن خلافات لا تزال قائمة بين الطرفين، إلى حديث عن اتفاق إطار حتى الآن بعض التسريبات الواردة من المواقع الأمريكية ووسائل الأعلام الأمريكية والإسرائيلية تفيد بأن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب اللبناني، ستبقى في المنطقة أو منطقة الخط الأصفر إلى أن ينزع سلاح حزب الله. كل ما يتم الحديث عنه الآن هو انسحاب تدريجي من منطقتين تجريبيتين فقط. بداية، كيف تتابع وتعلق على هذه الأخبار الواردة من واشنطن والتوصل إلى اتفاق إطار بين إسرائيل ولبنان؟
11: نعم، على الرغم من كل التنقيدات أو العراقيل، كان معروفا أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد في نهاية هذه الجولة التفاوضية الوصول إلى اتفاق إطار أو إعلان نوايا، ولذلك جرى تمديد هذه المفاوضات يوما إلى اليوم للوصول إلى مثل هذا الاتفاق. وبالتالي التعقيدات تحصل في مثل هذه الحالات التفاوضية، لأن كل طرف يعمل على تحسين شروطه و فرض المزيد من النقاط التي يريد تحقيقها. ولكن هناك إطار عام أصبح معروفا، وهو الاتجاه إلى الخروج بإعلان نوايا وورقة أمنية، ملحق أمني. وربما كانت التعقيدات الأساسية تتعلق بالملحق الأمني، كيف سينسحب الإسرائيليون ومن أين، وهل سيضعون جدولا زمنيا. لذلك كان لبنان يتشدد ويتمسك بوضع جدول زمني واضح للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية والانتقال بعدها إلى ترسيم الحدود. الإسرائيليون أرادوا ربط الانسحاب بمسألة تفكيك حزب الله، فولدت فكرة المناطق التجريبية. الآن لابد من انتظار معرفة ما هي هذه المنطقة التجريبية. سابقا جرى اقتراح منطقة زوتر الشرقية وأرنون ويحمر، أي قلعة الشقيف ومحيطها. الآن طرح الإسرائيليون أن ينسحبوا في هذه الجولة التفاوضية، طرح الإسرائيليون أن ينسحبوا من تلة علي الطاهر ومحيطها، بشرط أن يدخل الجيش اللبناني إلى المنشآت العسكرية التي لم تتمكن القوات الإسرائيلية من الوصول إليها والدخول إليها، يدخل الجيش ويعمل على تفكيكها وسحب السلاح منها. رفض الجيش اللبناني ذلك، واعتبر أن هذا الأمر سيؤدي إلى صدام داخلي، وأن مسألة نزع السلاح أو سحب السلاح من شمال نهر الليطاني ترتبط بترتيبات الدولة اللبنانية وبناء على القرارات السياسية والتقديرات اللبنانية. أما منطقة جنوب الليطاني فهناك جهوزية للجيش للتحرك بها، وهناك موافقة من حزب الله على سحب سلاحه ومسلحيه من تلك المنطقة. الآن لابد من انتظار معرفة ما هي المنطقة أو المنطقتين التجريبيتين اللتين جرى اعتمادهما كمناطق تجريبية لينسحب الإسرائيليون منها ويدخل الجيش اللبناني. المقترح الآن هو بين بلدتين متلاصقتين أو منطقتين متلاصقتين، الأولى فيها احتلال إسرائيلي والثانية ليس فيها احتلال إسرائيلي. يبدأ الجيش اللبناني تحركه من المنطقة الخالية من الإسرائيليين، يعمل على تنظيفها، ينتشر فيها، ومنها ينتقل إلى ينسحب الإسرائيليون من البلدة الملاصقة فيدخلها الجيش ويعمل على سحب السلاح منها أو تنظيفها وبسط سيطرته عليها. وهذه المناطق لا أريد أن أدخل في التنجيم، ولكن
10: بانتظار ما سيرشح من معلومات صالحة طبعا عن هذا الاتفاق الإطار إن تم توقيعه أصلا. نحن نتحدث عن معلومات غير مؤكدة الآن حتى اللحظة، لا وجود لتأكيد رسمي لا لبناني ولا إسرائيلي ولا أمريكي على التوصل إلى هذا الاتفاق أو على توقيعه الحديث عن اتفاق إطار مبدئيا، ولكن حتى اللحظة لا تأكيدات رسمية ولا بيانات رسمية على الأقل من الجانب الأمريكي. أستاذ عادل شديد، برأيك هل فعلا إسرائيل ستعمل على اتفاق مماثل، ستلتزم باتفاق مماثل، أم هي ربما مرغمة على التوصل إلى هكذا اتفاق إن تم طبعا تحت ضغط أمريكي بالنظر إلى التصريحات الإسرائيلية، تصريحات نتنياهو والقادة الإسرائيليين تفيد في كل مرة وتؤكد وتكرر بأن إسرائيل لن تنسحب من لبنان؟
12: تحياتي لك أستاذ جمال ولضيفك من بيروت ولمشاهديكم الكرام أينما كانوا. يعني قبول الحكومة اللبنانية بأن تكون قاعدة الانسحاب هي ما تسمى المنطقة التجريبية أو المناطق التجريبية وهي البدعة الإسرائيلية، أعتقد أنه هذا يفهم منه أنه لم تكن إسرائيل مرغمة، إنما أرغمت لبنان على قبول هاي القاعدة لسبب بسيط. أنه ماذا تعني المناطق التجريبية؟ تعني المناطق التجريبية أنه أولاً إسرائيل هي التي أصبحت بديل عن 17-01 وعن الأمم المتحدة وعن الميكانيزم، وهي التي ستحدد ولوحدها إن كانت هذه المنطقة مواتية للانسحاب أم لا. هذا أولاً. ثانياً، حين تقبل الحكومة اللبنانية بمنطق المنطقة التجريبية، هذا إقرار بأن الوجود الإسرائيلي بهذه المنطقة كان مبرراً، كان يراد منه تحقيق هدف، وما أن تم تحقيق هذا الهدف قررت إسرائيل الانسحاب منه ضمن شروط، وهي إدخال الجيش اللبناني، وحينها ستكون إسرائيل وجيشه هو الحكم، هو الذي سيحكم على الجيش اللبناني إن كان قد نجح في هذه التجربة أم لا، لأنه تجربة لن تكون للمنطقة، سيتم تجربة الجيش اللبناني إن كان قادرا على تنفيذ المهمة التي ستفرض عليه من قبل الإسرائيلي والمتمثلة بين قوسين بضربه مع حزب الله ودفع الجيش الإسرائيلي للاصطدام مع حزب الله. الآن ما بعد فشل الجيش اللبناني، وهذا وارد جدا لأن الجيش اللبناني جزءا كبيرا منه له عقيدة وطنية وعقيدة مبنية على الدفاع عن الوطن لا عن الدفاع عن إسرائيل، وأن يصبح وكيلا لإسرائيل بالتأكيد سيرفض، حينها سيكون عودة الجيش الإسرائيلي لاحتلال هذه المنطقة هو مبرر طالما أنه قبل مبدأ المناطق التجريبية. بالتالي أنا لا أعلم بالضبط بالفعل كانت قد الحكومة اللبنانية قد قبلت ذلك أم لا. بكل الأحوال هذا موضوع له علاقة بالمساس بالسيادة وبالسلطة اللبنانية، لأنه بالنهاية إسرائيل ستكون هي الحل، المشكلة في حزب الله وفي المناطق التي يتواجد بها، وبالتالي
10: نعم.
12: أنه ممكن في كل

0: الثقة أن يكون المخرج هو المناطق التجريبية وليس 17-01 وليس انسحابا عاما.
1: من الواضح أن 17-01 سقط، بالتالي إسرائيل الآن تقوم بتنفيذ قراراتها الخاصة الآن على
0: الأمم المتحدة، وبنيامين نتنياهو أصبح بما في محل الأمين العام للأمم المتحدة.
1: نعم، طيب هل هذه المناطق التجريبية قلت بأنها قد تكون فخا إسرائيليا، هل هي فعلا كذلك؟ هل هذه المناطق الإسرائيلية أو المناطق التجريبية عفوا هي بمثابة فخ قد لا تلتزم إسرائيل لاحقا بتنفيذ أي التزامات في هذا الاتفاق الإطار هذا إن تم توقيعه أصلا؟
0: بالنهاية إسرائيل ستلتزم وستنسحب من مناطق هي التي ستختارها، لأن هنالك هدفا مقدسا بالنسبة إلى إسرائيل وهو إخراج لبنان من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، عزل لبنان عن المسار الإيراني الأمريكي، وما أن يتم عزله وخلق واقع جديد حينها إسرائيل ستعود هي المتحكم والمسيطر، وخاصة أنه فعليا قبول الحكومة اللبنانية بمناطق الانسحاب التجريبية يعني الحكومة اللبنانية ألغت 17-01، ألغت لجنة الميكانيزم السابقة، ألغت دور الأمم المتحدة، ألغت دورها، ألغت ومذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والتي أصلا كانت الحكومة اللبنانية جزءا من آلية التحقق والمراقبة. لذلك الإسرائيلي كان ينتظر هذه المفاوضات لكي يفشل من خلالها مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني، والدليل أنه أصلاً الإسرائيلي لغاية قبل شهرين كان يرفض المفاوضات من حيث المبدأ مع الحكومة اللبنانية على قاعدة أنكم ضعفاء وأنتم لستم الذين تقاتلوننا لكي نتفاوض معكم، لا توجد لنا مشكلة معكم، مشكلتكم أنتم مع حزب الله أنكم غير قادرين على ضبطه ونحن لسنا مستعدين أن ندافع عنكم بأي ثمن. حين أدخل الملف اللبناني من خلال إيران بطاولة المفاوضات واستشعرت إسرائيل أن هنالك خطرا جديا وتهديدا جديا يقترب بإضطرار الأمريكي على القبول، قبلت أعادت فكرة العودة إلى المفاوضات، ولكن ليست غير مباشرة إنما مباشرة وبالولايات المتحدة، وبحينها بالجلسات الأربع الأولى لم يكن موضوع الاحتلال الإسرائيلي وقتله وقصفه وتدميره هو محور النقاش بقدر ما كان حزب الله وسلاحه وما يقوم به هو موضوع النقاش. الجلسة الخامسة التي بدأت قبل أربع أيام أتى الوفد اللبناني وفق الحديث الإسرائيلي بمنطق يختلف تماما عما كان يثار بالجلسات الأربعة، وأعاد طرح موضوع إسرائيل ووجودها واحتلالها يعني كمنطلق لحل الموضوع. لذلك سمعنا حديث السفير الإسرائيلي في واشنطن قبل أيام حين تدأت الجلسة الخامسة حين قال إنه كنا بنفس القطار ولكن نشعر الآن أن القطار بدأ ينزاح عن السكة الأصلية الحقيقية، وقصد أن الوفد اللبناني أتى بأجندة مختلفة عن الجلسات الأربعة الأولى. بتقديري الآن موضوع المناطق التجريبية هي إنجاز إسرائيلي يسجل لإسرائيل وتراجع، ومن شأن ذلك إلغاء المراجع الأخرى 17-01، إلغاء اليونيفيل، إلغاء موضوع المذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. لذلك لا أظن أنه هذا الموضوع سينجح، ليس لأن الإسرائيل ليس معنيا، لأن حزب الله سيدرك وإيران أنهم هم المستهدفون من ذلك لإقصائهم وإخراجهم، وأن الأمريكي من خلال الضغط للتوصل إلى هذه الصيغة أراد أن يحقق عصفورين بحجر، الأول إعطاء شرعية للوجود والإسرائيل التي ستقرر بمستقبل الجنوب من أي منطقة ستنسحب ومتى ستنسحب وكيف ستنسحب وهل ستعود أم لا وكل أي تفاصيل، وأن مرجعية الجيش الإسرائيلي بتلك المناطق والمعايير ستفرض من قبل الإسرائيلي، وبنفس الوقت سيخرج الإيراني، وهذا من شأنه أن يعزز الأوراق التفاوضية الأمريكية أمام الإيراني. السؤال المهم، هل إيران وحزب الله سيتعاونوا مع هذا الطرح؟ أشك في ذلك كثيرا.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عادل شديد المختص في الشأن الإسرائيلي، ورحب الآن بضيفي من فلوريدا سيد إريك لوب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة فلوريدا. سيد لوب، بداية نذكر أولا بأن الحديث عن اتفاق إطار غير مؤكد حتى اللحظة من مصادر رسمية، هذا ما أورده موقع أكسيوس، ولكن إن تم التوصل إلى هذا الاتفاق هل يعكس ذلك

0: تغيرا ربما في الاستراتيجية الأمريكية من إدارة الأزمة إلى الرغبة الحقيقية في التوصل إلى اتفاق على الأقل إطاري الآن، وانتظار ربما اتفاق نهائي لاحقا ينهي الحرب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ويضع حدا ربما للتوترات الأمنية بين البلدين؟
1: في البداية شكرا على استضافتي وأرحب بالضيف وبالمشاهدين. أعتقد أنه كما نعلم أن مذكرة التفاهم تم التوقيع عليها بشكل رقمي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والنقطة الأولى من مذكرة التفاهم كانت تذكر وقف الأعمال العدائية ليس فقط بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ولكن بين إسرائيل وحزب الله، من دون ذكر حزب الله بالحرف ولكن لبنان. فبالتالي بالنسبة لإدارة ترامب الأولوية هي مذكرة التفاهم، وأنا أعتقد أنه حتى قبل وصول إدارة ترامب إلى السلطة في نوفمبر عام 2024 كان هناك استثمارات في لبنان فيما يتعلق بالتوصل إلى وقف إطلاق نار هناك، وكان هناك جهود كثيرة ومتكررة حتى وإن كان وقف إطلاق النار لم يصمد. ولكن أعتقد أن الأولوية الآن بالنسبة للرئيس ترامب وإدارته تكمن في استخدام مذكرة التفاهم لإنهاء هذه الحرب، وهذا أدى إلى أثر اقتصادي ومالي وسياسي على الولايات المتحدة الأمريكية خاصة قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر، وأيضا على الاقتصاد الدولي. فبالتالي بالنسبة لأمريكا وخاصة الرئيس ترامب وإدارته لا يرغبون بأن يكون لبنان بعيدا عن المسار أو أن يقود النطاق الأوسع للمفاوضات بين أمريكا وإيران، ويريدون إنهاء هذا النزاع بشكل أساسي والذي بدأ في فبراير عام 2026، وأيضا إعادة فتح مضيق هرمز وأن يكون هناك حد للألم الاقتصادي والضغط السياسي الذي خلقه ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، مع أن يكون لبنان مسألة ثانوية. فيجب أن ننتظر لنرى إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص إدارة ترامب ناجحة في ذلك وفي فرض نوع من التحكم والسيطرة على إسرائيل فيما يتعلق بعملياتها في لبنان في المستقبل، علما أن هذا يؤثر بشكل مباشر على مذكرة التفاهم والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: تماما، هذا سؤال مهم سأعود إليك به السيد لوب. هل ستلتزم إسرائيل وهل ستفرض الولايات المتحدة على إسرائيل الالتزام بما ورد أو سيرد في هذا الاتفاق فور التوقيع عليه؟ أذهب إلى أستاذ منير. عودة إليك أستاذ منير، ضيفنا من فلوريدا بدأ حديثه، أو قبل ذلك دعنا نذهب إلى هذا المؤتمر الصحفي. إذن المؤتمر الصحفي الآن مشترك أمريكي لبناني إسرائيلي بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو متحدثا الآن، نتابع ما يقوله ماركو روبيو.
1: استخدام هذه الأراضي لاستهداف المدنيين الأبرياء الذين عجزوا عن العيش في هذه الأماكن لفترة طويلة، كان هناك اضطرار لوقف الأعمال الدراسية وكل الأعمال، وبالتالي يذهبون إلى المخابئ والملاجئ ويضطرون إلى الاختباء. فكما قلت لكافة الأطراف اليوم إنها بداية البداية، هناك عمل كثير يجب إنجازه. نحن يجب أن لا نقلل من أهمية هذه المهمة، ولكن نحن نفهم أهميتها و إلى أي مدى هي حيوية، ويجب أن أؤدي دور جماعي. وأنا أود أن أقدر كل الممثلين هنا من كافة الأطراف، أود أن أقدر سفيرة لبنان في الولايات المتحدة الأمريكية وهي مذهلة وكنا نعرفها لفترة طويلة، وكان لدينا خلفية مشتركة في الولايات المتحدة الأمريكية علما أنه هناك روابط سابقة، وأنا أقدر جهودها وأيضا كافة السفراء هنا وكل هذه المجموعة الموجودة هنا اليوم، أيضا فيما يتعلق بالدعم الذي حظينا به من وزارة الحرب وأيضا سفيرنا في لبنان، وأنه شرف لنا أن يكون معنا هنا اليوم وفريقنا أيضا مع المستشارين هنا في وزارة الخارجية. قمنا بعمل رائع. إذا كان الأشخاص يريدون رؤية قيمة الجهود الدبلوماسية المتخصصة والمهنية، نحن فخورون جدا بما أنجزناه في هذه الوزارة والتوصل إلى هذا الهدف. كما قلت، هذه الخطوة الأولى، وفي بعض الأحيان الخطوة الأولى هي الأصعب، ولكنها مهمة واتخذناها معاً. ونحن نقدر جدا هذه الجهود والنتائج، والجميع يمكنه أن يغطي هذا الحدث، ونأمل أن تستمر هذه المحادثات وأن يكون هناك تقدم ملموس وحقيقي كي يتمكن شعبي الدولتين أن يتحلوا بالأمل تجاه مستقبلهم للسلام والازدهار والتعايش المشترك بطريقة تأتي لمصلحة النساء والأطفال حتى الذين لم يولدوا بعد. الجميع يستحقون ذلك، وهو حق العيش في دولتهم من دون خوف من الأذى ومن الحرب ومن النزاع، وهذا ما نأمل أن نحققه ونسهل تحقيقه. والآن اتخذنا الخطوة الأولى تجاه ذلك، وهذا سوف يكون مسار صعب من دون شك، ولكن هو أمر ضروري ومهم، ونحن فخورون جدا بأن نشكل جزء من ذلك. شكرا لتغطيتكم لهذا الحدث، والآن أعتقد أننا سوف نتخذ الخطوة الرسمية تجاه هذه المحادثات. شكرا جزيلا لكم. بالنيابة عن الرئيس عون ورئيس الوزراء سلام، أود أن أشكر الرئيس ترامب والوزير روبيو والسيد هولر وأيضا السفير عيسى وفريق الحكومة الأمريكية لاستضافة هذه الجهود والمحادثات التاريخية وتسهيلها في واشنطن دي سي. إطار العمل الثلاثي الذي وقعناها اليوم هو الخطوة الأولى في مسار إعادة إصلاح السيادة اللبنانية ووحدة أراضيها وتأمين وقف أعمال عدائية بشكل دائم والسماح لشعبنا بالعودة إلى أراضيهم والسماح لكافة اللبنانيين بالعيش بسلام وبأمن وبازدهار. كان هذا اجتماعا طويلا وصعبا. نحن نشكر المضيف وأيضا كل الفريق لهذا التعاون خلال المحادثات. هذه اللحظة التاريخية أصبحت ممكنة عبر قيادة الرئيس عون وأيضا رئيس الوزراء سلام وأيضا مواطنية الشعب اللبناني والجيش اللبناني. شكرا جزيلا لكم جميعا.
0: إذن مشاهدينا، المؤتمر الصحفي والتوقيع على الاتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان. كانت تتحدث السفيرة اللبنانية في واشنطن، قالت إنها أو التوقيع على هذا الاتفاق الإطار هو خطوة أولى في مسار إصلاح السيادة اللبنانية. كما قالت، كان اجتماعا طويلا وصعبا، وهذه لحظة تاريخية أصبحت ممكنة كما تقول أو قالت وزيرة أو السفيرة اللبنانية في واشنطن. عملية التوقيع تتم الآن في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. نذهب إلى محمد بالدين والمزيد من المتابعة معك. محمد تفضل.
2: إذن هي فعلا لحظة مهمة وفارقة في مسار من 5 جولات كانت قد نظمتها الولايات المتحدة واستضافتها بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وبمشاركة فاعلة ليس فقط مجرد استضافة من الجانب الأمريكي. السفيرة ندى معوض سفيرة لبنانية لدى واشنطن أشارت إلى تعقيد هذه المفاوضات وطول مدتها، لكنها أتت إلى مرحلة أو إلى جزئية مبدئية مهمة تتعلق بالسيادة، ونقطة السيادة هي التي الكلمة المفتاحية التي ركزت عليها الولايات المتحدة في الحديث عن تعقيد هذه المفاوضات، وفي الحديث أيضا عن جهودها لمحاولة ملاقاة الطرفين على طاولة واحدة من أجل الوصول إلى تفاهمات. لم يوضح بعد شكل أو تفاصيل هذه التفاهمات أو الاتفاقات، لكن ما نعرفه حتى الساعة أنه بشكل شبه أكيد هنالك اتفاق مبدئي إطاري هو الذي يوقع للتو، وهنالك ملحق أمني بذلك الاتفاق، انسحاب جزئي بمعنى انسحاب إسرائيلي من موقعين حسب المصادر الإسرائيلية، وذلك الانسحاب مباشرة يسلم أو تسلم المواقع من خلاله إلى الجانب اللبناني، ثم فترة دراسة ومتابعة لمعطيات التطورات الميدانية خاصة من خلال سيطرة الجيش اللبناني على المواقع التي سينسحب منها الجيش اللبناني، ثم بعد ذلك سيكون، وهذه نقطة جدلية حتى الآن لا يعرف ما إذا كانت بهذه الصيغة موجودة في صيغة الاتفاق، سيكون حق التقييم ما إذا كان الجيش اللبناني قادرا أو استطاع السيطرة على المناطق التي ينتقل إليها، قادرا على أن يسلم إليه أو ينسحب الجيش الإسرائيلي من مواقع أخرى ويسلمها إلى الجيش اللبناني. ترك نقطة التقييم والتقدير بيد الجيش الإسرائيلي هي مثار الجدل، لكن لم يتضح بعد لأننا لم نطلع على النص النهائي للاتفاق الإطاري المبدئي الذي أثنى عليه الآن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، وقال إنه قد يكون انعطافة مهمة في تاريخ عانى فيه المدنيون على الجبهتين أو على الضفتين بسبب أعمال العنف، وأشار بشكل خاص إلى حزب الله.
0: بانتظار أن تتضح صورة محمد وتتضح بنود هذا الاتفاق الإطار. شكرا لك محمد، حتى الساعة ابقى معنا مستمرون مشاهدين في هذه التغطية وعملية التوقيع الآن، التوقيع على هذا الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. هي يعني فعلا لحظة تاريخية يتم فيها الآن التوقيع على هذا الاتفاق الإطار بين لبنان وبين إسرائيل، كما ورد في بعض التسريبات حتى الآن ربما من خلال هذا الاتفاق سيكون هناك اعتراف ضمني لبناني بإسرائيل، سيكون هناك أيضا عمل على تدريجي ربما على الانسحاب الإسرائيلي، ولكن هذه نقطة أخرى غير واضحة حتى الآن. إذن توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل الآن في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، بمشاركة وبتأثير على ما يبدو تأثير كبير من الجانب الأمريكي من وزير الخارجية ماركو روبيو تحديدا هنا في الصورة، مع وزيرة أو السفيرة اللبنانية ندى معوض في واشنطن وأيضا السفير الإسرائيلي. نذهب لمتابعة أصداء توقيع هذا الاتفاق في لبنان مع أحمد حسين. أحمد، ماذا يتوفر من ردود فعل أو مواقف هناك بخصوص هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه للتو؟ أحمد،
3: يعني ربما من المبكر الحديث عن ردود فعل مباشرة عن هذا الاتفاق، خاصة أن معظم البنود في هذا الاتفاق لم يجري الإعلان عنها بشكل واضح. ما تقوله السفيرة اللبنانية في واشنطن هو أن هذا الاتفاق الإطاري يمثل بداية واعتراف بسيادة لبنان على كامل أراضيه، لكن من المؤكد أن بعض البنود في هذا الاتفاق إن صحت كما ينقل الإعلام الإسرائيلي عن أن هذا الاتفاق سيضمن لإسرائيل حرية العمل في المناطق التي تنتشر فيها ضمن المنطقة الأمنية أو منطقة الخط الأصفر، بالتأكيد ستكون نقطة خلافية شديدة جدا مع حزب الله الذي يرفض حرية العمل ويطالب بوقف كامل للاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب وفق جدول زمني محدد. هذه المؤشرات الرئيسية إذا لم تكن موجودة وفقا لما قاله الأمين العام لحزب الله صباح هذا اليوم، فإن الحزب لن يكون معنيا بأي مخرجات تخرج عن هذا الاتفاق. الأمر الآخر هي منطقة يعني نقطة المناطق النموذجية أو التجريبية، ولا يعرف حتى الآن بشكل مؤكد إذا ما كان هنالك اتفاق أو موائمة جرت خلال الساعات الماضية مع الثنائي الشيعي للقبول مبدئيا بفكرة بدء الانسحاب الإسرائيلي وإعادة انتشار الجيش اللبناني وتطبيق المناطق النموذجية، لكن الثابت حتى اللحظة جمال هو أن هذه المناطق هي مرفوضة أيضا من قبل حزب الله ومن قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رفضها عندما عرضت بشكل رسمي في ختام الجولة الرابعة. هذا الاتفاق أيضا وبما يتضمنه من اعتراف لبنان على سيادة إسرائيل واعتراف إسرائيل بسيادة لبنان هي مسألة أخرى تحتاج أيضا إلى المناقشات وستثير الجدل نظرا لاعتبارات قانونية ودستورية هنا في لبنان تتعلق بإسرائيل وتجرم التطبيع مع إسرائيل بأشكاله حتى الآن، وبالتالي أيضا أي اتفاق مع الجانب الإسرائيلي إذا ما صح قانونيا أن نطلق عليه اتفاق أو إطار عمل مشترك، الاتفاق سيحتاج أيضا إلى موافقة من مجلس الوزراء، وهذه ستكون نقطة أخرى وموقف وزراء الثنائي الشيعي الذين صرح بعضهم لوسائل إعلام محلية قبل قليل بأنهم فقط أحيطوا علما بتكليف أو تفويض مجلس الوزراء اللبناني للفريق المفاوض بتقرير ما يلزم وفق الحاجة والمصلحة اللبنانية.
0: شكرا لك أحمد حسيني. إلى أحمد الدراوشة من القدس. أحمد، إسرائيل تسميه اتفاق عمل حتى اللحظة، نتابع معك أيضا الأصداء وما يتداول الآن في وسائل الإعلام الإسرائيلية أو إذا كانت هناك أي بيانات رسمية حول ما تم التوقيع عليه في واشنطن.
4: جمال، رئاسة الوزراء الإسرائيلية عممت هذا البيان تحت اسم مصدر سياسي إسرائيلي رفيع. يقول البيان إن إسرائيل ستحافظ على المنطقة الأمنية عند حدود الخط الأصفر في لبنان إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله وبقية التنظيمات الإرهابية في لبنان بحسب ما يقول نص البيان، وألا يعاود حزب الله تشكيل أي تهديد على إسرائيل من دولة لبنان. بالإضافة إلى هذا الأمر، يقول البيان الصادر أو هذه التصريحات الصادرة عن مسؤول في رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على حرية العمل العسكري في كافة المنطقة الأمنية لإزالة أي تهديد مهما كان نوع هذا التهديد. هو يصر على حرية عمل عسكرية إسرائيلية فقط في مناطق الخط الأصفر، لا يذكر المناطق الأخرى في لبنان، من غير الواضح إن كان الملحق ينص بصورة واضحة على عدم استهداف المدن اللبنانية مثل بيروت، طبعا النبطية التي كانت محطة استهداف إسرائيلي خلال الفترة الماضية، صور التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية كثيرة خلال الفترة الماضية. لكن البيان الإسرائيلي يتحدث عن حرية عمل إسرائيلية لمواجهة جميع التهديدات في إطار المنطقة الأمنية. إن صح أن هذا الاتفاق لا يشمل استهداف العاصمة بيروت، وننتظر هنا مزيدا من التوضيحات سواء من الجانب اللبناني أو من الجانب الأمريكي، فهذا قد يكون الإنجاز الأكبر للجانب اللبناني وليس فقط المناطق التجريبية. بالإضافة إلى هذا الأمر، تقول تصريحات رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن إسرائيل ولبنان اتفقتا على منطقتين متاخمتين للخط الأصفر لينسحب منهما الجيش الإسرائيلي، ستنفذ فيهما مرحلة تجريبية. يقول إن الهدف منها هو نزع سلاح حزب الله ونقل السيطرة إلى الجيش اللبناني. المنطقة الأولى خارج الخط الأصفر وجنوب نهر الليطاني، والمنطقة الثانية خارج الخط الأصفر لكنها شمال نهر الليطاني. واضح أن واحدة من هاتين المنطقتين المقصودتين هي منطقة زوتر، ولو أنه من غير الواضح إن كانت تشمل زوتر بعينها أو المناطق المحيطة بزوتر. أيضا بالإضافة إلى هذا الأمر، يزعم المسؤول الإسرائيلي أن هذا الاتفاق هو إنجاز لإسرائيل لأنه يواجه إيران التي أرادت فرض على إسرائيل انسحاب كامل أحادي الجانب من الجنوب اللبناني. إسرائيل تقول لا انسحاب كاملا أحادي الجانب، إنما انسحاب تدريجي في مراحل أولى لا يزال حتى الآن بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد ذكرت خلال الفترة الماضية أن إسرائيل هي الجهة التي ستحدد إن كانت المرحلة التجريبية قد نجحت أو لا قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهذه واحدة من نقاط ضعف هذا الاتفاق. إذن قضي الأمر، حتى الآن لم يتم الحديث عن أي جدول زمني للانسحاب من الجنوب اللبناني، على الأقل لم يتم الحديث عن هذا الأمر علنا، من غير الواضح إن كانت هناك جداول زمنية أو أن هذا الاتفاق سيترك مفتوحا لحسن النوايا الإسرائيلية إن كانت موجودة وللتفسيرات الإسرائيلية كما حرث
0: حسن النوايا الإسرائيلية إن كانت موجودة. طبعا أحمد، شكرا لك أحمد، حتى اللحظة نبقى معك في هذه التغطية. أذهب إلى السيد منير الربيع، ما يتوفر المعلومات عن هذا الاتفاق الإطار الذي تم التوقيع عليه للتو؟ كنا نتابع مباشرة على شاشة العربي عملية التوقيع في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. ما يتم التداول بشأنه حتى الآن هو إسرائيل ستحافظ على المنطقة الأمنية بحدود الخط الأصفر حتى نزع سلاح حزب الله، الحفاظ على حرية العمل لإزالة التهديد مهما كان نوع هذا التهديد في حدود الخط أصفر، هل يحمل هذا الاتفاق الإطار ربما بذور فشله بالنظر إلى أن الجانب اللبناني حزب الله على الأقل يطالب بانسحاب كامل، يطالب بخطة انسحاب واضحة وصريحة وبجدول انسحاب واضح، هذا لم يتم التطرق إليه حتى الآن في هذا الاتفاق؟
5: بالتأكيد هناك الكثير من البذور التي يمكنها أن تسقط هذا الاتفاق أو تفشله. أولا، حزب الله يوافق فقط على العمل أو على سحب السلاح من جنوب الليطاني، وهو أبلغ المسؤولين اللبنانيين بذلك، ولكنه يرفض سحب السلاح من شمال الليطاني خصوصا في ظل الاحتلال الإسرائيلي. حزب الله يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي التي يحتلها الإسرائيليون، ولذلك إضافة إلى جملة عوامل لا يمكن أن تسمح بتطبيق مثل هذا الاتفاق، خصوصا أن السفير الإسرائيلي يتحدث عن اتفاق سلام، لا مقومات الآن لاتفاق سلام، ولكن عناصر تطبيق جزء من هذا الاتفاق أو إسقاط هذا الاتفاق ستكون خاضعة لعناصر إقليمية ودولية ولموازين قوى. وهنا إذا كان الإسرائيليون كما أعلن السفير الإسرائيلي في أمريكا يريدون عزل حزب الله وإيران عن ذلك، حزب الله وإيران سيفعلان العكس لعدم السماح بعزلهما، وهذا سيعيد ربما فتح المجال أمام تنفيذ عمليات عسكرية ضد القوات الإسرائيلية، لا سيما أن رئاسة الوزراء الإسرائيلية الآن تتحدث عن التمتع بحرية الحركة في منطقة الخط الأصفر.
0: نعم، اسمح لي أستاذ منير، ما يؤكده الآن بالفعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا الخبر العاجل نتابعه الآن على الشاشة مشاهدينا، يقول نتنياهو أهم ما في الاتفاق مع لبنان أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية. تصريح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول إن أهم ما في الاتفاق مع لبنان هو بقاء إسرائيل في المنطقة مزوعة السلاح وفي منطقة الخط الأصفر، سيقول سنبقى في جنوب لبنان طالما لم ينزع سلاح حزب الله. ربما هذا هو بيت القصيد منير الربيع، أن إسرائيل مصممة وماضية في البقاء في الجنوب اللبناني، ربما قد تقوم بالتصعيد في أي لحظة إذا ما رد حزب الله على أي خروقات إسرائيلية جديدة، وبالتالي اتفاق إطار تقول إسرائيل بأنه يصب في مصلحتها وبأنه إنجاز إسرائيلي حتى الآن.
5: نعم، حزب الله ربما سيصدر موقفا بعد قليل يعلق فيه على مثل هذا الاتفاق، هو يرفضه لأنه يعتبر أنه موجه ضده، وكان الكلام الإسرائيلي واضحا. بعض الأجواء تشير، وأنا أقرأ بعض الأجواء التي تصلني الآن، بالتأكيد سيكون هناك موقف عن حزب الله بعد قليل يتعلق بالتعليق على هذا الاتفاق و رفض هذا الاتفاق. بالعودة إلى سؤالك، كان حزب الله يقول أو كان حزب الله يوميا يصدر بيانات يذكر فيها أو يعدد فيها الخروقات الإسرائيلية، وهو يبرز هذه الخروقات والاعتداءات أمام الرأي العام اللبناني وأمام الولايات المتحدة الأمريكية كضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار. لماذا يفعل ذلك؟ ربما يمهد للقيام بتنفيذ عمليات عسكرية ردا على الاعتداءات الإسرائيلية. هذه تبقى مرتبطة بمسألة التوقيت، ما هو التوقيت الذي سيختاره الحزب لذلك؟ هناك سيناريوهات متعددة. الأول، في حال نفذ الإسرائيليون بعد هذا الاتفاق عمليات عسكرية قد يرد الحزب عليها سريعا، في حال جاء الأمريكيون وطلبوا من الجيش اللبناني الذهاب إلى مواقع يرفض الحزب الدخول إليها لاحقا، ربما أول منطقتين تجريبيتين جرى التفاهم عليهما، ولكن فيما
0: توصية من الجيش الإسرائيلي يقول نتنياهو. نعم يقول بأن المنطقتين تجريبيتين تم التوافق عليهما بتوصية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
5: نعم ولكن أيضا بناء على التوصية العسكرية من قبل الجيش اللبناني، يعني لبنان هو الذي عرض وافق الإسرائيليون. نتنياهو يحاول تخريجها بطريقة مختلفة، لأن الإسرائيليين كانوا قد اقترحوا تلة علي الطاهر والدخول إلى المنشآت العسكرية من قبل الجيش، وهو ما رفضه لبنان. لابد أن ننتظر لنعرف ما هي المنطقة التي جرى تحديدها وكيف سيتم العمل فيها، ولكن في الخلاصة الأكيد أننا سنذهب إلى أزمة سياسية على المستوى الداخلي، لابد من انتظار
0: طيب
5: بيان الحزب،
0: اسمح لي اسمح
5: لابد
0: لي سنتحدث عن هذه الأزمة السياسية. بالفعل سيكون ربما هناك رفض منتظر من حزب الله. اسمح لي أن أشير إلى هذه الأخبار والتصريحات لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يقول أن المناطق التجريبية في لبنان غير ضرورية للجيش الإسرائيلي. يقول أيضا جرى الاتفاق على منطقتين تجريبيتين بتوصية من الجيش الإسرائيلي، وسنبقى في جنوب لبنان طالما لم ينزع سلاح حزب الله. قال أيضا بأن أهم ما في الاتفاق مع لبنان أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية. إذا هذه التصريحات الفورية الآن لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فور توقيع الاتفاق الإطار في واشنطن. تتحدث أستاذ منير عن خلافات داخلية، ربما أزمة سياسية داخلية في لبنان على ضوء هذا الاتفاق الإطار. من المتوقع أن يصدر كما ذكرت أنت منذ قليل أن يصدر ربما بيان من حزب الله بعد قليل، ولكن إلى أي حد هذا الاتفاق ربما يمكن أن يعمق هذه الخلافات الداخلية، ربما أن يدفع لبنان أيضا نحو المزيد من التعقيد في المشهد السياسي الداخلي أيضا؟
5: العنوان السياسي العريض بالتأكيد سيكون هناك انقسام. حزب الله يرفض مثل هذا الاتفاق ويعتبره أنه موجه ضده. كيف سيتعاطى الحزب؟ أيضا هذا الأمر سيكون مرتبطا بموازين قوى، بسياق إقليمي، وعلى إيقاع التفاوض الإيراني الأمريكي. أيضا حزب الله يعتبر أن هناك مراكمة على الاتفاق الإيراني الأمريكي، اعتبر أنه يمكنه تغيير وجهة هذه المفاوضات. ربما لم يتحقق ذلك، ولكنه لن يسمح بالحد الأدنى. إذا كنت أفكر وكأني أجلس مكان الحزب، هو يعتبر أن إيران عملت على تحقيق نتائج يمكن استثمارها. الدولة اللبنانية أصرت على رفض الاستثمار بهذه النتائج والذهاب باتجاه آخر، وبالتالي لابد للحزب أن يرفض ويعمل على تعطيل هذا المسار. السؤال هو كيف سيتم التعطيل؟ ببساطة، قد يتجاوب الحزب في منطقة جنوب الليطاني، لكنه بالتأكيد لن يتجاوب في منطقة شمال الليطاني، وسنعود إلى الدوامة نفسها.
0: يقول الآن لن نسمح أيضا، يقول لن نسمح لحزب الله والسكان بالدخول إلى المنطقة الأمنية. هذه تصريحات الآن لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. شكرا جزيلا لك منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن، كنت معنا من بيروت. وتغطية متواصلة مشاهدين على شاشة التلفزيون العربي لمجمل هذه التطورات وتوقيع الاتفاق الإطار في واشنطن بين لبنان وإسرائيل بمشاركة فعالة وكبيرة أيضا من الجانب الأمريكي، متمثلا في وزير الخارجية ماركو روبيو. التغطية مستمرة في ساعة جديدة الآن مع وائل التميمي، تفضل وائل.
6: شكرا يا جمال، أهلا بكم مشاهدينا. إذن إلى هذه التغطية للتطورات المتلاحقة بعد توقيع لبنان وإسرائيل في واشنطن على اتفاق إطاري. لم يعلن رسميا بعد هذا بنود هذا الاتفاق، لكن نتنياهو يدلي بتصريحات تكشف جوانب من هذا الاتفاق. يقول مثلا إن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان طالما لم ينزع سلاح حزب الله، ويقول إن الاتفاق يتضمن انسحاب جيش إسرائيل من منطقتين تجريبيتين بتوصية من الجيش الإسرائيلي، وإن هذه المناطق هي غير ضرورية للجيش الإسرائيلي ولذلك ينسحب منها، يعني كما يقول. ويضيف نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لحزب الله ولا للسكان بالدخول إلى هذه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. إذن مشاهدينا، يقول نتنياهو سنبقى في جنوب لبنان طالما لم ينزع سلاح حزب الله. جرى الاتفاق في هذا التوقيع الذي ترونه الآن على منطقتين تجريبيتين بتوصية من الجيش الإسرائيلي. هذه المناطق التجريبية غير ضرورية بالنسبة للجيش الإسرائيلي. لن نسمح، يقول نتنياهو، لن نسمح لحزب الله وللسكان، يقصد أهالي جنوب لبنان النازحين من هذه المناطق، لن تسمح إسرائيل لهم بالعودة إلى مناطقهم. يقول أيضا نتنياهو إن هذا الاتفاق هو إنجاز كبير لإسرائيل. معنا الآن من بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أحمد، كل الأخبار تأتي من إسرائيل، هل من بيانات رسمية، مواقف رسمية في لبنان حتى الآن؟ أحمد حسين معنا من بيروت، فقدنا الاتصال، نأمل أن نعود إليه. إذا مشاهدينا هذه الصور، قبل نصف ساعة تقريبا جرى هذا التوقيع في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بين سفيرة لبنان في واشنطن والسفير الإسرائيلي في واشنطن على اتفاق إطاري وصف بالاتفاق الإطاري. وصفته سفيرة لبنان بأنه خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان، ووصفه سفير إسرائيل بأنه إنجاز كبير لدولة إسرائيل. نتنياهو هو من يكشف في الواقع عن بعض بنود هذا الاتفاق، يقول إن أهم ما فيه أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية. تحتل إسرائيل بضعة كيلومترات في جنوب لبنان، يقول نتنياهو إن هذا الاتفاق يسمح لإسرائيل بالبقاء في تلك المنطقة، وأن الاتفاق ينص على منطقتين تجريبيتين، المقصود أن هاتين المنطقتين ينسحب فيه منهما الجيش الإسرائيلي ويسلم السلطة فيهما للجيش اللبناني، ويرى كيف يؤدي الجيش اللبناني فيهما. يقول نتنياهو في معرض تبريره للانسحاب من هاتين المنطقتين أنهما ليستا ضروريتين ولا يحتاجهما الجيش الإسرائيلي. ويضيف نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بموجب هذا الاتفاق، لن تسمح لحزب الله ولا للأهالي أهالي جنوب لبنان النازحين بالدخول إلى المنطقة الأمنية، أي المناطق التي تحتلها، المناطق الواسعة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. نعود الآن إلى أحمد حسين في بيروت. أحمد، هل صدر أي شيء رسمي من لبنان حتى الآن؟
3: من المصادر الرسمية اللبنانية ولبنان الرسمي لم يصدر أي تعليق، سواء من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الحكومة أو حتى مواقف رسمية من حزب الله أو من رئيس البرلمان حتى اللحظة. لكن يعني هنالك نفي من عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله صدر قبل قليل لما ورد في بعض وسائل الإعلام المحلية من أنباء تتعلق بأن الاتفاق أو إطار العمل الذي جرى توقيعه في وزارة الخارجية الأمريكية بين لبنان وإسرائيل جرى بعد تفاهمات مع حزب الله، وينفي حدوث تفاهمات مسبقة مع حزب الله عن إطار العمل الذي جرى توقيعه. وبالتالي يمكن اعتبار هذا النفي أول ردود الفعل الرسمية من حزب الله على الأقل عن إطار العمل. موقف حزب الله كان قد حدد بشكل واضح عبر الأمين العام للحزب صباح هذا اليوم وائل، والذي قال إن أي اتفاق يرى الحزب أنه ينتهك السيادة اللبنانية أو يضع حرية للجيش الإسرائيلي بالعمل أو يعني يؤسس لتواجد إسرائيلي تحت أي شكل في الأراضي اللبنانية هو اتفاق مرفوض ولن يمر. هكذا قال الأمين العام لحزب الله صباح هذا اليوم، وقال إن الاتفاق أو سقف الاتفاق الذي يمكن لحزب الله قبوله هو أن يعني ينزع الحزب سلاحه أو ينسحب من المناطق في جنوب نهر الليطاني فقط، وما دون ذلك سيناقش بشكل داخلي في لبنان، بمعنى أن الحزب يرفض نزع سلاحه ضمن أي منطقة تقع شمال نهر الليطاني، فقط انتشار الجيش اللبناني حصرا في جنوب نهر الليطاني. وبالتالي أيضا أي تفاهمات جرى الاتفاق عليها في إطار العمل تتعلق باستمرار التواجد الإسرائيلي من المرجح أن يرفض بشكل واضح من حزب الله. أيضا مسألة المناطق النموذجية أو المناطق التجريبية هي نقطة شائكة أخرى رفضها حزب الله ورفضها رئيس البرلمان نبيه بري عندما صدرت في مذكرة التفاهم التي أعقبت الجولة الرابعة قبل نحو أسبوعين من الآن، ويرفض الحزب أيضا يعني إقرار هذه الفكرة أو هذا النموذج لانسحاب الجيش الإسرائيلي. ما يعتقد الحزب أو الثنائي الشيعي بشكل عام أنه يجب أن يحدث وفقا للتفاهمات التي جرت بشكل أساسي بين الولايات المتحدة وإيران، سواء في وقف إطلاق النار أو في التفاهمات التي عقبت ذلك في سويسرا، هو أن إسرائيل يجب أن تتم انسحابها من كامل الأراضي اللبنانية خلال مهلة 60 يوما أو هدنة 60 يوما. إطار العمل لا يحدد سقفا زمنيا لانسحاب القوات الإسرائيلية، يضع لها حرية إقرار وفقا لما نفهمه حتى الآن يضع لها حرية إقرار إذا ما نجح الجيش اللبناني في الانتشار في المناطق التي ستبدأ إسرائيل في الانسحاب منها من عدمه. وأيضا وفقا لما ذكره رئيس الحكومة الإسرائيلية الآن في البيان الذي صدر قبل قليل من أنه يضمن أيضا بقاء القوات الإسرائيلية ضمن المنطقة الأمنية ويضمن لها حرية العمل، وبالتالي هذه الأمور ستكون مرفوضة بالكامل من حزب الله. ويطرح هذا وائل حقيقة تساؤلات جادة حول صمود هذا الاتفاق إذا ما التزم أو رفض حزب الله الالتزام به على أرض الواقع، وبالتالي بدأ في شن عملياته مجددا ضد الجيش الإسرائيلي، وهو الذي التزم طوال الأيام الماضية بعدم شن أي عمليات ضد الجيش الإسرائيلي التزاما بوقف إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنه قبل عدة أيام.
6: نعم، شكرا لك يا أحمد. أحمد حسين في بيروت. معنا الآن من العاصمة اللبنانية قاسم قصير الصحفي والباحث السياسي، ومن الجليل إبراهيم الخطيب أستاذ إدارة النزاعات في معهد الدوحة للدراسات. سيد قاسم قصير، لم ينشر الاتفاق الإطاري بعد، لكن مما تسرب منه أعطنا تقييمك الأولي له لو سمحت.
7: تحياتي لك وللمشاهدين ولضيفك. يعني المعلومات التي بدأت ترد من مصادر إسرائيلية، لأنه على الصعيد الرسمي اللبناني حتى الآن لم يصدر أي بيان أو موقف، صدر بيان من النائب الدكتور حسن فضل الله نفى فيه أي تنسيق مع الوفد اللبناني أو مع السلطات اللبنانية بشأن المفاوضات. بعض البنود التي تم تسريبها هي بنود إشكالية، لأنها تعطي للجيش الإسرائيلي الحق بالبقاء فيما يسمى المنطقة الصفراء والحق بحرية الحركة، تسمح للجيش اللبناني بالدخول إلى منطقتين تجريبيتين بالتعاون مع قوات أمريكية، يمنع عودة الناس أو السكان إلى مناطقهم. إذا صحت هذه المعلومات يكون هذا اتفاق ملغوم وليس لصالح لبنان واللبنانيين. لكن لا يمكن، يعني أنا أنقل لك ما بدأ يرد على بعض مواقع التواصل أو بعض المصادر الإسرائيلية. طبعا نتنياهو يحاول أن يصور الاتفاق بأنه ضد إيران وحزب الله وأنه إنجاز لأنه يعطي إسرائيل اعتراف لبناني. كل هذه أجواء ومعطيات لكن غير يعني رسمية، لأنه لم نحصل حتى هذه اللحظة على النص يعني الكامل. بالنسبة لنا كلبنانيين ما يهمنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كامل الأراضي اللبنانية وعودة السكان إلى أراضيهم وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى ووقف العدوان، وقف حرية الحركة. هل سيحقق هذا اتفاق هذه البنود؟ أنا لا أعلم، يعني هذا هو كان الموقف اللبناني الرسمي. علينا أن ننتظر النص الكامل، لكن ما يسربه الإعلام الإسرائيلي يعني نقاط ملغومة جدا ولا تبشر بالخير يعني.
6: نعم. دكتور إبراهيم الخطيب في الجليل، نتنياهو يقول، وسأختصر من جديد أبرز ما قاله، يقول إن اتفاق الإطار ضربة قوية لإيران التي حاولت فرض الانسحاب علينا من جنوب لبنان. اتفاق الإطار، يضيف نتنياهو، يؤكد عدم وجود دور لإيران وحزب الله. سنسمح بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين، هاتان المنطقتان لا تعنيان كثيرا بالنسبة لإسرائيل، وما جرى هو إنجاز كبير لإسرائيل. هل هو كذلك فعلا؟
8: هناك نشوة إسرائيلية من، إذا كان الاتفاق وفق الصيغة التي أشار إليها نتنياهو وتشير إليها وسائل الإعلام الإسرائيلية، فهناك نشوة إسرائيلية وشعور أن هناك إنجاز إسرائيليا، ولكن العبرة بالخواتيم، بمعنى هل سيتم احترام هذا الاتفاق وهل سيكون توجه من قبل إيران يعني يخالف هذا الاتفاق ويضع إسرائيل مجددا أمام الحقيقة أن استمرار حربها في لبنان يمكن أن يؤزم المنطقة من جديد ويؤزم الملف الإيراني بشكل خاص، وبالتالي يدخل واشنطن إلى الصورة من جديد وتضغط على إسرائيل في سبيل الانسحاب. هذه الأسئلة ما زالت مفتوحة. يعني الآن هناك محاولة للالتفاف على المفاوضات التي تجري بسويسرا والتفاهمات الأمريكية الإيرانية بخصوص الملفات المختلفة ومنها ملف لبنان، من خلال الذهاب نحو مسار المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل من خلال مسار واشنطن، وبالتالي كان هناك توجه إسرائيلي بهذا الاتجاه. تكمن الإشكالية وائل بجانبين أساسيين، الأول وبطبيعة رد حزب الله ورد إيران على هذا الاتفاق.
6: قبل ذلك دكتور إبراهيم الخطيب، قبل ذلك أريد يبدو من وجهة النظر الإسرائيلية، هل ما يسوقه نتنياهو أن هذا الاتفاق هو إنجاز كبير لإسرائيل، هل هو كذلك فعلا بالنسبة لإسرائيل؟ هذا كان سؤالي.
8: يعني صحيح، هناك ثلاثة اتجاهات. الأول يقول أنه إنجاز بثلاثة جوانب. الأول أن إسرائيل ما زالت مسيطرة على المنطقة الصفراء، واحتلالها للمنطقة الصفراء بات بين قوسين مشرعنا من خلال هذا الاتفاق، لأنه وفقا لما ورد حتى الآن في الإعلام وليس النص النهائي أو النص الذي يعني الرسمي، أن إسرائيل ستظل في المنطقة الصفراء ما لم يتم نزع سلاح،
6: وهذا بموافقة الدولة اللبنانية، وهذه سابقة،
8: وهذا بموافقة الدولة اللبنانية. نعم. ولذلك أشرت إلى الشرعية. نعم. بمعنى أنه يعطيها شرعية بين قوسين، بين مزدوجين شرعية بهذا الاتجاه. هذا يعتبر إنجازا إسرائيليا. الثاني هو مرتبط بعودة سكان هذه المناطق التي تم احتلالها إليها، والاتفاق يعني يعطي لإسرائيل أن لا تسمح لسكان هذه المناطق بالعودة، وهذا يعتبر إنجازا إسرائيليا. الأمر الثالث الذي يعتبر إنجازا إسرائيليا هو حالة الربط بين نزع سلاح حزب الله والانسحاب من هذه المناطق، وهذا الأمر جدا صعب، ويعني من يقرر ذلك سيكون إسرائيل والولايات المتحدة، ونحن نعلم أن اتخاذ هذا القرار بأنه تم هناك سحب سلاح حزب الله وأن سلاح حزب الله تم سحبه، هذا سيكون قرارا إسرائيليا، ولن تكون إسرائيل يعني جاهزة للاعتراف بهذا الشيء، فيمكن أن تعتبر أي سلاح مع حزب الله أو في هذه المناطق هو ضمن

0: حزب الله، وبالتالي تبقى مسيطرة على هذه المناطق، وبالتالي وفقا هذه الرؤية هو إنجاز. ولكن في الصف الآخر إسرائيليا، وإن كان هذا الصوت بات أقل بعض الشيء مع صوت نتنياهو الذي يتعالى في هذه المرحلة مع هذا الاتفاق وأصوات الحلفاء له، وصوت المعارضة الذي يقول أن هذه الحرب كان الهدف منها القضاء على حزب الله وسلاح حزب الله، وهذا لم يتم. يعني صحيح هناك احتلال لهذه المناطق، ولكننا لم نقضي على حزب الله ولم نحقق أهداف هذه الحرب بالقضاء على حزب الله وسلاحه، وبالتالي هناك حالة من هذا التيار وذاك التيار الذي يرى أن استمرار يعني حزب الله وقواته في لبنان ما زال يشكل تهديدا. وإسرائيليون اليوم يقولون نحن على بعد 1000 يوم عن بداية الحرب 7 أكتوبر، ونحن لم ننجز إنهاء الحروب في جبهاتها المختلفة، ونحن الآن بصدد من حرب إلى حرب، ولم نقضي لا على حزب الله ولا على حماس ولا على المشروع النووي الإيراني. وبالتالي هناك شعور خصوصا لدى المعارضة ولدى الشارع الإسرائيلي أنه إذا كان نتنياهو يريد تسويقه كإنجاز، ولكن هناك بعض نقاط الخسارة وبعض نقاط الضعف إسرائيليا المرتبطة بعدم إنجاز وجود إنجاز كامل الإنجاز أو استراتيجي مرتبط بحزب الله وسلاح حزب الله في وفق الرؤية الإسرائيلية، وخصوصا أن إيران والولايات المتحدة هي التي تدير أجندة المنطقة، وبالتالي هناك محاولة للالتفاف على ما تديره إيران وقوة إيران في المنطقة بعد هذه الحرب وقدرتها على إدارة هذه الملفات، وخصوصا فرض وقف إطلاق النار في لبنان من خلال طبعا المسار من خلال واشنطن.
1: نعم سيد قاسم قصير في بيروت، الآن أكسيوس تنقل عن مصادر أن ضباطا أمريكيين سيشاركون العمل مع الجيش اللبناني ضمن الانسحابين المتفق عليهما في الاتفاق الإطاري. إذن الحديث الآن عن دور عسكري أمريكي. مشاهدينا، إسرائيل وفق هذا الاتفاق ستنسحب من منطقتين، إحداهما في الشمال الليطاني والأخرى في الجنوب بحسب الإعلام الإسرائيلي، وهناك ضباط أمريكيين بحسب أكسيوس سيشاركون العمل مع الجيش اللبناني. سيد قاسم قصير، وجود الأمريكيين ألا يعطي ضمانة فعلا لموقف لبنان وربما يجبر إسرائيل فعلا على الانسحاب؟
2: يعني بالاتفاق الذي وقع في 27 من تشرين الثاني عام 2024 بعد العدوان الإسرائيلي السابق على لبنان، شكلت لجنة الميكانيزم، وكانت مسؤول عنها كان مسؤول عن ضابط أمريكي، لكن هذه اللجنة لم تمنع العدو الإسرائيلي من الاستمرار بالاعتداءات والبقاء في عديد من النقاط داخل الأراضي اللبنانية. أنا تقديري الأمور اليوم ليست بالاتفاق بالنص، يعني المهم ماذا سيجري على الأرض. ومبدئيا أي اتفاق وأي عمل يقوم به الجيش اللبناني أو إذا انسحب، إذا لم يؤدي إلى عودة السكان إلى قراهم وإعادة الإعمار ويعني طبيعة الحياة الطبيعية، هذا لا يفيد بأي شيء، يعني لا يشكل أي إنجاز. طبعا هلأ العدو الإسرائيلي سيحاول إعطاء هذا الاتفاق أنه إنجاز كبير ضد إيران وحزب الله، لكن ليس المهم الآن الاتفاق، المهم على الأرض ماذا سيحصل، هل هذا الاتفاق كيف سينفذ، كيف سيكون موقف حزب الله وحركة أمل والرئيس بري على الأرض ميدانيا، المقاومة ماذا ستفعل، هل المقاومة ستتابع عملياتها في كل المناطق المحتلة، لأنه طالما في احتلال هناك شرعية للمقاومة، يعني بغض النظر عن أي اتفاق. يعني أنا تقديري الأمور العملانية هي التي ستحدد. التجربة الماضية مع الأمريكيين والإسرائيليين والفرنسيين لم تكن ناجحة، لأنه لجنة الميكانيزم السابقة التي كانت برئاسة ضابط أمريكي لم تفد بأي شيء، يعني طيلة سنة وثلاثة أشهر. الآن سنرى ما الذي سيحصل. أنا تقديري يعني سيحاول ما قاله ضيفك من فلسطين المحتلة، نتنياهو يريد أن يفصل المسار اللبناني الإسرائيلي عن المسار الأمريكي الإيراني لكي لا يعطي إيران، لأن هناك معلومات أن أمريكا وعدت إيران بالاتفاق الذي وقع في سويسرا وفي باكستان بأن يتحقق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان طيلة 60 يوما، وأنه سيحصل هذا الانسحاب، وأن الرئيس الأمريكي وعد بذلك. طبعا نتنياهو يحاول أن يستفيد من هذا الاتفاق ليفصل بين المسارين، هذه يعني أهم مسألة، ويريد أن يحول يعني الحكومة اللبنانية كأنها متعاونة
1: في الواقع. سيد قاسم قصير، كلام نتنياهو
2: الجيش يعني
1: نعم يؤكد ما ذهبت إليه، يقول حرفيا أكرر أن اتفاق الإطار ضربة قوية لإيران التي حاولت فرض انسحاب علينا من جنوب
2: نعم
1: لبنان.
2: هذا ما يريده نتنياهو.
1: نعم تمام،
2: لكن عمليا على الأرض من الذي يمسك الأرض؟ يعني الآن طبعا في مناطق محتلة موجود فيها الجيش الإسرائيلي. ما يريده لبنان سواء الموقف الرسمي أو المقاومة أو ذلك أن ينسحب العدو الإسرائيلي وأن يعود الناس إلى قراهم، هذا هو يعني الهدف، سواء كان عبر المفاوضات أو عبر المقاومة أو عبر المسار الإيراني أو أي مسار. يعني هذا إذا تحقق هذا الهدف أنا برأيي لا يعود هناك إشكالية. أما إذا هذا الاتفاق الإطار سيبقي الجيش الإسرائيلي في مناطق جنوب لبنان، هذا لا يعني إنجازا يعني بالمعنى، بل سيعطي شرعية للمقاومة ولحزب الله ولمن يدعم حزب الله أو كل القوى. يعني هذا سيدفع حزب الله أكثر للتمسك بالمقاومة وسيضعف الحكومة اللبنانية، يعني سيوجه يعني أسئلة واستفهامات لما قامت به السلطة اللبنانية، لأنه هذا الاتفاق أصلا حتى الآن هو فقط سفيرة، لم يتم عرضه لا على الحكومة اللبنانية ولا على مجلس النواب إذا كان له بعد سياسي. أنا تقديري هناك محاولة إسرائيلية لاستباق الأمور قبل أن يتحول الاتفاق الإيراني الأمريكي إلى خطوات عملية عبر الخلية التي شكلت بالتعاون بين أمريكا وإيران وقطر وباكستان، والتي حسب بعض المعلومات سيكون مقرها قطر. يعني هناك سباق يعني، والأمريكيون يريدون أن يعطي نتنياهو أي ثمن حتى يستطيع يتجاوب مع المطلب الأمريكي بالانسحاب من جنوب لبنان. هلأ الأمور ستكون مرتبطة بالتطورات الميدانية. هلأ إذا حسن غدا مثلا انسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق معينة ودخلها الجيش اللبناني، أي حجة لعدم عودة السكان إلى هذه المناطق؟ لا يعود هناك حجة، يعني الناس تريد أن تعود إلى قراها. إذا امتنع العدو الإسرائيلي من إطلاق النار وسمح بمناطق معينة من العودة، لأن هناك مناطق الآن لا يوجد فيها جيش إسرائيلي لكن العدو الإسرائيلي يمارس عدوانه عليها ويريد أن يمنع الناس أن تعود إليها، كما يحصل في النبطي الفوقة أو في حداتة أو في برعشيت أو المنصوري أو غيرها. أنا تقديري الأمور ستتم لمصلحة اللبنانيين عاجلا أو آجلا، لأنه إن لم يكن بالعمل العسكري بالعمل الشعبي، يعني الناس لن تبقى خارج أراضيها وستعمل، خاصة إذا دخل الجيش اللبناني إليها. طب إذا دخل الجيش اللبناني إلى قرية ولم يعد فيها جيش إسرائيلي، ما الذي يمنع الناس من أن تعود إلى؟
1: لا، هو الحديث الآن عن منطقتين فقط سيد قاسم قصير. إسرائيل تقول ستبقى في ما تسميها المنطقة الأمنية. الحديث الآن عن منطقتين
2: إلى منطقتين،
1: يعني يفترض أن يعود الأهالي.
2: نموذج
1: يفترض، خلينا أسأل.
2: نعطي نموذج مثلا، نعم، هي منطقة مجدل زون افتراضا، يعني أو منطقة
1: يقال زوتر غير معروف بعد، غير معروف بعد. خليني أرحب بالضيف الآخر. سأعود إليك سيد قاسم قصير، سأعود إليك معنا الآن من بيروت الكاتب السياسي جوني منير. سيد منير، كما ذكرنا قبل قليل لم يصدر بعد أي نص رسمي من لبنان بخصوص هذا الاتفاق، ولا حتى من الولايات المتحدة أو إسرائيل. ما نعرفه هو ما يقوله بنيامين نتنياهو وبعض الإعلام الإسرائيلي. مما يقوله نتنياهو، كيف ترى أو كيف تقيم هذا الاتفاق الإطاري حتى الآن؟
3: يعني أقول لك أولا تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. من دون أدنى شك هذه المفاوضات كانت صعبة في واقع الحال، وهذا الاتفاق الإطار ولد بعد صعوبة كبيرة. يكفي الإشارة إلى أنه جرى تأجيله من يوم أمس حتى اليوم بعدما جرى تدوير بعض الزوايا. من الزوايا التي كانت هنالك صعبة و مسألة أولا التواصل المباشر ما بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وهو ما كان مرفوضا بشكل قاطع من الجيش اللبناني. النقطة الثانية وهي التي أخذت الكلام الأوسع حول موضوع المنطقة التجريبية. في المنطقة التجريبية أو البايلوت زون كانت إسرائيل تتمسك بأن تكون تلة علي الطاهر من ضمن هذه المنطقة، ولذلك يعني لم يكن مصادفة أنها أعلنت اليوم إسرائيل أن جيشها احتل تلة علي الطاهر. في واقع الأمر لم يكن هذا صحيحا، وربما هي تطوق هذه التلة صحيح، لكنها لم تحتل هذه التلة. لماذا أدلت بهذا الخبر؟ لكي تقول بأنها يعني تلة علي الطاهر باتت تحت سيطرتها الكاملة، وبالتالي تصلح لأن تكون المنطقة التجريبية الأولى. لذلك أن الجيش اللبناني كان يقول أنا لا أدخل المنطقة التجريبية، لا يجب أن تشمل منطقة تماس، لكن يجب أن تشمل المناطق التي احتلتها إسرائيل بالكامل. لكن بعد الكثير من الأخذ والرد تخلت إسرائيل، وعلى الضغط الأمريكي تخلت إسرائيل على ما يبدو عن هذه المنطقة، وجرى اعتماد منطقة أخرى بعيدة كليا عن منطقة علي الطاهر يلي هي منطقة البياضة حسب ما فهمت، القريبة من صور، وبالتالي هي في المنطقة غربي، في المنطقة الغربية للجنوب،
1: القطاع الغربي،
3: وبالتالي المسألة أصبحت مختلفة. يقال الآن في نعم هلا الآن حول موضوع كما أيضا جرى الحديث حسب ما فهمت عن أن الأمريكي يضمن، دخل الأمريكي ليكون ضامن حول موضوع العمل، لأن إسرائيل كانت تقول دائما أنها لن تنسحب، تريد في الأول موضوع سلاح حزب الله، وهذه كانت من النقاط القاسية التي شهدت تجاذبا كبيرا، وأيضا موضوع المنطقة الصفراء وعدم الانسحاب منها وما إلى هنالك، هذه نقاط ستظهر يعني بشكل واضح مع إعلان الرسمي عن النقاط. لكن ما أستطيع أن أقوله أن هذه المفاوضات كانت تحظى بشكل مباشر بمتابعة في بيروت عبر لجنة التي باتت معروفة أنها السفير عبد الستار وهو أمين عام وزارة الخارجية، وأيضا السفير شوقي بن نصار وهو السفير الذي يمثل وليد جملاط، يعني هو السفير الدرزي الذي يمثل وليد جملاط، وهذين السفيرين لم يلتحقا بالوفد الأساسي لأن كان هنالك إحجام عن مشاركة يعني ممثل شيعي من ضمن هذه اللجنة، ولأنها لم تكن هذه اللجنة مكتملة فضل هذين السفيرين البقاء والمتابعة من خلال بيروت. لماذا أقول ذلك؟ أقول ذلك لكي أشير إلى أن التواصل بقي قائما لحظة بلحظة.
1: ولكن سيد جوني منير
3: عبر
1: نعم عفوا إذا عدنا إلى الاتفاق الذي يتحدث نتنياهو، لا نعرف في الواقع أي شيء عن هذا الاتفاق إلا ما يقوله نتنياهو، يقول إن هذا الاتفاق الإطاري يضمن لنا البقاء فيما يسميها المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى نزع سلاح حزب الله. ألا يعني هذا شرعنا وقبول رسمي لبناني بالاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة؟ وهذا أمر خطير كما قال أكثر من شخص.
3: علينا أن ننتظر يعني النص الرسمي، في النهاية لا نستطيع أن نتأكد من كل يعني التسريبات التي تصدر من إسرائيل، لكن في كل الأحوال هنالك كان الجواب، وكانت تتمسك الولايات المتحدة الأمريكية بهذه النقطة حول موضوع سلاح حزب الله. لكن دعني ألفت نظرك إلى يعني ملاحظات، الملاحظة الأولى حول موضوع حرية عمل الجيش الإسرائيلي، وهنا يعني لابد من الملاحظة أنه خلال يومين الماضيين كثفت إسرائيل من عملياتها، وقيل أنه يعني طالت 13 أو 14 شهيدا من المواطنين الذين جرى استهدافهم. لكن اللافت الملاحظة أنه لم يتحرك حزب الله الرافض لمبدأ العودة إلى ما قبل 2 أدار، لم يقم بأي ردة فعل في هذا الإطار، ما يوحي بأن هو ملتزم طبعا بقرار وقف إطلاق النار بالتفاهم والتوافق برأيي مع إيران.
1: نعم.
3: وهذا الواقع يأتي بعد الاتفاق الذي حصل في سويسرا، ما يعني أن إيران متمسكة بعدم التخريب على الاتفاق الذي حصل في سويسرا، رغم يعني الإشارات الخروقات البشعة لإسرائيل التي تحاول أن تقول إسرائيل فيها ضمان حرية العمل العسكري لديها، وهي الذي تقرره. وبالمناسبة هذه النقطة يعني شهدت جدلا كبيرا خلال المفاوضات حول أن إسرائيل يعني تريد أن تحرك في حال وجدت خطرا مباشرا، اعتبرته تهديدا مباشرا. طب ماذا، من يقيم هذا التهديد المباشر وكيف يعتبر؟
1: إسرائيل يعني طبعا هي الخصم والحكم يعني تماما كما تفعل في غزة. سأعود إليك سيد جون، أرجو أن تبقى معي أنت وسيد قاسم قصير ودكتور إبراهيم الخطيب، لكن أولا مشاهدينا ننتقل إلى براء المحمد للحديث عن التمركزات الإسرائيلية في جنوب لبنان، الخريطة أين توجد إسرائيل، ما هي المناطق التي تحتلها؟ إليك براء.
4: في ظل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل، كان الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار في مناطق عدة من الجنوب اللبناني في محاولة لتحصيل مزيد من الأوراق الميدانية قبيل أي استحقاق تفاوضي. لكن أين يتواجد الجيش الإسرائيلي اليوم، وإلى أين وصلت حدود المنطقة العازلة جنوبي لبنان في ظل التمدد الإسرائيلي، فالخط الأصفر الذي يغطي الحافة الجنوبية للبلاد

0: زون وبيوت السياد، وهي مناطق شهدت توغلات إسرائيلية متكررة منذ وقف إطلاق النار، فيما باتت القوات الإسرائيلية تصل حتى مشارف بلدة المنصوري. تكتسب هذه المنطقة أهمية خاصة لأنها تشكل جزءا من الشريط الساحلي الجنوبي، ما يجعل أي تقدم فيها بمثابة توسيع متدرج للمنطقة الفاصلة التي يحاول الاحتلال فرضها بين القرى الحدودية والعمق اللبناني. من القطاع الغربي ننتقل إلى القطاع الأوسط، حيث توسعت المنطقة التي يمنع الاحتلال اللبنانيين من العودة إليها لتشمل مساحات إضافية باتجاه حداثة في هذه المنطقة، وصولا حتى مشارف بلدة تبنين. بهذا الشكل تتوسع الخط الأصفر. الجمعة توغلت آليات إسرائيلية من بلدة حداثة باتجاه مشارف بلدة حريص، هذه البلدة التي تقع خارج الخط الأصفر الذي أعلن عنه بعد وقف إطلاق النار، وحتى خارج التوسعات اللاحقة التي طرأت عليه قوات الاحتلال. تمركزت داخل أحد المنازل ونفذت عمليات تمشيط واسعة بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير والاستطلاعي فوق المنطقة. أما إذا ما اتجهنا إلى القطاع الشرقي فتبرز التحولات الأكبر منذ وقف إطلاق النار، فرغم أن الاحتلال كان قد أدرج قلعة شقيف والمناطق المحيطة بها، وهنا هذه المناطق الواقعة شمالي نهر الليطاني ضمن نطاق الخط الأصفر، إلا أن قواته لم تكن تتمركز فيها ميدانيا كما هو الحال اليوم. وخلال الفترة الماضية سعت هذه القوات للتقدم مرارا باتجاه كل من كفر تبنيت وعلي الطاهر، لما تشكله من هذه المرتفعات من أفضلية استخباراتية وعسكرية وإشراف مباشر على مدينة النبطية ومحيطها، وهو ما يفسر تركيز التحركات الإسرائيلية المتكررة على هذا المحور منذ وقف إطلاق النار. أما بالنسبة للمناطق التي قد ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويسلمها للجيش اللبناني ضمن ما عرف بالمناطق التجريبية، فإن الحديث وفقا للقناة الثانية عشر الإسرائيلية يتم فيه تداول موقعين كلاهما في القطاع الشرقي، الأول خارج الخط الأصفر أساسا، وهنا الإشارة إلى وادي سلوئي هذه المنطقة، أما الثاني فيلامس الخط الأصفر، وهنا نتحدث عن بلدة زوتر التي تقع عند الحدود الغربية للخط الأصفر في هذا القطاع. بدوره موقع أكسيوس نقل عن مصادر بأن ضباط أمريكيين سيشاركون العمل مع الجيش اللبناني ضمن الانسحابين المتفق عليهما، في ظل تشديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تواجد إسرائيل داخل الخط الأصفر، وأنها لن تسمح لا لحزب الله ولا للسكان بالعودة إلى المناطق الواقعة داخله وفق التصريحات. إلى هنا آخر التطورات. أما الآن فعودة لك وائل.
1: شكرا براء، ونعود الآن إلى ضيوفنا. دكتور إبراهيم الخطيب في الجليل، قال نتنياهو قبل قليل إن الاتفاق هو ضربة لإيران، ويؤكد عدم وجود أي دور لها ولحزب الله في لبنان. هل تعتقد أن إسرائيل حاولت استباق إبرام اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران وجلبت لبنان إلى هذا الاتفاق؟
2: يعني تحليل في محله. أعتقد أن إسرائيل في ظل هذه الظروف، إذا رأينا المشهد بكليته الآن، هناك مشهد وقف إطلاق نار في جنوب لبنان وإن كان هشا، ولكن وقف إطلاق النار هذا كان ضمن المسار الإيراني وضمن التوافقات الإيرانية الأمريكية، والآن الأطراف ملتزمة، أي حزب الله وإسرائيل بين قوسين، يعني ليس التزاما كاملا، الواقع يشير إلى ذلك بحالة وقف إطلاق النار هذه، وليس هناك حالة من المناوشات بين الأطراف في الجبهة الجنوبية. وبالتالي إسرائيل حاولت الالتفاف على مسار طهران من خلال الذهاب قدما بمسار واشنطن، من خلال الذهاب قدما باتفاق مع الدولة اللبنانية، ليس فقط يضمن وقفا لإطلاق النار، بل إذا صح ما يتم تداوله في الإعلام الإسرائيلي يعطي جزءا من الشرعية على ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان واحتلالها لمناطق في جنوب لبنان، وهذه رهان يعني إسرائيلي أمريكي على أنه يعطي لإسرائيل هامشا أكبر لتقوم باستمرار احتلالها لمناطق في جنوب لبنان. وإذا انتهت 60 يوما، أي الاتفاق أو اتفاق الإطار الأمريكي الإيراني، فسيكون السؤال مهما في هذا الجانب، هل ستذهب إيران وحزب الله في هذه المرحلة للعودة إلى الحرب على أساس أن إسرائيل لم تنسحب من مناطق جنوب لبنان وفق الاتفاق الأمريكي الإيراني، أو على الأقل وفق ما رشح من قبل طهران على أن أي يعني استمرار لوجود إسرائيل في لبنان يعتبر اختراقا لوقف إطلاق النار مع واشنطن، أم أن الإيرانيون سيرضون بالأمر الواقع في جنوب لبنان؟ هذا سيكون سؤالا مركزيا، وسيكون السؤال بعدها لحزب الله. إذا أراد حزب الله العودة إلى حالة الحرب على أساس أن الأرض ما زالت محتلة، وهي محتلة وفقا للواقع الموجود.

0: موجود، فسيكون السؤال هل لبنان وحزب الله مستعدون لحرب إضافية ومواجهة إضافية، أم أنه ستكون هناك حالة مجابهة لإسرائيل واحتلالها على غرار ما كان بين سنوات 82 و2000، وليست حربا على مستويات واسعة، أم أن حزب الله سيقول أنني بعد 60 يوما أنني أريد الضغط على إسرائيل من خلال طهران للانسحاب الكامل، وهل سيكون هذا الملف هو الملف الذي سيصعد للمفاوضات من جديد بين الجانبين، وبالتالي يمكن أن يكون جانبا أساسيا في هذه المفاوضات وتفرض طهران أجندتها على إسرائيل بالانسحاب الكامل، أم أن إيران ستتعامل مع الأمر الواقع وتقول أن هناك وقفا لإطلاق النار، هناك طبعا ما زال احتلال إسرائيل لهذه المناطق، ولكن لا يوجد هناك عمليات قتالية واسعة، وبالتالي يمكن أن ترضى بحالة الأمر الواقع، وهذا سيضع حزب الله أمام سؤال كيف سيتصرف في هذه المرحلة، هل سيقبل بهذه المعادلة مع استمرار وجود إسرائيل واحتلالها لهذه المناطق، وسيضع حزب الله أمام يعني معادلة صعبة في مواجهته لإسرائيل من جهة وتعامله مع الدولة اللبنانية في حال استمرت في هذا الاتفاق وكان الاتفاق بهذا الشكل، وبهذا تحاول إسرائيل الالتفاف على ملف طهران ومحاولة وضع اللبنانيين أنفسهم أمام سؤال يعني صعب في تعاملهم بين بعضهم والوصول إلى حالة توافقات حول الخطة اللبنانية للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان.
1: والله هذه نقاط مهمة أنقلها إلى قاسم قصير في بيروت، فعلا كيف سيتصرف حزب الله سيد قاسم قصير مع هذا الاتفاق؟ هل سيعمل على هو ربما سيرفضه كما يعني متوقع بحسب تصريحاته، لكن هل سيعمل على إسقاطه؟ هل سيستأنف الحرب؟ أم أن الأمر بالنهاية مرتبط بالتنسيق مع إيران وبانتظار ما قد تصل إليه المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
2: حسب المواقف الأولية التي صدرت عن عضو كتلة الوفاء المقاوم نائب حسن فضل الله، يقول على نتنياهو أن لا يستعجل في البشرى لمجتمعه. نتنياهو كان يفاوض نفسه، فهذه السلطة فاقدة للشرعية الدستورية والميثاقية، وهي لا تملك أدوات فرض الإملاءات. هذه السلطة لن تستطيع فرض تنفيذ الاتفاق الموقع في واشنطن إلا إذا ذهبت إلى حرب أهلية بدعم أمريكا.
1: عندنا مشكلة في الصوت مع سيد قاسم قصير من بيروت مشاهدينا. على أي حال لدينا مجموعة من الأخبار العاجلة، مصادر في حزب الله تبلغ التلفزيون العربي أن إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن مرفوض وغير ملزم للمقاومة. إذن في أول رد فعل على اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن قبل قليل، مصادر في حزب الله تبلغ التلفزيون العربي أن هذا الاتفاق مرفوض وغير ملزم للمقاومة. تضيف هذه المصادر أننا لن نقبل، يعني حزب الله لن يقبل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، وأن قطاعات واسعة من الشعب اللبناني سترفض إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه، وأن السلطة اللبنانية قدمت للاحتلال تفويضا بالبقاء في الأراضي اللبنانية. إذا مشاهدينا في أول رد فعل من قبل حزب الله على الاتفاق الذي وقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، أبلغت مصادر في حزب الله التلفزيون العربي أن إطار العمل هذا مرفوض وغير ملزم للمقاومة، لن نقبل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، قطاعات واسعة من الشعب اللبناني سترفض هذا الاتفاق، وأن السلطة اللبنانية قدمت للاحتلال تفويضا بالبقاء في الأراضي اللبنانية. سيد جوني منير معنا من بيروت.
3: نعم.
1: أعطني رد فعلك على هذا الكلام من قبل مصادر في حزب الله للتلفزيون العربي برأيك.
3: أعتقد أنه كان من المنطقي، يعني كان من المفهوم أن حزب الله سيدلي بموقف رافض لإطار التفاوض الذي حصل، لكن كما سألت منذ قليل هل رفضه سيبقى في الإطار التسجيل المواقف السياسية أم أنه قد يتحرك من أجل إسقاط هذا الموضوع؟ هنالك فارق كبير، يعني هل ستكون له خطوات ميدانية على الأرض؟ في الواقع كما كنت أقول لك منذ قليل، هنالك ملاحظة أنه خلال اليومين الماضيين لم يقم حزب الله بأي رد فعل ميداني على الخروقات الإسرائيلية التي يعني كانت في بعض الأحيان يعني دعوا منطقة من أجل المغادرة، وبالتالي يعني كانت يعني خروقات لا بأس بها، وكان طبعا الإسرائيلي يريد أن يقول أنه بهذه الخروقات التي يقوم بها خلال حصول المفاوضات بالتزامن مع حصول المفاوضات أن حرية العمل العسكري عنده ستبقى قائمة. بغض النظر، في المقابل حزب الله لم يقم بأي رد فعل رغم سقوط 14 شهيد كما قلت لك، وبالتالي
1: بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الأمريكية الإيرانية سيد جوني منير؟
3: بالضبط، صحيح صحيح، هذا ما أود أن أقوله. هذا له علاقة أكثر بالعنوان العريض الذي له علاقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، ومن الواضح أن إيران لم تكن تريد، أو حزب الله لم يكن يريد أن يشوش على هذا الموقف، طبعا بالتكافل والتفاهم مع إيران. السؤال الآن، هل أن هذه المفاوضات تعتبر بالنسبة لإيران سببا من أجل رفع المستوى والذهاب إلى يعني تحريك الوضع الميداني؟ هذا السؤال علينا أن ننتظره، حتى هذه لا يمكن أن تظهر الآن، أعتقد ستظهر خلال الساعات المقبلة أو ربما خلال 24 ساعة. النقطة الثانية، قيل بأن يعني تتمسك السلطة السياسية في بيروت بالقول بأنها كانت تضع لحظة بلحظة رئيس مجلس النواب بالتطور الاتفاق أو المفاوضات التي كانت حاصلة جارية في واشنطن والتي كانت صعبة، وكان يحصل هذا يعني التواصل من خلال المستشارين، مستشار رئيس الجمهورية ومستشار رئيس مجلس النيابي. ومن المفترض يعني ومن المنطقي أن يكون رئيس المجلس النيابي كان يضع أو يتفاهم هو أو يضع حزب الله في هذه الصورة. وبالتالي هنا السؤال الأبرز، لذلك أعود إلى السؤال الأول، هل موقف حزب الله الذي كان متوقعا هو من أجل تسجيل، سيبقى في إطار تسجيل الموقف الإعلامي والسياسي لما حصل ومن المنطقي أن يكون موقفه رافضا، أم أنه قابل أن يتطور؟ لفتني في كلام النائب حسن فضل الله أنه تحدث عن مفاوضات إسرائيلية تجري بينها وبين نفسها، طيب ماشي الحال، لكن تحدث عن يعني حرب أهلية، وهذه يعني هنا وهنا النقطة المثيرة، هل ماذا كان يقصد؟ صداما مع الجيش اللبناني؟ كان يقصد من الممكن أن تحصل يعني تحركات في الشارع،
1: يعني تقرأ في هذا الكلام تهديدات من قبل حزب الله؟
3: ماذا تعني يعني حرب أهلية؟ أنه هذا ممكن أن يؤدي أن تحصل حرب أهلية، نعم هو تهديد، لكن هل سيبقى ذلك في إطار التهديد أم في إطار الحركة الجدية؟
1: هذا كان سؤالي.
3: في إطار الحركة يعني الفعلية ترجمت ذلك، أكان على مستوى الجنوب أم كان على المستوى الداخلي؟ أعتقد أن الساحة يعني ليست متفلتة، خصوصا وسط الحديث عن وجود أمريكي، يعني هذا انخراط أمريكي مباشر في الجنوب، وفي الوقت نفسه الأمريكي ينفذ صفقة أو تفاهمات أو مفاوضات، جرى الإعلان عن إطار يعني الورقة التفاوضية تبع نقاط 14، وبالتالي عن استمرار هذه التفاوض إلى الأمام، وجرى ضبضبة فورا ما حصل بالأمس في مضيق هرمز حول موضوع السفن وما إلى هنالك. هنا السؤال الأبرز، هل سيجري ذلك تحت سقف كبير يمكن ضبط هذا الموضوع، أم سيشكل بداية إشارة أو بداية تحرك من أجل يعني التشويش أو ربما إسقاط ما حصل في واشنطن على الأرض ميدانيا؟
1: نعم أستاذ إبراهيم الخطيب، طالما أن نتنياهو يقول إن هذا الاتفاق هو في مصلحة إسرائيل وإنجاز كبير لها، هل تعتقد أنه سيلتزم به، بمعنى سيتوقف عن الخروقات في جنوب لبنان، سيعطي شيئا للدولة اللبنانية كي تعمل على تطبيق هذا الاتفاق على الأرض بما يسد الذرائع أمام حزب الله مثلا، أم أن إسرائيل ستبقى إسرائيل التي يعرفها العالم تتواصل الخروقات واحدا تلو الآخر؟
0: يعني وائل، بالمناسبة الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن أن هناك كذلك ضمن هذا الاتفاق بروتوكولات وملاحق عسكرية حتى مرتبطة بالعمل العسكري الإسرائيلي في مناطق في جنوب لبنان، وبالتالي يعني الاتفاق إذا ما صح ما صدر عن الإعلام الإسرائيلي فهو يتحدث عن آلية إسرائيلية عسكرية ما زالت مستمرة في جنوب لبنان. بالتالي نتنياهو سيحاول تسويق هذا الاتفاق بهذا بجانبين، الأول أن إسرائيل أصرت على المنطقة الصفراء، وهذا كان خطاب نتنياهو طيلة الفترة الماضية على أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الصفراء ستبقى محتلة لهذه المنطقة على أساس أنها ستكون حاجزا وفاصلا بين سكان المناطق الشمالية وسكان جنوب لبنان، بمعنى أنه يريد تجاوز حالة 7 أكتوبر وإمكانية دخول مقاتلين إن كان من حزب الله في حالة لبنان أو من حماس في حالة غزة إلى هذه المستوطنات، وبالتالي هو يصر على هذا الجانب، وهذا حتى الآن ما نراه من خلال الاتفاق. الجانب الآخر الذي أصر عليه نتنياهو مرتبط بنزع سلاح حزب الله. المعادلة الآن هو حالة الربط بين استمرار احتلال إسرائيل المنطقة الصفراء للمناطق في جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله. وبالتالي لاحقا سيكون القول إذا أردتم أن يكون لبنان حرا وأن يتم خروج الإسرائيلي من جنوب لبنان فعليكم العمل على نزع سلاح حزب الله ووضع حزب الله في الزاوية على أنه هو المسبب لاستمرار احتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. وبالتالي هنا نتنياهو يعني حاول أن يضرب كما يقال عصفورين بحجر واحد من خلال هذا البند. وبالتالي هذا هي الاستراتيجية الإسرائيلية. السؤال المركزي سيكون حزب الله ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار وفق مصاري طهران، والدولة اللبنانية ستكون ملتزمة بين قوسين باتفاق وقف إطلاق النار وفق مصاري واشنطن، ولكن السؤال المركزي كيف سيكون التعامل الإسرائيلي. إسرائيل من جانبها ستستمر في احتلال هذه المناطق، ستعمل على ما تسميه إسرائيل تطهير هذه المناطق، ولكن السؤال المركزي إذا قام حزب الله في عمليات داخل المناطق الصفراء وكانت هذه العمليات بين قوسين محدودة ليست ذات بعد كبير أو حتى كانت يعني كبيرة ولكن داخل المناطق الصفراء، كيف سيكون التعامل معها؟ هل سيكون ذلك سببا لنقض اتفاق إن كان اتفاق طهران أو الاتفاق الذي دام من خلال مسار طهران أو الاتفاق الذي كان من خلال المسار الأمريكي، بمعنى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في هذه المناطق الصفراء، وبالتالي هل هذا سيكون يعني سببا لأن يستمر حزب الله في مجابهته لإسرائيل في هذه المناطق من دون أن يسمى ذلك خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي عزل منطقة جنوب لبنان عن باقي مناطق لبنان الأخرى، وبالتالي عزله ليس فقط من خلال هذا الاتفاق ولكن كذلك من خلال طبيعة العمليات العسكرية، وأن تكون هناك حالة من الحرب الدائرة بين الطرفين ولكن على الأراضي هذه في المناطق التي تسمى المناطق الصفراء بين الجانبين. وهل ذلك سيفجر الاتفاق أم أن ذلك سيكون ضمن حالة من الواقع الموجود بين الطرفين، حالة من التوافقات التي تضمن لكل طرف أن يقول أنني مستمر، أي حزب الله في مقاومة إسرائيل ومحاولة دحرها عن جنوب لبنان، وإسرائيل أن تقول أنني مستمرة في احتلالي لهذه المناطق والتعامل معها.
1: نعم، ينضم إلينا الآن هنا في استوديو الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي لأبحاث ودراسات السياسات. دكتور مرحبا، أريد منك أولا تقييمك لهذا الاتفاق الإطاري الذي أعلن.
4: يعني أول شيء تعرف لا يوجد نص حتى الآن بين أيدينا، نحن نعتمد على تسريبات الإعلامين الأمريكي والإسرائيلي حتى اللحظة، لكن واضح أنا برأيي الهدف الأساسي منه هو فصل الملف اللبناني عن الملف الإسرائيلي، وهذا بعتقد بشكل واضح وصريح تحدث عنه المسؤولون الإسرائيليين من في ذلك السفير الإسرائيلي في واشنطن اليوم. إذا صحت التسريبات أنا بعتقد أنه هذا هدفه الأساسي تقديري هو وضع الجيش اللبناني في صدام مع حزب الله في جنوب لبنان، لأنه يعني واضح أنه الجيش الإسرائيلي الآن يريد، يعني أنا لاحظت من خلال هذه التسريبات أنه كأنه يسعى إلى شراكة مع الجيش اللبناني، والهدف الرئيسي هو نزع سلاح حزب الله. الحكومة اللبنانية بحسب تسريبات مرة أخرى توافق على بقاء الجيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية حتى يتم نزع سلاح حزب الله. طيب في أنا بعتقد أسئلة كثيرة يعني تطرح حول هذا الأمر، إضافة إلى موضوع يعني نزع سلاح حزب الله، من سيقوم بذلك؟ هل سيقوم بذلك الجيش اللبناني؟ كيف سيقوم بذلك الجيش اللبناني من جهة؟ وماذا لو أخذ نزع سلاح حزب الله يعني فترة زمنية طويلة؟ يعني ماذا لو أخذ يعني شهور وسنوات، هل سيبقى جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان؟ أنا بعتقد يعني نحن بحاجة يعني فعلا إلى أن نقرأ النص بين أيدينا، نضعه بين أيدينا حتى يكون بمقدور الواحد، لأنه إذا التسريبات هذه صحيحة فأنا بعتقد أنه هذا تنازل كبير من جانب الحكومة اللبنانية للإسرائيليين.
1: هل تعتقد، نفس السؤال الذي طرحته على دكتور إبراهيم الخطيب، أن إسرائيل استغلت ما يمكن وصفه بالوقت الضائع الآن بين توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والوصول إلى اتفاق نهائي خلال فترة 60 يوما، جلبت الحكومة اللبنانية إلى هذا الاتفاق؟
4: أشوف أنت يعني هلأ من البداية كان في محاولة إسرائيلية أمريكية لفصل لبنان عن الصراع مع إيران، وهذا بدأ بالدعوة إلى يعني بموافقة إسرائيل والولايات المتحدة على دعوة الرئيس جوزيف عون إلى مفاوضات مباشرة. أنت تعرف الرئيس جوزيف عون أطلق هذه الدعوة يوم 9 مارس بعد أسبوع من بدء الحرب في لبنان، وكان الهدف الأساسي منه هو يعني وقف الحرب من جهة، تحقيق انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان في مقابل مفاوضات مباشرة مع أنت تدخل لبنان اللي كان رافض أي نوع من أنواع المفاوضات المباشرة في مفاوضة، أن تنازل لبناني هو أن يدخل في مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي في مقابل طبعا الانسحاب وفي مقابل وقف الحرب. 5 جولات حتى الآن، يعني هي الجولة الخامسة اللي تم في نهاية الإعلان عن هذا الاتفاق، وواضح انه الهدف الاساسي منه انه لبنان يذهب في اتجاه مستقل خاص به
1: وصولا الى اتفاق سلام كما يقول
4: طبعا السعيد. لانه يعني كان يعني حتى الطرح كان هذا هكذا منذ البدايه انه رايحين باتجاه اتفاق سلام. طبعا لبنان حط شروطه من اجل ذلك، لكن تعرف يعني لبنان لا يملك اوراق ضغط كثيره، وبتعرف هي يعني ما في اي صيغه تعاونيه بين حزب الله وبين الحكومه اللبنانيه لاحظناها خلال الفترة الماضية، بالعكس هناك حالة صدامية تقريبا، لأن حزب الله كان رافض المفاوضات من حيث المبدأ، والحكومة اللبنانية كانت تقول أنه لا خيار لها إلا أن تفاوض. حزب الله كان يتحدث عن أن تقوي الحكومة اللبنانية موقفها من خلال يعني ما يقوم به حزب الله في جنوب لبنان. الحكومة اللبنانية كان همها أكثر، رئيس عون تحديدا، أنه يتحدث عن موضوع السيادة، وأن لا يريد لأحد أن يفاوض عن لبنان، بمعنى أنه لا يريد لإيران أن تفاوض عن لبنان، ولا يريد أن يكون لبنان جزء من مسار إسلام أباد أو من المفاوضات في سويسرا، يريد أن يكون له مساره الخاص به. هكذا شاهدنا اليوم هذا المسار،
1: هذا ما حصل.
4: نعم صحيح.
1: تمام. سيد قاسم قصير في بيروت، آمل أننا نتمكن من سماعك الآن. أذكر بما أبلغته مصادر في حزب الله للتلفزيون العربي بأن هذا الاتفاق في واشنطن مرفوض، غير ملزم للمقاومة، لن نقبل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل، قطاعات واسعة من الشعب اللبناني سترفضه، والسلطة اللبنانية قدم للاحتلال تفويضا بالبقاء في الأراضي اللبنانية. يعني هذه مواقف قد لا تكون مفاجئة من قبل حزب الله، لكن كيف سيتعامل الحزب مع هذا الاتفاق؟ هل سيعمل على إسقاطه على الأرض؟ بمعنى هل سيستأنف الهجمات على إسرائيل؟
2: نعم صحيح، تقديري أن حزب الله سيبدأ بحملة سياسية وإعلامية وشعبية ضد هذا الاتفاق. ثانيا، لن يقبل حزب الله بأي تعاطي مع الجيش اللبناني للانسحاب من أي منطقة أو التخلي عن أي منطقة إذا كان يريد الجيش اللبناني الدخول إليها مقابل انسحاب إسرائيلي. ثالثا، تقديري طبعا هذا قد يأخذ بعض الوقت لأنه هذا يحتاج إلى ترتيبات عملانية، قد يذهب حزب الله إلى العودة إلى التصعيد العمل العسكري ضد الجيش الإسرائيلي في حال بقي الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة، أو يذهب إلى عمل جديد من أشكال المقاومة يأخذ طابعا شعبيا من خلال دفع الجماهير أو الناس للدخول إلى المناطق المحتلة كما حصل بعد مرور 60 يوم على اتفاق تشرين الثاني عام 2024، عندما دخل عشرات آلاف المواطنين اللبنانيين إلى المناطق التي كان يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي وسقط 23 شهيدا. يعني هناك أشكال عديدة أنا برأيي لتغيير المعادلة ولفرض معادلات جديدة، طبعا من السابق لأوانه الآن تحديد، لكن على الأقل هذه السرعة في الموقف السياسي لحزب الله برفض هذا الاتفاق والدعوة لمواجهته، أنا تقديري يعني سنكون أمام مواجهة. طبعا الأخطر أن لا نذهب إلى مواجهة لا سمح الله حرب أهلية أو صراع بين المقاومة والجيش اللبناني، لأن هذا ما يريده الإسرائيلي أو الأمريكي، وتحويل المشكلة إلى مشكلة لبنانية. تقديري سيكون هناك مواقف مبدئية برفض الاتفاق. طبعا علينا أن ننتظر أيضا موقف الرئيس نبيه بري، لأن الرئيس نبيه بري كان يرفض أي مناطق تجريبية ويطالب بوقف
1: سيد
2: شامل.
1: قاسم قصير، قبل قليل أبلغنا الكاتب الصحفي جوني منير وهو ما زال معنا أن الرئيس بري كان في صورة ما يجري في المفاوضات عبر مستشارين في رئاسة الحكومة أو رئاسة البرلمان.
2: هذا لا يكفي،
1: لا يكفي،
2: هذا لا يكفي، لأنه في المرة الماضية كان هناك تواصل مع الرئيس بري، ولكن عندما صدر البيان المشترك قبل شهر تقريبا أعلن الرئيس بري رفضه لهذا البيان يعني بشكل صريح. يعني ليس المهم أن تتشاور مع الرئيس بري، المهم ما هي النتيجة التي وصلت إليها، ما تم تسريبه من الاتفاق. وكما تحدث سواء الأستاذ إبراهيم أو الأستاذ مروان أو الأستاذ جوني، طالما أنه ليس هناك نص لا يمكن الحسم، لكن ما يسربه الإسرائيليون يثير الشك ليس عند حزب الله ولا عند الرئيس بري، عند كل اللبنانيين. هل يمكن أن يقبل اللبنانيون بالسماح بإعطاء الجيش الإسرائيلي حرية الحركة والبقاء في المناطق اللبنانية وعدم السماح للبنانيين بالعودة إلى قراهم؟ أي لبناني يقبل بذلك؟ هذا أمر مشبوه أنا برأيي، وهذا خطير جدا، ويعطي شرعية للاحتلال الإسرائيلي من قبل السلطة التي تفاوض. نحن علينا أن ننتظر قليلا، لكن تقديري ستبدأ موجة الاعتراضات إذا صحت المعلومات التي سربت عن هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق لن يطبق إلا إذا انسحب الجيش الإسرائيلي وحقق يعني
1: نتنياهو يقول لن ننسحب. نعم سيد قاسم، نتنياهو يقول لن ننسحب طالما أن سلاح حزب الله لم ينسحب. خليني أذهب إلى سيد جوني ناير.
2: نعم
1: سيد جوني ناير، لماذا يبدو للناظر من بعيد أن الحكومة اللبنانية وكأنها كانت تريد التوصل إلى اتفاق بأي ثمن؟ يعني هل يعقل أن توافق أي حكومة أن توقع، وجرى توقيع كما لاحظنا وشهد العالم، على اتفاق يسمح لإسرائيل بالبقاء في جزء من الأراضي اللبنانية؟
3: أولا كي نكون منصفين، يعني هذه الحكومة أو الوفد التفاوضي يعني سمعنا كلنا عن الأجواء الصعبة التي كانت موجودة وعن التأجيل الذي حصل بالأمس والذي كان هذا التوافق مهددا، ومن دون أدنى شك حصلت هنالك ضغوط أمريكية كبرى. وعلينا ألا ننسى أيضا أن هذه المفاوضات تحصل بعد تفاهمات كبرى حصلت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في سويسرا. لكن حتى في موضوع أن أكرر وأقول ما نسمعه الآن هو نسبة للتسريبات وليس بالنسبة للنص الأساسي، لكن إذا أردنا أن نعلق على التسريبات التي حصلت فليس هنالك من قبول، يعني كي لا نقول قبول باحتلال إسرائيلي دائم لبنان، جرى ربط ذلك بموضوع سلاح حزب الله، الانتهاء من موضوع سلاح حزب الله. وبالتالي
1: طيب وهذا موضوع صغير يا سيد جوني ناير، انت تعرف اكثر مني بكثير.
3: هل
1: موضوع نزع سلاح حزب الله موضوع سهل يعني؟
3: لا ما اقول انه صغير. لا اسمح لي انا ما قلت هيك، بس انا عم بقول لانه السؤال كان انا القبول بوجود الاحتلال، اكرر واقول وفق التسريبات وليس وفق النص، قد يكون النص يحمل يعني بعض المسائل مختلفة، يعني تجعل المعنى مختلف، لكن وفق التسريبات يعني جرى ربط ذلك بالسلاح. في الاتفاق الأمريكي الإيراني ووفق ما جرى تسريبه أن ما حصل جنوب الليطاني شيء وشمال الليطاني السلاح شمال الليطاني يترك للتفاوض لاحقا للداخل اللبناني، وبالتالي لا شأن للخارج فيه. في هذا الاتفاق اليوم أو الإطار الاتفاق جرى ربط هذا الموضوع باستكمال الانسحاب الإسرائيلي، وهنا النقطة الأهم. وبالتالي هذه مسألة في حال صحت تعني يعني معنى آخر. أضف إلى ذلك أنا أريد أن أعلق قليلا على زميلي الأستاذ قاسم قصير، وأنا أعرف أنه مطلع وهو يعرف، وإذا كان رد الفعل يعني ردود الفعل الذي ساقها يعني منذ قليل كيف يمكن توقع لهذه ردود الفعل، وأنا أعرف أيضا أكرر أن هذه يعني كلامه لا يأتي من فراغ، على العكس أنا أقدر كلامه وأعرف أنه يعني يعكس شيء ما جدي، وبالتالي هذا لا يعكس فأزا اعتراض عسكري على ما يمكن أن يعني، والاعتراض الجدي كما كنا نتحدث منذ قليل الاعتراض الجدي يكون عسكريا في الجنوب، هو يعني أعطى يعني استبعد ذلك الآن، طلب التروي قليلا الآن، وبالتالي تحدث عن تحرك شعبي. التحرك الشعبي مسألة مختلفة، وهو ما يعني أن أن السقف العالي أو السقف الأمريكي الإيراني قد لا يذهب في اتجاه تصعيد الموقف عسكريا في الجنوب، ربما وهو النقطة الأخطر قد يحول حزب الله مواجهته لهذا الاتفاق بمواجهة سياسية شعبية كما فهمت من الزميل قاسم قصير، مواجهة سياسية شعبية باتجاه السلطة في لبنان،
1: السلطة اللبنانية
3: باتجاه الحكومة في لبنان. نعم. وهي عندها نكون نتحدث عن مسألة ثانية.
1: تمام دكتور قبلان، بحسب أكسس هناك وجود عسكري أمريكي، ربما ضباط أمريكيين سيساعدون الجيش اللبناني في استتباب الأمر بخصوص المناطق التي قد تنسحب منها إسرائيل، ألا يعطي هذا الوجود العسكري الأمريكي ربما إمكانية أن هذا الاتفاق سيتم تطبيقه على أرض الواقع؟ يعني الولايات المتحدة تضع ثقلها هنا.
4: لا أعرف حقيقة، لأنه تجربة غزة لا تبدو مشجعة. بتعرف أنت الأمريكيين بيبدأوا أمر وعادة يعني خاصة مع هذه الإدارة لا ليس لديهم نفس طويل للاستمرار به، ربما طبعا لأنه واضح أنه الإدارة الأمريكية تحاول أن يعني في رهان كبير من قبلها على الجيش اللبناني، وهذا الرهان يعني يتأتى عن طريق تزويد الجيش اللبناني أو تأهيله تدريبه وربما أيضا تجهيزه والعمل وأن يعمل تحت إشراف أمريكي بشكل من الأشكال. لكن النقطة اللي أنا بعتقد أنه لازم أذكرها، أنا شعرت أنه عندي بأنه لبنان من أجل أن يهرب من إيران يعني اتجه هرب يعني هرب من إيران باتجاه إسرائيل لبنان الرسمي، وأنا بعتقد أنه هذا موضوع خطير بتقدير الشخصي، لأنه إذا الاتفاق يعني ثبت يعني أنه التسريبات تتطابق مع النص الأصلي، فأنا أعتقد أن لبنان باختصار أراد أن يستجير من الرمضاء بالناري يعني بكل معنى الكلمة، من أجل أن يثبت استقلاله وسيادته وانفصاله عن إيران ذهب باتجاه القبول بشروط أنا بعتقد أنه قليلة من اللبنانيين سوف توافق عليها في نهاية المطاف.
1: وطبعا ننتظر الاتفاق الرسمي كي يعلن. شكرا لكل الضيوف، الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي أبحاث ودراسة السياسات، أشكر من بيروت كلا من قاسم قصير الصحفي والباحث السياسي وأيضا الكاتب السياسي جوني منير، ومن الجليل الدكتور إبراهيم الخطيب أستاذ إدارة النزاعات في معهد الدوحة للدراسات. كنا طبعا مشاهدين نناقش الاتفاق الإطاري الذي وقعته قبل نحو ساعة ونصف سفيرة لبنان في واشنطن والسفير الإسرائيلي في واشنطن بحضور وزير الخارجية الأمريكي، ونص طبعا لا نعرف لم ينشر أي شيء رسمي حتى الآن كما ذكرنا، إنما نتنياهو قال إن هذا الاتفاق هو إنجاز كبير لصالح إسرائيل. على أي حال ختام هذه الساعة الإخبارية الآن نتحول إلى دمشق العاصمة السورية وحلقة من برنامج حوارات العربي مع عمر الشيخ إبراهيم.

أهلا بكم في حوار جديد من حوارات العربي، يأتيكم هذه المرة من العاصمة السورية دمشق. قبل عام ونصف سقط نظام الأسد، لكن أسئلة السوريين لم تسقط معه. أين المعتقلون؟ من قتل؟ من أمر؟ ومن سيحاسب ومن أخفى؟ في الأسابيع الأخيرة بدأت المحاكمات وتكثفت الاعتقالات، وشكلت هيئة العدالة الانتقالية بمرسوم رئاسي استناداً للإعلان الدستوري، وفتحت الدولة أبواباً جديدة للمساءلة. لكن ذلك كله أعاد سؤالاً أكبر إلى الواجهة: هل بدأت العدالة فعلاً؟ بين ضحايا ينتظرون الحقيقة، ودولة تحاول بناء مؤسساتها ومخاوف من الانتقام والانقسام، تبدو سوريا أمام أصعب اختبار منذ سقوط النظام. فكيف يمكن محاسبة الماضي من دون تهديد المستقبل؟ وهل تستطيع الدولة الجديدة أن تحاكم الدولة القديمة؟ وهل يستطيع الضحايا الانتظار أكثر؟ وأين ينتهي حق العدالة؟ وأين يبدأ الخوف على السلم الأهلي؟ نفتح اليوم ملف العدالة الانتقالية في سوريا. أهلا بكم في حلقة جديدة من حوارات العربي من دمشق.

0: بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها نرحب هنا في الاستوديو بالقاضي حسان التربة النائب العام في الجمهورية العربية السورية، وأيضا معنا المحامية والقانونية لمى الجمل، ومعنا أيضا الأستاذ مازن درويش الناشط الحقوقي ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أستاذ حسان، سأبدأ معك، ما الذي تعنيه العدالة الانتقالية أو مسار العدالة الانتقالية بالنسبة للدولة السورية؟ ولو لخصت لنا بخطوط عريضة استراتيجية سوريا فيما يخص مسار العدالة الانتقالية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك أستاذ عمر ولضيفيك الكريمين ولجميع السادة المشاهدين. بداية قبل الإجابة على سؤالك، أود أن أذكر بأن هذا اليوم هو اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، أو ما يسمى اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب. نستذكر في هذا اليوم ضحايا عشرات آلاف السوريين الذين قضوا أو أوذوا من تعذيب النظام البائد، ونعاهد شعبنا بأن بملاحقة كل من ارتكب انتهاكا أو كل من عذب السوريين. بداية بالنسبة لسؤالكم أخي الكريم، بالنسبة لمسار العدالة الانتقالية، هو مسار هام جدا، مشروع وطني. كما ذكرتم في مقدمتكم، الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنشئت بمرسوم في أيار عام 2025، لها مهام كبيرة. أحد أهم المهام الموكلة إلى العدالة الانتقالية هي محاكمة ومحاسبة كل من ارتكب انتهاكا بحق الشعب السوري. فالمحاكمات صراحة هي جزء من مسار العدالة الانتقالية. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لها مهام كثيرة، مهام قضائية وأخرى غير قضائية، وورد ذلك في نص المرسوم عندما جاء أن بأنها منظمة أو هيئة تعنى بكشف الحقيقة ومحاسبة ومرتكبي انتهاكات بحق الشعب السوري، وأيضا إصلاح المؤسسات، حفظ الذاكرة، جبر الضرر سواء مادي أو معنوي، والانتقال بسوريا من حالة الصراع وعدم الاستقرار إلى سوريا مستقرة من أجل البناء الاقتصاد السوري. بالتالي العدالة الانتقالية هي ليست مشروع وطني فقط، بل هي مسار أو خيار استراتيجي لسوريا، بل لكل دولة عانت من ظروف شبيهة بظروف الدولة السورية.
0: إذن تريد أن تقول أنها مشروع وطني متكامل في الخطوط العريضة التي تحدثت عنها؟
1: نعم، هي مشروع وطني متكامل بكل ما ذكرته من تفاصيل. نعم.
0: ولديكم ثقة بأن الهيئة بشكلها الحالي بالأدوات المتوفرة لديها حاليا قادرة على تنفيذ كل هذا المشروع؟
1: نعم، نحن لدينا ثقة كبيرة بذلك، لكن الأمر يحتاج إلى وقت لكون صريحين بذلك. الدولة السورية عانت، والشعب السوري، من 14 عام من الحرب وعقود من الظلم والاستبداد، سنة ونصف على التحرير، هي وقت قصير نسبيا. العدالة الانتقالية درسنا تجارب دول كثيرة خضعت لسنوات طويلة من المحاسبة والمحاكمة وجبر الضرر. بالتالي سنة ونصف هو وقت قليل، تحتاج إلى وقت أطول، ونحن كلنا ثقة بمسار عدالة انتقالية.
0: أستاذ لما، هذه الخطوط العريضة للمشروع الوطني لمسار العدالة الانتقالية، هل هذا يرضيكم كحقوقيين كمجتمع مدني تراقبون مسار العدالة الانتقالية؟
2: بالإطار النظري إيه، بالإطار العملي أكيد لا، لأنه اليوم الهيئة لحد هلأ ما عندها قانون. إذا ما نحكي على الأدوات، لا في مرسوم تشريعي، في مرسوم تشريعي بتشكيل الهيئة، لا ما بنعرف شو هو القانون اللي بدها تشتغل بوفقه للعدالة، لتحقيق العدالة الانتقالية. اليوم كل شيء عم يصير مسارات خاصة بجبر الضرر أو بالمحاكمات اللي عم تصير، ما في جبر ضرر لحد هلأ، المحاكمات اللي عم تصير بالجمهورية العربية السورية هي تحت ضغوط الشارع، ومبدئيا عم تروح عم تاخذ مسار القضاء قانون العقوبات وليس قانون العدالة الانتقالية. اليوم هذا جزء من مسار العدالة الانتقالية اللي هو مسار طويل، في مساءلة، محاكمة، في جبر ضرر، في تعويض، في إصلاح مؤسسي، والأهم من هيك ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات. فنحن لما بنكون عم نحكي عن مسار كامل اليوم لازم يكون مكونا محطوط بقالب وإطار قانوني بيطلب بيعرف اليوم الجماهير، الجمهور العربي، يعني الشعب العربي السوري أو الشعب سوريا كيف اليوم بده يوصل لحقه، كيف بده يعرف إنه اليوم دم ولاده ما راح هدر، كيف بده يعرف انه اليوم حيوصل للنقطه اللي هو حيحس انه العدل تحقق بحقه وبحق كل اللي ضحوا بسبب ممارسات النظام ويقتلوا بالتوحش اللي مارسوا باتجاههم. وعلى فكرة مو بس قتلوا توحش، حتى الضغوط اللي تمارست على أهالي المناطق اللي هون بسوريا، الناس اللي تهجرت اللي تعبت، يعني في ناس مو كلها فقدت أولادها بس في ناس تعرضت لضغوط كتير سيئة. هون بدي يكون عم بحكي على فكرة أنه أنا إذا اليوم الفكرة الأساسية اللي لازم يكون الشعب السوري عم يشوفها أنه هو يثق بالقضاء ويتخلى عن أخذ حقه بإيده، يثق بأنه القانون حيجيب له حقه ولو بعد أوقات. هذا كمان بيحتاج أنه يكون عم يتشارك الشعب وخصوصي أهالي الضحايا واللي عانوا من كل شيء عمله النظام، يتشاركوا بعملية العدالة الانتقالية وكيف عم تصير، يتشاركوا بوين المسار، شو الهدف، وين بده شو بدنا نوصل، شو الآليات اللي حتتبع، شو الجدول الزمني والتقارير الدورية اللي حتطلع. نعرف نحن الهيئة العدالة اللي أنا بعرف أنها عم تشتغل كثير اليوم، بس شو أثر على الأرض؟
0: طيب أنا راح أخذ جواب لاحقا من الأستاذ حسن على كل النقد اللي تفضلت فيه. أستاذ مازن، أنت من خلال متابعتك ومتابعتكم كحقوقيين أيضا وعندكم اطلاع على تجارب دول في الخارج مع خصوصية الحالة السورية، ما ملاحظاتكم على مسار العدالة الانتقالية؟
3: شكرا كثير لك وللسادة الضيوف. أكيد يعني في عنا كثير طموحات بهذا الخصوص، لكن اليوم ما بعتقد أنه إحنا في عنا استراتيجية وطنية للعدالة الانتقالية. في عنا في هذا الرد الفعل
0: وزارة مشروع الداخلية. وطني متكامل أستاذ حسان في نقاط عريضة،
3: هذا رغبتنا أن يكون لدينا مشروع وطني متكامل، ما عندي أي شك بهذا المسألة. لكن أيضا بعيدا عن الخطوط العريضة، كيف نصل من الواقع إلى هذا الرؤية أو الهدف؟ هذا مشوار طويل وهذا فيه له يعني إعاقات كثيرة وتحديات كثيرة كمان علينا أن نقف عندها. لكن مبدئيا يعني ما يحدث اليوم في سوريا هو بداية المسار. يعني وزارة الداخلية تقوم ورجال الأمن العام باعتقال بعض المطلوبين، وزارة العدل تقوم بالتحقيق وبالمحاسبة. حقيقة حتى الآن هيئة العدالة الانتقالية ما إلها دور في هذا المسار، حتى الآن هي يعني ضيفة على هذا المسار مع كل الاحترام. لكن أيضا نحن عم نحكي عن هيئة عمرها سنة، هذا ما نو أيضا يعني أمر غريب كتير. لكن بحاجة اليوم نحن نكون أكثر شفافية مع الناس. اليوم حكت الأستاذة لما عن القانون، هذا السؤال أنا بعرف تماما أنه في شغل على القانون، الهيئة العدالة الانتقالية مع وزارة العدل مع وزارة الداخلية، وهذا التصريحات اللي عم تتم بالدوائر المغلقة. ما في شيء يمنع أنه هذا الحكي بدل ما يضلوا ضمن الدوائر المغلقة أن يخرج على الضحايا، أن يخرج على الجمهور، على عموم السوريين، أن يوضع. إحنا عم نحكي على موقع إلكتروني، عم نحكي على صفحة فيسبوك، عم نحكي على أي وسيلة من هذه الوسائل، على على على حساب واتساب، توضع مسودة هذا القانون، خلي الناس تشوف فعلا ماذا يعني
0: هناك مشاركة مجتمعية،
3: مشاركة مجتمعية أن نعرف ما هي الجرائم التي سيحاسب عليها، ما هي العقوبات، ما هي حدود جبر الضرر، هل سيكون التعويض هو جزء من المسار الجنائي كما هو الآن يعني بالقانون السوري أو ضمن مسار القانون المدني، أو سيكون هناك فعلا جبر ضرر حقيقي، هل سيكون له قانون بحد ذاته، هل سيكون هناك صندوق لجبر الضرر يغذى؟ كل هذه الأسئلة الناس متعطشة لها. أنا أثق أنه في عمل عم بيتم، مش أنه والله إحنا يعني تركين، لكن الناس حقها تعرف، حقها تشوف، وحقها تراقب، وحقها كمان أيضا يكون لها رأي بهذا المسار إلى أن يعني تتوضح الأمور بشكل دقيق. خصوصا أنه كمان على الأرض الناس عم تشوف أحيانا يعني تطبيقات مخالفة لما تعتقد أنه هذا هو العدالة الانتقالية.
0: بمعنى؟ أعطيني مثال.
3: بمعنى التسويات اللي عم بتصير، على سبيل المثال التسويات اللي عم بتصير، إعادة تدوير حتى بعض اللي أشخاص يشتبه بأنهم كانوا على صلة بجرائم أو انتهاكات. هذه القضايا كلها الأسئلة موجودة وهي أمر يحدث، مش نحن أول دولة في العالم تعمل تسويات،
0: لكن يحتاج إلى شفافية وطرح على الرأي العام.
3: تماما. طيب
0: خليني أنقل كل هذه الأسئلة أستاذ حسان، نحاول نأطرها كسؤال عريض. غياب قانون خاص بالعدالة الانتقالية كيف تعلق عليه؟
1: بداية نحن الآن نطبق قانون العقوبات السوري العام. قانون العدالة الانتقالية الآن شبه جاهز كمسودة، ننتظر مجلس الشعب من أجل إقرار هذا القانون. مسألت إعلان القانون على كافة الناس أمر صراحة غير وارد، نحن سنعرضه على مجلس الشعب الذي يمثل الناس.
0: من شارك في وضع مسودة؟
1: هيئة العدالة الانتقالية وعدد من القانونيين والخبراء وأيضا وزارة العدل، نحن شاركنا بذلك، والمسودة شبه جاهزة ستعرض.
0: هناك مشاركة للمجتمع المدني لذوي الضحايا؟
1: أخي الكريم، القانون يحتاج خبراء، لا نشارك به أناس مع احترام لهم ليس لهم خبرة بالقانون، لكن نحن قرأنا القانون شامل وكافي ووافي، ننتظر انعقاد مجلس الشعب حتى يقر وسيطبق على جميع هذه الجرائم.
0: لكن هناك مؤشرات على أن مجلس الشعب في شكله الحالي يفتقد في جزء كبير منه للكفاءات القانونية للشخصيات الحقوقية، فهذه أيضا معضلة، ربما يعني نقع في ثغرات للقانون يتم استغلالها مستقبلا من أجل تبرئة الكثيرين.
1: أخي الكريم،
0: وهذه حدثت في دول عديدة،
1: جميع البرلمانات ومجلس الشعب في العالم ليس جميع الأعضاء هم قانونيون، هناك فئة قانونية، هناك لجنة قانونية ضمن مجلس الشعب هي التي ستراجع وستدقق القانون وستقره إن شاء الله.
0: طيب، هل تتفق مع الأستاذ مازن بأنه كان هناك تقصير في التواصل مع المواطنين، مع ذوي الضحايا، مع الضحايا اللي تعرضوا لتعذيب، من أجل يعني إفهامهم مسار العدالة الانتقالية، مشروع الدولة فيما يخص مسار؟
1: أنا حسب علمي الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية زارت جميع المحافظات، هناك لجان زارت جميع المحافظات وجلست مع شرائح كبيرة من المجتمع السوري ووضعتهم في إطار مسار عدالة انتقالية.
0: فكان التواصل جيد برأيك؟
1: نعم، كما ذكر أخونا العدالة الانتقالية هيئة عمرها عام واحد فقط، وأنت تتكلم عن عقود وليس 14 عام من الانتهاكات والظلم، عام واحد قليل جدا لقطف ثمار مسار عدالة انتقالية.
0: دعنا ندقق هنا، هيئة العدالة الانتقالية حاليا حسب المرسوم الذي أنشئت فيه هي تعنى بالجرائم التي ارتكبت منذ الثورة، منذ انطلاق الثورة إلى يوم التحرير أما قبل ذلك؟
1: القانون نص منذ تسلم نظام الأسد الجمهورية العربية السورية.
0: الأسد الأب والابن؟
1: الأب والابن.
0: طيب، الحديث عن قانون، مسودة قانون ليس بالضرورة أن يشرك فيه كل قطاعات المجتمع، هل هو كافي؟
2: هلا هو لنشوف القانون لحتى نقول اذا كافي ولا لا، بس بالشكل العام انا مع اشراك اقل شيء منظمات المجتمع المدني انها تكون موجوده بهذا المكان، لانه يمكن منظمات المجتمع المدني هي حلقه الوصل بين اليوم الدوله والشعب او المتضررين اليوم الضحايا من هذه الجرائم اللي قام فيها،
0: يساهمون في بناء جسور يعني
2: اتليست على الاقل انه نحن اليوم بناء الجسور. اليوم انت اليوم الدوله يمكن مزبوط اكيد حيكونوا رايحين على كل المحافظات، بس لا انت هل عندها القدره انها توصل لابعد ضحيه في ابعد محافظه؟ اليوم مجتمعات مؤسسات المجتمع المدني قادره على وصول اكبر، كان لازم انا برايي يتفعل دور المنظمات المجتمع المدني لتكون عم تعمل هذا الاتصال. هي لا عم بتكون عم تعمل حكم، لا عم تشارك آراءها بالقانون، هي عم بتكون عم تعطي مثلا توثيقات عن الأشخاص الموجودين في هذه الأماكن البعيدة عن الوصول تبع الحكومة، لأن الحكومة ما حتقدر توصل لكل الضحايا، حتقدر توصل لممثلين عنهم منظمات المجتمع المدني وصولا أعلى، فهن حيكونوا عم يعطوا شو عندهم توثيقات، هن شو حيكونوا عم يستمزجوا اليوم، لأنه كمان كتير مهم أنا أشوف إذا بدي أنا أوصل لمرحلة أني أنا حقق العدالة الانتقالية بدي يكون عم بحصل على رضا الضحايا وأهالي الضحايا، فأنا كيف بتحقق من رؤية الأشخاص الموجودين فقط بهيئة العدالة الانتقالية أو الأشخاص من الضحايا الذين
0: قصدك استمزاج آراء ذوي الضحايا والضحايا؟
2: تماما، فأنا كثير مهم أعرف أنه مثلا اليوم الضحية هي بس بدها تعاقب الشخص ولا بدها جثة ابنه؟
0: هذه نقطة مهمة أستاذ حسن، عندك رد سريع عليها؟
1: على ماذا بالضبط؟
2: على شو
0: تتكلم على أشراك الضحايا وذوي الضحايا في ماهية العدالة الانتقالية، ما هي العقوبة التي يحتاجون إليها أو جبر الضرر؟
1: المحاكم أبواب مفتوحة لجميع الضحايا وذوي الضحايا تقديم شكاوى وادعاءات أو تقديم شهادات.
0: تكلم إشراك الضحايا وذويهم في مسودة القانون، صح ولا أنا
2: تقريبا في أقل شيء شو اللي بيرضيهم اليوم؟
1: أنت محامية، أنا ما أستغرب من هذا الكلام، مع احترامي جميع أهالي الضحايا، ليس كل شخص يستطيع فهم القانون وصياغة القانون، صياغة القانون يحتاج مختصين. نحن بعد إن شاء الله بعد إقرار القانون من قبل مجلس الشعب سيعلن على الجمهور وسيقرأه الناس، ونحن نريد فقط الثقة بالقائمين على هذا المسار بأن القانون سيشمل جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري. لن
3: من قبل من؟
1: من قبل أزلام النظام ورؤوس النظام السابق ورموزه
3: فقط.
1: ممن تريد أيضا؟
3: من كل المرتكبين، من أي حدا ارتكب انتهاك.
1: أخي الكريم، القانون أنا قرأته لم يذكر لم يحدد
0: ركة مفتوحة؟
1: نعم، لكن منذ تأسيس نظام الأسد الأب إلى هذا اليوم، إلى تحرير سوريا.
3: أنت يعني مع كل التقدير يعني أستاذ حسان، أنت قرأت القانون، لكن أنا أعتقد أولا في نقطتين، لا أعتقد أنه مجلس الشعب هذا يمثل السوريين. أنا واحد من الناس، أنا لم أنتخب أحد. نفهم أنه
1: هذا موضوع آخر كريم، آخر كريم أنت خرجت عن الموضوع.
3: لا هذا الموضوع،
1: هذا خروج عن الموضوع وسياق الحلقة.
0: خلينا نشوف وين توصل
3: أبداً. هذا يعني المسألة الأساسية، أنه نحن اليوم بمرحلة انتقالية. قضية الثقة مسألة بغاية الأهمية. حتى الآن أنا بالنسبة لي ما مفهوم فعلا لماذا لا تعرض المسودة على الجمهور. مش أنه نحن عم نقول أنه كل مواطن سوري بده يكتب القانون، لكن فلتعرض هذه المسودة على الجمهور.
1: طيب سؤال،
3: يطلع
1: سؤال
3: عليها.
1: سؤال
3: وهناك سؤال وهناك سؤال وهناك
1: من هل كل قانون في العالم يعرض على كل الناس حتى
0: يعني هذا الغاية من عرض القانون ماذا؟
3: نحن بمثال نحن نحكي عن قانون العدالة الانتقالية.
0: طيب
3: أول شيء تعرض القوانين على على على يعني وتطرح حتى جلسات النقاش حولها في البرلمانات بصورة علنية، وتعرض مسودات
0: ليس لدينا برلمان، ليس لدينا برلمان، حالة سوريا حالة خاصة.
3: ليس لا يوجد الآن برلمان، لكن يوجد يعني الآن نحن نسمع أن هناك مسودة قانون ومسودة القانون. أنا ضحية أنا يعني اعتقلت، وزوجتي اعتقلت، والدي اعتقل، والدتي اعتقلت، أبو زوجتي اعتقل. هل يعقل أنه أنا ما إلي حق أطلع على هذا القانون، استنى حتى مجلس الشعب يصدره بعدين شوفه؟ هذا يعني هذا أمر فعلا غريب.
0: يعني هل المشكلة في الثقة أم في الكفاءة؟
3: طبعا في مشكلة ثقة، في مشكلة ثقة، لأنه كل من أساء إلى الشعب السوري فاضي سقر أشياء، يعني أساء وارتكب جرائم. محمد حمشو أساء وارتكب جرائم، وفي ولائحة طويلة جدا. فإذا يعني هناك مشكلة ثقة، وهذا الأمر مرة أخرى عادي طبيعي.
0: بس لحظة،
3: ولا يوجد فيه
0: لا هذا كلام في غاية
3: موجه ضد
0: كلام في غاية الأهمية. أستاذ حسن، أي شخص لديه أي شكوى أي مظلمة على أي شخصية، سواء عقد تسوية مع العهد الجديد أعلن عنها أم لم يعلن عنها، لديه الحق في أن تشمل شكوته ضمن القضاء الخاص أم قضاء مسار العدالة الانتقالية؟
1: أخي الكريم، نحن دولة قانون.
0: نعم.
1: القانون فوق الجميع. هناك إذا مصالحات تسويات، لكن أبواب المحاكم مفتوحة. كل من يريد أن يقدم شكوى،
0: السلطة السياسية لا تحمي أحد،
1: ويأتي بأدلة، القانون يأخذ مجرى.
0: بعيدا عن السلطة السياسية والتسويات التي
1: لا يوجد تدخل سياسي هناك سلطة قضائية مستقلة أخي الكريم.
0: نعم.
1: نحن دولة قانون، القضاء مستقل، كل من يريد أن يقدم شكوى بحق أي شخص، أبواب المحاكم مفتوحة
0: وفق قانون العدالة الانتقالية الذي سيصدر.
1: الآن في وقتنا الحاضر قانون العقوبات.
0: قانون العقوبات
1: إن صدر وصدق وقر قانون العدالة الانتقالية يكون وفق قانون العدالة الانتقالية،
3: وعليه أن يكون يعني وعليه أن يحضر الأدلة معه. أما النيابة العامة عندما تعلم بوقوع جرم هي ليس عليها أن تقوم بفتح تحقيقات. هذا الأمر على الضحية أن يحضر الأدلة وأن يذهب إلى يعني إلى النيابة العامة ويتقدم بشكوى. أما النيابة العامة في سوريا وفقا للقانون السوري عندما تعلم بأن هناك جرم أو انتهاك شبهة ما يكفي من الأدلة، هي لا تتحمل مسؤولية أن تبدأ التحقيقات؟
1: لا أخي الكريم، قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر عام 1995 هو المطبق. النيابة العامة لها تحريك دعوى الحق العام بمجرد تقديم أي شكوى أو أي بلاغ. نعم. هذا موجود ومكفول بالقانون.
3: وبدون بدون تقديم الشكوى أو البلاغ، إذا علمت النيابة العامة أن هناك جرم وقع، هي لا تستطيع أن يعني أن تبدأ التحقيقات؟
1: تستطيع وفق القانون السوري. نعم تستطيع.
0: تستطيع بدون شكوى. طيب الآن أستاذ لما، هل تعتقدي أنه الطابع الغالب على التعامل مع مسار ملف العدالة الانتقالية هو طابع أمني سياسي أم قضائي قانوني؟
2: لا ما بدنا نروح لقصة أمني سياسي صراحة اليوم. خلينا نرجع
0: لأنه هو جزء من مسار العدالة الانتقالية. لأن يا أستاذ لما، كثير من السوريين يهللون للنصر الذي حدث في إسقاط النظام بدون دماء. صح. وهذا تطلب إجراء تسويات مع شخصيات عديدة، سواء شخصيات أذرع مالية أو أذرع كانت تدعم ميليشيات تابعة للنظام. فنحن من جهة هناك جزء من الشارع يؤيد أو يهلل لهذه الاستراتيجية التي أمنت دخول دمشق بدون دماء، ومن جهة أخرى يطالبون بمحاكمة. فإذا هناك قيادة أو سلطة أو سميها ما شئتي أعطت وعود وعهود من أجل أن يتم هذا النصر بهذه الطريقة. هذا ما يقوله جزء كبير موالي للحكومة السورية الحالية، وبالتالي عليها الالتزام بعهودها، وهذا لا ينفي الحق الخاص كما تحدث الأستاذ حسن.
2: إذا هون بدي أرجع لعند هاي القاعدة، معناتها اليوم بدي أفقد ثقة الشعب السوري بالقضاء، لأنه اليوم في انتقائية وليس عدالة انتقالية. هذه العدالة اللي عم تكون انتقائية. أنا اليوم حتى يعني أنا اليوم حتى الشخصية الأمنية اللي حضرتك عم تحكي عنها الكل بيعرف مين هي، حتى لو هو أمن بعد بشوي، طب ومسؤوليته عن كل هاي الجرائم هيك بتروح بتسقط؟ يعني معقول
0: لكن إنه الحق الخاص محفوظ
2: ماشي، بس هذا الحكي لازم يكون طب ماشي انا الحق الخاص موجود، انا اليوم بدي يروح لعند الضحايا اللي هن الاقل الاكثر هشاشه، الاقل وجود مادي، يعني ما عندهم القدره الماديه، عندهم تعب شديد، يمكن ما قدرانين يرموا بيوتهم يرجعوا عليهم، قول لهم تعالوا جيبوا ادلتكم وارفعوا دعاوى امام القضاء الجزائي او المحاكم في سوريا على شخص كان. يعني انا صراحه بكل بساطه ليش ما انا عملت مثل هذا الزلمه وقعدت 15 سنه عم شبح على الناس، يوم اللي اجى التحرير عملت لي عملت هذه الهدنه وقعدت هلا عم بصرف مصرياتي اللي اخذتها من عيون الناس ومن دماء الناس وعم بصرفها هلا على محامين في حال حدا رفع علي شكوى. يعني هذا ما نوع عدالة صراحة، أنا يكون اليوم من قتل ابني أو راح لي أخ أو راح بيتي وهلأ دوبني راجع على سوريا المحررة اللي أنا كنت عم بحلم فيها، آخر شيء بلاقي حالي أنه أنا بدي روح أضطر فوت بكل هالمسار الغير عادل بحقي المؤلم جدا اللي ما حقيقه ماليا ضد واحد قاعد مرتاح قاعد 15 سنة عم يسرق الشعب السوري بيقدر يدفع على أحسن محامين بسوريا يقول لهم تفضلوا دافعوا عني.
0: أستاذ مازن بعجالة أيضا، ما هي المخاطر المترتبة، المخاطر السياسية والأمنية التي تترتب على مسار العدالة الانتقالية في بلد مثل سوريا عانى معاناه طوال يعني عقود؟
3: كل دول العالم مسارات العدالة الانتقالية هي أيضا سياسية وهي أمنية. مرة أخرى أن تعقد الدولة بعد صراع تسويات أن تعقد مصالحات، هذا أمر حدث في كل مكان، وهذا في يعني في اماكن معينه قد يكون فعلا للصالح العام. المشكله هي بعدم الوضوح، بعدم الشفافيه. عندما يتم عقد مصالحه ما او ترتيبات ما مع شخصيه ما، المفروض ان يعلن عن هذا الامر بشكل دقيق، والمفروض ايضا يعني بالحد الادنى ان تطلب الدوله الاعتذار اذا كنا عم نحكي عن اشخاص لم يتورطوا حتى بالدم بشكل مباشر، ان تطلب من هؤلاء الاشخاص ان يقوموا بالاعتذار وان يسحبوا من الفضاء العام. يعني يحق مرة أخرى للدولة بأماكن معينة عندما يكون هناك مصلحة ما، لكن أيضا يعني ما تشوف الناس، يعني هذه الناس هي تعود إلى المجال العام، تعود إلى إلى إلى أن تصبح هي ذات سلطة مرة أخرى، وأيضا هي يعني تقدم على أنها هي يعني ضمان للسلم الأهلي،
0: لا ضير في تسويات أو مصالحات ضمن ضوابط،
3: ضمن ضوابط قانونية. اليوم يعني مثلا نحن نعلم أنه هيئة الكسب الغير المشروع أجرت تسوية، احنا بدنا القضاء هو اللي يجري هذه التسوية، أن تكون هذه المسألة تمر من خلال القضاء وأن تعلن هذه التسوية.
0: طيب،
3: لا يكفي أن يقال أنه جرت تسوية.
0: دعني أنقل كل هذه الملاحظات الأستاذ حسان، لكن يعني أريد الرد على ما تفضل به الأستاذ لما حول عدالة سمتها انتقائية، هل توافق على هذا؟
1: بداية أخي الكريم، لا أريد أن نقلب الحلقة من أجل شخص واحد أو تسوية، ما كان هذا عنوان الحلقة صراحة.
0: لا نتحدث عن
1: هذا بداية الأمر آخر، نحن لا نتعلق بشخص وننسى 6000 موقوف، 6000 موقوف، وهناك الكثير من المطلوبين. في كل يوم نسمع بإلقاء القبض على عديد من هؤلاء الرموز. لا نختصر عدالة انتقالية بشخص ترونه أنه أفلة من العقاب. المحاكم تفتح أبوابها لكل من يريد أن يشتكي على أي شخص في سوريا. أرجوكم لا ننسى جهود وزارة العدل، وزارة الداخلية، الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. الآن لدينا محاكمات كبار المجرمين، جرائم ارتكبت على مدى 14 عام، بل انتهاكات على مدى 6 عقود، وما مضى سنة ونصف على التحرير أو عام على تشكيل هيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. عندما يتكلم معي شخص لا يعلم حقيقة الواقع السوري ويقول هناك بطء، هناك انتقائية، أتفهم ذلك، لكن كل من يعيش في واقع سوريا وخاصة كان حقوقي وقانوني محامي ويعلم الإجراءات، طول الإجراءات خاصة قوانين أصول المحاكمات الجزائية، ويعلم الكم الهائل من 6000 موقوف، لا أتكلم عن قضية قتل بسيطة، ويعلم كل محامي قضية قتل في سوريا عادية جدا تطول 6 سنة كاملة في التحقيق حتى تصل القضاء. فنحن نتكلم سنة ونصف، لدينا 6000 موقوف، آلاف المطلوبين، جرائم كبرى ارتكبت على مدى 14 عام. عاطف نجيب متى ارتكب الجريمة؟ من عام 2011. أنا الآن أحاكم عاطف نجيب على جريمة ارتكبها عام 2011، قد تضيع كثير من الأدلة والشهود، بالتالي أنا وصوله للجنايات بهذا أنا أعتبره سريع جدا أصلا. أنا سألت في لقاءات مع كثير من القانونيين الدوليين كيف ترون مسار عدالة، هناك من قال بأنها سريعة مقارنة بالواقع السوري بحجم الجرائم بعدد المواقف.
0: لكن أستاذ حسن في نقطة،
1: بالتالي أنا لا أريد أختصر كل هذا المشهد وكل هذه الصفحة البيضاء بنقطة يراها البعض أنها سوداء، أرجو أن تنظروا إلى الجزء المليء من الكوب.
0: في نقطة تسميتك لعاطف نجيب مثلا، ما هي المعايير التي يعني يحددها القضاء أو الحكومة السورية أو هيئة العدالة أو وزارة الداخلية لاعتقال أشخاص أو ملاحقتهم من آخرين؟ يعني شو المعايير أنه أنا ألقي القبض على فلان وليس على فلان؟
1: هناك معيار عام، كل من ارتكب انتهاكا من حق الشعب السوري، هناك جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جريمة الإبادة وجرائم جسيمة، هذا عام دون استثناء. وهناك معيار خاص ببعض الرموز، هناك رموز يلاحقون بمجرد أنه كان بهذا المنصب، الرتب العليا، رؤساء الأفرع الأمنية،
0: أولويات.
1: هذه أولويات. يعني هناك مسار عام، لا نحاكم، هناك بعض تجارب العداء الانتقالي في بعض دول العالم حاسبت فقط بعض الرموز وانتقلت لصفحة المصالحة. نحن نسير مسارين، هناك لا يعفى أحد من العقاب، وبنفس الوقت هناك انتقاء ببعض الرموز لمكانهم وقت الثورة. كل من كان خلال 14 عام في مركز حساس وركن من أركان النظام، هذا لا ينفك أنه شارك بانتهاكات أو شارك بقمع الثورة السورية.
0: بالتالي نعتمد على معايير محددة في إلقاء القبض على شخصيات أو رموز من عدم.
1: نعم.

0: ساطة بكل لطف قالوا لهم نحن رحم الفقر والتعتير، شو لما أهل التضامن اللي يقتلون فلان الفلاني يقلون، صح ولا ما سمعنا هذا الفيديو كله؟ سمعنا. إذا بدنا نمشي بهي الطريقة معناتها اليوم كل واحد حلاقي التبرير تبعه. بس بالشكل العام أنا ما في بمحل من المحلات روح شوف الشريحة كلياتها شو عملت. أكيد في ناس كانت موجودة مع مؤسسات الدولة عم تشتغل، في ناس كانت مساهمة بالدم، في كانت ناس ما لها علاقة بشيء، يعني ما هي مجرد أشكال مؤسسة الدولة، موظف بيفوت الصبح بياخد راتبه آخر الشهر وبيرجع على بيته ما عمل شيء. اليوم العقوبة إذا بده يروح مسار العدالة الانتقالية ليكون جمعي ما رح نقدر نكون، مثل ما قال الأستاذ رح نفوت نغرق بتفاصيل كتير كبيرة.
1: يعني أنت متفقة معاه بهاي النقطة؟
0: كتير كبير.
1: كويس اتفقنا بنقطة حسن.
0: بس يا أستاذ اليوم في حادثة مثلا صارت، أنا كنت شاهدة عليها أول ما صار التحرير، تم عزل كل القضاة الذين عملوا في محكمة الإرهاب لأنهم عملوا أثوار على أنهم إرهابيين. وأنا طبعا مع هذا الإجراء طالما هذا القاضي فعلا قام بهذا التصرف. بس في شباب إجت من إدلب قالت أنا لولا فلان كان بمحكمة الإرهاب يوميتها واستغل الثغرة الفلانية لعمل لي منع محاكمة.
1: هذا مسار مختلف عن مسار
0: الإدارة الانتقالية. هذا الجمعية لا هذا كان عدالة انتقالية لتبريد إنه اليوم الثوار عمي بهذه
1: اللي خارج سياق العدالة الانتقالية. طيب. تم هذا الإجراء.
0: بس قصدي ماشي خلينا نجي هون. ايه اوكي مظبوط، بس بالشكل العام اليوم الجمعي لا يمكن عمله، يجب البحث وراء قديش اليوم كان هذا الشخص متورط بالدم، قديش كان متورط بإيذاء والإمعان بإيذاء الشعب السوري بهذيك الأوقات، وعلى أساسها لازم تكون مسارات العدالة الانتقالية. وهون لازم نكون بما أنه قدرات الهيئة مانا كبيرة لحد هلأ وما عندها هذا الدعم الفظيع والأدوات القوية، لازم نكون عم نحدد الأولويات، مين الشريحة اللي بدنا نبلش فيها أول، مين اللي بعد ومين اللي بعد. واثنين لازم نكون عم نشارك الضحايا وأهاليهم إنه نحن هذا المسار تبعنا وهذا الخط الزمني لحتى يكون فعلا هن عندهم إيمان إنه هذه العدالة لن تموت بمضي الوقت.
1: أستاذ مازن، ما تحدث به الأستاذ حسان وحجم الانتهاكات الموجود في سوريا، هذا يبرر ما يتحدث عنه بعض من الشارع، البطء أو التأخر، موضوع عدم القدرة، عدم وجود البنية التحتية أصلا القضائية والسياسية، لكن هناك أيضا عوامل أمنية تهدد السلم الأهلي والمجتمع، وخاصة في يعني بلد ممزق بعد يعني ثورة طويلة وحرب قاسية طاحنة. أليس من حق هيئة العدالة ومن حق الحكومة أن تضع أولويات، أن تدفع الصغير بالكبير فيما يخص الملاحقات، فيما يخص الرموز، فيما يخص الشخصيات، وكذلك البطء؟ البعض يعتقده أنه بطء، الأستاذ حسان يراه أنه ليس بطء.
2: يعني أنا بتفق مع الأستاذ حسان أنه ما في بطء، ما أنه بطيء. يعني نحن في محاكمات كنا عم نقوم فيها ولا زالت مستمرة ببلدان أخرى، يعني وما فيها يعني وفيها كل الإمكانيات وفيها كل
1: وأخذت سنين
2: يعني استغرق سنوات حتى نصل إلى المحكمة. القضية أنا لا أعتقد أنه هي قضية البطء، أعرف أنه يعني في جهود جبارة بهذا المعنى تمت، وأيضا جزء منه ضغط الشارع يعني حتى نكون كمان واقعيين. لكن المشكلة أنه لا يوجد فعلا يعني شفافية كافية مع الجمهور السوري، مع السوريين والسوريات، بمعنى أنه نحن يعني نستطيع أن نخرج لنقول بأن هذه من اليوم الأول هذا الأمر نحن بالنسبة لنا سنقوم بالمحاسبة بشكل متوازي مع المصلحة الوطنية، كل من كان هو في موقع قيادي ابتداء من هذا الموقع إلى هذا الموقع هو مشتبه به بارتكاب جرائم والدولة ستلاحقه، كل من يقوم ب يعني تسويات مالية بالنسبة لرجال الأعمال مع الاعتذار إلى نحن ممكن أن يكون هناك شرح هذا الأمور. هذه هي استراتيجية الوطنية للعدالة الانتقالية، استراتيجية المحاسبة وإشراك الناس في صنع هذه المسألة، لكن أيضا الحديث بالشفافية عن إمكانيات الدولة. نحن يعني الدولة السورية الآن اليوم هناك يعني عجز كبير بعدد القضاة، انسى كل يعني احنا عم نحكي عن عشرات آلاف الجرائم والانتهاكات، عم نحكي عن ملايين الضحايا حقيقة. ولا يمكن يعني في دولة إذا بدها تحاكم كل من ارتكب وكل جريمة ستستغرق المسألة مئات السنوات، لكن أيضا يستحق الناس أن نخرج عليهم نقول أنه اليوم في سوريا بدون كل الانتهاكات والجرائم المرتبطة بالثورة وما حصل فيها نحن بحاجة فرضا إلى 4000 قاضي، لا يتواجد من هدول 4000 قاضي ربما 1500 قاضي
1: أو البنية التحتية القضائية غير جاهزة.
2: إذن هناك عدد، فنحن إذن نحن نعمل على أن يكون هناك في تأهيل للقضاة،
1: تأهيل القضاة يستغرق سنوات. إذا أنت تقول أن كان هناك تواصل سلبي مع الجمهور.

0: هذا
1: المواطن.
0: كل هذه الأمور ليست معيبة، هذا الأمور هي حقيقية، هذه الأمور هو جزء من من من تركة ورثناها من العهد البائد ومصارحة الناس فيها. اليوم علينا أن نتحدث عن عدد السجون. إذا كنا عم نحكي اليوم في 6000 يعني معتقل، إذا عنا عمليا عنا مشكلة تتعلق بالسجون. لا نريد أيضا بنفس الوقت أن نمارس نفس الممارسات اللي كان عم يمارسها النظام.
1: تحدث أستاذ حسان في البداية أن هناك منظومة يتم العمل عليها ضمن المشروع الوطني. تحدثت بكثير من النقاط أستاذ مازن، اسمح لي بس أرجع للأستاذ حسان. أستاذ حسان، إذا عندك تعقيب سريع على ما تفضل به ضيفان، لكن أريد منك أيضا جواب. إذا تعارضت العدالة مع السلم الأهلي، ماذا ستختار الدولة؟ وهذا نشهد يعني بعض مؤشرات عليه، ولم ليست بظاهرة إلى الآن، لكن حدثت هناك يعني حوادث متفرقة في عديد المحافظات السورية.
2: قبل ذلك بالنسبة للشفافية اللي ذكرها الأستاذ، ماذا نريد أكثر من كل ما نلقي القبض على شخص؟ وزارة الداخلية تعلن عن صورته واسمه مفصل الجرائم التي قام به. المحاكمات الآن تعلن على الفضائيات ويحضرها معظم الناس ومنظمات الدولية تحضر. هذه علنية وشفافية، أظن أكثر من ذلك ماذا نريد يعني؟ وبالنسبة لعز القضاة كما ذكر أنا أتفق معه، هناك قلة في القضاة، والآن إحنا بدأنا بمعهد قضائي الآن 125 طالب، لكن يحتاجون وقت. وأيضا استعنا ب 250 محامي الآن أيضا خضعوا دورة، يحتاجون وقت لتأهيلهم للقضاة. بالنسبة للسلم الأهلي أم المحاسبة، صراحة المحاسبة غالبا تسبق السلم الأهلي. قبل أن أصل للسلم الأهلي، المصالح الاجتماعية من حق الشعب أن يرى المحاسبة والمحاكمة، لكن أن أنتظر المحاكمة تنتهي حتى أنتقل للسلم الأهلي كما ذكر أستاذ أمر، قد يحتاج المحاسبة سنوات. هل أنتظر سنوات حتى أنتقل للسلم الأهلي؟ نحن في سوريا منذ اليوم الأول بدأنا بالمسارين معا، مسار العدالة الانتقالية حتى قبل صدور مرسومها كوزارة الداخلية بدأت إلقاء القبض على المجرمين، إحالتهم إلى وزارة العدل، وبنفس الوقت بدأنا بالسلم الأهلي من خلال بعض اللجان. وأيضا السيد الرئيس بأول يوم النصر قال إنه نصر لا ثأر فيه، وأصدر عفوا عاما عن كل من كان في صف النظام باستثناء الذين ارتكبوا انتهاكا بحق الشعب السوري. هذا هو السلم الأهلي الذي نطمح إليه. طبعا ممكن يحتاج إلى وقت، الناس تنتظر انتهاء المحاكمات، لكن نحن نسير المسارين معا ولا تعارض بذلك. أنا هذا ما أراه يعني.
1: ستلمع على سيرة السلم الأهلي، ما المسافة التي يعني تحقق فكرة التوازن بين السلم الأهلي وبين حق الضحايا والمحاسبة والوصول إلى عدالة انتقالية؟
3: اليوم هيئة العدالة الانتقالية حتكون عم تمارس دورها بالطريقة اللي لازم تكون صحيحة، نرجع المواطنين ثقة بالقانون وبالمسار القضائي. هون حنكون عم نشتغل بأحسن طريقة على السلم الأهلي، ما عاد نشوف أشخاص طالعين لك أنا ما بدي شبيحة بحارتي بس طلعوا هن يجيبوا شيلوا شبيحة بإيدهم. اليوم الأمن العام عم يمارس كتير دور مهم وقت اللي بيكون عم يفصل بين الأشخاص، بس كمان في أيام ما عم يقدر يوصل لكل هيدي المحلات. نحن لازم نكون مو بس عم نكون إجراءنا لاحق للواقع، لازم يكون إجراءنا سابق. أنا اليوم إذا برجع للشعب السوري ثقته بمسار العدالة الانتقالية عن طريق اليوم القانون، عن طريق اللي يشوف الإجراءات، عم يشوف الأدوات، كيف شو المعايير اللي بده يشتغل عليها السلم الأهلي. شفافية أستاذنا مو بس شفافية مين لقينا القبض عليه، شفافية الرؤية، شفافية المعايير، شفافية التواصل، شفافية الإجراءات، شفافية حتى الاعتراف بالأخطاء لما بتكون فيها المؤسسات، وهذا ما له خطأ. نحن اليوم مع دولة نحن شايفين أنه هي كفؤ لهذا المكان، بس هذا الانفصال عن الأشخاص والضحايا بمسار العدالة الانتقالية هو عم يعمل ضبابية بالرؤية. هاي الضبابية هي اللي عم تخلي الأشخاص محتقنين، ما عم يشوفوا حالهم عم ياخذوا حقهم. اللي عم يتعوهم صراحة هو إنه شافنا فلان وفلان عملوا تسوية وقعدوا مرتاحين. جهد الهيئة ما نبين، جهد الداخلية صراحة لا تزعل مني. أنا اليوم بمحل من المحلات شفنا كلاتنا فيديو الأستاذ حسام خطاب وقت حكى بموضوع الاعتقالات. طب ماشي، أنت اليوم عومت موسى العمر، مشكلته موسى العمر.
1: لا أريد تطرق ولا أذكر أسماء.
3: لا لا بس هي الفكرة مو الأسماء. هي مو الأسماء، ما حطلع من الأسماء. الفكرة أنه أنا اليوم
1: بشكل عام بضوابط
3: بشكل عام تمام. اليوم أنا اليوم قيل أنه في شكاوى أخرى، طب لماذا لم يفصح في كامل بكل شفافية؟ ما دام نحن اخترنا مبدأ الشفافية بالتعامل مع هذه الدعوة، كان لازم أعرف مين كمان اللي بتدعي على هذول الأشخاص.
1: هاي تفاصيل ما ندخل فيها، لأنه
3: أنا مو مصر
1: العدالة الانتقالية أصلاً من ذلك. أنا أستاذ مازن لو سمحت كمان أريد منك تعقيب على ما طرحته للأستاذة لما. اليوم الخطر الأكبر في سوريا هل هو من تحقيق العدالة بهذا الطيف الواسع من المجتمع السوري للأسف يعني يتم ارتكاب انتهاكات من أطراف كثيرة في سوريا، أم الحفاظ على السلم الأهلي؟ يعني كيف يمكن التوازن بين العاملين بين الخطرين؟
0: لا يعني بداية أنا يعني لا أعتقد أنه رئيس الجمهورية أصدر عفو عام، ولا أعتقد أنه أيضا بموجب الإعلان الدستوري أن رئيس الجمهورية يمتلك الحق بإصدار عفو عام. فهذا المسألة رح أرجع أدقق وممكن يكون أكيد غلطان، لكن هذا المسألة بحاجة لتدقيق. المسألة الأخرى يعني كمان ما بدنا نتخيل أنه السلم الأهلي هو يعني حالة منفصلة عن العدالة الانتقالية أو العدالة كمحاسبة أو العدالة للضحايا بشكل عام وأنصاف الضحايا. نحن أيضا يتم تقديم السلم الأهلي وكأنه هو يعني حالة لحالة، شغلة منفصلة، روح نعمل سلم أهلي، نسوي دورة سلم أهلي، ما لجنة للسلم الأهلي، نكبس الزر بصير في عنا سلم أهلي. لا، القضية ما أنا إما أو، السلم الأهلي هو نتيجة، نتيجة لنجاح العدالة الانتقالية بشقها المرتبط بالمحاسبة، بشقها أيضا المرتبط بإنصاف الضحايا. اليوم هناك ملايين الضحايا هم يعني القضية اللي بتخصهم لا تتعلق بمشتبه فيه محدد أو مجرم محدد. نحن عم نحكي عن 23% من السوريين لديهم يعني هم من أصحاب الإعاقات، ذوي إعاقة بهذا المعنى، هؤلاء ضحايا، علينا أيضا أن ننظر في احتياجاتهم. هناك مدن بأكملها مسحت، نحن هون إذا يعني انتقلنا بس 2-3 كيلومتر خط نظر إلى جوبر، هي مسحت. ما هو الربط بين إعادة الإعمار والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا؟ هذا الأمر ما واضح. إذن السلم الأهلي هو أيضا أن يعني أن يكون لدينا، خصوصا لدى يعني العاملين والناشطين والحقوقيين، أن يكون لدينا أيضا يعني تعريفات واضحة لمن هم المشتبه بهم ومن هم المجرمين. هذا الأمر بحاجة أن ننتبه له بشكل جيدا. وأيضا علينا أن يعني ننتبه إلى قضية خطاب الكراهية من حيث ندري أو لا ندري،
1: والذي يساهم يعني في تهديد الصراع،
0: وأيضا يعني محاولة يعني تشييع الجرائم والانتهاكات. نحن ضد كل من ارتكب جريمة بالمطلق أيا يكن هذا مرتكب.
1: سأعود إلى دور المجتمع المدني والحقوقيين في هذه النقطة، لكن ما ذكره الأستاذ مازن حسن حول حقوق الضحايا، هل يمكن أن تشرح لنا أو توصف لنا ما هي حقوق الضحايا في مسار العدالة الانتقالية في مسودة القانون إن أمكن؟
2: نعم، الأستاذ مازن قبل قليل قال العدالة الانتقالية تحتاج سنوات طويلة جدا، ونفس الوقت يعني هل نريد لا ننتقل إلى السلم الأهلي إلا بعد الإعمار؟ هذا شيء صراحة غير معقول، يعني الإعمار يحتاج سنوات طويلة جدا. يعني إذا مدن مسحت، أنت قلت مدن، أخي الكريم، أنت قلت مدن مسحت، هناك آلاف الضحايا بل ملايين الضحايا، حتى أنصف الجميع ثم أنتقل السلم الأهلي، هذا أمر غير منطقي غير معقول صراحة. يعني بالنسبة لسؤالكم،
1: حقوق الضحايا،
2: حقوق الضحايا أخي الكريم، كما ذكرت هناك نتكلم عن جبر الضرر. جبر الضرر وهو جبر ضرر معنوي ومادي. من حقوق الضحايا مثل المحاكمات التي تجري الآن وهي جبر ضرر معنوي، ومن حق أي ضحية أن يطالب بالتعويض المادي في المحاكمات. وهناك جبر ضرر خارج مؤسسة القضاء تقوم به الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وكذلك مؤسسات أخرى، منها كما ذكر إعادة الإعمار. هذا من أساليب جبر ضرر مادي، لكن يحتاج إلى وقت أخي الكريم. إعادة حقوق الناس التي سلبت من عقارات وأموال أيضا، لكن يحتاج إلى وقت. إعادة الموظفين إلى وظائفهم، وهذا ما عملت عليه الدولة، هذا يشمل جبر ضرر مادي ومعنوي.
1: فيما يخص كشف الحقيقة بالنسبة للمعتقلين المفقودين، المقابر الجماعية، إلى الآن بشكل يومي يتم الكشف عن مقابر جماعية، كيف يمكن أيضا يعني إحقاق العدالة أو المضي بالمسار ملف العدالة الانتقالية في ظل هذا الواقع فيما يخص كشف الحقيقة؟
2: هذا مسار مهم جدا، صدر مرسوم بإنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين أيضا بأيار عام 25، مضى عليه عام، وهذه الهيئة تقوم بأعمالها وشكلت لها هيكلية تقوم باستقبال الشكاوى والبلاغات والمعلومات عن المفقودين وكذلك عن المقابر الجماعية، ولديها أصبح لديها إحصاءات وبيانات علمية موثقة، وتقوم بالكشف على المقابر بطرق علمية وقانونية أيضا بحضور النيابة العامة، لأن المقبرة الجماعية كما تعلم هي مسرح جريمة، ضرورة حضور النيابة العامة، الطب الشرعي واستخراج
1: المسارات متكاملة
2: استخراج الرفات والكشف عليه بطريقة طبعا إنسانية مع الاستعانة ببعض التقنيات وبعض الخبرات الدولية مع الحفاظ طبعا على الخصوصية السورية. هي تقوم بذلك. طبعا مسار المفقودين كما تعلمون ليس سهل، هناك مئات آلاف المفقودين، مقابر كثيرة، وكل يوم نكتشف مقبرة جديدة، وهذا أمر ليس فقط وطني بل هو دولي.
1: في هذا الجانب عجالة يا أستاذ حسان، لماذا لا يتم إشراك يعني فئات المجتمع المدني المختص، نشأ مجتمع مدني مختص بحقوق الإنسان وبالعدالة في الخارج، خاصة لديه أصبح خبرة، لديه كفاءة، لديه أدوات، لماذا لا يتم إشراكهم في هذا المسار وهو مسار ضخم؟ أريد أن تقول الحكومة ليست قادرة الآن على القيام به بشكل سريع على الأقل.
2: طبعا هذا السؤال ممكن يوجه للهيئة الوطنية للمفقودين، لكن أستطيع أن أجيب باعتبار علاقتي معهم. نعم هم يشاركون، وحتى شاركوا معنا بمؤتمرات في سوريا في جنيف وفي باريس. نعم. كانوا معنا في هذه اللقاءات، لقاءات مع منظمات دولية وشخصيات دولية وخبراء بالكشف على في المقابر الجماعية.
1: طيب لما ماذا تحتاج الهيئة العامة، الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، هيئة المفقودين، الوزارات المعنية بملف العدالة الانتقالية، أيضا ذوي الضحايا والضحايا من معتقلين سابقين ممن تعرضوا للتعنيف أو للتعذيب، ماذا نحتاج باختصار من أجل إنجاح هذا المسار أو وضعه على سكة قطار صحيحة على الأقل؟
3: اليوم الهيئة هي لازم تكون، بما أنه هذا المرسوم التشريعي حد دورة لحتى تكون هي عم تعمل مسارات العدالة الانتقالية، فهي لازم تكون القائد لهذا العمل. أكيد لازم تكون معاها وزارة العدل والنيابة العامة، لازم يكون معاها كل الوزارات والأدوات اللي لازمتها، بس بنفس الوقت لازم يكون في إشراك للمجتمع المدني اللي بيقدر يساعد يعمل هذا الكونكشن بين الهيئة وبين الوزارات
1: هذه مسؤولية الهيئة والحكومة، أم مسؤولية يعني مع المجتمع المدني أيضا يتحمل جزء؟
3: أكيد، بس مسؤولية العدالة الانتقالية هي مسؤولية الحكومة بدون أي نقاش.
1: لا القصد
3: اليوم تدار بالشراكة.
1: الآن المنظمات السورية التي نشأت في الخارج مثلا لرأسها الأستاذ مازن،
3: نعم،
1: هل تنتظرون دعوة من أجل المساهمة في هذا المسار؟
0: أولا نحن لم ننشأ في الخارج، نشأنا بالعام 2004 داخل سوريا، هذا بس يعني من أجل، والعديد من المنظمات السورية نشأت داخل سوريا خصوصا بعد الثورة. لكن اليوم الجميع يجب عليه أن يساهم، المسألة ليست دعوة، ليست مسألة، هذا الموضوع يعني قضية العدالة والمحاسبة، قضية السلم الأهلي، قضية إنصاف الضحايا في سوريا ليست مهنة، ليست مسألة.
1: لماذا لا تبادرون إذن؟
0: نبادر يعني على أي أساس تتصل لماذا لا تبادرون؟ نحن نبادر وكل يوم نبادر من لحظة سقوط النظام، وأيضا
1: على أساس ما تصفه بأن الرأي العام ليس لديه وضوح فيما يخص هذا المسار، استراتيجيته، الرؤية.
0: هذا المسار ليست هذا قضية المنظمة، أنا ما عندي وضوح، أنا اليوم ما بعرف شو هو مسودة هذا القانون، ما إذا أنا لا أعلم فكيف ممكن أن أكون أن ألعب هذا الدور إذا كنت أنا لا أعلم. مسألة الأخرى،
1: نعم،
0: ما يخص جبر الضرر، نعم أنا أتفق تماما أن هناك يعني المسار القضائي، وهناك أيضا يعني خارج القضاء والهيئة، هذا واحدة من أهم يعني أمور هيئة العدالة الانتقالية، لكن أيضا يعني هناك سؤال، كيف يتم جبر الضرر خارج القضاء؟ هل سيكون هناك قانون خاص لجبر الضرر؟ هل هذا الأمر يعني يتم هناك معايير واضحة بالنسبة لقضية جبر الضرر؟ الأطفال الذين حرموا من تعليمهم، هل هذا الأمر يدخل ضمن يعني جبر؟ في هناك
1: نعم تفاصيل كثيره. دعني اخذ اجابه سريعه. استاذ حسن عندك اجابه على هذا
2: المآسي التي يتعرض لها الشعب السوري عندما تكلم عن جبر الضرر؟ يحتاج الى شرح ساعات وايام ومجلدات يعني حتى نجبر ضرر الشعب السوري، وقد لا نستطيع في حياتنا نصل ملايين الضحايا ومدن دمرت. لكن هناك لجنه خاصه في هيكليه العداله الانتقاليه اسمها لجنه جبر الضرر، سواء مادي او معنوي، سواء امور تقديم معونات ماديه، اعاده الاعمار، أو معنويا خلال حياء ذكرى مجزرة، حياء ذكرى شهداء.
1: وفق أي قانون جبر الضرر المادي على الأقل أو المعنوي؟ كان يسأل الأستاذ مازن وفق أي قانون؟
2: موجود في القانون،
1: مسودة القانون العدالة،
2: مسودة القانون. هناك أيضا مؤسسات أخرى ليس فقط موضوع خاص المادي والمعنوي، لا ليس محتكر على هيئة الوطنية العدالة الانتقالية.
1: نعم.
2: قد تساهم منظمات مجتمع مدني دولي في هذا المسار، هو مسار كبير جدا.
1: منفتحين على دعوة هذه المؤسسات.
2: نعم.
1: السورية على
2: بالنسبة لي الأساتذة وغيرهم، أي شخص يأتي ويزور الهيئة الوطنية العدالة الانتقالية أو الهيئة الوطنية المفقودين، أظن أبواب مفتوحة لكشف اوراقهم او ماذا يعملون على ارض الواقع.
1: طيب بدي اعود لك استاذ مازن سريعا واعود للاستاذه لما، انت حضرت جزء من المحاكمه، يمكن ما ملاحظاتك عليها؟
0: يعني بدايه نحن نتواصل مع الهيئتين وايضا مع الجهاز القضائي والهيئه القضيه مره اخرى، يعني ليست قضيه تواصل، الامور اعقد مما يعني تبدو المساله عليه، مجرد ان نزور بعض
1: او لكن متوقع انها اعقد لانه الوضع السوري يعني معقد،
0: ولكن بالتالي لانه الوضع السوري معقد، لانه الامور اعقد، بحاجه ان يكون لدينا يعني اجوبه اكثر من بس مجرد البديهيات او المسلمات المدرسيه او يعني يعني التطمينات اللي هي حقيقه نحترمها لكن لا تغني ولا تثمن بالنهايه. انا حضرت يعني جزء من الجلسات وهذا امر يعني ما بتتخيل سعادتي انه انا يعني كون عم شوف هؤلاء المتهمين الان اصبحوا متهمين داخل قفص الاتهام يتم محاكمتهم، هذا امر بغايه الاهميه. جزء انا بقول لك جزء من من من يعني من من هذا السلم الداخلي كضحيه مرتبط فعلا برؤيه هذه الناس داخل القفص، وعلى هذا الاساس انا اعي تماما ان وزاره العدل فعلا بذلت يعني جهود جبارة بهذا الخصوص حتى أيضا تمتص هذا الغضب وتبدي نعم. أن هناك فعلا مسار لي هذا أمر طيب. جيد، لكن أيضا هناك يعني مسائل عديدة بهذا الخصوص. أعتقد أنه كمان بدأت الوزارة من أيام أعلن السيد الوزير أنه سيتم يعني توسعة قضاة النيابة وقضاة التحقيق في المحافظات من أجل أيضا أن يتولوا الشكاوى، لأنه نحن عم نحكي عن عدد مهول، هذا أمر جيد. في كتير إجراءات مرة أخرى هي تحدث والأمر يحتاج وقته، لكن بحاجة أن يكون لدينا أمر مدروس أكثر من اليوم الأول. لمؤتمر الحوار الوطني كان أعتقد أنه بدأ الخلل هنا، لذلك قد يكون مفيد أن يتم الدعوة مرة أخرى إلى مؤتمر وطني خاص للعدالة الانتقالية، ليس كمان بمعنى أنه يعني أن نصور
1: شريحة واسعة
0: لهذا
1: شريحة منتقات
0: بشكل منتقات وأن تبدأ الأمور أيضا لي. هذا الأمر وإن كان متأخر لكن أعتقد بأنه سيكون له
1: إيجابيات. طيب يعني أنتقل
0: للأستاذ مثلا سريعا، أنا أسف أعتذر، يعني المحاكمات بشكل عام بالحقيقة هي يعني بما يخص نقطة وحيدة بما يخص حقوق المتهمين، وأنا بعرف أنه هذا الأمر أنا لو كنت يعني أنا فصلت من نقابة المحامين فيما لو توم إعادتي فأنا يعني ما بعرف إذا أنا أستطيع فعلا أن أدافع، لا أعتقد أني أنا أصلح لأدافع عن أي من هؤلاء المتهمين. لكن أيضا هذا يعني ندائي للأساتذة المحامين المسخرين، أنا بعرف أنه معظمهم هم مسخرين، هاي أعتقد أنه لدينا واجب
1: بالترافع عن الجهد
0: والترافع عن طيب. عن هؤلاء المتهمين
1: وصلت هاي الرسالة بس.
0: وأيضا بعض الإجراءات التي يجب أن ننتبه لها، سوق المتهم معصوب العينين إلى المحكمة أنا أعتقد أنه إجراء لا أعتقد أنه له داعي، وإذا كان له داعي فيجب أيضا توضيحه.
1: طيب أرجو أن تصل هذه الرسالة سيد النائب العام موجود ويستمع إليك.
0: كان شرف بالنسبة لي أسمع من المتهمين نفسهم أنهم لم يتعرضوا للتعذيب طيب أو للضغط أو
1: أستاذة لما ما الضمانات من عدم يعني تحول هذا الملف ملف العدالة الانتقالية إلى صراع أهل جديد، إلى ظواهر شهدناها في الفترة الأخيرة نبش قبر، ولو أنه لم تحصل كظاهرة لكن حصلت حادثة أو حالة يعني نخشى أن تتحول إلى ظاهرة أو الانتقام بشكل يعني الثأر بشكل فردي من قبل الضحايا أو ذويهم، ما الضمانات سواء من الهيئة من الحكومة من المجتمع المدني وأيضا من ذوي الضحايا؟
3: أنا بعتقد أنه أكثر أول ضمان المفروض أن الشعب يشوف شو هو قانون العدالة الانتقالية، يشوف الضمانات مثل ما قال أستاذ مازن ضمانات المحاكمة كيف عم تصير اليوم، بيعرف أنه الشخص المذنب فقط اللي حيتعاقب، وبالأخير كل شخص مذنب سيعاقب. اليوم الشفافية ثم الشفافية ثم الشفافية في مسار العدالة الانتقالية هو الشيء الوحيد اللي حيصبر كل الضحايا وذويهم على كل شيء اليوم هن عم يعانوا منه لبين ما يوصلوا للعدالة. ضروري كثير اليوم نشرك المجتمع منظمات المجتمع المدني لأنه هي كمان قادرة على قيادة الحوارات المجتمعية وبناء المصالحات بين المجتمعات اللي هي بس مجرد كان في بيناتها احتقان من أي شكل شو ما كان سببه، بس ما يكون سبب تورط بالدم يعني. فهيدي المجتمعات لحتى ترجع تحطها بمكان واحد عم تحكي مع بعضها وترجع تقدر تتصالح مع وجودها مع بعضها كمكونات تحتاج إلى منظمات المجتمع المدني لتعمل هي لتقود هي العملية تبع التوثيق اقل شيء على المستوى المدني،
1: كشف
3: الحقيقة، والثلاثة اليوم نحن نكون عم
1: حفظ الذاكرة ايضا جزء من
3: حفظ الذاكرة شيء من اهم العمليات.
1: للاسف لم نستطع يعني الحديث
3: قيادة عن وقيادة المصالحات. اليوم المجتمع المدني هو الاقدر على انه يقود المجتمعات الى ان تكون متعايشة بطريقة سلمية مع بعضها، بحيث وقت اللي وبنفس الوقت على التوعية القانونية والتوعية حتى اليوم قانون العدالة الانتقالية بحاجة،
1: وهو عمل رديف لعمل الحكومة والهيئة،
3: ولا يسيطر على عملها ولا يتعارض معه، هو مكمل فقط لحتى هو أداة مع الحكومة ليشرح، بس بنفس الوقت ولا له علاقة بالإدانة ولا له علاقة بالمحاكمة
1: تماما. طب خليني اخذ استاذ حسان هذا كلام، هل لك يعني نظرة سلبية له؟ دعوة المجتمع المدني ليكون رافض، ليكون مؤازر لعمل الحكومة في ظل ما تمر به الحكومة وسوريا بشكل عام؟
2: لا، من حيث مبدأ لا مانع من ذلك، لكن
1: هل توعدنا أن تكون هناك دعوة خاصة بمنظمات المجتمع المدني؟
2: هذا أمر قرار الحكومة وقرار سياسي، ليس فقط قرار عند النيابة العامة، لكن أمر لا مانع منه، لكن يحتاج إلى ضوابط وقانون وإجراءات محددة لإشراك كافة القانونيين، كافة المجتمعات المدنية في سوريا، اللي سواء بالعدالة الانتقالية أو حتى الهيئة الوطنية للمفقودين، ما لا إشكال في ذلك، لكن يحتاج إلى ضوابط وقانون محدد يعني.
1: طيب شهدنا يعني بالفترة الأخيرة عدة حالات، يعني سواء انتقام فردي، سواء موضوع نبش قبر، يعني وهذا أمر يعني يثير الحساسية لدى المجتمع السوري، عدم الصلاة على ميت على سبيل المثال. هنا دور الحكومة، دور الهيئة، دور القائمين على هذا الملف من أجل عدم تحول هذه الحالات أو الحوادث إلى ظاهرة.
2: أخ الكريم، كما ذكرت نحن دولة قانون، أي من هذه الانتهاكات أو هذه الممارسات التي لا يقبلها أي شخص سوري عاقل، القانون موجود والمحاكم موجودة والملاحقات تلاحق أي شخص يقوم بأي انتهاك بهذه الممارسات السلبية. من حق أي شخص أن يدعي ويلاحق وفق القانون، لا أحد فوق القانون. أي انتهاك بحق الشعب السوري سيحاسب كل من قام بذلك. نحن أخي الكريم في وزارة العدل وكذلك في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لا نميز بين كل من قام بذلك أو سواء مدعي أو مدعى عليه، حقه مكفول بالقضاء ويدافع عن نفسه، والمحاكم مفتوحة أخي الكريم لاستقبال أي شك من هذه الأشكال.
1: هناك استقلالية تامة للقضاء عن السلطة السياسية، عن الحكومة.
2: أخي الكريم، نحن ورثنا تركة ثقيلة بالنسبة لوزارة العدل، ومنذ اليوم الأول قمنا بإصلاح هذه المؤسسة. أضرب لك أمثلة على هذه الإصلاحات، مثل إقصاء كل من كان متهم بالفساد أو كان في صف النظام السابق. أيضا عززنا بدور مجلس القضاء الأعلى، دور التفتيش القضائي، قمنا بإعادة كل المنشقين حتى نرفد بالمؤسسة القضائية بقضاة أكفاء، كما ذكرت قبل قليل المعاهد القضائية التي بدأت. أيضا قمنا بتحسين الوضع المادي لرواتب وأجور القضاة والعاملين. أيضا بالنسبة للأمور التقنية، مع الأسف ورثنا مؤسسة قضائية متخلفة تقنيا، والآن نحن نبدأ بفكرة التحول الرقمي بالنسبة للقضاء السوري. نبعد أي قاضي عن أي ضغوط خارجية أو سياسية، وهذا موجود على أرض الواقع، لا يوجد أي تدخل بأي قرار قضائي. كذلك تم إلغاء، كما حتى لا أنسى، إلغاء المحاكم الاستثنائية، إرهاب وأمن الدولة سيئة الصيت.
1: نعم أستاذ لما، في دقيقة لو أردنا أن نضع أولويات لعمل الهيئة وكل ما صار ملف العدالة الانتقالية الآن، كحقوقية، كمحامية، كناشطة في المجتمع المدني، في دقيقة لو سمحت، ما هي هذه الأولويات التي يجب القيام بها؟
3: أولوية اليوم الهيئة صدور القانون صراحة، ومن بعد صدور القانون اليوم كشف الآليات، الجدول الزمني الذي سيتم بموجبه مسار عملية سير مسار العدالة الانتقالية، والهدف والرؤية اللي بدنا ننتجها اللي عم تصير. وبعدين بدي بضروري أهم الأولويات اليوم من منتجات الشفافية، أن يكون عم يكون يصدر تقرير دوري، ما بعرف كل قديش، عن الهيئة بيخبر اليوم الشعب السوري شو نعمل وكيف نعمل وشو اللي كانت منه نقاط ضعف نقاط قوة وشو اليوم حيصير له إعادة تقييمه.
1: طيب أستاذ مازن، كيف يمكن حماية المجتمع والسلم الأهلي من الانفلات أو الذهاب إلى ظواهر للانتقام بعجالة بدقيقة
0: نص دقيقة. أن يكون لدينا استراتيجية وطنية للعدالة الانتقالية، أن يكون لدينا خطة واضحة ويعني
1: هذه ليست مسؤولية الحكومة وحدها،
0: ليست مسؤولية الحكومة وحدها، لكن الحكومة الآن هي من يجب أن تقود هذا الأمور. أيضا يعني لما بنحكي عن الإصلاح، هل يعني هل هناك يعني محددات خطة لهذا الإصلاح؟ قد يعتقد البعض أنه هذا الإصلاح بهذه الطريقة هو الإصلاح، لكن أيضا يعني الإصلاح القانوني والتشريع والقضائي ربما يكون أكثر من مجرد عزل القضاة المسيئين. بحاجة أن نرى فعلا يعني استقلالية كاملة للمجلس، مجلس القضاء الأعلى، وأن يكون هناك فصل بين وزارة العدل وبين مجلس القضاء الأعلى. نريد أن نرى محكمة دستورية عليا في سوريا، هذا الأمر نص عليه الإعلان الدستوري. من سيحكم أن هذه القوانين، القانون الذي سيصدر عن العدالة الانتقالية، هل هو دستوري؟ هل هو ينسجم مع الإعلان الدستوري؟
1: خليني أعطي آخر،
0: لا نمتلك حتى اليوم محكمة دستورية.
1: آخر نص دقيقة الأستاذ حسان، رسالتك إلى السوريين.
2: نعد شعبنا السوري بأن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع وزارة العدل، مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمفقودين سيعملون على ملاحقة ومحاسبة كل من ارتكب انتهاكا بحق الشعب السوري، وإن شاء الله لن يفلت أحد من العقاب.
1: القاضي حسان تربة النائب العام في الجمهورية العربية السورية، شكرا لحضورك معنا، والشكر موصول أيضا للأستاذة لمى الجمل المحامية والناشطة الحقوقية، وكذلك أستاذ مازن درويش الناشط الحقوقي. أعزائي المشاهدين، إلى هنا انتهى حوار اليوم من حوارات العربي، أتاكم من دمشق، إلى اللقاء.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا خالد الغراب، وهذه ملفات الليلة. بعد 5 جولات من المفاوضات، التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. نسأل، ما الذي حققته بيروت من هذا الاتفاق؟ نتنياهو يؤكد أن إسرائيل باقية في المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني. مصادر في حزب الله تقول للتلفزيون العربي إن الحزب لن يقبل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل. في الضفة الغربية المحتلة، اعتداءات المستوطنين تحول حياة الفلسطينيين إلى جحيم. نسلط الضوء على حلقة العنف المتصاعدة ونسأل عن خيارات المواجهة.

0: أهلا بكم مشاهدي الكرام. بعد 5 جولات من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وقع في واشنطن اتفاق إطاري بين الطرفين في خطوة قدمت على أنها مسار أولي لخفض التصعيد في جنوب لبنان. الإعلان الذي أشادت به واشنطن لم تكشف بنوده بعد، الأمر الذي فتح المجال أمام الكثير من الأسئلة والتكهنات حول مضمون هذا الاتفاق وقدرته على بلورة تهدئة منشودة في الجنوب اللبناني في ظل تمسك إسرائيل بسياساتها القاضية بعدم الانسحاب من المناطق المحتلة من جهة، وإعلان حزب الله رفض الاتفاق من جهة أخرى. إذن وقع في مقر الخارجية الأمريكية اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل بعد انتهاء مفاوضات دامت عدة أسابيع برعاية أمريكية. سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض قالت أن إطار العملي يمثل خطوة أولى لاستعادة السيادة اللبنانية. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقد أعرب من جانبه عن تقديره لكل ما تم إنجازه، كما قال أنه يأمل في استمرار المباحثات بين الطرفين وأن يتم تحقيق تقدم حقيقي. فلنسمع إلى ما قاله.
1: اليوم نحن أمام بداية البداية، ثمة عمل كثير ينتظرنا. نحن لا نستهين بصعوبة المهمة المقبلة، لكننا ندرك تماما أهميتها ومدى حيويتها.
0: وفي أول تعليق له على الموضوع قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أهم ما في الاتفاق الإطاري هو أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية دون السماح للسكان أو لحزب الله بالدخول إليها، كما أكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان طالما لم ينزع سلاح حزب الله. نتنياهو ذكر كذلك أن الاتفاق الإطاري ينص على منطقتين تجريبيتين. فما هي المناطق التجريبية؟ هي مناطق محددة في جنوب لبنان يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها مع عدم السماح بوجود أي سلاح أو جهات مسلحة غير حكومية كمرحلة أولى لاختبار تنفيذ الترتيبات الأمنية. حقيقة لا يعرف الكثير من التفاصيل عن هذا الموضوع، لكن نستمع إلى ما قاله نتنياهو.
2: أهم ما في الاتفاق هو أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، هذا إنجاز كبير، وسنبقى فيها طالما لم ينزع سلاح حزب الله وطالما أن هناك خطرا يتهدد دولة إسرائيل.
0: في واقع الأمر مشاهدينا الكرام، موضوع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان وملف الانسحاب شهد خلال الساعات القليلة الماضية سجالا كبيرا ومناكفات سياسية على الساحة الإسرائيلية. فقد ذكرت تسريبات إعلامية أن بعض الوزراء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت الإسرائيلي طلبوا بتوضيحات بشأن القيود المفروضة على عمل الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال أن الاتفاق يمثل الخطوة الأولى على طريق تثمر فيها تضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة وإلى بيوتهم المعمرة في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها. في أول رد فعل له على توقيع الاتفاق قال مصدر في حزب الله للتلفزيون العربي قال أن الاتفاق مرفوض وغير ملزم للحزب، كما أكد أن السلطة اللبنانية قدمت للاحتلال تفويضا بالبقاء في الأراضي اللبنانية وفق تعبيره. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم استبق توقيع الاتفاق الإطاري بتجديد التأكيد على وجوب الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية دون أي قيد أو شرط ووقف كافة أشكال العدوان، كما دعا قاسم السلطات اللبنانية إلى إعادة النظر بمسارها بما في ذلك ما وصفه بالتطبيع مع إسرائيل وإلغاء حالة العداء معها. فلنستمع إلى تصريحاته.
3: على السلطة السياسية أن تعيد النظر بمسارها بأمرين: الأول جمع الكلمة ووحدة الصف ووحدة الموقف السياسي في مواجهة العدو الإسرائيلي، والتوقف عن تنفيذ إملاءات الوصاية والعدو، واتخاذ القرارات التي في مصلحة أمريكا وإسرائيل. نحن جاهزون ونمد اليد. انتهزوا الفرصة، المقاومة قوية ونحن معكم إذا سرتم في طريق سيادة لبنان.
0: في ظل عدم الإعلان رسميا عن بنود الاتفاق الإطاري، يبقى السؤال: هل تنجح التفاهمات المعلنة في فرض التزام إسرائيلي فعلي يضع حدا لخروقاتها ولوجودها العسكري في جنوب لبنان ويؤسس لتهدئة مستدامة بين الطرفين، أم أن الميدان سيبقى متقدما على أي اتفاق سياسي في ظل التعنت الإسرائيلي؟

0: سنحاول أن نتوقف عند معنى ما تم الاتفاق عليه، حتى وإن كان ما أعلن حتى الآن هو مجرد تسريبات في انتظار الإعلان الرسمي عن مضمون هذا الاتفاق الإطاري. أرحب بضيوف التلفزيون العربي، الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وأرحب بالسيد أنطونس أشحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز بدى الكرمل معنا من حيفا، وأرحب أيضا بالسيد ميشيل أبو نجم الصحفي والباحث السياسي من بيروت، كما أرحب بالسيد ريتشارد ويتس كبير الباحثين في مؤسسة ويكيستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية من واشنطن. مرحبا بكم جميعا يا سادة. أريد أن أبدأ معك سيد ميشيل أبو نجم، حاولت حقيقة أن أعرف ما الذي حققته الدولة اللبنانية من هذا الاتفاق الإطاري، لم أجد، ربما الأمور غير واضحة بما يكفي، أتمنى عليك إن كان هناك شيء ملموس حققته الدولة اللبنانية من هذا الاتفاق أن تقول لي ما هو.
1: مساء الخير، يعني إذا كنت تقصد من خلال مصطلح الدولة اللبنانية لبنان ككل، طبعا هناك اختلاف وانقسام كبير في لبنان حول كل المسائل المتعلقة بهذا الموضوع وحول ما سرب من معلومات حول هذا الاتفاق، وقد بدأت المواقف
0: الدولة اللبنانية
1: على مستوى
0: الرئاسة والحكومة
1: اللبنانية يعني، نعم. وتحديدا الشق التنفيذي، طبعا هذا ما كنت أود أن أكمله، يعني رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة تعتبران أنهما أثبتا أو كرسا حضور الدولة اللبنانية في هذا الاتفاق، وفصل مسار لبنان عن مسار إسلام أباد تحت عنوان ما يعرف بسيادة الدولة اللبنانية، بمعنى أن لا يقرر عنها أحد وأن لا تقرر إيران عنها بحسب ما يرى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. الإشكالية المطروحة اليوم هي في كيفية تحقيق الأهداف الموضوعة لبنانيا والمعلنة لبنانيا على مستوى السلطة وعلى مستوى جميع القوى السياسية، وهي إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار، تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وصولا إلى البنود الأخرى المعروفة كإعادة الإعمار والأسرى وكل هذه الملفات. لكن حسب ما تسرب من الاتفاق الآن قبل دخول إلى الاستوديو، قرأت نسخة مبدئية عنه، في فقرتين تم الحديث، أقله في فقرتين تم الحديث عن إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي. الإعادة الانتشار طبعا إلى خارج الأراضي اللبنانية مختلفة عن منطق الانسحاب، حتى لو كان هذا الأمر يعني نتيجة تسويات معروفة في التفاوض، لم يتم ذكر كلمة انسحاب، بالتالي هذه إشكالية مطروحة. هناك إشكاليتان مطروحتان أيضا، هي الأولى إزالة جميع القدرات العسكرية للجماعات المسلحة غير الحكومية، والمقصود بها طبعا هنا حزب الله، في جميع أراضي لبنان، وهذا يختلف
0: سيد أبو نجم
1: بشكل كبير وقاطع
0: معلش
1: مع موقف حزب الله. نعم،
0: أنا أريد أن أفهم فضل. ما الذي حققه الرئيس عون من هذا الاتفاق؟ مشكلة لبنان لم تكن هو هل المسار مفصول عن إيران أو لا، مشكلة لبنان هو الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. هل هذا الاتفاق الإطاري يضمن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان؟
1: بالنسبة للسلطة اللبنانية كما قلت لك، هي ما تعلنه من مواقف تعتبر أنها كرست دور الدولة، لكن فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي كهدف وطني وكهدف لبناني والتزمت به أيضا السلطة اللبنانية على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة، فهذا غير مضمون في شكل كاف أقله بما تسرب حتى الساعة. يعني أولا لجهة الحديث عن المناطق التجريبية، كيف ستحصل الأمور من بعدها، كيف هي العلاقة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، كيف هي العلاقة بين الجيش اللبناني وحزب الله، كيف يتم نزع أو سحب هذا السلاح، وصولا إلى عدم الحديث في شكل حرفي وصريح عن مسألة الانسحاب الإسرائيلي. بذلك وجوابا على سؤالك، حتى الساعة لا يوجد ضمانة حقيقية في تحقيق هذا الانسحاب الإسرائيلي إلا ما يتم ذكره في شكل غامض ومعلن على لسان الولايات المتحدة وعلى لسان ما تعلنه السلطة اللبنانية، لكن بنيامين نتنياهو احتفل بتوقيع هذا الاتفاق،
0: نعم.
1: وهذا ما يرسم شكوكا كبيرة حول كيفية التنفيذ وحول كيفية تنفيذ الأهداف المعلنة أقله في موضوع الانسحاب الإسرائيلي الكامل. مسألة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل بعد الانسحاب من المناطق التجريبية أو بعد تجربة هذه المناطق التجريبية لا تزال غامضة ولا تزال ضبابية ولا تزال أيضا محفوفة بالمخاطر، لأن تنفيذ هذا الاتفاق والوصول إلى هدف الانسحاب دونه أسئلة كبرى متعلقة.
0: ما هو المشكلة إذا كانت الأمور غامضة
1: يا سيد أبو نجم؟ لن يتعاون. طيب. دور إيران.
0: سنعود لإيران لاحقا. المشكلة عندما تكون الأمور ضبابية وفضفاضة وقابلة لأكثر من تفسير يفسرها الأقوى على الأرض، والأقوى على الأرض من ناحية القوة العسكرية هي إسرائيل. طيب اسمح لي أن أنتقل للسيد إشحادة، أريد أن أعرف معك سيد إشحادة. طبعا سيد أبو نجم بيقول نتنياهو يحتفل، هو يحتفل يشعر أنه حقق الكثير. ما الذي حققه نتنياهو من هذا الاتفاق؟
2: تحياتي، مساء الخير استاذ خالد الضيوف الكرام. يعني اسرائيل لم تحقق اي شيء من هذا الاتفاق، سواء استمرار الاحتلال الاسرائيلي على ارض على يعني في جنوب لبنان مع موافقه من الحكومه اللبنانيه. هل هذا يعني انتهاء الحرب؟ هل هذا يعني ان اسرائيل امن اسرائيل تحسن؟ هل هذا يعني ان اسرائيل حققت
0: هذا كثير يا سيد الشهاد؟ يعني عندما توافق الحكومه اللبنانيه.
2: اسمح لي يا خالد.
0: اتفضل. طيب.
2: لا انا اتفق معك، انا احنا منذ عده اسابيع ونحن نقول من على شاشتكم الكريم ان اسرائيل تريد من هذا المسار التفاوضي ان تفرض على الحكومه اللبنانيه الاعتراف بالاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان، وهذا ما تريد اسرائيل، استمرار الاحتلال ولكن بموافقه الحكومه اللبنانيه، هذا من جهه، وتريد ايضا توسيع التصدع وربما توسيع الحرب اهليه داخل لبنان، هذا لان هذا يعمل لصالح مصالح اسرائيل. ولكن على ارض الواقع، اولا اعتقد انه نتنياهو ضخم من يعني ما يدعيه من تحقيق اسرائيل هذا الاتفاق، لان لا نعرف لغايه الان بنود الاتفاق بشكل دقيق. ثانيا نتنياهو يحتاج الى انجاز سياسي مع يعني اقتراب الانتخابات الاسرائيليه، وقلنا دائما انه لن يكون اي انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان قبل الانتخابات القادمه، يعني هاي المساله ترحل الى الانتخابات القادمه. كل ما سنسمعه الان من التحالف الحكومي ومن نتنياهو هو تضخيم للانجازات الاسرائيليه لاستغلال ذلك في الانتخابات القادمه، وربما يعني الاجابه على خيبه الامل في المجتمع الاسرائيلي من نتائج الحرب على لبنان. ولكن على ارض الواقع اسرائيل تدرك تماما اتفاق بدون يعني انسحاب او جدوله زمنيه للانسحاب، هذا يعني لن ينهي الحرب في لبنان، هذه وصفة لاستمرار الحرب ولو فيما بعد، يعني لو تأجلت بعض الشيء حزب الله لن يقبل ببقاء الاحتلال في جنوب لبنان، وإيران لن تقبل في استمرار الاحتلال في جنوب لبنان. لذلك إسرائيل مرة أخرى تعيد الارتباط بين جبهة لبنان وبين المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، ومرة أخرى تتورط في احتلال، لأنه انتبه إسرائيل تقول ليس فقط انسحاب أو انسحاب حزب الله من جنوب لبنان أو سحب قوات حزب الله من جنوب لبنان، إنما من كل أراضي لبنانية. يعني أنا سمعت هذا البند في الاتفاق أو ما نشط عن الاتفاق، هذا يعني تأبيد الاحتلال وهذا يعني تأبيد الحرب. إسرائيل لا تستطيع أن تحارب إلى ما لا نهاية، لا تستطيع إبقاء جيشها الاحتلالي في جنوب لبنان لأنه سيكون خسائر بشرية ومادية، وسيزيد التصدع والخلاف داخل المجتمع الإسرائيلي ويزيد العزلة الإسرائيلية الدولية. لذلك يعني لنأخذ الأمور بسياقها، نتنياهو يضخم من نتائج أو من إنجازات إسرائيل في هذا الاتفاق ليستغله سياسيا وانتخابيا، ولكن بالمقابل نعم إسرائيل على ما يبدو نجحت في فرض هذه المعادلة على الحكومة اللبنانية، بقاء الجيش الإسرائيلي كجيش محتل بعمليا موافقة الحكومة اللبنانية على أن يكون ربما في المستقبل انسحاب في حال تم يعني تحقيق شروط الحكومة الإسرائيلية. ولكن إسرائيل تدرك أن هذا لن يتحقق على أرض الواقع وأن هذا وصفة لعودة الحرب في جنوب لبنان.
0: يعني نبقى في رحمة الإسرائيلي، يقرر متى ينسحب وفي ظل أي شروط، لأنه لا نعرف أي شروط، لا يوجد أي جدول زمني، لا يوجد أي معايير يمكن قياسها والتحديد عليها متى يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية
2: الانسحاب. لا نعرف كافة التفاصيل.
0: حتى الآن لا نعرف كافة التفاصيل، هذا دقيق. لكن اسمح لي أن أنتقل، الجديد ربما في الموقف أيضا هو ما ذكر عن الدور الأمريكي في ما سيحدث. يعني هناك تصريحات لماركو روبيو، طبعا لنفصل ما بين التصريحات ونص الاتفاق، لأن نص الاتفاق يفترض أنه ملزم، التصريحات من الممكن أن يتم يعني زيادة العيار شوي، لأن كل واحد يريد، كل جهة تريد أن تظهر أنها حققت إنجازات. لكن المهم، وهنا أنتقل بسؤال إلى سيد ويتس، الدور الأمريكي حسب وزير الخارجية الأمريكي يقول أنه ينشئ الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية الأطراف للبنان. ثلاثية الأطراف يفهم من ذلك الولايات المتحدة، إسرائيل، الدولة اللبنانية، بتيسير من الولايات المتحدة مما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار. ما هو الدور الولايات المتحدة بالضبط؟ هل هناك سيكون قوة أمريكية موجودة على الأرض لتتأكد وتشرف وتوجه الجيش اللبناني من عملية تتأكد من عملية نزع سلاح حزب الله أم لا؟
3: أهداف الولايات المتحدة الأمريكية واضحة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد إضعاف دور حزب الله في لبنان وتقوية دور الحكومة اللبنانية وجعل موقف الحكومة اللبنانية أقرب من الحكومة الإسرائيلية وتفرقة وإبعاد هذه المسألة عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية بقدر المستطاع. ولكن السبل كما ذكرتم في البداية غير واضحة حتى الآن، ليس هناك نص الاتفاق بشكل كامل، وأنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضع الجنود الأمريكيين أو القوات الأمريكية على الأرض في لبنان. كان هناك تجارب سيئة في السابق بين المارينز وحزب الله منذ سنوات، حيث قتل حزب الله المئات من قوات المارينز في لبنان. فأنا أعتقد أنه من غير المرجح أن نتكلم عن وجود قوات أمريكية في لبنان، بل سوف يكون هناك ربما مكاتب دبلوماسية وسوف يكون هناك معدات وتدريب للجيش اللبناني وتأمين الاستخبارات لهم أيضا، وربما سوف يكون هناك تشجيع لدول أخرى هي مستعدة للمساهمة في قواتها كي يكون هناك نزع سلاح في مناطق معينة بين لبنان وإسرائيل أيضا كما تنسحب إسرائيل في الوقت نفسه.
0: يعني روبيو لم يتحدث عن مجموعة تنسيق دبلوماسية، وتحدث عن مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية الأطراف، وأشار إلى دور أمريكي. ننتظر لنعرف حدود الدور الأمريكي، لكن واضح أن هناك رغبة أمريكية في أن تتأكد الولايات المتحدة من أنه فعلا يتم نزع سلاح حزب الله. دكتور مروان، ما الذي حققه لبنان من هذا الاتفاق؟
4: شفت أخ خالد، أنا طبعا بتفق مع اللي تفضل فيه الدكتور مطانس فيما يتعلق بأنه نتنياهو يضخم من هذا الإنجاز لأهداف سياسية وانتخابية، لأنه نتنياهو نتيجة فشله في إيران في موقف حرج الآن، وفرض عليه وقف الحرب في لبنان، فموقفه أحرج يعني، لأنه يعني الأهداف التي وضعها من الحرب لم تتحقق، وفي لبنان الوضع صار أكثر تعقيدا. لكن هذه مهمة، أنا برأيي لا ينبغي أن نقلل من أهمية هذا الاتفاق. هذا الاتفاق يغير كل قواعد اللعبة في لبنان. بأي معنى؟ بمعنى أنه إقرار الحكومة اللبنانية، وهذا مهم، إقرار الحكومة اللبنانية بأن تبقى إسرائيل محتلة لأرض لبنانية حتى يتم نزع سلاح حزب الله، هذا تطور لا يبدو يعني لا يجب أن نقلل أبدا من أهميته. لماذا؟ لأنه الآن يضع الضغط على حزب الله بدل أن يضعه على إسرائيل. بمعنى لبنان الآن الرسمي واللبنانيون سوف يذهبون إلى حزب الله ويقولون بأنه استمرارك في الاحتفاظ بسلاحك يؤدي إلى استمرار الاحتلال لإسرائيل الأرض اللبنانية. لذلك الآن كل الضغط سوف ينتقل على حزب الله باعتبار أن احتفاظه بسلاحه هو سبب استمرار الاحتلال وليس العكس. لأنه حزب الله شو مقاربته؟ مقاربته أن طالما الاحتلال موجود سوف نحتفظ بسلاحنا. هل انقلبت المعارضة؟ طالما تحتفظون بسلاحكم فالاحتلال سوف يبقى موجودا. أعتقد هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية هي أنها الاتفاق هذا ينقل العبء من على فيما يتعلق بمواجهة حزب الله من إسرائيل إلى لبنان، بمعنى يضع لبنان كحكومة ولبنان الرسمي وجزء كبير من اللبنانيين، طبعا أنت عارف لبنان في انقسام عميق عمليا، في مواجهة مع حزب الله نتيجة أنه تغيرت المعادلة بهذه الطريقة. هذه نقطة، هذا فيما يتعلق بلبنان. لكن نريد أيضا أن نأخذ الصورة الأوسع، الصورة الأكبر اللي كمان فضل بالحديث عنها ضيفك من بيروت فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران. لاحظ أنه خلال 24 ساعة الأمريكيين والإسرائيليين وكأنهم يعني وجهوا ضربتين متتاليتين للإيرانيين. الأولى مرتبطة بمضيق هرمز، إعلان عمان بالأمس عن فتح مسار بحري خاص لخروج السفن من مضيق هرمز، خروج ودخول من مضيق هرمز بعيدا عن المسارات التي وضعتها إيران. بتعرف رد الفعل الإيراني كان واضح، لأن الإيرانيين تفاجأوا بالخطوة العمانية. أنا بعتقد كان الهدف الأساسي منها هو نزع ورقة مضيق هرمز من يد الإيرانيين. أنا بعتقد هذا صار بالتنسيق بالتأكيد مع الأمريكيين. لذلك ما حصل بالأمس كان مهم برأيي. اليوم جاء الدور على لبنان، بمعنى أنه هذا الاتفاق بشكل من الأشكال يفصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية. وأنا بعتقد أنه ده السؤال اللي سألته بدون شك مهم، انه هل هي هل القضيه بالنسبه الى لبنان الفصل المسار عن المسار الايراني ام موضوع الاحتلال الاسرائيلي؟ انا برايي بالنسبه للسلطه اللبنانيه الرئيس والحكومه، انا برايي الامرين معا. في واضح انه السلطه اللبنانيه ما كان يمكن تقديري الشخصي ان تقبل بمثل هذا الاتفاق لولا انها ارادت ان تثبت للعالم بانها هي من يفاوض عن نفسها، بمعنى انه من اجل ان يعني يفصل نفسه عن المسار الإيراني قرر أن يندفع باتجاه مثل هذا الاتفاق الذي ما كان يمكن الموافقة عليه في ظروف مختلفة. ذلك أنا فقط أردت أن أضع ذلك. يعني
0: حكم الدول ينطلق من مصلحة الشعوب وليس المحاولة إثبات الرأي العام.
4: صحيح، لكن يعني أنت شفت الرئيس عون بالفترة الأخيرة كانت معركته الكبرى هي معركة اعتبرها أنه معركة سيادة لبنان فيما يتعلق بالعلاقة مع الإيران وفيما يتعلق بأن لبنان هو الذي يجب أن يفاوض عن نفسه. فلذلك أنا برأيي قبل بمثل هذه الاتفاقية قد يكون من أجل فقط أن يثبت أنه لبنان يعني مستقل عن القرار الإيراني وهناك مسار لبناني. أنا متأكد أنه في ضغوط أمريكية شديدة وضعت على الحكومة اللبنانية حتى تقبل مثل هذا الاتفاق.
0: واضح تمام. طيب سيد أبو نجم، مهم أن يتم التوصل إلى اتفاق رغم أنه حقيقة يعني الاتفاق هو كما أشرنا هو عملية الحكومة اللبنانية توقع على أنها تقبل أن الاحتلال سيبقى حتى يتم نزع سلاح حزب الله، لكن هل الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله؟ يعني بأي منطق الآن ستتوجه الدولة اللبنانية للمواطن اللبناني لتقول أنا والأمريكي والإسرائيلي في جهة ضد حزب الله الذي يرفع السلاح للتخلص من الاحتلال؟
1: الحكومة اللبنانية والسلطة اللبنانية غير قادرة بطبيعة الحال لوحدها على نزع سلاح حزب الله ما لم يكن ذلك مقترنا بتعاون أو موافقة من حزب الله نفسه، بدليل تجربة ما حصل بعد توقيع وقف إطلاق النار في تشرين الثاني عام 2024، لأن ذلك حصل بإقرار من حزب الله نفسه. أما الآن فالأمور مختلفة، كيف ستتجه مستقبلا؟ هناك هذه النافذة التي فتحت أو التي حيكت كل هذه التسوية على أساسها كإجراء عملي وهي المناطق التجريبية. هذه المناطق التجريبية كيف سيحصل الانسحاب الإسرائيلي؟ هل سيحصل انسحاب إسرائيلي كامل؟ يعني هناك ضبابية لا تزال تلف كل هذا الموضوع. ما لم يتم اتضاح كيف سيطبق نموذج المناطق التجريبية في هاتين المنطقتين اللتين تم الحديث عنهما ولا نعرف بعد ما هي آلياتهما ولا نعرف أيضا ما هي الحدود الجغرافية لهاتين المنطقتين، ما لم نحصل على نتيجة شافية عملية لكيفية تطبيق الانسحاب الإسرائيلي لا يمكن قراءة المسار المستقبلي الذي سوف تتجه إليه الأمور. في كل الأحوال هناك رفض قاطع من حزب الله، بل أن أمين عام حزب الله شيخ نعيم قاسم اليوم رحل أو طالب بترحيل ما عرف باستراتيجية الأمن القومي الذي أساسا تم الحديث عنها في خطاب القسم الرئاسي وفي البيان الوزاري للحكومة إلى ما بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل. لكن هذا الاتفاق يأتي بأمر معاكس، نعم، وهو نزع سلاح حزب الله قبل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ما يجعل هذين المنطقين متعارضين في شكل كامل ويؤديان إلى صدام ولا يؤديان إلى تحقيق الأهداف الوطنية اللبنانية المرجوة. لأنه كيف يمكن تحقيق هذا الهدف إن لم تكن القوة على الأرض المتمثلة بحزب الله موافقة أم متعاونة؟ وأنا أريد أيضا أن أعيدك إلى السؤال الإيراني لأنه مهم في الإسقاطات على الوضع اللبناني. يعني عندما تكون إيران مستثناة من هذا الاتفاق في مكان دورها يعني بنية مسار إسلام أباد ترجم في سويسرا، ترجم في المفاوضات الأخيرة وانعكس تهدئة ووقفا لإطلاق النار في شكل
0: صحيح ما تتفضل به
1: كبير في لبنان. لكن إن كانت إيران غير حاضرة فكيف سيطبق هذا الواقع؟ يعني هذا أمر مهم لجهة القوة الإقليمية الحاضرة مع القوة الدولية العظمى، وهذا أمر غير حاصل في هذا الاتفاق.
0: هي محاولة لاستبعاد إيران إلى أي مدى إيران ستكون موجودة أم لا، سنرى سلوك حزب الله على الأرض أولا، سنرى سلوك إيران التي تنص من بند الأول في مذكرة التفاهم على احترام سيادة لبنان، وهي وقعت مع الأمريكي على موضوع سيادة لبنان وفسرت سيادة لبنان بعملية انسحاب شامل، وبالتالي تستطيع إيران التي تأخرت في حضور مفاوضات سويسرا، ربما أنا أقول ربما لا نعلم ما الذي ستفعله إيران، لكن

0: سيطول، لكن هو حصل على أكثر من ذلك. الرجل نتنياهو مع الأمريكي سيقرران عمليا ما الذي يمكن أن يحدث في الداخل اللبناني عندما يشارك مع الأمريكي ويشارك يشرك معه يدخل معه الجيش اللبناني في عملية نزع السلاح حزب الله، الذي الأمر الذي قد يؤدي أيضا إلى مواجهة داخلية لبنانية. إذا نتنياهو يستطيع أن يتصرف حتى في الحياة السياسية اللبنانية الداخلية في المرحلة المقبلة.
1: لأن فعلا هذا يعطي مساحة كبيرة لإسرائيل لاستمرار تدخل إسرائيل واحتلال إسرائيل، وناهيك أنه يعني لا نعرف بالاتفاق من سيقرر، يعني هل فعلا التزم حزب الله ومن سيكون الحكم في هذه الحالة. ولكن الأمر الإضافي هو مرة أخرى تتضح عمق العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة على الرغم من الخلافات التي كانت ظاهرة يعني في الأسابيع الأخيرة بين رئيس الطرف ونتنياهو حول التكتيك واستمرار الحرب في لبنان أو وقف الحرب وعدم قصف بيروت والضاحية. ولكن في القضايا الجوهرية كما قلنا دائما أن هناك تفاهم جدي بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية حول الأهداف الاستراتيجية في المنطقة. هناك خلافات، وهناك بسبب أيضا تفضيل نتنياهو بعض الحالات مصلحته الشخصية وأهدافه الشخصية، وهذا كان يعني يؤدي إلى تصدع وخلاف مع الإدارة الأمريكية. ولكن القضايا المركزية يجب أن لا نبالغ في يعني الخلاف بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وكما شاهدنا اليوم إسرائيل والإدارة الأمريكية عمليا تتفقان لحد ما بالهيمنة أو تحديد مسار أو التطورات داخل لبنان في الأشهر والسنوات القادمة. لأنه مسار حتى لو فعلا أرادت أو تنجح الحكومة اللبنانية في بدء بتنفيذ نوع ما، وأنا يعني لا أدري، وهي يعني بحاجة الزملاء في لبنان من إجابة عليه، هل هناك قدرة للحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله؟ هذا مسار طويل ومسار سيكون يعني معقد ومركب، وربما سيكون هناك صدام داخلي، وهذا يعطي أيضا إمكانية لإسرائيل والولايات المتحدة للتدخل أكثر في القضايا اللبنانية مع استمرار الاحتلال. لذلك معك أنا أقول يعني الأمور غير واضحة، أن إسرائيل أيضا تذهب إلى مجهول. يعني حتى لو قبلت الحكومة اللبنانية الآن استمرار التواجد الإسرائيلي كتواجد مؤقت أو مرحلي إلى أن تنفذ عمليا الاحتكاكات، ولكن هذا أيضا غير مضمون إسرائيليا. هل فعلا إسرائيل تريد الاستمرار باحتلال جنوب لبنان إلى أجل غير محدود؟ تريد عدد كبير من القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية ليتحولوا إلى أهداف، وبالتالي
0: لكن طالما يخدم أهداف نتنياهو الذي يريد أن يعاود الكرة ويبقى رئيسا للوزراء والانتخابات ليست بعيدة، ليست مشكلة بالنسبة له. يعني هو رجل يعيش في حروب
1: بالنسبة له نعم، ولكن بالنسبة للمؤسسة العسكرية والجيش يعني هذا يؤثر، خاصة أن الجيش يقول أنه هناك نقص في القوات وهناك تآكل في عمليا الخدمة الاحتياط والمعنويات منخفضة والجيش منهك. يعني ما أقوله الأمور غير واضحة، بالرغم من هذا الاحتفاء الإسرائيلي يجب أن لا نأخذه كأنه انتصار نهائي أو أن إسرائيل حققت كافة أهدافها. هذا احتفال لأسباب سياسية وانتخابية. على الأرض الواقع الأمور مركبة أكثر، وهناك صعوبات إسرائيل تدركها. لهيك أننا لا نعرف كافة تفاصيل الاتفاق، ربما هناك بنود يعني توضح أن الأمور ليست بهذه السهولة أو بهذه الإرياحية للجيش الإسرائيلي وبدأ بقاؤه في جنوب لبنان.
0: هذا مرتبط بما سيفعله حزب الله على الأرض. طيب سيد ويتس، يعني رأينا في سويسرا كيف أن الإيراني تأخر في حضور المفاوضات ودفع في نهاية الأمر الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لتوقف هجماتها على لبنان. من قال الآن أن إيران لن تعود مرة أخرى لتثبت حليفة حزب الله، لتقول لن أطبق مذكرة التفاهم، لن أسمح بالاستمرار في فتح مضيق هرمز حتى يتم احترام البند الأول في مذكرة التفاهم، وبالتالي يضغط على الأمريكي ليثبت أنه هو موجود داخل هذه المعادلة وليس خارجها كما يقول نتنياهو وكما يقول تقول الولايات المتحدة الآن؟
2: أعتقد أن هذا يحصل بالفعل. نحن نعلم أنه في الساعات الأخيرة إيران بدأت

0: هاجمت سفن في مضيق هرمز مجددا، وكان هناك إجراءات أخرى أيضا مرتبطة بمخاوفهم في لبنان. فأعتقد أن هذا قد يكون تبادل مناسب بالنسبة لإيران، حيث يريدون فرض السيطرة على منطقة الخليج أكثر، وأن يدفعوا الدول الأخرى إلى قبول هذا الوضع وهذه الهيمنة. ربما يمكنهم أيضا الانتظار لرؤية ما يحصل في لبنان، ربما قد يتدخلون بطريقة أكثر صرامة، ربما يهاجمون إسرائيل على الرغم من وجود مخاطر كبيرة حول مكاسبهم في المفاوضات الأخيرة، ولكن قد يحاولون فرض الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية حول هذه المسألة أيضا لأن يبقوا جزءا من هذه المسألة المرتبطة بالمفاوضات مع لبنان. فنعم، أعتقد أن هذا المنطق الذي ذكرتموه صحيح. ربما إيران سوف تحاول أن تستفيد من مسائل أخرى موجودة لتفرض دورها في لبنان، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشكل خاص بالإضافة إلى الحكومة اللبنانية سوف ترفض وسوف تحاول إضعاف ذلك إذا لم يحصل هذا الآن، ربما في الأشهر القادمة.
1: طيب، نشير إلى هذا الخبر العاجل. موقع إكسوس الإخباري الأمريكي يقول إن الجيش الأمريكي نفذ غارات في منطقة مضيق هرمز. إذن إكسيوس تقول أن الجيش الأمريكي، أو موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي يقول أن الجيش الأمريكي نفذ غارات في مضيق هرمز. طبعا هذا مرتبط بالتطورات الأخيرة بعد أن أعلن عن ممر مؤقت من خلال المياه الإقليمية العمانية، أطلقت قذائف وصفت بأنها مجهولة باتجاه سفن، وعادت سفن أخرى أدراجها إلى داخل منطقة الخليج، وخرج الأمريكيون وآخرهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليقول إن إيران هي من أطلقت هذه القذائف باتجاه هذه السفن حتى تحكم. هو لم يقول حتى تحكم، هو قال إن إيران هي من استخدمت أو أطلقت القذائف على هذه السفن. وبالتالي واضح تماما مشاهدينا الكرام أن عملية التفاوض بالنار ما زالت مستمرة فيما يخص مضيق هرمز، وربما سنشهد تطورات أيضا بما يخص لبنان. طيب دكتور مروان، الآن وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن أن تنفيذ هذا الاتفاق الإطاري سيتم بالتنسيق مع شركاء إقليميين، وسبق أن الدول الخليجية كانت أصدرت بيان مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي يتحدث فيه عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وفصل المسارات. يعني هل هناك تحرك إقليمي وليس فقط أمريكي إسرائيلي في لتنفيذ هذا الاتفاق على الأرض؟
2: لا، واضح ان الحكومه اللبنانيه يعني في تنسيق مع قوى اقليميه بما فيها قوى عربيه بطبيعه الحال، وتفضلت بالاشاره الى البيان الذي صدر بالامس عقب الاجتماع الوزاري. هلا هذا في نهايه المطاف يؤكد على مدى ترابط الملفات ببعضها. يعني الان الخبر العاجل الذي جاء عن غارات امريكيه، واضح انه الولايات المتحده الامريكيه في واسرائيل، الولايات المتحده الامريكيه الان فيما المسار التفاوضي مستمر عمليا لتنفيذ مذكرة التفاهم، هناك إصرار أمريكي واضح وإسرائيلي أيضا في لبنان سأعود إليه، لكن هناك إصرار أمريكي واضح على انتزاع ورقة هرمز من يد الإيرانيين. سبق هذا بيأكد الكلام الذي تحدثنا عنه سابقا، أنه الممر المسار الذي قامت عمان بتأمينه وبتحديده ليمر من مياهها الإقليمية، تقديري الهدف الأساسي منه في نهاية المطاف وجاء طبعا على خلفية مذكرة التفاهم بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، لأنه سؤال أنه لماذا لم يفتتح قبل ذلك إذا كان بالإمكان فتح مثل هذا المسار. فالمسار جاء على خلفية توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، تم تحديد هذا المسار وفتحه. الهدف الأساسي منه هو عمليا نزع الهيمنة والسيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. إذا نزعت هيمنة إيران على مضيق هرمز، قدرة إيران على الضغط في لبنان ستصبح تقريبا صفر، وأنا بعتقد أنه هذا الهدف، يعني هذا أحد الأهداف الأساسية التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية. لأنه كيف تمكنت إيران من إجبار إسرائيل، الولايات المتحدة طبعا الأمريكية، ثم من خلالها على إسرائيل على وقف إطلاق النار من خلال مضيق هرمز. طيب إذا انتزعنا مضيق هرمز من يد الإيرانيين، أمننا ممرات بديلة عن الممرات الإيرانية، فأصبح الدخول والخروج من وإلى هرمز من إلى الخليج عمليا حر، كما يعني ولا توجد أي قيود أو ضوابط عمليا. فأنت يعني قدرة إيران على الضغط هنا أصبحت تقريبا،
1: لكن تحذيرات الحرس الثوري وعمليات الاستهداف
2: صحيح، لذلك جاءت الغارات الأمريكية. لا صحيح، لذلك جاءت الغارات الأمريكية اليوم. الإغراءات الأمريكية اليوم هي رد على ما حصل بالأمس، حتى يعني هذه رسالة للإيرانيين بأنه إذا قمتم باستهداف ناقلات النفط التي تعبر عبر المسار العماني فسيكون الرد الأمريكي بهذه الطريقة، لذلك جاءت هذه الإغراءات يعني ردا على ما حصل في الأمس.
1: طيب لكن هل إيران ممكن أن تغامر بعدم تنفيذ أو تعطيل الاتفاق مع الأمريكيين، مذكرة التفاهم، من أجل ملف لبنان وما يحدث الآن هذا الاتفاق؟
2: الموضوع ما عاد لبنان الآن، أنا بتقديري فقط يعني لبنان هو يعني الورقة الأساسية في يد إيران هو هرمز، إذا فقدت هرمز فقدت أوراقها كلها، ما في أوراق كثيرة
1: حتى الآن. هرمز في يديها،
2: حتى الآن هرمز في يديها. الآن كل المحاولات جارية الآن لنزع هذه الورقة من يد الإيرانيين، إذا تم نزع هذه الورقة من يد الإيرانيين ما في أدوات ضغط أخرى حقيقية بيد الإيرانيين، لذلك إيران الآن تدافع عن نفسها وليس عن لبنان. يعني لبنان هو يعني هو هدف تابع لهدف أكبر اللي هو هرمز، اللي بيجعل إيران بموقف قوي تفاوضيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية في مجموعة من الملفات منها لبنان، لأنه في عندك الملف النووي، في عندك ملف العقوبات، في عندك يعني في عندك سلسلة من القضايا محل تفاوض بين الإيراني والأمريكيين. إذا أخذ وضيق هرمز موقف الإيراني تقريبا ضعف في كل، لذلك إيران سوف تستميت في الدفاع عن سيطرتها على هرمز، لأنها إذا أخذت منها هذه الورقة أنا برأيي موقفها سيصبح ضعيفا جدا، ولبنان يعني ساعتها سيكون أمر يعني ثانوي أهميته بالنسبة إليها.
1: طيب سيد ميشيل أبو نجم، يعني ما يحدث الآن رأينا طبعا موقف حزب الله، ونرى الإصرار الأمريكي الإسرائيلي والضغط على الحكومة اللبنانية، هل خطر الحرب الأهلية قائم في لبنان؟
3: ليس بالضرورة الحرب الأهلية كحرب، ولكن ديناميكيات التوتر قائمة بقوة، خاصة إن حصل هناك ضغط يؤدي إلى تفجير عوامل التوتر هذه، وخاصة إن حصلت محاولات أمريكية وإسرائيلية لحشر حزب الله في الزاوية. الأمور كانت متجهة بعد مفاوضات سويسرا وتوقيع مذكرة التفاهم وكل هذه الأمور إلى مسار مختلف، فيما بدأ أنه يعني يستفيد منه حزب الله في موقعه في لبنان وفي التعاطي مع مسألة احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية وكل ذلك. اليوم بعد يعني تثبيت هذا الرهان الذي تمسكت به السلطة اللبنانية، وهو تثبيت مسألة فصل المسارات، وبالتالي ما تقول عنه تثبيت حضور الدولة اللبنانية في شكل منفصل وسيادتها في مقابل النفوذ الإيراني، باتت الأمور متجهة إلى توتر أكبر، خاصة إن حصل إصرار ميداني على تنفيذ نزع سلاح حزب الله بالقوة من دون موافقة الحزب ومن دون أي تعاون في المنطقتين التجريبيتين. هناك يتفرع سؤال ثانوي عن هذا الموضوع، هو سلوك وأداء وكيفية تطبيق الجيش اللبناني لهذا الاتفاق، خاصة أن هناك وفد عسكري شارك في هذه المفاوضات بغض النظر عن مدى وجود اختلاف مع الوفد السياسي أو لا. لكن إن لم يحصل هناك تنسيق أو نوع من التوافق أو نوع من وضع إطار معين، فسوف تتجه الأمور إلى توتر على المستوى الجنوبي. ثانيا العمليات حزب الله في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي سوف تستمر. ثالثا ممكن استخدام الشارع، اليوم تسربت معلومات لم نتأكد بعد من صحتها عن تنفيذ اعتصامات متفرقة في مناطق لبنانية من قبل حزب الله، لكن إن حصل استخدام لورقة الشارع من قبل حزب الله في وجه الحكومة فطبعا سوف يتصاعد التوتر إلى حد كبير، وذلك مرتبط كما قلت بالإطار الإقليمي والدولي للوضع اللبناني.
1: أشكرك السيد ميشيل أبو نجم الصحفي والباحث السياسي في بيروت، كما أشكر الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وأشكر السيد طانس أشحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل من حيفا، شكرا طبعا، وأشكر السيد ريتشارد ويتس كبير الباحثين في مؤسسة ويكيسراد للأمن والاستراتيجية العسكرية، كان معنا من واشنطن، شكرا لكم جميعا السادة.

0: إلى ملفنا الثاني هذه الليلة مشاهدينا الكرام. يتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تحت غطاء حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يزيد صعوبة حياة الفلسطينيين أمام الحواجز وأثناء عملهم في قراهم، وصولا إلى هجمات أثناء نومهم في منازلهم. تكشف معطيات صادرة عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نفسها عن تصاعد ملحوظ في عنف المستوطنين وسط تحذيرات من اتساع الظاهرة وتراجع قدرات ما يسمى بإنفاذ القانون على المستوطنين. بحسب بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، ارتفع عدد ما تصفه إسرائيل بالجرائم القومية التي ارتكبها إسرائيليون يهود في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2025 بنسبة 27%، مسجلا 867 حادثة مقارنة ب 682 حادثة في عام 2024. وتشير المعطيات إلى أن الارتفاع كان أكثر وضوحا في الهجمات المصنفة خطيرة، والتي تشمل إطلاق النار وإحراق المنازل والممتلكات والاعتداءات التي تعرض حياة الفلسطينيين للخطر. فقد سجلت في عام 2025 128 حادثة خطيرة مقابل 83 حادثة في عام 2024 و54 حادثة في عام 2023. وشهد موسم قطف الزيتون وحده توثيق 126 هجوما في 70 بلدة وقرية، إلى جانب تخريب واقتلاع أكثر من 4000 شجر الزيتون وشتلة. مراسل التلفزيون العربي في الضفة الغربية المحتلة تتبع هجمات المستوطنين على القطاع الزراعي، نستمع إلى عميد شحالة.
1: كده يكون تزرعوا كديش اليوم؟
2: يعني كنا نزرع فوق 50 دونم في السنة، الآن بنزرعش 10 دونمات.
3: سنبدأ هذا التقرير من سهل عاطوف في طوباس والأغوار، وسنعود إليه بعد أسبوع لنرى ما الذي سيتغير. إنه موسم الحصاد الفلسطيني الذي ينخفض سنة بعد أخرى. محمد مزارع في منطقة طوباس والأغوار، لديه 3 آليات لحصد القمح، لم يحرك سوى واحدة منها هذا العام. فمع تصاعد هجمات المستوطنين على الأرض لم يبق سوى الشوك والقليل القليل من القمح.
4: كان عندنا 3 حصادات، احنا السنة بس حصادي واحد اللي شغالي، لانه احنا ثلثين الارض ممنوع ندخلها، يعني لا حدا عارف يحصدها ولا حدا عارف يروح ولا يجي، المستوطن مش راحم حدا ولا مخلي الناس تعرف تشتغل. من 3 سنين جاي المستوطنين، ولا يعني صار ضغط على المزارع، المزارع مش قادر يوصل لأرضه، كيف يعني بده شو نعمل إحنا في هاي الحالة يعني؟
3: في الطريق من الأغوار إلى جنوب نابلس يمكن دائماً مشاهدة أراضٍ تحترق. المستوطنون يركزون نارهم على الزيتون والقمح. قبل قليل مروا من هنا وأحرقوا سهل الساوية. أنقذ الأهالي والدفاع المدني ما تبقى من السهل.
5: اعتداءات يومية، حرق للمزروعات، الفلاح بيستنى من السنة للسنة عبين ما يقطف ثمار الثمار اللي بيعتاش منها القمح، المادة الأساسية للغذاء. مع الأسف الشديد كل يوم احنا بنتعرض للحرق في قرية الساوي في سهل الساوية. هذه أعمال إجرامية من قبل قطعان المستوطنين، هم يهدفون إلى يفرغونا من أرضنا، ولكن نقول لهم نحن منغرسون في أرضنا كما أشجار الزيتون.
3: يستهدف الاحتلال والمستوطنون سهول القمح وجبال الزيتون على وجه التحديد.
6: هذا السهل كان عن جد مزروع بشجر الزيتون.
3: يعني يقول أحمد حنيطي الباحث المهتم بالزراعة إن الاحتلال يستهدف تاريخيا هذين الصنفين لأنهما ينتميان إلى الزراعة البعلية، ونمط الزراعة البعلية يغطي المساحات الكبرى في كل مناطق الضفة.
6: هلأ هذا النمط من الاستيطان هو أجا لحتى يقاوم هذا النمط من الزراعة. يحاول يقاوم هذا النمط من الوجود الفلسطيني في المناطق المترامية الأطراف اللي بنسميها المراعي. يعني هاي المستوطنة اللي أو البيت اللي فيه عائلة أو مش عائلة، ثلاث أربع مستوطنين اللي هم عم بيمنعوا قرية كاملة من الوصول إلى أراضيهم في هاي المناطق.
3: خلال حديثنا مع أحمد عند مشارف سهل المغير شرق رام الله، نزل مستوطن بأغنام إلى السهل.
6: هذا الغنم غنم فلسطيني،
3: ولأنها أغنام فلسطينية حتى بعد سرقتها تتعرض للتعذيب، يحلبونها ويضربونها لأنها ليست لهم في الأساس، إنما يستغلونها فقط للاستيلاء على الأرض فيما يعرف بالاستيطان الرعوي. يذكرنا ذلك بمشاهد قاسية لهجوم المستوطنين على خراف الفلسطينيين والتنكيل بالحيوان والإنسان والأشجار والتراب وكل شيء يخص المزارع الفلسطيني. حفرة عميقة من عذاب المزارعين لها أبعاد اقتصادية صعبة. من داخل حقله في جنين يقول جعفر صدقة المختص في الشأن الاقتصادي إن ربع المساحة المزروعة بالزيتون لم يعد بالإمكان الوصول إليها في الضفة
7: مثل ما كانت قبل،
3: والأمر أصعب فيما يخص القمح والثروة الحيوانية.
8: كلما اشتدت الأمور على الفلسطينيين وضيقت عليهم سبل العيش يلجأوا إلى القطاع الزراعي. يبدو أن هذه النقطة الآن باتت محط أنظار الاحتلال والمستوطنين، وتوجهوا ووضعوا كل ثقلهم لضرب هذا القطاع حتى لا يكون للفلسطيني أي ملجأ هنا.
3: مر أسبوع وعدنا إلى منطقة طوباس والأغوار. تغيرت الأرض خلال أسبوع. الاحتلال قطع خطوط المياه وأكمل حفر خندق عسكري يفصل به روح المزارعين الفلسطينيين عن جسد أراضيهم.
9: الاحتلال كل يوم هناك تغيرات على أرض الواقع، قاموا بتقطيع الخطوط الناقلة، خطوط المياه، نتحدث عن 12 ألف دنم الآن هي في حالة جفاف، وبالتالي الاستراتيجية الإسرائيلية تسعى إلى خلق بيئة طردة في هذه المناطق.
3: وفقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، على المستوى التراكمي أغلق المستوطنون نصف مليون دنم من أراضي الفلسطينيين، واعتدى جيش الاحتلال والمستوطنون على 52 ألف شجرة فلسطينية في العامين الماضيين. ومنذ مطلع العام الجاري سرق المستوطنون أكثر من 5000 رأس من الماشية تعود للفلسطينيين. هذه الأرقام ليست ثابتة، تتصاعد وتهبط معها مواسم الخبز والحليب والزيت والتراب.
10: يصعب الحديث عن عدد هجمات الاحتلال على الزراعة، فالهجمات تزداد كل ساعة وتكبر معها خسائر الفلسطينيين الزراعية. فخلال أسبوع واحد من العمل على هذا التقرير تغيرت أمور كثيرة على الأرض. بدأنا من هنا من سهل عطوف وكانت هذه الطريق مفتوحة. عدنا بعد أسبوع فوجدنا أن الاحتلال عزل 185 ألف دنم جديدة بحفر خندق عسكري يقطع به الماء والمسير عن السهل. عميد شحادة، تلفزيون عربي، من سهل عطوف، شرق طوباس.
0: نرحب بالسيد أمير داود مدير عام التوثيق والنشر والتوزيع في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ينضم إلينا من رام الله. مرحبا بك سيد أمير. سيد أمير، يعني نعرف بالعادة أن المستوطنين يستهدفون الفلسطينيين في بيوتهم ليخرجوهم من كل الضفة الغربية إن تمكنوا، لكن لماذا استهداف سهول القمح وأشجار الزيتون والماشية للفلسطينيين؟ ما الهدف بوضوح؟
11: الهدف بوضوح هو ضرب عصب الاقتصاد المعيشي الفلسطيني لدى الفلاحين والمزارعين والرعاة الفلسطينيين. المستوطنون لا ينفذون اعتداءات منفصلة كما نقول دائما، بل ينفذون مخطط الدولة، ومخطط الدولة هو قائم على فكرة يعني فرض البيئة القهرية الطاردة على الفلسطينيين. فرض البيئة القهرية الطاردة هو عنوان كبير جدا، لذلك يترجم المستوطنون باعتداءات على السهول الزراعية، على المواشي، على مصادر المياه، إحراق المنازل السكنية، تهجير التجمعات البدوية، قطع الأشجار الفلسطينية، محاولة إفشال مواسم الزيتون ومواسم حصاد القمح. كل هذه هي تشكل في نهاية الأمر عصب اقتصاد معيشي للمواطن الفلسطيني، وعندما يتم ضرب قضيتين أساسيتين على رأسها الاقتصاد المعيشي وثانيا فكرة الطمأنينة من قلب الفلسطيني، نحن نتحدث عن حالة خطيرة جدا وغير مسبوقة. يمعن الاحتلال بأداته المتقدمة الآن وهي المستوطنين، ميليشيات المستوطنين، في فرض هذا النوع من البيئات على الوجود الفلسطيني سواء في القرى والبلدات والتجمعات البدوية والمدن الفلسطينية. وبالتالي نحن لا نتحدث مرة أخرى عن مستوطنين، نحن نتحدث عن مستوطنين باعتبارهم ذراع أساسي من أذرع الإرهاب التي ترعاه حكومة الاحتلال. دعنا لا ننسى أن وزراء حكومة الاحتلال هم قادة ميليشيات المستوطنين، وبالتالي كل التعليمات التي تصدر للمستوطنين هي تصدر من المستوى السياسي، ويتم ترجمتها بشكل مباشر في الميدان من خلال هذا النمط من الاعتداءات. مرة أخرى عصب الاقتصاد المعيشي الفلسطيني هو ما يتم استهدافه بشكل ممنهج هذه الأيام.
0: طب ماذا يفعل الفلسطيني يعني إذا كان المستوطن يقوم بالحرق والاعتداء والقتل وهو مسلح، والحكومة الإسرائيلية معه وجيش الإسرائيلي يحمي المستوطنين، وإن لجأ الفلسطيني إلى القضاء الإسرائيلي القضاء الإسرائيلي ينفذ ما يراه من قوانين ولا ينفذ القوانين الدولية التي تجرم وتمنع الاحتلال من هذه الأفعال في أرض محتلة؟
11: القضاء الإسرائيلي هو قضاء متواطئ تماما مع المنظومة السياسية والاحتلالية العسكرية، هو يتواطئ ويحمي ويستديم عمل الاحتلال. المواطن الفلسطيني كما نقول دائما هو يتعرض لحملة حربية من قوة عاتية وبلطجة تقودها دولة الاحتلال بحق الوجود الفلسطيني المدني الأعزل. يعني الشعب الفلسطيني يدرك تماما حجم الحملة الحربية التي يتعرض لها، لذلك يعني الآن الرهان هو الصمود، الرهان هو على الصمود وعلى الثبات في الأرض، بالرغم من أن هذه المفاهيم أصبحت يعني مفاهيم صعبة وشائكة في المرحلة الأخيرة، أي أن الشعب الفلسطيني بثباته على الأرض وبصموده على الأرض أصبح كمن يعني يعض على الشوك وعلى الجمر في ظل يعني المخاطر التي تحيط به والهجمات التي يتعرض لها بشكل يومي وعلى مدار الساعة. في السابق كنا نتحدث عن مواقع محدودة تتعرض لإرهاب المستوطنين وهجمات جيش الاحتلال، الآن كل الجغرافيا الفلسطينية مستهدفة من أقصى شمال الضفة الغربية إلى أقصى جنوبها. الشعب الفلسطيني مرة أخرى يعني لا يمتلك الكثير من الأدوات، ولكنه لا زال يحافظ على أدواته الاستراتيجية التي يعني تبقى فكرة الصمود في الأرض والثبات ورفض الاحتلال على رأسها ويتم تغذيتها باستمرار.
0: طب يعني هذا المسكين الذي هو كل ما يفعله هو أن يتحمل الضربات ويبقى ويموت من أهله ويبقى، ماذا تفعل السلطة الفلسطينية لمساعدتهم؟
11: السلطة هي جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، وهي بدورها يعني تقوم بمحاولة تعزيز صمود المواطنين وحمايتهم وتعزيز ثباتهم في الأرض من خلال جملة من الإجراءات. لكن دعنا لا ننسى أن السلطة الوطنية الفلسطينية أيضا تتعرض لجملة كبيرة من التضييقات والحصار المالي الخانق. الهدف الأساسي من حصار المال الخانق الذي تتعرض له السلطة الوطنية الفلسطينية وهذه الحملة الحربية التي تشن على الوجود الفلسطيني هو إعدام قدرتها في حماية شعبنا الفلسطيني وإعدام قدرتها في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني. ولكن وبالرغم من كل هذه الظروف الصعبة والشائكة، إلا السلطة الوطنية الفلسطينية تحاول أن تحمي المواطنين قانونيا ودبلوماسيا وتدعم صمودهم سواء من خلال يعني المساعدات المباشرة للمواطنين في هذه المناطق البعيدة، أو من خلال يعني تقديم المشاريع الزراعية التي تعزز صمودهم وترفع من الكفاءة الإنتاجية في هذه المناطق. بالرغم من صعوبة وبعورة الظروف، دولة الاحتلال لا تسبح بأي جهد وطني في هذه المناطق، ولكن بالرغم من كل ذلك هناك الجهود، يعني الكثير من الجهود التي تبذل في سبيل وفي هدف يعني حماية المواطنين وتعزيز صمودهم وتعزيز ثباتهم في الأرض. مرة أخرى الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يتعرض إلى حملة حربية غير مسبوقة هذه الأيام.
0: نعم، أشكرك سيد أمير داود مدير عام التوثيق والنشر والتوزيع في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا من رام الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا بذلك إلى نهاية الأخيرة لهذا اليوم. نتابع طبعا التغطية خاصة التطورات التي تحدث في مضيق هرمز وعمليات الضربات الأمريكية المستمرة على أهداف إيرانية، وشبكة فوكس نيوز الأمريكية تتحدث عن استمرار هذه الضربات. تتابعونا مشاهدينا الكرام آخر الأخبار على شاشة التلفزيون العربي مع والي التميمي الآن.
7: شكرا لك يا خالد، أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ غارات على إيران ردا على هجوم استهدف سفينة في مضيق هرمز. ترامب يتهم طهران بانتهاك وقف إطلاق النار، وإيران تجدد تحذيرها للسفن من عبور مسارات لم تحددها في المضيق. إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. تل أبيب تقول إنه يعطيها حرية العمل في مناطق الخط الأصفر، وحزب الله يرفضه ويقول إنه غير ملزم للمقاومة. ستة شهداء منهم عناصر من الشرطة جراء غارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة. حماس تقول إن المشاورات مستمرة بهدف التوصل إلى مقاربة تضمن التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى 920 قتيلاً وأكثر من 3000 جريح.

والبداية مع التطورات القادمة من إيران، حيث قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها شنت غارات جوية على إيران ردا على هجوم استهدف أمس سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة أن ما وصفته بالغارات القوية استهدف مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، بالإضافة إلى مواقع الرادار الساحلية. وفي خبر عاجل، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه يعلن عن هجوم مضاد على الهجوم الذي شنته القوات الأمريكية على جزيرة سيريك. إذن الحرس الثوري الإيراني يقول إنه يشن الآن هجوما مضادا ردا على الهجوم الأمريكي على جزيرة سيريك، بانتظار أن نعرف مزيدا من التفاصيل عن هذا الهجوم. إذن يقول الحرس الثوري إن قواته نجحت في إحباط الهجوم الأمريكي وأجبرت القوات المعادية على التراجع. إذن هجوم إيراني مضاد، وإن الهجوم نجح في إجبار أو إحباط الهجوم الأمريكي. وقد أفاد التلفزيون الإيراني بسماع عدو انفجار في رصيف طهرور بمدينة سيريك جنوب البلاد. ونقل مراسل هيئة الإذاعة البريطانية في الإيرانية في سيريك عن مصدر عسكري أن الانفجار نجم عن استضافة مقذوف بالرصيف. وأضاف المصدر أن قوات إيرانية أطلقت قبل قليل طلقات تحذيرية باتجاه سفن وصفت بالمخالفة في مضيق هرمز، مشيرا إلى إطلاق صاروخين تحذيرين في منطقة قرب كيريان باتجاه المضيق خلال الساعات الماضية.

0: مجددا يتجه التوتر بين طهران وواشنطن إلى مرحلة أكثر تعقيدا مع تحول مضيق هرمز إلى بؤرة اختبار لإرادة الطرفين. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم إيران بإطلاق مسيرات هجومية استهدفت سفنا تعبر المضيق، مؤكدا أن إحداها أصابت سفينة شحن بشكل مباشر، فيما أعلن الجيش الأمريكي إسقاط عدد من المسيرات معتبرا الحادث انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل طهران ترفع سقف رسائلها، إذ شددت بحرية الحرس الثوري على أن عبور مضيق هرمز لا يتم إلا عبر المسارات التي تحددها إيران، فيما أكد كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية أن أي ترتيبات لضمان الملاحة لن تكون قابلة للحياة ما لم تنسق مع طهران وتستند إلى التفاهمات الثنائية. لكن اللافت أن التصعيد في المضيق يتزامن مع مؤشرات على استمرار قنوات التواصل، فقبل أن ينفي الحرس الثوري، وسائل إعلام إيرانية كانت قد كشفت عن إنشاء خط اتصال مباشر بين الجانبين لمنع الاحتكاك العسكري في المضيق في محاولة لاحتواء أي خطأ قد يقود إلى مواجهة واسعة. وفي تطور يعكس حجم التعقيد الإنساني والأمني في مضيق هرمز، منظمة البحرية الدولية تقول إنها تمكنت من إجلاء مئات البحارة على متن عشرات السفن خلال الأيام الماضية، محذرة في الوقت نفسه من أن العبور لن يكون آمناً حتى يتم إزالة الألغام.
1: وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، فضلاً عن المعلومات الواردة إلينا من عدة دول، توجد ألغام بحرية وهو ما يشكل خطراً على السفن، ولن يكون العبور آمناً حتى يتم إزالة الألغام من ذلك الجزء من المضائق. وبالنسبة لنا يجب أن يوفر أي عبور وأي آلية يمكن تطبيقها أو استئناف التجارة الأمنة للبحارة.
0: وبين التصعيد والاتصالات يبقى مضيق هرمز ورقة الضغط الأهم وعنوانا رئيسيا للصراع على أمن الملاحة وتوازنات المنطقة.
2: معنا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، تطورات متلاحقة، ولعل الحادث الذي جرى هو الأول من نوعه بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين إيران والولايات المتحدة.
3: نعم وائل، نحن نعرف أن دونالد ترامب في وقت سابق من صباح اليوم بتوقيت واشنطن قد قال على تروث سوشيال أو اعتبر على تروث سوشيال بأنه هذا يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار، وقال أنهم 4 طائرات مسيرة، في حين أن بيان القيادة الوسطى يتحدث عن طائرة مسيرة واحدة. وحينما سئل دونالد ترامب أيضا في وقت لاحق اليوم من الصحفيين خلال فاعلية عن الحريات الدينية، وسئل ما إذا كان يعتبر أن ما زال وقف إطلاق النار ساريا، قال ستعرفون. وحينما سئل عن الرد قال ستعرفون، حينها لم يكشف عن أنه سيكون هناك ردا أمريكيا عبر القيادة الوسطى للاستهداف، ورفض الإجابة عن السؤال الخاص به ما هي دوافع الإيرانيين لفعل ذلك، وقال مر 47 عاما ولم يصل الرئيس إلى ما وصلت إليه ولكنكم أيضا ستعرفون. ويبدو أنه كان يعرف أن هناك نوع من أنواع العمليات لكنه لم يبغى أن يقولها للصحفيين، وأيضا تهرب من الإجابة عن ما إذا كان وقف إطلاق النار بين الجانبين قد انتهى. وبالتالي نذهب إلى بيان سيتكوم أو القيادة الوسطى التي تحدثت عن استهداف مراكز تخزين أو أماكن تخزين رادارات ومراكز تخزين صواريخ ومسيرات، رادارات بحرية وصواريخ طائرات مسيرة وصواريخ حربية في إيران، وقالت أن هذا ردا على استهداف السفينة التي ترفع علم سنغافورة، كما أشار أيضا دونالد ترامب السفينة ترفع علم سنغافورة، وقال دونالد ترامب صباحا أن هذه السفينة مرت بسلام وإن كان أصابها إصابات بالغة للسطح الخاص بها لكنها تمكنت من العبور بسلام بحسب دونالد ترامب. وقالت القيادة الوسطى أيضا في بيانها أنها ستظل يقظة لتأمين أو للتأكد من الامتثال إلى تطبيق مذكرة التفاهم أو الاتفاق، بمعنى أنها تقول أنها حارسة لهذا الاتفاق، وأن هذا العمل الإيراني إنما يستهدف ممر تجاري خاص بالملاحة البحرية العالمية، بمعنى أنه يعوق أو يعوق التجارة العالمية، وبالتالي ليس لإيران الحق في القيام بهكذا عملية. وبالتالي ما نعرفه هنا أن الجانب الأمريكي قرر الرد وقرر الانتقام أو قرر معاقبة إنجاز التعبير الجانب الإيراني على ما قال أنه استهداف للملاحة البحرية وانتهاك لوقف إطلاق النار، لكنه رفض أو تهرب على لسان دونالد ترامب من أو حتى القيادة الوسطى من ذكر مسألة أنه هذا يعد انتهاء لوقف إطلاق النار، أو أن المذكرة نفسها سيتم تقويضها. وبالتالي يبدو وكأنه رد ينتظر الرد الإيراني، ولا نعرف ما إذا كان سيكون هناك تصعيدا آخر من الجانب الأمريكي أم لا، لكنهم قالوا في ختام البيان القيادة الوسطى أنهم يقظين وأنهم مستعدون لكل السيناريوهات، وأنهم يراقبون الامتثال بمذكرة التفاهم. حتى الآن دونالد ترامب لم يعلق تعليقا آخر حتى هذه اللحظة حول هذه العملية، لم يصفها. ونحن نعرف أن بيانات القيادة الوسطى هي بيانات منضبطة تتحدث بعبارات عامة عن الحماية وعن المراقبة وما إلى ذلك، وتذكر النقاط الخاصة بالاستهداف وما إلى ذلك. وبالتالي نحتاج إلى تعليق سياسي، حتى الآن لا يوجد تعليق سياسي على هذه العملية العسكرية، لأنه كما أشرت البيان الخاص بالقيادة الوسطى يخلو من أي تعليقات سياسية. وبالتالي ننتظر أي رد فعل من بيت هيكتس الذي فقط أعاد نشر بيان القيادة الوسطى ولم يصرح بأي بيان حتى على موقع إكس أو يكتب أي شيء. وكذلك الخارجية الأمريكية الآن منشغلة، حيث أنا الآن في الخارجية الأمريكية الجميع هنا منشغل بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من ظهر اليوم في واشنطن. وحتى كان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية كان هنا حولنا نحن الصحفيين لإجراء بعض المقابلات، ولم يشأ الإجابة على السؤال الخاص بالاستهدافات التي استهدفت إيران أو العملية التي استهدفت إيران، بمعنى يبدو أنه أيضا الخارجية الأمريكية والمتحدث باسمها ينتظر تحديثا أو ينتظر موقفا رسميا من القيادات العليا، سواء وزير الخارجية روبيو أو دونالد ترامب أو بيت هيكتس، الذين هم ربما منخرطون أو متصلون بشكل مباشر بهذه العملية وبمذكرة التفاهم مع إيران. وبالتالي يمكن القول أن الولايات المتحدة الأمريكية ردت عسكريا لكنها لم ترد سياسيا أو لم تفسر سياسيا هذا الرد العسكري، على الرغم من أسئلة الصحفيين المتلاحقة لدونالد ترامب في وقت سابق أو حتى للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية منذ دقائق.
2: شكرا جزيلا عبد الرحمن يوسف في واشنطن. ورغم مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، يتواصل الجدل بشأن مضيق هرمز وتفسيرات ما ورد في التفاهمات بشأنه، وتحديدا مساراته وآلية العمل فيه. هذا العرض يسلط الضوء على أبرز مسارات ومحطات المضيق في الأشهر الأربعة الأخيرة.
4: منذ اندلاع الحرب على إيران تصدر مضيق هرمز المشهد من التهديد بإغلاقه وفرض حصار بحري عليه إلى إجراءات لتنظيم الملاحة قبل أن يخفت التوتر مؤقتا ليتجدد فيما بعد. فما هي المسارات ومحطات ما مر به المضيق بالتسلسل الزمني للأحداث وحتى اليوم؟ بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بدأت حكاية مضيق هرمز، حيث أعلن مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إغلاقه كأداة للضغط، مؤكدا أن القوات الإيرانية ستستهدف أي سفينة تحاول عبوره، في حين نفى الجيش الأمريكي إغلاقه. الحرس الثوري حينها صعد لهجته وأكد أنه سيمنع تصدير النفط من المنطقة بهدف الضغط على خصومها، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تحصل من المنطقة على قطرة نفط واحدة. مع منتصف أبريل اتخذت واشنطن خطوة أكثر تصعيدا، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية يشمل جميع السفن الداخلة أو المغادرة، مع التأكيد على عدم عرقلة السفن العابرة للمضيق والمتجهة إلى موانئ غير إيرانية، وإبلاغ السفن التجارية بالإجراءات قبل بدء التنفيذ. ومع استمرار الضغط أعلنت طهران عن تغيير في قواعد الملاحة داخل مضيق هرمز، فلم يعد المرور كما كان سابقا، بل تم الحديث عن مسارات بديلة تحت إشراف الحرس الثوري، مع تحذيرات من وجود ألغام بحرية في الممر الرئيسي. هنا الحرس الثوري طالب السفن الموجودة بالتنسيق مع قواته والالتزام بمسارين بديلين، أحدهما داخلي يمر عبر شمال جزيرة لارك، والآخر خارجي يمر عبر جنوبي الجزيرة، ذلك حتى إشعار آخر. لاحقا وبعد نحو 9 أيام من إعلان المسارات البديلة، طهران تعلن رسميا تشكيل هيئة جديدة لإدارة المضيق في خطوة جاءت بعد إغلاقه فعليا، مع التوجه إلى فرض رسوم على السفن العابرة، ذلك بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. بعدها أعلنت الهيئة الجديدة منطقة سيطرة في مضيق هرمز، وبالتوازي استمرت الولايات المتحدة في مراقبة الموقف دون الدخول في مواجهة مباشرة، مع إبقاء الضغط البحري قائما. طيلة أشهر من السجال والتجاذب الأمريكي الإيراني بشأن المضيق، وفي خضم الأحداث أبرم اتفاق إسلام أباد، تلاه إعلان القيادة الوسطى الأمريكية رفع الحصار البحري، موضحة أن القرار جاء تنفيذا للاتفاق المبرم بين الجانبين. لكن الهدوء لم يدم طويلا، فبعد 2 فقط من توقيع الاتفاق عاد التوتر بقوة. إيران تغلق المضيق من جديد، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بانتهاك مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب عبر تصعيد الحرب على لبنان، في حين دعت وزارتها الخارجية واشنطن إلى تنفيذ بنود الاتفاق، محذرة من تداعيات عدم الالتزام به. وهنا أعلنت سلطنة عمان مسارا بحريا في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإجلاء السفن والبحارة العالقين هناك منذ أشهر. إلى ذلك عاد الحرس الثوري الإيراني إلى إصدار تحذير جديد بشأن الملاحة في مضيق هرمز، يحظر على السفن الإبحار خارج المسارات التي تحددها وتنسقها طهران.
2: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إنه يأمل استئناف العمل في إيران قريبا بموجب مذكرة التفاهم، وأشار خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إلى اعتقاده بأن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة في 2025.
5: وسط التصريحات المتضاربة بين طهران وواشنطن بشأن تفتيش المنشآت النووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن مذكرة التفاهم هي الإطار الحاسم، وأنها تقضي باستئناف عملها في إيران قريبا. فبعد منع مفتشي الوكالة من الوصول إلى مواقع التخصيب منذ الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوما منتصف العام الماضي، خرج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ليشير إلى أنه بمعزل عن المواقف السياسية لواشنطن وطهران، فإن التفاهمات تقضي بمباشرة عملية التفتيش. جروسي تطرق إلى مصير كميات اليورانيوم عالي التخصيب، معبرا عن اعتقاده بأن المواد النووية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025، كما اقترح حلا لمعضلة النووي متمثلا في تخفيض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب وجعله غير قابل للوصول إلى درجات أعلى.
6: لدينا مذكرة تفاهم تنص على إشراف وكالتنا على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، نأمل استئناف عملنا قريبا. بالنسبة للمواد النووية الإيرانية، نعتقد أنها لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الدولية عام 2025.
5: دعوة جروسي لاستئناف تفتيش منشآت إيران يقابلها مسؤولون في طهران برفض مشروط، معتبرين أن الخطوة مرهونة بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، في حين يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه قائلا إن إيران وافقت بشكل كامل على التفتيش، بل يضيف أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن الموضوع ليس عاجلا بسبب صعوبة الوصول إلى المواد النووية في المواقع التي قصفتها بلاده. ملف إيران النووي وتحديدا اليورانيوم عالي التخصيب يبرز بوصفه أعقد ملف في المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال 60 يوما، وسط أمال إقليمية ودولية بحل المعضلة خلال الفترة الزمنية المذكورة. وبتقريب المجهر من اليورانيوم عالي التخصيب، فإن الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدران أن إيران لديها أكثر من 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد على 60% مخزنة في أكثر من مكان، وتكفي لصناعة نحو 10 قنابل نووية إذا ما قررت رفع نسبة التخصيب إلى 90%. بين اشتراطات طهران وتأكيدات واشنطن تبقى عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت الإيرانية اختبارا حاسما لمدى قدرة المسار السياسي على حل وتفكيك معضلة النووي.
2: وقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة اتفاق إطار عقب جولة 5 من المفاوضات في واشنطن. جرى ذلك في حفل توقيع رفعت أعلام الدول الثلاث فيه جنبا إلى جنب في مقر الخارجية الأمريكية بحضور الوزير ماركو روبيو وسفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن. وقد أعرب روبيو عن أمله في استمرار المباحثات بين البلدين وأن يتم تحقيق تقدم حقيقي في سياقها، وأشار إلى أن الاتفاق ليس سوى البداية.
7: اليوم نحن أمام بداية البداية، ثمة عمل كثير ينتظرنا. نحن لا نستهين بصعوبة المهمة المقبلة، لكننا ندرك تماما أهميتها ومدى حيويتها.
2: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب ستحافظ على ما سماه المنطقة الأمنية خارج مدى الصواريخ المضادة للدروع، وأضاف أنه لن يتم السماح لحزب الله أو للسكان بالعودة إلى هناك.
8: أهم ما في الاتفاق هو أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، هذا إنجاز كبير، وسنبقى فيها طالما لم ينزع سلاح حزب الله وطالما أن هناك خطرا يتهدد دولة إسرائيل.
2: وقالت مصادر في حزب الله للتلفزيون العربي إن الاتفاق الذي وقع في واشنطن مرفوض وغير ملزم للمقاومة، وأضافت أن الحزب لن يقبل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل. وقالت المصادر إن السلطة اللبنانية قدمت للاحتلال تفويضا بالبقاء في الأراضي اللبنانية، وأن الحزب يرفض تثبيت واقع الاحتلال مقابل السلاح وفرض معادلة الانسحاب مقابل تسليم السلاح. معنا الآن من بيروت علي سبيتي مدير المركز العربي للحوار هناك. سيد سبيتي، ما أبرز التحفظات على هذا الاتفاق طالما أن لبنان الرسمي يقول إنه يضمن في النهاية انسحاب إسرائيل وعودة النازحين؟
9: أولا تحية طيبة لك الزميل العزيز والمشاهدين الكرام. التحفظ عند حزب الله هو أولا من خلال التفاوض المباشر مع إسرائيل، هذا مرفوض تماما بالنسبة لي، أي علاقة مع الإسرائيلي، أي تفاوض مباشر مع الإسرائيلي هذا من جهة. من جهة ثانية أن ما تم التفاهم عليه من خلال بيان واشنطن الأول والذي تكرر الآن من خلال الوثيقة التي وقعت بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي تنص بشكل واضح على أن يكون هناك مناطق تجريبية، بمعنى أن هناك أمن سوف يكون مترتب على مسؤولية الجيش، هذه لا مشكلة فيها. المشكلة تكمن بأن لإسرائيل القدرة والفعل على أن تنفذ ما تراه مناسبا من استهداف تراه مخل بالأمن، وبالتالي سوف تبقى في مواقع أساسية وحساسة، إضافة إلى الشريط الأصفر الذي أو المنطقة العازلة أو المنطقة الصفراء التي عبر عنها نتنياهو من جديد بأن إسرائيل سوف تبقى حتى يستتب الأمن ويتم نزع سلاح حزب الله. وأنت تعلم بأن موضوع نزع سلاح حزب الله ليس بهذه السهولة، هناك تعقيدات كبيرة جدا، خاصة وأن حزب الله لا يريد أن يسلم سلاحه، وبالتالي هذا سوف يكون له تداعيات داخلية. من هنا المسألة كلها عبارة عن قنابل موقوتة مزروعة أمام هذا التفاهم الذي وقع عليه اللبنانيون والإسرائيليون. أفخاخ كثيرة. الآن نحن نشهد بداية هذه القنابل الموقوتة هو الخروج.
2: نعم، هناك مظاهرات في بيروت.
9: التعبير
2: نعم.
9: عن رفضهم.
2: نعم سيد سبيتي، هل تعتقد أن حزب الله قد يلجأ فعلا إلى تحشيد الشعب فقط؟ بمعنى هل سيعمل على إسقاط هذا الاتفاق عبر شن هجمات على إسرائيل، أم لا يترك هذا الاتفاق يأخذ مداه ويرى إن كان سيطبق أم لا؟
9: يعني حزب الله في هذه المرحلة لنكون واضحين غير محظوظ. أولا لا يستطيع أن يكمل الحرب مع إسرائيل لاعتبارات لوجستية وعملية وأساسية، إضافة للوضع الإيراني الذي قيد بالتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هناك بند واضح في هذا المجال بما يخص لبنان. فإذا هناك قيد أمريكا على إيران من خلال التفاهم، إضافة إلى الوضع والإمكانيات والقدرات الآن المتبقية لحزب الله، إضافة إلى الوضع الشيعي عامة الذي لم يعد بإمكانه أن يتحمل حربا جديدة، وبالتالي العودة إلى النزوح وكلفة النزوح، وبالتالي ما يترتب على هذا النزوح من أثار كبيرة واستكمال لعملية التدمير الذي تفعله الآلة الإسرائيلية بطريقة لم يعد هناك أصلا أثر يدل على أن هناك قرى كانت موجودة، ليست بيوتا، يعني هناك قرى لم تعد لها أثر. فإذا هذه أساسية، إضافة إلى الوضع الداخلي، لا يستطيع حزب الله أن يفتح جبهتين، جبهة داخلية وجبهة خارجية، هذا نوع من المستحيل. لذلك هو طبعا سوف يصعد من الناحية الشعبية بأن يكون هناك صرخة داخلية في مواجهة هذه ما حصل بوجه السلطة، وخاصة بوجه الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام. ولكن هناك كذلك الأمر لم تعد الازدواجية صالحة في هذا المجال، لا يستطيع حزب الله أن يكون بالسلطة وخارج السلطة في آن معا. هذه مشكلة تحتاج إلى
2: يعني
9: حل،
2: ويخاف أن يلجأ إلى سحب وزرائه من الحكومة. يعني الثنائي الشيعي قد يلجأن إلى ذلك مثلا؟
9: لا يستطيع أن يسحب وزراءه من الحكومة لاعتبارين. الاعتبار الأول أن ذلك يتطلب موقفا من الرئيس نبيه بري، لا يستطيع أن يأخذ موقفا دون أن يكون هناك موقف لنبيه بري، وبالتالي أن يكون هناك انسحاب شيعي من الحكومة. هل هذا متوفر؟ الرئيس نبيه بري حتى الآن غير مقتنع بهذه الخطوة، هذا واحد. اثنين، إذا خرج حزب الله لوحده فبالتالي يكون حزب الله قد خسر دوره ونفوذه داخل السلطة،
2: وانقسام الصف الشيعي أيضا،
9: وبالتالي كل يعمل. لا أعتقد الآن أن هناك انقسام ممكن أن يحصل داخل الصف الشيعي لاعتبارات عديدة. المشتركات بين حركة أمل وبين حزب الله لها الآن ما يمنع إمكانية أن يكون هناك تفرقة شيعية أو خلاف شيعي شيعي. أما لكن حزب الله هناك حسابات دائما في لبنان، أن الذي يكون في السلطة أفضل من الذي يكون خارج السلطة، يعني له حسابات، لذلك لا يريد أن يخرج من السلطة،
2: ألا يمكن
9: أن يخرج
2: مثلاً
9: من السلطة منفردا.
2: يعني ألا يمكن أن يلجأ حزب الله إلى الانتظار؟ خلونا ننتظر ونرى إن كان هذا الاتفاق قد يطبق. يعني لا أعتقد أن حزب الله سيعارض انسحاب إسرائيل من منطقتين في جنوب لبنان، المناطق التجريبية هذه، أليس كذلك؟
9: أنا برأيي لو أن سمعك حزب الله لأخذ بنصيحتك. هذه نصيحة جيدة. هناك عاصفة قادمة، من يوطي رأسه بوجه هذه العاصفة ينقذ نفسه، وبالتالي يمكن أن تعاد، أن يكون هناك ظروف أفضل تعيد لحزب الله ما خسره، سواء على مستويات كافة. لذلك أنا بتقديري الآن المطلوب استيعاب ما حصل، وبالتالي أن يكون هناك فرصة لكي تخرج إسرائيل، وخروج إسرائيل هو مصلحة لحزب الله، لأنه لم تعد الأمور كما كانت عليه سابقا. كان في السابق الاحتلال الإسرائيلي يشرعن بشكل أو بآخر دور المقاومة، الآن حتى الحكومة لا تغطي دور المقاومة، لم تعد هناك في قاموس في المعجم اللغوي أو القانوني لدى السلطة في لبنان شيء اسمه مقاومة. لذلك لا يمكن الرهان على، بالنسبة لحزب الله، الرهان على بقاء الاحتلال، لأن الاحتلال يشرع للمقاومة دورها ويبرر للمقاومة دورها.
10: هذا لم يعد واردا كما ذكرت، لأن المعطيات الداخلية في لبنان اختلفت تماما والتوازنات اختلفت تماما، وبالتالي ريح السلطة لم يعد كما كان على ما هو عليه. وهناك رعاية إضافة لهذا الاتفاق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي سوف تدخل على الخط لتنفذ هذا التفاهم. فإذا نحن أمام مناخ سيء بالنسبة لحزب الله، عليه أن يكون أحرص من أن يدخل في صدام مع السلطة.
2: على ذكر السلطة سيد سبيتي، هل ترى أنها حسمت أمرها وماضية فعلا في هذا المسار يعني كما قلت أنت المكفول المضمون برعاية أمريكية؟
10: صحيح، السلطة ليس لدي أي خيار، يعني أنا لا أدافع عن السلطة باعتبار أن السلطة غير قادرة في كل الفرص التي أعطيت لها على أن تنفذ ما تلتزم به. لم تنفذ بيانها الوزاري ولم تنفذ خطاب القسم، هناك عجز، وبالتالي كان هناك توبيخ أمريكي أكثر من مرة، والعرب أداروا ظهرهم للرئيسين رغم أنهم هم الذين دعموا دور الرئيسين وإمكانية وصولهم إلى السلطة، لأن هناك كما عبر أكثر من مرة براك والأكثر من وفد أمريكي وأكثر من مسؤول أمريكي أن هناك عجز، الحكومة عاجزة على أن تقوم بموضوع نزع سلاح حزب الله، وما زال هذا العجز قائما، لكن الظروف تغيرت. هذه الظروف الآن ما زالت هي أقوى بالنسبة للسلطة، لكن السلطة لا يمكن أن تذهب باتجاه نزع سلاح حزب الله بالقوة، هذه يجب أن تكون حاضرة وجاهزة.

0: الخارج من أجل أن ينقذ الداخل من نعم. من سلطة حزب الله، وحتى الآن لم تتغير هذه المعادلات، وبالتالي هنا يأتي رهان السلطة على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ هي إذا ما كان هناك طرف داخلي يعطل من هذا التفاهم الذي حصل برعاية أمريكية. فإذا هناك بعد سوف يؤخذ لهذا التفاهم إذا ما كان هناك تعطيل له من قبل حزب الله بأن هناك من يريد أن من يتدخل لتنفيذ هذه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لها أكثر من أسلوب، ونحن سمعنا أكثر من مرة أن الرئيس الأمريكي ترامب هدد بدخول سوري مجددا إلى لبنان. يعني هذه المفردة التي استعملها الرئيس ترامب أكثر من مرة ليست عن فراغ، هو ليس نوع من التهويل، هو تهديد واضح ورسالة غير مشفرة أيضا إلى حزب الله بأنه يمكن أن يطلب من الجيش السوري العودة والدخول
1: نعم. يعني
0: إلى
1: عند الرئيس السوري أحمد شرع نفى ذلك
0: وقال لا تفاهم.
1: نعم لا دور سوري عسكري في لبنان، نفى ذلك
0: صحيح.
1: بوضوح نعم. شكرا جزيلا، شكرا لك سيد علي سبيتي مدير صحيح. المركز صحيح. العربي للحوار صحيح. في بيروت.
0: شكرا شكرا.
1: ولمزيد من فهم الصور الميدانية على الأرض في لبنان ننتقل إلى براء المحمد للحديث عن تمركزات الاحتلال في الجنوب ومعالم الخط الأصفر الذي تتحدث عنه إسرائيل.
2: في ظل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل، كان الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار في مناطق عدة من الجنوب اللبناني في محاولة لتحصيل مزيد من الأوراق الميدانية قبيل أي استحقاق تفاوضي. لكن أين يتواجد الجيش الإسرائيلي اليوم؟ وإلى أين وصلت حدود المنطقة العازلة جنوبي لبنان في ظل التمدد الإسرائيلي؟ فالخط الأصفر الذي يغطي الحافة الجنوبية للبلاد لم يعد على حاله منذ إعلان وقف إطلاق النار للمرة الأولى، إذ شهد خلال الأشهر الماضية تعديلات عدة وتوسيعات متكررة زادت من مساحة المنطقة التي يحاول الاحتلال فرضها كأمر واقع على الأرض. إذا ما اتجهنا إلى القطاع الغربي فإن التغيرات الميدانية فيه تبدو واضحة. وفقا للخط الأصفر الأول كانت حدود المنطقة العازلة تنتهي عند بلدتي البياضة وشمع وما يوازيهما من مناطق باتجاه القطاع الأوسط، لكن التمدد الإسرائيلي اللاحق دفع بهذه الحدود شمالا لتشتمل على البلدات التالية عمليا، نتحدث عن زبقين ومجد الزون وبيوت السياد، وهي مناطق شهدت توغلات إسرائيلية متكررة منذ وقف إطلاق النار، فيما باتت القوات الإسرائيلية تصل حتى مشارف بلدة المنصوري. تكتسب هذه المنطقة أهمية خاصة لأنها تشكل جزءا من الشريط الساحلي الجنوبي، ما يجعل أي تقدم فيها بمثابة توسيع متدرج للمنطقة الفاصلة التي يحاول الاحتلال فرضها بين القرى الحدودية والعمق اللبناني. من القطاع الغربي ننتقل إلى القطاع الأوسط، حيث توسعت المنطقة التي يمنع الاحتلال اللبنانيين من العودة إليها لتشمل مساحات إضافية باتجاه حداثة في هذه المنطقة وصولا حتى مشارف بلدة تبنين. بهذا الشكل تتوسع الخط الأصفر. الجمعة توغلت آليات إسرائيلية من بلدة حداثة باتجاه مشارف بلدة حريص، هذه البلدة التي تقع خارج الخط الأصفر الذي أعلن عنه بعد وقف إطلاق النار، وحتى خارج التوسعات اللاحقة التي طرأت عليه قوات الاحتلال. تمركزت داخل أحد المنازل ونفذت عمليات تمشيط واسعة بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير والاستطلاعي فوق المنطقة. أما إذا ما اتجهنا إلى القطاع الشرقي فتبرز التحولات الأكبر منذ وقف إطلاق النار، فرغم أن الاحتلال كان قد أدرج قلعة شقيف والمناطق المحيطة بها، وهنا هذه المناطق الواقعة شمالي نهر الليطاني ضمن نطاق الخط الأصفر، إلا أن قواته لم تكن تتمركز فيها ميدانيا كما هو الحال اليوم. وخلال الفترة الماضية سعت هذه القوات للتقدم مرارا باتجاه كل من كفر تبنيت وعلي الطاهر لما تشكله من هذه المرتفعات من أفضلية استخباراتية وعسكرية وإشراف مباشر على مدينة النبطية ومحيطها، وهو ما يفسر تركيز التحركات الإسرائيلية المتكررة على هذا المحور منذ وقف إطلاق النار. أما بالنسبة للمناطق التي قد ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويسلمها للجيش اللبناني ضمن ما عرف بالمناطق التجريبية، فإن الحديث وفقا للقناة الثانية عشر الإسرائيلية يتم فيه تداول موقعين كلاهما في القطاع الشرقي، الأول خارج الخط الأصفر أساسا، وهنا الإشارة إلى وادي سلوئي
3: هذه المنطقة، أما الثاني فيلامس الخط

0: الأصفر، وهنا نتحدث عن بلدة زوطر التي تقع عند الحدود الغربية للخط الأصفر في هذا القطاع. بدوره موقع أكسيوس نقل عن مصادر بأن ضباط أمريكيين سيشاركون العمل مع الجيش اللبناني ضمن الانسحابين المتفق عليهما، في ظل تشديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تواجد إسرائيل داخل الخط الأصفر، وأنها لن تسمح لا لحزب الله ولا للسكان بالعودة إلى المناطق الواقعة داخله وفق التصريحات. إلى هنا آخر التطورات.
1: في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع عدد الشهداء منذ صباح الجمعة إلى 6، بينهما شخصان متأثران بجراحهما في غارة على مدينة غزة وبيت لاهيا، بينما استشهد 3 جراء غارة من مسيرة استهدفت مركبة مدنية في مخيم المغازي وسط القطاع.
2: على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة أغارت الطائرات الإسرائيلية على هذه السيارة التي تشتعل فيها النار. في الحقيقة أغارت الطائرات الإسرائيلية عليها مرتين اثنتين، وحتى اللحظة يتخوف المواطنون من مجرد الاقتراب منها، وذلك تخوفا من إمكانية أن يتم إطلاق النار عليها مرة أخرى. وبطبيعة الحال الدفاع المدني لم يصل حتى الآن، دقيقة فقط تفصلنا عن لحظة إطلاق النار، والآن وصلت سيارة الإسعاف إلى هذه المنطقة تحاول أيضا الاقتراب بدورها إلى مكان القصف، ولكن لا زالت الأجواء متوترة، علما أن سائق المركبة على الأقل شخص واحد لا زال موجودا داخل هذه السيارة التي تلتهمها النيران في هذه اللحظات الحرجة التي نتابعها هنا في شارع صلاح الدين في وسط قطاع غزة. الأهالي لا يعرفون كيف يتصرفون أمام هذه الحالة، وبطبيعة الحال ينتظرون قوى الدفاع المدني التي وصلت في هذه اللحظات وسوف تقوم بمحاولة إطفاء النار، ولكن لا زال الأهالي يتخوفون في الحقيقة من هذه الحالة التي نشاهدها على الهواء مباشرة. إذن غارة إسرائيلية جديدة يقوم بها الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار. قبل هذا القصف وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 1020 شهيدا، وحتى هذه اللحظة لا يعلم كم عدد الذين استشهدوا داخل هذه السيارة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من شارع صلاح الدين في المحافظة الوسطى.
1: تتواصل هجمات المستوطنين على القطاع الزراعي في الضفة الغربية المحتلة. في هذا التقرير نقرب الصورة أكثر حول تفاصيل ما يجري على الأرض، ونتتبع أوضاع المزارعين وهجمات المستوطنين.
3: كده كنا نزرع كده اليوم؟
4: يعني كنا نزرع فوق 50 دونم في السنة، الآن بنزرع 10 دونمات.
5: سنبدأ هذا التقرير من سهل عاطوف في طوباس والأغوار، وسنعود إليه بعد أسبوع لنرى ما الذي سيتغير. إنه موسم الحصاد الفلسطيني الذي ينخفض سنة بعد أخرى. محمد مزارع في منطقة طوباس والأغوار، لديه 3 آليات لحصد القمح، لم يحرك سوى واحدة منها هذا العام. فمع تصاعد هجمات المستوطنين على الأرض لم يبق سوى الشوك والقليل القليل من القمح.
6: كان عندنا 3 حصادات، احنا السنة بس حصادي واحد اللي شغالي، لانه احنا ثلثين الارض ممنوع ندخلها، يعني لا حدا عارف يحصدها ولا حدا عارف يروح ولا يجي، المستوطن مش راحم حدا ولا مخلي الناس تعرف تشتغل. من 3 سنين جاي المستوطنين، ولا يعني صار ضغط على المزارع، المزارع مش قادر يوصل لأرضه، كيف يعني بده شو نعمل إحنا في هاي الحالة يعني؟
5: في الطريق من الأغوار إلى جنوب نابلس يمكن دائما مشاهدة أراض تحترق. المستوطنون يركزون نارهم على الزيتون والقمح. قبل قليل مروا من هنا وأحرقوا سهل الساوية. أنقذ الأهالي والدفاع المدني ما تبقى من السهل.
7: اعتداءات يومية، حرق للمزروعات، الفلاح بيستنى من السنة إلى السنة عبين ما يقطف ثمار الثمار اللي بيعتاش منها، القمح المادة الأساسية للغذاء. مع الأسف الشديد كل يوم احنا بنتعرض للحرق في قرية الساوي في سهل الساوية. هذه أعمال إجرامية من قبل قطعان المستوطنين، هم يهدفون إلى يفرغونا من أرضنا، ولكن نقول لهم نحن منغرسون في أرضنا كما أشجار الزيتون.
5: يستهدف الاحتلال والمستوطنون سهول القمح وجبال الزيتون على وجه التحديد.
8: هذا السهل كان عن جد مزروع بشجر الزيتون. يعني
5: يقول أحمد حنيطي الباحث المهتم بالزراعة إن الاحتلال يستهدف تاريخيا هذين الصنفين لأنهما ينتميان إلى الزراعة البعلية، ونمط الزراعة البعلية يغطي مساحات الكبرى في كل مناطق الضفة.
8: هلأ هذا النمط من الاستيطان هو أجا لحتى يقاوم هذا النمط من الزراعة، يحاول يقاوم هذا النمط من الوجود الفلسطيني في المناطق المترامية الأطراف اللي بنسميها المراعي. يعني هاي المستوطنة اللي أو البيت اللي فيه عائلة أو مش عائلة، ثلاث أربع مستوطنين اللي هم عم بيمنعوا قرية كاملة من الوصول إلى أراضيهم في هاي المناطق.
5: خلال حديثنا مع أحمد عند مشارف سهل المغير شرق رام الله، نزل مستوطن بأغنام إلى السهل.
8: هذا الغنم غنم فلسطيني،
5: ولأنها أغنام فلسطينية حتى بعد سرقتها تتعرض للتعذيب، يحلبونها ويضربونها لأنها ليست لهم في الأساس، إنما يستغلونها فقط للاستيلاء على الأرض فيما يعرف بالاستيطان الرعوي. يذكرنا ذلك بمشاهد قاسية لهجوم المستوطنين على خراف الفلسطينيين والتنكيل بالحيوان والإنسان والأشجار والتراب وكل شيء يخص المزارع الفلسطيني. حفرة عميقة من عذاب المزارعين لها أبعاد اقتصادية صعبة. من داخل حقله في جنين يقول جعفر صدقة المختص في الشأن الاقتصادي إن ربع المساحة المزروعة بالزيتون لم يعد بالإمكان الوصول إليها في الضفة
9: مثل ما كانت قبل،
5: والأمر أصعب فيما يخص القمح والثروة الحيوانية.
10: كلما اشتدت الأمور على الفلسطينيين وضيقت عليهم سبل العيش يلجأوا إلى القطاع الزراعي. يبدو أن هذه النقطة الآن باتت محط أنظار الاحتلال والمستوطنين، وتوجهوا ووضعوا كل ثقة لهم لضرب هذا القطاع حتى لا يكون للفلسطيني أي ملجأ هنا.
5: مر أسبوع وعدنا إلى منطقة طوباس والأغوار. تغيرت الأرض خلال أسبوع. الاحتلال قطع خطوط المياه وأكمل حفر خندق عسكري يفصل به روح المزارعين الفلسطينيين عن جسد أراضيهم.
11: الاحتلال كل يوم هناك تغيرات على أرض الواقع، قاموا بتقطيع الخطوط الناقلة، خطوط المياه، نتحدث عن 12 ألف دنم الآن هي في حالة جفاف، وبالتالي الاستراتيجية الإسرائيلية تسعى إلى خلق بيئة طاردة في هذه المناطق.
5: وفقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، على المستوى التراكمي أغلق المستوطنون نصف مليون دنم من أراضي الفلسطينيين، واعتدى جيش الاحتلال والمستوطنون على 52 ألف شجرة فلسطينية في العامين الماضيين. ومنذ مطلع العام الجاري سرق المستوطنون أكثر من 5000 رأس من الماشية تعود للفلسطينيين. هذه الأرقام ليست ثابتة، تتصاعد وتهبط معها مواسم الخبز والحليب والزيت والتراب.
12: يصعب الحديث عن عدد هجمات الاحتلال على الزراعة، فالهجمات تزداد كل ساعة وتكبر معها خسائر الفلسطينيين الزراعية. فخلال أسبوع واحد من العمل على هذا التقرير تغيرت أمور كثيرة على الأرض. بدأنا من هنا من سهل عطوف، وكانت هذه الطريق مفتوحة. عدنا بعد أسبوع فوجدنا أن الاحتلال عزل 185 ألف دنم جديدة بحفر خندق عسكري يقطع به الماء والمسير عن السهل. عميد شحادة، تلفزيون عربي، من سهل عطوف، شرق طوباس.
13: في السودان حذرت الأمم المتحدة من كارثة قد تكون الأكبر في إقليم كردفان،
1: حيث تقف مدينة الأبيض على حافة مواجهة عسكرية، بينما تتصاعد المخاوف من وقوع فظائع قد تهدد مئات آلاف المدنيين.
9: مدينة الأبيض تقف على حافة كارثة، تحذيرات دولية تتصاعد والخوف من أن تتشدد الفظائع في السودان. 38 منظمة حقوقية من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعت إلى تحرك عاجل، مطالبين مجلس حقوق الإنسان بالتدخل قبل فوات الأوان. المنظمات قالت إنه ومع كل يوم يستمر في حصار قوات الدعم السريع للأبيض الخطر يزداد على المدنيين. الأمم المتحدة أطلقت التحذير نفسه وأكدت أن أي هجوم على الأبيض قد يعرض مئات الآلاف للخطر، كما حذرت من موجات نزوح جديدة وأزمة إنسانية أعمق ومعارك قد تستمر لفترة طويلة. في شمال دارفور تتفاقم المأساة وعلى رأسها النزوح، رقم مفاجئ 1430 شخصا نزحوا من 5 قرى مختلفة في يوم واحد. المنظمة الدولية للهجرة تقول النازحون فروا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتفرقوا في أماكن عدة، فبعضهم لجأ إلى مناطق داخل الولاية وآخرون عبروا الحدود إلى تشاد، وجاء ذلك بعد أيام فقط من نزوح أكثر من 2000 شخص من المنطقة نفسها. رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أكد أن الحلول قد نفدت وأن الحل الوحيد القضاء على الدعم السريع.
13: يجب أننا كلنا نمضي بحيث أنه ينتهي هذا التمرد. نحن دوما نقول للناس اللي بينادوا، لأنه والله الحرب دي ما بتنتهي بمعركة، ما بتنتهي عسكرية، نقول الحرب دي بتنتهي بنصر عسكري، ما بتنتهي بكلام ثاني. الحرب دي بتنتهي بنصر عسكري للقوات المسلحة.
9: وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 8 أفراد وكيانات في السودان بتهم ارتباطهم بشبكات للمشتريات والتجنيد على تأجيج الحرب الأهلية. بين تصاعد المعارك والتحذيرات الدولية تبقى مدينة الأبيض في قلب مشهد يزداد فيه الوضع سوءا، وتزداد المخاوف من فصل جديد أكثر دموية في الحرب السودانية.
1: وفي السودان أيضا رصدت كاميرا التلفزيون العربي مشاهد تعكس حجم المعاناة داخل معسكرات النازحين في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في إغلاق الخيام وإتلاف عدد منها لتتفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل شح المساعدات وغياب استجابة إنسانية كافية.
14: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل معسكرات النازحين بمدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق. نقف اليوم هنا داخل هذا المعسكر، كما تشاهدون من خلف اليوم هطلت أمطار غزيرة للغاية في مدينة الدمازين. هذه الأمطار من شأنها أن تعمق الأوضاع الصعبة للنازحين هنا داخل هذه المعسكرات. كما تشاهدون الصورة التي أمامكم حجم الأمطار داخل هذا المعسكر، وهذه الأمطار أيضا تضررت منها الخيام الموجودة المصنوعة أصلا هي من المشمعات والقشوة والعيدان الأشجار، هي لا تقوى لتحمل هذه الأمطار وتحمل الرياح التي تستصحب مع الأمطار. تعاني هذه المعسكرات من الأوضاع الصحية في نقص في الغذاء ونقص في المياه ونقص كذلك في العقاقير الطبية وغيرها داخل هذه المعسكرات. نزعت كن معنا يعني أخ سكان هذا المعسكر، مرحب بك. ليلة كانت صعبة من خلال هطول الأمطار، كيف قدرتوا يعني تعيشوا هذه الليلة؟
15: والله ابن نومه في الوطة والأمراض دي كثيرة والهجات بقى كثيرة في الوطة ذاته، حشرات بقى كثيرة في دباي بطلعوا لنا، أي حشرة بطلعوا لنا، ولا المشمات ده ذاته ما مساعدنا، ولما يجب الحوز ده التساهر للصباح تمسك المشمع عدي للصباح حتى ما تنوم للواطة يعني حدا، والأمطار بقت كثيرة ذات الطين بقت كيف والموية ما مساعد.
14: طيب كما سمحت يعني سمحتم إلى هذه الشهادات من خلال أوضاعهم التي عايشونها ليلة الأمس من خلال هطول الأمطار، مرحبا بك أيضا. يعني كيف كنتوا من خلال ليلة الأمس في الأمطار؟ وأنا ملاحظ أنه الخيمة الآن بتاعتك يعني مفتوحة، هذه بسبب الأمطار؟
15: آي والله نحن ديل ذات الليلة ضاي سهرنا الموية في جنبنا، أي حاجة في جنبنا قاعدين تعبانين. الأيش ده كان البصرف لنا ده كان ما بينام، ما بنقدر ناكل، ما بنقدر نشرب، قاعدين ننفي الوضع. الضبايب ديل بطلة في كرئنا عديل الخشارة. طيب
14: ما في أي جهات أو منظمات جات حاولت تقيف معاكم في حول الأوضاع دي، يعني الحشرات والدبايب والعقارب وكذلك الخيام؟
15: ديل ما جونا إلا أنتوا الجو ديل، يا هو هسي شايفينكم يا هو قاعدين تسألنا وقاعدين تسألنا. عندنا 3 شهور مع الشهر ده 4 شهور نايمين في الوطن، الأزل الأذى بس قاعدين كده في الوطن. سلامة سايبة الدبايب الماشي في كرئنا ديل، الخشرة كت في راسنا.
14: طيب الوضع ده كيف مع الأطفال؟
15: والله الاطفال ده شايلين بس قوه، بس بالوضع الكعبه ده بالمطره ده صابرين بس حارسين المنظمه هي ذاته ينزمنا يشوفنا كده الحلل علينا ما علينا شنو مشترين كده. 4 شهور قاعدين هسه مع الشهر ده تعبانين في الوضع. المويه في جنبنا، اي حاجه في جنبنا، اكل ده ذاته في خشبنا ما لاقينا. والله الايش ده يجيبوا لنا ناكلها بالمويه زي ده، قرش نشتري به ما في ايش سايموا له كده، قاعدين ناكل بالمويه بس. هاي
14: كما سمحتم لهذه الشهادات المأساوية، أيضا الزميل ابن عمر يعني إذا وجهت الكاميرا نحو هذه الخيمة، هذه السيدة المسنة أيضا تتواجد داخل هذه الخيمة والمياه من حولها من خلال الأمطار. كما تلاحظ هذه الخيمة أيضا منفتحة من الأسفل عرضة لدخول المياه. الأوضاع هنا داخل هذه المعسكرات هي أوضاع صعبة وأوضاع تحتاج بكل تأكيد إلى تدخلات عاجلة بالنسبة للمنظمات الدولية والمنظمات المحلية. تحدثنا إلى كثير جدا من المنظمات، قالوا بأنهم قاموا بتوصيل مساعدات إنسانية ولكنها غير كافية لاحتياجات الكبيرة جدا لسكان هذا المعسكر.
1: وإلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع عدد الضحايا إلى 920 قتيلا و 3360 مصابا. ورصدت وزارة الداخلية في إحصائية أولية أكثر من 100 عمارة سكنية مهدومة بالكامل أو مهدمة بالكامل في ولاية لاغواريا شمالي البلاد، وهذه مشاهد مباشرة من العاصمة كاراكاس لأعمال التنقيب أو محاولة الكشف عن ضحايا ما زالوا عالقين ربما تحت أنقاض مباني مهدمة.
16: في مدينة لاغوايرا التي تبعد 30 كيلومتر عن مدينة كاراكاس، المنطقة التي تأثرت بشدة نتيجة الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء واسعة من فنزويلا مساء الأربعاء. هنا أحد المباني التي سقطت بالكامل، تواصل فرق الدفاع المدني محاولات إخراج الركام للوصول إلى حقيقة الجثث. يؤكد فرق الدفاع المدني التي تحدثنا معها وجود عدد من الجثث تحت هذا الركام، يواصلون منذ أكثر من حوالي 36 ساعة محاولات الوصول إليهم بطرق حقيقة جد صعبة. الظروف والاتصالات منقطعة، كان هناك إشكاليات في الطريقة البرية الواصلة بين العاصمة الفنزويلية كاراكاس ولاغوايرا نتيجة تأثرها بالزلزال، لكن الفرق المعنية بإعادة تأهيل هذه الطرق استطاعت تأهيلها بشكل سريع. نرى كذلك حركة كثيفة للمواصلات والسير، هناك أشخاص بالمئات وصلوا من كاراكاس يتحركون من أجل إحضار مساعدات إغاثية، مساعدات تموينية تدل حقيقة على حجم الكارثة التي تمر بها فنزويلا وتحديدا ولاية لاغوايرا، وكذلك تدل على تكاتف الفنزويليون في هذه اللحظات الصعبة التي تمر بها البلاد. نتذكر أن الحصيلة التي أعلن عنها تجاوزت لغاية الآن 589 قتيل، إضافة إلى حوالي 4300 جريح في مختلف الولايات الفنزويلية. معاذ موسى، التلفزيون العربي من ولاية لاغوايرا.
1: والآن مشاهدينا إلى عرض للصحف، بعدها تتابعون إعادة لبرنامج حوارات العربي.
17: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ناقشت فيفان نيريم تبعات الحرب الإيرانية الأمريكية على دول الخليج، وأن الحرب الأمريكية الإيرانية بدلت شعور دول الخليج العربي بمفهوم الأمن، وأضعفت اقتصاداتها الغنية بالطاقة ودفعتها إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الدفاعية. وتشير الكاتبة إلى أن دول المنطقة أدركت خلال الحرب أن القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها جعلتها أهدافاً لآلاف الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية بدلاً من حمايتها من أي خطر. وتلفت الكاتبة إلى أن غالبية دول الخليج تخشى من أن الاتفاق الذي يتشكل حالياً بين الولايات المتحدة وإيران لن يفعل كثيراً لتخفيف التهديد الذي تشكله إيران عليهم، خاصة بعد الحديث عن أبرز نقاطه المتعلقة بصواريخ إيران. وترى الكاتبة أن الحرب أرست سوابق خطيرة في المنطقة، حيث أن تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران خلقت نوعا من الاستخفاف تجاه استخدام القوة الغاشمة. ونقرأ في صحيفة بوليتيكو الأمريكية مقالا حول رهان إيران على ورقة مضيق هرمز، وأن وقف إطلاق النار الهش ساعد في تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، لكن قدرة إيران على إغلاقه ستجبر الدول على إعادة النظر في حجم ما هي مستعدة لدفعه لتجنب مضيق يسيطر عليه النظام الإيراني. وتشير الصحيفة إلى أن عودة الأمور لما كانت عليه قبل الحرب تبدو مستحيلة، حيث بات العالم يدرك أن طهران قادرة على إغلاق المضيق في أي وقت وإعادة حالة الفوضى الاقتصادية التي تسببت بها خلال الحرب. وتعتقد الصحيفة أن العديد من الدول تخطط لمستقبل يقلل اعتمادها على المضيق بشكل كبير، فيما تقوم دول المنطقة بإنشاء خطوط أنابيب لتجنب المضيق تماما، إلا أن إنجاز تلك المشاريع سيستغرق وقتا طويلا على الأرجح. وترى الصحيفة أن السيطرة الإيرانية تضمن استمرار حالة الترقب في تحديد تدفقات الطاقة والسلع التي تعتمد على المضيق، كما تتيح لإيران توليد مصدر دخل جديد يمكن استخدامه لإعادة بناء قدراتها العسكرية. إلى مجلة The Atlantic الأمريكية، وفيها كتب جوناثان ليمار وراسل بيرمان عن الفوضى التي تسبب بها الرئيس الأمريكي، وأن الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة لترامب، فرغم قدرته على التحكم في الخطاب الوطني وتغيره بسرعة، فإن عجزه عن التخلص من تبعات الحرب مع إيران التي رفعت الأسعار وأضعفت مكانة البلاد في العالم. ويعتقد الكاتبان أن شعبية ترامب تتراجع بشكل حاد، ويخشى الجمهوريون هزيمة ساحقة في انتخابات نوفمبر، أما ترامب تتمحور صورته السياسية حول القوة. ويؤكد الكاتبان أن ترامب ومع اقتراب عيد استقلال الولايات المتحدة يعجز على السيطرة على الخطاب العسكري حول حرب لم تسل الأمور فيها كما كان يأمل، فيما يحاول تفادي المزيد من المصائب من خلال مذكرة تفاهم تبدو هشة للغاية. ويعتبر الكاتبان أن الرئيس يريد إنهاء الحرب بأسرع وقت وبأي طريقة، حيث باتت تبعات الحرب تلقي بظلالها على شعبيته حتى بين الجمهوريين وتهدد مستقبله السياسي في البيت الأبيض. ختاما مع مقال سام كيلي في صحيفة إندبندنت البريطانية حول الفرصة المتاحة أمام ترامب لتعويض إخفاقه ضد إيران بالفوز ضد روسيا، وأن مساعي بوتين للعودة إلى محادثات السلام تؤكد أن روسيا تخسر الحرب حاليا، حيث تحترق مصافي النفط الروسية وتتعرض الجسور المؤدية إلى الأراضي المحتلة

أهلا بكم في حوار جديد من حوارات العربية، يأتيكم هذه المرة من العاصمة السورية دمشق. قبل عام ونصف سقط نظام الأسد، لكن أسئلة السوريين لم تسقط معه. أين المعتقلون؟ من قتل؟ من أمر؟ ومن سيحاسب ومن أخفى؟ في الأسابيع الأخيرة بدأت المحاكمات وتكثفت الاعتقالات وشكلت هيئة العدالة الانتقالية بمرسوم رئاسي استناداً للإعلان الدستوري، وفتحت الدولة أبواباً جديدة للمساءلة. لكن ذلك كله أعاد سؤالاً أكبر إلى الواجهة: هل بدأت العدالة فعلاً؟ بين ضحايا ينتظرون الحقيقة ودولة تحاول بناء مؤسساتها ومخاوف من الانتقام والانقسام، تبدو سوريا أمام أصعب اختبار منذ سقوط النظام. فكيف يمكن محاسبة الماضي من دون تهديد المستقبل؟ وهل تستطيع الدولة الجديدة أن تحاكم الدولة القديمة؟ وهل يستطيع الضحايا الانتظار أكثر؟ وأين ينتهي حق العدالة وأين يبدأ الخوف على السلم الأهلي؟ نفتح اليوم ملف العدالة الانتقالية في سوريا. أهلا بكم في حلقة جديدة من حوارات العربي من دمشق.

0: للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها نرحب هنا في الاستوديو بالقاضي حسان التربة النائب العام في الجمهورية العربية السورية، وأيضا معنا المحامية والقانونية لمى الجمل، ومعنا أيضا الأستاذ مازن درويش الناشط الحقوقي ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أستاذ حسان سأبدأ معك، ما الذي تعنيه العدالة الانتقالية أو مسار العدالة الانتقالية بالنسبة للدولة السورية؟ ولو لخصت لنا بخطوط عريضة استراتيجية سوريا فيما يخص مسار العدالة الانتقالية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك أستاذ عمر ولضيفيك الكريمين ولجميع السادة المشاهدين. بداية قبل الإجابة على سؤالك أود أن أذكر بأن هذا اليوم هو اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، أو ما يسمى اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب. نستذكر في هذا اليوم ضحايا عشرات آلاف السوريين الذين قضوا أو أوذوا من تعذيب النظام البائد، ونعاهد شعبنا بأن بملاحقة كل ما ارتكب انتهاكا أو كل ما عذب السوريين. بداية بالنسبة لسؤالكم أخي الكريم، بالنسبة لمسار العدالة الانتقالية هو مسار هام جدا، مشروع وطني كما ذكرتم في مقدمتكم. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنشئت بمرسوم في أيار عام 2025، لها مهام كبيرة. أحد أهم المهام الموكلة إلى العدالة الانتقالية هي محاكمة ومحاسبة كل من ارتكب انتهاكا بحق الشعب السوري. فالمحاكمات صراحة هي جزء من مسار العدالة الانتقالية. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لها مهام كثيرة، مهام قضائية وأخرى غير قضائية، وورد ذلك في نص المرسوم عندما جاء أن بأنها منظمة أو هيئة تعنى بكشف الحقيقة ومحاسبة ومرتكبي انتهاكات بحق الشعب السوري، وأيضا إصلاح المؤسسات، حفظ الذاكرة، جبر الضرر سواء مادي أو معنوي، والانتقال بسوريا من حالة الصراع وعدم الاستقرار إلى سوريا مستقرة من أجل البناء الاقتصاد السوري. بالتالي العدالة الانتقالية هي ليست مشروع وطني فقط، بل هي مسار أو خيار استراتيجي لسوريا، بل لكل دولة عانت من ظروف شبيهة بظروف الدولة السورية.
0: إذن تريد أن تقول أنها مشروع وطني متكامل في الخطوط العريضة التي تحدثت عنها؟
1: نعم، هي مشروع وطني متكامل بكل ما ذكرته من تفاصيل. نعم.
0: ولديكم ثقة بأن الهيئة بشكلها الحالي بالأدوات المتوفرة لديها حاليا قادرة على تنفيذ كل هذا المشروع؟
1: نعم، نحن لدينا ثقة كبيرة بذلك، لكن الأمر يحتاج إلى وقت لكون صريحين بذلك. الدولة السورية عانت والشعب السوري من 14 عام من الحرب وعقود من الظلم والاستبداد، سنة ونصف على التحرير هي وقت قصير نسبيا. العدالة الانتقالية درسنا تجارب دول كثيرة خضعت لسنوات طويلة من المحاسبة والمحاكمة وجبر الضرر، بالتالي سنة ونصف هو وقت قليل تحتاج إلى وقت أطول، ونحن كلنا ثقة بمسار عدالة انتقالية.
0: أستاذ لما، هذه الخطوط العريضة للمشروع الوطني لمسار العدالة الانتقالية، هل هذا يرضيكم كحقوقيين كمجتمع مدني تراقبون مسار العدالة الانتقالية؟
2: بالإطار النظري إيه، بالإطار العملي أكيد لا، لأنه اليوم الهيئة لحد هلأ ما عندها قانون. إذا ما نحكي على الأدوات، لا في مرسوم تشريعي، في مرسوم تشريعي بتشكيل الهيئة، لا ما بنعرف شو هو القانون اللي بدها تشتغل بوفقه للعدالة، لتحقيق العدالة الانتقالية. اليوم كل شيء عم يصير مسارات خاصة بجبر الضرر أو بالمحاكمات اللي عم تصير، ما في جبر ضرر لحد هلأ. المحاكمات اللي عم تصير بالجمهورية العربية السورية هي تحت ضغوط الشارع، ومبدئيا عم تروح عم تاخد مسار القضاء قانون العقوبات وليس قانون العدالة الانتقالية. اليوم هذا جزء من مسار العدالة الانتقالية اللي هو مسار طويل، في مساءلة، محاكمة، في جبر ضرر، في تعويض، في إصلاح مؤسسي، والأهم من هيك ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات. فنحن لما بنكون عم نحكي عن مسار كامل اليوم لازم يكون مكونا محطوط بقالب وإطار قانوني بيطلب بيعرف اليوم الجماهير الجمهور العربي، يعني الشعب العربي السوري أو الشعب سوريا كيف اليوم بده يوصل لحقه، كيف بده يعرف إنه اليوم دم ولاده ما راح هدر، كيف بده يعرف انه اليوم حيوصل للنقطه اللي هو حيحس انه العدل تحقق بحقه وبحق كل اللي ضحوا بسبب ممارسات النظام ويقتلوا بالتوحش اللي مارسوا باتجاههم. وعلى فكره مو بس قتلوا توحش، حتى الضغوط اللي تمارست على اهالي المناطق اللي هون بسوريا، الناس اللي تهجرت اللي تعبت، يعني في ناس مو كلها فقدت اولادها بس في ناس تعرضت لضغوط كثير سيئه. هون بدي يكون عم بحكي على فكره انه انا اذا اليوم الفكره الاساسيه اللي لازم يكون الشعب السوري عم يشوفها انه هو يثق بالقضاء ويتخلى عن أخذ حقه بإيده، يثق بأنه القانون حيجيب له حقه لو بعد أوقات. هذا كمان بيحتاج أنه يكون عم يتشارك الشعب وخصوصي أهالي الضحايا واللي عانوا من كل شيء عمله النظام، يتشاركوا بعملية العدالة الانتقالية وكيف عم بتصير، يتشاركوا بوين المسار، شو الهدف، وين بده شو بدنا نوصل، شو الآليات اللي حتتبع، شو الجدول الزمني والتقارير الدورية اللي حتطلع. نعرف نحن الهيئة العدالة اللي أنا بعرف أنها عم تشتغل كثير اليوم، بس شو أثرها على الأرض؟
0: طيب أنا راح أخذ جواب لاحقا من الأستاذ حسن على كل النقد اللي تفضلت فيه. أستاذ مازن، أنت من خلال متابعتك ومتابعتكم كحقوقيين أيضا وعندكم اطلاع على تجارب دول في الخارج مع خصوصية الحالة السورية، ما ملاحظاتكم على مسار العدالة الانتقالية؟
3: شكرا كثير لك وللسادة الضيوف. أكيد يعني في عنا كثير طموحات بهذا الخصوص، لكن اليوم ما بعتقد أنه إحنا في عنا استراتيجية وطنية للعدالة الانتقالية. في عنا في هذا الرد الفعل
0: وزارة مشروع الداخلية. وطني متكامل أستاذ حسان، في نقاط عريضة،
3: هذا رغبتنا أن يكون لدينا مشروع وطني متكامل، ما عندي أي شك بهذا المسألة. لكن أيضا بعيدا عن الخطوط العريضة، كيف نصل من الواقع إلى هذا الرؤية أو الهدف؟ هذا مشوار طويل وهذا في له يعني إعاقات كثيرة وتحديات كثيرة كمان علينا أن نقف عندها. لكن مبدئيا يعني ما يحدث اليوم في سوريا هو بداية المسار. يعني وزارة الداخلية تقوم ورجال الأمن العام باعتقال بعض المطلوبين، وزارة العدل تقوم بالتحقيق وبالمحاسبة. حقيقة حتى الآن هيئة العدالة الانتقالية ما إلها دور في هذا المسار، حتى الآن هي يعني ضيفة على هذا المسار مع كل الاحترام. لكن أيضا نحن عم نحكي عن هيئة عمرها سنة، هذا ما نو أيضا يعني أمر غريب كتير. لكن بحاجة اليوم نحن نكون أكثر شفافية مع الناس. اليوم حكت الأستاذة لما عن القانون، هذا السؤال أنا بعرف تماما أنه في شغل على القانون، هيئة العدالة الانتقالية مع وزارة العدل مع وزارة الداخلية، وهذا التصريحات اللي عم تتم بالدوائر المغلقة. ما في شيء يمنع أنه هذا الحكي بدل ما يضلوا ضمن الدوائر المغلقة أن يخرج على الضحايا، أن يخرج على الجمهور، على عموم السوريين، أن يوضع. إحنا عم نحكي على موقع إلكتروني، عم نحكي على صفحة فيسبوك، عم نحكي على أي وسيلة من هذه الوسائل، على على على حساب واتساب، توضع مسودة هذا القانون، خلي الناس تشوف فعلا ماذا يعني.
0: هناك مشاركة مجتمعية،
3: مشاركة مجتمعية أن نعرف ما هي الجرائم التي سيحاسب عليها، ما هي العقوبات، ما هي حدود جبر الضرر، هل سيكون التعويض هو جزء من المسار الجنائي كما هو الآن يعني بالقانون السوري أو ضمن مسار القانون المدني، أو سيكون هناك فعلا جبر ضرر حقيقي، هل سيكون له قانون بحد ذاته، هل سيكون هناك صندوق لجبر الضرر يغذى؟ كل هذه الأسئلة الناس متعطشة إلها. أنا أثق أنه في عمل عم بيتم، مش أنه والله إحنا ينتركين، لكن الناس حقها تعرف، حقها تشوف، وحقها تراقب، وحقها كمان أيضا يكون لها رأي بهذا المسار إلى أن يعني تتوضح الأمور بشكل دقيق. خصوصا أنه كمان على الأرض الناس عم تشوف أحيانا يعني تطبيقات مخالفة لما تعتقد أنه هذا هو العدالة الانتقالية.
0: بمعنى؟ أعطيني مثال.
3: بمعنى التسويات اللي عم بتصير، على سبيل المثال التسويات اللي عم بتصير، إعادة تدوير حتى بعض اللي أشخاص يشتبه بأنهم كانوا على صلة بجرائم أو انتهاكات. هذه القضايا كلها الأسئلة موجودة، وهي أمر يحدث، مش نحن أول دولة في العالم تعمل تسويات،
0: لكن يحتاج إلى شفافية وطرح على الرأي العام.
3: تماما. طيب
0: خليني أنقل كل هذه الأسئلة أستاذ حسان، نحاول نأطرها كسؤال عريض. غياب قانون خاص بالعدالة الانتقالية كيف تعلق عليه؟
1: بداية نحن الآن نطبق قانون العقوبات السوري العام. قانون العدالة الانتقالية الآن شبه جاهز كمسودة، ننتظر مجلس الشعب من أجل إقرار هذا القانون. مسألة إعلان القانون على كافة الناس أمر صراحة غير وارد، نحن سنعرضه على مجلس الشعب الذي يمثل الناس.
0: من شارك في وضع مسودة؟
1: هيئة العدالة الانتقالية وعدد من القانونيين والخبراء وأيضا وزارة العدل، نحن شاركنا بذلك، والمسودة شبه جاهزة ستعرض.
0: مشاركة للمجتمع المدني لذوي الضحايا؟
1: أخي الكريم، القانون يحتاج خبراء، لا نشارك به أناس مع احترام لهم ليس لهم خبرة بالقانون، لكن نحن قرأنا القانون شامل وكافي ووافي، ننتظر انعقاد مجلس الشعب حتى يقر وسيطبق على جميع هذه الجرائم.
0: لكن هناك مؤشرات على أن مجلس الشعب في شكله الحالي يفتقد في جزء كبير منه للكفاءات القانونية للشخصيات الحقوقية، فهذه أيضا معضلة، ربما يعني نقع في ثغرات للقانون يتم استغلالها مستقبلا من أجل تبرئة الكثيرين.
1: أخي الكريم،
0: وهذه حدثت في دول عديدة،
1: جميع البرلمانات ومجلس الشعب في العالم ليس جميع الأعضاء هم قانونيون، هناك فئة قانونية، هناك لجنة قانونية ضمن مجلس الشعب هي التي ستراجع وستدقق القانون وستقره إن شاء الله.
0: طيب، هل تتفق مع الأستاذ مازن بأنه كان هناك تقصير في التواصل مع المواطنين، مع ذوي الضحايا، مع الضحايا الذين تعرضوا لتعذيب، من أجل يعني إفهامهم مسار العدالة الانتقالية، مشروع الدولة فيما يخص مسار
1: العدالة؟ أنا حسب علمي الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية زارت جميع المحافظات، هناك لجان زارت جميع المحافظات وجلست مع شرائح كبيرة من المجتمع السوري ووضعتهم في إطار مسار العدالة الانتقالية.
0: فكان التواصل جيد برأيك؟
1: نعم، كما ذكر أخونا العدالة الانتقالية هيئة عمرها عام واحد فقط، وأنت تتكلم عن عقود وليس 14 عام من الانتهاكات والظلم، عام واحد قليل جدا لقطف ثمار مسار العدالة الانتقالية.
0: دعنا ندقق هنا، هيئة العدالة الانتقالية حاليا حسب المرسوم الذي أنشئت فيه هي تعنى بجرائم التي ارتكبت منذ الثورة، منذ انطلاق الثورة إلى يوم التحرير أما قبل ذلك؟
1: القانون نص منذ تسلم نظام الأسد الجمهورية العربية السورية.
0: الأسد الأب والابن؟
1: الأب والابن.
0: طيب، الحديث عن قانون، مسودة قانون ليس بالضرورة أن يشرك فيه كل قطاعات المجتمع، هل هو كافي؟
2: هلا هو لنشوف القانون لحتى نقول اذا كافي ولا لا، بس بالشكل العام انا مع اشراك اقل شيء منظمات المجتمع المدني انها تكون موجوده بهذا المكان، لانه يمكن منظمات المجتمع المدني هي حلقه الوصل بين اليوم الدوله والشعب او المتضررين اليوم الضحايا من هذه الجرائم اللي قام فيها،
0: يساهمون في بناء جسور يعني
2: اتليست على الاقل انه نحن اليوم بناء الجسور. اليوم انت اليوم الدوله يمكن مزبوط اكيد حيكونوا رايحين على كل المحافظات، بس لا انت هل عندها القدره انها توصل لابعد ضحيه في ابعد محافظه؟ اليوم مجتمعات مؤسسات المجتمع المدني قادره على وصول اكبر، كان لازم انا برايي يتفعل دور المنظمات المجتمع المدني لتكون عم تعمل هذا الاتصال. هي لا عم تكون عم تعمل حكم، لا عم تشارك آراءها بالقانون، هي عم تكون عم تعطي مثلا توثيقات عن الأشخاص الموجودين في هذه الأماكن البعيدة عن الوصول تبع الحكومة، لأن الحكومة ما حتقدر توصل لكل الضحايا، حتقدر توصل لممثلين عنهم منظمات المجتمع المدني وصولا أعلى، فهن حيكونوا عم يعطوا شو عندهم توثيقات، هن شو حيكونوا عم يستمزجوا اليوم، لأنه كمان كتير مهم أنا أشوف إذا بدي أنا أوصل لمرحلة أني أنا حقق العدالة الانتقالية بدي يكون عم بحصل على رضا الضحايا وأهالي الضحايا، فأنا كيف بتحقق من رؤية الأشخاص الموجودين فقط بهيئة العدالة الانتقالية أو الأشخاص من الضحايا الذين
0: قصدك استمزاج آراء ذوي الضحايا والضحايا؟
2: فأنا كثير مهم أعرف أنه مثلا اليوم الضحية هي بس بدها تعاقب الشخص ولا بدها جثة ابنها؟
0: هذه نقطة مهمة أستاذ حسن، عندك رد سريع عليها؟
1: على ماذا بالضبط؟
2: على شو
0: تتكلم على أشراك الضحايا وذوي الضحايا في ماهية العدالة الانتقالية، ما هي العقوبة التي يحتاجون إليها أو جبر الضرر؟
1: المحاكم أبواب مفتوحة لجميع الضحايا وذوي الضحايا تقديم شكاوى وادعاءات أو تقديم شهادات.
0: تكلم إشراك الضحايا وذويهم في مسودة القانون، صح ولا أنا؟
2: أنا تقريبا في أقل شيء شو اللي بيرضيهم اليوم
1: الكريم. أنت محامية، أنا ما أستغرب من هذا الكلام، مع احترام جميع أهالي الضحايا ليس كل شخص يستطيع فهم القانون وصياغة القانون، صياغة القانون يحتاج مختصين. نحن بعد إن شاء الله بعد إقرار القانون من قبل مجلس الشعب سيعلن على الجمهور وسيقرأه الناس، ونحن نريد فقط الثقة بالقائمين على هذا المسار بأن القانون سيشمل جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري. لن
3: من قبل من؟
1: من قبل أزلام النظام ورؤوس النظام السابق ورموزه
3: فقط.
1: ممن تريد أيضا؟
3: من كل المرتكبين، من أي أحد ارتكب انتهاك.
1: أخي الكريم، القانون أنا قرأته لم يذكر لم يحدد
0: ركة مفتوحة؟
1: نعم، لكن منذ تأسيس نظام الأسد الأب إلى هذا اليوم، إلى تحرير سوريا.
3: أنت يعني مع كل التقدير يعني أستاذ حسان أنت قرأت القانون، لكن أنا أعتقد أولا في نقطتين، لا أعتقد أنه مجلس الشعب هذا يمثل السوريين. أنا واحد من الناس، أنا لم أنتخب أحد. نفهم أنه
1: هذا موضوع آخر كريم، آخر كريم أنت خرجت عن الموضوع.
3: لا لا، هذا الموضوع،
1: هذا خروج عن الموضوع وسياق الحلقة.
0: خلينا نشوف وين توصل استاذ
3: أبداً. هذا يعني المسألة الأساسية، أنه نحن اليوم بمرحلة انتقالية، قضية الثقة مسألة بغاية الأهمية. حتى الآن أنا بالنسبة لي ما أنه مفهوم فعلا لماذا لا تعرض المسودة على الجمهور. مش أنه نحن عم نقول أنه كل مواطن سوري بده يكتب القانون، لكن فلتعرض هذه المسودة على الجمهور.
1: طيب سؤال، يطلع سؤال
3: عليها.
1: سؤال
3: وهناك سؤال وهناك سؤال وهناك من
1: هل كل قانون في العالم يعرض على كل الناس حتى
0: ما يعني هذا الغاية من عرض القانون ماذا؟
3: نحن بمثال نحن نحكي عن قانون العدالة الانتقالية.
0: طيب
3: أول شيء تعرض القوانين على على على يعني وتطرح حتى جلسات النقاش حولها في البرلمانات بصورة علنية، وتعرض مسودات.
0: ليس لدينا برلمان، ليس لدينا برلمان، حالة سوريا حالة خاصة.
3: ليس لا يوجد الآن برلمان، لكن يوجد يعني الآن نحن نسمع أن هناك مسودة قانون ومسودة القانون. أنا ضحية، أنا ضحية، أنا يعني اعتقلت، وزوجتي اعتقلت، والدي اعتقل، والدتي اعتقلت، أبو زوجتي اعتقل. هل يعقل أنه أنا ما إلي حق أطلع على هذا القانون، استنى حتى مجلس الشعب يصدره بعدين شوفه؟ هذا يعني هذا أمر فعلا غريب من
0: يعني
3: من
0: يعني هل المشكلة في الثقة أم في الكفاءة؟ مشكلة
3: طبعا في مشكلة ثقة، في مشكلة ثقة، لأنه كل من أساء إلى الشعب السوري فاضي سقر أشياء، يعني أساء وارتكب جرائم. محمد حمشو أساء وارتكب جرائم، وفي ولائحة طويلة جدا. فإذا يعني هناك مشكلة ثقة، وهذا الأمر مرة أخرى عادي طبيعي.
0: بس لحظة،
3: ولا يوجد مازل فيه.
0: لا هذا كلام في غاية
3: موجه ضد
0: كلام في غاية الأهمية. أستاذ حسن، أي شخص لديه أي شكوى، أي مظلمة على أي شخصية، سواء عقد تسوية مع العهد الجديد أعلن عنها أم لم يعلن عنها، لديه الحق في أن تشمل شكوته ضمن القضاء الخاص أم قضاء مسار العدالة الانتقالية؟
1: أخي الكريم، نحن دولة قانون.
0: نعم.
1: القانون فوق الجميع. هناك إذا مصالحات، تسويات، لكن أبواب المحاكم مفتوحة. كل من يريد أن يقدم شكوى،
0: السلطة السياسية لا تحمي أحد،
1: ويأتي بأدلة، القانون يأخذ مجرى.
0: بعيداً عن السلطة السياسية والتسويات التي
1: لا يوجد تدخل سياسي هناك سلطة قضائية مستقلة أخي الكريم.
0: نعم.
1: نحن دولة قانون، القضاء مستقل، كل من يريد أن يقدم شكوى بحق أي شخص، أبواب المحاكم مفتوحة.
0: وفق قانون قانون العدالة الانتقالية الذي سيصدر أم القانون الحالي؟
1: الآن في وقتنا الحاضر قانون العقوبات.
0: قانون العقوبات.
1: إن صدر وصدق وقر قانون العدالة الانتقالية يكون وفق قانون العدالة الانتقالية.
3: وعليه أن يكون يعني وعليه أن يحضر الأدلة معه. أما النيابة العامة عندما تعلم بوقوع جرم هي ليس عليها أن تقوم بفتح تحقيقات. هذا الأمر على الضحية أن يحضر الأدلة وأن يذهب إلى يعني إلى النيابة العامة ويتقدم بشكوى. أما النيابة العامة في سوريا وفقا للقانون السوري عندما تعلم بأن هناك جرم أو انتهاك شبهة ما يكفي من الأدلة هي لا تتحمل مسؤولية أن تبدأ التحقيقات.
1: لا أخي الكريم، قانون أصول محاكمات الجزائية الصادر عام 1995 هو المطبق. النيابة العامة لها تحريك دعوى الحق العام بمجرد تقديم أي شكوى أو أي بلاغ. طيب. هذا موجود ومكفول بالقانون.
3: وبدون بدون تقديم الشكوى أو البلاغ، إذا علمت النيابة العامة أن هناك جرم وقع، هي لا تستطيع أن يعني أن تبدأ التحقيقات.
1: تستطيع وفق القانون السوري. نعم تستطيع.
0: تستطيع بدون شكوى. طيب الآن أستاذ لما، هل تعتقدي أنه الطابع الغالب على التعامل مع مسار ملف العدالة الانتقالية هو طابع أمني سياسي أم قضائي قانوني؟
2: لا ما بدنا نروح لقصة أمني سياسي صراحة اليوم. خلينا نرجع،
0: لأنه هو جزء من مسار العدالة الانتقالية. لأن يا أستاذ لما، كثير من السوريين يهللون للنصر الذي حدث في إسقاط النظام بدون دماء. صح. وهذا تطلب إجراء تسويات مع شخصيات عديدة، سواء شخصيات أذرع مالية أو أذرع كانت تدعم ميليشيات تابعة للنظام. فنحن من جهة هناك جزء من الشارع يؤيد أو يهلل لهذه الاستراتيجية التي أمنت دخول دمشق بدون دماء، ومن جهة أخرى يطالبون بمحاكمة. فإذا هناك قيادة أو سلطة أو سميها ما شئتي أعطت وعود وعهود من أجل أن يتم هذا النصر بهذه الطريقة. هذا ما يقوله جزء كبير موالي للحكومة السورية الحالية، وبالتالي عليها الالتزام بعهودها، وهذا لا ينفي الحق الخاص كما تحدث الأستاذ حسن.
2: إذا هون بدي أرجع لعند هاي القاعدة، معناتها اليوم بدي أفقد ثقة الشعب السوري بالقضاء، لأنه اليوم في انتقائية وليس عدالة انتقالية. هذه العدالة اللي عم تكون انتقائية. أنا اليوم حتى يعني أنا اليوم حتى الشخصية الأمنية اللي حضرتك عم تحكي عنها الكل بيعرف مين هي، حتى لو هو أمن بعد شوي، طب ومسؤوليته عن كل هاي الجرائم هيك بتروح بتسقط؟ يعني معقول
0: إنه الحق الخاص محفوظ
2: ماشي، بس هذا الحكي لازم يكون طب ماشي انا الحق الخاص موجود، انا اليوم بدي يروح لعند الضحايا اللي هن الاقل الاكثر هشاشه، الاقل وجود مادي، يعني ما عندهم القدره الماديه، عندهم تعب شديد، يمكن ما قادرين يرموا بيوتهم ويرجعوا عليهم، قول لهم تعالوا جيبوا ادلتكم ورفعوا دعاوى امام القضاء الجزائي او المحاكم في سوريا على شخص كان. يعني انا صراحه بكل بساطه ليش ما انا عملت مثل هذا الزلمه وقعدت 15 سنه عم شبح على الناس، يوم اللي اجى التحرير عملت لي عملت هذه الهدنه وقعدت هلا عم بصرف مصرياتي اللي اكلتها من عيون الناس ومن دماء الناس وعم بصرفها هلا على محامين في حال حدا رفع علي شكوى. يعني هذا ما نوع عدالة صراحة. أنا يكون اليوم من قتل ابني أو راح لي أخ أو أو أو راح بيتي وهلأ دوبني راجع على سوريا المحررة اللي أنا كنت عم بحلم فيها، آخر شيء بلاقي حالي إنه أنا بدي روح أضطر فوت بكل هالمسار الغير عادل بحقي المؤلم جدا اللي ما حطيقه ماليا ضد واحد قاعد مرتاح قاعد 15 سنة عم يسرق الشعب السوري بيقدر يدفع على أحسن محامين بسوريا يقول لهم تفضلوا دافعوا عني.
0: أستاذ مازن بعجالة أيضا، ما هي المخاطر المترتبة، المخاطر السياسية والأمنية التي تترتب على مسار العدالة الانتقالية في بلد مثل سوريا عانى معاناه طوال يعني عقود؟
3: كل دول العالم مسارات العدالة الانتقالية هي أيضا سياسية وهي أمنية. مرة أخرى أن تعقد الدولة بعد صراع تسويات أن تعقد مصالحات، هذا أمر حدث في كل مكان، وهذا في يعني في اماكن معينه قد يكون فعلا للصالح العام. المشكله هي بعدم الوضوح، بعدم الشفافيه. عندما يتم عقد مصالحه ما او ترتيبات ما مع شخصيه ما، المفروض ان يعلن عن هذا الامر بشكل دقيق، والمفروض ايضا يعني بالحد الادنى ان تطلب الدوله الاعتذار اذا كنا عم نحكي عن اشخاص لم يتورطوا حتى بالدم بشكل مباشر، ان تطلب من هؤلاء الاشخاص ان يقوموا بالاعتذار وان يسحبوا من الفضاء العام. يعني يحق مرة أخرى للدولة بأماكن معينة عندما يكون هناك مصلحة ما، لكن أيضا يعني ما تشوف الناس، يعني هذه الناس هي تعود إلى المجال العام، تعود إلى إلى إلى أن تصبح هي ذات سلطة مرة أخرى، وأيضا هي يعني تقدم على أنها هي يعني ضمان للسلم الأهلي،
0: لا ضير في تسويات أو مصالحات ضمن ضوابط،
3: ضمن ضوابط قانونية. اليوم يعني مثلا نحن نعلم يعني أنه هيئة الكسب الغير المشروع أجرت تسوية، احنا بدنا القضاء هو اللي يجري هذه التسوية، أن تكون هذه المسألة تمر من خلال القضاء وأن تعلن هذه التسوية.
0: طيب
3: لا يكفي أن يقال أنه جرت تسوية.
0: دعني أنقل كل هذه الملاحظات الأستاذ حسان، لكن يعني أريد الرد على ما تفضلت به الأستاذ لما حول عدالة سمتها انتقائية، هل توافق على هذا؟
1: بداية أخي الكريم، لا أريد أن نقلب الحلقة من أجل شخص واحد أو تسوية، ما كان هذا عنوان الحلقة صراحة.
0: لا نتحدث عن
1: هذا بداية، هذا بداية. بداية الأمر آخر، نحن لا نتعلق بشخص وننسى 6000 موقوف، 6000 موقوف، وهناك الكثير من المطلوبين. في كل يوم نسمع بإلقاء القبض على عديد من هؤلاء الرموز. لا نختصر عدالة انتقالية بشخص ترونه أنه أفلة من العقاب. المحاكم تفتح أبوابها لكل من يريد أن يشتكي على أي شخص في سوريا. أرجوكم لا ننسى جهود وزارة العدل، وزارة الداخلية، الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. الآن لدينا محاكمات كبار المجرمين، جرائم ارتكبت على مدى 14 عام، بل انتهاكات على مدى 6 عقود، وما مضى سنة ونصف على التحرير أو عام على تشكيل هيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. عندما يتكلم معي شخص لا يعلم حقيقة الواقع السوري ويقول هناك بطء، هناك انتقائية، أتفهم ذلك، لكن كل من يعيش في واقع سوريا وخاصة إذا كان حقوقي وقانوني محامي ويعلم الإجراءات، طول الإجراءات خاصة قوانين أصول المحاكمات الجزائية، ويعلم الكم الهائل من 6000 موقوف، لا أتكلم عن قضية قتل بسيطة، ويعلم كل محامي قضية قتل في سوريا عادية جدا تطول 6 سنة كاملة في التحقيق حتى تصل القضاء. فنحن نتكلم سنة ونصف، لدينا 6000 موقوف، آلاف المطلوبين، جرائم كبرى ارتكبت على مدى 14 عام. عاطف نجيب متى ارتكب الجريمة؟ من عام 2011. أنا الآن أحاكم عاطف نجيب على جريمة ارتكبها عام 2011، قد تضيع كثير من الأدلة والشهود، بالتالي الآن وصوله للجنايات بهذا أنا أعتبره سريع جدا أصلا. أنا سألت في لقاءات مع كثير من القانونيين الدوليين كيف ترون مسار عدالة، هناك من قال بأنها سريعة،
0: سريعة
1: مقارنة بالواقع السوري بحجم الجرائم بعدد المواقف.
0: لكن أستاذ حسن في نقطة،
1: بالتالي أنا لا أريد أختصر كل هذا المشهد وكل هذه الصفحة البيضاء بنقطة يراها البعض أنها سوداء، أرجو أن تنظروا إلى الجزء المليء من الكوب.
0: في نقطة تسميتك لعاطف نجيب مثلا، ما هي المعايير التي يعني يحددها القضاء أو الحكومة السورية أو هيئة العدالة أو وزارة الداخلية لاعتقال أشخاص أو ملاحقتهم من آخرين؟ يعني شو المعايير أنه أنا ألقي القبض على فلان وليس على فلان؟
1: هناك معيار عام، كل من ارتكب انتهاكا من حق الشعب السوري، هناك جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جريمة الإبادة وجرائم جسيمة، هذا عام دون استثناء. وهناك معيار خاص ببعض الرموز، هناك رموز يلاحقون بمجرد أنه كان بهذا المنصب، الرتبة العليا، رؤساء الأفرع الأمنية،
0: أولويات،
1: هذه أولويات. يعني هناك مسار عام، لا نحاكم، هناك بعض تجارب العداء الانتقالي في بعض دول العالم حاسبت فقط بعض الرموز وانتقلت لصفحة المصالحة. نحن نسير مسارين، هناك لا يعفى أحد من العقاب، وبنفس الوقت هناك انتقاء ببعض الرموز لمكانهم وقت الثورة. كل من كان خلال 14 عام في مركز حساس وركن من أركان النظام، هذا لا ينفك أنه شارك بانتهاكات أو شارك بقمع الثورة السورية.
0: بالتالي نعتمد على معايير محددة في إلقاء القبض على شخصيات أو رموز من عدم.
1: نعم، بمجرد أن يكون بهذا المنصب لاحق.
0: أيوة.
1: هناك بعض المناصب.
0: نعم.
1: وبمجرد وجود أدلة أو
0: أن جريمته ظهرت للعلن.
1: نعم.
0: كأمجد يوسف على سبيل المثال.
1: نعم.
0: هذه المعايير مقنعة بالنسبة لك استما في واقع كسوريا؟ نتكلم عن عقود من الانتهاكات، من القتل، من الإجرام، بالتالي لا تستطيع كما يتحدث الأستاذ حسان المؤسسة القضائية السورية أو الأمنية أو حتى للتعنى بالتحقيق والنيابة إلقاء القبض على كل هذه الشريحة الواسعة. يعني
2: نحن هون لازم إذا بس حبلش من أمجد يوسف، ما أنك ذكرت اسمه أستاذ وأطلع، بظن كل الشعب السوري شاف اخواته التنتين اللي كل بساطه بكل لطف قالوا لهم نحن راحوا من الفقر والتعتير، شو لما اهل التضامن اللي يقتلون فلان لفلان يقلون، صح ولا ما سمعنا هذا الفيديو كله؟ سمعنا. اذا بدنا نمشي بهي الطريقه معناتها اليوم كل واحد حلاقي التبرير تبعه، بس بشكل عام انا ما في بمحل من المحلات روح شوف الشريحه كلياتها شو عملت. اكيد في ناس كانت موجوده مع مؤسسات الدوله عم تشتغل، في ناس كانت مساهمه بالدم، في كانت ناس ما لها علاقة بشيء، يعني ما هي مجرد أشكال مؤسسة الدولة، موظف بيفوت الصبح بياخد راتبه آخر الشهر بيرجع على بيته ما عمل شيء. اليوم العقوبة إذا بده يروح مسار العدالة الانتقالية ليكون جمعي، ما رح نقدر نكون مثل ما قال الأستاذ، رح نفوت نغرق بتفاصيل كتير كبيرة.
0: يعني أنت متفقة معاه بهاي النقطة؟
2: كتير كبيرة.
0: كويس اتفقنا بالنقطة أستاذ حسن.
2: بس دقيقة أستاذ، اليوم في حادثة مثلا صارت، أنا كنت شاهدة عليها، أول ما صار التحرير تم عزل كل القضاة الذين عملوا في محكمة الإرهاب لأنهم عملوا الثوار على على أنهم إرهابيين. وأنا طبعا مع هذا الإجراء طالما هذا القاضي فعلا قام بهذا التصرف، بس في الشباب إجت من إدلب قالت أنا لولا فلان كان بمحكمة الإرهاب يوميتها واستغل الثغرة الفلانية لعمل لي منع محاكمة.
0: هذا مسار مختلف عن مسار العدالة الانتقالية.
2: هذا الجمعية لا هذا كان عدالة انتقالية لتبرير أنه اليوم الثوار عمي بهذه
0: اللي خارج سياق العدالة الانتقالية. طيب. تم هذا الإجراء،
2: بس قصدي ماشي خلينا نجي هون. أوكي مصبوط، بس بالشكل العام اليوم الجمعي لا يمكن عمله، يجب البحث وراء قديش اليوم كان هذا الشخص متورط بالدم، قديش كان متورط بإيذاء والإمعان بإيذاء الشعب السوري بهذيك الأوقات، وعلى أساسها لازم تكون مسارات العدالة الانتقالية. وهون لازم نكون، بما أنه قدرات الهيئة مانا كبيرة لحد هلأ وما عندها هذا الدعم الفظيع والأدوات القوية، لازم نكون عم نحدد الأولويات، مين الشريحة اللي بنبلش فيها أول، مين اللي بعد ومين اللي بعد. واثنين، لازم نكون عم نشارك الضحايا وأهاليهم أنه نحن هذا المسار تبعنا وهذا الخط الزمني، لحتى يكون فعلا هن عندهم إيمان أنه هذه العدالة لن تموت بمضي الوقت.
0: أستاذ مازن، ما تحدث به الأستاذ حسان وحجم الانتهاكات الموجود في سوريا، هذا يبرر ما يتحدث عنه بعض من الشارع، البطء أو التأخر، موضوع عدم القدرة، عدم وجود البنية التحتية أصلا القضائية والسياسية،

0: ببلدان أخرى يعني، وما فيها يعني، وفيها كل الإمكانيات وفيها كل
1: أخذت سنين
0: يعني استغرق سنوات حتى نصل إلى المحكمة. القضية أنا لا أعتقد أنه هي قضية البطء، أعرف أنه يعني في جهود جبارة بهذا المعنى تمت، وأيضا جزء منه ضغط الشارع يعني حتى نكون كمان واقعيين. لكن المشكلة أنه لا يوجد فعلا يعني شفافية كافية مع الجمهور السوري، مع السوريين والسوريات، بمعنى أنه نحن يعني نستطيع أن نخرج لنقول بأن هذه من اليوم الأول هذا الأمر نحن بالنسبة لنا سنقوم بالمحاسبة بشكل متوازي مع المصلحة الوطنية. كل من كان هو في موقع قيادي ابتداء من هذا الموقع إلى هذا الموقع هو مشتبه به بارتكاب جرائم والدولة ستلاحقه. كل من يقوم ب يعني تسويات مالية بالنسبة لرجال الأعمال مع الاعتذار إلى نحن ممكن أن يكون هناك. شرح هذا الأمور، هذه هي استراتيجية الوطنية للعدالة الانتقالية، استراتيجية المحاسبة وإشراك الناس في صنع هذه المسألة. لكن أيضا الحديث بالشفافية عن إمكانيات الدولة. نحن يعني الدولة السورية الآن اليوم هناك يعني عجز كبير بعدد القضاة. أنسى كل يعني إحنا عم نحكي عن عشرات آلاف الجرائم والانتهاكات، عم نحكي عن ملايين الضحايا حقيقة. ولا يمكن يعني في دولة إذا بدها تحاكم كل من ارتكب وكل جريمة ستستغرق المسألة مئات السنوات. لكن أيضا يستحق الناس أن نخرج عليهم نقول أنه اليوم في سوريا بدون كل الانتهاكات والجرائم المرتبطة بالثورة وما حصل فيها، نحن بحاجة فرضا إلى 4000 قاضي. لا يتواجد من هدول 4000 قاضي ربما 1500 قاضي،
1: البنية التحتية القضائية غير جاهزة.
0: إذن هناك عدد، فنحن إذا نحن نعمل على أن يكون هناك في تأهيل للقضاة.
1: إذن تقول أن كان هناك تواصل سلبي مع الجمهور مع المواطن؟
0: كل هذه الأمور ليست معيبة، هذا الأمور هي حقيقية، هذه الأمور هو جزء من من من تركيا ورثناها في العهد البائد، مصارحة الناس فيها. اليوم علينا أن نتحدث عن عدد السجون. إذا كنا عم نحكي اليوم في 6000 يعني معتقل، إذا عنا عمليا عنا مشكلة تتعلق بالسجون. لا نريد أيضا بنفس الوقت أن نمارس نفس الممارسات اللي كان عم يمارسها النظام.
1: تحدث أستاذ الحسن في البداية أن هناك منظومة يتم العمل عليها ضمن المشروع الوطني. تحدثت بكثير من النقاط أستاذ مازن، اسمح لي بس أرجع للأستاذ حسن. أستاذ حسن إذا عندك تعقيب سريع على ما تفضل به ضيفان، لكن أريد منك أيضا جواب. إذا تعارضت العدالة مع السلم الأهلي ماذا ستختار الدولة؟ وهذا نشهد يعني بعض مؤشرات عليه ولأن ليست بظاهرة إلى الآن، لكن حدثت هناك يعني حوادث متفرقة في عديد المحافظات السورية.
2: قبل ذلك بالنسبة للشفافية اللي ذكرها الأستاذ، ماذا نريد أكثر من كل ما نلقي القبض على شخص وزارة الداخلية تعلن عن صورته واسمه مفصل الجرائم التي قام بها. المحاكمات الآن تعلن على الفضائيات ويحضرها معظم الناس ومنظمات الدولية تحضر، هذه عالمية وشفافية أظن أكثر من ذلك ماذا نريد يعني. وبالنسبة لعزل القضاة كما ذكر أنا أتفق معه، هناك قلة في القضاة، والآن إحنا بدأنا بمعهد قضائي الآن 125 طالب لكن يحتاجون وقت، وأيضا استعنا ب 250 محامي الآن أيضا خضعوا دورة يحتاجون وقت لتأهيلهم للقضاة. بالنسبة للسلم الأهلي أم المحاسبة، صراحة المحاسبة غالبا تسبق السلم الأهلي. قبل أن أصل للسلم الأهلي، المصالحة الاجتماعية من حق الشعب أن يرى المحاسبة والمحاكمة. لكن أن أنتظر المحاكمة تنتهي حتى أنتقل للسلم الأهلي كما ذكر أستاذ أمر، قد يحتاج المحاسبة سنوات. هل أنتظر سنوات حتى أنتقل للسلم الأهلي؟ نحن في سوريا منذ اليوم الأول بدأنا بالمسارين معا، مسار العدالة الانتقالية حتى قبل صدور مرسومها كوزارة الداخلية بدأت إلقاء القبض على المجرمين إحالتهم إلى وزارة العدل، وبنفس الوقت بدأنا بالسلم الأهلي من خلال بعض اللجان. وأيضا السيد الرئيس بأول يوم النصر قال إنه نصر لا ثأر فيه، وأصدر عفوا عاما عن كل من كان في صف النظام باستثناء الذين ارتكبوا انتهاكا بحق الشعب السوري. هذا هو السلم الأهلي الذي نطمح إليه. طبعا ممكن يحتاج إلى وقت، الناس تنتظر انتهاء المحاكمات، لكن نحن نسير المسارين معا ولا تعارض بذلك. هذا ما أراه يعني.
1: ستلمع على سيرة السلم الأهلي، ما المسافة التي يعني تحقق فكرة التوازن بين السلم الأهلي وبين حق الضحايا والمحاسبة والوصول إلى عدالة انتقالية؟
3: اليوم هيئة العدالة الانتقالية حتكون عم تمارس دورها بالطريقة اللي لازم تكون صحيحة.

0: عم نرجع المواطنين ثقتهم بالقانون وبالمسار القضائي. هون حنكون عم نشتغل بأحسن طريقة على سلم الأهلي، ما عاد نشوف أشخاص طالعين لك أنا ما بدي شبيحة بحارتي بس طلعوا هن يجيبوا شيلوا شبيحة بإيدهم. اليوم الأمن العام عم يمارس كتير دور مهم وقت اللي بيكون عم يفصل بين الأشخاص، بس كمان في أيام ما عم يقدر يوصل لكل هيدي المحلات. نحن لازم نكون مو بس عم نكون إجراءنا لاحق للواقع، لازم يكون إجراءنا سابق. أنا اليوم إذا برجع للشعب السوري ثقته بمسار العدالة الانتقالية عن طريق اليوم القانون، عن طريق اللي يشوف الإجراءات، عم يشوف الأدوات، كيف شو المعايير اللي بده يشتغل عليها السلم الأهلي. شفافية أستاذنا مو بس شفافية مين لقينا القبض عليه، شفافية الرؤية، شفافية المعايير، شفافية التواصل، شفافية الإجراءات، شفافية حتى الاعتراف بالأخطاء لما بتكون فيها المؤسسات، وهذا ما له خطأ. نحن اليوم مع دولة نحن شايفينها أنه هي كفؤ لهذا المكان، بس هذا الانفصال عن الأشخاص والضحايا بمسار العدالة الانتقالية هو عم يعمل ضبابية بالرؤية. هاي الضبابية هي اللي عم تخلي الأشخاص محتقنين، ما عم يشوفوا حالهم عم ياخذوا حقهم. اللي عم يتعوم صراحة هو أنه شافنا فلان وفلان عملوا تسوية وقعدوا مرتاحين. جهد الهيئة ما نبين جهد الداخلية صراحة لا تزعل مني. أنا اليوم بمحل من المحلات شفنا كلاتنا فيديو الأستاذ حسام خطاب وقت حكى بموضوع الاعتقالات. طب ماشي أنت اليوم عومت موسى العمر، مشكلته بموسى العمر
1: لا أريد تطلق
0: ولا أسماء، لا لا بس هي الفكرة مو الأسماء، هي مو الأسماء، ما حطلع من الأسماء. الفكرة أنه أنا اليوم
1: بشكل عام بضوابط
0: بشكل عام تمام اليوم أنا اليوم قيل أنه في شكاوى أخرى. طب لماذا لم يفصح في كامل بكل شفافية؟ ما دام نحن اخترنا مبدأ الشفافية بالتعامل مع هذه الدعوة كان لازم أعرف مين كمان اللي بتدعي على هذول الأشخاص.
1: هاي تفاصيل ما ندخل فيها لأنه
0: أنا
1: مصر العدالة الانتقالية. أنا ذلك أنا أستاذ مازن لو سمحت كمان أريد منك تعقيب على ما طرحته للأستاذة لما. اليوم الخطر الأكبر في سوريا هل هو من تحقيق العدالة بهذا الطيف الواسع من المجتمع السوري؟ للأسف يعني تم ارتكاب انتهاكات من أطراف كثيرة في سوريا، أم الحفاظ على السلم الأهلي؟ يعني كيف يمكن التوازن بين العاملين بين الخطرين؟
2: لا يعني بداية أنا يعني لا أعتقد أنه رئيس الجمهورية أصدر عفو عام، ولا أعتقد أنه أيضا بموجب الإعلان الدستوري أن رئيس الجمهورية يمتلك الحق بإصدار عفو عام. فهذا المسألة رح أرجع أدقق وممكن يكون أكيد غلطان، لكن هذا المسألة بحاجة لتدقيق. المسألة الأخرى يعني كمان ما بدنا نتخيل أنه السلم الأهلي هو يعني حالة منفصلة عن العدالة الانتقالية أو العدالة كمحاسبة أو العدالة للضحايا بشكل عام وأنصاف الضحايا. نحن أيضا يتم تقديم السلم الأهلي وكأنه هو يعني حالة لحالة، شغلة منفصلة. نروح نعمل سلم أهلي، نسوي دورة سلم أهلي، ما لجنة للسلم الأهلي، نكبس زر بصير في عنا سلم أهلي. لا، القضية ما أنا إما أو، السلم الأهلي هو نتيجة لنجاح العدالة الانتقالية بشقها المرتبط بالمحاسبة، بشقها أيضا المرتبط بإنصاف الضحايا. اليوم هناك ملايين الضحايا هم يعني القضية اللي بتخصهم لا تتعلق بمشتبه فيه محدد أو مجرم محدد. نحن عم نحكي عن 23% من السوريين لديهم يعني هم من أصحاب الإعاقات، ذوي إعاقة بهذا المعنى. هؤلاء ضحايا، علينا أيضا أن ننظر في احتياجاتهم. هناك مدن بأكملها مسحت. نحن هون إذا يعني انتقلنا بس 2-3 كيلومتر خط نظر إلى جوبر، هي مسحت. ما هو الربط بين إعادة الإعمار والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا؟ هذا الأمر ما واضح. إذن السلم الأهلي هو أيضا أن يعني أن يكون لدينا، خصوصا لدى يعني العاملين والناشطين والحقوقيين، أن يكون لدينا أيضا يعني تعريفات واضحة لمن هم المشتبه بهم ومن هم المجرمين. هذا الأمر بحاجة أنه ننتبه له بشكل جيدا. وأيضا علينا أن يعني ننتبه إلى قضية خطاب الكراهية من حيث ندري أو لا ندري،
1: والذي يساهم يعني في تهديد الصراع،
2: وأيضا يعني محاولة يعني تشييع الجرائم والانتهاكات. نحن ضد كل من ارتكب جريمة بالمطلق أيا يكن هذا مرتكب.
1: سأعود إلى دور المجتمع المدني والحقوقيين في هذه النقطة، لكن ما ذكره الأستاذ مازن أستاذ حسن حول حقوق الضحايا، هل يمكن أن تشرح لنا أو توصف لنا ما هي حقوق الضحايا في مسار العدالة الانتقالية في مسودة القانون إن أمكن؟
3: نعم، الأستاذ مازن قبل قليل قال العدالة الانتقالية تحتاج سنوات طويلة جدا. ونفس الوقت يعني هل نريد لا ننتقل إلى السلم الأهلي إلا بعد الإعمار؟ هذا شيء صراحة غير معقول، يعني الإعمار يحتاج سنوات طويلة جدا، يعني إذا مدن مسيحت. أنت قلت مدن، أخي الكريم، أنت قلت مدن مسيحت، هناك آلاف الضحايا بل ملايين الضحايا، حتى أنصف الجميع ثم أنتقل السلم الأهلي، هذا أمر غير منطقي غير معقول صراحة. بالنسبة لسؤالكم،
1: حقوق الضحايا،
3: حقوق الضحايا أخي الكريم، كما ذكرت هناك ناس نتكلم عن جبر الضرر. جبر الضرر هو جبر ضرر معنوي ومادي، من حقوق الضحايا مثل المحاكمات التي تجري الآن وهي جبر ضرر معنوي، ومن حق أي ضحية أن يطالب بالتعويض المادي في المحاكمات، وهناك جبر ضرر خارج مؤسسة القضاء تقوم به الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وكذلك مؤسسات أخرى، منها كما ذكر إعادة الإعمار، هذا من أساليب جبر ضرر المادي، لكن يحتاج إلى وقت أخي الكريم. إعادة حقوق الناس التي سلبت من عقارات وأموال أيضا، لكن يحتاج إلى وقت. إعادة الموظفين إلى وظائفهم، وهذا ما عملت عليه الدولة، هذا يشمل جبر ضرر مادي ومعنوي.
1: فيما يخص كشف الحقيقة بالنسبة للمعتقلين المفقودين، المقابر الجماعية، إلى الآن بشكل يومي يتم الكشف عن مقابر جماعية، كيف يمكن أيضا يعني إحقاق العدالة أو المضي بالمسار ملف العدالة الانتقالية في ظل هذا الواقع فيما يخص كشف الحقيقة؟
3: هذا مسار مهم جدا، صدر مرسوم بإنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين أيضا بأيار عام 25، مضى عليه عام، وهذه الهيئة تقوم بأعمالها وشكلت لها هيكلية تقوم باستقبال الشكاوى والبلاغات والمعلومات عن المفقودين وكذلك عن المقابر الجماعية، وأصبح لديها إحصاءات وبيانات علمية موثقة، وتقوم بالكشف على المقابر بطرق علمية وقانونية أيضا بحضور النيابة العامة، لأن المقبرة الجماعية كما تعلم هي مسرح جريمة، طرود حضور النيابة العامة، الطب الشرعي، واستخراج
1: المسارات متكاملة،
3: استخراج الرفات والكشف عليه بطريقة طبعا إنسانية، مع الاستعانة ببعض التقنيات وبعض الخبرات الدولية، مع الحفاظ طبعا على الخصوصية السورية. هي تقوم بذلك. طبعا مسار المفقودين كما تعلمون ليس سهل، هناك مئات ألاف المفقودين، مقابر كثيرة، وكل يوم نكتشف مقبرة جديدة، وهذا أمر ليس فقط وطني بل هو دولي.
1: في هذا الجانب عجالة يا أستاذ حسان، لماذا لا يتم إشراك يعني فئات المجتمع المدني المختص؟ نشأ مجتمع مدني مختص بحقوق الإنسان وبالعدالة في الخارج، خاصة لديه أصبح خبرة، لديه كفاءة، لديه أدوات، لماذا لا يتم إشراكهم في هذا المسار وهو مسار ضخم؟ أريد أن تقول الحكومة ليست قادرة الآن على القيام به بشكل سريع على الأقل.
3: طبعا هذا السؤال ممكن يوجه للهيئة الوطنية للمفقودين، لكن أستطيع أن أجيب باعتبار علاقتي معهم. نعم هم يشركون، وحتى شاركوا معنا بمؤتمرات في سوريا، في جنيف وفي باريس، كانوا معنا في هذه اللقاءات، لقاءات مع منظمات دولية وشخصيات دولية وخبراء بالكشف على في المقابر الجماعية.
1: طيب، ماذا تحتاج الهيئة العامة، الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، هيئة المفقودين، الوزارات المعنية بملف العدالة الانتقالية، أيضا ذوي الضحايا والضحايا من معتقلين سابقين ممن تعرضوا للتعنيف أو للتعذيب، ماذا نحتاج باختصار من أجل إنجاح هذا المسار أو وضعه على سكة قطار صحيحة على الأقل؟
0: اليوم الهيئة هي لازم تكون، بما أنه هذا المرسوم التشريعي حد دورة لحتى تكون هي عم تعمل مسارات العدالة الانتقالية، فهي لازم تكون القائد لهذا العمل. أكيد لازم تكون معها وزارة العدل والنيابة العامة، لازم يكون معها كل الوزارات والأدوات اللي لازمتها، بس بنفس الوقت لازم يكون في إشراك للمجتمع المدني اللي بيقدر يساعد يعمل هذا الكونكشن بين الهيئة وبين الوزارات
1: هل هذه مسؤولية الهيئة والحكومة أم مسؤولية يعني مع المجتمع المدني أيضا يتحمل جزء؟
0: أكيد، بس مسؤولية العدالة الانتقالية هي مسؤولية الحكومة بدون أي نقاش.
1: لا القصد
0: اليوم
1: يعني
0: تدار بالشراكة
1: الآن المنظمات السورية التي نشأت في الخارج مثلا يرأسها الأستاذ مازن،
0: نعم.
1: هل تنتظرون دعوة من أجل المساهمة في هذا المسار؟
2: أولا نحن لم ننشأ في الخارج، نشأنا بالعام 2004 داخل سوريا، هذا بس يعني من أجله، والعديد من المنظمات السورية نشأت داخل سوريا خصوصا بعد الثورة. لكن اليوم الجميع يجب عليه أن يساهم، المسألة ليست دعوة، ليست مسألة، هذا الموضوع يعني قضية العدالة والمحاسبة، قضية السلم الأهلي، قضية إنصاف الضحايا في سوريا ليست مهنة، ليست مسألة.
1: لماذا لا تبادرون إذن؟
2: نبادر يعني على أي أساس تتصل لماذا لا تبادرون؟ نحن نبادر وكل يوم نبادر، من لحظة سقوط النظام يعني
1: وأيضاً على أساس, على أساس ما توصفه بأن الرأي العام ليس لديه وضوح فيما يخص هذا المسار استراتيجيته الرؤية.
2: هذا, هذا المسار ليست هذا قضية المنظمة. أنا ما عندي وضوح, أنا اليوم ما بعرف شو هو مسودة هذا القانون, ما إذا أنا لا أعلم فكيف ممكن أن أكون أن ألعب هذا الدور إذا كنت أنا لا أعلم. مسألة الأخرى,
1: نعم,
2: ما يخص جبر الضرر, نعم أنا أتفق تماماً أن هناك يعني المسار القضائي وهناك أيضاً يعني خارج القضاء والهيئة, هذا واحدة من أهم يعني أمور هيئة العدالة الانتقالية. لكن أيضاً يعني هناك سؤال, كيف يتم جبر الضرر خارج القضاء؟ هل سيكون هناك قانون خاص لجبر الضرر؟ هل هذا الأمر يعني يتم هناك معايير واضحة بالنسبة لقضية جبر الضرر؟ الأطفال الذين حرموا من تعليمهم, هل هذا الأمر يدخل ضمن يعني جبر؟ في هناك
1: نعم تفاصيل كثيرة. دعني أخذ إجابة سريعة. أستاذ حسن عندك إجابة على هذا
3: المآسي التي يتعرض لها الشعب السوري عندما تكلم عن جبر الضرر؟ يحتاج إلى شرح ساعات وأيام ومجلدات يعني حتى نجبر ضرر الشعب السوري, وقد لا نستطيع في حياتنا نصل ملايين الضحايا ومدن دمرت. لكن هناك لجنة خاصة في هيكلية العدالة الانتقالية اسمها لجنة جبر الضرر, سواء مادي أو معنوي, سواء أمور تقديم معونات مادية, إعادة الإعمار أو معنويا خلال أشياء ذكرى مجزرة, ذكرى شهداء.
1: وفق أي قانون جبر الضرر المادي على الأقل أو المعنوي؟ كان يسأل الأستاذ مازن وفق أي قانون
3: موجود في
1: القانون, مسودة القانون العدالة,
3: مسودة القانون. هناك أيضا مؤسسات أخرى ليس فقط موضوع خاص المادي والمعنوي, لا ليس محتكر على هيئة الوطن العدالة الانتقالية.
1: نعم.
3: قد تساهم منظمات مجتمع مدني دولي في هذا المسار, هو مسار كبير جدا
1: منفتحين على دعوة هذه المؤسسة.
3: نعم.
1: السورية على
3: بالنسبة للأساتذة وغيرهم, أي شخص يأتي ويزور الهيئة الوطنية العدالة الانتقالية أو الهيئة الوطنية المفقودين, أظن أبواب مفتوحة لكشف أوراقهم أو ماذا يعملون على أرض الواقع.
1: طيب بدي أعود لك أستاذ مازن سريعا, وأعود للأستاذة لما أنت حضرت جزء من المحاكمة, يمكن ما ملاحظاتك عليها؟
2: يعني بداية نحن نتواصل مع الهيئتين وأيضا مع الجهاز القضائي والهيئة. القضية مرة أخرى يعني ليست قضية تواصل, الأمور أعقد مما يعني تبدو المسألة عليه مجرد أن نزور بعض.
1: لكن متوقع أنها أعقد لأنه الوضع السوري يعني معقد,
2: ولكن بالتالي لأنه الوضع السوري معقد, لأنه الأمور أعقد, بحاجة أن يكون لدينا يعني أجوبة أكثر من بس مجرد البديهيات أو المسلمات المدرسية أو يعني يعني التطمينات اللي هي حقيقة نحترمها لكن لا تغني ولا تثمن بالنهاية. أنا حضرت الـ الـ الـ الـ الـ يعني جزء من الجلسات, وهذا أمر يعني ما بتتخيل سعادتي إنه أنا يعني كون عم شوف هؤلاء المتهمين الآن أصبحوا متهمين داخل قفص الاتهام يتم محاكمتهم. هذا أمر بغاية الأهمية. جزء أنا بقول لك جزء من يعني من هذا السلم الداخلي كضحية مرتبط فعلا برؤية هذه الناس داخل القفص. وعلى هذا الأساس أنا أعي تماما أن وزارة العدل فعلا بذلت يعني جهود جبارة بهذا الخصوص حتى أيضا تمتص هذا الغضب وتبدي أن هناك فعلا مسار لهذا أمر جيد. لكن أيضا هناك يعني مسائل عديدة بهذا الخصوص. أعتقد أنه كمان بدأت الوزارة من أيام أعلن السيد الوزير أنه سيتم يعني توسعة قضاة النيابة وقضاة التحقيق في المحافظات من أجل أيضا أن يتولوا الشكاوى, لأنه نحن عم نحكي عن عدد مهول. هذا أمر جيد. في كتير إجراءات مرة أخرى هي تحدث والأمر يحتاج وقته, لكن بحاجة أن يكون لدينا أمر مدروس أكثر من اليوم الأول. لمؤتمر الحوار الوطني كان أعتقد أنه بدأ الخلل هنا, لذلك قد يكون مفيد أن يتم الدعوة مرة أخرى إلى مؤتمر وطني خاص للعدالة الانتقالية, ليس كمان بمعنى أنه يعني أن نصور
1: وكان شريحة واسعة,
2: بل هذا بشكل منتقات وأن تبدأ الأمور أيضا. هذا الأمر وإن كان متأخر لكن أعتقد بأنه سيكون له إيجابيات.
1: طيب دعني أنتقل
2: للأستاذ مسألة سريعا. أنا آسف أعتذر, يعني المحاكمات بشكل عام بالحقيقة هي يعني بما يخص نقطة وحيدة بما يخص حقوق المتهمين, وأنا بعرف أنه هذا الأمر أنا لو كنت يعني أنا فصلت من نقابة المحامين فيما لو توم إعادتي, فأنا يعني ما بعرف إذا أنا أستطيع فعلا أن أدافع, لا أعتقد أني أنا أصلح لأدافع عن أي من هؤلاء المتهمين. لكن أيضا هذا يعني ندائي للأساتذة المحامين المسخرين, أنا بعرف أنه معظمهم هم مسخرين. هاي أعتقد أنه لدينا واجب
1: بالترافع عن المتهم
2: والترافع عن طيب. عن هؤلاء المتهمين.
1: وصلت هاي الرسالة بس.
2: وأيضا بعض الإجراءات التي يجب أن ننتبه لها. سوق المتهم معصوب العينين إلى المحكمة أنا أعتقد أنه إجراء لا أعتقد أنه له داعي، وإذا كان له داعي فيجب أيضا توضيحه.
1: طيب أرجو أن تصل هذه الرسالة سيد النائب العام موجود ويستمع إليك.
2: كان شرف بالنسبة لي أسمع من المتهمين نفسهم أنهم لم يتعرضوا للتعذيب. طيب أو للضغط أو ل.
1: أستاذة لما ما الضمانات من عدم يعني تحول هذا الملف ملف العدالة الانتقالية إلى صراع أهلي جديد، إلى ظواهر شهدناها في الفترة الأخيرة نبش قبر، ولو أنه لم تحصل كظاهرة لكن حصلت حادثة أو حالة يعني نخشى أن تتحول إلى ظاهرة أو الانتقام بشكل يعني الثأر بشكل فردي من قبل الضحايا أو ذويهم، ما الضمانات سواء من الهيئة من الحكومة من المجتمع المدني وأيضا من ذوي الضحايا؟
0: أنا بعتقد أنه صار أول زمان المفروض أن الشعب يشوف شو هو قانون العدالة الانتقالية، يشوف الضمانات مثل ما قال أستاذ مازن ضمانات المحاكمة كيف عم تصير اليوم، بيعرف أنه الشخص المذنب فقط اللي حيتعاقب بالأخير، كل شخص مذنب سيعاقب. اليوم الشفافية ثم الشفافية ثم الشفافية في مسار العدالة الانتقالية هو الشيء الوحيد اللي حيصبر كل الضحايا وذويهم على كل الـ الـ الـ الـ الـ كل الـ كل شيء اليوم هن عم يعانوا منه لبين ما يوصلوا للعدالة. ضروري كثير اليوم نشرك المجتمع منظمات المجتمع المدني لانه هي كمان قادره على قياده الحوارات المجتمعيه وبناء المصالحات بين المجتمعات اللي هي بس مجرد كان في بيناتها احتقان من اي شكل شو ما كان سببه بس ما يكون سبب تورط بالدم يعني. فهيدي المجتمعات لحتى ترجع تحطها بمكان واحد عم تحكي مع بعضها وترجع تقدر تتصالح مع وجودها مع بعضها كمكونات تحتاج الى منظمات المجتمع المدني لتعمل هي لتقود هي العمليه تبع التوثيق اقل شيء على المستوى المدني
1: كشف
0: الحقيقة وثلاثه اليوم نحن انه نكون عم
1: حفظ الذاكره ايضا جزء من
0: حفظ الذاكره شيء من اهم العمليات
1: للاسف لم نستطع يعني الحديث
0: قياده وقياده المصالحات. اليوم المجتمع المدني هو الاقدر على انه يقود المجتمعات الى ان تكون متعايشه بطريقه سلميه مع بعضها بحيث وقت اللي وبنفس الوقت على التوعيه القانونيه والتوعيه حتى اليوم قانون العداله الانتقاليه بحاجه
1: وهو عمل رديف لعمل الحكومه والهيئه
0: ولا يسيطر على عملها ولا يتعارض معه، هو مكمل فقط لحتى هو اداه مع الحكومه ليشرح بس بنفس الوقت ولا له علاقه بالادانه ولا له علاقه بالمحاكمه
1: تماما. طب خليني اخذ استاذ حسن هذا كلام، هل لك يعني نظره سلبيه له دعوة المجتمع المدني ليكون رافض ليكون مؤازر لعمل الحكومة في ظل ما تمر به الحكومة وسوريا بشكل عام؟
3: لا من حيث مبدأ لا مانع من ذلك، لكن
1: هل توعدنا أن تكون هناك دعوة خاصة بمنظمات المجتمع المدني؟
3: هذا أمر قرار الحكومة وقرار سياسي ليس فقط قرار عند النيابة العامة، لكن أمر لا مانع منه، لكن يحتاج إلى ضوابط وقانون وإجراءات محددة لإشراك كافة القانونيين كافة المجتمعات المدنية في سوريا اللي سواء بالعدالة الانتقالية أو حتى الهيئة الوطنية للمفقودين، ما لا إشكال في ذلك، لكن يحتاج إلى ضوابط وقانون محدد يعني.
1: طيب شهدنا يعني بالفترة الأخيرة عدة حالات يعني سواء انتقام فردي سواء موضوع نبش قبر يعني، وهذا أمر يعني يثير الحساسية لدى المجتمع السوري، عدم الصلاة على ميت على سبيل المثال. هنا دور الحكومة دور الهيئة دور القائمين على هذا الملف من أجل عدم تحول هذه الحالات أو الحوادث إلى ظاهرة.
3: أخ الكريم كما ذكرت نحن دولة قانون، أي من هذه الانتهاكات أو هذه الممارسات التي لا يقبلها أي شخص سوري عاقل القانون موجود والمحاكم موجودة والملاحقات تلاحق أي شخص يقوم بأي انتهاك بهذه الممارسات السلبية، من حق أي شخص أن يدعي ويلاحق وفق القانون، لا أحد فوق القانون، أي انتهاك بحق الشعب السوري سيحاسب كل من قام بذلك. نحن أخي الكريم في وزارة العدل وكذلك في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لا نميز بين كل من قام بذلك أو سواء مدعي أو مدعى عليه، حقه مكفول بالقضاء ويدافع عن نفسه والمحاكم مفتوحة أخي الكريم لاستقبال أي شك من هذه الأشكال.
1: هناك استقلالية تامة للقضاء عن السلطة السياسية عن الحكومة.
3: أخي الكريم نحن ورثنا تركة ثقيلة بالنسبة لوزارة العدل، ومنذ اليوم الأول قمنا بإصلاح هذه المؤسسة. أضرب لك أمثلة على هذه الإصلاحات مثل إقصاء كل من كان متهم بالفساد أو كان في صف النظام السابق، أيضا عززنا بدور مجلس القضاء الأعلى دور التفتيش القضائي، قمنا بإعادة كل المنشقين حتى نرفد بالمؤسسة القضائية بقضاة أكفاء كما ذكرت قبل قليل، المعاهد القضائية التي بدأت. أيضا قمنا بتحسين الوضع المادي لرواتب وأجور القضاة والعاملين. أيضا بالنسبة للأمور التقنية، مع الأسف ورثنا مؤسسة قضائية متخلفة تقنيا، والآن نحن نبدأ بفكرة التحول الرقمي بالنسبة للقضاء السوري. نبعد أي قاضي عن أي ضغوط خارجية أو سياسية، وهذا موجود على أرض الواقع، لا يوجد أي تدخل بأي قرار قضائي. كذلك تم إلغاء، كما حتى لا أنسى، إلغاء المحاكم الاستثنائية، إرهاب وأمن الدولة سيئة الصيت.
1: نعم. أستاذ لما في دقيقة، لو أردنا نضع أولويات لعمل الهيئة وكل ما صار ملف العدالة الانتقالية الآن، كحقوقية، كمحامية، كناشطة في المجتمع المدني، في دقيقة لو سمحت، ما هي هذه الأولويات التي يجب القيام بها؟
0: أولوية اليوم الهيئة صدور القانون صراحة، ومن بعد صدور القانون اليوم تكشف الآليات، الجدول الزمني الذي سيتم بموجبه مسار عملية سير مسار العدالة الانتقالية، والهدف والرؤية اللي بدنا ننتجها اللي عم تصير. وبعدين بدي بضروري أهم الأولويات اليوم من منتجات الشفافية، إن يكون عم يكون يصدر تقرير دوري، ما بعرف كل قديش، عن الهيئة بيخبر اليوم الشعب السوري شو نعمل وكيف نعمل وشو اللي كانت منه نقاط ضعف نقاط قوة وشو اليوم حيصير له إعادة تقييمه.
1: طيب أستاذ مازن، كيف يمكن حماية المجتمع والسلم الأهلي من الانفلات أو الذهاب إلى ظواهر للانتقام بعجالة بدقيقة؟
2: أن يكون لدينا استراتيجية وطنية للعدالة الانتقالية، أن يكون لدينا خطة واضحة ويعني
1: هذه ليست مسؤولية الحكومة وحدها،
2: ليست مسؤولية الحكومة وحدها، لكن الحكومة الآن هي من يجب أن تقود هذا الأمور. أيضا يعني لما بنحكي عن الإصلاح، هل يعني هل هناك يعني محددات خطة لهذا الإصلاح؟ قد يعتقد البعض أنه هذا الإصلاح بهذا الطريقة هو الإصلاح، لكن أيضا يعني الإصلاح القانوني والتشريع والقضائي ربما يكون أكثر من مجرد عزل القضاة المسيئين. بحاجة أن نرى فعلا يعني استقلالية كاملة للمجلس، مجلس القضاء الأعلى، وأن يكون هناك فصل بين وزارة العدل وبين مجلس القضاء الأعلى. نريد أن نرى محكمة دستورية عليا في سوريا، هذا الأمر نص عليه الإعلان الدستوري. من سيحكم أن هذه القوانين، القانون الذي سيصدر عن العدالة الانتقالية، هل هو دستوري؟ هل هو ينسجم مع الإعلان الدستوري؟
1: خليني أعطي آخر،
2: لا نمتلك حتى اليوم محكمة دستورية.
1: آخر نص دقيقة الأستاذ حسان، رسالتك إلى السوريين.
3: نعد شعبنا السوري بأن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع وزارة العدل، مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمفقودين سيعملون على ملاحقة ومحاسبة كل من ارتكب انتهاكا بحق الشعب السوري، وإن شاء الله لن يفلت أحد من العقاب.
1: القاضي حسان تربة، النائب العام في الجمهورية العربية السورية، شكرا لحضورك معنا، والشكر موصول أيضا للأستاذة لمى الجمل المحامية والناشطة الحقوقية، وكذلك أستاذ مازن درويش الناشط الحقوقي. أعزائي المشاهدين، إلى هنا انتهى حوار اليوم من حوارات العربي، أتاكم من دمشق، إلى اللقاء.

جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ غارات على إيران رداً على هجوم استهدف سفينة في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يرد بقصف مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة، وفانس يقول إن العنف سيقابل بالعنف. إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاقاً إطارياً برعاية أمريكية في واشنطن. تل أبيب تقول إن الاتفاق يعطيها حرية العمل في مناطق الخط الأصفر، وحزب الله يرفضه ويقول إنه غير ملزم للمقاومة. ستة شهداء منهم عناصر من الشرطة جراء غارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة. حماس تقول إن المشاورات مستمرة بهدف التوصل إلى مقاربة تضمن التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 920 قتيلا وأكثر من 3000 جريح.

0: حياكم الله. البداية من إيران، حيث قال الحرس الثوري الإيراني إن وحداته قصفت مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة رداً على خروقات مذكرة التفاهم دون تحديد مواقعها. وقال الحرس الثوري في بيان إنه ورداً على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان واستهداف الجيش الأمريكي للسواحل الإيرانية بذريعة مرور غير مسرح به لأحد السفن في مضيق هرمز، فإن البحرية الإيرانية قصفت مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة. وأضاف الحرس الثوري أن انتهاك الولايات المتحدة للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز هو الذي دفعه إلى القيام بالرد، متوعدا أنه بحال تكرار مثل هذه الهجمات فإن إيران سترد بشكل أشد. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها شنت غارات جوية على إيران ردا على الهجوم الذي استهدف أمس سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية أن ما وصفته بالغارات القوية استهدفت مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية بالإضافة إلى مواقع الرادار الساحلية. وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في رصيف طهروي بمدينة سيريك جنوبي البلاد. ونقل مراسل هيئة الإذاعة الإيرانية في سيريك عن مصدر عسكري أن الانفجار نجم عن اصطدام مقذوف بالرصيف. وأضاف المصدر أن قوات إيرانية أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه سفن وصفت بالمخالفة في مضيق هرمز، مشيرا كذلك إلى إطلاق صاروخين تحذيريين من منطقة قرب كربان باتجاه المضيق خلال الساعات الماضية. من جانبه حذر جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي من أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم تشنه إيران بالعنف. وقال فانس في منشور على منصة إكس إنه بحال كان لدى الجانب الإيراني خلافات حول كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فبإمكانهم التواصل مع إدارته هاتفيا. وأضاف فانس أن العنف سيقابل بعنف، مذكرا إيران بتوقيعها مذكرة التفاهم وأن بلاده ملتزمة بها.
1: مجددا يتجه التوتر بين طهران وواشنطن إلى مرحلة أكثر تعقيدا مع تحول مضيق هرمز إلى بؤرة اختبار لإرادة الطرفين. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم إيران بإطلاق مسيرات هجومية استهدفت سفنا تعبر المضيق، مؤكدا أن إحداها أصابت سفينة شحن بشكل مباشر، فيما أعلن الجيش الأمريكي إسقاط عدد من المسيرات معتبرا الحادث انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل طهران ترفع سقف رسائلها، إذ شددت بحرية الحرس الثوري على أن عبور مضيق هرمز لا يتم إلا عبر المسارات التي تحددها إيران، فيما أكد كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية أن أي ترتيبات لضمان الملاحة لن تكون قابلة للحياة ما لم تنسق مع طهران وتستند إلى التفاهمات الثنائية. لكن اللافت أن التصعيد في المضيق يتزامن مع مؤشرات على استمرار قنوات التواصل، فقبل أن ينفي الحرس الثوري وسائل إعلام إيرانية كانت قد كشفت عن إنشاء خط اتصال مباشر بين الجانبين لمنع الاحتكاك العسكري في المضيق في محاولة لاحتواء أي خطأ قد يقود إلى مواجهة واسعة. وفي تطور يعكس حجم التعقيد الإنساني والأمني في مضيق هرمز، منظمة البحرية الدولية تقول إنها تمكنت من إجلاء مئات البحارة على متن عشرات السفن خلال الأيام الماضية، محذرة في الوقت نفسه من أن العبور لن يكون آمناً حتى يتم إزالة الألغام.
2: وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، فضلاً عن المعلومات الواردة إلينا من عدة دول، توجد ألغام بحرية وهو ما يشكل خطراً على السفن، ولن يكون العبور آمناً حتى يتم إزالة الألغام من ذلك الجزء من المضائق. وبالنسبة لنا يجب أن يوفر أي عبور وأي آلية يمكن تطبيقها أو استئناف التجارة الأمنة للبحارة.
1: وبين التصعيد والاتصالات يبقى مضيق هرمز ورقة الضغط الأهم وعنوانا رئيسيا للصراع على أمن الملاحة وتوازنات المنطقة.
0: وينضم إلينا من الخارجية الأمريكية الزميل الصحفي في التلفزيون العربية عبد الرحمن يوسف، شكرا لانضمامك إلينا. عبد الرحمن، في البداية نريد أن نطلع معك على جديد وآخر المواقف المتفاعلة مع هذه المناوشات التي حدثت بين إيران وبين الولايات المتحدة، وإن كان هنالك خشية من انهيار مذكرة التفاهم، خاصة وأن مواد وبنود أساسية في هذه المذكرة مست بشكل مباشر بعد هذه المناوشات.
3: نعم صحيح حسام، أنت تعرف أن وزارة الخارجية اليوم كانت منشغلة جدا بالتوقيع الذي وصف بالتاريخ بين اللبنانيين والإسرائيليين، وحتى الآن لا يوجد أي رد فعل من الخارجية الأمريكية. جي دي فانس رد، ولكن رد كان على منصة إكس بشكل فوري، لأننا نعرف أن جي دي فانس ينظر إليه وأنه راعي هذا الاتفاق، ويعتبر هو الرجل الرئيسي ضمن فريق دونالد ترامب الذي يرعى هذا الاتفاق، في حين أن ماركو روبيو ينظر إليه أنه من الصقوريين وأنه لم يكن راض عن هذا الاتفاق بنفس الجدية أو بنفس الحماسة الموجودة عند جي دي فانس. القيادة الوسطى يعني أصدرت بيانا فور العملية، هو بيان عسكري يتعلق بالأمور التقنية، ماذا استهدفوا؟ استهدفوا مخازن للمسيرات والصواريخ الحربية والرادارات البحرية في منطقة تعرف أنها تابعة لبحرية الحرس الثوري بحسب مراقبين إيرانيين وخبراء أمريكيين في هذه الشؤون. وبالتالي الرد كان من وجهة النظر الأمريكية متناسبا مقارنة بما قاله دونالد ترامب صباحا. دونالد ترامب قال أن الإيرانيين استخدموا 4 طائرات أحادية الهجوم أو أحادية التوجه، في حين أن القيادة الوسطى تحدثت عن طائرة واحدة فقط. وبالتالي حتى الآن المستوى السياسي فقط صرح فيه جي دي فانس، وكما قلت هو للمصارعة بفكرة التأكيد. حتى خطاب جي دي فانس إذا نظرنا يعني رغم أنه قصير لكنه احتوائي، له رغبة احتوائية، وحتى العملية العسكرية بالمناسبة.
0: وهل هذه النبرة الاحتوائية عبد الرحمن
3: استمرت 90 دقيقة فقط؟ نعم، تم استخدام.
0: إن كان لدى إيران مشكلة في تطبيق بنود مذكرة التفاهم فعليهم الاتصال هاتفيا مع الإدارة الأمريكية، ما الذي كان يسعى لقوله فانس في هذا الموقف؟
3: نعم، وقال في مقدمة التغريدة وقعنا وقف الإطلاق النار مع الإيرانيين والتزمنا به، وبالتالي هو حتى لا يحمل نبرة تهديدية إلا في نهاية آخر سطر، إذا كان هناك عنف سيواجه بالعنف. حتى الرد يبدو، وهو الذي دفعني أن أقول أنه الرد يبدو أنه كان هناك رغبة أن يكون متناسبا، لأن دونالد ترامب صباحا حينما سئل عن هذه الاستهدافات الإيرانية لتلك السفينة التي ترفع علم سنغافورة والتي قال أنها مرت بسلام رغم تضرر السطح الخاص بها، لم نجد تلك النبرة التهديدية بالتدمير أو النبرة العالية الشدة إنجاز التعبير. وبالتالي حينما يقول هذا جي دي فانس فإنه يحاول أن يصور المسألة أنها خاركوف وصاد أمامه رد أو أمامه معاقبة أو أمامه خرق مضاد، لكن دون أن يكون هناك خرق للاتفاق. وحينما يقول ذلك فإنه يقول أيضا أننا يجب أن نحل هذه المشاكل عبر الحوار أو عبر الاتصالات المباشرة. نحن نعرف أنه سينشأ نوع من أنواع الاتصال المباشر عبر وساطة قطرية، يقال أنها ليس فقط بين الجانب الإيراني ولكن الحرس الثوري داخل الجانب الإيراني وبين الأمريكيين وخاصة قيادات العسكرية في منطقة القيادة
0: وسمي ذلك بأنها قنوات خط ساخن.
3: الآلية التي يسعى للتأسيس عليها
0: مبادرات عبد الرحمن لتفعيل هذه القنوات؟
3: أظن أنه سيكون هناك تفعيل لها فوري، لأن نحن نعرف أن الإيرانيين حينما قاموا بهذا الهجوم على تلك السفينة إنما كان في سياق الحديث حول مسألة مضيق هرمز وكيفية التعامل معه، ورأينا البيان الخليجي الأمريكي عبر وزراء الخارجية الذي أكد على حرية الملاحة دون قيد أو شرط ودون أي رسوم تحت أي مسمى. وهذا رأينا أن الإيرانيين ردوا عليه فورا بأن يجب أن يكون هناك مسارات إيرانية محددة. فيبدو أن مسألة مضيق هرمز مسألة فتحه ليست حلا نهائيا لأزمته هو كمضيق، كأزمة باتت تعتبر وجودية في هذه المنطقة أو في إطار الترتيبات لما بعد هذه الحرب. وبالتالي يبدو أن هذا الخط الساخن يجب أن يفعل سريعا، لكن حتى الآن دونالد ترامب لم يصدر أي رد فعل سياسي على هذه الضربة، لم يتحدث عنها، لم تتحدث عنها الخارجية. جودي بنس تحدث عنها، نعم هو رسميا وكتب على منصة إكس وهي رسمية، لكنها أيضا كما أشرت محاولة تبدو وكأنها احتوائية. الضربة استمرت 90 دقيقة فقط بحسب مسؤولين نيويورك تايمز، واستخدمت فيها طائرات F-16 وF-35، وبالتالي هي ليست ضربة طويلة الأمد، 90 دقيقة لاستهداف أماكن تتعلق بالأماكن التي يستخدمها الحرس الثوري بحسب خبراء للتعامل مع المضيق أو أي استهدافات في المضيق. وبالتالي هو تصعيد داخل يعني سقف معين حتى الآن. وحتى دونالد ترامب حينما سئل خلال حديثه مع الصحفيين في فعالية الحرية الدينية ظهر اليوم أو بعد ظهر اليوم بتوقيت واشنطن، قال أن حينما سئل عن أن هذا يعد خرقا للاتفاقية، وطبعا سماه خرق الوقف إطلاق النار في تغريداته على تروث توشيل صباحا، لكن حينما سئل عن هل هذا تقويض لكل المذكرة أو كل الاتفاق، لم يجب بإجابة إيجابية، بمعنى أنه تهرب من ذلك أو أنه يرفض أن يقول ذلك، ولكن قال ستعرفون. فربما كان يقصد بكلمة ستعرفون بأنه سيكون هناك ردا أمريكيا، لأنه وصف صباحا على تروث سوشيال ما جرى بأنه نوع من أنواع الحماقة. وبالتالي المسألة تبدو حتى الآن في مستوى سقف محدود، لا يوجد تصريحات عدوانية جدا أو تهديدية بدرجة كبيرة من دونالد ترامب أو حتى من جيدي بنت. وبالتالي حتى الآن لا يمكن القول أننا سندخل في تطورات دراماتيكية، ولا سيما أن الإيرانيين قالوا أنهم صدوا الهجوم، وبالتالي يبدو أنه كان إشارة من الإيرانيين بأنهم لن يصمتوا أو أنهم لن يتوقفوا عن فرض رؤية معينة حول مسألة التعامل مع مضيق هرمز، فيما يقول الأمريكيون أننا أيضا لن نتوقف عن كف الإيرانيين عن استخدام هذا الأسلوب في التفاوض حول التعامل مع مضيق هرمز. وبالتالي يمكن أن نقول أن السياسي حتى الآن يغلب العسكري، حتى وإن كان العسكري هو ذو الصوت العالي إلى الآن.
0: الزميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، كنت معنا من الخارجية الأمريكية. قالت الخارجية الإيرانية إن المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخارجي المشترك استفزازية وغير مسؤولة على حد تعبيرها. وأضافت الوزارة في بيان أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يمثل مصدراً لانعدام الأمن وحدوث الانقسامات الإقليمية، مشددة على أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون بين دولها دون تدخل أجنبي. رغم مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، يتواصل الجدل بشأن مضيق هرمز وتفسيرات ما ورد في التفاهمات بشأنه، وتحديدا مساراته وآلية العمل فيه. هذا العرض يسلط الضوء على أبرز مسارات ومحطات المضيق في الأشهر الأربع الأخيرة.
4: منذ اندلاع الحرب على إيران، تصدر مضيق هرمز المشهد من التهديد بإغلاقه وفرض حصار بحري عليه، إلى إجراءات لتنظيم الملاحة قبل أن يخفت التوتر مؤقتا ليتجدد فيما بعد. فما هي المسارات ومحطات ما مر به المضيق بالتسلسل الزمني للأحداث وحتى اليوم؟ بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بدأت حكاية مضيق هرمز، حيث أعلن مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إغلاقه كأداة للضغط، مؤكدا أن القوات الإيرانية ستستهدف أي سفينة تحاول عبوره، في حين نفى الجيش الأمريكي إغلاقه. الحرس الثوري حينها صعد لهجته وأكد أنه سيمنع تصدير النفط من المنطقة بهدف الضغط على خصومها، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تحصل من المنطقة على قطرة نفط واحدة. مع منتصف أبريل اتخذت واشنطن خطوة أكثر تصعيدا، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية يشمل جميع السفن الداخلة أو المغادرة، مع التأكيد على عدم عرقلة السفن العابرة للمضيق والمتجهة إلى موانئ غير إيرانية، وإبلاغ السفن التجارية بالإجراءات قبل بدء التنفيذ. ومع استمرار الضغط أعلنت طهران عن تغيير في قواعد الملاحة داخل مضيق هرمز، فلم يعد المرور كما كان سابقا، بل تم الحديث عن مسارات بديلة تحت إشراف الحرس الثوري، مع تحذيرات من وجود ألغام بحرية في الممر الرئيسي. هنا الحرس الثوري طالب السفن الموجودة بالتنسيق مع قواته والالتزام بمسارين بديلين، أحدهما داخلي يمر عبر شمال جزيرة لارك، والآخر خارجي يمر عبر جنوبي الجزيرة، ذلك حتى إشعار آخر. لاحقا وبعد نحو 9 أيام من إعلان المسارات البديلة، طهران تعلن رسميا تشكيل هيئة جديدة لإدارة المضيق، في خطوة جاءت بعد إغلاقه فعليا، مع التوجه إلى فرض رسوم على السفن العابرة، ذلك بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. بعدها أعلنت الهيئة الجديدة منطقة سيطرة في مضيق هرمز، وبالتوازي استمرت الولايات المتحدة في مراقبة الموقف دون الدخول في مواجهة مباشرة، مع إبقاء الضغط البحري قائما. طيلة أشهر من السجال والتجاذب الأمريكي الإيراني بشأن المضيق، وفي خضم الأحداث أبرم اتفاق إسلام أباد، تلاه إعلان القيادة الوسطى الأمريكية رفع الحصار البحري، موضحة أن القرار جاء تنفيذا للاتفاق المبرم بين الجانبين. لكن الهدوء لم يدم طويلا، فبعد 2 فقط من توقيع الاتفاق عاد التوتر بقوة. إيران تغلق المضيق من جديد، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بانتهاك مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب عبر تصعيد الحرب على لبنان، في حين دعت وزارتها الخارجية واشنطن إلى تنفيذ بنود الاتفاق، محذرة من تداعيات عدم الالتزام به. وهنا أعلنت سلطنة عمان مسارا بحريا في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإجلاء السفن والبحارة العالقين هناك منذ أشهر. إلى ذلك عاد الحرس الثوري الإيراني إلى إصدار تحذير جديد بشأن الملاحة في مضيق هرمز، يحظر على السفن الإبحار خارج المسارات التي تحددها وتنسقها طهران.
0: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه يأمل استئناف العمل في إيران قريبا بموجب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأشار غروسي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إلى اعتقاده بأن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025.
5: وسط التصريحات المتضاربة بين طهران وواشنطن بشأن تفتيش المنشآت النووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن مذكرة التفاهم هي الإطار الحاسم، وأنها تقضي باستئناف عملها في إيران قريبا. فبعد منع مفتشي الوكالة من الوصول إلى مواقع التخصيب منذ الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوما منتصف العام الماضي، خرج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ليشير إلى أنه بمعزل عن المواقف السياسية لواشنطن وطهران، فإن التفاهمات تقضي بمباشرة عملية التفتيش. غروسي تطرق إلى مصير كميات اليورانيوم عالي التخصيب، معبرا عن اعتقاده بأن المواد النووية لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الذرية عام 2025، كما اقترح حلا لمعضلة النووي متمثلا في تخفيض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب وجعله غير قابل للوصول إلى درجات أعلى.
6: لدينا مذكرة تفاهم تنص على إشراف وكالتنا على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، نأمل استئناف عملنا قريبا. بالنسبة للمواد النووية الإيرانية، نعتقد أنها لم تنقل منذ آخر تفتيش أجرته الوكالة الدولية عام 2025.
5: دعوة غروسي لاستئناف تفتيش منشآت إيران يقابلها مسؤولون في طهران برفض مشروط، معتبرين أن الخطوة مرهونة بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، في حين يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه قائلا إن إيران وافقت بشكل كامل على التفتيش، بل يضيف أن مفتشين أمريكيين سينضمون إلى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن الموضوع ليس عاجلا بسبب صعوبة الوصول إلى المواد النووية في المواقع التي قصفتها بلاده. ملف إيران النووي وتحديدا اليورانيوم عالي التخصيب يبرز بوصفه أعقد ملف في المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال 60 يوما، وسط آمال إقليمية ودولية بحل المعضلة خلال الفترة الزمنية المذكورة. وبتقريب المجهر من اليورانيوم عالي التخصيب، فإن الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدران أن إيران لديها أكثر من 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد على 60% مخزنة في أكثر من مكان، وتكفي لصناعة نحو 10 قنابل نووية إذا ما قررت رفع نسبة التخصيب إلى 90%. بين اشتراطات طهران وتأكيدات واشنطن تبقى عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت الإيرانية اختبارا حاسما لمدى قدرة المسار السياسي على حل وتفكيك معضلة النووي.
0: وقعت إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية الجمعة اتفاق إطار عقب جولة 5 من المفاوضات في واشنطن، وجرى حفل التوقيع الذي رفعت فيه أعلام الدول الثلاث جنبا إلى جنب في مقر الخارجية الأمريكية بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو وسفيري لبنان وإسرائيل لدى واشنطن. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في استمرار المباحثات بين لبنان وإسرائيل وأن يتم تحقيق تقدم حقيقي في سياقها، كما أشار إلى أن الاتفاق الإطاري ليس سوى البداية.
7: اليوم نحن أمام بداية البداية، ثمة عمل كثير ينتظرنا. نحن لا نستهين بصعوبة المهمة المقبلة، لكننا ندرك تماما أهميتها ومدى حيويتها.
0: وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان لاحق إن اتفاق لبنان وإسرائيل ينشئ مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية بتيسير أمريكي لتنفيذ الإطار. وأفاد روبيو في بيان بأن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يرسي عملية واضحة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله، مفيدا بأنه يوفر للبنان مسارا للخروج من أزمته وآخر لإسرائيل للتحقق من إزالة التهديد على حدودها الشمالية. كما أضاف أن الإطار الذي جرى التوصل إليه مع إسرائيل هدفه تحقيق الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية. وصفت السفارة اللبنانية في واشنطن توقيع إطار عمل ثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل بأنها خطوة تمثل محطة مفصلية في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار والازدهار. وأوضحت السفارة في بيان أن إطار العمل ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية. معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل المرحلة الأولى من خطة تهدف إلى انسحاب تدريجي وشامل من جميع الأراضي اللبنانية مع التأكيد على احترام سيادة لبنان بشكل كامل. وختمت السفارة اللبنانية بيانها بالتأكيد أن هذا الإنجاز يشكل خطوة مهمة نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه وترسيخ وقف دائم للأعمال العدائية وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم. قالت الرئاسة اللبنانية إن اتفاق الإطار أول الطريق لتثمر تضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أرضهم المحررة، فيما أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن إطار العمل الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة وعودة المواطنين إلى مناطقهم، وأوضح سلام أن التزامات لبنان في هذا الإطار والمتمثلة ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي تنسجم مع اتفاق الطائفي وقرار مجلس الأمن 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية لعام 2024 الذي يؤكد أن الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم. ووجه سلام الشكر إلى الولايات المتحدة والدول العربية والشركاء الدوليين على جهودهم في التوصل إلى الاتفاق معربا عن أمله في بدء الانسحاب الإسرائيلي بما يتيح عودة النازحين وإطلاق ورشة إعادة الإعمار. وقالت مصادر في حزب الله للتلفزيون العربي إن إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن مرفوض وغير ملزم للمقاومة. وأضافت المصادر أن الحزب لن يقبل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدة أن قطاعات واسعة من الشعب اللبناني سترفض إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه، وأن الحزب غير معني بمسار واشنطن وكل ما ينتج عنه. وقالت المصادر التي تحدثت للتلفزيون العربي إن السلطة اللبنانية قدمت للاحتلال تفويضا بالبقاء في الأراضي اللبنانية، وأضاف أن الحزب يرفض تثبيت واقع الاحتلال مقابل السلاح وفرض معادلة الانسحاب مقابل تسليم السلاح. انطلقت مسيرات بالدراجات النارية في أنحاء مختلفة من العاصمة اللبنانية بيروت اعتراضا على توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وقد حمل المتظاهرون أعلام حزب الله منددين بالخطوة الرسمية اللبنانية ودعوها للتراجع عنها، كما قطع المتظاهرون بعض الطرقات بالإطارات المشتعلة قبل أن تتدخل قوات الجيش لفض التجمع وفتح الطرقات. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستحافظ على ما سماه المنطقة الأمنية خارج مدى الصواريخ المضادة للدروع. وأضاف نتنياهو أنه لن يتم السماح لحزب الله أو للسكان بالعودة إلى هناك.
8: أهم ما في الاتفاق هو أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، هذا إنجاز كبير، وسنبقى فيها طالما لم ينزع سلاح حزب الله وطالما أن هناك خطرا يتهدد دولة إسرائيل.
0: ولمزيد من فهم الصور الميدانية على الأرض في لبنان ننتقل إلى برال محمد للحديث عن تمركزات الاحتلال في الجنوب ومعالم الخط الأصفر الذي تتحدث عنه إسرائيل.
9: في ظل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل، كان الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار في مناطق عدة من الجنوب اللبناني في محاولة لتحصيل مزيد من الأوراق الميدانية قبيل أي استحقاق تفاوضي. لكن أين يتواجد الجيش الإسرائيلي اليوم؟ وإلى أين وصلت حدود المنطقة العازلة جنوبي لبنان في ظل التمدد الإسرائيلي؟ فالخط الأصفر الذي يغطي الحافة الجنوبية للبلاد لم يعد على حاله منذ إعلان وقف إطلاق النار للمرة الأولى، إذ شهد خلال الأشهر الماضية تعديلات عدة وتوسيعات متكررة زادت من مساحة المنطقة التي يحاول الاحتلال فرضها كأمر واقع على الأرض. إذا ما اتجهنا إلى القطاع الغربي فإن التغيرات الميدانية فيه تبدو واضحة. وفقا للخط الأصفر الأول كانت حدود المنطقة العازلة تنتهي عند بلدتي البياضة وشمع وما يوازيهما من مناطق باتجاه القطاع الأوسط، لكن التمدد الإسرائيلي اللاحق دفع بهذه الحدود شمالا لتشتمل على البلدات التالية. عمليا نتحدث عن زبقين ومجد الزون وبيوت السياد، وهي مناطق شهدت توغلات إسرائيلية متكررة منذ وقف إطلاق النار، فيما باتت القوات الإسرائيلية تصل حتى مشارف بلدة المنصوري. تكتسب هذه المنطقة أهمية خاصة لأنها تشكل جزءا من الشريط الساحلي الجنوبي، ما يجعل أي تقليل

0: الخط الأصفر الذي أعلن عنه بعد وقف إطلاق النار وحتى خارج التوسعات اللاحقة التي طرأت عليه قوات الاحتلال تمركزت داخل أحد المنازل ونفذت عمليات تمشيط واسعة بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير والاستطلاعي فوق المنطقة. أما إذا ما اتجهنا إلى القطاع الشرقي فتبرز التحولات الأكبر منذ وقف إطلاق النار، فرغم أن الاحتلال كان قد أدرج قلعة شقيف والمناطق المحيطة بها، وهنا هذه المناطق الواقعة شمالي نهر الليطاني ضمن نطاق الخط الأصفر، إلا أن قواته لم تكن تتمركز فيها ميدانيا كما هو الحال اليوم. وخلال الفترة الماضية سعت هذه القوات للتقدم مرارا باتجاه كل من كفر تبنيت وعلي الطاهر لما تشكله من هذه المرتفعات من أفضلية استخباراتية وعسكرية وإشراف مباشر على مدينة النبطية ومحيطها، وهو ما يفسر تركيز التحركات الإسرائيلية المتكررة على هذا المحور منذ وقف إطلاق النار. أما بالنسبة للمناطق التي قد ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويسلمها للجيش اللبناني ضمن ما عرف بالمناطق التجريبية، فإن الحديث وفقا للقناة الثانية عشر الإسرائيلية يتم فيه تداول موقعين كلاهما في القطاع الشرقي، الأول خارج الخط الأصفر أساسا، وهنا الإشارة إلى وادي سلوئي هذه المنطقة، أما الثاني فيلامس الخط الأصفر، وهنا نتحدث عن بلدة زوتر التي تقع عند الحدود الغربية للخط الأصفر في هذا القطاع. بدورهم موقع أكسيوس نقل عن مصادر بأن ضباط أمريكيين سيشاركون العمل مع الجيش اللبناني ضمن الانسحابين المتفق عليهما، في ظل تشديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تواجد إسرائيل داخل الخط الأصفر، وأنها لن تسمح لا لحزب الله ولا للسكان بالعودة إلى المناطق الواقعة داخله وفق التصريحات. إلى هنا آخر التطورات.
1: في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية ارتفاع عدد الشهداء منذ صباح الجمعة إلى 6، بينهما شخصان في غارة إسرائيلية على مدينة غزة وبيت لاهية، فيما استشهد 3 جراء غارة من مسيرة استهدفت مركبة مدنية في مخيم المغازي وسط القطاع. ووثقت كاميرا التلفزيون العربي اللحظات الأولى بعد القصف وقبيل وصول فرق الدفاع المدني التي عملت على إطفاء النيران وانتشال الشهداء من داخل المركبة.
2: على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة أغارت الطائرات الإسرائيلية على هذه السيارة التي تشتعل فيها النار. في الحقيقة أغارت الطائرات الإسرائيلية عليها مرتين اثنتين، وحتى اللحظة يتخوف المواطنون من مجرد الاقتراب منها، وذلك تخوفا من إمكانية أن يتم إطلاق النار عليها مرة أخرى. وبطبيعة الحال الدفاع المدني لم يصل حتى الآن، دقيقة فقط تفصلنا عن لحظة إطلاق النار، والآن وصلت سيارة الإسعاف إلى هذه المنطقة تحاول أيضا الاقتراب بدورها إلى مكان القصف، ولكن لا زالت الأجواء متوترة، علما أن سائق المركبة على الأقل شخص واحد لا زال موجودا داخل هذه السيارة التي تلتهمها النيران في هذه اللحظات الحرجة التي نتابعها هنا في شارع صلاح الدين في وسط قطاع غزة. الأهالي لا يعرفون كيف يتصرفون أمام هذه الحالة، وبطبيعة الحال ينتظرون قوى الدفاع المدني التي وصلت في هذه اللحظات وسوف تقوم بمحاولة إطفاء النار، ولكن لا زال الأهالي يتخوفون في الحقيقة من هذه الحالة التي نشاهدها على الهواء مباشرة. إذن غارة إسرائيلية جديدة يقوم بها الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار. قبل هذا القصف وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 1020 شهيدا، وحتى هذه اللحظة لا يعلم كم عدد الذين استشهدوا داخل هذه السيارة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من شارع صلاح الدين في المحافظة الوسطى.
1: قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن المشاورات متواصلة مع الوسطاء من أجل التوصل إلى مقاربات تضمن التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي التصريحات لوكالة الأناضول أشار قاسم إلى أن وفدا من الحركة والفصائل الفلسطينية سيزور العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لتسليم الرد على المقاربات الجديدة.
3: الاتصالات والحوارات مستمرة ما بين الفصائل الفلسطينية وحركة حماس والوسطاء مصر وقطر وتركيا من أجل الوصول إلى مقاربات كاملة متعلقة بتطبيق كامل اتفاق وقف إطلاق النار. ما تبقى من المرحلة الأولى وضع آليات للمرحلة

0: ثانية. قبل ذلك وصلنا إلى توافقات رحب بها الوسطاء، قدم بعدها السيد ميدانوف مقاربات مختلفة عنها. الفصائل الآن في صدد الدراسة النهائية لهذه المقاربات. قد نكون أمام زيارة في الأيام القادمة إلى القاهرة من قبل وفد من حركة حماس والفصائل الفلسطينية لتقديم الرد على المقاربات الجديدة. كل حرية وطنية مع كل ما يجري من حوارات ونقاشات من أجل نحفظ حق شعبنا الفلسطيني.
1: وبشأن تصعيد الاحتلال لاعتداءاته على القطاع، اتهم المتحدث باسم حماس إسرائيل بارتكاب خروقات كبيرة ومتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، شملت تقييد دخول المساعدات الإنسانية واستمرار عمليات القتل.
0: هناك خروقات كبيرة من الاحتلال بشكل متواصل، عمليات تقييد للمساعدات، القتل اليومي، أكثر من 1000 شهيد منذ دخول وقف إطلاق النار. حيز التنفيذ، دخول الخط الأصفر إلى مناطق جديدة، إلى قلب قطاع غزة، ما رافقها من تهجير وتدمير لما تبقى من المنازل. هذه الخروقات تتطلب أولا موقف واضح من الوسطاء للضغط على الاحتلال، ثانيا العمل الجاد على إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة حتى نبدأ بإغاثة حقيقية وإعمار ونزع الذرائع من الاحتلال.
1: تتواصل هجمات المستوطنين على القطاع الزراعي في الضفة الغربية المحتلة. في هذا التقرير نقرب الصورة أكثر حول تفاصيل ما يجري على الأرض، ونتتبع أوضاع المزارعين وهجمات المستوطنين التي أدت وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى مصادرة وإغلاق 500,000 دونم على يد المستوطنين.
2: كده كنا تزرعوا كديش اليوم؟
3: يعني كنا نزرع فوق 50 دونم في السنة، الآن بنزرعش 10 دونمات.
4: سنبدأ هذا التقرير من سهل عاطوف في طوباس والأغوار، وسنعود إليه بعد أسبوع لنرى ما الذي سيتغير. إنه موسم الحصاد الفلسطيني الذي ينخفض سنة بعد أخرى. محمد مزارع في منطقة طوباس والأغوار، لديه 3 آليات لحصد القمح، لم يحرك سوى واحدة منها هذا العام. فمع تصاعد هجمات المستوطنين على الأرض لم يبق سوى الشوك والقليل القليل من القمح.
5: كان عندنا 3 حصادات، احنا السنة بس حصادي واحد اللي شغالي، لانه احنا 2/3 الارض ممنوع ندخلها، يعني لا حدا عارف يحصدها ولا حدا عارف يروح ولا يجي. المستوطن مش راحم حدا ولا مخلي الناس تعرف تشتغل. من 3 سنين جاي المستوطنين، ولا يعني صار ضغط على المزارع. المزارع مش قادر يوصل لأرضه، كيف يعني بده شو نعمل احنا في هاي الحالة يعني؟
4: في الطريق من الأغوار إلى جنوب نابلس يمكن دائما مشاهدة أراض تحترق. المستوطنون يركزون نارهم على الزيتون والقمح. قبل قليل مروا من هنا وأحرقوا سهل الساوية. أنقذ الأهالي والدفاع المدني ما تبقى من السهل.
6: اعتداءات يومية، حرق للمزروعات، الفلاح بيستنى من السنة للسنة عبين ما يقطف ثمار الثمار اللي بيعتاش منها القمح، المادة الأساسية للغذاء. مع الأسف الشديد كل يوم احنا بنتعرض للحرق في قرية الساوي، في سهل الساوية. هذه أعمال إجرامية من قبل قطعان المستوطنين، هم يهدفون إلى يفرغونا من أرضنا، ولكن نقول لهم نحن منغرسون في أرضنا كما أشجار الزيتون.
4: يستهدف الاحتلال والمستوطنون سهول القمح وجبال الزيتون على وجه التحديد.
7: هذا السهل كان عن جد مزروع بشجر الزيتون.
4: يعني يقول أحمد حنيطي الباحث المهتم بالزراعة إن الاحتلال يستهدف تاريخياً هذين الصنفين لأنهما ينتميان إلى الزراعة البعلية، ونمط الزراعة البعلية يغطي المساحات الكبرى في كل مناطق الضفة.
7: هلأ هذا النمط من الاستيطان هو أجا لحتى يقاوم هذا النمط من الزراعة، يحاول يقاوم هذا النمط من الوجود الفلسطيني في المناطق المترامية الأطراف اللي بنسميها المراعي. يعني هاي المستوطنة اللي أو البيت اللي فيه عائلة أو مش عائلة، 3-4 مستوطنين اللي هم عم بيمنعوا قرية كاملة من الوصول إلى أراضيهم في هاي المناطق.
4: خلال حديثنا مع أحمد عند مشارف سهل المغير شرق رام الله، نزل مستوطن بأغنام إلى السهل.
7: هذا الغنم غنم فلسطيني،
4: ولأنها أغنام فلسطينية حتى بعد سرقتها تتعرض للتعذيب، يحلبونها ويضربونها لأنها ليست لهم في الأساس، إنما يستغلونها فقط للاستيلاء على الأرض فيما يعرف بالاستيطان الرعوي. يذكرنا ذلك بمشاهد قاسية لهجوم المستوطنين على خراف الفلسطينيين والتنكيل بالحيوان والإنسان والأشجار والتراب وكل شيء يخص المزارع الفلسطيني. حفرة عميقة من عذاب المزارعين لها أبعاد اقتصادية صعبة. من داخل حقله في جنين يقول جعفر صدقة المختص في الشأن الاقتصادي إن ربع المساحة المزروعة بالزيتون لم يعد بالإمكان الوصول إليها في الضفة
8: مثل ما كانت قبل،
4: والأمر أصعب فيما يخص القمح والثروة الحيوانية.
9: كلما اشتدت الأمور على الفلسطينيين وضيقت عليهم سبل العيش يلجأوا إلى القطاع الزراعي. يبدو أن هذه النقطة الآن باتت محط أنظار الاحتلال والمستوطنين، وتوجهوا ووضعوا كل ثقلهم لضرب هذا القطاع حتى لا يكون للفلسطيني أي ملجأ هنا.
4: مر أسبوع وعدنا إلى منطقة طوباس والأغوار. تغيرت الأرض خلال أسبوع. الاحتلال قطع خطوط المياه وأكمل حفر خندق عسكري يفصل به روح المزارعين الفلسطينيين عن جسد أراضيهم.
10: الاحتلال كل يوم هناك تغيرات على أرض الواقع، قاموا بتقطيع الخطوط الناقلة، خطوط المياه، نتحدث عن 12 ألف دنم الآن هي في حالة جفاف، وبالتالي الاستراتيجية الإسرائيلية تسعى إلى خلق بيئة طاردة في هذه المناطق.
4: وفقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، على المستوى التراكمي أغلق المستوطنون 500,000 دنم من أراضي الفلسطينيين، واعتدى جيش الاحتلال والمستوطنون على 52,000 شجرة فلسطينية في العامين الماضيين. ومنذ مطلع العام الجاري سرق المستوطنون أكثر من 5,000 رأس من الماشية تعود للفلسطينيين. هذه الأرقام ليست ثابتة، تتصاعد وتهبط معها مواسم الخبز والحليب والزيت والتراب.
11: يصعب الحديث عن عدد هجمات الاحتلال على الزراعة، فالهجمات تزداد كل ساعة وتكبر معها خسائر الفلسطينيين الزراعية. فخلال أسبوع واحد من العمل على هذا التقرير تغيرت أمور كثيرة على الأرض. بدأنا من هنا من سهل عطوف، وكانت هذه الطريق مفتوحة. عدنا بعد أسبوع فوجدنا أن الاحتلال عزل 185,000 دنم جديدة بحفر خندق عسكري يقطع به الماء والمسير عن السهل. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من سهل عطوف، شرق طوباس.
1: إلى السودان، حيث حذرت الأمم المتحدة من كارثة قد تكون الأكبر في إقليم كردفان، حيث تقف مدينة الأبيض على حافة مواجهة عسكرية، بينما تتصاعد المخاوف من وقوع فظائع قد تهدد مئات آلاف المدنيين.
12: مدينة الأبيض تقف على حافة كارثة، تحذيرات دولية تتصاعد والخوف من أن تتشدد الفظائع في السودان. 38 منظمة حقوقية من بينها العفو الدولية وهيومنز رايتس ووتش دعت إلى تحرك عاجل، مطالبين مجلس حقوق الإنسان بالتدخل قبل فوات الأوان. المنظمات قالت إنه ومع كل يوم يستمر في حصار قوات الدعم السريع للأبيض الخطر يزداد على المدنيين. الأمم المتحدة أطلقت التحذير نفسه وأكدت أن أي هجوم على الأبيض قد يعرض مئات الآلاف للخطر، كما حذرت من موجات نزوح جديدة وأزمة إنسانية أعمق ومعارك قد تستمر لفترة طويلة. في شمال دارفور تتفاقم المأساة وعلى رأسها النزوح. رقم مفاجئ، 1430 شخصا نزحوا من 5 قرى مختلفة في يوم واحد. المنظمة الدولية للهجرة تقول النازحون فروا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتفرقوا في أماكن عدة، فبعضهم لجأ إلى مناطق داخل الولاية وآخرون عبروا الحدود إلى تشاد. وجاء ذلك بعد أيام فقط من نزوح أكثر من 2000 شخص من المنطقة نفسها. رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أكد أن الحلول قد نفذت وأن الحل الوحيد القضاء على الدعم السريع.
8: يجب أننا كلنا نمضي بحيث أنه ينتهي هذا التمرد. نحن دوما بنقول للناس اللي بينادوا، لأنه والله الحرب دي ما بتنتهي بمعركة، ما بتنتهي عسكرية، نقول الحرب دي بتنتهي بنصر عسكري، ما بتنتهي بكلام تاني. الحرب دي بتنتهي بنصر عسكري للقوات المسلحة.
12: وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 8 أفراد وكيانات في السودان بتهم ارتباطهم بشبكات للمشتريات والتجنيد على تأجيج الحرب الأهلية. بين تصاعد المعارك والتحذيرات الدولية تبقى مدينة الأبيض في قلب مشهد يزداد فيه الوضع سوءا، وتزداد المخاوف من فصل جديد أكثر دموية في الحرب السودانية.
1: رصدت كاميرا التلفزيون العربي مشاهد تعكس حجم المعاناة داخل معسكرات النازحين في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في إغراق الخيام وإتلاف عدد منها لتتفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل شح المساعدات وغياب الاستجابة الإنسانية الكافية.
13: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل معسكرات النازحين بمدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق. نقف اليوم هنا داخل هذا المعسكر، كما تشاهدون من خلف اليوم هطلت أمطار غزيرة للغاية في مدينة الدمازين. هذه الأمطار من شأنها أن تعمق الأوضاع الصعبة للنازحين هنا داخل هذه المعسكرات. كما تشاهدون الصورة التي أمامكم حجم الأمطار داخل هذا المعسكر، وهذه الأمطار أيضا تضررت منها الخيام الموجودة المصنوعة أصلا هي من المشمعات والقش والعيدان الأشجار، هي لا تقوى لتحمل هذه الأمطار وتحمل الرياح التي تستصحب مع الأمطار. تعاني هذه المعسكرات من الأوضاع الصحية، في نقص في الغذاء ونقص في المياه ونقص كذلك في العقاقير الطبية وغيرها داخل هذه المعسكرات. نزعت كن معنا يعني أخ سكان هذا المعسكر، مرحب بك. ليلة كانت صعبة من خلال هطول الأمطار، كيف قدرتوا يعني تعيشوا هذه الليلة؟
14: والله ابن نومه في الوطا، والأمراض دي كثيرة، والهجات بقى كثيرة في الوطا ذاته، حشرات بقى كثيرة، في دباي بطلعوا لنا، أي حشرة بطلعوا لنا، واللون مشمات ده ذاته ما مساعدنا، ولمن يجب الحوز ده التساهر للصباح تمسك المشمع عادي للصباح التير ما تنوم للواطي يعني حدا، والأمطار بقت كثيرة ذات الطين بقت كيف، والموية ما مساعد.
13: طيب كما سمحت يعني سمحتم إلى هذه الشهادات من خلال أوضاعهم التي عايشونها ليلة الأمس من خلال هطول الأمطار، مرحبا بك أيضا، يعني كيف كنت من خلال ليلة الأمس في الأمطار؟ وأنا ملاحظ أنه الخيمة الآن بتاعتك يعني مفتوحة، هذه بسبب الأمطار؟
14: والله نحن دير ذات الليلة ضي سهرنا الموية في جنبنا، أي حاجة في جنبنا، قاعدين تعبانين، الأيش ده كان البصرف لنا ده كان ما بينا، ما بنقدر ناكل ما بنقدر نشرب، قاعدين نمشي الوضع الضبايب دي البطلة في كرئين عديل الخشارة. طيب
13: ما في أي جهات أو منظمات جات حاولت تقيف معاكم في حول الأوضاع دي، يعني الحشرات والدبايب والعقارب وكذلك الخيام؟
14: ديل ما جونا إلا أنتوا الجو ديل، يا هو هسي شايفينكم يا هو قاعدين تصورنا وقاعدين تسألنا، عندنا 3 شهور مع الشهر ده 4 شهور نايمين في الوطن، الأزل الأزل بس قاعدين كده في الوطن، سلامة سايبة الدبايب الماشي في كرئنا ديل، الخشرة كت في راسنا.
13: طيب الوضع ده كيف مع الأطفال؟
14: والله الأطفال ده شايلينه بس قوة، بس بالوضع الكعبة ده بالمطرة ده صابرين بس، حارسين
15: المنظمة هي زاد ينزمنا يشوفنا كده الحالة علينا ما علينا شنو مشترين كده 4 شهور قاعدين هسه مع الشهر ده تعبانين في الوطن المويه في جنبنا اي حاجة في جنبنا اكل ده زاد يخشفنا ما لاجينا والله الايش ده يجيب لنا ناكلها بالمويه زي ده قرش نشتري به ما في ايش سايمو له كده قاعدين ناكل بالمويه بس هاي.
13: كما سمحتم لهذه الشهادات المأساوية أيضا الزميل ابن عمر يعني إذا وجهت الكاميرا نحو هذه الخيمة هذه السيدة المسنة أيضا تتواجد داخل هذه الخيمة والمياه من حولها من خلال الأمطار كما تلاحظ هذه الخيمة أيضا منفتحة من الأسفل عرضة لدخول المياه الأوضاع هنا داخل هذه المعسكرات هي أوضاع صعبة وأوضاع تحتاج بكل تأكيد إلى تدخلات عاجلة بالنسبة للمنظمات الدولية والمنظمات المحلية. تحدثنا إلى كثير جدا من المنظمات قالوا بأنهم قاموا بتوصيل مساعدات إنسانية ولكنها غير كافية لاحتياجات الكبيرة جدا لسكان هذا المعسكر.
1: إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا حيث أعلنت السلطات ارتفاع عدد الضحايا إلى 920 قتيلا و3360 مصابا، هذا وأفادت مؤسسة فنزويلا للأبحاث الزلزالية قبل قليل بتسجيل زلزال جديد بلغت قوته 4.9 درجات. وقد كان مركزه قرب ماراكاي في ولاية أراغوا شمالي البلاد.
16: تتواصل عمليات البحث والمساعدة وإنقاذ أولئك العالقين تحت ركام الأبراج السكنية والمباني المدمرة. هنا خلفنا بعض الفرق الدفاع المدني تحاول إزالة الركام والبحث عن ناجين محتملين أو عالقين أو حتى جثث أولئك الذين فقدوا حياتهم نتيجة الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا مساء الأربعاء. آخر إحصائية أعلنت عنها رئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز قالت أن عدد الضحايا وصل إلى 589 وفاة وقرابة 3000 جريح في مضاعفة للإحصائية التي كانت قد صدرت قبل 10 ساعات، ما يعني أننا أمام ارتفاعات حقيقة كبيرة جدا وقد تشهد الساعات المقبلة ارتفاعا متواصلا بعد وصول فرق الدفاع المدني الإقليمية وإمكانية معاينة بعض المناطق التي لم تتمكن فرق الدفاع الفنزويلي من الوصول إليها في الساعات السابقة. معاذ موسى، تلفزيون العربي، كاراكاس.
1: رفعت الحكومة الأمريكية عددا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا لمدة 4 أشهر في مسعى منها لتسهيل عمليات الإغاثة عقب الزلزالين المدمرين اللذين شهدتهما البلاد. وبموجب ترخيص أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية فإن جميع التعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال إلى فنزويلا مصرح بها حتى 23 من أكتوبر القادم. هذا ويذكر أن واشنطن قد فرضت عقوبات اقتصادية شاملة على فنزويلا خلال العام 2019 للضغط على حكومة نيكولاس مادورو الذي كانت الولايات المتحدة تعتبره رئيسا غير شرعي. الآن إلى عرض الصحف وبعدها يلقاكم الزميل خالد الغربلي في نشرة نشرة إخبارية جديدة. إلى اللقاء.
17: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ناقشت فيفان نيريم تبعات الحرب الإيرانية الأمريكية على دول الخليج وأن الحرب الأمريكية الإيرانية بدلت شعور دول الخليج العربي بمفهوم الأمن وأضعفت اقتصاداتها الغنية بالطاقة ودفعتها إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الدفاعية. وتشير الكاتبة إلى أن دول المنطقة أدركت خلال الحرب أن القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها جعلتها أهدافاً لآلاف الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية بدلاً من حمايتها من أي خطر. وتلفت الكاتبة إلى أن غالبية دول الخليج تخشى من أن الاتفاق الذي يتشكل حالياً بين الولايات المتحدة وإيران لن يفعل كثيرا لتخفيف التهديد الذي تشكله إيران عليهم، خاصة بعد الحديث عن أبرز نقاطه المتعلقة بصواريخ إيران. وترى الكاتبة أن الحرب أرست سوابق خطيرة في المنطقة، حيث أن تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران خلقت نوعا من الاستخفاف تجاه استخدام القوة الغاشمة. ونقرأ في صحيفة بوليتيكو الأمريكية مقالا حول رهان إيران على ورقة مضيق هرمز، وأن وقف إطلاق النار الهش ساعد في تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، لكن قدرة إيران على إغلاقه ستجبر الدول على إعادة النظر في حجم ما هي مستعدة لدفعه لتجنب مضيق يسيطر عليه النظام الإيراني. وتشير الصحيفة إلى أن عودة الأمور لما كانت عليه قبل الحرب تبدو مستحيلة، حيث بات العالم يدرك أن طهران قادرة على إغلاق المضيق في أي وقت وإعادة حالة الفوضى الاقتصادية التي تسببت بها خلال الحرب. وتعتقد الصحيفة أن العديد من الدول تخطط لمستقبل يقلل اعتمادها على المضيق بشكل كبير، فيما تقوم دول المنطقة بإنشاء خطوط أنابيب لتجنب المضيق تماما، إلا أن إنجاز تلك المشاريع سيستغرق وقتا طويلا على الأرجح. وترى الصحيفة أن السيطرة الإيرانية تضمن استمرار حالة الترقب في تحديد تدفقات الطاقة والسلع التي تعتمد على المضيق، كما تتيح لإيران توليد مصدر دخل جديد يمكن استخدامه لإعادة بناء قدراتها العسكرية. إلى مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، وفيها كتب جوناثان ليمار وراسل بيرمان عن الفوضى التي تسبب بها الرئيس الأمريكي، وأن الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة لترامب، فرغم قدرته على التحكم في الخطاب الوطني وتغيره بسرعة، فإن عجزه عن التخلص من تبعات الحرب مع إيران التي رفعت الأسعار وأضعفت مكانة البلاد في العالم. ويعتقد الكاتبان أن شعبية ترامب تتراجع بشكل حاد، ويخشى الجمهوريون هزيمة ساحقة في انتخابات نوفمبر، أما ترامب تتمحور صورته السياسية حول القوة. ويؤكد الكاتبان أن ترامب ومع اقتراب عيد استقلال الولايات المتحدة يعجز على السيطرة على الخطاب العسكري حول حرب لم تسل الأمور فيها كما كان يأمل، فيما يحاول تفادي المزيد من المصائب من خلال مذكرة تفاهم تبدو هشة للغاية. ويعتبر الكاتبان أن الرئيس يريد إنهاء الحرب بأسرع وقت وبأي طريقة، حيث باتت تبعات الحرب تلقي بظلالها على شعبيته حتى بين الجمهوريين وتهدد مستقبله السياسي في البيت الأبيض. ختاما مع مقال سام كيلي في صحيفة إندبندنت البريطانية حول الفرصة المتاحة أمام ترامب لتعويض إخفاقه ضد إيران بالفوز ضد روسيا، وأن مساعي بوتين للعودة إلى محادثات السلام تؤكد أن روسيا تخسر الحرب حاليا، حيث تحترق مصافي النفط الروسية وتتعرض الجسور المؤدية إلى الأراضي المحتلة للقصف الصاروخي من كييف. ويلفت الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يقف بصف بوتين في بداية الحرب لأنه يفضل الوقوف إلى جانب الطرف المنتصر، وعليه الآن الثبات على موقفه بالوقوف مع أوكرانيا التي تبدو أنها تضع الرئيس الروسي في زاوية حرجة. ويعتقد الكاتب أن الفرصة تبدو مثالية بالنسبة لترامب من أجل دعم أوكرانيا لتحقيق انتصار يعتقد أنه في المتناول، ما يمنحه مخرجا من الإحراج الذي يتعرض له بسبب الهزيمة التي تلقاها في الشرق الأوسط. ويرى الكاتب أن تعزيز نجاح أوكرانيا ضد روسيا لا يصب فقط في مصلحة كييف، بل يساعد أوروبا والولايات المتحدة على كسر شوكة العمليات اللوجستية الروسية حتى تنهار جبهة موسكو بالكامل.
18: نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ غارات على إيران ردا على هجوم استهدف سفينة في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يرد بقصف مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة. جي دي بانس يقول إن العنف سيقابل بالعنف. إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية في واشنطن. تل أبيب تقول إن الاتفاق يعطيها حرية العمل في مناطق الخط الأصفر، وحزب الله يرفضه ويقول إنه غير ملزم للمقاومة. 6 شهداء منهم عناصر من الشرطة جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. حماس تقول إن المقاومات مستمرة بهدف التوصل إلى مقاربة تضمن التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 920 قتيلا وأكثر من 3000 جريح.